0: يواجه مشكلة. نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لم تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل.
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. اليوم نفتح المجال للحديث عن التطورات في الداخل اليمني. شهد اليمن مؤخرا تطورات متسارعة جعلت من اليمنيين يضعون ويستذكرون بعض المحطات التاريخية، وخاصة يوجهون بعض الانتقادات للمجتمع الدولي وبالتحديد للولايات المتحدة الأمريكية. استذكروا مثلا ما حدث بين 2016-2017 فيما يتعلق باقتراب القوات المسلحة اليمنية من صنعاء، وقالوا في وقتها كانت هناك بعض الحسابات الدولية التي أدت إلى وقف عمل القوات المسلحة اليمنية وخسارتها هذا التقدم الاستراتيجي. حدث فيما بعد نفس الشيء في 2018 عندما بدأت القوات المسلحة اليمنية في إحاطة والسيطرة تقريبا على الحديدة، أتت وقتها نفس هذه التعليمات، وكان هناك حديث عن أن ضغطا دوليا هو الذي أدى إلى وقف هذه العمليات إلى حين ربما وجود حل، والذي قيل وقتها بأنه كان الهدف أن لا يكون هناك إراقة للدماء. فخلينا أولا نقدم إطارا قانونيا، وكان هناك اتفاق ستوكهولم 2018 كما نتذكر. خلينا

يكون أمام اتفاق إطاري قانوني ينهي هذه الحرب. لم تنتهي هذه الحرب، وصلنا اليوم ويقول اليمنيون نفس هذا السيناريو نراه ونعيشه اليوم. إلى أي مدى هذه المقاربات التاريخية دقيقة، وإلى أي مدى هذا اللوم أو هذا الانتقاد الموجه للمجتمع الدولي صحيح؟ نحييكما إلى ساعة حوار.

0: مشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، الأستاذ فارس البيل الباحث السياسي اليمني، الأستاذ علي حميد الأهدل مدير عام الإعلام بمحافظة الحديدة، والأستاذ فيصل مجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية. أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم هذه الانتقادات التي نقرأها نطلعها وما مدى دقتها في هذا التوقيت. استند البعض عند قراءتي لهذه المحطة التاريخية على ما شهده اليمن سابقا. خلينا نستذكر مثلا مطلع فبراير 2016 حين وصلت القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي وقتها إلى مديرية نهم الجبلية البوابة الشرقية مشاهدين كما نتابع على الخريطة لصنعاء، يعني نحو 40 كيلومتر فقط ويمكن لهذه القوات أن تدخل للعمق الصنعاوي إن صح التعبير. تدخل المجتمع الدولي حينها بحسب بعض التسريبات لفرملة هذا التقدم عبر فرض هدنة أممية شاملة بدأت في 10 أبريل 2016 وتلتها هدن أخرى في يوليو أكتوبر من نفس العام، مبادرة وخريطة طريق جون كيري وقتها أواخر 2016 عبر لجنة رباعية دولية لفرض حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وضغوط دولية هائلة بمجلس الأمن لمنع خيار اقتحام العاصمة عسكريا بذريعة أن الكلفة الإنسانية ستكون كارثية. نفس المخاوف من أن تكون هناك مشاكل أو على الأقل أن تكون هناك كلفة إنسانية عشناها في 2018 بعد معركة الحديدة والساحل الغربي، وفي هذه السنة مشاهدينا منعت قوات الشرعية من التقدم والسيطرة على الحديدة دائما بحسب تسريبات أكدتها فيما بعد أصوات يمنية رسمية بعد ضغوط دولية قادتها جهات دولية أممية تحت ذريعة المخاوف من حدوث كارثة إنسانية وإغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شريان الحياة الرئيسي لدخول المساعدات لليمن. ثم جاء اتفاق ستوكهولم ديسمبر 2018 لفرض وقف النار، ما منع تقدم قوات الشرعية التي كانت على بعد كيلومترات قليلة في الواقع من مطار وميناء الحديدة. وهنا يطرح السؤال أستاذ فيصل، لماذا بعض اليمنيين بدأوا في استذكار هذه المحطات 2016-2017 عند اقتراب القوات الحكومية من صنعاء و2018 عندما بدأت هناك مؤشرات لإمكانية السيطرة على الحديدة؟ هل اليوم تعتقد بأننا نعيش نفس هذا الظرف من الضغوط الدولية؟
1: مساء الخير عليك مع المشاهدين الأكرم والضيوف الأعزاء. هو في الواقع كان التاريخ يكرر نفسه، لكن لا أستطيع أن أقول أن الظروف هي ذاتها أو على الأقل الضغوط أو الاتجاه الدولي. لو استذكرنا التاريخ حقيقة فعلا الواقع التي ذكرتها بدقة، وأنا أشكركم على هذا التقرير الجميل بالفعل، هو ما حدث أن القوات الحكومية بالفعل كانت على بعد 40 كيلو. كانت هناك ضغوط شديدة من المجتمع الدولي، ويبدو لي أن الولايات المتحدة تحديدا وطبعا بريطانيا دائما المرافقة لها كانت تعمل على عملية إدارة الصراع وليس حسمه، باعتبار أنها تريد أن تصل بالأطراف إلى أن يكون كلا الطرفين ضعيف، وبالتالي مسألة وصول القوات الحكومية إلى صنعاء يعني ذلك انتهاء عملية من الناحية العملية والسياسية ميليشيا الحوثي. الأمر أيضا هذا يؤشر على أن الولايات المتحدة الأمريكية

0: أمريكية تحديدا في ظل عمليات إدارة الصراع كانت لديها فهم خاطئ لحقيقة الميليشيا الحوثية باعتبار أنها ميليشيا عقائدية سلالية تعتقد بأنه لا يمكن أن يكون لديها أي شريك، ومن ثم
1: هذا ما الذي كانت تعتقد؟ تعتقد بأنه طرف محلي. أهلية طرف محلي محاولة لمثلا التفاوض على حقوق
0: صحيح الأخير. كانت تعتقد أنه طرف محلي يمكن ترويضه في المستقبل.
1: أقول فيصل أكيد بأن الإدارة الأمريكية لديها
0: أنا سأقول لك لماذا. لأن التعامل الميليشيا الحوثي كانت تأتي في الغرف المغلقة وفي الصالات وتقدم نفسها كحمامة سلام كما يقال، وبأنها كطرف محلي مظلوم. وهذا الأمر وصل على فكرة إلى نحن لا نتحدث حقيقة جزافا، لأنه وصلت مثل هذه الأصوات حتى إلى الكونغرس الأمريكي وأوصلوها إلى مجلس الأمن عبر منظمات محسوبة على الحوثي. يعني تحدثنا
1: هذا كان في 2016 2017 يعني فترة حكم أوباما. تختلف معه أستاذ فارس؟
2: ممكن أشير إلى جوهر المشكلة اليمنية في تقديري بعد الترحيب بكم جميعا. أعتقد أنه المشكلة ليست يمنية بالأساس، إنما خلقت كأزمة مرافقة يمكن أن تفيد في معادلة الصراع في المنطقة. من الذي دفع ميليشيا الحوثي لأن تصبح حالة منقلبة في الدولة اليمنية؟ كان هنالك ضوء أخضر أمريكي يمكن أن نقول في حينها في أيام إدارة أوباما بناء على الاتفاق النووي 2015. كان تمدد ميليشيا الحوثي صفقة ضمن توقيع الملف، وبالتالي أنشئت ميليشيا الحوثي وفتح لها المجال لأن تصبح حالة يمنية يمكن أن يستفاد منها لتهديد أمن المنطقة، لمقايضة وابتزاز المنطقة بشكل أو بآخر، وبالتالي لا يمكن الحل المشكلة والنظر إليها باعتبارها مشكلة يمنية معقدة، إنما هي مشكلة من ضوء خارجي يتحكم فيها وما زال يتحكم فيها إلى الآن.
1: بدليل أن هناك مبالغة أستاذ فارس بالقول بأنه تم تنشئ مجموعة لزعزعة أمن المنطقة، لأن البعض حقيقة خلينا نكون صريحين يتكلم عن ثلاثة مستويات. هناك من يعتقد بمنطق المؤامرة كما تحدث حضرتك، هناك من يقول بأنه لم تكن هناك مؤامرة بقدر ما كان هناك تحرك استغل من المجتمع الدولي.
0: أنا أعتقد أنه توافق مصالح
2: وصححها يعني هو، ولم أقل أنها أنشئت غربيا بالمعنى المطلق، لكن كان هنالك وجود لهذه الجماعة ولهذا الفكر تعمل عليه إيران، فخلق المجتمع الدولي لها المجال لتحقيق هذه الأزمة بهذا الشكل.
1: عملية استغلال يعني
3: نحكي عنها هون مع انتهاء لحد انتهاء إدارة أوباما سجل رسميا زيارة يعني البيت الأبيض من قبل مجموعات مرتبطة بإيران، أكثر من 200-300 زيارة للبيت الأبيض في تلك الحقبة، وبالتالي تأثير اللوبي الإيراني داخل واشنطن كان جدا كبير في فترة أوباما، وهذا أثر بشكل كبير على الموقف الأمريكي من أحداث اليمن. لأنه بتذكر بلقاءاتي حين مع مسؤولين بالخارجية وما كنت أسمعه بواشنطن لما نطرح موضوع اليمن، كان أنه اليمن إيران مخصة بالموضوع، هذه مشكلة داخلية. اليمن في صراع قديم قبل شمال جنوب إلى آخره، وبالتالي كان في رفض كلي من الإدارة الأمريكية لفكرة أنه التأثير الإيراني أو الدور الإيراني فيما يجري في اليمن وعلاقته بالحوثيين. وحتى في يقول أنه خلال السنة الأولى من إدارة ترامب اللي بلشت في مطلع 2017 كان هناك جهل تام للمواضيع الدولية، كان هناك يعني في استمرارية لسياسات أوباما تقريبا لأول سنة ونص من إدارة ترامب
1: وبعد بايدن وبعد ترامب
3: الأولى.
1: صح.
3: كان في استمرارية للنهج طريقة التفكير وأنه حجم التأثير اللي الإيراني داخل الإيراني داخل اليمن كان يعتبر أنه شيء هيك بسيط،
1: ونفس اللوبي الإيراني كان له نفس التأثير
3: خفت
1: من إدارة أوباما إلى إدارة ترامب الأولى.
3: بإدارة ترامب الأولى صار في

تراجع واضح بالتأثير اللوبي الإيراني. طبعا إجا دخل اليمين ولما تشكلت صارت إدارته للرئيس ترامب بتلك المرحلة. كما نذكر إذا بنرجع بالتاريخ لهذه الفترة

0: الحقبة
1: تحدثت
0: أثرت يما فيها
1: صحيح، وتحدثت عن أن هذه المرحلة من آخر إدارة أوباما نفسها كانت شبيهة بالسنة والسنة ونص الأولى لمرحلة ترامب، لأنك
0: ذكر ترامب أمتى ترامب ألغى الاتفاق الإيراني 2018، يعني بعد سنتين تقريبا من وصوله للبيت الأبيض ألغى الاتفاق، ودخلنا بسياسة ساعتها يعني صارت أكثر تصعيدا إنما بقيت محدودة ولم يعني تتأثر اليمن، يعني بقيت لفترة أعتقد القناعة الحقيقية عند القيادة الأوروبية والأمريكية بالتأثير الإيراني برأيي وصلوا القناعة إمتى؟ وقت حرب إسناد غزة. لما بلش الحوثي يستهدف السفن بحر الحرب بالبحر الأحمر حينها كان وسط القناعة يعني وما عاش في شك بهذا الموضوع.
2: أعتقد أستاذ بس لو سمحت لي في مسألة القناعة، كما قلتم في هناك مراكز دراسات وهم يعرفون بالفعل أن هذه الميليشيا عقائدية وتتبع الخط الإيراني، لكن الإشكالية مدى التأثير على الموائد الأوروبية فيما يتعلق سواء بخطف المضيق، فيما يتعلق بخروج الميليشيا للتأثير على المستوى المنطقة، ثم التأثير طبعا على الطاقة. هذا الأمر الذي اختلف، لكن مسألة قناعتهم على يعني كون أنها ميليشيا تابعة لإيران وضمن الخط الإيراني أعتقد أنها موجودة، لكن الفكرة هل سيلحقنا ضرر أم لا، هذه هي
1: هي فقط
0: كانت موجودة إنما من دون إجماع.
2: صحيح،
0: ما في إجماع.
3: اسمحوا لي بس أعود قليل.
1: تفضل.
3: لا أعتقد إنه المخابرات الأمريكية والبريطانية والأوروبية وبقية هذه الدول بهذه السذاجة الذي يمكن نحن نقول إنه ما كانوا يدركوا خطر هذه الميليشيات. هناك دراسات، مراكز دراسات وأبحاث تعلم جيدا كل هذه التفاصيل. في واقع الأمر ما يدور في الشرق الأوسط هذا لم يأتي عن طريق الفراغ، هناك خطط وهناك استراتيجيات تشتغل عليها بشكل احترافي جدا، تدرك بأن هذه الدول فيها كثير من الرخوة، وفي مقدمتها اليمن وبعض دول المنطقة فيما يحدث. الحقيقة أنه الميليشيات الحوثية استغلت هذه الرغبة الأوروبية الأمريكية وفي مقدمتها الرغبة الأمريكية والبريطانية فيما يتعلق بالملف اليمني، واستطاعت أنها تستغل أحداث ما حصلت في 2011 عندنا في اليمن، وانطلقت من خلال هذه الأحداث في 2014 بعدما وثقت وتمكنت وبدعم، نحن كلنا نتذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في حينها كيف كان داعم لهذه الجماعة، واستغل في تلك الفترة ما كان تربطه من علاقة بالرئيس رحمة الله عليه عبد ربه منصور هادي وما حدث في عمران وهذه الأحداث كلها. بلا شك كل هذه التطورات انعكست بشكل كبير جدا على اليمن. أنا جلست حقيقة كثير مع السفراء دول الاتحاد الأوروبي وكلهم يتحدثوا بأنه المشكلة يمنية. هل فعلا هم مقتنعين بهذا الكلام؟ أكيد لا، هم يدركوا جيدا خطر هذه الميليشيات الحوثية، والدليل على ذلك حينما ظهرت الميليشيات الحوثية على حقيقتها في 2023 بعد أحداث أكتوبر في غزة، ذهبت لاستهداف البحر الأحمر. ما الذي أقامت به الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى دول الاتحاد الأوروبي؟ شكلوا تحالف واقتصر فقط دور القصف على استهداف منابع الخطر، لم يصلوا إلى قناعة بالقضاء على هذه الجماعة الإرهابية التي لم تشكل خطر على اليمنيين فقط بل شكلت خطر وتهديد على العالم بأسره. إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي وكذلك في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لا يدركوا هذا الخطر ولا يؤمنوا فيه إن ولمسوه اليوم على أرض الواقع، لكانوا تعاملوا مع هذه الجماعة الإرهابية كما تعاملوا مع الكثير من الجماعات الإرهابية.
1: خلينا شوية نذكر كذلك بأن كل ما نطرحه اليوم، مشكورين على كل هذه التوضيحات، نحن نطرحه لفهم هذه المرحلة التي نعيشها، لأنه البعض يطرح نفس هذه الأسئلة بعد ما حققته القوات المسلحة اليمنية من تقدم ومن إعادة سيطرتها على مناطق استراتيجية، ولكن حدث ما لم يكن يتوقعه البعض وعادت عاد الحوثي للسيطرة على هذه المناطق. السؤال هنا اللي يطرح نفسه، هل نحن أمام ترتيبات دولية جديدة أو من المبالغة بالقول بذلك، بمعنى أنه احيانا تطورات اليمن تاتي في التوقيت الغلط. فايهما اصح دكتور فارس استاذ فارس؟
4: انا اريد ان الفت الى مساله ما تحدثه الزملاء في مساله كيف تنظر الاداره الأمريكية.

0: الأمريكية أو المجتمع الدولي للمشكلة اليمنية، لا ينظر إلى تفاصيلها بالداخل، لا يعني هل هذا شيعي أم سني في كل الأحوال، لكن ينظر إلى ارتداداتها وتأثيراتها على المنطقة وفي إطار معادلة الصراع، وبالتالي تستخدم المشكلة اليمنية في هذا الإطار. لذلك لا يهمهم التفاصيل الداخلية، ماذا تعني ميليشيا الحوثي، هل كانوا لا يدركون خطرها، يدركون خطرها بشكل أو بآخر، ولذلك استخدمت المشكلة اليمنية في إطار ذات الصراع، في معادلة الصراع في المنطقة. لم تحل المشكلة اليمنية، كانوا يرفضوا مثلا أن تتقدم الحكومة الشرعية أو أن تنتصر في لحظة ما. لماذا؟ لأنه يشعر المجتمع الدولي أن ميليشيا الحوثي يمكن أن تشكل ورقة في إطار النفوذ الموجود في المنطقة بشكل أو بآخر. نتذكر مثلا مبادرة جون كيري في 2016 كانت تتضمن دخول ميليشيا الحوثي إلى الحكم، تصبح شريك في الحكم وتنسحب بعد ذلك براحتها كما يقال، لكن هذا كان يدل أو مؤشر واضح على أن المجتمع الدولي والدول الكبرى تحديدا، أما الأمم المتحدة فهي وسيط فني بلا صلاحيات يمكن أن نقول، المجتمع الدولي والقوى الكبرى تتعامل مع ارتدادات المشكلة اليمنية وتتبنى هذا التوازن بحيث لا يكون هنالك انتصار لطرف معين، ولذلك دفع بميليشيا الحوثي لتصبح نوع من المعترف به. لم تمنح ميليشيا الحوثي، وهذه نقطة مهمة في تقديري، لم تمنح الشرعية القانونية، لكنها منعت الشرعية التفاوضية. لا يوجد مثال في العالم لتعامل مع مجموعة منقلبة على الدولة ويتعاطى معها وتجلس على الطاولة، سواء النموذج طالباني يمكن لكن باختلافات جوهرية، لكن في تقديري التعاطي مع ميليشيا الحوثي على هذا الأساس هو لأجل إدارة الصراع في المنطقة.
1: هو المستغرب شوية أستاذ رياض بأنه ما يعتبره ضيفي إطارا غير مقبول، بأن تفتح الإدارات الأمريكية حوارا مع مجموعة منقلبة على السلطة ويعتبرها الداخل اليمني بنسبة كبيرة مجموعات إرهابية. الغريب بأنه تعاقبت الحكومات والإدارات الأمريكية ولكن لم يختلف هذا الموقع بين ديمقراطيين وجمهوريين، فما الذي يفسر ذلك؟ يعني أين المشكلة؟
2: مرت فترة 8 سنوات من الربيع العربي بإدارة أوباما التي اعتبرت الربيع العربي إنجاز وكانت داعمة لحركات الربيع العربي
1: في البداية
2: حتى النهاية. يعني إذا راجعنا كل المجريات الأمور كانت داعمة بشكل كبير جدا.
1: كلينتون تراجعت، وزيرة الخارجية تراجعت فيما بعد وقالت بأنه لم نكن نعلم ولم نكن تكون لدينا كل المعلومات اللازمة
2: بآخر سنة من
1: هي بآخر سنة لها سبب قلت تراجع فيما بعد.
2: فبالتالي 8 سنوات مرت كان في دعم
1: صحيح.
2: وصلنا لموضوع اليمن، عند باليمن التهديد بالتقييم الاستخبارات الأمريكي دائما هو القاعدة وداعش. عندما يطرح اليمن بالنسبة لأمريكا أن هناك تهديد اسمه القاعدة وداعش ولا شيء آخر، لا شيء آخر،
3: مع أنه في تخادم بالعلن على الطاولة اليوم بين اليوم الحوثي والقاعدة وداعش.
2: اليوم في تخادم وفي أقرار أمريكي، في يعني اليوم صارت الإدارة الحالية والتقييم الأمني الحالي للمخابرات الأمريكية أن هناك في تعاون بين القاعدة والحوثي. حينها كان لا، كان المنظار السياسة الأمريكية أن إيران وميليشيات إيران بالعراق وباليمن هي حليف بالحرب على داعش والقاعدة،
3: وهذا ما عززت التقارير.
2: كان هناك شراكة وحلف
3: صحيح
2: غير معلن، وفي صور لقاسم سليماني مع جنود أمريكان على الجبهة بالعراق بأكثر من حالة بالحرب ضد داعش. وبالتالي كان هنا بالنسبة لهم اليمن حينها كان التهديد هو تهديد داعشي من والقاعدة، والحوثي لم يرى على أنه تهديد بل قد يكون حليف بالحرب على القاعدة وداعش. التغيير اليوم الذي قد يعني يمكن استخدامه لصالحنا أن هناك إقرار أمريكي وإدراك استخبارات أمريكي أن هناك تعاون، أن هناك كإمداد بين الشباب، الشباب يساعد الحوثي بشراء الأسلحة والمعدات ومن ثم نقلها إلى اليمن، وكان هناك عملية اغتيال خلال الأشهر الأخيرة.

0: نفذتها القيادة الأمريكية المركزية للشخص الذي كان هو الوسيط ما بين الشباب والحوثيين. وبالتالي في تغير
1: بهذه القراءة الأمريكية. ولكن أستاذ رياض اسمح لي فقط، رغم هذا التغير لم يرافقه تغير في تعاطي الإدارة الأمريكية مع، خليني نسمع اليمنيين وأعود لك لو سمحت، اعذرني حتى كل
2: ضيف توزيع
1: الوقت. يعني رغم هذا التغير ورغم إقرار بعض التقارير الاستخباراتية بتخادم القاعدة والحوثي في هذه المرحلة، إلا أن التعاطي ليس فقط حتى لا نحصل الموضوع على الولايات المتحدة الأمريكية، تعاطي عموما تعاطي المجتمع الدولي لم يتغير تجاه ما يحدث في الداخل اليمني. بما يفسر هذا؟
2: هي إشكالية كبيرة. أنا أعتقد أن هناك نوع من المصالح في هذه المنطقة لهذه الدول، وبالتالي أرادت من خلال محاولة فصل هذا الجانب وهذا التعاطي. رغم بالمناسبة ليس فقط التقارير الأمريكية، حتى تقارير الأمم المتحدة في تقارير الخبراء أكدت على الأقل منذ العام 2017 حتى هذه اللحظة بأن هناك بالفعل تخادم، وذكروا وقائع حقيقية لتلاقي الحوثي وداعش والإفراجات المتواصلة بأن الحوثي
1: وداعش والقاعدة
2: وحتى دخل الشباب في اليمن أيضا. وأيضا ذكروا أيضا بأن هناك إفراجات متبادلة، وحتى تحدثوا عن إيصال 4 طائرات على الأقل للقاعدة لاستهداف الملاحة الدولية، وذكروا أيضا بأن هناك تطبيب لأعضاء في القاعدة في مستشفيات بصنعاء تحت إشراف الحوثي. نتحدث عن وقائع حقيقية ذكرت على الأقل
1: هذا في أي سنة؟ تطبيب وفتح المستشفيات
2: ذكروا على الأقل في آخر تقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن في تاريخ نوفمبر 2025، ذكروها بوقائع وبأسماء وتحدثوا إلى ما أشرتم إليه فيما يتعلق بالشباب المجاهد، وذكروا بأن هناك قواعد في محافظة الحديدة تم اكتشافها
1: وما يقارب، لم يتغير شيء،
2: ومع ذلك 300 شخص أيضا. الإشكالية في التعاطي الغربي الآن بأنهم حقيقة على الأقل الدول الأوروبية هي شغلت في الحرب التي بين أوكرانيا حقيقة وروسيا، واعتبرت ذلك تهديد، ومع أنه حتى الحوثي قام بتجنيد أشخاص عبر روسيا أرسلهم من اليمن إلى لروسيا لمشاغلة أيضا الأوكرانيين، وبالتالي هذا اعتبر اعتداء على الأمن القومي الأوروبي. ومع ذلك لا يزال
1: هناك مجموعات حوثية مدربة
2: وبشكل نظام وبشكل منظم، وذكروا حتى أشخاص من أعضاء مجلس النواب. أتحدث عن تقارير طبعا واضحة بهذا الشأن، ويعني إن أردتم أن أتحدث عن الشخص أنا أقول بأن هذا الشخص للأسف الشديد كان هو عضو مجلس النواب ونسق لهؤلاء الشباب بعقود اعتبر عقود عمل، ثم ذهبوا إلى هناك، وللأسف الشديد كثير من اليمنيين لقوا حتفهم في الحرب بين أوكرانيا وروسيا. إذن هناك إشكالية فيما يتعلق بهذا التعاطي. صحيح أن هناك، ما الذي تغير؟ تغيرت في اللهجة، لكن هل يوجد سلوك؟ لا أعتقد. القرار، لو قلت لك بأن لدينا ما يقارب 13 قرار صادر مجلس الأمن جلهم تحت الفصل 7،
1: يعني ملزمين
2: المفروض. نعم، ومنهم القرار الصادر في تاريخ 22 في العام 22 تحدث ووصف عمليات الحوثي سواء في الداخل أو في الخارج بأنها عمليات إرهابية، تحديدا عندما تم الهجوم على الإمارات العربية وأيضا منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الاعتداءات على الملاحة. لكن الإشكالية يبدو لي هي في مسألة المصالح، المصالح المرتبطة
1: بمسألة القيم. المجال للحديث بخصوصه بعد الفاصل أستاذ فيصل، حتى نفهم. طيب، نحن حاولنا أن نقرأ بعض المحطات التاريخية في السابق، حاليا أنتم بحسب ما فهمت من حضراتكم تتحدثون عن مرحلة أخرى يوضع فيها اليمن تحت طائلة الحسابات المتبادلة خاصة والمصالح في الشرق الأوسط. كيف؟ بعد فاصل قصير مشاهدينا.

سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة

0: نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أحييكم مشاهدينا. ساعة حوار نحاول أن نفهم هذه التطورات الأخيرة التي يشهدها الداخل اليمني بالربط مع ما اعتبره البعض تراجعا في دعم المجتمع الدولي للشرعية. هل هناك دقة في القول بذلك، أو ربما البعض كذلك يقول بأن القوات المسلحة اليمنية هي التي لم تتمكن من إبقاء سيطرتها، من المحافظة على مكاسبها، خاصة إذا ما تحدثنا عن المخا والحرب أو هذه المواجهة لم تكتمل بعد؟ فلماذا القول في الداخل اليمني وفي خارجه كذلك من اليمنيين بأن يبدو بأن هناك مشكلة حقيقية، يبدو بأن التاريخ سيعيد نفسه؟ لماذا هذا التشاؤم؟ هل هو تشاؤم أو واقعية أستاذ
1: علي؟ الحقيقة الواقع يقول أنه في 2016 أجبرت القوات الحكومية على التراجع من أبواب صنعاء، وكانت على مقربة من مطار صنعاء. في نهاية 2018 كانت القوات الحكومية تحيط بمدينة الحديدة من ثلاثة اتجاهات، وكان يتبقى 3 كيلو فقط للوصول إلى ميناء الحديدة. هذا الأمر ما يؤكد بأنه في فعلا إدارة حقيقية للأزمة اليمنية من قبل المجتمع الدولي. كلنا نتذكر حينما طار جريفيث من بريطانيا إلى داخل اليمن، حينما كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وأوقف المعركة في الحديدة، وكما قلت ونحن قاب قوسين أو أدنى من تحرير واحدة من أهم المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وتدر من خلالها مليارات الريالات.
0: ولكن لماذا تستذكرون اليوم كل هذا؟
1: اليوم لأنه ما يزال الوجع حقيقة مستمر، وما زال الضغط الدولي مستمر. والدليل على ذلك ما يحدث اليوم من قرارات. تحدث الأستاذ فيصل قبل قليل أنه أكثر من 13 قرار عبر مجلس الأمن صدروا فيما يخص الملف اليمني، وإلى هذا اليوم وفي اليوم جلسة تخص اليمن، جلسة كانت قبل 4 أيام و5 أيام، ومجلس الأمن لم يمارس مهامه الحقيقية ودوره الحقيقي للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية اليمنية وتنفيذ هذه القرارات التي صدرت عبر مجلس الأمن بحد ذاته. اليوم للأسف الشديد ما زالت المصالح الدولية وما زالت المجتمع الدولي ينظر لليمن ورقة حقيقية لتحقيق مكاسب وأرباح.
0: الموضوع أستاذ فارس يتعلق بأي نوع من الترتيبات، بمعنى الإبقاء كما تفضلتم منذ قليل بالقول على طرفين في الداخل اليمني لمحاولة في كل مرة طرح ورقة ضغط على الطاولة، أو أن الترتيبات الحالية أكبر وأعمق من أن تكون هناك ورقة للضغط؟
2: في تقديري لم يتغير الموقف بالنسبة للمجتمع الدولي في طبيعة إدارة الصراع في المنطقة، بمعنى هي كانت تمارس وما تزال بالنسبة للمشكلة اليمنية وضع واحتواء الصراع في أن لا يكون هنالك نصر لطرف ولا نهاية لطرف، بمعنى لا يقضى على ميليشيا الحوثي، وكان يحافظ عليها في لحظات كثيرة، وهذه المحطات التي ذكرناها، وفي نفس الوقت لا تتمكن الشرعية من الانتصار تماما وتعود إلى إدارة الدولة بعيدا عن ميليشيا الحوثي، إنما يدار الصراع بين

0: ولكن هذا مش مختلف اليوم. يعني اليوم مثلا هناك الحرب الإيرانية الأمريكية وتحدثت عن الربط بين الحوثي وإيران اللي خلينا نكون يعني بين الرأيين يعني خلينا نقول أنه اقتنعت به مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية
1: تغير نوعا ما، لكن ما تزال تستخدم هذا الأمر. بمعنى كنا قبل أيام قبل المخا نتحدث مع كريم في مسألة أن هناك تقدم في الموقف الأمريكي وأنا كنت متفائل تذكرين
0: وأنا كنت متشائمة
1: صحيح وصح التشاؤم
0: لازال خلينا ننتظر حتى تتوضح الصورة نعم. ولكن وقتها كان هناك لأنه تصريح للرئيس الأمريكي ترامب وسأعود لك أستاذ رياض فيما يتعلق هذا التصريح قيل بأنه ضغوط اليمين في الداخل قال بأن الحوثي تواصل معي وطلب مني عدم التدخل أنا استوقفني التصريح
1: هذا ما يزال إدارة للصراع. لماذا قال الرئيس الأمريكي في تقديري هذا التصريح؟ أولا لأنه يعتبر ضربة لأمريكا في إطار الصراع بين إيران والولايات المتحدة تعتبر هزيمة. هو يقاتل من أجل تحرير مضيق هرمز فإذا باب المندب يسقط، وبالتالي هذا التصريح يخرج من الرئيس الأمريكي في تقديري أنه للداخل المحلي قبل الانتخابات أولا من ناحية، وفي نفس الوقت يقول أن هذا التواصل من الحوثي كما لو أنه يدير المعركة وليس هو المستهدف منها. إذن هذا التحول في الرأي الأمريكي يعيدنا إلى مسألة أن الإدارة الأمريكية والقوى الكبرى ما تزال تدير المشهد اليمني وفقا لمعادلة الصراع. صحيح حدث تحول ونظرة ضاغطة على ميليشيا الحوثي ودعم معنوي بسيط للحكومة الشرعية، لكن سرعان ما عادت الكفة مرة أخرى.
0: أستاذ رياض، إلى أي مدى هذه القراءات تتطابق مع منطق التفكير الترامبي إن صح التعبير أو إدارة ترامب؟
2: ترامب لا يريد الدخول ب
3: حرب جديدة.
2: هي ليست بحرب عادية، التقييم العسكري الأمريكي
3: صحيح.
2: وهذا جرب بناء على تجربة أن عملية إضعاف أو إسقاط الحوثي عبر القصف الاستراتيجي لم تكن ناجحة
3: صحيح.
2: فاتوا بأسابيع من القصف المركز وكان في خسائر كبيرة لدى الطرف الحوثي، وأدت بنهاية الأمر لتفاهم أنه الحوثي لن يستهدف أي سفن أمريكية منذ تلك اللحظة.
0: وهذا ما حدث. اليوم سفينة إسرائيلية مرت ومرت بتأمين من الحوثي.
3: بسلام. التحية كمان.
0: بتحية ألقوا التحية.
3: وحتى في تصريحات. أقصد أنه واقع. معلش.
2: لأنه الحل العسكري إنهاء الحوثي. التقدير العسكري الأمريكي يتطلب عملية برية، وأمريكا لن تدخل بحرب برية خاصة باليمن ومع التعقيدات التي يعتبرون أن اليمن جدا معقد النظام قبلي يشبهونه للبعض يشبهه بأفغانستان. وبالنسبة للأمريكي فكرة إرسال قوات إلى اليمن أمر لن يحدث، أمر مفروغ منه. والأمر نفسه على الأوروبيين، يعني الأوروبي طبعا لم
0: يطرح من الأساس. أستاذ رياض حتى أوضح فكرتي لو سمحت، لم يدعو أحد الأمريكيين للدخول برا،
1: المقيل
0: أو المخاوف لم يدعو يوم اليمنيون أن يدخل لا أمريكي ولا أوروبي، ولكن ما يقال هو لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الشرعية اليمنية في كل مرة لوقف عملياتها التي تكسب من خلالها نقاط على حساب الحوثي بتعلة إما شيء إنساني أو
2: ما فينا نحكي. الإدارات الأمريكية لا تملك فيما يخص الشرق الأوسط استمرارية بسياساتها، يعني ما حدث في 2016 و2018 لا يعني أن سيتكرر هذه الإدارة. طريقة المقاربة لهذه الإدارة مختلفة كليا للتعامل معها. موضوع اليمني بالنسبة لأمريكا هو موضوع جدا معقد. لما نقعد نناقش مع الجهات الأمريكية موضوع اليمن بتلاقيهم أنه رأسنا وجعنا معاش تحكوا بالموضوع، بالنسبة لهم الأمر جدا معقد داخل اليمن. أنه كان هناك توقع أنه القوات المسلحة الجيش النظامي القوات الشرعية اليمنية

0: تحدث نقلة كبيرة في هذه الحرب، خاصة بيعتبروا أنه الحوثي من الضربات الأمريكية والضربات الإسرائيلية خرج جدا ضعيف، فكان توقع أن يكون هناك نتائج أفضل ميدانيا. اليوم هناك تقييم، هناك يجري تقييم لما حدث فعلا على وكيف يمكن التعامل معه. واضح أنه الحوثي تحرك بشكل سريع لطمأن الطرف الأمريكي، لأنه بيعرف إذا الأمريكي تحرك بيتحرك معه الدول الأخرى، فهو بدأ بعد تطمينات للجانب الأمريكي. وترامب شخص بيعمل بهلأ، ما بيهمه بعد سنة بعد سنتين، بده اليوم شو الوضع كيف حيكون. قال له أنه الحوثي ما حيكون في أي تغيير، سفنك بأمان، سفن إسرائيل بأمان. فبالنسبة لترامب أوكي، الأمور بتمشي بتستمر بهالشكل، والدعم مثل ما سمعنا من تصريح القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية أنه الدعم حاليا هو بمساعدة المملكة بالاستخبارات
1: والتحالف العربي وغيرها. يعني صحت
2: أنا أعتقد أنه الأمر مختلف حقيقة. أختلف مع الأستاذ رياض في وجهة نظري. الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تفكر بتفكير شخص ترامب. صحيح تصدر من هذا الرجل تصريحات أحيانا مبالغة وأحيانا غريبة وأحيانا عجيبة، لكن الدولة الأمريكية العميقة تفكر بمنظور مختلف. اليوم الملف اليمني من وجهة نظري الشخصية يراد فيه تحقيق أهداف أمريكية غير معلنة،
1: استراتيجية
2: طبعا
1: في المنطقة.
2: تحقيق مكاسب معينة لجوانب معينة وأهداف معينة. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أن الميليشيات الحوثية إن لم تستهدف السفن الأمريكية اليوم لأنها حققت هدفها اليوم وصلت إلى باب المندب، لكنها غدا حينما تريد إيران استهداف السفن ستفعل ذلك. وأنا أجزم أن إذا بقت الميليشيات الحوثية مسيطرة على باب المندب ستقوم بأضعاف ما تقوم به إيران في مضيق هرمز. الميليشيات الحوثية هذه عصابة إرهابية ستحدث وبدأ على فكرة هذه معلومة وأنا مسؤول عليها، بدأت الميليشيات الحوثية منذ أمس بوضع ألغام بحرية في أماكن محددة في مضيق باب المندب.
1: هو يمكن القول حتى ساعة بأنه تمت السيطرة على باب المندب،
2: خلاص هو سيطروا على كل الجزر الذي محاذي على باب المندب، وبدأوا منذ أمس بزرع ألغام بحرية في بعض الأماكن في مضيق باب المندب حسب شهود عيان موجودين في المنطقة. الميليشيات الحوثية صحيح لن تستهدف السفن، وكما ذكرتم أول معلومة حقيقية في سفينة أمريكية عبرت من باب إسرائيلية عبرت من باب المندب اليوم، وستعبر سفن أمريكية لأنه إيران حققت هدفها.
1: فقط الأمريكية والإسرائيلية أو
2: أي سفينة ستعبر؟ أي سفينة ستعبر، لأنه الهدف الإيراني تحقق هو السيطرة على باب المندب، لكن سيأتي غدا وستستخدم إيران هذا المضيق لتغلق واحد من أهم مضائق العالم الذي يتحكم بخليج عدن، يتحكم بالمحيط الهندي، يتحكم بقناة السويس، يعني مضيق ذات أهمية قصوى. ولا يمكن على الإطلاق أن إيران تفرط بأهمية جغرافية بهذا الحجم. كل ما في الأمر في الوقت الراهن أنهم فقط الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحقق مكاسب معينة على حساب دول معينة في أماكن معينة في هذا الوقت الراهن.
0: أمريكا في الوقت الراهن لا تريد أي تصعيد حتى انتهاء الانتخابات. هذا واضح واضح بالسياسة تعامله مع إيران.
2: صحيح.
0: وبالتالي حاليا لن يتحرك باليمن.
1: أستاذ فيصل،
3: أنا أعتقد
0: الاستمرار بالأوضاع كما هي.
3: دعونا في البداية نعترف أن هناك للأسف الشديد حدثت نكسة لليمنيين، وحدث نوع من خسارة معركة تكتيكية، لنكون دقيقين في المسألة.
1: من يتحمل مسؤولية
3: للأسف الشديد المسلحة؟ تتحمل ككتلة الكتلة اليمنية ككل، لكن تلك الجبهة بكل تأكيد تتحمل الجزء الأكبر، والأمر الآن أعتقد أنه في إطار التحقيق الداخلي لليمنيين. لكن هل هذه المعركة ليست الحرب؟ هل هذه المعركة الآن هي نهاية؟ لا، الأمر الآن يعاد ترتيب الصفوف ويعاد تجميع هذه القوات، وهناك الآن تعزيزات، والأمر العسكري هذا سيتحدث به العسكريون، لكن بكل تأكيد أن هناك سعي لإعادة لملمة الصفوف، ومن ثم ليس من المستحيل أن تخرج ميليشيا الحوثي، وهذا مؤكد يعني. الجانب الآخر يجب أن نربط حقيقة، أنا أتفق مع الأستاذ بأنه الداخل الأمريكي الآن هو محل انتخابات، وهناك تجميد للصراع وليس إنهاؤه، بمعنى أن ترامب في ظل طبعا الضغط من حركة ماجا، حتى لو لاحظت أن هناك تصريح لفانس نائب الرئيس تحدث

0: بأن هناك تواصلات مباشرة مع الحوثيين
1: صحيح.
0: بشأن المضيق وهناك
1: استغربها
0: تطمينة.
1: البعض، ولكن ما قد تتحدث بهذا الأسلوب.
0: ولهذا أنا أعتقد سيدتي الكريمة أن هذه التصريحات بالفعل للداخل. هل الأمر الآن مرتبط بالملف الإيراني؟ نعم، لأن هناك تصريحات الآن من قادة بارزين في الملف الإيراني بأن هناك من ضمن الشروط للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف الحرب في كل الجبهات في لبنان وفي اليمن، وهذه المرة الأولى على الأقل التي ظهرت بتلك الصراحة، بمعنى أن الاستثمار الإيراني الذي تم في البحرية منذ العام 2019 تحديدا تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات وغيرها بتحويل الميليشيا الحوثي من قوة جبلية إلى قوة بحرية أو على الأقل يراد منها ذلك، الآن يجري قطف هذا الاستثمار. هل الأمر سيستمر؟ أعتقد أن بإمكان الجيش اليمني في حال إعادة ترتيب حقيقة قدراته بأنه سيحسم هذه المسألة. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن يظل هذا الملف ضمن إطار التفاوض، وأيضا أيضا حتى لا تتعرض حقيقة لا يتعرض الجمهوريون إلى هزيمة نكراء في مجلس الشيوخ والنواب
1: في الانتخابات النصفية القادمة. أستاذ فارس،
2: أضيف فقط أنه مسألة ميليشيا الحوثي الآن وموقف الإدارة الأمريكية من ميليشيا الحوثي يمكن أن تعول عليها ستعتبرها قفاز للابتزاز، الابتزاز المنطقة وابتزاز دول المنطقة بشكل أو بآخر لتحقيق بعض الأغراض. هنالك ضغط على مسألة، دعينا نشير إلى الاتفاقية الإبراهيمية مثلا، وهذه نقطة مهمة ونقطة حساسة بالنسبة للإدارة الأمريكية في طريقة التعاطي مع المشكلة اليمنية ومع ميليشيا الحوثي، باعتبار أنها الآن ميليشيا الحوثي
1: فعلا
2: تهدد.
1: من يتحدث بهذه الفكرة يقول بأنه، وهذا سنخصص له حلقة خاصة طبعا نتوسع أكثر في هذه النقطة، هناك من يقول بأن الجانب الأمريكي يحاول استغلال تحرك الحوثيين كورقة للضغط على المملكة العربية السعودية. صحيح. فيما يتعلق بمجموعة من الملفات من بينها ملف الاتفاقات الإبراهيمية. صحيح. صحيح. ولكن تبقى نظرية سنضعها على هذه الطاولة مستقبلا أكيد.
3: يعني السؤال بهذه النظرية أنه ماذا سيفعل الرئيس ترامب إذ كان هذا فعلا الواقع ليحقق هزيمة الحوثي؟ هل سيرسل قوات على الأرض؟ لن يرسل أي قوات برية على الأرض.
0: طبعا هذا طرح يا سيدي الكريم، كما تعلم في الفترة الماضية كانت تتحدث مراكز دراسية مراكز أمريكية بهذا الشأن، وهي ذات مصداقية عالية على الأقل في هذا الشأن، أنه هناك طرح من ضمن الخطط بأنه الولايات المتحدة تحديدا من مارس إلى 6 مايو هل ستتدخل بريا. طبعا هذا الأمر كان غير مطروح باعتبار أن اليمن غير مرحب ولن يقبل بذلك طبعا لا الشعب اليمني ولا الشرعية اليمنية، لأنه لدينا الجيش القادر، فقط نريد من المجتمع الدولي أن يساعد اليمنيين برفع الضغوط التي حدثت. لدينا المادة القانونية،
1: برفع
0: لدينا
1: الضغوط
0: نعم حدثت
1: برفعها يعني بعدم التدخل،
0: يعني يرفعوا الكرت الأحمر حتى لا تحول الملف إلى
2: التي وضعت كموانع على الشرعية.
0: سيدتي الكريمة، مثلا في الحديدة، أنا أعتذر طبعا عن المقاطعة، رفع الملف الإنساني، كانت قفازات كما ذكر الدكتور فارس بهذا الشأن، تحويل الملف من ملف سياسي له جذوره الحقيقية وله مظالمه وله الجوانب هذه كلها تحول إلى ملف إنساني في يد المبعوث الأممي، ثم بعد ذلك يتنقلون بشأنه. أن تقبر القضية اليمنية وتحولها إلى ملف إنساني لأغراض تفاوضية لك ولمصالح ولكرت لتبتز به المنطقة، أعتقد أن هذا الأمر مرفوض، وقد حدث انعكاس لذلك على موائد الأوروبيين والأمريكيين بارتفاع قيمة الطاقة. الحوثي مسؤول بالفعل عن هذا الشأن. المملكة العربية السعودية بالمناسبة أنقذت الطاقة في العالم عبر خط غرب شرق الذي كان يزود العالم بسبعة مليون، الآن يتم استهداف.
1: أيوة، ولكن خط طرق غرب شرق. أيوة. لو سيتم يعني شرق غرب، لدينا مضيق هرمز على هذا الجانب ولدينا باب المندب على هذا الجانب.
0: العربية
1: يعني
0: السعودية قلت لك بأنها أوجدت هذا البديل وأنقذت الأسواق العالمية. الآن ما الذي سيفعل الرئيس الأمريكي إذا ما وصل النفط إلى 150 وكذلك الديزل الذي ارتفع إلى أكثر من 6 دولار وهو الرقم الذهبي المخوف بالنسبة
1: هو لترامب. ساعده أكثر من طرف المملكة، ساعدته ساعدت النفط أقصد.
2: نعم.
1: الصين كذلك استعملت من مخزونها فحافظت، فكانت هناك بعض المساعدات. ما المرتقب من المجتمع الدولي فيما يتعلق بكل هذه الانتقادات أستاذ رياض؟
3: أول شيء ماذا مرتقب من القوة الإقليمية، لأن هي تهديد إقليمي قبل أن يصل إلى تهديد دولي.
1: لولا الحرب الأمريكية يعني لا بقيت الملفات على طاولة القيادات الإقليمية دون إشعال

0: يقول لك البعض هكذا أستاذ رياض.
1: نتحدث على موضوع الحوثي باب المندب.
0: أي.
1: وبالتالي هذا أمر ليس مستجد اليوم.
0: أكيد.
1: هذا موجود منذ فترة. اليوم تضاعف شكل الخطر. بس إنما الخطر هو موجود من سنوات وليس آني يعني. وبالتالي القوى الإقليمية لم تعمل بشكل مجتمع ويد واحد ومشترك لإنهاء هذا الموضوع، لحسم هذا الموضوع. ومن هنا يعني كمان بجلسات مؤتمرات أمنية مغلقة دولية كان هناك دائما هذا السؤال، لما تحدث لماذا تدخل أمريكا وأوروبا كان جوابتين من بعض هذه الجهات أن لماذا تقوم القوى الإقليمية هي الأكثر متضررا من المشاركة بشكل موحد ومشترك لحسم هذا الموضوع. وبالتالي نسأل هذا ومن ثم نتجه للموضوع الدولي. اليوم باتت إيران، حوثي، اليمن إلى آخره، لبنان، العراق، كلها ضمن سلة المواجهة مع إيران، هي سلة واحدة.
2: نحن نخشى من تحول الصراع الآن بهذه المواقف الضبابية من وصول ميليشيا الحوثي إلى مضيق باب المندب باعتباره قضية اقتصاد عالمي على الأقل في إطار المصلحة. أن تتحول القضية اليمنية إلى قضية مضيق باب المندب وتنسى المشكلة اليمنية تماما،
0: صحيح. مثل ما تحولت المفاوضات النووية إلى مفاوضات مضيق هرمز.
2: بالضبط. اليمنيون لا يريدون بالتأكيد أن تأتي قوات لتحارب بدلا عنهم. اليمنيون جاهزون فقط يمنحوا القدرة على التحرك بدون كوابح كما ذكرنا. وهذه هي النقطة الأهم. الآن ميليشيا الحوثي هل تريد عن طريق إيران أن تذهب بهذا الملف ويتعاطى المجتمع الدولي معها ويمنحها شرعية؟ هذا
0: يبقى سؤال مفتوح نطرحه مستقبلا. صحيح. شكرا لكم، السلام عليكم.
3: السلام.

0: متى شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية؟ نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
1: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
4: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
1: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
4: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
1: أنور السادات كفر وقتل،
4: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه.

0: محمد حسني مبارك.
1: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليزي.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: التحالف يعلن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون قبل دخولها المجال الجوي لمكة، ويؤكد أن أمن الحرمين وضيوف الرحمن خط أحمر.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
0: خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب السعودية يؤكد احتفاظ المملكة بحقها في حماية أمنها في مواجهة اعتداءات الحوثيين.
2: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: بيسنت يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه.
3: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: وكايا كالاس تحذر موسكو من محاولات إضعاف أوروبا وتؤكد مواصلة الضغط على روسيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجديدة والمفصلة من العربية. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. وأشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة، وأضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في 2017، مؤكدا أنها ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. وأشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها، وشدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. شدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن مخدراتها، مشيرا خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن المملكة ستواصل دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها والتصدي لأي اعتداءات تستهدفها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي الوقت نفسه فإن معالجة التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة تظل مرتبطة باستقرار اليمن وإنهاء أزمته. ومن هنا تجدد المملكة موقفها الثابت في دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
0: مندوب السعودية طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم ضد سياسة عسكرة المضائق، مشيرا إلى أن آثر التصعيد الحوثي لا تقتصر على دولة بعينها وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية.
1: آثار هذا التصعيد لا تقتصر على دولة بعينها وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ويمتد أثرها الاقتصادي إلى معظم أرجاء العالم. وما يتضح من نهج ميليشيا الحوثي والميليشيات الداعمة لها في المنطقة والقوى المحركة لها أنها تتجه نحو سياسة عسكرة المضائق لإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه، وهو ما يجب أن يجابها بموقف صارم من مجلس الأمن.
0: من جهته شدد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي على أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا من المجتمع الدولي، مؤكدا أن القوات المسلحة

0: اليمنية تمثل خط الدفاع الأول عن مصالح العالم في هذا الممر البحري في وقت يدفع فيه اليمنيون بحسب تعبيره ثمنا باهظا لممارسات الحوثيين بين قتلى وأسرى ونازحين.
1: باب المندب أرض ومياه يمنية، لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب، ولهذا فإن اليمنيين وهم يدافعون اليوم عن سواحلهم ومياههم وباب المندب لا يؤدون واجبا وطنيا فحسب، إنما يشكلون خط الدفاع الأول عن ممر دولي تعتمد عليه مصالح العالم بأسره. وهنا تكمن حقيقة ينبغي ألا تغيب عن هذا المجلس: اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟ اليمنيون هم من يدفعون الثمن أولا، قتلى وجرحى وأسر هجرت قسرا من ديارها.
0: مندوب البحرين بمجلس الأمن جمال الرويعي أدان بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية بالسعودية. الرويعي دعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد سلوك الحوثيين.
2: إن المجتمع الدولي أخفق في فرض إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا السلوك العدائي المتواصل من جماعة الحوثي الإرهابية، وحان الوقت ليتخذ مجلس الأمن موقفا أكثر حزما بعد أن بددت هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة على مر السنوات كل فرص بناء الثقة، وأثبتت مرة تلو أخرى أنها تشكل العائق الأول أمام السلام الذي ينشده الشعب اليمني.
0: مندوب البحرين بمجلس الأمن طالب أيضا بالتطبيق الحازم لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين ومنع تسليحهم، كما دعا لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات دون استثناء.
2: مملكة البحرين تطالب بضرورة التنفيذ الكامل والصارم لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات المجلس بما فيها القرار 2216 وتعزيز آليات إنفاذه لوقف تدفق الأسلحة ومكوناتها إلى ميليشيات الحوثي. كما تدعو مملكة البحرين إلى المحاسبة الكاملة لمرتكبي هذه الانتهاكات وداعميها وتطبيق معايير الإدراج المنصوص عليها في القرار 2801.
0: ميدانيا، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا مؤخرا، إضافة إلى عرقلة الملاحة. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي إن المباحثات أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت الرئاسة المصرية مشاهدين أفادت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد لولي العهد السعودي أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، ووفقا للبيان فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري في مقابلة مع العربية إنجليزي إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان دفاعية وترتكز على مبدأ الردع الجماعي. وأضاف المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن التفاصيل التشغيلية للاتفاقية.
3: You see, you have multiple other agreements which are defensive in nature.

0: which are committal in nature, but if you see no country comes out and starts sharing its operational details, the in any military, because what you're asking is the how part. The how part of how we are going to defend Pakistan against any aggression, I think that is always part of the operational classification and security. So no country does that. So even, so what you're asking is that how it will be done, it is for the three countries to decide, and it is for them to know and for them to actualize it.
1: المتحدث باسم الجيش الباكستاني أضاف في مقابلة أو في المقابلة أن باكستان تسعى من خلال الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لجلب السلام للمنطقة، وشدد على أن هدف باكستان هو منع توسع الصراع في المنطقة.
0: We don't have any personal or you would say own objective in this dispute. The only objective that Pakistan is pursuing it that the conflict doesn't spiral horizontally as well as vertically, and the differences and the issues are resolved rather than they being resolved in air, ground or naval domains.
1: تحدثت تقارير إيرانية عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم قبالة سواحل إيران، وذكرت وكالة إرنا الإيرانية نقلا عن مصادر محلية أن أصوات الانفجارات كانت من جهة البحر على ما يبدو. كشف مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن الحرب على إيران كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس. وأضاف المكتب أن الكلفة الشهرية للنزاع قد تتراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار، محذرا من ارتفاع التكلفة أكثر في حال استمرار الصراع. وقال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. وأضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%، وأشار إلى أن أمريكا ليست منخرطة في عمليات عدوانية حاليا ضد إيران، ولكنها ترد على مصادر النيران. ولفت إلى أن طهران تستهدف سفن تجارية لكنها غالبا لا تنجح. من جهته أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه فقط.
2: To America and seeks nuclear weapons to do just that. Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
1: سكوت بيسنت أضاف أيضا أن الاستراتيجية الاقتصادية للإدارة الأمريكية نجحت في فرض أكبر حملة عزل اقتصادي على إيران، مشيرا إلى أن كبار قادة طهران أقروا بالمعاناة الاقتصادية.
2: I would just quote the president of Iran, the speaker of the parliament, and the head of the central bank, who said that the economy is in dire straits. He was the warning both his hardline IRGC compatriots and the Iranian people. So we have seen the currency collapse. We have seen inflation through the roof. And the unbelievably, in a country with the third highest the energy resources in the world, they now have 3 to 4 hour gas lines because they have to import their fuel.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ترحيب بلاده بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع فنلندا، حيث رحب الرئيس اللبناني بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تساعد الجيش اللبناني للانتشار حتى الحدود الدولية. أقرت حركة حماس بمقتل قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد المعروف باسم أبو عطية بغارة إسرائيلية استهدفته في جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على قائد لواء رفح، في إشارة منهما إلى أن حماس لن تبقى في غزة ولن يكون عناصرها في مأمن. وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا

0: خلصت التحركات الروسية بأنها محاولات مدروسة لإضعاف أوروبا واختبار وحدتها، مؤكدة أن تصعيد موسكو لن يدفع الأوروبيين إلى التراجع عن دعم أوكرانيا أو تخفيف الضغط على روسيا.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia to weaken our resolve, test our unity, and play with fears of escalation. Europe will not dial back its support for Ukraine as Russia escalates. We stand firm in supporting Ukraine and adding more pressure on Russia.
0: قالت الدفاع الروسية إن القوات التابعة للجيش قصفت عبارة في ميناء تشيرنومورسك وناقلة نفط في ميناء إسماعيل تعملان لصالح القوات الأوكرانية، وأضافت أنها استهدفت أيضا مرافق للسكك الحديدية غربية أوكرانيا ومركزا لوجستيا في مقاطعة أوديسا لتخزين المعدات العسكرية. أعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل لإنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. وأفادت أوبن إي آي بأنها تعمل مع الشركتين الأخريين بناء على اقتراح مسؤول في جوجل لإنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: في دوري أبطال آسيا للنخبة تغلب الهلال السعودي على ضيفه الغرفة القطري بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة ثانية ضمن البطولة ذاتها فاز العين الإماراتي على ضيفه النصر السعودي بأربعة أهداف من دون مقابل. جدد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم تمسك بلاده باستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030 التي تستضيفها بلاده بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملعب كامب نو في برشلونة لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في العام 2029، كما اختار ملعب بايرن ميونخ لاستضافة نهائي عام 2028. في الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية تغلب أرسنال على إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدفين، كما فاز ليفربول على توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى قمة ميلان الإيطالي وضيفه بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي. ويواجه برشلونة ضيفه راسينغ سانتاندير اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. التحالف يعلن اعتراضا مسيرة أطلقها الحوثيون قبل دخولها المجال الجوي لمكة، ويؤكد أن أمن الحرمين وضيوف الرحمن خط أحمر.
3: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها.
0: خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب السعودية يؤكد احتفاظ المملكة بحقها في حماية أمنها في مواجهة اعتداءات الحوثيين.
4: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: بيسنت يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: كايا كالاس تحذر موسكو من محاولات إضعاف أوروبا وتؤكد مواصلة الضغط على روسيا. نهاية نشرة مشاهدينا. في أمان الله.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل.

0: المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
1: لماذا لم تعد

0: عليها.
1: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
2: كان يقولنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
0: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
1: دكتور فيصل بس الحاك البديل لو ألغناها.
2: البديل
3: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، وضيفي اليوم الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
1: يا هلا وسهلا
0: أخوي سامي. في حلف كان اسمه حلف بغداد في 55، هو حلف اقتصادي أم حلف عسكري؟
1: هو حلف عسكري.
0: عسكري. حلف عسكري أقرب منه اقتصادي؟
1: لا أقرب، كان مصاحب له مشروع اقتصادي، بس هو بذاته حلف عسكري.
0: من اللي كان فيه؟
1: الحقيقة هو يعني سمي بأصغر دوله اللي هي بغداد العراق، كان العراق يضمها حلف مع تركيا، يضمها الحلف مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، وبالخلف داعم له الولايات المتحدة. وطبعا لما تتعاون الدول عسكريا كحلف عسكري يبنى على ذلك كمان يعني علاقة اقتصادية، مثل ما في أوروبا الناتو، ويعني خلق لاحقا سوق أوروبية مشتركة وبعدين اتحاد. فهو الحلف ما يقف عند كحلف عسكري، يعني يتطور.
0: شنو كان الهدف منه يعني بكل أمانة؟ احتلال، هيمنة؟
1: شوف أخي أبو أحمد،
0: اللي بين السطور،
1: لو نظرت أنا كمتابع ومراقب لما حدث في خلنا نقول 100 سنة السابقة، بما في ذلك 48 56، هزيمة 67، احتلال الكويت، كل هالأمور بنظري تصغر كثيرا أمام الخطأ اللي قمنا به اتجاه حلف بغداد. كل هذولا رغم عظمتهم ألا أنهم بالأغلب يختصون بدولة واحدة، يعني حرب فلسطين 48 اختصت بها فلسطين، احتلال الكويت دائما يعني تشوف 56 مصر. إنما هذا محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم، وكانت هي الفارق تماما بين أن نصبح ما أصبحنا عليه اليوم، دول مشتتة مفتتة تمتلئ بها يعني تمتلئ بها حروب أهلية وحروب خارجية، وبين أن نصبح أوروبا الجديدة. هذا الحلف بغداد، خليني أقول لك شيء، رعب القرب كان من أن يتحول ستالين إلى هتلر آخر. هتلر بالـ 39 عنده 3 ملايين قوة

0: قوة عاملة وبريطانيا كذلك، إنما لما سمحوا له يحتل الدول الأخرى صار عنده 11 مليون واضطروا يحاربونه 6 سنوات بدال سنة. قدرة ألمانيا، ترى ألمانيا عدد سكانها آنذاك 69 مليون، يعني ما هي دولة كبرى ولا شيء. إنما بسبب استيلائهم على موارد وعلماء ويعني جنود وغيره، فكانت الفكرة إنه محاربة الماركسية والشيوعية وهي رعب أكبر من النازية، لأن الاتحاد السوفيتي أكبر، بعدين فكرة تنتشر أكثر، فكرة هتلر والله إنه العنصر الآري متميز، هني لا، يحرض عليك كل القوى العاملة، وتعرف أغلب كل المجتمعات الطبقة الفقيرة فيها والطبقة العاملة أكثر عددا من الطبقة الرأسمالية، ففي رعب منهم. فش عملوا؟ قالوا إن الشيوعية تنتشر ضمن إطارين، إطار الحروب، الحروب تولد الفقر، الفقر يولد الشيوعية، انتشار الشيوعية، وكذلك قلة الموارد، لما شعب فقير أقرب لأن يصبح شيوعي، وفرد كذلك. إنما الفرد اللي عنده تلفزيون وعنده سيارة وعنده مطعم وعنده كذا ما يمكن يصير شيوعي، لأن الشيوعية هي دولة تؤمم كل شيء عندك، دولة هي تمتلك كل شيء وهي تعطيك بالنهاية راتب متواضع. فراحوا إلى أوروبا، وكانت التحدي الأخطر أوروبا، لأن أوروبا مهدمة، مع ذلك عملوا لها مشروع مارشال عشان يقنونها. والثراء شيء سهل، ثراء شنو؟ أن الولايات المتحدة تصدر لك أفضل المصانع وتصدر لك الآلات الزراعية المتطورة وتفتح لك سوقها، تدري أكبر سوق بالعالم السوق الأمريكية. فهنا نهضت أوروبا سريعا بدعم الولايات المتحدة، عملت لهم حلف الناتو علشان تمنع الحروب بينهم. ألمانيا كان طول عمرها هي وفرنسا، ما يمكن يعيش ألماني بوجود فرنسي، أول عكس صحيح، جو ضموهم بحلف، هذا منع الحروب اللي طول عمرها مستعرة في أوروبا، هذا منع الفقر، لأن دائما حروب فقر. وبنفس الوقت فتحوا صدروا لهم مصانع وفتحوا لهم أسواقهم، فصار أوروبا الغربية أثرت ثراء فاحش وتوقفت الحروب. راحوا حق شرق آسيا، اليابان وما حولها، كوريا، دول نمور اللي صارت نمور شرق آسيا، نفس المعادلة، تفضلوا هذا حلف عسكري يمنع الحروب بينكم، يمنع التعدي عليكم، وتفضلوا هذا مشروع اقتصادي. فاستقنت دول شرق آسيا وغرب أوروبا، وهذول الدول مدمرة، احنا يونا بالوسط بنفس الفكرة، تعالوا جميل. تعالوا يا جميل. عرب كلكم ادخلوا حلف مع تركيا، مع إيران، مع باكستان، مع بريطانيا، احنا امريكا داعمين، وهذا تفضلوا مشروع ايزنهاور حتى يمنع اولا الحروب، اثنين يمنع الفقر اللي تؤدي الى الشيوعية، ويمنع تمدد الدب السوفيتي اللي اخي ابو احمد احنا المفروض اول من يدعم هذا الامر. شضرنا ان احنا ومعانا ايران وتركيا وباكستان وبريطانيا نمنع تمدد الاتحاد السوفيتي، لنا شنو الحكم السوفيتي؟ وذاك الايام كانت ايام ستالين، فكان المفروض ان ندعم هذه الفكرة. وبعدين التحالف بذاته حاجة جميلة، أنا اليوم لو عندي 100 جندي وأنت عندك 100 جندي والثالث عنده 100 جندي، طيب لو توحدنا صار عندنا 500 جندي.
1: بس كانت الفكرة في ذلك الوقت من الحلف الآخر هو حلف القاهرة، يعني أو القاهرة، لأن سمي هذا الحلف حلف بغداد وحلف القاهرة، فكان حربين بين معسكرين يعني في الموضوع هذا، ما قيل وبيكتشر عليها، إن في 54 كان هناك التحالف التركي باكستاني، فجأة تحالفوا، جاوب 55 انضافت بريطانيا، وكان يبون يضيفون المملكة الأردنية، لكن المملكة الأردنية الهاشمية ما وافقت على الانضمام. ما تعتقد إنه كان نوع مشروع احتلال للمنطقة العربية؟
0: جدا لا، كان هو الوحيد اللي راح يمنع كل الحروب وكل الاحتلالات. اللي صار بعد هذا 56 صارت حرب واحتلت سيناء، صح ولا لا؟ 67 احتلت الجولان والضفة، صح ولا لا؟ تعال لو احنا منضمين لهذا الحلف، حالنا حال أوروبا الغربية. على فكرة البعض لا يعلم الحلف هذا يمنع دخول إسرائيل له، لأن من شروطه أن لا يدخله إلا دول معترفة ببعضها البعض. احنا كلنا إسرائيل الوحيدة اللي ما ينطبق عليها هذا الشرط. فتصور لو احنا من 55 جينا دخلنا كلنا لهذا الحلف، أول شيء لا يمكن لأحد أن يهجم علينا. إسرائيل تدري اللي حاربوا الحلف اثنين،

0: الاتحاد السوفيتي لأنه يخلق أحلاف حوله ويمنعه من التمدد، ما كان وصل لأفغانستان أو غيرها. واللي الثاني اللي حارب الحلف بالخفاء اللي هي إسرائيل، أنا كيف أتمدد إذا اليوم مصر هي مع تركيا مع إيران؟ تدري نفس طريقة الناتو، الاعتداء على دولة اعتداء على كل الدول. فلك أن تتصور لو دخلنا كلنا. وبعدين خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، مين اللي وقفوا مع الحلف؟ دهات العرب، الناس الأكثر خبرة، كميل شمعون رجل يعني متعلم تعلم شديد وعنده سنوات من الخبرة، ونوري السعيد. مين اللي وقف ضده؟ عبد الناصر. عبد الناصر ضابط لا يعلم شيء بالمعترك
1: السياسي. ليش أخذ الفكرة وحاربها؟ يعني هذا السؤال،
0: لأن
1: ليش القاهرة حاربت الفكرة؟
0: لأن عبد الناصر أساسا كان يعني أقرب للاشتراكي، أقرب لمحاربة الدول الرأسمالية، وأثر عليه من قبل الاتحاد السوفيتي من عمل الصفقة.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
0: جدا الخاسر وإلى الآن، وهذه الرزية كل الرزية والخسارة اللي لم تعوض، وقلت لك تسقر أمامها كل خسائرنا بكل حروبنا، هو العرب. لأنه كان راح تمنع الحروب، لا تحتل أراضينا، حروبنا حتى مع بعضنا البعض تتوقف، حروبنا مع الجيران، اليوم كسبنا عداوات الجيران. اليوم ما يخفى كل من يتكلم عن التدخل السوري مثلا بالعراق وسوريا وبغزة، حتى نتكلم عن تدخل الإيراني في العراق وسوريا، هذولا كلهم كانوا يفترض حلفائنا، هذولا كلهم كانوا. وباكستان نفس الشيء، هذا البلد المنعزلة بعيدا كانت كل حروبنا. فهل أن تتصور هل يمكن لإسرائيل أن تحصل على فتر أو سنتيمتر أو مليمتر من الأرض العربية؟ لما هي اللحظة اللي تواجه أي دولة عربية فجأة كل هالدول العربية ومعها تركيا وإيران مثل الحال، أوروبا الغربية ليش ما أصبح للاتحاد السوفيتي؟
1: يعني تنفي أنه ما كان مشروع احتلال؟
0: لا لا لا قطعا، بالعكس هو تماما يمنع الاحتلال. ما كان احتل لا جنوب لبنان ولا الجولان ولا سيناء ولا الضفة الغربية ولا غزة، كل هالأراضي اللي احتلت كلها ما كان لها تحتل، لأن منو يقدر يحتل أراضي يدافع عنها؟ كل هالأمم هذه كل هالجيوش تتجمع وتحاربك، لا إسرائيل قادرة ولا بلد قادرة كانت على مواجهة بلداننا.
1: بطلع فاصل وبسلك، هل عادت التحالفات من جديد أو فكرة حلف بغداد ممكن تطبيقها الآن؟ ورح أسلك سؤال وأسمع إجابتك. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمين.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد لاستكمل حوارنا مع أخونا وزير الإعلام الأسبق الأستاذ سامي النصف. أخوي سامي، أنا سألتك هالسؤال، هل ممكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: شوف، أولاً الفرص كالسحاب، يعني إذا ضاعت عليك ما ترجع، تلك الفرصة لن تتكرر، لأنها لا

0: بالشكل وبالمضمون. وكمان هي كانت استغلال رعب الولايات المتحدة والقرب من الشيوعية، فجو أوروبا الغربية استفادوا من ذلك الرعب. الرعب هذا تغير طبعا الآن بعد هالأيام، سقط الاتحاد السوفيتي. يعني ما فيك تبتز الولايات المتحدة وتقول لها عليك أن تحمينا، عليك أن تقنينا، عليك أن تفتحي أسواقنا، ولا ترى راح نصير شيوعيين. هذا كان المفتاح الولايات المتحدة اللي استعملوه الأوروبيين والأسيويين. احنا ضيعنا الفرصة، بالتالي حلف كحلف بغداد لن يتكرر قط، لأن كل معطياته راحت. إنما لو استغليناه في وقته كان إلى اليوم كانت منطقة الشرق الأوسط بحق هي أوروبا الجديدة اللي دائما يعني يسوقها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولربما كانت حتى أقنى من قرب أوروبا وشرق آسيا، لسبب لأن هذولاك بدأوا من تحت الصفر، هذولاك كانوا على على البلاطة بسبب الحرب العالمية. إحنا بالعكس كان سهل أنك تضيف على بنائنا بناء، رحنا حاربنا. الآن نتكلم عن الأحلاف هذه الأيام. فكرة الحلف اللي بالعقلية اللي قلناها الخاطئة الناصرية أن الأحلاف غلط ووبال وشر وكذا، لا، إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. فأي حلف اليوم يقوم حلف راح. أنا أعتقد أنه حتى إحنا في دول مجلس التعاون إحنا أقرب لحلف، لأن أثبتتها غزو الكويت. يوم غزيت الكويت مات الدول الخليجية، يعني وفرت أرضها وماءها وسماءها لخدمة الكويت عبر نفس النظرية أنه اعتديتوا على الكويت ترى اعتديتوا علينا. إنما لما بتوسع هذا الأمر لا شك عندك مثلا اتفاقية الدفاع العربي المشترك كان يمكن لها أن تحول إلى شيء حقيقي، لولا مرة أخرى الناصرية وعبد الناصر لما خلى تدخله بالدول الأخرى ما عاد العرب يأتمنوا العرب، ما عاد فيك أنك تقول والله حدودي وأرضي مثلا مفتوحة للطائرات الجوية المصرية تدش عندي، أنا خايف منك. فمنع خلق حلف غير حلف بغداد، منع حتى خلق حلف عربي عربي، لأنه كثر العداء اللي كون آنذاك وصوت العرب والرجعية وهذا صار ما أحد يثق بالثاني. فما أمكن الآن إذا نتكلم عن هالأيام، أنا أعتقد أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور. بعض الدول المحيطة اللي المفروض كانت شريك لنا في الدفاع عنه بسبب الهجمة الناصرية عليها، وبالداخل عربستان الإسكندرونة، يعني أثبتنا لهم أننا عدو شرس ونريد أن نفككهم، فأصبح لديهم تخوف من أي شيء يقوي العرب. ومن ذاك الوقت من الحقبة الناصرية والتدخل والاضطرابات اللي حدثت، وبالتالي صعب الآن ترجع لهذه الدول تقولهم ارجع قول يا زمان، زي ما تقول مكثوم ارجع يا زمان. صعب أن نقول لهم الآن ليضمنا حلف بغداد جديد، إنما بحق كان هذا الوصفة السحرية لنهضة تلك. إلى الآن تحالفات يمكن أن تجدي، بس تعتمد اعتماد كلي على من تتحالف أنت معه. ما يصير تتحالف مع ذئب يريد أن يأكلك، قضية واضحة. يعني
1: من وعد الذئب هذا؟
0: لا يعني أكلمك أنت قبل لا تروح حق اللي راح تتحالف معه، لأن التحالف معناته تفتح دفاترك ومطاراتك وأراضيك كلها له. فإذا أنت ما عندك ثقة فيه أو عندك شك فيه ما يمكن أن تقوم بهذا التحالف.
1: وانت تتكلم أخوي سامي، ما تعتقد أن لو تم محاربة حلف بغداد المستفيد الأول هي إسرائيل كانت؟
0: جدا جدا جدا، والاتحاد السوفيتي، والخاسر الأكبر هم العرب جميعا وعلى رأسهم مصر، لأنها أكبر دولة عربية. يعني مصر شنو استفادت من محاربة الحلف؟ مو بدأت بال55 بسبب محاربة الحلف، شن عليها العدوان الثلاثي ب56؟ أسأل أي ناصري هل يعتقد أنه العدوان الثلاثي يتم لو كان حلف بغداد، لو مصر جزء من حلف بغداد مثل ما طلبها نوري السعيد؟
1: بعد انتهاء، متى انتهى حلف بغداد أو فكرته صارت على أرض الواقع أن هذا الحلف انتهى وليس على أرض الواقع؟
0: أمرين حصلوا. الأمر الأول اللي هو سقوط بغداد، يعني الدولة اللي الحلف باسمها، وتدري ليلة أصلا ليلة الانقلاب كان اليوم الثاني كان المفروض يروح الملك ونور السعيد حق أنقرة لمشاهدة العروض العسكرية.
1: سنة كم هذا؟
0: هذا 58. هذه ليلة يعني 14 تموز 14 يوليو كان المفروض ثاني يوم يروحون حق

0: القرن لقضايا الحلف. فسقوط العاصمة أو يعني عاصمة الحلف سمي باسمها. الأمر الثاني احنا نتكلم عن كمان بدأ كثير من الواقعية اتجاه الاتحاد السوفيتي وتضخيمه، هذه بدأت تضعف. يعني أساس الحلف أساسه خوف الولايات المتحدة مثل ما قلنا من الاتحاد السوفيتي. بعدين أيزنهاور الرئيس إلى 58 كان من اللي دخلوا، كان هو قائد القوات في أوروبا، فهذا بالنسبة له أن يقوم بشيء يمنع تكرار تجربة هتلر وتقويته باحتلاله للدول واضحة أمامه أكثر من أي شخص آخر ككندي أو غيره. فكندي وغيره ما كانوا ينظروا للاتحاد السوفيتي، رغم أنه حصلت قضية كوبا والأسلحة ولها هذا قول آخر ارتباطها بالأسلحة الأمريكية بأنقرة، فهذه أضعفت. إنما مرة أخرى هذه فرصة تأتي كل ألف عام مرة. أقول لك أنه كل تاريخ المنطقة وكل واقع المنطقة وكل مآسي المنطقة والقضية الفلسطينية وكل الأمور الأخرى كانت حلت لو استمعنا لنصيحة من قال لماذا لا ننضم إلى حلف مع دول الجوار. شوف إسرائيل شنو عملت، العكس من ذلك. هذا القبائل اللي عندنا والتضليل، هي قامت بالعكس. سوت إسرائيل منذ ذلك اليوم، بدأت تبني علاقة مع تركيا حتى تحيد سوريا. حتى الوحدة قامت 58 قامت على حشود تركيا على سوريا، وقامت علاقة مع الشاه لتحييد العراق، وأقامت علاقة مع كمان حتى أثيوبيا لتحيد السودان، وعلاقة مع الهند لتحيد باكستان. هذه النظرة الاستراتيجية، وأنت العكس. أنت لو منظورك استراتيجي بهالشكل كنت قلبت الطاولة عليها،
1: كان انضمت إسرائيل
0: جدا. أنت ضميت هذول لك يوم أنت
1: وحليت القضية في ذلك الوقت
0: جدا، ولأنك أنت تخليت عنهم بمحض إرادتك لإسرائيل. تدري أنت من ذاك اليوم من الخمسينات بدأت العلاقة الإسرائيلية التركية، الإسرائيلية الإيرانية، الإسرائيلية الهندية، الإسرائيلية الأثيوبية، وبدأت هالدول هذه تشعر بخطر الدول المجاورة اللي المفروض تكون معاها بخندق واحد. أصبحت سوريا تخشى من تركيا، وصارت الحشد بالثمانية وخمسين اللي بناء عليها صارت الوحدة المصرية السورية خوفا من اجتياح تركي. العراق بدأت تخشى وتخاف من إيران اللي كان المفروض حليفها محبها. ونفس الشيء السودان مع أثيوبيا وسد النهضة وغيرها، هذا أساسا كان المفروض احنا تكتل واحد حتى تقدر تضم له حتى أثيوبيا، لأن ما في مشكلة، لأن هي حتى جغرافيا امتداد لك.
1: بغداد أو العراق دفعت الثمن لعدم نجاح حلف بغداد
0: جدا،
1: ونور السعيد دفع الثمن
0: جدا.
1: قصتها
0: يعني أمور كثيرة. أولا ما عمل للإسرة المالكة وما عمل لنور السعيد يعني بين قضايا حقد. وأنا يمكن قبل مدة يعني تحدثت مع مفكر ماركسي عراقي عن لماذا لا نرى نقد ذاتي. الحقيقة تحدثت مع اثنين دكاترة، واحد منهم كان واقعي وقال نعم هذا الأمر مستحق، واللي قمنا به من مذابح اتجاه العهد الملكي وبعدين بالموصل قضية تستحق، ويقول هو انتقدها. الطرف الآخر والمفكر الشيوعي الآخر قال كلام يعني لا يقبل، قال ما كان في مذابح من الشيوعيين اتجاه أهل الموصل والقوميين، إنما كان في مذابح عرقية بالكركوك بين الأكراد والتركمان، وكذبت خبره. والكلام الحقيقي يثبت خطأ هذا الأمر. المذابح اللي بالموصل كانت بين الماركسيين على القوميين، كان فيها حقاد ضخمة. يعني اللي حدث بكركوك كان نعم في مذابح تركمانية كردية، إنما مو بالموصل، يعني هذا الخلط ما يصير. المهم أنه اللي صار بعد ذلك أن العراق تضررت ولم ترجع قط إلى حالها. العراق قبل 58 كان فيها مجلس إعمار، كل ما يأتي من النفط يذهب لمجلس الإعمار، خلق السدود اللي منعت الفيضانات. إلى اليوم العراق تقتات وتسعد بما تم في العهد الملكي، اللي هو هم كمان في استفادة من عدم، أولا أن ما تحتاج إلى جيش أرمرم يحميك من إيران، لأن هذه تعرف بعقيدة العراق بعد 58، لأن هنا حكم سواء ملكي وإحنا حكم ثوري لازم نحط جيش أرمرم، هذا ما كان لداعي، لأن إيران معاك بالحلف ما تقدر تغزوك. نفس الشيء بين تركيا وسوريا.

0: سوريا جيشت المجتمع السوري خوفا من تركيا، لأن ظلت تركيا يمينية التوجه، جزء من حلف الناتو. فكل هالأمور هذه، الأموال اللي ضاعت على الجيوش اللي لم نرى منها شيء إلا الزحف إلى الخلف، إلا الهزائم المتتالية، إلا فقدان الأراضي، هذه كلها كانت سيتغير التاريخ وتصبح جيوش شديدة التقدم حجمها معقول، لأن حصتك أنت من في حلف يضم باكستان وإيران وتركيا جيش معقول. إحنا اللي صار عندنا جيوش أرمرم، كل ما دخلت حرب هزمت.
1: كان في المملكة الأردنية الهاشمية، كان في المملكة العربية السعودية، كان في اليمن، ليش ما انضموا لهذا الحلف أو لم يدعوا لهذا الحلف؟
0: لا، سؤال هام جدا. أنا أقول لك، عليك أن تنتقل إلى تلك الحقبة. حقيقة الحقبة تلك كان في انشقاق بين طرفين ومعسكرين، معسكر الهاشميين اللي هو العراق والأردن، يقابله المعسكر الآخر. كان دائما فيه تناقم بين مصر، سواء كانت بعهد الملك فاروق أو عهد عبد الناصر، لدرجة الملك سعود هو اللي سافر عشان يصلح بين محمد نجيب وعبد الناصر، لهالدرجة دلالة وميانة الملك سعود، فكانت علاقته لصيقة بمصر. اليمن كذلك مثل ما قلنا هي يعني قريبة من المملكة السعودية، وبالتالي قريبة من مصر، وسوريا كذلك كويس، ولبنان كان بها توجهين، كميل شمعون مع حلف بغداد، وصائب سلام اللي هو رئيس الوزراء ضده، ولهذا السبب قامت حرب الأهلية الأولى ب 58 على هالمعطى، على معطى أن احنا ضد كميل شمعون لأنه يريد أن يسحبنا إلى حلب بغداد. فليش هالدول ما قامت بهذا الأمر؟ لأنه كان في تخندق آخر، اللي هو الخوف من أن دخول إلى حلب بغداد أولا يعرضنا إلى انشقاق مثلا سعودي مصري، لأن مصر ضد حلب بغداد، إذن الملك سعود مع حلب بغداد مع عبد الناصر، وإن كان المملكة والشهادة لله لم يعني لم تقم بشيء ضد الحلف، إنما ما دخلتها بحكم التحالف مع هذا. الأمر الثاني أن أنت لا تريد أن تقوي حلف الهاشميين، لأن هذا مشروع هاشمي، تعرف الخلاف اللي كان يعني بالمملكة والتاريخ المعروف. فكمان بعض هذه الدول لا تريد أن تحسب على معسكر الهاشميين، والحلف هذا كان اللي رافع رايته هو نور السعيد، واسمه اسم بغداد مو باسم القاهرة مو باسم، وإن كان هذه أنا أراها أمور كان بإمكانها أن تحل، لو دخلت مصر لسحبت معها المملكة، لأن المملكة كانت بتحالف مع مصر، ولسحبت سوريا كمان، سوريا ولبنان، يعني كل هالأمور هذه كان بإمكانها تتغير لو ما كان في ذاك الهجوم الشرس اللي أسقط يعني مثل ما ذكرنا الحكومة اللي بها مركز الحلف.
1: هل تم الحديث في حلف بغداد بضمان حل القضية الفلسطينية؟
0: هو كانت القضية
1: ولا وعود كالعادة؟
0: القضية الفلسطينية نظر لها بنظرة جادة جدا من قبل كل الدول المشاركة بالحلف، وأنه عرفوا أنه لا يمكن للحلف أن يستمر دون حل، لهذا السبب فكروا بقضية الحل اللي ذكرناه اللي هو ضمن مشروع أيزنهاور، تعالوا ضمن حلف بغداد وغيره نصل أولا الحفاظ على الضفة، الحفاظ على غزة، جزء من الشعب الفلسطيني اللي ذكرناه يرجع وجزء يعوض، وأنه بهذا الأمر تكون القضية الفلسطينية تلاشت، بس من بقى بقى، من مثل اليوم عدد اللبنانيين للخارج لبنان أكثر بكثير من عدد اللبنانيين بالداخل، ما في شيء يقول لهم راح يرجعوا، والأيرلنديين والهنود وغيره، فكان راح يكون حل واقعي، لأن ما كان في حل ثاني غير ذلك. أنت بتواجه دولة لسه مواجهة، على فكرة 56 من الأمور اللي غيرت عقيدة حتى عبد الناصر، واللي أنت من شوية قلت أنه ما كان عنده مشروع تحرير فلسطين، تغير الأمر ب 56 لما واجه الجيش الإسرائيلي، عرف أن كل الدعاية اللي تقول أن هذا ميليشيات وأن الأمر غير ذلك، فبدأ بجد يعلم أنه ما في قدرة عسكرية على، لأن أنت أمام جيش شعب، الجيش هذا يتحول من 100-200 ألف إلى مليون بسهولة، الشعب كله هو جيش، فحتى حروب إسرائيل بالأغلب، غير أن في نوعية أسلحة أفضل، لأن قلت لك السلاح الأمريكي تقارنه بالسوفيتي قضية يعني أقرب للضحكة، مثل السيارة السوفيتي.

0: هي سيارة الأمن. الأمر الثاني قضية أنه الجيش الإسرائيلي دائما أكثر عددا من الجيوش العربية حتى بحرب 48. الدولة العربية بعثت 10,000، هذا بس بعث جيش اسمه جيش، بس يقابلهم ميليشيا إسرائيلية أولا متدربة 5 و6 سنوات بالحرب العالمية، وعددها أكبر، عددها 100,000 120,000. فكثير من الموروثات بقضايانا كعرب لا تقال بحقيقتها.
1: يعني أبي أفهم، يعني لو يعني من خلال حواري وياك، أن لو كنا دخلنا في حلف بغداد كما دخلنا في كل هذه المآسي والحروب
0: جدا وما وصلنا. شوف أقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا.
1: الناس يخالفونك يعني.
0: لا لا حقهم. أنا بقول لك شيء، الأكيد أننا ما دخلنا حلف بغداد، صح ولا لا؟ بينما غرب أوروبا دخلوا بحلف مشابه، شرق آسيا دخلوا بحلف مشابه. اليوم وين نمور الدنيا؟ بشرق آسيا، صح ولا لا؟ صاروا مثل ما قلت لك، كوريا نفسها 3.3 تريليون دخلها، أوروبا الغربية شفت هذول اللي دخلوا الأحلاف. طيب إحنا وفروا لنا الحلف نفسه، إحنا نعلم علم اليقين أننا لم ندخل الحلف، هذا أكيد. شنو صار حالنا اليوم؟ اليوم حالنا إحنا بخير نقارن بغرب أوروبا ولا شرق آسيا اللي دخلوا أحلاف، ولا تفتتنا، ولا أصبحنا يومنا أسوأ من أمسنا ومستقبلنا أسوأ من حاضرنا؟ اليوم دول الحاضرة العربية اللي تكون المفروض تكون بواجهة حلف بغداد، وعندنا إحنا القلبة العددية، لو مصر وسوريا وكلنا دخلنا حلف بغداد لأصبح الحلف، حلف بغداد هو الحديقة الخلفية لنا.
1: دول كبيرة تبتلع دول صغيرة،
0: بس إحنا كنا الدول الكبيرة، بس كنا سنحافظ على الدول الصغيرة. ميزة الحلف أن لوكسمبورغ يحافظ عليها مثل ما يحافظ على ألمانيا. حلف الناتو لو تعتدي على لوكسمبورغ، والآن حتى غرينلاند والدنمارك نفس الموضوع، أنه الحلف يقويك لا يضعفك. بس نعلم علم اليقين، حاربنا أسقطنا، أسقطنا مشروع إيزنهاور. شنو آل الحال إليه عندنا؟ أراضينا محتلة، نحن أكثر دول العالم تخلفا، إحنا الأكثر فقرا، إحنا اللي نعاني من كل المشاكل، من تعليم. توا حرب غزة ماذا ولدت؟ مليونين رموا بالخيام. السودان اليوم ما في حرب مشتعلة، لأن حلف الناتو كمان يمنع الحروب الأهلية مثل ما صار بيوغوسلافيا، مع أن يوغوسلافيا مو من حلف الناتو، لأنه تدخل حرف الناتو وأطفأ الحرب اللي بيوغوسلافيا. فحتى الحروب الأهلية العربية ما كانت تتم لو الحلف موجود، لأنه سيدخل الحلف ويطفئها.
1: الأستاذ سامي النص، وزير الإعلام الأسبق، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6 على العربية بزنس.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيدي وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتماد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
8: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
7: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
9: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
10: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
11: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

التحالف يعلن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة. مندوب السعودية يؤكد حق المملكة في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها في مواجهة اعتداءات الحوثيين. انفجارات في قشمة وفانس يؤكد أن الحرب ضد إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. وتوجهات لتأسيس مجلس أمن في أوروبا بمشاركة دول الاتحاد وبريطانيا وكندا والنرويج وأيسلندا لمواجهة التحديات الأمنية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيات الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. وأشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة، وأضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في 2017، مؤكدا أنها ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. وأشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها، وشدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. شدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن مقدراتها، مشيرا خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن المملكة ستواصل دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها والتصدي لأي اعتداءات تستهدفها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي الوقت نفسه فإن معالجة التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة تظل مرتبطة باستقرار اليمن وإنهاء أزمته. ومن هنا تجدد المملكة موقفها الثابت في دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
0: مندوب السعودية طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم ضد سياسة عسكرة المضائق، مشيرا إلى أن أثر التصعيد الحوثي لا تقتصر على دولة بعينها وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية.
1: آثار هذا التصعيد لا تقتصر على دولة بعينها وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ويمتد أثرها الاقتصادي إلى معظم أرجاء العالم. وما يتضح من نهج ميليشيا الحوثي والميليشيات الداعمة لها في المنطقة والقوى المحركة لها أنها تتجه نحو سياسة عسكرة المضائق لإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه، وهو ما يجب أن يجابه بموقف صارم من مجلس الأمن.
0: من جهته شدد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي على أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا من المجتمع الدولي، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية تمثل خط الدفاع الأول عن مصالح العالم في هذا الممر البحري في وقت يدفع فيه اليمنيون بحسب تعبيره ثمنا باهظا لممارسات الحوثيين بين قتلى وأسرى ونازحين.
2: باب المندب أرض ومياه يمنية، لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب. ولهذا فإن اليمنيين وهم يدافعون اليوم عن سواحلهم ومياههم وباب المندب لا يؤدون واجبا وطنيا فحسب، إنما يشكلون خط الدفاع الأول عن ممر دولي تعتمد عليه مصالح العالم بأسره. وهنا تكمن حقيقة ينبغي ألا تغيب عن هذا المجلس. اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية

0: هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟ اليمنيون هم من يدفعون الثمن أولا، قتلى وجرحى وأسر وأسر هجرت قسرا من ديارها.
1: مندوب البحرين بمجلس الأمن جمال الرويعي أدان بشدة هجمة ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية بالسعودية. الرويعي دعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد سلوك الحوثيين.
2: إن المجتمع الدولي أخفق في فرض إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا السلوك العدائي المتواصل من جماعة الحوثي الإرهابية، وحان الوقت ليتخذ مجلس الأمن موقفا أكثر حزما بعد أن بددت هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة على مر السنوات كل فرص بناء الثقة، وأثبتت مرة تلو أخرى أنها تشكل العائق الأول أمام السلام الذي ينشده الشعب اليمني.
1: ميدانيا أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيخ. وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا مؤخرا، إضافة إلى عرقلة الملاحة.
3: وقردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة،
5: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
7: هذه النزوح الآلي اللي نزحتها الآن في هذا الوقت الحالي هذه المرة الثانية، يعني يا الله والهروب من القصف من القناصات من الرصاص ومن يعني حفاظا وسلامتنا على أرواح عيالك أولاد أسرتك.
6: بهذلوا قذائف ورصاص، خرجنا نمشي احنا وعيالنا، ضيعنا قراش احنا، ضيعنا جماعات احنا وصلعنا، ولا شوف احنا بين الشوارع قوى غباب مشردين، يعني ان شاء الامان وان شاء الايمان وان شاء كل شيء.
8: مشينا رجل في الليل بعد المغرب لا باب المندب، قالوا لنا ورجعوا لنا، قالوا الخط مقطع، ورجعنا من باب المندب الى المخاح، ما فيش معانا اي حاجه ناكله ولا ما ولا شيء، والدنيا مطبقه والرصاص فوقنا زي ما المطر.
1: اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي إن المباحثات أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت الرئاسة المصرية مشاهدين أفادت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد لولي العهد السعودي أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري. ووفقا للبيان فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري في مقابلة مع العربية الإنجليزي إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان دفاعية وترتكز على مبدأ الردع الجماعي. وأضاف المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن التفاصيل التشغيلية للاتفاقية.
9: Operationalization of the defensive commitments, they are never in any discourse made public. You see, you have multiple other agreements which are defensive in nature, which are committal in nature. But if you see, no country comes out and starts sharing its operational details. The in any military, because what you are asking is the how part. The how part of how we are going to defend Pakistan against any aggression, I think that is always part of the operational classification and security. So no country does that. So what you are asking is that how it will be done, it is for the three countries to decide and it is for them to know and for them to actualize it.
1: المتحدث باسم الجيش الباكستاني أضاف في المقابلة أن باكستان تسعى من خلال الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لجلب السلام للمنطقة، وشدد على أن هدف

0: وباكستان هو منع توسع الصراع في المنطقة.
1: We don't have any personal or you would say own objective in this dispute. The only objective that Pakistan is pursuing it that the conflict doesn't spiral horizontally as well as vertically and the differences and the issues are resolved rather than they being resolved in air, ground or naval domains.
0: جددت الحكومة العراقية تأكيدها على أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه هجوم على دول الجوار. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في تصريحات حصرية للعربية إن بغداد تؤمن بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة.
2: الحكومة العراقية لا تسمح بالاعتداء على أي دولة من دول الجوار، وبذات الوقت هي تؤمن وتتبنى المضي باتجاه الحلول الدبلوماسية لتخفيف أزمة المنطقة وتأمين إمدادات الطاقة إلى السوق العالمية، لأن الاقتصاد العراقي يرتبط ارتباطا عضويا بهذه الإمدادات.
0: تحدثت تقارير إيرانية عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم قبالة سواحل إيران. وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية نقلا عن مصادر محلية أن أصوات الانفجارات كانت من جهة البحر على ما يبدو. كشف مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن الحرب على إيران كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس. وأضاف المكتب أن الكلفة الشهرية للنزاع قد تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، محذرا من ارتفاع التكلفة أكثر في حال استمرار الصراع. هذا وقال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. وأضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%. وأشار إلى أن أمريكا ليست منخرطة في عملية عدوانية حاليا ضد إيران، ولكنها ترد على مصادر النيران. ولفت إلى أن طهران تستهدف السفن التجارية لكنها غالبا لا تنجح. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من جهته خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه فقط.
3: To America and seeks nuclear weapons to do just that. Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ترحيب بلاده بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. جاء ذلك خلال لقائه وزير دفاع فنلندا، حيث رحب الرئيس اللبناني بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تساعد الجيش اللبناني للانتشار على حتى الحدود الدولية. أقرت حركة حماس بمقتل قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد المعروف باسم أبو عطية بغارة إسرائيلية استهدفته في جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على قائد لواء رفح في إشارة منهما إلى أن حماس لن تبقى في غزة ولن يكون عناصرها في مأمن. أفاد إعلام أمريكي بأن الولايات المتحدة تتجه للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة لا تقارب 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الصفقة تشمل 40,000 قنبلة تزن الواحدة منها طنا واحدا. بدورها ذكر صحيفة واشنطن بوست أن الحزمة تتضمن 20,000 قنبلة من طراز MK84 و 20,000 قنبلة من طراز 117 BLU و 20,000 رأس حربي خارق للتحصينات. كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن إدارة ترامب وافقت على الصفقة. كشفت مصادر مطلعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ستطرح مسألة إنشاء مجلس أمن أوروبي خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي اليوم خلال خطاب حالة الاتحاد بمدينة ستراسبورغ. ووفقا

0: المصادر تعتزم فون دير لاين الدعوة إلى وضع بروتوكول أمني جديد لأوروبا على غيار المادة الرابعة من معاهدة حلف الناتو بمشاركة دول الاتحاد وبريطانيا وكندا والنرويج وأيسلندا. كما تشير المصادر إلى أن هذه المادة تتيح للدول الأعضاء في الحلف طلب إجراء مشاورات عندما ترى أن أمنها أو سلامة أراضيها مهددة. هذا ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التحركات الروسية بأنها محاولات مدروسة لإضعاف أوروبا واختبار وحدتها، مؤكدة أن تصعيد موسكو لن يدفع الأوروبيين إلى التراجع عن دعم أوكرانيا أو تخفيف الضغط على روسيا.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia to weaken our resolve, test our unity, and play with fears of escalation. Europe will not dial back its support for Ukraine as Russia escalates. We stand firm in supporting Ukraine and adding more pressure on Russia.
0: قالت الدفاع الروسية أيضا مشاهدين إن القوات التابعة للجيش قصفت عبارة في ميناء شورنومورسك وناقلة نفط في ميناء إسماعيل تعملان لصالح القوات الأوكرانية، وأضافت أنها استهدفت أيضا مرافق للسكك الحديدية غربية أوكرانيا ومركزا لوجستيا في مقاطعة أوديسا لتخزين المعدات العسكرية. أعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل لإنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. وأفادت أوبن إي آي بأنها تعمل مع الشركتين الأخريين بناء على اقتراح مسؤول في جوجل لإنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية. قالت الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس إيبولا تشهد ارتفاعا متسارعا وتضاعفا في الأعداد الأسبوعية في مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضح رئيس وحدة الاستجابة الوبائية والتحليلية في المنظمة أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة المسجلة أسبوعيا في شمال كيفو تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وأن المقاطعة شكلت نحو 45% من الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي. ووصف التفشي بأنه لا يزال واسع النطاق. إلى أخبار الرياضة.
2: في دوري أبطال آسيا للنخبة تغلب الهلال السعودي على ضيفه الغرفة القطري بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة ثانية ضمن البطولة ذاتها فاز العين الإماراتي على ضيفه النصر السعودي بأربعة أهداف من دون مقابل. جدد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم تمسك بلاده باستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030 التي تستضيفها بلاده بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملعب كامب نو في برشلونة لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في العام 2029، كما اختار ملعب بايرن ميونخ لاستضافة نهائي عام 2028. في الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية تغلب أرسنال على إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدفين، كما فاز ليفربول على توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى قمة ميلان الإيطالي وضيفه بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي. ويواجه برشلونة ضيفه راسينغ سانتاندير اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
0: في الختام نذكر بالعناوين. التحالف يعلن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة. مندوب السعودية يؤكد حق المملكة باتخاذ ما يلزم لحماية أمنها في مواجهة اعتداءات الحوثيين. انفجارات في قشم وفانس يؤكد أن الحرب ضد إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. توجهات لتأسيس مجلس أمن في أوروبا بمشاركة دول الاتحاد وبريطانيا وكندا والنرويج وأيسلندا لمواجهة التحديات الأمنية. نهاية النشرة. في أمان الله.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.

0: الشهيد إبراهيم الحمدي كنت أعرف طموحات، أنه كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
0: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية.
3: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
4: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
3: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
4: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
3: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
4: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
5: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
6: Collaborative efforts like that.
5: Online and beyond.
6: That we've been able to have far greater impact.
7: We will not have clearly a progress without having a plan.
8: Behind every international headline is a much bigger story.
9: I love it. I see great promise.
8: And that is the story we bring you.
10: This war ceased to be a just war.
11: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
12: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
15: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
17: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global stage.
8: Lebanon should not be attacked.
5: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
1: Where the architects of power, economics, and politics
12: stop the war in Ukraine.
16: Break their silence.
7: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
17: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.

0: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكليف مرتين للرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منهم؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا أخي العزيز.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني رئيس الوزراء اليمني الأسبق إلى المملكة العربية السعودية بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت أقدم رأيي وليس رافضا الرأي أنه وفد سياسي.
0: أنا قلت لم تكن مطمئنا يعني وليس رفض مطلق.
1: حصل إلى كلامك.
0: تفضل.
1: أنا كنت رأيي أنه وقتها وفد سياسي يذهب إلى أبو السياسية بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، لكن لديه طموحات سياسية وهذا أعبر عنها عمليا وليس. فكنت أرى أنه إذا ذهب إلى السعودية الموضوع الأساسي إحنا نبحث عنه مع الأخوة في السعودية هو الجانب الاقتصادي والجانب التعاون في مجالات متعددة، التعليم والصحة وتعامل تعاون مالي. في وقتها كان قدرة اليمن المالية ضعيفة، وكنت أعرف أن زميلي وأخي الشهيد إبراهيم الحمدي كان له طموحات سياسية.
0: ما كان بدك يستغل هذه الزيارة لتثبيت مواقعه السياسية. مين اللي أصر على ذهابه؟
1: الشخص أنا بقولهم.
0: وندم لاحقا صحيح؟
1: لا كان ندم. ندم كبير، قال أكبر غلطة ارتكبتها في حياتي أنني وافقت على السفر.
0: متى ندم؟ بعد وصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة؟
1: بعد
0: الانقلاب.
1: بعد ما خرجوا من السلطة. أيوه. بعد ما لاحقهم هو. هو أداهم أسبوع واحد. طلع الرئيس وهذا كلام سيد أبو الحوم الله يرحمه، قال أداد أسبوع وبعد أسبوع بدأ يتغير علينا.
0: ما كانت أسباب حركة 13 يونيو 74 التي قام بها إبراهيم الحمدي؟
1: الطموحات الذي كان موجود عند طرفين. الطرف الأول هو الشيخ سيد أبو الحوم ما كان يرغب فيه من أن يكون محسن عيني هو خليفة القاضي الإريالي، وإبراهيم الحمدي اللي كان يرى في نفسه وفي القاضي عبد الله الحجري هم اللي يخلفوا القاضي عبد الرحمن الريالي، لأن كانت في نهاية العام 74 سوف تنتهي فترة الرئاسة للقاضي عبد الرحمن الريالي رحمة الله، وهو شخصية عظيمة على مستوى اليمن وأكثر. فهذه هي في نظري هي أسباب، كانت طموحات ورغبات كل طرف يريد أن يكون هو الأول في استلام السلطة. القاضي الشخص ده يريد محسن العيني يكون هو المستلم السلطة، وإبراهيم الحمدي يريد يكون هو في السلطة أو القاضي عبد الله الحجري.
0: عرض عليك رئاسة الوزراء في تلك الفترة؟ عرض عليك رئاسة الوزراء؟
1: لا بفكر فيها ولا أقبلها، وحتى لو سمعت هذا الكلام أنا كنت أقول لهم.
0: بس بتلك الفترة قبل أو أثناء أو بعد عرض عليك؟
1: عرض علي أكثر أشياء كثيرة، لكن أنا من المبدأ من وقت مبكر أقول لهم إذا حافظنا على مواقعنا كعسكريين في ثكناتنا وفي حدود بلادنا فنترك العمل السياسي للسياسيين والمؤخرين في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والاجتماعي، ونحن نحافظ على. أنا ضد أي عسكري يمسك له الدولة.
0: طب شو كان سبب استمرار هذه المشاكل؟ كان بعده الوضع آنذاك جمهوري ملكي أو موضوع قبلي أو موضوع سياسي عسكري أو مناطقي؟
1: هو موضوع سياسي ليس. لا وقتها كان الطموح وضع سياسي في توجه عند البعض لأن يكون هناك حكم مدني، وتوجه عند البعض أن يبقى هناك حكم عسكري.
0: يعني صراع على السلطة.
1: نعم.
0: صراع على السلطة
1: طبعا
0: بسبب طموحات شخصية.
1: العالم العربي كله هكذا صراع عليه.
0: بسبب طموحات شخصية
1: في كل العالم العربي صراع على السلطة.
0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة النخبة، إن كان النخبة يعني المكونة من المشايخ القبليين من السياسيين من العسكريين أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: القدرة على استيعاب العمل السياسي عند من ذكرتهم ما كانت متصورين أن الأمور توصل إلى ما وصلت له في قيادة المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. ما كانت متصورين كان

0: يعتقدوا أنه سيكون الأمر سهل ويتعاملوا مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي وعامله كما تعاملوا مع القاضي عبد الرحمن الرياني. فكان الوضع يختلف، رجل شاب وطامح وقوي وعسكري.
1: أقصاهم كلهم أبعدهم
0: يعني كما هو معروف.
1: أصبح حاكم فرد؟
0: يعني في نظر البعض حاكم فرد، في نظر البعض أنه كان هو الذي يمكن أن يحقق نوع من الاستقرار في اليمن.
1: وجودك في الخارج في الأردن تحديدا في وقت تنفيذ الانقلاب مع محمد أحمد نعمان كان سبب تفريغ الساحة العسكرية، لأنك رئيس أركان قوي وكان ممكن تعارض الانقلاب؟
0: الانقلاب ما كانش ورد أساسا في أثناء ولا في أثناء من قبل الانقلاب. أنا خرجت في زيارة كما برمج لها من وقت مبكر.
1: بس الطرف الآخر تقصد أن يبعدك في هذه الفترة تحديدا، أو كان قرار شخصي منك أنك تطلع بهالفترة هاي؟
0: لا كان التحديد جاء تلقائي وليس يعني مقصود بالذاته أنه أخرج.
1: ما كانوا يعني باعتقادك خايفين منك من معارضتك للانقلاب؟
0: هم قالوا هذا الكلام. هم قالوا في بعض سألتهم لماذا عملتوا الانقلاب وأنا خارج الوضع، كنا قلقين تثنينا من هذا الانقلاب أو يعني تجمد كل عمل.
1: كانوا عارفين أنه أنت ضد؟
0: طبعا أنا ضد أي انقلابات عسكرية، أنا لا أؤمن بالعمل العسكري ولا الانقلابات العسكرية، أنا أؤمن بالعمل الديمقراطي.
1: لو كنت في الداخل هل كنت ستقاتل؟
0: لا مش قاتل، ما كانش يجروا في نظري أنا كما قالوا أسكوتنا لا يجروا أن يعملوا عمل دون أن أكون موافق عليه.
1: يعني حاولوا بطريقة أو بأخرى يضبطوا خروجك إلى الأردن في نفس الوقت؟
0: ما زبطوش. لا أنا برنامجي كان وقتها في إيجاد خبرات أردنية للعمل داخل الجيش اليمني.
1: ما أجتكم معلومات مثلا من دمشق من وزير الأشغال؟
0: معلومة فرد.
1: طيب هذه ما هي معلومات استخباراتية دولية.
0: عبد الغني قنوت وزير الأشغال
1: صحيح
0: قال فيه هناك عدد من الضباط السفارة الأمريكية، قالوا لي في أحد السفير الأمريكي.
1: شو بدكم أكثر من هيك معلومات؟
0: أيوه فأنا كنت أفهم الساحة.
1: ويليام كروفورد السفير الأمريكي في اليمن.
0: رجل فهمان وخبر اليمن في الجنوب وفي الشمال، فكنت أنا فاهم الساحة لا تحتمل انقلابات عسكرية. هذا تقديري، ربما كان تقدير غير دقيق، لكن جت توافع وأسباب خاصة من الأخوة المشايخ الشيخ عبد الله والشيخ سيد أبو الهو دفعت بالأمور إلى ما وصلت إليه، وهو أن يتولى القيادة المرحومة الشهيد إبراهيم الحمدي.
1: هما يعني الشيخان هذان يعني كان لهما مسؤولية في
0: هما وراء الانقلاب الذي حصل
1: في دفع الحمدي إلى السلطة
0: وراء الانقلاب اللي تم.
1: نتحدث هنا إذن عن الشيخ عبد الله الأحمر
0: والشيخ سنان أبو الحوم.
1: هما الداعمان الأساسيان القبليان لوصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة قبل أن يعني يتغير الأمر لاحقا عندما يعني يتفرق الشمل.
0: كان معهم لبدة أسبوع كما قال الشيخ سنان.
1: الشيخ سنان قال بس بقي معنا لأسبوع واحد وبعدين بدأ ينقلب عليهم. أنا أريد أن أعرف منك لماذا قلت واعتبرت بأنه هذا النظام الجديد يحمل في ثناياه بذور فنائه من لحظة الانقلاب، لماذا اعتبرت أنه لن يطول لن يدوم؟
0: أنا في نظر الانقلابة العسكرية لن تدوم ما لم تكن مبنية على نظام ديمقراطي يبنى على مؤسسات وطنية سواء كانت وزارة نيابية أو قيادات سياسية تبقى الأنظمة. أما الانفعالات والانقلابات العسكرية لن تدوم لا في اليمن ولا في سوريا ولا في العراق.
1: هل يعني سولت لأحد نفسه أن يعرض عليك المشاركة في الانقلاب على الرئيس القاضي الأرياني؟
0: لم يعرض علي ولم يجرأ أحد يعرض علي على لأنه يعرف مدى قناعتي وثقتي أن الرئيس الأرياني ومن معه من أعضاء المجلس الجمهوري سواء الأستاذ أحمد نعمان أو الشيخ محمد العثمان هم رجال اليمن الذي حافظوا على المعنى

0: السياسي اللي يبني الاستقرار.
1: بس الرئيس الأرياني بمذكراته بيقول أنك كنت حاضر عندما نوقشت الانتفاضة البيضاء كما سميت.
0: لا أذكر هذا، ربما هو يذكرك أن كان موجود بعض الأفكار عند البعض عند الأخوان السياسيين والحزبين وقتها، لكن كان هذا عبارة عن يعني كلام مقايل وكلام مش مبني على تنظيم وعلى اللي حرك الحركة.
1: مقايل شو يعني؟ هي عادات القاط يعني؟
0: عادات
1: بس هيك يعني، ما كانت في تخطيط حقيقي. الانتفاضة البيضاء ما كانت تخطيط حقيقي؟
0: لا لا،
1: عندما سمعت عنها
0: هي صدفة. هي صدفة.
1: الكثير من التفاصيل نتابع فيها بعد الفاصل. شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة مشاهدينا، أرجو أن تبقوا معنا. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
0: هو ليلة واحدة قعدت في سماء.
1: كان عم يراقبك؟
0: البيت جنب البيت، والحرس حقي وحق الحرس في مكان في الغرفة حق الحرس حقي. وبعدين جبت الغرفة الحراس حقي والحرس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا كان سافر القاهرة أفشل 24 ساعة.
1: 24 ساعة صرت سفير مباشرة. اجت أوراقك والموافقة.
0: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 عن شاشة العربية.

0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا.
0: بعد الأردن عندما حصل انقلاب الحمدي وأنت في الخارج في الأردن، كان من المفترض أن تذهب إلى العراق. ما كانت مهمة هذه الزيارة تحديدا، ولماذا ألغيت بالتالي؟
1: كانت الزيارة وكلف بها الشهيد المرحوم محمد أحمد نعمان وأنا معه، ودقل بعض المعلومات حول نشاط حزب البعث في اليمن العراقي. معلومات مفتعلة وليست حقيقية بأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن. فقال
0: هو الرئيس الأرياني قال هذه معلومات مفتعلة؟
1: أنا قلت وقتها،
0: قلت للرئيس الأرياني،
1: قلت
0: لماذا قلت ذلك؟
1: لا مفتعل، ما في سلاح حركة،
0: ما كان في خلية بعثية بدأت تعمل انقلاب،
1: ما كان في محاولة بعث، في بعثية لكن ما كانش في تنظيم بعثي يقوم بانقلاب
0: البعث العراقي.
1: معلوماتي
0: يعني. ما كانت وصلت المخططات إلى مراحل متقدمة،
1: ما كانت مخططات، ما في يعني، كان افتعل.
0: مين افتعلوا يعني؟
1: الله يرحمهم، يعني لا نريد نذكر الأموات،

0: فقد ذهبوا إلى ربهم.
1: هذا تاريخ يعني سيادة اللواء.
0: المرحوم إبراهيم الحمدي ولا وزير الداخلية الأخ عبد الله بركات هم صوروا هذا فيه محاولة
1: للإيحاء بأن هناك قلاقل ومشكلات أمنية في نظام الأرياني. وبالتالي هذا يسهل لهم التحرك لاحقا. تمام. بعد حصول الانقلاب وأنت في الأردن ألغيتم زيارة العراق.
0: كنت لفت من الرئيس الحمدي اللي أصبح رئيس مجلس القيادة وقتها أذهب أقابل الملك حسين وأشرح له ماذا حدث في اليمن من تغيير. ثم كلفت أذهب إلى القاهرة أيضا قابلت الرئيس المرحوم أنور السادات أشرح له حقيقة الحركة التي تمت في صنعاء وطلب مني الرئيس إبراهيم الحمدي أن أتأخر في القاهرة بعد المقابلتين. فوجدت أنها غير مناسبة أنني أبقى بعد ما أنهي مهمتي الأساس وإذا قاعد في القاهرة. فعدت إلى اليمن دون موافقته فموافقة الرئيس المرحوم إبراهيم الحمدي فكان مساء وحجز في المدار صنعاء ذكرت في كتابي هذا الكلام.
1: صحيح بس معلش قبل ما ترجع وهو كانت خطوة يعني اعتبرها البعض شجاعة جدا إن لم تكن متهورة عذرني على التعبير لأنه كنت بعدك مفروض بصفتك رئيس أركان وترجع على بلد في انقلاب فبالتالي هذا يشكل قد يعتبره الانقلابيون خطر عليهم وبالتالي هذا يفسر غضب إبراهيم الحمدي منك آنذاك. بس عندما اتصل بك هاتفيا وأنت لا تزال في الخارج ما الذي دار بينكما؟ ما الذي قاله لك؟
0: اللي قال كلام طيب جدا كلام أنت هذا كان ضروري نعمل هذا لو أنت هنا في اليمن وأنت الرئيس أنت وأدو كذا كلام.
1: لو كنت أنت في اليمن لكنت أنت الرئيس.
0: هذا كلام الكلام طيب كلام يعني كلام زميل وأخ وصديق بين صداقة حوالي عشرات السنين. فكان لابد أن يكون الكلام هكذا. قلت طالما أنتم في الحكم فأنا مضمن. فطلب أن أذهب إلى أقابل الملك حسين وأشرح له الحركة.
1: وأيضا بمصر عند السادات. بس كنت عم تشرح لهم دوافع الانقلاب وأنت مش مقتنع.
0: طبعا مش مقتنع بما حدث نهاية ولا, ولا ولا ولا عمري فكرت أني أقتنع بانقلاب تم العسكريين ضد النظام اي نظام كان.
1: فاذا ما كان له مبررات برايك اطلاقا
0: حتى لو في مبررات فالمجالس التشريعيه هي التي تقرر هذا.
1: طيب انا بس بدي ارجع للخلاف اللي نشب بين رئيس القاضي الارياني والشيخ عبد الله الاحمر بحضورك وبحضور الحمدي كنتم موجودين قبل الانقلاب طبعا. شو اللي صار؟ شو سبب الخلاف؟
0: القاضي عبد الرحمن الارياني رحمه الله عليه كان شخصيه سياسية واعية تستوعب كل أبناء اليمن. والشيخ عبد الله كان له وجهة نظر أنه الذي مرتبط باليسار أو مرتبط بعدن أو الأحزاب يعني ثقافته السياسية لا تؤهل أنه يستوعب هؤلاء كما استوعبه القاضي عبد الرحمن. القاضي عبد الرحمن رجل سياسي كبير قال هؤلاء أبناءنا وأخواننا وأولادنا يجب أن نحتضهم بدل ما يحتضهم الغير. كان هذا رؤية الرئيس المرحوم الأرياني.
1: اعذرني يحتضن من؟
0: نعم
1: يحتضن من؟
0: الشباب الجاي من الاتحاد السوفي وقتها من العراق من سوريا من كل مكان يحتضن في عملهم في أعمالهم التي هي.
1: شو كانت مشكلة الشيخ عبد الله بهذا الموضوع؟
0: يرى أنه كل واحد أي شخص ينتمي لحزب أنه يعني لازم أنه يبتعد من العمل السياسي أو من عمل أي عمل كان.
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
0: مخاوف
1: من اليساريين مثلاً؟ سفير ويليام كروفورد السفير الأمريكي ويليام كروفورد أيضاً في من نفس المصدر لطفي النعمان في كتابه يتحدث أنه كان بمذكراته أو بالرسائل اللي كان عم يرسلها والبرقيات لوزارته كان سعيد لما عرف أنه أو ظن بأنه كلفوك بمهمة في الخارج أي النظام الجديد فيما الواقع كان ليس هكذا. يعني اكتشف لاحقا أنه لم تكلف رسميا بتمثيل هذا النظام الجديد في الخارج إنما الرئيس الحمدي كلفك فقط بشرح الموقف للملك حسين وللرئيس السادات. يعني صار في خلط عند بعض السياسيين حول دورك في النظام الجديد.

0: النظام الجديد هو تكليف دون ما افهم تفاصيله، يعني ما كان يقصد به. فالذي اراد الرئيس ابراهيم الحمدي هو يشغلني فتره
1: يبعدك عن المشهد، يعني ما ترجع
0: فتره، لدي حتى بعد ما كملت المهام بلغني الاخ الحمد وكل انه الرئيس يقول لك اقعد في القاهره ما يتصل بك. فانا تركت ما سمعت الكلام هذا، اخذت نفسي ورجعت اليمن بدون موافقته.
1: صحيح، حتى اوقفوك بالمطار وصار في صار في مشادات. أيوة. بينك وبين الضباط؟
0: لا مشادات لا، بس وقفتني في المطار فرفضتني اقعد ادخل المكتب، قلت انا ما زلت مسؤول في
1: القوات. هي مشادة كلامية يعني كلام. المشادات أيوة. عندكم أيوة. يعني يفوق ذلك بالخلافات العسكرية عادة، ولكن انقذ الموقف الرئيس الحمدي انذاك، نزل لك المطار.
0: لا، ارسلت الاخ المرحوم مجاهد ابو شوارب.
1: اي صحيح، ارسل لك مجاهد ابو شوارب واخذك لعنده على المكتب.
0: اي فحينما وصلت لعنده بكى يعني، بس كده دموعه كان بسرعه.
1: بعدين رجع نزل ودعك بالمطار صحيح؟ ايوه تمام، لان في مشهد بذكرتي في المطار. بس شو صار بالمكتب اول ما التقيته بعد؟ لماذا بكى؟
0: يعني موته وعاطف فيها ود واخوه وزماله وعايش ملح. أيوة. حوالي 40 سنه وحده وهو من الثانويه الى ان وصل 74. فكان هذه
1: كان عنده شعور بالذنب برايك؟
0: والله اعلم، الله اعلم. لكن نحن زملاء في الثانويه الى ان وصل المركز القيادي اللي هو فيه، ثم كنا متجاورين في بيوتنا، بيت امام بيته ياكل عندي واثب عنده، يعني كان بيننا علاقه اكثر من اخوه.
1: انت اكبر منه بالسن؟ نعم. حضرتك اكبر منه بالسن سنه واحده. مش كتير. مجاهد ابو شوارب شو خلك في موضوع استغلال غيابك لتنفيذ الانقلاب؟
0: مجاهد قال لو كنت في صنعاء وشيخ عبد الله نفس الكلام ما كنا قدرنا نعمل انقلاب. هذا كلامهم، وشيخ عبد الله ذكر في كتابه.
1: لماذا؟ بسبب قوتك العسكرية ولا لانه كنت ستتمكن بحنكتك ان تقنع؟
0: وقالوا سببين.
1: ايوه
0: وقالوا سببين، قالوا ولا كنت عندك قدرنا وقدرتك انك ما حد يتحرك عسكريا الا باوامرك.
1: قدرتك على الاقناع وكذلك
0: هذا يعني كلامهم،
1: بانه العسكريين بيأتمروا
0: فيك. لكن هم قالوا هذا الكلام.
1: تواضع منك يعني، دائما ما تنسب هذا الكلام الى غيرك وليس الى قوتك شخصيا. اذا الحمدي كان لا يريدك ان تعود، اما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبه، للحراسه الشديده؟ عندما عدت الى صنعاء،
0: هو ليله واحد قعدت في صنعاء.
1: كان عم بيراقبك؟
0: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في بكى في الغرفه، حكى الحرس حكي. وبعدين جبت الغرفه الحرس حكي والحرس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا قال له سافر القاهره ما في 24 ساعه.
1: وتعين 24 ساعه صرت سفير مباشره. بعد اجت اوراقك والموافقه
0: خلال 24 ساعه طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة. أنا تعرف في نفس الليلة. وهذا ما يحصلش،
1: نادر يعني.
0: لأنه كان بيدي علاقة كبيرة بيدي أنا ورئيس السادات، ورئيس الدعان، بس كان علاقة فيه كبيرة. لأنني قدمت واجبات مع المصريين في وقتها في أيام الحرب عسكرية.
1: عسكرية بسبب العلاقة بين القيادة العسكرية المصرية اللي كانت باليمن خاصة ودعمكم للثورة.
0: بعد القيادة العسكرية اللي علاقة بعد وانا في رئيس الأركان المصريين خرجوا في 67. هذا ولاحقا
1: شو هي هاي النقطة؟ معلش بس
0: انا سألت الاخوان المصريين كل ما طلبوه من اليمن قبل حرب 73.
1: ايوه
0: كل ما طلبوه في الجزر اليمنية
1: كرئيس أركان يعني.
0: كرئيس أيوة. أركان
1: شو أمنت لهم؟
0: المواقع اللي طلبوها والمعلومات العسكرية والجزر اللي أرادوا يكونوا منها معلومات عن العدو الإسرائيلي، خليت الباب مفتوح لهم كامل. ثم اشتريت أسلحة شكل صوري من المتبصر، أسلحة اشترينا أسلحة سوفيتية دفع قيمة المملكة السعودية. اقنعت الأخوان السعوديين أنه يشتروا الأسلحة الروسية من مصر، فاشتريناها من مصر. أنا ذكرتها في كتابي هذا الكلام، ودفعوا الفلوس الأخوة السعوديين قيمة هذا

0: صار انها الجيش الالماني متدرب عليها وغير استخدامها، سواء الدبابات او المدفعيه او الاسعار الاخرى.
1: جميل، نتابع في بداية الحلقة المقبلة. سيادة لواء، شكرا جزيلا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، نختم هذه الحلقة ونتابع وإياكم الأسبوع المقبل في سلسلة حلقات الذاكرة السياسية مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. كونوا معنا. الحمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
0: يحتمل، كل الأحتمالات كانت واردة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
0: لا أحدهم قال، لأن ما مش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
1: إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني، كيف المنطق؟
0: هذا رأيه.
1: مين هو كان هذا الشخص؟
0: ما أقدر أقوله.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وانت حين تستشف تمهل وتضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
8: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
9: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم، للأوضاع في حضرموت والمكلا.
10: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
11: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
7: ساحة الأحداث مكان خطير.

موجز الأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. أشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة. أضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط

0: هجوم بصاروخ باليستي في 2017، مؤكدا أنها ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. أشار أيضا إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها. شدد أيضا على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي أن المباحثات أكدت على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في قضايا ذات الاهتمام المشترك. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لصحيفة نيويورك بوست أن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. تحدثت تقارير إيرانية عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم قبالة سواحل إيران، وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية نقلا عن مصادر محلية أن أصوات الانفجارات كانت من جهة البحر على ما يبدو. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
2: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
3: لكن المفقود ده كل يوم بيتعايل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
1: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
4: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
1: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
5: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
6: ما يقارب 30,000 أسير.
1: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
7: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
8: اللي هسه معك الحد عام.
9: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
8: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش السبت 9:30 على شاشة العربية.
10: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
11: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. فوز صعب للهلال وخسارة قاسية للنصر في مستهل مشوارهما بدوري أبطال آسيا للنخبة. تغريم نادي التعاون وإغلاق ملعبه أمام الجماهير في مباراتين بسبب قضية الهتافات ضد نيفس. الاتحاد المغربي يجدد تمسك بلاده باستضافة نهائي كأس العالم 2030. برشلونة يستضيف راسينغ سانتاندير.

لمواصلة سلسلة انتصارات. مسابقة الدوري الأوروبي تنطلق بمواجهات قوية أبرزها ميلان وبنفيكا. كوتينيو ينضم إلى نيمار في سانتوس حتى نهاية الموسم.

0: فاز العين الإماراتي على النصر السعودي بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات دوري أبطال آسيا النخبة. وجاءت أهداف العين الإماراتي عبر حسين رحيمي الذي سجل هدفين، أحرز شقيقه سفيان رحيمي هدفا، واختتم اليوناني جيورجوس جياكوماكيس رباعية الفريق الإماراتي ليحصد العين أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره في البطولة. يستقبل النصر منافسه نيفيتشي الأوزبكي في الجولة القادمة، فيما يحل العين ضيفا على القوة الجوية العراقية. عن هذه المباراة معنا هنا اللاعب الدولي السابق عبد العطيف، حياك الله عبده.
1: يا مرحبا.
0: كيف ممكن توصف أداء النصر في مباراة اليوم؟
1: كارثي.
0: من المتسبب؟
1: أنا أعتقد الكل
0: المدرب يتحمل.
1: المدرب يتحمل جزء وندخل ليش؟
0: اليوم النصر كان ما له شكل في الملعب.
1: ما نقول ما له شكل، ليش شكله كذا؟ هو له شكل بس شكل سيء.
0: وش كان شكل النصر اليوم؟
1: خلنا ناخذ الطريقة هو لعب 5-4-1، طريقة جديدة. هو أصلا ما يحب ذها، بستقول ما يحب هذه الطريقة بشكل كبير في أغلب مسيرته من النادي اللعب بهذا الأسلوب. أضيف إلى ذلك أنك أنت الآن تجرب أداء جديد، طريقة جديدة، أسلوب جديد في بطولة مهمة. يعني أوكي فيها تعويض أنا أتقبل، لكن ما هو في هذا الوقت
0: أمام منافس صعب. يعني
1: أمام منافس صعب، أنا بالنسبة لي قد أعذرك إنه والله تقول أنا عندي إصابات. أنا الإصابة هي في كومن، لكن إنك تغير الهوية بشكل كامل في ليلة وضحاها هنا ما هي وما يعني. بعدين أنت مش عندك اللعيبة الأذكياء اللي يتأقلمون بسرعة مع الأفكار هذه. يعني بعض الأحيان يعني فعلا النصر ما يعني في لعيبة مجتهدين وفي لعيبة فنانين. الفريق عبارة عن تركيبة في لعيبة مجتهدين وفي لعيبة فنانين. فاللعيبة المجتهد لما تيجي تبغى تغير له الطريقة بسرعة هيدخلك في في يعني في في في في مشاكل. لذلك دائما أنا أقول اللاعب الذكي يحل مشاكل، اللاعب المجتهد قد يأتي بالمشاكل خاصة في في في مباريات زي كذا. فاليوم تلمحت 5-4-1، لا المدافعين عرفوا يلعبون مع بعض الثلاثة، ولا الأظهرة حررت مهاجم بشكل المطلوب وكانوا فارقين، ولا الأربعة اللي في النص كأنهم لأول مرة يلعبون.
0: كانت طريقة بدون أسلوب يعني، بس كانت 5-4-1 وخلاص.
1: بالضبط. أنا أعتقد إنه هذا كأنه في مباريات استعدادية للموسم، يعني كأنه في معسكر تحضيري للموسم قال خليني أجرب هذه الطريقة وهذا الاسم. لكن اللوم ليس على بستقوغلو لحاله، في يعني في لاعبين لازم النصر يقتنع
0: انه بس اللي يختار اللاعبين والطريقه والاسلوب هو بوستيكوغلو.
1: اي نعم، لكن هو ما يعني خلينا نحللها بشكل هذا. خلينا نقارن كوستا ببرزوفيتش. انت ضعفت الفريق. هذا ليس خطا بوستيكوغلو، لكن انت يعني انا كنت يعني اقاتل على برزوفيتش وانه هو اهم لاعب في منظومه النصر مع جيد جواو في الفترة الأخيرة، كان هم الاثنين اللي واحد رحل فبقى الحمل

0: كبير على الأداء وأنه يصنع الفرق، وهو أجواء. اليوم بروزوفيتش لما جبت بديله في فرق كبير في الإمكانيات. أنا ما زلت أقتنع أنه مسألة الساتر الدفاعي وعبد الله الخيبري هي مضيعة للوقت للنصراويين، أقولها مضيعة وقت، ومن يراهن عليه هو سيضعف الفريق. جهة اليسار لا يمكن أني أدفع هذه المبالغ وما زالت نقطة ضعف، يعني ما صارت نقطة قوة أنا أبغى أحلها، ما قدرت. يعني صرف كثير على مركز الظهير الأيسر بدون رؤية فنية في هذا المركز، وما ذلك تغير أسلوب الفريق وطريقته لحل هذه المعضلة، وأنت صرفت في 5 سنوات مبالغ فلكية. من يتحمل؟ ليس بوستكوغلو، لكن هو جزء اليوم حاول يعالج هذه المشكلة. النصر لذلك أرجع وأقول،
1: بس النصر ما عنده فريق يجيب مدرب، يعني مثلا ما عنده فريق يخدمه مدرب باسلوب وطريقه تناسب الامكانيات. يعني انت تصور النصر وكانه فريق رديء يا عبدو، يعني كانه ما عنده لاعبين ابدا.
0: عبد الله خيسوس ترى سوى انجاز عظيم، لانه هو قال انا عندي 8 أجانب في الملعب، هو صرحه، ولكن الناس لم تفهم تصريحه، لم تفهم النصر لا يملك الا 8 بالمختصر هم اللي يعني، فلما يغيب واحد أو اثنين حنهد الفريق. لذلك نجد كل تغييراته في الظهير اليمين والظهير اليسار ورقم 6. لا يمكن مدرب في موسم كامل 95% من تغييراته، لكن لم أحد يفهم هذه التصاريح أو الإشارة. لذلك لماذا لم تعالج هذا الخلل؟ لماذا لم تجلب لاعبين أكفاء لتغطية هذا المركز؟ هذه 3 المراكز لماذا لم تعالجها؟
1: وكان يمكن كان عنده مشكلة، بس خلنا أنا ودي أركز على الموضوع الفني. اليوم بوستكوغلو لما تلعب أمام العين وتخسر الشوط الأول وتدخل الشوط الثاني بدون أي تغيير في الطريقة وحتى في المنهجية، هذه ما هي مشكلة؟
0: هو حاول يدار، لكن خلاص يعني أنا بالنسبة لي أرسم شكلك من الشوط الأول. بوستكوغلو ضيع مشيته، لا مشى مشيته ولا مشى مشية النصر. هو قوي في أسلوبه وفي أفكاره، هو مفترض أنه يقنع اللاعبين بأسلوبه وأفكاره، هو حتى في غياب كومن في أي غياب أي لاعب لا يتخلى عن أسلوبه. هذه ذكرتها أنا مع الأخ بالتالي في المرمى، قال لي نصيحة لبسه، العب بأفكارك، لا تلعب بأفكاره بسبب ضغوطات معينة تذهب إلى طرق أو أساليب ليست أنت ما هي لك ولا هي لانتماءاتك وأفكارك. فبالتالي أنا أعتقد النصر عنده على مستوى نفس طويل غياب لاعب أو لاعبين مؤثرين حيعمل نفس الهزات اللي حصلت اليوم.
1: جيد عبد العطيف العبدولي السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. في مباراة أخرى تغلب الهلال السعودي على ضيفه الغراف القطري بهدفين مقابل هدف ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وتقدم الهلال من ضربة جزاء نفذها بنجاح البرتغالي روبن نيفز، وعزز الصربي سيرجي سافيتش النتيجة بتسجيل الهدف الثاني، فيما جاء هدف الغرافة عبر لاعبه علاء الدين حسن ليضع الهلال 3 نقاط في رصيده، فيما عاد الغرافة إلى قطر دون أي نقطة.

0: وعن هذه المباراة معنا هنا عادل البطي المحلل الرياضي. حياك الله أبو فهد. اليوم الهلال فاز فوز مهم، لكن كان يبحث عن الفوز وكان أداء مقرون بالنتيجة فعلا.
1: هو الحقيقة الهلال حقق الأهم كبداية، أنك تحقق الثلاث نقاط، هذا شيء مهم جدا في مسيرته. طبعا احنا نعرف أنها ثمانية فرق بتتأهل، في رأيي أن بعض الفرق السعودية تحصيل حاصل الكلام ده، لكن ما كانت صراحة مقرونة بالرضا خلنا نقول ولا بالقناعة من محبي خلنا الهلال. لأنه اليوم تتكلم عن فريق، لو جيتني قبل المباراة سألتني بقول لك يمكن تكون المباراة يعني هادية بسيطة، الهلال بيتفوق بفرق ثلاث أهداف على الأقل، فريق ترتيبه التاسع في الدوري القطري، والهلال
0: ما عنده ولا هدف على فكرة،
1: ما عنده ولا هدف،
0: ولا هدف اليوم، أول هدف له في الموسم هذا،
1: يعني عنده أربع نقاط هو فقط، هذا اللي أنا قريت عنه. هذه أنت برضو فاجأتني أنه ما عنده ولا هدف، يعني هذا الهدف يعتبر
0: صحيح
1: هدف الموسم بالنسبة له، 26-27 مجازا خلنا نقول. لكن الهلال أعطى الفرصة صحيح

0: ميتي وهذا شيء جيد رايح يريح وايت كينز اللي كان جاي في فترة مرهق. اللي حصل من سامرفيل أيضا هذا شيء كان مزعج للفريق وغير الفريق صار يلعب 4-4-1 بسبب هذا التغيير. بوابري أعتقد هو اللي كان مفاجأة المباراة. لكن كل هذا لا ينفي أنه أول شيء قبول الهدف مزعج بالنسبة لمسيري الهلال أتوقع لأنه مشكلة أنك تقبل من أنصاف فرص مثلا. اثنين العدم اللي يعني ما بقول جدية ما كان فيه الرغبة الشديدة ولا الشرسة للتسجيل كما تعودنا من الفريق. أنت لما يكون عندك عبد الله هذا الكم من اللاعبين المميزين يعني لما تكلم اليوم لما نزل متعب وحسان تنبكتي ويعني قصدي العدد اللي نزل التغييرات كلهم نجوم.
1: فهد في نقطة يعني هل يجب أن نتجاوزها ونتعامل معها كأنها الأمر طبيعي اللي هو لمسرة ضغط المباريات والتنقلات للفرق ما كان لها تأثير اليوم في المباراة؟
0: تأثير جدا وعبد الله أثرها يمكن يستمر حتى على منتخبنا في دورة الخليج. ترى في أحد يقول لك كلمة يتردد أنه الدوريات العالم كلها تلعب كل ثلاثة لا مو بصحيح الكلام. اثنين خاصة في بداية الموسم صحيح. ما يمكن أنك تلعب وراء بعض من ضمن مباريات. عبد الله اللي أثرتها أنت شيء ممتاز أيضا بعض الدول السفر قريب يعني مثلا الأشقاء في دول الخليج ما في السفر بالطائرة. إحنا عندنا بعض المباريات تسافر ترانزيت
1: صحيح
0: يعني تصور تسافر من مدينة لمدينة لمدينة المباراة لا والضغط اللي صاير الآن انك تسوي الاستشفاء متى بتسويه ترجع المدينه ما عاد في تمرين يعني ما عاد في تمرين خلينا نقول فني اداء اللاعبين. لكن ارجع اقول لك في الهلال حظ انزاجي احسن من غيره. ليه؟ انه عنده يجي له 25 لاعب زائد المواليد يلعبون في اي مكان يعني اليوم حسان نزل بديل ترى
1: صحيح
0: يعني حسان تنبكتي نزل سلطان مندش المتالق هذا الموسم نزل بديل يعني تتصور عندك سامرفيل ومارتينيلي زائد سلطان المتالق وسالم ان شاء الله بعد عودته هذا بس الخانه هذه. اليوم ميتي انا ودي اعطى فرصه كثير عشان واتكنز يعني كبديل. الوسط اللي بدا فيه اليوم يعني عجبني بصراحه بوابري وسافيت شوده اليوم عندك البديل ناصر الدوسري يلعب ظهير. انا اقصد انزاقي يتهيئ لشيء ما يمكن ما يتهيئ للفريق الاخر. لكن الهدوء اللي اذا سجل الهلال هدف كان المباراه انتهت عواقبها وخيمه لا سمح الله.
1: تشعر انها توجيه يعني اسلوب انزاقي ولا اللاعبين عندهم يعني رده الفعل؟
0: عبد الله ما ودي اقول انه مو بنزاقي يعني ودي اقول لك انه مو بنزاقي بس الحقيقه من الموسم الماضي والهلال اذا سجل هدف تلقى الفرق الثانيه تضغط الهلال وترجع للمباراه الفرق اللي اقل من الهلال فنيا. اليوم الهلال المباراه الجيده اللي لعبها امام الخليج شوط اول ممتاز امام التعاون النتيجه الكبيره. لكن هل هو المقياس اللي هي امام التعاون؟ لا ما ودي اظلم الهلال انه فاز بجداره بهذه المباريات. لكن مباريات اسيا عبد الله هي مرحلة كيف تقدر تستثمرها في إعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين لأنك ترى بعد مرحلة بسيطة صحيح. يكون خلاص شبه تأهلت ولا عاد يعني أنك تأخذ الأول زي الموسم الماضي الهلال أخذ الأول والسد الثامن والهلال خرج من السد. يعني الفرق اللي بتأهل للثامن من الأول للثامن متقاربة وقد يتأهل خمس فرق سعودية بالمناسبة يعني صحيح. وهذا نتمناه إن شاء الله وهي مؤهلة إن شاء الله.
1: هذه الفترة الآن بعد نهايه دوري ابطال اسيا والجوله الاولى وتوقف الدوري هي فرصه للفرق السعوديه انها يعني تبدا تستعيد توازنها وترتاح.
0: صحيح والدليل عبد الله يعني اكثر المدربين يعطي للاعبين اجازه على الاقل 4-5 ايام. وين المشكله؟ اللي عند الانديه الكبيره اللي عندها لاعبيها الاجانب في منتخباتهم بيشاركون بايام فيفا واللي السعوديين اللي بيشاركون المنتخب اللي بيستثمر هالفرصه ذي اللي ما عنده عدد من اللاعبين سواء اجانب او محليين بيشاركون بيعطي اجازه 4-5 ايام بعدين بيسوي اتوقع معسكر خارجي في احدى الدول القريبه وانه يلعب مباريات وديه معي. لو سويت مثلا معسكر في قطر ولا في الامارات في فرق هناك موجوده صحيح. وتقدر الاهم التقاط الانفاس زائد انه في بعض الفرق ما بعد اكثر اكتملت عناصرها. ترى عبد الله لو شفت السبع جولات كل مباراه تشوف وجه جديد داخل على الفريق صحيح. هذا يعني في نقطه في دورينا عبد الله ما قد شفتها بصراحه في يعني من يعني متابعتي للدوريات من بدء الدوري كثير من المباريات رجع لها احصائيات انتهت 0-0 وهذا مؤشر مو بجيد يعني ان المباريات
1: وش ترجعها له؟
0: انا ارجعها السبب اللي انت قلته
1: اللي هو ضغط
0: اللي هو الارهاق وضغط المباريات. ترى انا ماني بضد انك تضغط المباريات وانا لي رايي بصراحه حتى ال 18
1: والله لا الجو يساعد ولا يعني بدايه الدوري زي ما قلت انت في اشياء كثيره هي ضد ضغط هذه المباريات وممكن تكون نتائجها حتى فعلا على اللعيبه الدوليين.
0: واعطيك واحده عبد الله زياده الحين انت يا اللي تنظم الدوري ترى انت مو بقاعد على الجهاز وتحط وانا تدري

0: عن اللاعبين وش بيسوون. اليوم انت احنا كلنا نعرف ان في بطوله خليج وفي كاس اسيا صح؟
1: صحيح.
0: طيب وش تسوي المفترض؟ اجي كاس الملك بدل ما العب دور 32 العب دوري 16 بدل السوبر بدل اربع فرق خليها مباراه واحده
1: يعني قبل
0: اعيد صياغه اخفف.

0: اسبوعين، لو خليها كل اسبوع وتعطيني شهر.
1: صح.
0: زائد يعني صح. مراجعه عبد الله ايضا الفرق ال18، يعني اتمنى ان نرجع ل16 فريق، ترى مو بعيب فينا، بعض الدول الاوروبيه كانت 20 نزلت 18، يعني مو بغلط احنا نقول عشان يكون دورينا اقوى ونعطيها المساحه الصح. اليوم الارهاق
1: واللاعب لحق،
0: والله عبد الله هذا اللاعب مو مكينه.
1: صحيح، يعني هذا لاعب لحق. شكرا جزيلا عادل البطيئ المحلل الرياضي، كنت معنا هنا في الاستوديو. أتوقفوا مع فاصل ثم نعود لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا تغريم نادي التعاون وإغلاق ملعبه أمام الجماهير في مباراتين بسبب قضية الهتافات ضد نيفز. الاتحاد المغربي يجدد تمسك بلاده باستضافة نهائي كأس العالم 2030.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: أهلا بكم من جديد. تتواصل تدريبات المنتخبات السعودية في اليابان استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 20 في آيتشي وناغويا. وكان منتخب كرة السلة استهل المشاركة السعودية في دورة الألعاب حيث تأهل إلى ربع نهائي البطولة وسيلاقي نظيره الصيني صباح الأربعاء. وتضم البعثة السعودية 144 لاعبا ولاعبة سيشاركون في بطولات ألعاب القوى والفنون القتالية المختلطة والسباحة والكاراتيه والمبارزة والسكواش ورفع الأثقال والمصارعة والتايكواندو والجوجيتسو.

0: أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بمنع فريق التعاون من حضور جماهيره لمباراتين متتاليتين في مسابقة الدوري، وجاءت العقوبة على نادي التعاون بسبب قيام جمهور الفريق بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق بحسب البيان الذي نشره الاتحاد السعودي على الموقع الرسمي. كما غرمت اللجنة إدارة النادي 100,000 ريال. وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف. وكان نادي الهلال رفع شكوى ضد جماهير التعاون حول واقعة ترديد مشجعين هتافات تجاه البرتغالي روبن نيفز لاعب وسط الهلال. التذكير بالكوارث للتأثير على معنويات الفريق المنافس ظاهرة واجهها الاتحاد الإنجليزي بميثاق يتضمن مجموعة قواعد للحد من هتافات المآسي كما يطلق عليها الميثاق.
1: مصطلح هتافات المآسي كما ورد في الميثاق الذي استحدثه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2023، يهدف هذا المصطلح إلى التصدي لهتافات تطلقها جماهير بعض الأندية للتذكير بكوارث تتعلق بالفريق الخصم أو لاعبيه أو مشجعيه. حادثة تحطم طائرة فريق مانشستر يونايتد في عام 1958 استخدمها بعض المشجعين بقصد التأثير على معنويات وجماهير يونايتد. هتافات المآسي تكررت ضد لاعبي وجماهير ليفربول حين هتف مشجع الفرق المنافسة بعبارات تعيد إلى الأذهان كارثة ملعب هيلزبورو في عام 1989 ووفاة نحو 97 مشجعا من أنصار ليفربول. نادي برادفورد وأنصاره تضرروا أيضا من هتافات تذكرهم

0: بضحايا حادثة حريق ملعب الفريق في عام 1985. الاتحاد الإنجليزي أصدر مجموعة قواعد للحد من هتافات المآسي تتضمن عقوبات تصل إلى منع المشجعين من دخول الملاعب إلى الأبد، فضلاً عن الملاحقة القضائية والجنائية. ويتعامل الاتحاد الإنجليزي مع هذه الهتافات بجدية، حيث يقوم بمعاقبة الأندية التي تفشل في السيطرة على سلوك جماهيرها، فضلاً عن إلزامها برصد المخالفين عبر كاميرات المراقبة لتوقيف المتورطين فوراً. وتعرف هيئة الادعاء الملكية البريطانية هتافات المآسي بأنها أي إساءة لفظية أو إيمائية تسخر أو تشير بشكل مسيء إلى كوارث أو حوادث مميتة مرتبطة بكرة القدم. محاربة هذه الظاهرة امتدت إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي بات يفرض عقوبات على الأندية والمشجعين في جهوده للحد من هتافات المآسي وتأثيرها على عائلات وأصدقاء الضحايا.
1: معنا من جدة أيمن الرفاعي المستشار القانوني رئيس لجنة الانضباط سابقا. حياك الله دكتور. دكتور معنا؟ طيب أسألك عن أولا عقوبة نادي التعاون. عقوبة نادي التعاون بأنه يعني منع من الجماهير لمباراتين متتاليتين، هل هذه العقوبة كافية برأيك؟
2: طيب بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا قبل ما نتكلم عن العقوبة أستاذ عبد الله، خلينا بس أن أعطي مقدمة بسيطة. اليوم كون أنه النادي هو اللي عوقف، هذا يعني أنه النادي فشل في تقديم المتسببين في هذه الهتافات. حنا نعرف اللائحة أنه إذا تعاون النادي مع السلطات والجهات المختصة ولجنة الانضباط بتقديم المتسببين وتصنف بعد ذلك بتصرفات فردية، فيخرج هذا التصرف عن مسؤولية النادي. لكن كون أنه اليوم وجدنا أنه النادي هو اللي عوقب وحرم من الجماهير لمدة مباريتين متتالية على أرضه، فهذا يعني أنه النادي فشل في تسليم هؤلاء الأشخاص، وكانت الهتافات أو ثبتت هذه الهتافات من مشجعي هذا النادي، مما اضطرت لجنة الانضباط بتشديد العقوبة.
1: يعني لجنة الانضباط في البداية يا أيمن تخاطب النادي إذا كان عنده أي يعني وثائق تقدم هؤلاء الذين مثلا رددوا الهتافات، ثم إذا فشل النادي عقب النادي؟ يعني في إجراءات، في إجراءات تتبعها لجنة الانضباط؟
2: نعم، يوجد إجراءات تتبع لجنة الانضباط وفق اللائحة وتحديد المادة 51، وهذه الإجراءات واضحة وأعطت فرصة للنادي أن يتعاون للخروج من هذه العقوبة. لكن كون أنه اليوم النادي عوقب بهذه العقوبة، فهذا يعني أنه النادي فشل في تسليم الأشخاص، أو لجنة توصلت إلى أن فعلا هؤلاء الجماهير هم جماهير يرتبطون بالنادي، لذلك هذه التصرفات وفق اللائحة تكون تحت مسؤولية النادي.
1: طيب المباراتين والمئة ألف، هل هي يعني عقوبة برأيك هي عقوبة عادلة أو قرار عادل خلنا نقول؟
2: طيب بما طيب خلنا حنا نسوي مقارنة بسيطة بين التقرير اللي تفضلتم فيه وبين الوضع الحالي اللي موجود الآن عندنا في المملكة العربية السعودية. طبعا القوانين التي وضعها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإنجليزي هي مربوطة بالمحكمة العامة، بالمحكمة الجنائية. ولو تلاحظ، لو تدخل أنت للقرارات تجد أنه هي تندرج تحت تصرف فردي، وقبضت الشرطة على هذا الشخص وبالتعاون مع رابطة الدوري، لأنه رابطة الدوري هي اللي تمتلك الكاميرات، والنادي في تلك الدول مسؤول عن توفير كاميرات رصد دقيقة. فاليوم بالتعاون هذا سلم هذا المشجع للنيابة العامة في تلك الدولة وعوقب بالنظام العام. حنا اليوم تونا يعني في خلينا نقول لسه نحن في البدايات، نظام وزارة الرياضة تو فعل، لسه نحتاج وقت حتى نصل لنفس الدرجة الانضباطية اللي وصلت.

0: لها دول أخرى بين تعاون بين النظام العام ورابط الدوري المحترفين، ويكون عندنا على الأقل مثلا خلينا نقول لجنة مكونة من النيابة العامة ولجنة الاحتراف ولجنة الانضباط، وهذا فيه ما يخص سلوك الجماهير الفردية. لكن إذا كان هو سلوك ممنهج أو سلوك عن جماعة فاليوم النادي هو المسؤول. العقوبة أنا أشوفها مناسبة جدا، لأنه أنت اليوم أولا مثل ما ذكرنا البارح هذه جريمة بحق الإنسانية. جميع المنظمات الدولية تحفظ حق الإنسان، تحفظ هذا الحق في حياته ومماته، بالعكس حرمته في مماته تعتبر أشد من في حياته، وخاصة نحن اليوم في دولة مسلمة القرآن والسنة يعزز على حماية هذه الحقوق في الآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم. فاليوم لابد نحن نشجع على حفظ هذه الكرامة الإنسانية قبل أي أنظمة أخرى سواء الرياضية.
1: هل اللجنة والاتحاد يعني والرابطة لديهم أي مسار لتطبيق مثل هذه الضوابط، بمعنى أنه ملزمين بتركيب كاميرات أو أجهزة تراقب الجمهور لمنع مثل هذه التصرفات؟
0: طيب اليوم احنا لسه الأندية ما امتلكت الملاعب، فاليوم هذا دور من وزارة الرياضة اليوم كونها هي اللي تمتلك الملاعب، والأندية اللي تمتلك الملاعب إذا كانت هي حريصة أن هي تخرج من العقوب على النادي لابد أنها توفر كاميرات أمنية، وخاصة اليوم نحن يعني نجد الأنظمة تحث وفي بعض المجالات تجبر وجود كاميرات، لكن في الوسط الرياضي ما وصلنا لدرجة الإجبار. لكن اليوم الأندية إذا تبغى تطلع من المسؤولية لابد أن تتعاون بتوفير كاميرات دقيقة ترصد الحالات بشكل دقيق، وليس فقط الاعتماد على الناقل، خاصة أنه كاميرات الناقل مسلطة على الملعب. فاليوم الملاعب اللي ما زالت تحت إدارة وإشراف وزارة الرياضة، فإذا وفرت وزارة الرياضة هذه الكاميرات فهي راح تحد بشكل كبير من المسؤولية اللي تقع على الأندية، ويصير عندنا سهل أنه حنا نرصد هؤلاء الأشخاص ونسلمهم للجهات المختصة ونطبق عليهم النظام العام ونظام وزارة الرياضة.
1: جيد، لنفترض دكتور أيمن، هذا السؤال أريد منه يعني إجابة قانونية. لنفترض أن هذه الحادثة حدثت في ملعب الهلال ضد لاعب من لاعبي الهلال، ومن جمهور قد يكون هو من الجمهور المنافس أو جمهور يعني يجلس بين جمهور الهلال، هنا كيف يتصرف لجنة الانضباط؟ تعاقب من؟
0: طيب كون أنه اليوم النادي يمتلك ملعب تحت سيطرته، فإذا النادي اليوم موفر كاميرات فالنادي راح يتعاون مع الجهة الأمنية المسؤولة عن هذه الكاميرات ويسلمها للجنة الانضباط، بأنه تم رصد الأشخاص المتسببين يتم القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهة المختصة. لكن إذا النادي قال أنا ما عندي هذه الكاميرات أو أنا ما عندي كاميرات موجودة، فاليوم النادي هو اللي راح يتحمل المسؤولية إذا ثبتت أن هذه الهتافات فعلا هي صادرة من المشجعين المتواجدين في
1: حتى لو كان لاعب الفريق نفسه
0: وفعلا يعني
1: أو الفريق نفسه هو من يعني كانت ضده هذه الهتافات.
0: ما فهمت.
1: يعني أنا أقصد أنه لنفترض أنه هذه الهتافات اللي صدرت ضد نيفز حدثت في ملعب الهلال.
0: فهمت قصدك. أيه؟ يعني حتى لو كانت الهتافات صادرة من جمهور نفس اللاعب، هذا اللي تقصده؟
1: يعني في الملعب اللي يلعب فيه اللاعب.
0: يعني جمهور مثلا جمهور نفس اللاعب ولا جمهور الهلال؟
1: أيه.
0: طيب اليوم نحن أمام قضية ما لها علاقة بالنادي، هي قضية ضد مبدأ اللي هو مبدأ المحافظة على كرامة الإنسان وحماية حقوقهم المعنوية. فهو المبدأ بغض النظر حتى لو كان الجمهور هو نفس جمهور اللاعب، هذه التصرفات هي منبوذة كمبدأ، ليست من التصرفات مثلا ان نحن نقول هي تصرفات تخص شأن، يعني مثلا اليوم لو في إساءة إعلامية من نادي ضد نادي آخر هذا حق خاص، إذا النادي تقدم بهذا الطلب أو بهذه الشكوى نحن راح ننظر فيها. لكن إذا كانت المخالفة أو إذا كان السلوك هو يشكل مخالفة للمبدأ العام للمبادئ اللي موجودة في الرياضة أو المبادئ العامة، لا هنا الموضوع يختلف سواء صدق

0: مصدر من نفس جمهور اللاعب أو من جمهور مغاير.
1: جيد جيد، يعني الحقيقة أنها يعني نقطة مهمة، ومن المهم جدا أنه ما يتحمل النادي يعني مسؤولية تصرفات جماهير فردية، ويبدو أن يعني أيضا هذه الحادثة من الممكن أن تدفع الوزارة أو المنظمين إلى أنه تكون المراقبة بشكل أكثر ومكثف حتى تحد هذه أو حتى تحد من هذه التصرفات. شكرا جزيلا أيمن الرفاعي المستشار القانوني رئيس الانضباط، سابقا كنت معنا من جدة.

0: جدد فوز لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم تمسك بلاده بحقها في استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 المقرر أن تنظمه المغرب وإسبانيا والبرتغال. وبحسب ما نقله موقع فوت ميركاتو، كان لقجع أثار جدلا واسعا في وقت سابق بعدما أعلن أن إقليم بن سليمان المغربي سيستضيف المباراة النهائية، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي إلى نفي اختيار ملعب المباراة النهائية. وفي مقابلة مع مجلة جون أفريك الفرنسية، جاء تصريح لقجع بمثابة رسالة جديدة إلى الجانب الإسباني، حيث تطرق مجددا إلى المنافسة المحتملة على استضافة النهائي، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون محل تنافس، لكنه شدد على أن المغرب لم يعلن رسميا رغبته في استضافة المباراة وأنه ملتزم بالإجراءات والأنظمة المعتمدة. من الدار البيضاء معنا من هناك الإعلامي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. حمزة، يعني ما الذي دفع فوزي لقجع إلى أن يعني يقول بأن المباراة النهائية ستقام في بن سليمة؟
1: اهلا بك زميلي عبد الله، واهلا بكل مشاهدي وفي الشاشات العربيه. اكيد اولا احيي فوز لقجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وايضا المملكه المغربيه على هذه الثقه الكبيره في هذا الملف الثلاثي المشترك مع البرتغال واسبانيا لاحتضان نهائيات كاس العالم 2030. اليوم فوز لقجع عندما يتحدث هو لا يطلق الكلام على عواهنه، وانما يتحدث بارقام ومعطيات تؤكد ان المغرب من حقه على الورق وعلى ارض الواقع بأن ينافس وبقوة على احتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2030. لماذا؟ لأن اليوم المغرب سيقول سأنافس بملعب كبير يعتبر من بين أكبر الملاعب العالمية، ملعب عبارة عن قرية يعني رياضية بمجموعة من الفضاءات، ملعب من الطراز العالي، ملعب يتسع لأزيد تقريبا من 110 ألف أو 120 ألف مناصر. فبالتالي المغرب اليوم عندما يرى المشروع الذي قدمه ويرى الأوراش التي يشتغل عليها يقول بواقعية على أنه بإمكان المملكة المغربية أن تنافس وبقوة ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد على احتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2030. ومن هذا المنطلق تنطلق يعني تصريحات السيد فوزي لقجع.
0: جيد، يعني حتى في المغرب كان هناك يعني دعنا نقول اختلاف في وجهات النظر بعد تصريح لقجع. خرج ايضا رئيس الوزراء وقال بان هذا التصريح لا يجب ان يخرج من لقجع في هذا التوقيت او بما معناه. كيف يفسر هذا؟
1: أكيد هو فقط حتى ننور المشاهد الكريم، لأنه المغرب يعيش يعني في هذه الأيام حملة انتخابية تشريعية، فبالتالي يعني هناك يعني بعض التصريحات التي ربما من رئيس الحكومة المغربية وأيضا من السيد فوزي لقجع، لأنه كل واحد يمثل حزب، فبالتالي هذه التصريحات تبقى دائما ضمن التراشق السياسي بين قوسين المسموح به. ولكن عندما تحدث فوزي لقجع عن مدينة بن سليمان، هذا الحديث حتى قبل الحملة الانتخابية وفي تصريحات رسمية وفي تصريحات اللي كانت ضمن الملف المغربي يؤكد يعني بصريح العبارة على أن المملكة المغربية تنافس وبقوة. وأيضا المغرب أظهر على أنه ليس يعني كبلد تكميلي في هذا الملف الثلاثي، وإنما شريك رئيسي يعني بموقع جغرافي جيد بتجربة كبيرة، والمغرب لديه أيضا تجربة كبيرة في احتضان التظاهرات الكروية الكبرى آخر

0: كان كأس أمم إفريقيا الذي يعتبر أفضل نسخة على مر التاريخ من حيث التنظيم.
1: طيب أسبانيا أيضا عندها يعني طمعانة أنها أيضا بخلاف المباراة الافتتاحية أن أيضا تنظم أو تستضيف المباراة النهائية. كيف سيدار هذا الملف بين إسبانيا والمغرب بخصوص المباراة النهائية بحسب رأيك؟
0: أكيد هو أولا أنا أتمنى صادقا أن يعني هذه الأطماع المشروعة سواء للمملكة المغربية أو لإسبانيا، البرتغال بدرجة أقل، البرتغال وكأنها يعني أظهرت النوايا من البداية على أنها يعني كبلد سيحتضن بعض المباريات، ربما حتى الاستثمار لن يكون كبيرا في البرتغال، فبالتالي المنافسة استمرت بين المغرب وإسبانيا، لكن أتمنى صادقا أن يتم الحفاظ على تلك يعني القوة الثلاثية في هذا الملف، وأن يكون التنافس يعني بالملاعب التي سيتم تقديمها، وبعد ذلك لجنة مختصة من الفيفا ستقرر في الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية. رافائيل لوزان أيضا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحدث على أن إسبانيا أكيد رغبتها كبيرة ولا تتخيل أنها لن تحتضن المباراة النهائية في ملعب أسطوري مثل ملعب سانتياغو برنابيو، ونفى أيضا بعض التقارير الإعلامية التي أشارت على أن إسبانيا ستنسحب إذا احتضن المغرب المباراة النهائية، بل قال حتى وإن تم يعني منح المباراة النهائية للمغرب فإسبانيا لن تنسحب، وأيضا أشار إلى النقطة التي تحدثت عنها وهي الحفاظ على تلك يعني التجانس الثلاثي في هذا الملف، لأنه مهم ومهم جدا هذا التنوع في مونديال سيكون تاريخي واستثنائي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
1: حمزة شتاوي الزميل الإعلامي كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك، ونحن نتجه إلى آخر وقفاتنا ثم نعود لنكمل هذه النشرة. في أيضا برشلونة يستضيف راسينج سانتاندير لمواصلة سلسلة انتصارات. مسابقة الدوري الأوروبي تنطلق بمواجهات قوية أبرزها ميلان وبنفيكا.

0: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
1: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
2: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
3: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
4: كان إن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
2: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
3: دكتور فيصل بس الحاك، البديل لو ألغناها؟
4: البديل
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم سحب دعمه للسويسري جياني إنفانتينو للفوز بولاية جديدة على رأس فيفا. رئيس الاتحاد اليوناني ماكس جاجاتسس قال عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في سالونيك إن بلاده اتخذت موقفا واضحا ضد ترشح إنفانتينو، مشيرا إلى أحداث شهدتها كأس العالم ولم تكن بحسب وصفه مقبولة لدى الرأي العام الكروي. وافق المدرب لويس دي لا فوينتي على تمديد عقده مع المنتخب الإسباني لكرة القدم حتى عام 2030. وكان عقد دي لا فوينتي الذي قاد إسبانيا إحراز كأس أوروبا 2024 وكأس العالم في يوليو الماضي ساريا حتى 2028. ومنذ تولي دي لا فوينتي المهمة خسرت إسبانيا تحت قيادته مرتين فقط في 41 مباراة رسمية. ومع بقاء أسبوعين فقط على إغلاق التصويت على الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لم يفوت أبرز المرشحين الفرصة للترويج لأنفسهم بأقصى جهد. مدرب برشلونة هانز فليك وجه اللوم للاعبه لامين يامال بسبب تصريحاته بشأن أحقية الفوز بالجائزة. وكان يامال رد على تصريحات لكيليان مبابي نجم ريال مدريد اعتبر فيها أنه الأحق بنيل الجائزة رغم عدم إحرازه أي لقب بمبارز. ومع غياب مرشح واضح للفوز كثف اللاعبون ووكالات العلاقات العامة التابعة لهم حملاتهم الدعائية، ولم يعد هناك حرج في استعراض الإنجازات لتجميع الأصوات. إذن الحديث والنقاش حول من يستحق هذه الجائزة

0: لا يتوقف. وعن ذلك معنا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي شبكة العربية أحمد عسل. حياك الله أحمد. أحمد، يعني كأنه هذا كان هذه النسخة الأصوات أصبحت عالية من اللاعبين المتنافسين يامال وأيضا مبابي وحتى ديمبلي اللاعب المعروف بهدوءه، يعني كان له حديث، وأيضا سمعنا بأنه كان هناك يعني غمز ولمز بينه وبين قائد منتخب بلاده مبابي. كيف تعلق وكيف تصف المشهد؟
1: يعني البداية طبعا كانت من عند كيليان مبابي، اللي كان تصريحاته يعني أحدثت ضجة كبيرة في فرنسا، وكان ليها رد من زميله في المنتخب ديمبلي الفائز السابق طبعا بالكرة الذهبية. البعض يعني وصف أن تصريحات ديمبلي كانت رد غير مباشر على كيليان مبابي الذي وصف نفسه بأنه اللاعب المختار في فرنسا، بأنه اللاعب الذي كان منتظر أن يكون نجم منتخب فرنسا، بينما زميله ديمبلي كان لاعب موهوب. وبالتالي رد ديمبلي بأنه لاعب لم يكن اللاعب المختار، وهو ما ربط الحديث بالطبع عن أنه بيرد على كيليان مبابي. وبالتالي أعتقد أنه هو جدل مصاحب لجائزة الكرة الذهبية. في كل موسم وفي كل سنة دايما بيكون في جدل، دايما بيكون في تصريحات، يمكن يكون الحديث هذا العام بشكل واضح وعلني. نرى لامين يامال يسوق لنفسه كما ذكرت عبدالله، نرى كيليان مبابي يقول أنه الأحق، نرى يامال يقول أنا الأحق بالكرة الذهبية، نرى أيضا ديمبلي يقول لم أكن لاعب مختار في يوم من الأيام ولكني وصلت بالجهد. وبالتالي هناك جدال كبير.
0: طيب، كثير من يقول بأن خلف تصريحات مبابي هو ريال مدريد، إدارة ريال مدريد، بأن دائما ما تدفع وأيضا يكون لها الحظ الوافر بالنفوذ واستغلال علاقاتها لفوز أحد لاعبيها بالجائزة.
1: يعني دائما بالضبط عبد الله، يعني هو فعلا دائما في دعم كبير من ريال مدريد، لكن ايضا الدعم ده واضح من كل الانديه. نرى لويس انريكي في باريس سان جيرمان يدعم جميع لاعبيه الذين ترشحوا بالفعل للجائزه، ونحن نرى اكثر من لاعب في جائزه الكره الذهبيه من باريس سان جيرمان. نرى هانزي فليك الذي اتخذ نهج مختلف نوعا ما عن مورينيو، بانه قال كان يتمنى بألا يقحم يامال نفسه في جدل الكرة الذهبية، بينما مورينيو كان له تصريح شهير جدا بأنه اللاعب الأفضل في العالم هذا العام ليس في باريس سان جيرمان وليس في منتخب إسبانيا.
0: أنت تتوقع أنه الجائزة لن تخرج عن هؤلاء الثلاثة؟ لأنه في لاعب موجود في أمريكا أيضا يعني عنده نصيب من الأصوات، اللي هو ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وأحد من هدافي كأس العالم التاريخيين. حتى أنه يعني هناك من قال بأن كثير من الإعلاميين واللاعبين السابقين يعني سيمنحونه صوتهم.
1: أعتقد أنه ميسي لا يمكن استبعاد ميسي من الفوز بالكرة الذهبية، خاصة أنه هو خلاص يعني في مواسمه الأخيرة في كرة القدم، وخاصة أن الجائزة كمان بتمنح بناء على تصويت الصحفيين جائزة الكرة الذهبية، باختلاف طبعا جائزة ذا بيست المقدمة من فيفا. وبالتالي ميسي لا يمكن استبعاده. كذلك أيضا في اسم يعني بيترشح بقوة من نجوم كبار، وهو هاري كين نجم بايرن ميونخ ومنتخب انجلترا. فبالتالي هي منافسه شرسه. اعتقد انه هؤلاء الخمسه لاعبين هم الاوفر حظا طبعا في الفوز بالكره الذهبيه.
0: لماذا هذه الجائزه مهمه الى درجه انه يامال ومبابي وديمبلي يعني كل واحد يظهر فيهم انه هو الابرع والاحق؟
1: أنا أعتقد شخصياً أن جزء من أهمية الكرة الذهبية تعود إلى، أو الإجابة على السؤال تعود إلى التاريخ. الكرة الذهبية موجودة من 1956، يعني نتحدث عن 70 عام. صحيح حصل شراكة بين الفيفا والكرة الذهبية في عام 2010، ظلت حتى 2016 هي فيفا بالوندور قبل فض الشراكة. ساعتها فيفا قرر أن هو يعني ينشئ جائزة مختلفة وهي ذا بيست. وبالتالي التفوق بتاع الكرة الذهبية عائد إلى التاريخ، وأيضا العائد المادي الكبير عبد الله من عقود الرعايات التي تمنح للاعب الفائز بالكرة الذهبية طبعا. وبالتالي هناك جدل كبير جدا، وهناك رغبة كبيرة من كل اللاعبين في الفوز بالجائزة طبعا.
0: باقي تقريبا أسبوعين وتغلق يعني ويغلق التصويت. هل سنشهد تصعيدا برأيك يعني بعد كل هذه التصريحات، أو أن الأمور ستهدئ؟
1: أعتقد أن كلما اقترب الموعد كلما زادت حدة التصريحات، كلما تحدث الموالين لكل لاعب ما سواء مبابي والمقربين منه لامين يامال واللاعبين الآخرين طبعا، ستزداد التصريحات أعتقد. وأنت ذكرت نقطة مهمة جدا، وهي لم يعد هناك خجل في الحديث عن رغبة لاعب أو عن أحقية لاعب أنه يتحدث علنا بنفسه أنه أنا الأحق بالكرة الذهبية. أعتقد أنه كان نادرا ما نرى هذا الشيء في السنين الماضية طبعا.
0: شكرا جزيلا أحمد عسل، الزميل الصحفي لشبكة العربية. شكرا. تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد للدوري الأوروبي وسط مواجهات قوية، أبرزها قمة ميلان وضيفه بنفيكا على ملعب سان سيرو. ويسعى ميلان إلى مواصلة

سجله التاريخي الخالي من الهزائم أمام بنفيكا البرتغالي، حيث التقى الفريقان 6 مرات قاريا ولم يخسر ميلان في أي منها، إذ حقق 4 انتصارات وتعادلين. لكن هذه المواجهة هي الأولى بينهما منذ عام 2007، ويملك مدرب ميلان روبن أموريم خبرة واسعة في هذه البطولة، بينما حجز فريق المدرب ماركو سيلفا مقعده في البطولة بعد أن بدأ مشواره من الدور التمهيدي الثاني.

تأهل أرسنال إلى الدوري الرابع من كأس رابطة المحترفين بفوزه الكبير على مضيفه أبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدفين. الأهداف تناوب عليها ماكس داومون بهدفين ونوني مادويكي وميكيل ميرينو، بينما جاء هدف أصحاب الأرض من خلال الألباني محمتي وتشوبا أكيو. وتأهل ليفربول أيضا إلى الدوري الرابع من البطولة بعد فوزه الصعب على ضيفه توتنهام هاتسبير في أنفيلد رود بهدفين مقابل هدف. أليكسيس ماكاليستر سجل أولا، ثم أضاف زميله كودي غاكبو الهدف الثاني قبل أن يقلص توتنهام الفارق عبر كونور غالاغير، وعاد دومينيك سوبوسلاي ليختتم المباراة بالهدف الثالث. ويلتقي مانشستر يونايتد وضيفه برايتون على ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء في الدوري الثالث أيضا، ويدخل الفريقان البطولة بعدما أعفيا من الدورين الأول والثاني. الفائز منهما الآن سيشارك في قرعة الدوري الرابع التي ستجرى مباشرة بعد المباراة. في المواجهات المباشرة خسر يونايتد مباراته الأخيرة في الكأس أمام برايتون على أرضه في الدوري الثالث من كأس إنجلترا، لكنه مع ذلك حقق فوزا ساحقا في الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي. حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على ضيفه أودينيزي بخمسة أهداف لثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي. أودينيزي تقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق جيمس أبات كوا، ثم أضاف زميله يورغن إكلين كامب الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشرة، لكن إنتر قلص الفارق في الدقيقة السادسة والعشرين عبر كارلوس أوغوستو، وبعد ذلك بتسع دقائق عادل له نيكولو باريلا النتيجة. وفي الدقيقة السابعة والخمسين تقدم إنتر المرة الأولى في المباراة عن طريق ماركوس تورام، ثم أضاف فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الرابع في الدقيقة السابعة والستين، واختتم المهاجم العاجي يوان بوني خماسية إنتر في الدقيقة التاسعة والسبعين، فيما سجل إدريسا جوي الهدف لأودينيزي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر روما. يستضيف برشلونة اليوم الأربعاء فريق راسينج سانتاندير الصاعد حديثا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، ويسعى برشلونة لمواصلة انطلاقته المثالية حيث يملك 15 نقطة من خمس مباريات يتصدر بها الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد أمام فريق يحتل المركز العاشر بسبع نقاط. ويمتلك برشلونة أفضلية تاريخية واضحة في مواجهاته أمام راسينج بعدما التقى الفريقان في 100 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها الفريق الكاتالوني 63 فوزا مقابل 17 لراسينج. رغم صعوبة المهمة فإن راسينج يدخل المباراة بثقة كبيرة بعدما حقق بداية مشجعة عقب عودته إلى دوري الدرجة الأولى إثر تتويجه بطلا لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي. انضم فيليبي كوتينيو إلى صديقه المقرب وزميله بالمنتخب البرازيلي نيمار في فريق سانتوس حتى نهاية الموسم. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن لاعب خط وسط ليفربول وبرشلونة السابق البالغ من العمر 34 عاما كان دون ناد منذ رحيله عن فاسكو دي جاما فبراير الماضي. وعاد كوتينيو إلى النادي الذي لعب له عندما كان صغيرا 2024، لكنه رحل بعدما شارك في 81 مباراة بسبب ما أسماه بالإرهاق الذهني. وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم مع الدوري الهولندي وفوز أياكس الكبير. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: يكبر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم مشاهدينا على ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي، هذه أخبار الصباح والبداية هي العناوين. التحالف يعلن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، ويؤكد أن أمن الحرمين وضيوف الرحمن خط أحمر.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها.
0: خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب السعودية يؤكد احتفاظ المملكة بحقها في حماية أمنها في مواجهة اعتداءات الحوثيين.

0: فانس يتحدث عن مرحلة مختلفة لحرب إيران تركز على منعها من إعادة بناء قدراتها والحفاظ على الاستقرار العالمي. عون يرحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها بعد انتهاء مهمة يونيفيل، وباريس تبحث خطة لتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوبا. زيلينسكي يلوح بإجراءات صعبة لسد العجز في الموازنة الأوكرانية في ظل ضغوط الحرب مع روسيا على الاقتصاد. نبدأ ساعتنا بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. أشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن التركي المالكي، أشار إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة. أضاف أيضا أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في 2017. أشار المالكي إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها. شدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. هذا ودانت منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بالاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة. أكدت المنظمة في بيان أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية تجاوز لا يمكن قبوله، ويشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية. أيضا أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها الكامل مع السعودية وعن دعم لكل ما تتخذه من إجراءات لردع إرهاب المعتدين وصون حرمة المقدسات. وشدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن مقدراتها، مشيرا خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن المملكة ستواصل دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها والتصدي لأي اعتداءات تستهدفها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي الوقت نفسه فإن معالجة التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة تظل مرتبطة باستقرار اليمن وإنهاء أزمته. ومن هنا تجدد المملكة موقفها الثابت في دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
0: ومندوب السعودية طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم ضد سياسة عسكرة المضائق، مشيرا إلى أن أثار التصعيد الحوثي لا تقتصر على دولة بعينها وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية.
1: أثار هذا التصعيد لا تقتصر على دولة بعينها وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ويمتد أثرها الاقتصادي إلى معظم أرجاء العالم. وما يتضح من نهج ميليشيا الحوثي والميليشيات الداعمة لها في المنطقة والقوى المحركة لها أنها تتجه نحو سياسة عسكرة المضائق لإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه، وهو ما يجب أن يجابه بموقف صارم من مجلس الأمن.
0: ومن جهته شدد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي على أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا من المجتمع الدولي، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية تمثل خط الدفاع الأول عن مصالح العالم في هذا الممر البحري في وقت يدفع فيه اليمنيون حسب تعبيره ثمنا باهظا لممارسات الحوثيين بين قتلى وأسرى ونازحين.
2: باب المندب أرض ومياه يمنية، لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب، ولهذا فإن اليمنيين وهم يدافعون اليوم عن سواحلهم ومياههم وباب المندب لا يؤدون واجبا وطنيا

0: وطنيا فحسب، إنما يشكلون خط الدفاع الأول عن ممر دولي تعتمد عليه مصالح العالم بأسره. وهنا تكمن حقيقة ينبغي ألا تغيب عن هذا المجلس. اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟ اليمنيون هم من يدفعون الثمن أولا، قتلى وجرحى وأسر وأسر هجرت قسرا من ديارها.
1: مندوب البحرين بمجلس الأمن جمال الرويعي أدان بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية في السعودية. الرويعي دعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد سلوك الحوثيين.
2: إن المجتمع الدولي أخفق في فرض إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا السلوك العدائي المتواصل من جماعة الحوثي الإرهابية، وحان الوقت ليتخذ مجلس الأمن موقفاً أكثر حزما بعد أن بددت هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة على مر السنوات كل فرص بناء الثقة، وأثبتت مرة تلو أخرى أنها تشكل العائق الأول أمام السلام الذي ينشده الشعب اليمني.
1: مندوب البحرين بمجلس الأمن طالب أيضا بالتطبيق الحازم لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين ومنع تسليحهم، أيضا دعا لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات دون استثناء.
2: مملكة البحرين تطالب بضرورة التنفيذ الكامل والصارم لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات المجلس بما فيها القرار 2216 وتعزيز آليات إنفاذه لوقف تدفق الأسلحة ومكوناتها إلى ميليشيات الحوثي. كما تدعو مملكة البحرين إلى المحاسبة الكاملة لمرتكبي هذه الانتهاكات وداعميها وتطبيق معايير الإدراج المنصوص عليها في القرار 2801.
1: ميدانيا أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا أخيرا، إضافة إلى عرقلة الملاحة. وعلى الجانب الإنساني، حذرت الأمم المتحدة من أن تصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن دفع أكثر من 100,000 شخص إلى النزوح داخل البلاد، فيما اضطر آلاف آخرون لعبور مضيق باب المندب نحو جيبوتي وسط مخاطر كبيرة تواجه العائلات الفارة من مناطق القتال.
3: The UN Refugee Agency is warning that rapidly escalating hostilities, especially on the western coast of Yemen, have displaced more than 100,000 human beings inside the country and forced thousands more to seek safety across the Bab al-Mandeb Strait in Djibouti. And as you can imagine, the dangers of that crossing. Many families had to flee on short notice with very few belongings. We and our humanitarian partners continue to support displaced families and others caught up in the hostilities in the affected areas.
4: هذه النزوح الآن اللي نزحتها الآن في هذا الوقت الحالي هذه المرة الثانية، يعني يا الله والهروب من القصف من القناصات من الرصاص ومن يعني حفاظا وسلامة على أرواح عيالك أولاد أسرتك.
5: بهذلنا قضايف ورصاص، خرجنا نمشي احنا وعيالنا، ضيعنا قراشنا، ضيعنا الجماعات احنا وصلعنا، ولا شوف احنا بهذ الشوارع جوا غباب مشردين، يعني انشاء الأمان وانشاء الإيمان وانشاء كل شيء.
6: مشينا رجل في الليل بعد المغرب لا باب المندب، قالوا لنا ورجعوا لنا، قالوا الخط مقطع، ورجعنا من باب المندب الى المخاح، ما فيش معانا اي حاجه ناكله ولا ما ولا شيء، والدنيا مطبقه والرصاص فوقنا زي ما المطار.
1: اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في ختام هذه الزيارة قال ولي العهد السعودي إن المباحثات أكدت على متانة العلاقة.

0: العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في قضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت الرئاسة المصرية أفادت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد لولي العهد السعودي أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري. ووفقا للبيان، فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة، مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وبأن أهدافهما واحدة. أكدت الرئاسة المصرية تطابق الموقفين المصري والسعودي إزاء القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وأيضا استمرار دعم أمن واستقرار السودان، ورفض مساواة الجيش السوداني بأي ميليشيا أو كيانات موازية غير شرعية. قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شواردي في مقابلة مع العربية إنجليش، قال أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان دفاعية وتتركز على مبدأ الردع الجماعي. أضاف المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن التفاصيل التشغيلية للاتفاقية.
1: You see, the operationalization of the defensive commitments, they are never in any discourse made public. You see, you have multiple other agreements which are defensive in nature, which are committal in nature. But if you see, no country comes out and starts sharing its operational details. The, in any military, because what you're asking is the how part. The how part of how we are going to defend Pakistan against any aggression, I think that is always part of the operational classification and security. So no country does that. So even so, what you are asking is that how it will be done, it is for the three countries to decide, and it is for them to know and for them to actualize it.
0: المتحدث باسم الجيش الباكستاني أضاف أيضا في مقابلة مع العربية إنجليش أن باكستان تسعى من خلال الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لجلب السلام للمنطقة، وشدد على أن هدف باكستان هو منع توسع الصراع في المنطقة.
1: We don't have any personal or you would say own objective in this dispute. The only objective that Pakistan is pursuing it that the conflict doesn't spiral horizontally as well as vertically, and the differences and the issues are resolved rather than they being resolved in air, ground or naval domains.
0: أحدث المواقف العراقية الرسمية، جددت الحكومة تأكيدها على أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للهجوم على دول الجوار. قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في تصريحات حصرية للعربية، قال أن بغداد تؤمن بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة.
2: الحكومة العراقية لا تسمح بالاعتداء على أي دولة من دول الجوار، وبذات الوقت هي تؤمن وتتبنى المضي باتجاه الحلول الدبلوماسية لتخفيف أزمة المنطقة وتأمين إمدادات الطاقة إلى السوق العالمية، لأن الاقتصاد العراقي يرتبط ارتباطا عضويا بهذه الإمدادات.
0: في إجابته عن سؤال حول أسباب ضم إيران إلى لجنة التحقيق حول الهجمة الأخيرة التي تنطلق من الأراضي العراقية، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن ذلك جاء استجابة لطلب تقدمت به طهران، باعتبار أن الهجوم انطلق من منطقة تقع بالقرب من الحدود الإيرانية.
2: الاشتراك ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بناء على طلبهم، لأن منطلق الاعتداء كان من منطقة متاخمة للحدود الإيرانية. كل هذه التفاصيل المتداخلة والتحليل الذي يعني يشرف عليه خبراء أمني

0: استدعى أن يكون هناك مؤشر ضمن هذه القراءة، وأن يكون هناك طرف مشترك من الجمهورية الإسلامية للخروج بنتائج واضحة لهذا التحقيق.
1: وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتز من برلين، شدد رئيس وزراء العراق علي الزيدي على استعداد قوي للأمن لتولي المسؤولية عقب إتمام انسحاب قوات التحالف نهاية الشهر الجاري.
2: لدينا قوات أمنية متنوعة بكافة صنوفها، وهذا الحديث تحدثت ابتداء مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأمس كان مع الرئيس الفرنسي، واليوم مع سيادة المستشار. العراق اليوم ما محتاج إلى دعم. لدينا الخطوة الحالية اللي نعمل عليها هو حماية سماء العراق من عبور أي طائرة، فإذا احتاجينا إن شاء الله ألمانيا وبلدان التحالف ما راح يكونون بعيدين، لكن احنا مسيطرين وقادرين على حماية بلدنا.
1: أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل.
3: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
1: سانت يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه. الولايات المتحدة تتجه للموافقة على صفقة أسلحة لإسرائيل $2.8 مليار. أيضا في أخبار الصباح، كايا كالاس تحذر موسكو من محاولات إضعاف أوروبا وتؤكد مواصلة الضغط على روسيا.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد. نستكمل في أخبار الصباح من مستجدات حرب إيران، إذ لوح جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمرحلة مختلفة تماما في حرب إيران. فانس الذي كان مهندس مذكرة تفاهم أبرمت بين واشنطن وطهران في منتصف يونيو، قال أنه لا يمكنه التنبؤ بالمستقبل، إلا أنه يتفق مع الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. فانس قال إن الحرب مرت بمرحلتين، الأولى انتهت بعد استهداف البرنامج النووي الإيراني وقدرات طهران العسكرية التقليدية، إلى جانب إضعاف قدراتها خارج حدودها، بينما تتركز المرحلة الثانية على منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فقد أكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه فقط. سكوت بيسنت أضاف أن الاستراتيجية الاقتصادية للإدارة الأمريكية نجحت في فرض أكبر حملة عزل اقتصادي على إيران،

أشار بسنت أيضا إلى أن كبار قادة طهران أقروا بالمعاناة الاقتصادية وعلى صعيد التكلفة. أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس، بمعدل 2 إلى 3 مليارات دولار شهريا تبعا لحدة الأعمال الحربية، وحذر من ارتفاع التكلفة أكثر إذا استمر الصراع.

0: دعونا نعود إلى تصريحات جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي. هي كانت لصحيفة نيويورك بوست وقال فيها أن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. فانس أضاف أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور في هذا المضيق عادت بنسبة 50%. أشار فانس إلى أن أمريكا ليست منخرطة في عمليات عدوانية حاليا ضد إيران، لكنها ترد على مصادر النيران. ولفت إلى أن إيران تستهدف السفن التجارية، لكنها غالبا لا تنجح. أما تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فقد أدلى بها خلال جلسة استماع في الكونغرس، وأكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس فقط لاحتواء هذا الخطر والتهديد. نتابع.
1: To America and seeks nuclear weapons to do just that. Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
0: بيسنت أيضا أضاف أن الاستراتيجية الاقتصادية للإدارة الأمريكية نجحت في فرض أكبر حملة عزل اقتصادية على إيران، وأشار إلى أن كبار قادة طهران أقروا بالمعاناة الاقتصادية.
1: I would just quote the president of Iran, the speaker of the parliament, and the head of the central bank, who said that the economy is in dire straits. He was the warning both his hardline IRGC compatriots and the Iranian people. So we have seen the currency collapse. We have seen inflation through the roof. And the unbelievably, in a country with the third highest the energy resources in the world, they now have 3 to 4 hour gas lines because they have to import their fuel.
0: طبعا هذه إشارة إلى تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي تحدث بالأمس وقال إن هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الآن، هذه الإنزال كما يسميها الرئيس دونالد ترامب، هي مختلفة عن سابقاتها، مختلفة عن كل ما تعرضت له إيران في عقود مضت. إذن في هذا التوقيت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي مرتفعة السقف والحدة على يعني نسق مختلف من التصريحات الأمريكية الأخرى، سواء التصريحات التي تأتي على لسان جيدي فانس أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس يهدد، ولكن جيدي فانس وغيره أيضا يحاولون مسك العصا من المنتصف، بينما وزير الخزانة يلوح بانهيار النظام الإيراني. طبعا هذه السياسة الأمريكية تتعلق بضغوط اقتصادية تضعف النظام، ومن ثم تنتج هذه الحالة من تفتت النظام وانهياره. لكن ملف الطاقة مشاهدينا يبقى الجزء الأساسي الذي تعنى به الولايات المتحدة. فبالساعات الماضية أيضا مسؤول أمريكي قال لأكسيوس بأن النشاط الأمريكي في مرافقة السفن والناقلات تحديدا التي تعبر مضيق هرمز باتت أيضا لا تقتصر فقط على ساعات الليل كما أشير سابقا من المسؤولين الأمريكيين، بل أيضا في ساعات النهار. من هذه الناحية طبعا الولايات المتحدة معنية باقتصادها الذي تأثر، وإن بدرجات متفاوتة مختلفة وأقل عما تأثرت به الدول الأخرى، تحديدا نتحدث عن دول آسيا، ولكن يبقى أثر هذه الحرب تحديدا من ناحية ارتفاع أسعار الديزل يؤثر في الولايات المتحدة. حديث آخر في أمريكا يشغل المسؤولين في الساعات الأخيرة، كشف مكتب الميزانية بالكونغرس أن الحرب على إيران كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس. المكتب أضاف بأن الكلفة الشهرية للنزاع قد تتراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار في الشهر، محذرا من ارتفاع التكلفة أكثر في حال استمرار الصراع. إذن وبعد أكثر من 6 أشهر من حرب إيران بدأت أرقامها تمتد إلى مخزونات السلاح والاقتصاد الأمريكي. تقرير لمكتب الميزانية في الكونغرس قدر تكلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس. المكتب غير الحزبي توقع أن تستمر الفاتورة في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا، واعتمادا على حدة العمليات ومع احتمال زيادة أكبر إذا تصاعد القتال.

الجزء الأكبر من الإنفاق يرتبط بإعادة توفير الذخائر والمعدات التي استخدمت في المعارك، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود. يشير التقرير إلى أن إعادة بناء مخزونات الذخيرة الأمريكية قد تستغرق نحو 5 سنوات. هنا الكلفة لا تتوقف عند البنتاغون، فاضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب وإغلاق مضيق هرمز قد تدفع التضخم الأمريكي إلى الارتفاع بنحو 0.5 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام المقبل. التقرير حذر أيضا من تداعيات النقص في بعض الذخائر الحيوية من بينها الصواريخ الاعتراضية على قدرة واشنطن على التعامل مع صراع كبير آخر في وقت تواجه فيه الموازنة الاتحادية ضغوطا متزايدة. في المقابل رفض البيت الأبيض والبنتاغون الاستنتاجات المتعلقة بوجود نقص حاد في القدرات القتالية، مؤكدين أن الجيش يمتلك ما يكفي من الذخائر لتنفيذ الأهداف التي يحددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بينما لم تشمل الحسابات أحدث العمليات وتكاليف الاقتراض المرتبطة بتمويل الحرب، تتسع المقارنة مع حربي العراق وأفغانستان اللتين بلغت تكلفتهما وفق تقديرات مختلفة تريليونات الدولارات. أما في الحرب الحالية تبدو الفاتورة مفتوحة على مزيد من الارتفاع.

أما في إيران فتحدثت تقارير عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم قبالة سواحل البلاد. ذكرت وكالة إيرنا نقلا عن مصادر محلية أن أصوات الانفجارات كانت من جهة البحر على ما يبدو.

0: ونفذت طائرات مقاتلة عملية إطلاق وهبوط من على متن حاملات الطائرات الأمريكية USS جورج واشنطن في الشرق الأوسط وسط حالة من التأهب بسبب التوتر الإقليمي.
1: لقد تعرضت عدة سفن لهجمات في هذه المنطقة، لكن الهجمات باءت جميعها بالفشل. وأؤكد لكم أن السبب يعود بالكامل إلى بحارتنا على متن هذه السفينة. لقد كان أداؤهم احترافيا ومتميزا، وعملنا كقوة عسكرية محترفة كان استثنائيا. نحن بالتأكيد على أتم الاستعداد لأي تهديد، وذلك بفضل مستويات التدريب المختلفة التي أعددناها لما نقوم به حاليا.
2: كميات كبيرة من الوقود والبضائع كانت تمر عبر مضيق هرمز يوميا قبل نشوب النزاع. أما الحصار فهو إجراء يعرقل حركة البضائع بحرا، ونحن نوقف حركة دخول وخروج البضائع بحرا من وإلى إيران.
0: وأظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد قل بكثير من متوسط الأيام العشرة السابقة والبالغ 18 سفينة. أوضحت البيانات أن حركة السفن تضمنت مغادرة سفينتين للمضيق وأخريين تدخلان إليه، فيما لم تسجل البيانات عبور أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال وفق بيانات التتبع. وأصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تحذيرا مشتركا من حملة إلكترونية تقول إنها مرتبطة بجهات إيرانية تستهدف معارضين ونشطاء وصحفيين. التحذير ركز على مجموعة من برامج التجسس تعرف باسم تشوزن بريك، وتستخدم رسائل تصيد موجهة على تطبيقات مثل واتساب وتليجرام. بمجرد اختراق الجهاز يمكن للبرمجيات الخبيثة جمع رسائل البريد الإلكتروني والوصول للقوائم الاتصال وحسابات

التواصل الاجتماعي للشخص المستهدف التقاط محتوى الشاشة واستخدام ميكروفون الجهاز. وقالت الجهات الأمنية الثلاث إن إيران تستخدم على نحو شبه مؤكد عمليات إلكترونية للمساعدة في قمع من تعتبرهم تهديدا لها. من جانبه ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية تستخدم هذه الأدوات للإضرار بسمعة المستهدفين والمستهدفين من دون الكشف عن عدد الضحايا أو عن أماكن وجودهم.

0: نشير إلى ما يتحدث عنه مسؤولون أمريكيون في هذه اللحظات. ناقلتان أجنبيتان كانتا بالطريق لسواحلنا تعرضتا لهجوم سبراني في أغسطس. إذن ذلك في أحدث ما يأتي على لسان مسؤولين أمريكيين. ناقلتان أجنبيتان كانتا بالطريق للسواحل الأمريكية تعرضتا لهجوم سبراني في أغسطس الماضي. أفاد إعلام أمريكي بأن الولايات المتحدة تتجه للموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار، ومشيرا إلى أن الصفقة تشمل 40,000 قنبلة تزن الواحدة منها طنا واحدا. بدورها ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الحزمة تتضمن 20,000 قنبلة من طراز MK84، وأيضا 20,000 قنبلة من طراز 117 بلو، و 20,000 رأس حربي خارق للتحصينات. أيضا نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن إدارة ترامب وافقت على هذه الصفقة. أقرت حركة حماس بمقتل قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد المعروف باسم أبو عطية بغارة إسرائيلية استهدفته في جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك قال إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على قائد لواء رفح في إشارة منهما إلى أن حماس لن تبقى في غزة ولن يكون عناصرها في مأمن. ودعت الأمم المتحدة إلى السماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة. شدد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان تمين الخطان على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتوثيق بيانات الضحايا والتعرف على هويتهم.
1: International investigators must be allowed into all parts of Gaza to assist with evidence gathering. Every feasible effort must be taken to document and identify the victims, preserve forensic information and biological samples, record their burial locations, and inform their families.
0: وفي غزة أيضا أفاد الدفاع المدني بارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى إلى 10 قتلى، وأشار إلى انتشال جثامين 6 ضحايا من بينهم أطفال ونساء فيما أصيب أكثر من 20 شخصا. الدفاع المدني أكد استمرار عمليات البحث والانتشال ومحاولات إنقاذ العالقين تحت الركام، ورجح وجود نحو 60 شخصا في عدد المفقودين تحت الأنقاض. التطورات المتعلقة بلبنان، أكد الرئيس جوزيف عون ترحيب بلاده بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهمة يونيفيل. جاء ذلك خلال لقائه بوزير دفاع فنلندا، حيث رحب الرئيس اللبناني بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تساعد الجيش اللبناني للانتشار حتى الحدود الدولية. هذا وتستضيف باريس الخميس يوم غد اجتماعا بحضور قادة فرنسا ولبنان والأردن يهدف إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء. الرئاسة قالت إن الهدف هو البحث عن طريقة لانتشار القوات المسلحة اللبنانية بموجب خطة واضحة، مشددة على أن المسعى الأساسي هو تعزيز سيادة لبنان. سيشارك في الاجتماع رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين.

العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة. وفي وقت لا تزال فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية تحت ضغط أمني متواصل، تتحرك باريس بحثا عن صيغة تعزز حضور الدولة اللبنانية في الجنوب من خلال دعم الجيش اللبناني. مصدر في الرئاسة الفرنسية قال أن اجتماع باريس سيبحث خطة وصفها بأنها واضحة وواقعية وذات مصداقية بهدف ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. تقول باريس أن العمليات الإسرائيلية اليومية في جنوب لبنان تزيد الضغوط على التوازنات اللبنانية الهشة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد ينعكس على استقرار البلاد، وبحثا عن حل. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس يوم غد الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل أن يفتتح القادة الثلاثة اجتماعا مخصصا لبحث الوضع اللبناني. يأتي اللقاء تمهيدا لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني بعدما تعذر انعقاد المؤتمر الذي كان مقررا في باريس في مارس الماضي على خلفية اندلاع الحرب مع إيران وما تبعها من تصعيد إقليمي. باريس تركز في تحركها على مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش باعتباره أحد أبرز الأدوات التي يمكن من خلالها تعزيز الانتشار جنوبا وتوسيع حضور مؤسسات الدولة. في الإطار نفسه قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أكثر من 10 دول أوروبية مستعدة للمساهمة بموارد وكوادر في مهمة عسكرية ومدنية جديدة هدفها تقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية.

مشاهدينا، هذا الاجتماع الذي تحدثنا عنه هو اجتماع تحضيري لعقد مؤتمر أوسع يتعلق بدعم الجيش اللبناني. إذن كما ذكرنا التمثيل عال فيه، سيكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاركا وهو من سيرأس هذا الاجتماع، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وطبعا بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون. هناك أيضا حضور ل15 دولة بتمثيل، من بينها طبعا دول إقليمية ودول أوروبية، وتشير المعلومات إلى احتمالية مشاركة أمريكية على مستوى عسكري، وهذه نقطة مهمة بطبيعة الحال لأن المؤتمر يتعلق بدعم الجيش اللبناني. هناك اشتراطات كثيرة لهذه المرحلة وهذه الخطوة التي تدفع باتجاهها فرنسا بشدة منذ أشهر. هذا المؤتمر كان من المفترض أن يعقد في مارس الماضي لكنه تعثر، وهناك أيضا اشتراطات أمريكية إضافة إلى قيود إسرائيلية تتعلق بهذا الأمر، باشتراط أن يتم سحب سلاح حزب الله أولا. طبعا كل هذا مرهون بخطوات عسكرية. إسرائيل تتقدم بشكل كبير، هناك ما بعد مرحلة علي الطاهر الصورة إلى حد كبير مبهمة، ولكن الميدان يشهد تصعيد، الضربات متواصلة في لبنان. بالتالي ما سيأتي في خطوات لاحقة يتعلق بتأمين الجنوب مرتبط أيضا بالقرارات الإسرائيلية، إضافة بالطبع الاستحقاقات المترتبة على الجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية. ولكن تابعنا تعثر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في شهر سبتمبر، لربما تعقد في أكتوبر، ذلك بدفع أمريكي. بالأمس السفير الأمريكي لدى لبنان زار منطقة من المناطق التي يفترض أن تكون مناطق تجريبية، زوتر الغربية، وهذا فيه رسالة بأن الولايات المتحدة متمسكة في اتفاق الإطار، علها تؤثر على الموقف الإسرائيلي لاحقا.

0: فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية، لوح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات وصفها بالصعبة وغير الشعبية لمعالجة العجز الكبير في الموازنة. زيلينسكي تحدث عن 7 مشاريع قوانين لم يكشف تفاصيلها، قائلا إنها ضرورية لتمويل العجز ولتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا في ظل الحرب. يعزى جزء كبير من العجز بطبيعة الحال إلى فجوة تتجاوز 26 مليار دولار في الإنفاق العسكري. وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التحركات الروسية بأنها محاولات مدروسة لإضعاف أوروبا ولاختبار وحدتها، مؤكدة أن تصعيد موسكو لن يدفع الأوروبيين إلى التراجع عن دعم أوكرانيا أو عن تخفيف الضغط على روسيا.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia to weaken our resolve, test our unity, and play with fears of escalation. Europe will not dial back its support for Ukraine as Russia escalates. We stand firm in supporting Ukraine and adding more pressure on Russia.
0: وكشفت مصادر مطلعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لين ستطرح مسألة إنشاء مجلس أمن أوروبي خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي اليوم خلال خطاب حالة الاتحاد بمدينة ستراسبورغ. ووفقا للمصادر تعتزم فون دير لين الدعوة إلى وضع بروتوكول أمني جديد لأوروبا على غرار المادة 4 من معاهدة حلف الناتو بمشاركة دول الاتحاد وبريطانيا وكندا والنرويج وأيسلندا. وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بوستوريوس ونظيره الأمريكي بيت هكسيث خطاب نوايا لتعميق التعاون بين شركات الصناعات الدفاعية في البلدين. وصف الوزير الألماني المحادثات مع هكسيث بالمثمرة، أشار إلى أن صفقة شراء صواريخ توماهوك لا تزال قيد التفاوض، كما أكد أن برلين وواشنطن تتشاركان الرؤية بشأن المخاوف الأمنية في أوروبا جراء التهديدات الروسية.
2: نحن متفقون تماما ولدينا الرؤية ذاتها. هيكسيث وآخرون يدركون حجم التهديد الذي تشكله روسيا. هم يشيرون إلى أنه لا ينبغي لنا توقع حدوث أي شيء غدا، لكن هذا لا يجب أن يمنعنا من المضي قدما في استعداداتنا اليوم بأسرع ما يمكن.
0: اعتبر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب أفاد حلف الناتو كثيرا، ونبه إلى أن الولايات المتحدة شريك في منطقة القطب الشمالي. رفض ستوب المبالغة في أهمية دوره في علاقته بالرئيس الأمريكي، قائلا أن العلاقة تتسم بالبراغماتية. أكد أن ترامب رجل يفعل ما يراه مناسبا. مستمرون معكم ولدينا بعض قليل. الرئيس الأمريكي يهاجم المحكمة العليا بعد رفضها للقيود على التصويت بالبريد. عمالقة الذكاء الاصطناعي يقررون إنشاء هيئة رقابية في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. أيضا في أخبار الصباح، الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالة الإصابة بفيروس إيبولا في مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هيلي فانغ نهاية الأسبوع، قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن. بيسنت أوضح أن هذه المحادثات ستستمر خلال زيارة الرئيس شي. من المتوقع أن يتناول الجانبان ملف إيران وعلاقتها التجارية مع الصين التي تثير استياء الولايات المتحدة. من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض يوم 24 من سبتمبر، ذلك في محادثات قد تسهم في تخفيف التوتر التجاري والتكنولوجي والاستراتيجي بين البلدين. وفي الأزمة المتصاعدة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل لإنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي، ذلك في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. أفادت أوبن إي آي بأنها تعمل مع الشركتين الأخريين على بناء اقتراح مسؤول في جوجل لإنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية. أيضا في الولايات المتحدة، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا ضد المحكمة العليا عقب رفضها لقيود على التصويت بالبريد، واصفا قرارها بالمروع والمسيس إلى حد كبير وفق تعبيره. ترامب اتهم المحكمة العليا بالرضوخ لترهيب الديمقراطيين، وقال في منشور على منصة تروس سوشال إن بعض القضاة يفتقرون للشجاعة لاتخاذ قرارات مصيرية لإنقاذ البلاد. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي إن مركز كينيدي سيغلق أبوابه، وقد يكون ذلك بشكل نهائي بعدما قضت محكمة بعدم جواز إضافة اسمه إلى الواجهة الخارجية للمؤسسة الثقافية. أوضح ترامب أن مجلس أمناء المركز في واشنطن صوت لصالح الإغلاق، وذلك لإجراء أعمال ترميم عاجلة تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى أن إعادة فتح المركز مرتبط بحكم قضائي بشأن إضافة اسمه إلى الواجهة. ترامب أكد أن أعمال الترميم لن تبدأ إذا جاء الحكم سلبيا ولم تلغي المحكمة العليا الأمريكية. قرارات جديدة تتعلق بالتأشيرات الأمريكية. الولايات المتحدة أعلنت عن فرض قيود جديدة على فرض هذه التأشيرات لمواطنين من جنوب أفريقيا، على خلفية انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسات العدالة العرقية وإصلاح ملكية الأراضي في البلاد. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراءات الجديدة تستهدف أشخاصا متهمين بالمساهمة في مصادرة الأراضي من دون تعويض أو التمييز العنصري أو التحريض على عنف وشيك ضد أقليات عرقية وإثنية. في مستجدات فيروس إيبولا، قالت الصحة العالمية أن حالات الإصابة بالفيروس تشهد ارتفاعا متسارعا ومتضاعفا في الأعداد الأسبوعية في مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضح رئيس وحدة الاستجابة الوبائية والتحليلية في المنظمة أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة المسجلة أسبوعيا في شمال كيفو تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وأن المقاطعة شكلت نحو 45% من الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي. ووصف أيضا التفشي بأنه لا يزال واسع النطاق. غمرت أمطار قياسية أحياء في مدينة ساو باولو البرازيلية، ما أجبر السكان على الخوض

في مياه الفيضانات وإنقاذ ممتلكاتهم المتضررة. سجل معهد الأرصاد الجوية بالبرازيل أكثر من 75 مليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة، وأشار إلى أنها أعلى كمية أمطار تسجل خلال يوم واحد في تاريخ البلاد.

0: هذا بدأ حل العالم هذا الصباح. الآن نذهب إلى ريم وسؤالها التفاعلي في صباح العربية. صباح الخير يا ريم.
1: صباح الخير حنين. وكالعادة نبدأ حلقتنا بسؤالنا التفاعلي. هل تشتري منزلا بقسط يستمر معك حتى بعد التقاعد؟ ولماذا؟ إيش رأيك يا حنين؟
0: إذا كان القسط معقول الفكرة جيدة، تحديدا أنه عم نحكي عن موجودات المنزل مهم بطبيعة الحال. بيختلف طبعا تختلف الآراء، في بعضهم بيقولوا لا تجمد الأموال في منزل بل حررها واذهب لمشروعات مختلفة، بس أنا من المدرسة القديمة التي تقول أن المنزل مهم.
1: أنا من المدرسة الأقدم، إذا ما معك كاش تشتري منزل كاش لا للقروض أبدا.
0: تماماً. عموماً شكراً لك يا ريم.
1: شكراً حنين.
0: مشاهدينا ختام أخبار الصباح، شكراً جزيلاً على متابعتكم. أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة بموجز لأهم الأنباء في مستهل صباح العربية.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما

0: غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لاخر الانباء، اهلا بكم. اعلنت قياده القوات المشتركه للتحالف عن نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيره معاديه اطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكه المكرمه مساء الثلاثاء. واشار المتحدث باسم قياده التحالف اللواء الركن التركي المالكي الى اعتراض المسيره المعاديه جنوب مدينه مكه المكرمه. اضاف ان هذه المحاوله العدائيه لاستهداف مكه المكرمه هي الثانيه من نوعها بعد احباط هجوم بصاروخ باليستي في عام 2017. وأشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها، وشدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. هذا ودانت منظمة التعاون الإسلامية الاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة. أكدت المنظمة في بيان لها أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية تجاوز لا يمكن قبوله، ويشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية. ميدانيا، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. أضاف فانس أن النظام

الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%. هذا يأتي في وقت أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام 10 السابقة والبالغ 18 سفينة. لوح الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات وصفها بالصعبة وغير الشعبية لمعالجة العجز الكبير في الموازنة. تحدث زيلينسكي عن 7 مشاريع قوانين لم يكشف تفاصيلها، قائلا إنها ضرورية لتمويل العجز وتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا في ظل الحرب. وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بوستوريس ونظيره الأمريكي بيت هكسيث خطاب نوايا لتعميق التعاون بين شركات الصناعات الدفاعية في البلدين. وصف الوزير الألماني المحادثات مع هكسيث بالمثمرة. أشار أيضا إلى أن صفقة شراء صواريخ توماهوك لا تزال قيد التفاوض. ختم هذا الموجز، الآن نتوجه إلى الصباح العربية مع ريم.

0: أعلن أن الشهادة الثانوية لم تعد ذات قيمة. فيما وضد أستراليا تريد زرا للهروب من خوارزميات السوشيال ميديا، وفي صباح العربية نسأل: حق الاختفاء الرقمي حماية للنفس أم هروب من الناس؟ ولدينا أيضا في صباح العربية: ما تأكله اليوم قد يحدد عدد السنوات التي تعيشها غدا، ونحن نقدم لك أطعمة تطيل العمر وأخرى تسرق سنواته. الصين تمدد القروض العقارية إلى 40 عاما، وفي فقرة اقتصادك نناقش قرض البيت الطويل تسهيل للتملك أم استنزاف؟
1: ضمن فقراتنا في صباح العربية: التحقيقات تكشف طفولة وشخصية منفذ الهجوم على ترامب، ولدينا أيضا: العالم يشيخ والحكومات تدفع وتشجع على الإنجاب، بينما جيل جديد يقول لسنا مستعدين بعد. التفاصيل في ملف اليوم.

0: لراشد الجمعة اختصاصية التغذية العلاجية نغمة الضادون، والصحفي في العربية اف ام أحمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة حنين. ويبدو أن شهادة الثانوية لن تكون ذات أهمية مع اتجاه جديد يلغي قيمتها بدءا من 2028. هذه الفكرة في النظام التعليمي في نيويورك هي التحول لنظام أوسع يشمل المهارات في التفكير النقدي والتواصل وحل المشكلات. ولكن وسط ذلك يظهر بحث أمريكي جديد يقول إن الأطفال يتراجعون في التعليم، والأسباب واضحة طبعا، من جائحة كورونا إلى الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل أدت لتدهور جودة التعليم الأمريكي. لا يعني بلا شك هناك فرق اليوم في الطفل اليوم اللي متعود على الأجهزة والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، وبين طفل أمس اللي كان فقد من الكتاب.
1: صحيح، المعلومة صارت تصل يمكن أسهل للطفل، ما يحتاج يبحث عنها أكثر، فهذا يقلل موضوع المعرفة. لكن أنا ندرت على النقطة الأولى ذكرتيها بالخبر، وهي أنه الشهادة الثانوية صارت غير مهمة. ما أعرف قد إيه هذا الكلام راح يكون أصلاً مؤثر على المستقبل.
0: بالضبط.
1: لأنه خطير. إذا أنا جالس أسمع الخبر الآن وأنا عمري 16 سنة وطالب في بداية الثانوية، أحس إنه خلاص ترى قالوا في التلفزيون إنه غير مهمة. بالضبط. وهذا الشيء جالس ينتشر على فكرة.
0: صحيح.
1: حتى إن الشهادات الجامعية جالس نشوف إنه الشهادة الجامعية ما عاد هي المقياس. إيش تعرف أنت ممكن تشتغل بغض النظر عن الشهادة. وهذا الكلام في الشهادة الجامعية ممكن، ها، حتى نكون منطقيين في سوق العمل، لكن أنا ضد أنه يتعمم، لأنه كل ما كان الواحد عنده خبرات في الحياة.
0: نعم.
1: ومنها الخبرات الجامعية راح تأثر على المستقبل.
0: خلينا واقعين أحمد، اليوم المنافسة جدا صعبة بين الإنسان والإنسان، فما بالك بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. طبعا. فكرة الترويج أن الشهادة ما هي مهمة والمستقبل لا يحتاج، هذه كارثة، لأنه المنافسة صعبة وسوق العمل أصعب، ووجود أنك تحصل على وظيفة أصعب وأصعب أيضا. فتخيل لأنك لا تملك المؤهلات ولا المهارات، لذلك كيف ستدخل هذا السوق؟
1: أنت برا السوق أصلاً.
0: بالضبط. عموما نأخذ رأي متابعينا في هذا الموضوع، وسألناهم هل الأفضل تقييم مستوى الطالب على مدار العام أم الحكم عليه من الاختبارات النهائية. آيات وليد تقول الاختبار النهائي يقيس أداء الطالب في يوم واحد وتحت ضغط نفسي كبير، أما التقييم المستمر على مدار العام هو ما يعكس التطور الفعلي، المهارات الأكاديمية والشغف بالتعلم. جواهر الكيلاني يؤكد أن الأفضل التقييم الصحيح بعد عدة اختبارات وليس من خلال اختبار واحد. فواز يعتقد أن الأفضل تقييم الطالب على مدار العام وشهرياً لأجل المتابعة المستمرة. يعني الاثنين مع بعض.
2: من بعض الإجابات هو فعلاً في إشارة للقرار اللي أخذته نيويورك. نيويورك ما أخذت قرار بإلغاء الامتحانات أو إلغاء الشهادات، هي أخذت قرار بتغيير عملية التقييم بأنه تكون مبنية على مجموعة من الامتحانات، بالأخير تقييم شامل وله علاقة بالنوعيات، نوعية التوجه تبع الطالب.
0: إذن التعليم يطور من نفسه ويواكب التغيير.
2: يواكب التغيير. لأنه فعلا إذا فكرت بإلغاء الامتحانات، طب شو هي أداة التقييم رح تكون؟
0: بالضبط.
2: كيف إحنا بنقدر نقيم كفاءة هذا الطالب؟
1: من أعلى ومن أقل.
2: شو بيحتاج مشان يطور من علمه ومن احتياجاته لسوق العمل بعدين؟
0: بالفعل.
3: حاليا في أنظمة كمان داخل بالذكاء الاصطناعي صارت تساعد بالتقييم بشكل أسهل، يعني ممكن يستخدموها وتساعدهم بشكل أكبر.
0: بالفعل. لا تزال لوي فيتون تواجه أزمة في الصين بعد نزاعها مع علامة صينية شهيرة لشاي الحليب، وهذا دفع بعض المستهلكين الصينيين إلى التضامن مع علامتهم المحلية ومقاطعة الماركة الفرنسية. الجدل ما زال مستمرا وسط تداعيات طالت صورة المجموعة الفاخرة لتنعكس على ثروة مؤسسها برنارد أرنو الذي خرج من قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم وفق تصنيفات الثروات الأخيرة. المنافسة مع الصين صعبة.
3: صحيح. في هون احنا كمان بنشوف تقريبا انه انخفض سهمهم من بدايه السنه تقريبا 35%. هذا بنعكس كمان انه احنا حاليا السوق الصيني هو سوق مهم جدا، واي تقريبا حدث، لكن صحيح انه في كان عندهم بيحموا الماركت او علامه تجاريه موجوده بالصين، لكن احنا كمان بنشوف تغيير بالمستهلكين بشكل عام، بطلوا من بدايه السنه بيستهدفوا الماركات بشكل كبير، وزي ما شفنا في بدايه السنه صار في تقريبا مناوشات، صار يكشفوا انه بعض الماركات عم تنصنع في الصين، فهي كلها ادت لانخفاض السعر. كمان هون من ناحيه انه انخفاض ثروته تقريبا حاليا هو رجع لمركز العاشر او تحت العاشر،
2: خسر 65 مليار دولار.
3: صحيح.
2: من بدايه العام. ولكن برضه الشفت ما صار فقط بما يتعلق بالصين والمنافسه.
0: بالزبط.
2: مع الصين صارت انه اغنى رجال اعمال او الاثرياء

0: الأغنى هم من رؤساء تنفيذيين أو المالكين لشركات التكنولوجيا بشكل أكبر. ففي شيفتنج عموما بالماركت.
1: صحيح. هم أغلبيتهم كانوا موجودين باليو اس اي كلياتهم موجودين توب 10 وحاليا هو بس انخفض عنده الثروة. هو بنحكي هون بالأسيتس أو بالأسهم، يعني هو ما خسر بشكل فعلي أي مبلغ مالي، هو بس انخفضت الأسهم فهو رجع للمناطق اللي تحت العاشر.
2: بالفعل. إلى خبر آخر ودراسة جديدة حول أهمية الطعام المنزلي للموظفين لمنع الإفلاس. أدينا التفاصيل يا ريان ويسعد صباحك.
3: يسعد صباحك بالخير يا ريم. تأخذ طعامك من المنزل أم تشتري في العمل؟ غلاء الطعام أو المطاعم أعاد موظفي بريطانيا إلى فكرة اللانش بوكس، والموظفون باتوا يفضلون تحضير وجباتهم في المنزل وحملها معهم للعمل. تقرير التايمز قال إن 69% من الموظفين يرون أن شراء الطعام الجاهز في العمل أصبح مكلفا للغاية، فيما بات أكثر من 50% يحضرون طعامهم منزليا مع تنويع أصنافه ليكون صحيا وشهيا أكثر والاعتماد على وصفات السوشيال ميديا. تعرف هو الآن كمان أصبح محتوى، يعني ربات البيوت يحضر الطعام.
2: هذا الترند الحمد لله لي كم سنة الآن حق اللانش بوكس، ونتمنى أن نستمر عليه لأنه الأطفال بالفعل حتى الأزواج بدأوا يهتموا بموضوع اللانش بوكس وإيش الزوجة تحطوها، وبالفعل كقيمة غزائية أفضل من التكاويز يوميا. يعني إيش ممكن يعني الأكل اللي من برا ولا غير إنه مكلف.
1: صحيح.
4: كمان بهيدي الحالة عندنا خسارتين، خسارة صحية وخسارة مادية، لأنه دائما بيروح الأشخاص للأكل السريع والعالي بالسكر وهيدي الأشياء فبيزيد وزنهم، وبنفس الوقت خسارة. بهيدي الحالة اللانش بوكس هو
2: الحل
4: الأسكى
2: من يوفر ماديا وأيضا لأنه بعض يعني عشان أشتري وجبة صحية ترى حتكون مكلفة جدا، بينما إذا أكلت جانك فود أو أطعمة سريعة طبعا مليئة.
4: نقدر نتحكم بجودة ونظافة المكونات.
2: بالفعل.
0: ممكن أكثر اقتصاد السلوك اليومي، يعني إحنا إذا منتابع حالنا كم مرة بنشتري قهوة؟ هذا لحاله عليه كوست،
4: سعرات عالية كمان
0: وإله كوست من ناحية مصروفك اليومي.
1: كمان بنجي نحسبها على الشهر رح نحس بالفرق، يعني بداية يوم أو أسبوع ما بنحس فيها، لكن صحيح. على مدار الأشهر بكون في عندي مبلغ عم بحاول شو بس تقريبا يعني من هاي.
2: أنا شايف أحمد بما أنه عازب إلى الآن يبدو أنه عندك مصاريف كثير على الأكل.
5: كلام مثالي أنت. لانش بوكس وشكل. فما أعرف هذا الشعور إيش، بس أنا أتوقع ترى في نقطة حتى لو الواحد كان متزوج وعنده أحد يجهز له في البيت، ترى أنت اللي داومت مثلا الساعة 8 الصباح وبدك تاكل الساعة 11 الظهر مثلا،
2: نعم،
5: وجايب معك اللانش بوكس، ترى الأكل يعني ما عاد لذيذ مثل لما أنت تشتري شيء الفريش الآن. ترى
2: أنت تقول دحين هذا الكلام، بكرة لما تزيد المصاريف
5: وتصير عندك كل لذيذ
2: حيكون لذيذ الأكل. طيب نذهب إلى الريان وخبر آخر، والدبلوماسي الهندي اللي أصبح حديث العالم بعد تناول المكسرات. ما الجديد يا الريان؟
3: تناول المكسرات بدون التوقف. مقطع للدبلوماسي الهندي راندير جايسوال في قمة بريكس يثير التفاعل. المتابعون تفاعلوا مع طريقة أكله للمكسرات في وقت حديث الرئيس الإيراني، فيما ظهرت يد وسحبت علبة المكسرات من أمامه ووصفها الناس بالتدخل الدبلوماسي لإنقاذ الموقف. طبعا البعض رآها لقطة عفوية وآخرون اعتبروها خرقا للبروتوكول. وتابعوا

0: مشهد طريف بس في غير مكانه. أنا اللي ضحكني أكثر هو تدخل اليد الدبلوماسية هذه، حتى هذه جريئة.
1: أنقذ الموقف وخفف من وطأة الحدث، لكن طبعا المقطع مدته اللي شفناه تقريبا 20 ثانية مجتزأ بشكل للقطات اللي أكل فيها فقط. طبعا شخص مثل هذا متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية، أنا متأكد أنه هو ممكن صاحي من صباح باكر جدا قبل الحدث وتجهيز خطابات وعمل طويل، يعني لما تجي قدامه هذه القطعة ممكن يأكل منها. يمكن الطريقة كانت نوعا ما طريفة، أنا أقول الموقف ما في إحراج، الإحراج في عملية قص المقاطع بهذا الشكل.
0: يا سلام
1: عليك. لأنه إحنا كلياتنا نعيش ظروف مثل هذه
0: وتحصل.
1: ممكن نأكل أحيانا في هذا
0: هم أخذوا اللقطة وعادوا وزادوا.
1: ترى إذا تشوفيها هم كلهم كم، يمكن ما في 20 ثانية.
0: صح.
1: يمكن المؤتمر تصلوا ساعة.
2: مرات ثانيتين
1: في
2: لحظات مثل هاي بتصير تشغل العالم وأكثر.

0: انتشارا من اهم الخطابات اللي ممكن
1: خطاب ما نعرف ايش قال والله في الرئيس الايراني
0: ولكن يعني هو جوعان واضح
1: واضح
2: بس انا عندي برضه سؤال يعني ليش حاطين مكسرات
3: صحيح
2: ليش تلوموا الرجال يعني انتوا اللي حاطين
1: شكلها لذيذ والله المكسرات
2: طيب في محاولة لمواجهة التشتت الرقمي وإعادة الناس إلى الكتب سنغافورة تطلق حملة وطنية تمتد 5 سنوات تكافئ المواطنين فيها على قراءة الكتب. الحملة تضمن للمشاركين الحصول على 15 عملة افتراضية مقابل قراءة لا تقل عن 15 دقيقة يوميا ويمكن لاحقا تحويل العملات لمكافآت مالية كل ذلك من أجل مجتمع أكثر تطورا معرفيا. هذا هو التطور الذي نتحدث عنه. نحن نتطور تكنولوجيا برضو نطور صحيح. الإنسان أيضا والأشياء المهمة الإنسان القراءة لا ننسى القراءة فتركيب الموضوع مع بعض صراحة محفز رائع
3: وبالأخص صح
0: هي ريدا اس جي اللي أطلقتها سنغافورة الأذكى فيها إنها عم بتحول القراءة لعادة
2: لا ننسى
0: مثل ما إحنا تعودنا على الرياضة ومنحط تطبيق وبكافئنا هذا التطبيق هم نفس الشيء عم بيحاولوا يحفزوا الناس إنه تصير القراءة عادة ويكافئون على هذه العادة مع ممارستها طبعا
3: ولا خاصة إحنا حاليا كمان عم نشوف يعني العصر كله بنتقل للتكنولوجيا وللاي اي وما في حدا صار يقرا فهم
2: بالعكس وهذا يذكرنا نتواصل مع جانبنا المعرفي اكثر بالطريقه الصحيحه
1: صحيح. على الرغم من انه السنغافوريين شعب قارئ يعني اصلا تخيلي هم يعني حسب انا قرات وحاولت ابحث عن احصائيات هم يقرؤون 155 ساعه يوميا مقارنه مع الوطن العربي احنا نقرا 36 ساعه سنويا يعني سنويا هناك 155 ساعه للفرد الواحد احنا 36 ومع ذلك هم في محفزات للقراءه اكثر يعني
2: جميل جدا شكرا لكم جميعا مكملين الفقرات بعد فاصل قصير

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: بعد جينيفر لورنس التي دخلت إنستغرام بشرط لا سلبية وإلا سأغادر، تأتي أستراليا بسؤال أكبر: ماذا لو لم نترك السوشيال بالكامل بل خرجنا فقط من قبضة الخوارزمية؟ يعني نختار ما نتابع سواء من قصص أو نشاطات أو أصدقاء وأقارب وحالتهم ونزهاتهم، في خطة جديدة تمنح المستخدمين حق المتابعة وليس محتوى مرتب بخوارزمية. هنا يبدأ ملفنا، هل الاختفاء الرقمي هو الحل أم أن الحل في أن تستعيد التحكم قبل أن نغادر؟ نناقش الموضوع مع ضيوفنا الاختصاصية النفسية إلينا حداد ومستشار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أحمد جمال. صباح الخير وأهلا بكم. وأبدأ معك أحمد، بما أنك يعني متخصص في التقنية، اليوم هذه الخوارزميات اللي تظهر لنا بلا اختيار مننا،

ليش هم قاعدين يروجوا على أشياء منها إعلانات ومحتوى وسلوكيات أنا لا أرغب فيه، لكن لماذا هو مهم بالنسبة لهم الترويج أو أنه يخلي الناس يدمنوا على هذه المقاطع التي لا أنا أصلاً أهتم فيها؟ هل هذا مقصود؟

0: بانستجرام قال لو ألغوا الخوارزمية كده المحتوى هيترتب حسب الكرونولوجيكال فيد أو اللي هي الخلاصة الزمنية، وبالتالي هيطلع لي محتوى أكتر عشوائية وهيكون أكتر إعلانات أو ماركتينج، لأن الشركات هي أكتر ناس بتنزل محتوى على الانستجرام. طيب وبالتالي الخيال الخوارزمية مش هو الحل يعني.
1: لا بس هم معناته انهم هم حيخسروا اذا كان انا لا اشاهد ولا ارغب في رؤيته، معناته انه هناك على حساب شركات واعلانات ستخسر ولكن على حساب دماغي انا.
0: ده صحيح 100%، ولكن برضو ان الغاء الخوارزمية مش الحل الاساسي، لان الغاء الخوارزمية هيخلي المحتوى ده يظهر بشكل عشوائي وشكل اكتر وتشتت اكتر بكتير جدا. لكن انا مع ان يكون في تخصيص للخوارزمية، يعني مثلا لو اقدر اخصص الخوارزمية تطلع لي محتوى اصدقائي اكتر او محتوى اكتر صلة بيا يعني.
1: بالضبط، وهذا اللي احنا نتحدث عنه، انه يكون محتوى انا ارغب فيه، لكن الى الان ليس لدي هذا القرار. طيب الينا، يعني اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هي أصلا موجودة عشان هدفها السامي أو الرئيسي أننا نتواصل. اليوم نحن لا نتواصل، اليوم نحن ندمنز على هذه الريلز وهذه المشاهد والسلوكيات اللي أصلا هي دخيلة علينا ولا تناسبنا، وحقيقة هي أثرت، عملت لنا زي غسيل الأدمغة، صرنا نشوف الأشياء اللي كان مرة غلط ومرة عيب صار مرة شيء عادي لأنه هو طالع وبيشوفه كل الناس. طب هل الهروب هو الحل؟ ماذا أفعل هنا؟
2: صباح الخير. أول شيء الهروب أكيد مش الحل. هلأ طبيعي نحن كبشر نعرف كيف نستعمل، أي متى نستعمل السوشيال ميديا وكيف نحط إذا بدك حد لحالنا، بس بذات الوقت ما فينا نحط اللوم كله على نفسنا على حالنا، لأنه بطبيعة الحال الخوارزميات أو الألغوريثم موجود معمول بطريقة أنه نحن يراقب نحن شو منحب، الفيديوز اللي منحضرها اللي منعيدها اللي منعملها لايك. فهون في نقطة كتير مهمة، وبيجي مفهوم اللي نحن بنسميه الانترميتنت رينفورسمنت. شو يعني التعزيز المتقطع؟ نحن لما نكون عم نعمل سكرولينج شو بيصير؟ لأنه صار معروف شو الأشياء اللي نحن بتخلق الإثارة عنا أو المفاجأة أو الفيديوز اللي منحب نحضرها، فبتصير تخلق تبين لنا هيدا الشيء، من بعدها بيقطع 3-4 فيديوز أنا ماني انترستد فيهم، فبقطعهم. وهون بصير فكر عقلي يعني ببلش يفتش، أنا بدي أرجع أشوف هذا الفيديو اللي خلق لي الإثارة أو بدي أحضر فيديو بيعجبني. فهون كمان مش بس it's not بس about self control للشخص، هون كمان المنصة الرقمية شو عم تقدر تقدم لي.
1: بالضبط، يعني هي مجموعة من العوامل اللي بتخلينا ندمن عليها بلا أن نشعر. يعني عموما سألنا الناس في العراق ما الأكثر راحة لك، الاختفاء من السوشيال أم التحكم فيما تتابعه؟ نشوف.
3: اليوم إذا أشياء ما تعجبني بالسوشيال ميديا ما تابعها. اليوم السوشيال نستخدمها في حياتنا اليومية، العملنا،
4: وقت يم الجمهور تمام. فمرات أكو شغلات إيجابية إحنا نستمر نشوفها، مرات شغلات سلبية لو نحضرها لو نتجاهلها.
5: مواقع التواصل الاجتماعي صارت فوضى، يعني أشوف هواي أشياء غير لائقة نقدر نتخطاها ونقدر نختفي. أقدر أتخطاها أنه أحذف المنشور، أقول له هذا المنشور غير لائق، أبلغ عليه وأنهي الموضوع.
6: أولا أسوي عليه إبلاغ، وما أطلع لي تهتم أو ما تهتم أكيد أقول ما أهتم، فأتمنى أن تكون معايير محددة لهذه المواضيع.
7: إن كان هنالك أمور سلبية فمن واجبنا أن نتخطاها أو نحذف هذا الأمر حتى لا يكون هنالك متابعة من قبلنا، لكن الأجدر بنا أن نهمل مثل هذه المواقع لأنها خطرة.
1: طيب أحمد، يعني هذا الإدمان مع فقدان حرية الاختيار فيما نشاهد واللي بيحصل لنا من يعني غسل الأدمغة، توجهات جديدة، الحق الرقمي هنا في الاختيار، يعني هل ممكن أن نرى هذا الخيار متاحا ولا حيكون خسارتها أكبر لهذه التطبيقات؟
0: كان هو الحق الرقمي في الاختيار دلوقتي الأشبه دلوقتي احنا بنتكلم فيه ان احنا عايزين نلغي مثلا محرك بحث جوجل عشان بيطلع ترتيب الاختيارات بخوارزمية معينة، ولكن ان احنا نلغي الخوارزمية او ان الاختفاء الرقمي انا ضده تماما، لان الوجود الرقمي ده مهم جدا سواء للشركات او الاشخاص او حتى المتابعين اللي هم يعرفوا المعلومات والابديت الجديد على اللي بيحصل حواليهم. لكن هرجع اقول ان انا في حق الخوارزمية

0: فضلت شغاله بحاجه اسمها اي اي رانكينج. انا بشوف ايه اكتر فبتطلع لي الحاجات اللي شبهه. طيب. يعني انا مثلا شخص متخصص في الذكاء الاصطناعي، الفيد عندي كله في الانستغرام
1: باختيارك، بالضبط باختيارك. يعني انا ما ابغى تطلع لي اشياء عن الذكاء الاصطناعي مثلا، انا اريد حق الحريه هنا في الاختيار الالكتروني، ما اريد ان اشاهد. لماذا لا يوجد لدي هذا الخيال؟ لا اريد الخوارزميات ان تختار لي، انا اختار بنفسي. هل هذا متاح؟
0: يعني هو متاح بشكل غير مباشر، لما بيظهر لك محتوى ممكن تختاري انترستد او لا، فبالتالي نعم. بيطلع لك الحاجات اللي انت مهتمه بيها. نعم. تمام، لكن لحد الان مش متاح، لكن اعتقد انستغرام ممكن او منصات السوشيال ميديا يعني ممكن بعد كده يبقى في اتاحه نشوف ايه اللي يظهر اكتر من ناحيه مين اللي يعني مثلا ممكن اختار وكالات اخباريه او اصدقاء. لكن انا اقصد الاقتراح الاسترالي هيزود المشكله اكتر، لانه هتعتمد على خوارزميه عشوائيه معتمده على الخلاصه الزمنيه اللي هو الترتيب الزمني بس. أيوة. برضه هيشتتنا اكتر. نعم. يسبب اكتر اهتمام بحاجات ملهاش علاقه بيها.
1: طيب سؤالي الاخير لك إلينا، ماذا لو اخترت الاختفاء الرقمي؟ هل عدم وجودي في هذا العالم الرقمي يعني عدم وجودي أصلا في الحياة؟ ماذا لو اخترت هذا الحق؟
2: لا، بطبيعة الحال حياة الإنسان عنده الحق يختار هو شو بحب. في كتير عالم على فكرة ما عنده تواصل اجتماعي سوشيال ميديا لأنه بيختاروا أنه هذا الشيء بيضيع له وقتهم، بيأثر عليهم سلبيا، بيشوف المقارنات، بيعمل مقارنات.
1: فكرمال هيك أنا أحب الأول يعني هو ليس هروب، ولكن أنه وجدت أنه هذا الخيار مناسب لراحة النفسية أكثر
2: 100%. فبطبيعة الحال إذا أنا صار عندي القدرة أتحكم بشو أنا بدي أقرأ، شو أنا بدي أتصفح، شو بدي أشوف، طبيعي بتصير أهين ومتاحة أكتر لكل العالم بلا ما تكون عم تأثر عليهم سلبياً.
1: بالضبط، يعني هذا الموضوع يبقى محل تساؤل، يعني أنه أريد أن أتواجد ولكن بشروطي أنا وبحرية اختياري أنا، لا تفرض علي خوارزمية أو ماذا أشاهد أو تروج لشيء معين لا أريد أن أراه أو سلوك معين، ويبقى هنا حق الاختيار ماذا أشاهد في السوشيال ميديا أو على المنصات الرقمية. شكرا لكما خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أحمد جمال والاختصاصية النفسية إلينا حداد. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة حنين.
3: أرحب بكم من جديد. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. أشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن التركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة. أضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في 2017. أشار المالكي إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها، وشدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. هذا ودانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة. أكدت المنظمة في بيان أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية تجاوز لا يمكن قبوله، ويشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية. ميدانيا، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. أضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%. أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام 10 السابقة والبالغ 18 سفينة. لوح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات وصفها بالصعبة وغير الشعبية لمعالجة العجز الكبير في الموازنة. تحدث زيلينسكي عن 7 مشاريع قوانين لم يكشف تفاصيلها، قائلا إنها ضرورية لتمويل العجز وتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا في ظل الحرب.

0: تلقى وزير الدفاع الألماني بوريس بوستوريس ونظيره الأمريكي بيت هيكسيث خطاب نوايا لتعميق التعاون بين شركات الصناعات الدفاعية في البلدين. ووصف الوزير الألماني المحادثات مع هيكسيث بالمثمرة. أشار أيضا إلى أن صفقة شراء صواريخ توماهوك لا تزال قيد التفاوض. عودة مجددا إلى صباح العربية.
1: شكرا حنين. تأكله اليوم قد يحدد سنوات عمرك غدا، فقد أظهرت دراسات غذائية أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات ترتبط بعمر أطول وصحة أفضل، بينما يرتبط الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة والمشروبات السكرية بارتفاع مخاطر الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة. الرسالة التي يؤكدها الخبراء بسيطة، كل وجبة يومية يمكن أن تكون خطوة نحو حياة أطول أو أقصر. نناقش الموضوع مع اختصاصية التغذية العلاجية نغم الضاضون. يسعد صباحك يا نغم.
2: صباح الورد.
1: طيب يعني إيش هي هذه المأكولات اللي ممكن نأكلها تكون تدينا عمر أطول وبصحة أفضل، بينما هناك مأكولات أخرى قد ممكن نصاب معها بأمراض مزمنة؟
2: هلا هون بدي أوضح شغلي إنه الأكل هو مش مجرد سعرات وأرقام. صحيح. وكميات أو شبع لحظي، هو الفكرة إنه الاستثمار الحقيقي لجودة الحياة مع المدى البعيد ولطاقتك ولأدائك اليومي. وفي مأكولات صح بتنشط الخلايا، مثلا مثل المأكولات الغنية بمضادات الأكسدة بتطول عمرها وبتساعدها أنه تشتغل أحسن بطريقة أحسن. عندنا الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضروات، الدهون الصحية كمان والبروتينات الصحية، يعني البروتينات الطازجة. وكمان عندنا اللي هي بتقلل من صحة الخلايا اللي هي الدهون المكررة، السكريات، السناكات الجاهزة العالية بالسكر كمان، فهيدي كمان بتأثر، والمقالي بشكل عام. يعني
1: الأشياء اللي كنا ناكلها وإحنا صغار ونستهين بها، يعني كنا شباب ومراهقين كل يوم نطلب أكل من برا، كل يوم جانك فود ولحوم مصنعة، وقتها ما بنشوف، يعني ما بنشوف وقتها انه طبعا هو وزني ما زاد واموري طيبه وصحتي، لكن تبان بعدين
2: مع الوقت
1: في الاربعينات وبعدها تؤثر وتظهر النتيجه، وبعدين الواحد يسال ليش صحتي انا كذا، لانه غذائك اصلا ما
2: أكيد
1: كان صح.
2: وبدي اضيف شغله، شرب المي كميات كفايه والنوم،
1: النوم اساسي جدا. طيب نعم، خلينا نذهب الى توب 5 مكملات غذائيه شائعه قد ترفع ضغط دمك دون ان تدري، وطبعا خبراء يحذرون من هذه المكونات الطبيعية اللي تهدد قلبك، ما أبرزها؟
2: أول شيء بيجي توب 1 هو عرق السوس. أوكي، هو بيستخدم ببعض المكملات والمشروبات. ليش بيرفع ضغط الدم؟ لأنه بيحبس الماء والصوديوم بالجسم وبيقلل من البوتاسيوم، فبيرفع الضغط.
1: مع أنه في رمضان أو كده بيكون مشروب مفضل لدى الكثيرين.
2: إيه، هون بدنا ننتبه لمرضى الضغط.
1: الضغط
2: بدنا ننتبه. إيه أكيد
1: بيرفع،
2: لأنه بيرفع الضغط.
1: طيب كمان يس. نشوف
2: البرتقال المر كمان رقم 2. هو مستخلص من الحمضيات، بيستخدموه بمكملات التنحيف. كمان بيرفع الضغط شوي، وكمان بيزيد من سرعة نبضات القلب.
1: بيزيد من عملية الأيض ولا لا؟
2: شوية؟ يس
1: يعني. طيب بس يعني يعتبر إنه يرفع الضغط. طيب وكمان عندنا إيش؟
2: بيجي بعد كمان هيدا نبتة غنية بالكافيين. اوكي، كمان بيستخدم بمكملات التنحيف والطاقه كمان، وكمان بيعلي ضغط الدم ونبضات القلب اذا اخذ بشكل مؤقت، اذا اخذ بكميات كثير كبيره او بجرعات عاليه.
1: جرعات عاليه. طيب كمان هذه النبته
2: هيدي بتستخدم بمكملات لتعديل المزاج، بس هي ما كتير بتأثر على ضغط الدم قد ما بتأثر إنه بتأثر على أدوية تانية. ممكن إذا كنا شخص عم يخد دواء ضغط أو دواء قلب بيصير في تفاعل. فهون بدنا ننتبه على هذه النقطة.
1: نعم. طيب أخيرا اللي بيرفع الضغط
2: الكافيين.
1: بس احنا نتحدث هنا لانه الكافيين مهم في القهوه في الشاي موجود،
2: بس هي بترجع للكميات.
1: الكميه
2: نفس الشيء، يعني لما بناخذها بجرعات كثير عاليه بترفع ضغط الدم وبتزيد من نبضات القلب.
1: تزيد يعني في كميات مسموح فيها، لكن اذا تجاوزناها قد ترفع الضغط، خصوصا بالناس اللي بيعانوا.
2: وهون بدي اضيف شغله انه صح، لو

0: طبيعي ونباتات، بس انه ما نروح ناخذها بكميات كبيره او بدون استشاره طبيه خصوصا لمرضى الضغط والقلب.
1: هذه نصائح مهمه، اشكرك جزيلا اختصاصيه التغذيه العلاجيه نغم الضادون، شكرا لك. طيب مكملين معكم فقراتنا بعد الفاصل.

0: متى شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية؟ نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
4: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
3: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
4: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
3: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
4: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: تشتري بيتك اليوم لكن آخر قسط تدفعه وأنت في التقاعد أو حتى بعد التقاعد. هذا ما يحدث اليوم في الصين بعد رفع الحد الأقصى للقروض العقارية من 30 إلى 40 عاما. الفكرة بصراحة تبدو مغرية. امتلاك منزل العمر يصبح أسهل بقسط شهري معقول وقليل، لكن هناك ثمن آخر، 10 سنوات إضافية من الديون وفوائد أكبر في النهاية. يعني باختصار أنت لا تدفع أقل، أنت تدفع أكثر لكن على فترة أطول. هنناقش الموضوع مع الخبير الاقتصادي راشد جمعة. يسعد صباحك يا راشد.
6: يسعد صباح كريم.
5: يعني هم زودوا المدة بس ما زال يعني ما شالوا الفوائد، ما شالوا الأشياء. صح ولا لا؟
6: أكيد. هلا حاليا من ناحية ريم عشان الخبر اللي صار حاليا مع الصين.
5: أيوة.
6: هلا حاليا في الصين عم بتحاول هي تنقذ سوق العقار المتواجد عندها، لأنه حاليا في عندهم سوق كبير أو عندهم كمان في مشاكل كبيرة في سوق العقارات بشكل عام بالصين. فهم اتجهوا إنه يسهلوا على المواطنين الصينيين عشان يصيروا يأخذوا قروض أكثر ويصيروا يمتلكوا عقارات، ولما يصير في انتعاش في سوق العقارات في الصين راح يرجع ينتعش لفترة محدودة، لكن هذا الانتعاش ما بيستمر لفترة طويلة لأنه أوريدي راح يزيد من ناحية الفوائد وراح يزيد على العاتق المواطن الصيني من ناحية القروض، لأنه أوريدي مثل ما ذكرت هو ما حاليا ما بيساعدوه إنك أنت راح تمتلك بيت أو هم بيعطوه مبلغ مالي، لا هم بس قللوا الفترة إنك أنت تقدر تسيد فيها السداد، مثل بدل ما يكون عندك 10 سنين خلوها على مدة 30 سنة، فهنا القسط راح يقل، فبتصير أسهل إنك أنت تروح تأخذ قرض تشتري فيه بيت، لكن على المواطن نفسه أيوه. لا ما في
5: يعني
6: بعكس زاد عليه.
5: خلينا نقول ونكون صريحين، هو القرض هذا فخ إلا إذا كان قرض حسن، وهذا الشيء
6: صحيح. وهنا كمان ريم إحنا من يعني في نقطة مهمة جدا، أنت لما تكون بدك تأخذ قرض لسكن بدك تكون عارف إنه هاي المدة السنوات أنت هل عندك في دخل مستمر، هل في عندك دخل ثابت، لأنه في عنا على الأغلب أنت ممكن بعد 10 سنين يكون في عندك تقاعد، بعد التقاعد يكون نسبة التقاعد أنت
5: يعني يجب وضع خطة واضحة.
6: صحيح لازم تكون أنت على دراية إنه هدول 10 سنين أنت شو المتوقع، أنت راح تكون عندك ثبات مالي أو الدخل راح يستمر معك لهاي الفترة عشان تقدر تسدد فيها القرض.
5: إيش هي الأشياء اللي عندما أريد أن أخذ قرض عقار، ما هي أهم الاعتبارات أخذ في ذلك خصوصا بما يتعلق بموضوع الفائدة، لأنه الكثير من الناس لا تعلم أن الفائدة هذه غير ثابتة.
6: أكيد.

0: حاليا في عنا احنا في الفائدة المركبة، في الفائدة السنوية، في الفائدة على المبلغ، وبالأخص بالعقارات في عنا على الأغلب بعد ما يكون مثلا مضي سنة سنتين بلاقي تقريبا هو عم بسد بس بالفوائد، والفوائد هاي عم تتزايد كل سنة، مش هي ثابتة. فأنت لما تأخذ قرض بالأخص للسكني لازم تكون كل هاي الأمور واضح عليها، كل هاي الأمور أنت بتكون عندك عقد مع محامي بالأخص، لأنه هذا أنت عم تشتري عقار. فالأفضل أنك أنت عندك دراية كاملة في موضوع الفائدة. مثل ما ذكرت الفائدة مهمة جدا بالأخص بالعقارات، لأنه في بعد ما تنتهي من سداد مبلغ المتراكم عليك من القرض بيكون في عندك مبالغ إضافية للتسجيل أو مبالغ بتتراكم للعقار. فهاي إحنا في الأغلبية بيرجعونا بيحكون أنه أنت بعد ما خلصت القرض تبع السكن تفاجأت أنه أنا لسه علي مبالغ بدي أدفعه للبنك أو للجهة اللي أخذت منها التمويل.
1: طيب خلينا نشوف رأي الناس، أنهم هل تشتري منزلا بقصد يستمر معك حتى بعد تقاعدك ولماذا؟ طبعا الكثير من الإجابات وصلتنا، ونبدأ مع ريم تقول لا أكيد الإنسان من يكبر بالعمر يدور الراحة ولا يثقل نفسه بمصاريف ما يقدر عليها بحكم العمر. زهرة النيل تقول أكيد لا، لأن الإنسان بعد التقاعد من العمل يريد أن يصفي ذهنه من الضغط والتوتر اللي مر به طوال فترة العمل، لا أن يثقل كاهله بأقساط. وعد يوافق ويقول لما لا، لو كان سيشكل رصيد إضافي لأسرتي وأولادي لا أمانع. آيات تقول شخصيا لا، التقاعد مرحلة للراحة والاستمتاع وليس لحمل ديون وقيود مالية تمتد لما بعد العمل. طيب راشد، يعني خلينا نتكلم على موضوع السكن وقرض السكن، لأنه كما يروج له أنه الأفضل لك أنك أنت تأخذ قرض وتدفعه 20-30 سنة على الأقل، في النهاية راح تمتلك منزل. البعض الآخر يقول لا، لماذا أثقل على نفسي وأخذ قرض وكذا؟ طب أنا في النهاية بعد 30 سنة ما حيكون، أنت كذا كذا بتدفع أجار. فإيش هو الخيار المناسب أو القرار المناسب؟
0: أكيد هلأ ريم بدنا نيجي نحكيها من ناحية اقتصادية. لما تيجي تدفع أجار شهري أنت عم تدفع، لكن هون بيعطيك هي مرونة بالسيولة، فأنت عم تدفع وتدفع جزء للأجار. لكن أنت لما تأخذ قرض سكني بدك تكون عارف إنه أنت راح يستمر معك لسنوات، راح يكون في عندك أهم إشي خطة طوارئ، أهم كمان من خطة طوارئ إنك أنت بده يكون في عندك السيولة عم تستمر معك لمدة 10 سنين 15 سنة. لكن في النهاية مثل ما ذكرت هي بتحت على حسب أنت شو وضعك المالي. إذا أنت عم بتفكر إنك تكون في بالمستقبل في عندك منزل، ممكن هذا يكون خيار مناسب لإلك، لكن الأفضل إنك أنت تتجه للاستثمار او تتجه نيجي نحكي الخطوه الاخيره انك انت تروح تاخذ قرض لشان تاخذ فيه عقار او تشتري فيه عقار. اذا انت بتستخدمه او عندك مثلا مردود عالي ممكن تتجه لخيارات ثانيه.
1: طيب خلونا نجري حسبه بسيطه على مبلغ عقار، قسط شهري على 30 سنة وقسط شهري على 40 عام. ادينا السيناريو الاول اللي هو قسط 5000 ريال على 10 اعوام.
0: هلا حاليا ريم احنا بنفرض احنا اخذنا مثلا 5000 ريال هو مبلغ القرض. طبعا هون ما بدنا نحكي بالفوائد، بنحكي خلص من المبلغ اللي بتدفعه للبنك 5000 بده نضربه ب 12 اللي هو السنه، بعد هيك بده نضربه ب 10 سنوات. لنفرض 10 السيناريو الاول معنا ريم هو 10 سنوات، راح يطلع تقريبا تكلفه القرض كامل 600000 ريال.
1: انت ما حسبت الفوائد هنا.
0: هذا احنا تقريبا الفوائد احنا مع ضمن الدفعه، يعني احنا بالدفعه تبعتنا مع الدفعه بيطلع عندنا 600000 خلال ال 10 سنين. خلينا ناخذ احنا لو احنا بدنا مثلا اقترح عليك البنك او اقترح عليك انه احنا بدنا نخليه لمده 30 سنه، فانت ما ممكن تفكر انه هو افضل ليلك، بس خلينا افرجيك انا من السيناريو الثاني لو احملناه على 30 سنة.
1: طيب
0: نفرض انه صار
1: أقل.
0: عندي صحيح احنا قللنا الدفعه على 3000 تمام، ضربها ب 12 اللي هو ال 12 شهر ضرب
1: انت هيك بتحط زائد على 12 شهر
0: على 30 سنة
1: أوكي؟ على 30 سنة
0: راح يطلع 1,080,000. فهون احنا لو بدنا نشوف ريم مع بعض كيف صار عندي فارق من ال 30 سنة لل 10 سنين بدنا نقصها من 600,000 تمام؟ فأنا هون عندي زيادة خلال ال 20 سنة 480,000. صحيح إن أنا أعطوني خيار إنه أنا عندي سنوات أكثر، لكن أنا زاد علي القسط، فأنا هل
1: زاد عليك القسط يعني البنك هو اللي مستفيد وليس
0: صحيح
1: أنا.
0: صحيح صحيح، وهذا حاليا اللي عم بتطبقه الصين. الصين عم تنعش اقتصادها بسوق العقارات على إنها عم تعطي مدة سداد أعلى، لكن من ناحية أنت كمواطن صح إنه صار عندك القسط أقل وصار عندك سنوات أكثر، لكن أنت زاد عليك المبلغ اللي أنت أوريدي كنت راح تأخذه. فالأفضل من ناحية اقتصادية أنت لا تقلل السنوات وتزيد دفعتك عشان أنت تحاول تخلص القرض وتخلل الفوائد اللي متراكمة عليك.
1: طيب. طيب خلينا نذهب

0: إلى السوشيال ميديا مع سمير عساف، صانع محتوى متخصص في المال والأعمال والاستثمار. في المقطع التالي يطرح سؤالا بسيطا: كيف يفكر الأثرياء قبل اتخاذ قرار شراء منزل؟ نتابع.
1: لو سألتك تشتري شقة من غير مقدم على 10 سنين ولا تشتري شقة أغلى شوية على 3 سنين قسط؟ معظم الناس بتدور على السعر القليل، بس اللي بيفكر بعقلية الأغنياء بيسأل: الشقة دي هتشغل لي فلوس ازاي؟ ممكن تشتري حاجة أرخص وتفضل فاضية سنين، أو تشتري الأغلى وتتأجر بكرة الصبح وتتباع بعد سنة بضعف السعر. الغني بيحسب العائد مش الخصم. لو عايز تبدأ تكون ثروتك بجد، غير السؤال اللي في دماغك: من الأوفر كام لحكسب قد ايه؟ لان اللي بيفرق بينك وبين الغني مش الحساب البنكي، اللي بيفرق هو طريقة التفكير.
0: طيب، هناك يعني البعض من الأذكياء او المستثمرين هم يلعبوا لعبة ويضعوا خطة انه انا هاخد قرض هشتري فيه سكن، هذا السكن راح استثمره يعني أأجره، والمستاجر هو اللي راح يسدد هذا. هل هذه فكرة زي كما تبدو بهذه النجاح بهذا النجاح؟
2: صحيح مستخدمة بشكل كبير، وفي يعني كثير كمان مستثمرين بتجهوا للعقار، وهو العقار من ناحية الاستثمار بدك تأخذ قرض وتشتري بهذا القرض عقار وتخلي العقار العائد تبعه يسده، هذا كمان خيار جدا مناسب وخيار مستخدم بشكل كبير. لكن في عنا بدك تكون بالبداية عارف نسبة الفوائد، عارف انه انت عندك استمرارية، بحيث انه انت لو بدك تخليه مثلا معتمد على المستأجر ممكن يجي عندك تقريبا سنة ما يكون عندك مستأجر، فانت تفول تسد هذا القرض. لكن بالاخير انت عم تستفيد، ما عم تاخذ مثلا القرض تبعك، وبدك تكون عارف انه دفعة المستأجر او دفعة الاسيتس او المكان اللي انت مستخدمه عم بتغطي دفعة القرض. اذا هي بتغطي دفعة القرض فهون انت بالعكس خيار مناسب لإلك. بعد فترة انت حصلت شقة أو حصلت عقار من دون ما تدفع فيه إشي، يكون بس في نسبة بسيطة.
0: طيب، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي راشد جمعة. الآن مشاهدينا إلى زوايا المراسلين، وقفتنا الأولى من الرياض مع الزميل عبد الرحمن العصيمي. يسعد صباحك عبد الرحمن. وانتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، ما التفاصيل؟
3: نعم ريم، يبدو الحرارة بدأت تغادر أجواء السعودية، وحرارة الشمس الحارقة انتهت اليوم في السعودية فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بعد 3 أشهر امتدت من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، ومنعت خلالها منشآت القطاع الخاص تشغيل العاملين تحت الشمس بين 12 ظهرا والثالثة عصرا 3 ساعات يوميا. وزارة الموارد البشرية كشفت عن تنفيذ نحو 30,000 زيارة رقابية سجلت خلالها المنشآت نسبة امتثال بلغت 95% مقابل رصد 1771 مخالفة و41 بلاغ، يعني رقم ممتاز جدا وامتثال عالي. وأكدت الوزارة أن انتهاء الحظر لا يعني انتهاء الإجراءات الوقائية من الجهاد الحراري، وأنه أهم شيء يكون في حماية للعاملين على مدار العام من كل الظروف الجوية وأيضا ظروف الطقس.
0: نعم، هيئة الغذاء والدواء السعودية أول جهة تنظيمية في العالم تعتمد تسجيل مستحضر صحي، ما هو وما التفاصيل؟
3: نعم ريم، في إنجاز تنظيمي جديد أصبحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أول جهة تنظيمية في العالم تعتمد تسجيل مستحضر اسمه فري هيمجو، هو علاج متخصص لمرضى الهيموفيليا ألف. هذا مرض وراثي ريم، يعاني المصاب به من نقص أحد العوامل الضرورية لتخثر الدم، ما يجعله أكثر عرضة للنزيف المتكرر. طبعا هذا المستحضر ريم يعمل على مساعدة الدم على التخثر وأيضا الوقاية من نوبات النزيف، ويعطى عن طريق حقنة تحت الجلد مرة أسبوعيا أو كل أسبوعين أو شهريا بحسب طبعا حالة المريض ووزنه. اعتماد هذا المستحضر جاء بعد 4 دراسات سريرية شملت البالغين والمراهقين والأطفال، إنجازات طبية متتالية تحققها السعودية، وحرص كبير على تسجيل أي مستحضر يفيد أصحاب الأمراض النادرة.
0: نعم، أشكرك جزيلا عبد الرحمن العصيمي من الرياض على كل هذه التفاصيل. بين الحذر والاستعداد الدائم يعيش الحارس الشخصي يومه وهو مستعد لمواجهة أي خطر. في هذا التقرير نعيش يوما من حياة بوديغارد. طبيعي لازم

اتمنى اكون عامل الاحتياط اللي انا في اي وقت ممكن اخسر حياتي. انا الكابتن عمرو دونجل وانا بادي جارد واشارككم يوم من حياتي. الجارد طول ما هو ليه جسم فعلا هو هيشتغل، لان الجارد اللي هو الضخم احنا بنعوزه في ايفنتات ومؤتمرات والحفلات، اما ان يبقى مع راجل اعمال لازم يبقى عنده مستين مع الجارد، انه يبقى عنده رد فعل وعنده ثبات. دايما لما نيجي نأمن الحفلة بيبقى الفنان دايما رقم واحد بالنسبة لنا، غير تأمين البوابات والاستيدج والدواخل والخوارج. فلازم لما نيجي نأمن الشخص ده لازم الجمهور يستوعب اللي احنا ده شغلنا، مش معنى ان انا بدافع او بصدك انك تقرب منه مش معنى ان انا بكرهك او انا ما بحبكش او انا بهينك. ان كذا مره كنت مثلا اقف مع كذا فنان واجي احجز على الفنان اللي قدامي، المشكله تبقى معايا ويبقى الموضوع شخصي. فانا رساله بوجهها للناس اللي بتبقى في الايفنتات او الحفلات، لما تلاقوا الفنان خلاص خارج فسيبوه يركب عربيته، لان دي احنا بنعاني في اللقطه دي بالذات، دي اكتر ناس التجدس عليها كتير. مش كل التأمين بيكون مخاطر، ساعات بيكون برستيج وساعات بيكون احتياطي. تأمين البرستيج بيكون واجهة أكتر من أنه هو يكون فيه أفعال أو رد فعل، بيكون واجهة، بيكون كاريزما، بيكون شياكة، إذا كان إيفنت أو حفلة أو مناسبة أو فرح أو راجل أعمال عايز يخرج. لازم عشان خاطر أأمن شخص لازم أبقى حاطط في اعتقادي إن أنا ممكن في أي وقت أتصاب بأي حاجة، وفي أي وقت ممكن أتفادى هجوم جاي عليه من أي شخص بيهدده. وأنا في المدرسة كنت أطول واحد في الفصل، بس كنت رفيع جدا يعني، دايما على طول كانت الله عليا القاب بقى، وانت فاهمه اللي ايه التنمر بقى ايه بتاع الاعدادي ده. قلت هعمل جسمه لنفسي، فلقيت في ناس كتير بيطلبوني في شغل زي كده بحكم جسمي، فاضطريت اخش في المجال بالطريقه دي. دايما لازم احافظ على لياقتي، ودايما لازم احافظ على تمريني وابقى متواصل، بحيث ان انا افضل على نفس الشكل ونفس النمط علشان اقدر يتم الطلب عليا. بستخدم القوه لما الشخص اللي انا بامنه بيتعرض لهجوم، بس بتكون قوة دفاعية أكتر ما أنا بهجم عليه، لازم أدافع. إلا بقى لو أنا اتحطيت تحت موقف اللي أنا لعيش لموت، هضطر اللي أنا أستخدم العنف عشان أقدر أفادي الشخص اللي معايا. وأكيد الشخص اللي داخل عليه ده هيكون شخص لإما بلطجي، لإما عايز يسرق الشخص اللي معايا، لإما عايز يهدده بأي وسيلة، وأنا مش هينفع دوت، لأن أنا موجود لأمانه ولحمايته.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها

0: نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمري.
2: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر لماري.
1: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
2: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان النميري ناصريا؟
1: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
2: لماذا تناول شخصية جعفر لميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
1: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

موجة لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. أشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة. أضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في عام 2017. أشار أيضا إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها. شدد المالكي أيضا على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. هذا ودانت منظمة التعاون الإسلامية لاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة، وأكدت المنظمة في بيان لها أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية تجاوز لا يمكن قبوله، ويشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية. إذن أيضا في التصريحات التي ترد الآن، رئيس وزراء باكستان: نقف بثبات وتضامن مع السعودية. وكذلك هناك إدانة شديدة لمحاولة الهجوم على مكة المكرمة. رئيس وزراء باكستان: نشيد باليقظة الاستثنائية للقوات المسلحة السعودية. أحدث المواقف الباكستانية إذن. ونعود إلى الميداني، الوضع الميداني في اليمن، إذ أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. أضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%. هذا وأظهرت بيانات شحن أولي أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام 10 السابقة والبالغ 18 سفينة. لوح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات وصفها بالصعبة وغير الشعبية لمعالجة العجز الكبير في الموازنة. تحدث زيلينسكي عن 7 مشاريع قوانين لم يكشف تفاصيلها، قائلا:

0: إنها ضرورية لتمويل العجز وتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا في ظل الحرب. وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بوستيريوس ونظيره الأمريكي بيت هيكسيث خطاب نوايا لتعميق التعاون بين شركات الصناعات الدفاعية في البلدين. وصف الوزير الألماني المحادثات مع هيكسيث بالمثمرة، وأشار إلى أن صفقة شراء صواريخ توماهوك لا تزال قيد التفاوض. ختام الموجز، عودة إلى صباح العربية في ساعته الثانية مع ريم.
1: شكرا حنين. مكملين معكم فقراتنا ونشوف العناوين للساعة الثانية. التحقيقات تكشف طفولة وشخصية منفذ الهجوم على ترامب، ونظام رونالدو الغذائي يتضمن مكونا واحدا لا يستخدمه 90% من الناس. هاري وميغان يسحبان طفليهما من المدرسة بعد يومين فقط، فكيف نختار المدرسة المناسبة؟ بعد الاعتراض على الفرو، مدافعون عن حقوق الحيوان يحتجون ضد استخدام الصوف في أسبوع نيويورك للموضة. الشيخ والحكومات تدفع وتشجع على الإنجاب بينما جيل جديد يقول لسنا مستعدين للأطفال. التفاصيل في ملف اليوم.

0: نشاركها مع المدربة الرياضية منال أبو العلا وخبيرة المظهر لمع علاء الدين واختصاصية التغذية العلاجية نغمة طاضون والصحفي في العربية فهم أحمد السعفان. أهلا بكم. مطلق النار على ترامب كان يفتقد للمشاعر منذ ولادته، هذا ما كشفته وثائق حديثة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. أن المنفذ توماس كروكس كان شخصية شديدة الانطواء قليلة التعبير عن المشاعر منذ الطفولة، وفق إفادات والده الذي وصفه بأنه هادئ وذكي ومن الصعب فهمه. كما أظهرت الوثائق أنه كان يضغط على نفسه أكاديميا بشكل كبير ويعاني صعوبات اجتماعية متزايدة. والله أنا بالنسبة لي يبدو طفل مثالي، هادئ ذكي يذاكر ما عنده طلبات كثير. إيش فعل
1: والده؟
2: رجعوا للطفولة. طبعا بركم مر بأشياء تانية مثل خلال المراهقة،
1: وهي التحقيقات الأخيرة في FBI مع والده أنه هو أصلا عمره 20 سنة، يعني ما نقول أنه هو لسه من سنتين كان طفل يعني.
0: صحيح،
1: بس الفكرة أن والده قال هو ما كان يبكي، ما كان يفرح،
0: يعني كان يكتم أشياء المشاعر.
1: يكتم مشاعر.
0: أيوة.
1: هذا يعني أنه ليس بالضرورة أنه ما عنده إحساس. صح. يعني أكيد عنده إحساس. أنا أتذكر في فيديو شهير انتشر بعد الحادثة أنه قبل أن ينفذ الشيء قال I hate Donald Trump، يعني أنا أكره دونالد ترامب. هذا قبل، يعني لديه مشاعر. لماذا هو قام بهذا الحدث ما نعرف. هل حتى تحقيقات FBI هي جالسة تربط طفولته لمعرفة لماذا أقدم على إطلاق النار؟ أنا أقول الطفولة أكيد ستكون مؤثرة في لحظة من اللحظات، لكن أنا من التحقيقات يعني ما أجد في الخبر الآن هي موضوع أنه كيف كان هو مهتم جدا بالأسلحة بطريقة مبالغ فيها. حتى والده يعني كان يشوفه هو ينظف الأسلحة، جاب حتى طابعة ثلاثية الأبعاد، حاول صناعة مسدس، يعني أشياء كثيرة سواها هذا الولد. لكن بالنسبة للمشاعر يعني أنا أقول هو عنده أحاسيس، عنده مشاعر، لكن مثل ما قالت ريم هو يكبتها وما يطلعها يعني للعلن.
3: هذا ممكن يكون في سبب خلاه يخطي هذه الخطوة. إيش النقطة اللي خلته يوصل لمرحلة الانفجار انه هو يروح ويخاطر بنفسه ويعمل مصيبة كبيرة زي هذه؟
0: ما الذي يجعل كريستيانو رونالدو محافظا على مستواه في سن 41؟ الإجابة بحسب خبير التغذية الرياضية جوني أوندينا ليست في وصفه، في وصفة سحرية ومكونات نادرة، بل في الاستمرارية التي يفتقدها 90% من الناس وحتى كثير من الرياضيين المحترفين. غذاء نجم النصر يعتمد على أطعمة طبيعية وبسيطة مع تجنب السكريات والأطعمة فائقة المعالجة، ويلتزم رونالدو بالأكل الصحي بنسبة 95% من يومه. الاستمرارية
3: هي
0: مفتاح النجاح.
3: غير الاستمرارية

0: الجسم بيتعود على نظام غذائي نظيف وأكل نظيف ومنتظم، حتى لما يغير شوية رونالدو في أكله بتلاقي جسمه يعرف مستوى جسمه متى يغير، لأنه لما يجي يأكل سكر فجأة ممكن ضربات قلبه تزيد، يحس بالاكتئاب شوية، قولونه يتلخبط. وحتى في الرياضة كمان الاستمرارية، طالما الشخص قدر ينظم حياته من الأساس، النوم بدري عشان أصحى بدري عشان أعمل تمرين، وأغلب المشاهير بيعملوها، فتتنظم نظم الحياة والروتين، بمجرد ما يختلف تتلخبط أموره، حتى نفسيا ما عاد يقدر، هو تعود على الانضباط. فانضباط في الأكل جسمه اللي بيقول له عليه، وانضباط في التمرين، الهرمونات المزاجية، الدوبامين، الأندروفين بتصلح الحالة المزاجية غصبا عنه، بيلتزم. مع أنه هو قالها رونالدو بنفسه، بنلاقي صعوبة في أني أنا أستمر في الروتين وأجبر نفسي عليه. ودايما أقولها للناس، أكبر أبطال العالم بيلاقوا صعوبة أنهم يخرجوا من الكومفورت زون عشان يروحوا يسوي التمرين، وحتى رونالدو قالها، ولكن هو هنا الانضباط وهنا النجاح،
1: هذا الأهم يعني. وأنه في أكل معين، يمكن تكلمنا قبل شوية أنه أكلات يعني طول العمر أو تجنبنا الأمراض المزمنة، ممكن أغلبها اللحوم المصنعة
2: الغذائي بيعتمد على كل شيء فريش وطازج، الأسماك الطازجة كمان، وعنده 6 وجبات خلال النهار، 6 وجبات صغيرة،
0: وعنده طباخ في البيت.
1: الأكل الغذاء والأكل الصحي.
3: رونالدو ينام 5 مرات في اليوم، كل مرة ينام لمدة 90 دقيقة بنظام النوم المتقطع، يعني كل شيء مختلف في رونالدو. ومثل ما ذكر الدراسة، الالتزام اللي عند رونالدو اكيد مو عندي انا 100%.
2: صعب وايقونة الالتزام
1: بالضبط. عموما ناخذ
0: ترى تنزل العمر البيولوجي
1: كمان، وعشان كده عمر البيولوجي اقل. سالنا الناس على صفحتنا في وسائل التواصل، ما العامل الاكبر الذي يعيقك عن الاستمراريه في ممارسه الرياضه او نظام غذائي صحي؟ نشاهد اجاباتهم. ايات وليد تقول: لا يوجد اي عائق، الرياضه جزء اساسي من يومي وخيار شخصي، الوقت موجود دائما إذا كانت الصحة ضمن أولوياتنا، الاستمرارية مجرد قرار والتزام. كامل يقول: المحيط السلبي، غياب الشغف، قلة الرغبة والإرادة، مشاغل الدنيا، مسؤولية العائلة، الله المستعان. صفاء: جيراني والله كل يوم عزايم وأكل، ما مخليني أعمل شيء. أخيرا جعفر أحمد يرى أن ما في شيء يمنع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن، بس مو الكل بيقدر ياخذ قرار ويلتزم فيه، وهذا أكبر سبب. طيب، تشير أبحاث حديثة في علم الأعصاب السلوكي إلى أن السعادة ليست مجرد حظ أو سمة فطرية، بل مهارة يمكن تنميتها عبر عادات يومية صغيرة ومتكررة، خطوات بسيطة مثل الامتنان والتواصل الإيجابي والانتباه للحظات الجيدة، يمكن أن تعزز الشعور بالرضا والبهجة. طيب، أنا دائما السعادة قرار.
4: أنا اليوم الصبح امبارح واليوم الاشيين اللي عملوا لي سعادة تأمل بصخور الرياض. لا والله، واليوم إني اجيت من غير GPS على صباح العربية.
1: يا سلام،
4: يعني انجازات صغيرة وامتنان، بتحس إنه هيك بلشت نهارك صح. فأنا بالعكس بشجع هاي الاشياء، وما نستنى لما
1: يحصل لنا شيء، لأنه أصلا إحنا عندنا كل شيء الحمد لله، صحة سعادة.
0: في ظروف سيئة بنعدي فيها أو صدمات بنعدي فيها، دايما أقول خلينا ننظر في عز الأزمة للكاسة قديش مليانة،
1: هذا
0: وقد إيش في أشياء إيجابية في حياتنا، حيتغير مفهومنا ونقدر نحافظ على مستوانا المزاجي الممتاز.
1: هذا حقيقي دائماً. حقيقي
2: حتى الأكل الصحي والرياضة كمان
1: بيدينا سعادة.
0: صحيح.
1: طيب، خلينا نتعرف مع زميلة الريان على 6 عادات يومية تشعرنا بالسعادة، سهلة أم صعبة؟ ما أدري، أنت قولي لنا يا ريان.
5: بغض النظر عن الظروف، 6 عادات يومية بسيطة تشعرك بالسعادة، درب نفسك عليها. القيام ب5 أعمال لطيفة يوميا، رسالة مضحكة لصديق مثلا، قهوة لموظف الاستقبال وإشادة بزميل وغيرها، والاحتفاء بالأحداث الإيجابية التي يمر بها الآخرون، أظهر اللطف لهم واحتفي معهم بإنجازاتهم، حاول الابتعاد عن الأجهزة الرقمية لفترات منتظمة، نصف ساعة على الأقل لاستعادة وقتك. أما الأحداث السلبية التي تؤذي مشاعرك، تدرب على إعادة صياغتها والعثور على الجانب الإيجابي فيها. التركيز على الامتنان يصنع الإيجابية ويطرد القلق. اكتب قائمة بأشياء تشعرك بالامتنان، ولا تنسى التواصل مع الطبيعة كل يوم.

0: الخروج في مشوار صغير للاستمتاع بالمناظر من حولك وفقا لموقع ريل سيمبل لتسهيل الحياة اليومية. كيف لقيتوها؟ سهلة ولا صعبة؟ وكيف تقدر تطبقها؟
1: أنا يعني بعضها صعبة صراحة.
2: أبغى أضيف حاجة عليها بس كنا نتكلم فيها أنا والريال اليوم، نبعد عن الأشخاص التوكسيك، نبعد عن الناس السلبية في حياتنا السلبية، ونعيش حياتنا زي ما نحن نبغى وبالطريقة اللي تريحنا، وننظر للأشياء الإيجابية.
3: أنا عندي فلسفة عن السعادة. السعادة هي بالأشياء اللي وحصولنا على الأشياء اللي نطمح لها. يعني شخص طموحه يكون معه فلوس، حصوله على الفلوس راح يكون سعيد.
2: رقم واحد.
3: شخص مثلا طموحه مثلا أو حلمه يكون عنده ولد، يعني هو متزوج من فترة وما عنده ولد، الولد هذا هو حيكون كل السعادة. أي شيء غير هذا الولد لا يوجد سعادة. شخص آخر مريض، الصحة لما تجي هاي الصحة أو الحالة البدنية الجيدة هي الصحة.
2: كل شيء وعندهم كآبة.
3: لا لا، في عندهم شيء ناقص 100%. النقص هو
1: هذا النقص اللي هو عدم الرضا. عدم الرضا لازم الواحد يكون راضي.
4: الرضا شيء، ولد ممكن يجي المال وما يكون سعيد.
3: أنا ما أتكلم عن القناعة، أنا أتكلم عن الأشياء الناقصة اللي ممكن ما في أحد في الدنيا اليوم هو سعيد بنسبة 100%. هذه أكيد.
2: في ناس يقول لك عندي كل شيء ولكني ماني قادر أكون سعيد. هو ناقصني ولا شيء. ولا شيء.
1: الرضا يلعب دور كبير والامتنان.
3: نعم. كلمة كل شيء مستحيل أحد عنده كل شيء.
1: لا ما
3: مستحيل.
1: لا
4: تحت الهواء بدنا نناقش
1: ما في، بس نكون ممتنين لما لدينا.
3: يا سلام.
2: صحيح صحيح
3: مستحيل. لأن أحيانا ممكن يكون عندك فلوس بس ما عندك أشياء ثانية، أو عندك أشياء ثانية ما عندك فلوس، أو
1: ترى أشياء بسيطة تسعدني. يعني أنا مثلا أرجع البيت أحط مسلسل قديم بكيزة وزغلول ولا مثلا أريد زوجة.
3: السعادة بالتفاصيل أكثر.
2: في ناس مشكلتهم الرفاهية، هو مشكلته أو هي مشكلتها في حياتها أنه عندها كل شيء، ما عارفة يعني إيش سعادة. أنا ما ناقصني شيء.
1: صحيح.
2: إيش ممكن نعمل لك تكوني سعيدة؟ تقول I don't know، ما أعرف.
1: بالضبط. طيب نذهب إلى قصة أخرى في هذه الفقرة. الأردن يحذر من تقليد فرح الناطقة الرقمية باسم الحكومة. الفريق المطور للشخصية أكد أن المحتوى الرسمي مؤمن بعلامات مائية مرئية وأخرى مخفية، إضافة إلى رمز QR يقود مباشرة إلى مصدر الخبر. يعني للأسف مع الـ AI سهل تقليد الشخصية
3: طبعا. يعني طبعا شيء جيد اللي صار، انه احسن. انا بالنسبة لي لما شفت الخبر، انا شفت احيانا الوزارة مثلا الوزارة او شيء تطلع بيان، احسن ما ترى موضوع انك تقرأ البيان، واحيانا يكون طويل وتفاصيل، ترى ممكن كلياتنا ما نقرأ التفاصيل. بينما لما يجيك فيديو ريل مثلا على انستغرام فتسمع وتعدي. صح. يعني حتى لو انت مشغول في شيء ثاني فتسمع البيان كامل، فحلو من ناحية ايصال المعلومة. لكن هل فعلا انا شفت في الاردن في عملية غضب انه هي اخذت مكان شخص او انسانه ممكن كان ممكن تحصل على هذا المنصب في الوزاره؟ يعني شخص درس اعلام او درس اي او علوم سياسيه لحتى يكون في هذا المنصب، في جاء AI بضغطة زر أخذ المكان. فهنا الجدل أنه هل AI أخذ منا مكاننا في السوق ولا لا؟ هذا الشيء ثاني، ويعتبر أنه عملية إيصال معلومة بطريقة أخرى. يعني بدل ما كان فقط كتابة نص فصار صوت وصورة. يعني
1: ما يعني موضوع ده خطير صراحة. موضوع
4: شات GPT أخذ لمدرب رياضة.
3: الأردنيين ترى ماخذين الموضوع في بفكاهة شوي. يعني شفت أكثر من فيديو بدهم يتزوجون من الفرح.
2: صرنا أذكياء إناف إن إحنا نعرف الأشياء اللي هي بالـ AI والأشياء
1: الرسمية
2: ونميزها، وصرنا عندنا خبرة اليوم. وأنا أفضل إن إحنا نأخذ دورات في الذكاء الاصطناعي عشان نقدر نميز أكثر.
1: صح.
2: ونبعد عن الأشياء الإجرامية اللي بتصير بسبب الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. مع اقتراب موسم رمضان 2027 تتجه أنظار عدد من النجوم إلى المسلسلات القصيرة ذات 15 حلقة، في مؤشر على استمرار تحول الصناعة نحو الأعمال المكثفة وسريعة الإيقاع. وتشهد الخريطة الدرامية المقبلة منافسة قوية بين نجوم الصف الأول الذين يراهنون على هذا النوع من الأعمال بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أو حققتها الدراما القصيرة في المواسم الأخيرة.
2: والله أنا مع. صح. أنا مع.
4: لا أنا بطلع قبل ما أحضر أي مسلسل، بشوف كم من حلقة. إذا 7-8 حلقات
2: يعني
4: بحضره.
2: كل زمان رمضان نحضره. رمضان كله يخلص 30 يوم، والحلقات النهائية مش أول يوم العيد، ممكن ثاني يوم العيد،
4: وتنسبب
2: مملة وما عاد نقدر خلاص. ما إحنا عارفين متى حنشوف آخر
3: بس
2: حلقة.
3: التطور هذا ما هو جديد. يعني إذا نرجع المسلسلات المكسيكية كانت يمكن 150 حلقة.
1: 300 حلقة
3: أو 300 حلقة. هي. سندريلا وغيرها.
1: لا غير يعني. سندريلا مستبد. لا لا.
3: بعدين
1: روزاليندا.
3: بعدين بعد ذلك جاءت المسلسلات التركية بالمئة حلقة، كانت 300 صارت 100. المسلسلات الكورية أقل شوي، والهندية. بعدين شفنا المسلسلات العربية كانت طول الوقت على 30 حلقة. الآن مع انتشار المنصات تحديدا نتفليكس مثلا.
1: نعم.
3: نشوف 7 حلقات. يعني أشهر مسلسل في العالم Game of Thrones هو عبارة عن 8 أجزاء، كل جزء 10 حلقات.
1: إيه بس الحلقة كم

0: مدتها.
1: شكرا.
2: حتى لو
0: انا مع الحلقه مدتها طويله
2: ساعتين ثلاث ساعات
0: لا ما يسع 50 دقيقه تقريبا
2: حتى لو.
0: لكن الان صار في مسلسلات قصيره وقصيره بالمده 20 دقيقه
2: طبعا هذا صار بزياده
0: يعني انا هذا النوع يسبب دمار وكسل للدماغ بالنسبه لي. انا الى الان اشوف المسلسلات الطويله اللي فيها تفاصيل مسلسل مثلا مدته 50 دقيقه تاريخي او كذا. انا ليش احب الاشياء القديمه مصدرات الثمانين والتسعينات؟ لان بعيش التفاصيل كلها يعني اللقطه او المشهد او اللقطه الموسيقى التصويريه
3: وهو
0: فيها تفاصيل كثير يمكن جيل اليوم لا يتحملها لا يتحمل انه لسه هم بيمشوا ولا لسه بيصو. انا احبها انا استمتع
2: بعدين عشان يمشي العشر ثواني
0: انا استمتع بانه كل شيء ياخذ استمتع بالفن بالاضاءه والموسيقى وبحركه الفنان
3: حق القصه نفسه والقصه
0: بالضبط اعيش التفاصيل
3: 15 يوم 15 حلقه مثلا انا شفت عرفت القصه كامله بتفاصيلها الكامله بمخرج شاطر قدر يشدني في هذا المسلسل احلى بكثير من انا افضل شهرين ثلاثة شهور اتابع مسلسل
0: يعني هذا يعتمد اليوم على التغييرات كبيره يعني انا ما زلت متمسكه بالمسلسلات القديمه. عموما شكرا لكم جميعا.
3: شكرا جيل.
0: تغيير المدرسة بسرعة القرار الذي لا يصلح بعد الجرس الأول هذا الخطأ وقع فيه الأمير هاري وميغان ماركل بعد أن سحبا الأمير هاري وميغان طفليهما من مدرسة جديدة في بريطانيا بعد يومين فقط من الدراسة. السبب أن مشوار المدرسة اليوم صعب خاصة من ناحية التأمين لطول المسافة والازدحام. مقالات عالمية وصفت القرار بأنه مثال على سوء التخطيط لأن مشاكل الطريق والموقع كان يمكن توقعها قبل بدء العام الدراسي. اليوم نفتح الملف ونسأل ما الخطأ الذي يقع فيه الأهل عند اختيار المدرسة؟ متى يصبح تغييرها بعد بدء الدراسة إنقاذا للطفل أو فشلا في القرار؟ لأن الموضوع مرتبط بالناس سألنا الناس وتحديدا أولياء الأمور في مصر ما أهم شيء عندك في المدرسة؟

0: اختيارنا للمدرسة كان أهم حاجة طبعا هو سمعة المدرسة وتجارب طبعا أصدقائنا فيها وتجارب أولادهم في المدرسة، وبعدين تاني حاجة بقى طبعا قرب المدرسة، وبعد كده المصاريف يعني.
1: أول حاجة كانت سمعة المدرسة، وكانت صحابي هم اللي رشحوا لي المدرسة، وبناء عليه كانوا أولادهم موجودين في المدرسة، والمستوى التعليمي كان يهمني أهم حاجة يعني عندي.
2: أولوياتي إن هي تكون راحة بالنسبة لي وتكون قريبة بالنسبة لي والمكان بتاعي، وإن كنا أنا مرتاح فيها والمدرسين متطمن معاهم.
3: أول حاجة طبعا سمعة المكان من خلال أولياء الأمور زي ما اتفقنا، مش بس العاملين، لأن أنا لو عاملة أنا هقول قد إيه هو مكان حلو وكده، بس وجهة نظر أولياء الأمور تكون مختلفة يعني. تاني حاجة هتكون البيئة اللي حوالين الولد دوت كزمايله في نفس المكان، هم اجتماعيا، مش بتكلم ماديا، انا بتكلم اكتر اجتماعيا من نفس طريقة التربية، لان دول هيكبروا معايا برضو.
4: طيب نناقش الموضوع مع الخبيرة التربوية لينا بايزيد. سعد صباحك يا لينا، وبالفعل هذا قرار مصيري وقرار صعب، وهناك اعتبارات كثير يجب الأخذ بها عند قرار اختيار المدرسة. طيب خلينا أقول لك على بعض القرارات اللي إحنا بنسويها، وقولي لي هل هذا صح أم خاطئ. أختار المدرسة لأنها برستيج لا لأنها مناسبة، صح أم خطأ أو إيش تشوفي؟
5: ما بكفي، لا أكيد خطأ ريم. طبعا نحن ما بننكر أنه في شيء اسمه أكيد نتوركينج وبيهمني البيئة، بس ولكن لا يكفي البرستيج. وشو يعني البرستيج بعدين؟ هذا السؤال المهم. فالبيئة، الأخلاق العامة تكون مناسبة لنفسية الطفل، لقيمي أنا كأم وكأب، كأخلاقنا، مبادئنا، فلازم تكون هذا الشيء الأنسب طبعا.
4: نعم. طيب واحدة من الأخطاء الثانية اللي ممكن نتجاهلها ونرتكبها تجاهل المسافة والزحام. يقول لك المدرسة كويسة بس بعيدة وزحمة، هذا خطأ بحد ذاته؟
5: أنا برأيي أنا بستبعد هاي المدرسة، لأني أنا بحكم خبرتي الطويلة شفت كتير طلاب يكونوا أول حصتين نايمين، يعني مرهقين، خاصة الأطفال الصغار من المشوار المرهق الطويل بيناموا أول حصة، فالطفل ما بيتعلم شيء. فقرب المدرسة من أهم الأشياء اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار عند اختيار المدرسة.
4: عدم حساب التكلفة الكاملة طوال السنة
5: تماما، هي بنفس الأهمية، جدا مهم هذا الشيء، لأنه نحن بيهمني

0: ماذا يعني مدرسة قوية؟ يعني أنا كمان بحكم خبرتي المدرسة القوية هي اللي بتراعي كل احتياجات كل قدرات الطلاب، الضعيف والوسط والجيد، وليست فقط التي تراعي الطفل الجيد، ما هو الشاطر وجيد بهي المدرسة وبغير مدرسة. فشطارة المدرسة تراعي جميع القدرات.
1: طيب، الثقة بتجربة عائلة أخرى دون اختبار احتياجات الطفل.
0: يعني ممكن أنا أثق بشخص، بثق فيه، ممكن أسمع له تجربته، أكيد بسمع تجارب الآخرين، ولكن لا يكفي، لازم أسأل أكثر، لازم أنا أختبر، لازم روح المدرسة وشوف المدرسة، شوف المدراء، المعلمين، البيئة، كيف بيتعاملوا مع نفسية الطفل. يعني هل هو شمولي التعليم أم فقط مواد أكاديمية؟ هل بيهتموا بنفسية الطفل؟ هل بيهتموا باحتياجاته الطفل، المشاعر، وليس فقط أكاديميات؟
1: نعم. طيب، عدم زيارة المدرسة في يوم عادي ومراقبة البيئة الحقيقية.
0: لا، هذا غلط. هذا غلط. ما هو التخطيط؟ امتى بيبدا التخطيط؟ قبل بسنه بيبدا التخطيط. بنهايه السنه الماضيه كان المفروض الاهل يزوروا المدرسه ويشوفوا كيف الصفوف، كيف تعامل المعلمين، هل الاطفال سعداء، هل بيضحكوا، هل جالسين، يعني هل في هدوء زايد. لما يكون في هدوء زياده بالصف فهذا it's a red flag. يعني انا بسال ليش الاطفال كثير ساكتين، يمكن خايفين، تمام؟
1: أيوة.
0: لازم يكون في درجة معينة من الصوت، من التواصل بين الطلاب.
1: طيب، إغفال شخصية المعلمين وطريقة التعامل لا المنهج فقط.
0: لا، طبعا غلط، لأنه it's a holistic learning، يعني هو تعليم شمولي. أنا ما بيهمني فقط المنهج، بيهمني هل هذا الأستاذ المعلم يحترم الطالب، يحترم تنوع الطلاب، احتياجات الطلاب. طفل الـ ADHD كثير الحركة، ما بيحسن يجلس 45 دقيقة على الكرسي، فماذا يفعل الأستاذ؟ هل يسمح له يتحرك بالصف؟ هل في أنشطة؟ هل في حركة بالصف؟ هاي الأمور لازم نراقبها.
1: طيب، يعني بالفعل هذه أشياء كثيرة يجب أخذها في الاعتبار، وهذا القرار قرار مصيري للطفل وللأهل أيضا. ولكن أحيانا يدخل الطفل المدرسة ونكتشف هذه الأشياء كلها، واكتشفنا وما استشرنا من البداية ووقعنا في الفخ. طب ما القرار المناسب هنا؟ هل أجعل الطفل يكمل السنة ورغم كل هذه المساوئ عشان حفاظا أيضا على نفسيته، ولا أتخذ قرار سريع بأني أسحب الطفل مبكرا؟
0: ريم، حسب المشكلة. يعني كل مشكلة مختلفة عن الأخرى. إذا المشكلة كبيرة جدا، لا، أكيد نحن بحاجة حلول إسعافية، يعني مثل الأمير مثلا هاري، إنه لا خلص بعد يومين أخذ القرار، ما في مجال أبدا إنه الطفل يقضي ساعة على الطريق وساعة رجعة، ولا فيفضل تغيير المدرسة. وطبعا مع التخطيط الجيد، إذا في تنمر، إذا في إزعاج، إذا الطفل تعيس جدا، حزين، يبكي أسابيع هو يبكي وحزين، لا بدنا نرجع نغير مدرسة
1: بالفعل. أشكرك جزيلا الخبيرة التربوية لينا بايزيد. في ختام فقرتنا المدربة المعتمدة في التربية والحياة إيمان الشريف، شاركت متابعيها ما هو أهم شيء يجب البحث عنه في المدارس للأبناء حسب وجهة نظرها. نتابع.
2: الأهم من اختيار نوع التعليم إن أنا أختار المدرسة نفسها. يا جماعة، ما تبصوش المدرسة على إنها منهج وواجبات ومدرسين مش عارفة بيكلموا إزاي وطريقتهم عاملة إزاي. المدرسة هي كوميونيتي، هي المجتمع اللي أنا هسيب ابني فيه أكتر من 6 ساعات في اليوم. هم صحابه اللي هيعيشوا معايا العمر كله، هم المدرسين اللي هو بيبص لهم وبيلوك أب تو وعايز يبقى زيهم في يوم الأيام. فمهم قوي إن وأنا بختار مدرسة ما اختارش بس نظام تعليم قوي، وما اختارش المكان بتاعها، وما اختارش الفاسيلتيز بتاعة المدرسة والبسين وملعب الكورة وكل الحاجات دي. مهم ان انا بختار الكوميونيتي اللي انا هسيب ابني فيه وانا بأمانه عليه. ما جيش في الاخر اقول الولاد اللي بيتكلموا كده ليه، ولسانهم معوج عامل كده ليه، وطريقة كلامهم مش زينا، وبيحتفلوا باعياد مش شبهنا، وفي الاخر انا اللي حطاهم في المجتمع ده. اهم حاجة في المدرسة ان هي تكون شبهي، واولياء الامور اللي موجودين هناك يكونوا شبهي، واعرف اتكلم معاهم لما تحصل مشكلة لابني لبنتي، اعرف اروح اتكلم معاهم ونعرف نوصل لحل مع بعض. مهم قوي ان وانا بختار المدرسة ابص لها مش على انها مدرسة، على إنهم صحاب ومجتمع ابني اللي عمره كله.
1: الآن مشاهدينا، وقفتنا الثانية من زوايا المراسلين، نذهب إلى تركيا مع الزميل زيدان زينك.

0: مستان أول امرأة تقود فريق للرجال في تركيا بعمر 22 عام. ما التفاصيل؟
1: صباح الخير ريم. نعم، هذا العمر وضع زينب في وجه انتقادات كثيرة. هل هي فعلا مؤهلة بهذا العمر لقيادة فريق لكرة القدم وللرجال؟ بالتالي هناك يعني أكثر من مشكلة تواجه زينب. كيف ستتعامل مع فريق من الرجال؟ هل يثقون بقدرتها؟ ليس القدرة الرياضية، إنما خبرتها الرياضية في هذا المجال. هي ترد على هذه الإشاعات. أولا، هي تعاقدت مع نادي تورغوتلو سبور، وهو نادي في ولاية مانيسا، هو نادي للهواة في دوري الهواة في مانيسا. أعلن عبر حساباته الرسمية التعاقد مع زينب مستان كمدربة للفريق الأول في لكرة القدم في النادي. طبعا زينب ترد على الانتقادات بأنها هي خريجة كلية علوم رياضية وخاضت العديد من التجارب الكروية في عدة أندية في زمير ومانيسا، ولديها الكثير من الخبرة لتقدمها رغم عمرها الصغير. يعني المتعارف عليه ريم، المدرب يعني يكون في عمر يعني كبير أكثر طبعاً من لاعبي كرة القدم، أو ما هو المعتاد أكبر من لاعبين كرة القدم، ليس في عمرهم أو أصغر من بعضهم حتى. بالتالي هذه الانتقادات الموجهة على وجه التحديد إلى زينب، والتي ردت بأن النتائج في أرض الملعب هي من سترد على الانتقاد.
0: طيب، خلينا نتابع ونشوف النتائج. طيب، نذهب إلى موضوعنا الآخر. القبض على هارب محترف خدع الأجهزة الأمنية والمجتمع طوال 8 سنوات، لكنه عاش كامرأة. ما التفاصيل؟
1: نعم، طريقة مبتكرة لهذا اللص الذي لديه أحكام نهائية بالسجن، ظل متخفيا لمدة 8 سنوات في أحد أحياء مدينة إسطنبول. طبعا هذا الشاب، هناك عدة روايات. الرواية الأولى تقول إنه كان يتنكر بزي امرأة ويخرج ويستخدم الهوية الشخصية الخاصة بشقيقته ويتجول في الشوارع، وبالتالي أفلت من قبضة السلطات والشرطة في عدة مناسبات أو في الحواجز التي تنصب أحيانا في بعض النقاط في المدينة. لكن هناك رواية أخرى تقول إنه بالفعل قام بتغيير جنسه بعملية جراحية، وبعدها أصبح يعني غير جنسه، وبالتالي أصبح بالفعل هو امرأة واستطاع التخفي لمدة 8 سنوات. لكن يعني السلطات لم تحسم هذا الموضوع ببيان رسمي، لكن بالعموم استطاع لمدة 8 سنوات التخفي عن أعين السلطات والهروب من الأحكام القضائية ومن السجن الذي طبعا هو متهم بحوادث سرقة وأيضا انتحال صفة لشخصية عامة. بالتالي هو يعني هذه هي مهنته الأساسية، لص وينتحل صفة عامة، وأيضا الآن انتحل صفة امرأة.
0: هذه يعني ما في مجال للفرار. شكرا لك زيدان زنكلو من تركيا على كل هذه القصص والتفاصيل. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
2: شكرا لك ريم. أهلا بكم من جديد. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. أشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة. أضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في عام 2017. أشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها. شدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. هذا ودانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة. أكدت المنظمة في بيان لها أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية تجاوز لا يمكن قبوله، ويشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية.

0: ميدانيا أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست، قال إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. فانس أضاف أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%. هذا وأظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام العشرة السابقة والبالغ 18 سفينة. لوح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات وصفها بالصعبة وغير الشعبية لمعالجة العجز الكبير في الموازنة. زيلينسكي تحدث عن سبعة مشاريع قوانين لم يكشف تفاصيلها، قائلا أنها ضرورية لتمويل العجز وتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا في ظل الحرب. وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بوستوريوس ونظيره الأمريكي بيت هكست خطاب نوايا لتعميق التعاون بين شركات الصناعات الدفاعية في البلدين. وصف الوزير الألماني المحادثات مع هكست بالمثمرة، وأشار إلى أن صفقة شراء صواريخ توماهوك لا تزال قيد التفاوض. نهاية الموجز، عودة مجددا إلى ريم.
1: شكرا حنين. حضر الفرو الطبيعي في أسبوع الماضي بنيويورك، 5 محتجين من منظمة بيتا المعنية بحقوق الحيوانات تسللوا بين الحضور خلال أحد العروض ثم اقتحموا منصة العرض. المحتجون يعترضون على استخدام صوف الأغنام. المنظمة تتهم موردين مرتبطين بسلسلة إمداد الشركة بإساءة معاملة الحيوانات، لكن الأزمة تتصاعد بعد تدخل رئيس مجلس مصممي الأزياء الأمريكي ستيفن كولب بنفسه الذي أمسك بعدد من المحتجين بالقوة. اعتذر لاحقا، ورغم ذلك تم إيقافه مؤقتا عن العمل لحين مراجعة الواقع. نتابع.

0: أكيد نناقش الموضوع وأكثر مع خبيرة المظهر لما علاء الدين. سعد صباحك
1: يا لمى. خير يا ريم.
0: طيب الخروف اللي بناخذ منه الصوف ترى يعني بيتم حلاقته بطريقة لطيفة جدا يعني، وغالبا المزارع صاحب المزرعة هو اللي يقوم بهذه المهمة بنفسه، وأصلا الخروف في موسم معين في السنة يحتاج أنه يتنزع هذا الفرو منه
1: 100%.
0: أو الصوف خلينا نقول، أين المشكلة؟
1: هلا هم مريم اول شيء قالوا انه احنا لا عم نستخدم فرو طبيعي وفرو نباتي وشيء، بس هذا لا يستثني، كانوا يستخدموا الشيرلينج اللي هو من صوف الغنم والخرفان، فهون صارت الاعتراضات. بس فندي مثلا الوحيده اللي قالت انه لا انا بعيد تصنيع الفرو الطبيعي تبعي، يعني اعترفت بس هذا فرو قديم عم بعيد تصنيعه. انا ما بش لانه زي ما قلتي بالضبط، يعني حتى احنا بنستخدمه مرات كسجاده كشو اسمه
0: موجود.
1: هيك بالضبط خلص
0: يعني خلاص. واحنا اصلا نتوجه على الاشياء اللي صديقه للبيئه. طب انت صديق للبيئه تبغاني استخدم البوليستر والكيميائيات وغيرها
1: بالزبط.
0: ما هو في جميع الحالات يعني
1: بالضبط، وحساسيه بتسبب حساسيه وكيماويات
0: يعني.
1: عم تتنسى
0: يعني احيانا تكون مصلحه الانسان غير موجوده هنا تماما يعني. عموما رغم
1: وريم هلا الموضه، هلا بدنا نشوف الصور، الموضه الفرو بكل شيء
0: الان، الفرو
1: بكل شيء. بقول لك فرو
0: صناعي
1: يعني حنشوفه باللفحات، حنشوفه بالاحذيه، حنشوفه بالشنط، زي ما احنا شايفين كل دور الازياء العالميه.
0: بس للاسف انا بحر اقول هذا فرو صناعي.
1: فرو صناعي هذا صح
0: يعني
1: صح
0: برضو نعم. قد يكون سيء للبيئه بالمناسبه
1: 100%.
0: طيب نشوف الصوره الاولى، هذا هو الشاب
1: نعم ولابس فرو من فوق لتحت نعم
0: صوف.
1: هذا بس بدنا نبين انه استخدموه هلا بعروض الازياء لخريف 26.
0: طيب خلينا نشوف

0: وراها
1: صورة أخرى وستايل آخر.
0: عم شايفة حتى بالقبعات ريم باللفحات. وهلأ حنشوف كمان صبية صورة وراها. طيب كمان بالكوت تبع هذا ميو ميو باي ذا واي الصورتين اللي إجوا ريم. وهلأ حنشوف الصورة وراها بالأحذية.
1: الأحذية كمان موجود في صف أول فرو. خلينا نشوف الصورة.
0: يعني هلأ كل ما جبتي قطعة فرو ريم بتكوني على الموضة، حتى لو كانت بروش، حتى لو كانت
1: أو حقيبة أو حذاء
0: بالزبط.
1: أو قبعة، يعني أيوة. يكون فيها شوية فرو
0: تكوني على الموضة.
1: طيب طيب التصميم مثل كثير من المجالات مهدد أيضا بسبب صعود الذكاء الاصطناعي، لكن شركات كثيرة اليوم تتعامل معه باعتباره متدربا جديدا في المكتب يساعد في تنفيذ الأفكار بسرعة، بينما يبقى القرار الإبداعي الأخير في يد الإنسان. في الجزء الأخير من فقرتنا قررنا أن نختبر الذكاء الاصطناعي كمصمم أزياء ونشوف مجموعة من الإطلالات اللي أبتكرها ونقيمها كم من 10.
0: يلا
1: طيب هذه خلينا أذكر هذه تصاميم من الذكاء الاصطناعي. نبدأ بستايل الرجال، وهو أعطانا هذا الستايل للرجل
0: الإبداع.
1: استنى للرجل العصبي. خليني كذا أركز. هو الذكاء الاصطناعي يراكم أنتم يا رجال إنكم تلبسوا زي كذا. هل توافقك على هذا الستايل كم من 10؟
0: شوفي بعطيه 2 من 10، ما بعطيهوش 0، لأنه محاول يبدع شوي، ولكن في زحمة بالألوان، في زحمة بالنقشات، حتى الشنطة اللي هو حاملها زحمة.
1: أعتذر منك أستاذ لام، الرجل الشرقي لا يقبل هذا الستايل.
0: لا إحنا بنحكي عن مصمم الأزياء الاي
1: اي. أيوة مصمم الأزياء
0: فيه شوي عم بيحاول
1: ما أخذ
0: يبدع.
1: اعتبارات
0: لا ما أخذ اعتبارات
1: أبدا.
0: لا بس بركن هو مصممها للرجل الأوروبي، إحنا بنحكي مصمم أزياء يا ريم. فنعطيه 2 من 10.
1: نشوف هذا التصميم
0: هون. أنا بعطيه 4 أو 5 من 10 ريم.
1: معقول،
0: لأنه الألوان شوي يعني فيش ضوضاء بالألوان
1: تقريبا.
0: ولكن البنطلون مع التانية تبعته هي غير مناسبة، الشانكي بوت مش مناسبة، بنعطي 4 من 10.
1: نعم. طيب نشوف كمان إطلالة أخرى من تصميم الذكاء الاصطناعي.
0: هذا بعطيه 7 أو 8 من 10.
1: معقول.
0: ريم.
1: نعم.
0: لأنه الألوان متجانسة 7 من 10. يعني هلأ هون كيف تقول لك، هذا تصميم متوقع ريم. آمن.
1: متوقع صحيح.
0: ما فيهوش هيك. صحيح. ما في هوية.
1: طيب كمان نشوف تصميم
0: لا
1: آخر.
0: هذا بعطيه 9 من 10 10 من 10 ريم. الألوان متناسقة مع بعض، مبينة هوية المصمم، حتى الشنطة ما في مكمل اللوك. يعني حتى لو شلنا النظارة شلنا الشنطة اللوك مكتمل له، فواضحة هويته كمصمم أزياء.
1: عجبني هذا. نعم. يعني رجولي. طيب خلينا ننتقل كمان إلى صورة السيدات. نعم. ويمكن أمس تكلمت على موضوع الألوان الخريفية الفاقعة في هذا الموسم. نبدأ مع هذا الستايل، كم من 10 ممكن تعطي؟
0: فيه color blocking، يعني هو ماشي على الموضة هذا المصمم، ولكن في زحمة بالألوان.
1: زحمة كثير
0: ريم. يعني النقش الحيوانية هي موضة، ولكن الكحلي مع الأخضر مع البرتقالي في زحمة كثير كمصمم أزياء ريم. لا بعطيه 2 من 10.
1: هذا البوت من السبعينات.
0: نعم.
1: 2 من 10. مو كله مع بعض. طيب نشوف كمان إطلالة أخرى من تصميم الذكاء الاصطناعي.
0: هذه بيرتفع شوي، بلشت الألوان تهدى ريم، ولكن برضو في زحمة، يعني فوق الفيونك مع إنه هاي البو.
1: أيوة تكلمنا إنه موضة، بس هو دامج كثير عناصر.
0: لا يعني حاسه ما إلوش هويه المصمم.
1: نعم.
0: الازياء هون.
1: نعم ما له هويه واضحه. 4 من 10 اعطيتي. طيب كمان نشوف
0: هون. لا بنرتفع ريم، بنروح 6، بنروح ممكن 7 من 10. ولكن تكرار اللون الفوشيا مع تحت، تكرار اللون الازرق مع القميص، حسيت انه عم بيروح للإشي الامن، مش عم ببدع.
1: ما في ابداع، في شوي اكثر امانا. طيب كمان نشوف اطلاله.
0: لا هون بعطيه 8 9 من 10 ريم. صارت الهويه واضحه، صارت الفولار هذا هو في طبعة، يعني التركيز على الفولار على الإشارب. لا في هوية واضحة، طول الكوت كتير حلو، طول البنطلون الكلاسيكي. لا بعطيه للمصمم الأزياء هون 8 من 10. إلا مستقبل.
1: لا لا لا تقول إذا ما إله مستقبل،
0: ما بدنا يطلع.
1: طيب عموما ما نستغنى عن اللمسة والإبداع البشري أكيد. في ذلك أشكرك جزيلا خبيرة المظهر لما علاء الدين، شكرا لك. كان السؤال قديما متى تنجبون؟ اليوم هناك من يجيب ببساطة لا نريد الإنجاب أصلا. هناك من يريد أطفالا لكنه يؤجل القرار حتى تصبح الظروف مناسبة. تقرير حديث لصندوق الأمم المتحدة للسكان شمل أكثر من 108,000 شاب وشابة في 73 دولة، وجد أن الرغبة في الزواج والإنجاب لم تختفي، لكن شروطها أصبحت أصعب. المال، العمل المستقر، السكن والاستعداد النفسي، كلها أصبحت جزءا

0: القرار كان ينظر إليه سابقا باعتباره خطوة طبيعية بعد الزواج. خلونا نتابع هذا التقرير مع زميلة زينب المشاط من العراق.
1: لن ننجب طفلا في هذا العالم. 4 من كل 10 أشخاص تحت سن 50 لا يفكرون بإنجاب طفل وفق استطلاع لبيو. لكن لماذا؟
2: يعني هذا سؤال. حروب وفقر ومجاعة وأزمات اقتصادية وتراجع بالتعليم. البعض يرى أن اللا إنجابيين أشخاص أنانيون، لكن هل هذه هي الحقيقة؟ فهنالك 1000 سؤال وسبب وراء قرارهم هذا، منها: هل أنا أب أو أم قادرين على حماية طفلنا أو توفير حياة كريمة له؟
3: وهنالك سؤال أهم: هل هذا الطفل المولود هو إضافة إلى المجتمع؟ أم إنه مجرد فرد استهلاكي؟ على أي حال، من جهتنا سألنا الناس: هل أنتم مع ولادة طفل جديد لهذا العالم؟ أم أنكم مع تربية ورعاية طفل يتيم؟ وهذا ما يروج له اللا إنجابيون. لنتابع ماذا قال.
4: أعرف جيناتي الوراثية شنو؟ وأعرفه هو ابني، أو أقدر أسيطر على تربيته، على شخصيته، أحسن ما أجيب شخص أو طفل من برا ما أعرف هو جينات الوراثية شنو.
5: من كل النواحي مع الإنجاب، بس إذا كان أكو سبب مرضي، سبب آخر ثاني غير المرضي، تبني طبعاً تبني طفل وتربيته.
6: إذا من صلبي أكيد يعني يكون أفضل، الحنية عليه تختلف.
1: وبعض اللا إنجابيين يرون أن الأطفال حلوين لكن حين ينامون فقط، لهذا لا يفضلون الإنجاب. زينب المشاط، صباح العربية، بغداد.
0: نناقش الموضوع مع ضيوفنا اختصاصي الطب النفسي الدكتور مأمون مطارنة، ومن القاهرة ينضم إلينا الفنان محمد خميس. يسعد صباحكم. وأبدأ معك أستاذ محمد، يعني هذا التصريح أنك تحدثت أنه لا تريد الإنجاب أثار الكثير من التداول والتساؤل حقيقة. هل أنت يعني ضد الفكرة تماما، أم أنت تنتظر الظروف والوقت المناسب، أو مؤجل الموضوع إلى لما بعد، ولا الفكرة تماما ماسحة من عقلك زي ما بيقولوا؟
7: الأول صباح الخير عليكي وعلى السادة المشاهدين وعلى كل قناة العربية. سعيد أن أنا معاكم طبعا. خلوني معلش تدوني شوية وقت أطرح الفكرة كاملة.
0: أكيد أكيد.
7: أولا ده وجهة نظر خاصة بالعبد الله في حياته الخاصة.
0: صحيح.
7: فأنا فاهم طبعا أن هي ممكن تكون يعني تحولت يعني إلى وجهة نظر عامة. في كتير بيفكروا بنفس الطريقة، لكن أنا هطرح وجهة نظري الخاصة من خلال حياتي الخاصة. مهم جدا ان انا ناكد على نقطه ان انا مش بتكلم عن الرزق. الرزق ده بتاع ربنا، يعني ما فيش تخوف من الانجاب بسبب الرزق، ده موضوع تاني.
0: صح.
7: ربنا في جميع الاحوال هيرزقنا، وده موضوع منتهي، مش هو ديت القضيه اللي بنتكلم فيها اطلاقا. مهمه برضو ان احنا مش بنتكلم عن المسؤوليه، مش التخوف من المسؤوليه، لان ربما على المستوى الشخصي او على مستوى البيئه اللي انا نشات فيها كاهل ارياف وكاهل صعيد، فبالتالي احنا متحملين المسؤوليه منذ الطفوله.
0: صحيح.
7: والموضوع مش هذا التخوف على الاطلاق.
0: نعم.
7: برضو في نقاش حول هذا الموضوع مع صديق شخصي اللي هو دكتور محمود عبد العاطي، وهو واحد من اهم علماء الامن السيبراني في العالم. المهم هو يعني صادف ان هو من ابناء عمومتي في سوهاج، فالراجل كان بيقول لي ان النظريه دي ابتدت تنتشر بره كمان في اوروبا، رغبه من المتزوجين ان هم يعيشوا حياتهم بشكل افضل، بمعنى اخر ان هم عايزين يكونوا متحررين من مسؤوليه الاطفال عشان يقدروا يعيشوا بمتعه اكتر في حياتهم. وانا مش مع ده على مطلق الامر.
0: مش هذا السبب.
7: لازلنا المفاهيم الشرقيه.
0: نعم.
7: المفاهيم الشرقيه المجتمعيه هي بتاعه العائله، دي مهمه جدا بالنسبه لنا.
0: اذا ما هو سبب قرارك؟
7: أنا ليه؟
0: اذا كانت لم تكن ليست هي هذه الاسباب.
7: امال انا ليه؟ أيوة. سبب القرار ان الحقيقه ان اطفالنا هم احب اشخاص لينا في الحياه.
0: اتفق.
7: وانا اعتقد ان اي حد سواء بالغريزه سواء بالممارسه الفعليه، الغريزه ما قبل

0: مثلا ما يكون عنده طفل، او بالممارسه الفعليه لما يكون عنده طفل عارف كويس محبته لهذا الكائن الجديد اللي هي تتخطى محبته لنفسه اصلا. والعالم حاليا هو عالم شديد يعني الارهاق وشديد الاتعاب.
1: نعم.
0: الحياه في العالم سيئه الى حد كبير.
1: نعم.
0: والواحد كل طول الوقت قلق بما هو قادم. طبعا كل حاجه في ايد ربنا، لكن المؤشرات تؤدي الى النهايات، والمؤشرات اللي احنا ماشيين فيها على مستوى العالم كله، سواء على المستوى المجتمعي او على مستوى الافكار بتاع القاده العالميين اللي ماشيين العالم نحو هاويه ضخمه جدا.
1: اذا انت التي فيه يا استاذ محمد هو جحيم المعرفه، انت تعلم ماذا يحصل في هذا العالم
0: وهذا
1: الذكاء الاصطناعي وغيره.
0: اذا هذا الوعي يكون
1: هذا الوعي بما يحصل من كوارث في هذا
0: ربما
1: العالم.
0: يكون
1: نعم يعني
0: أتفق ربما يكون ده احد المسببات الرئيسيه، قال بل هو المسبب الرئيسي.
1: نعم.
0: يعني احب بني ادم ليا في الحياه، احب انسان ليا في الحياه، انا هاجبره على الوجود فيها في هذه الظروف الصعبه.
1: صحيح.
0: اللي احنا فيها كعالم في مطلق الامر في نحو مستقبل شديد الغموض في كل هذا الابتلاء، لان الحياه ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا الانسان في كبد، يعني في معاناه في مرمطه، فما بالك واحنا عندنا بقينا عمالين بنعمل حاجات كتيرة جدا. في التقرير السابق للقاء يعني التقرير قال ان بعض يرى اللا انجابيين انانيين. الحقيقة ان انا شايف ان العكس، يعني ليه؟ لان انا كل ما بسأل حد انت عايز تخلف ليه، فبيقول لي عشان اشبع غريزتي كأب او كأم، او عشان حد يحمل اسمي، او عشان حد يكمل ما بدأته. فما ديت كلها عشانك انت مش عشان اللي جاي، كلها عشان انت كأب او كأم بتفكر في نفسك مش في ابنك اللي جاي. معلش انا شايف ان اللي بيصر، انا اسف اكمل الكلمة، عشان كده انا شايف اللي بيصر على الانجاب هو الذي لا يخلو من انانية، على الرغم ان انا فاهم ان هي اشباع لغريزة
1: واضحة أستاذ محمد. لكن خلينا نأخذ تفاصيل من الزميلة الريان عن مكافآت بالجملة تقدمها بعض الحكومات لمواطنيها تشجيعا للإنجاب. تفضل ريان.
2: آلاف الدولارات وإجازات مدفوعة وتغطية تكاليف الأطفال وغيرها من المكافآت تقدمها الحكومات لتشجيع الإنجاب، وهذه بعض النماذج. نبدأ بسنغافورة التي تمنح حوالي 8000 دولار هدية فورية عند الولادة، إضافة إلى تغطية تكاليف الأطفال حتى سن 17 بما يصل إلى 55000 دولار. وفي روسيا تبلغ المكافآت حوالي 7000 دولار للمولود الأول و2000 دولار للثاني، إضافة إلى جائزة المليون روبل الروسي للأم البطلة التي تنجب 10 أطفال. وتقدم الصين نحو 500 دولار سنويا لكل طفل حتى الثالثة من عمره، هذا بالإضافة إلى إجازات الأمومة التي قد تصل إلى 150 يوما. وبالنسبة لليابان فتقدم 15000 ين ياباني للمولود الأول شهريا حتى الثالثة، 10000 حتى الخامسة عشر، إضافة إلى إجازة الأمومة ستحصل الأم على مكافآت بدل الأمومة. ونختم مع كوريا الجنوبية التي تمنح 600 دولار للأزواج الجدد وحوالي 1500 عند الولادة، وتتضاعف طبعا المكافآت كلما زاد عدد الأطفال. مع ريم نستكمل الملف.
1: يعني المكافآت المالية ليست كافية، الموضوع أكبر من كده يا دكتور. ويمكن زي ما ذكر الأستاذ محمد أنه في وعي اليوم بما يحصل في هذا العالم، وأي أحد أب أو أم الآن عنده أطفال ترى أكثر ما يقلقنا هو ليس المال وليست المسؤوليات، هو الخوف، القلق، التوتر، التربية، غير المصاريف والمسؤولية. هذه كلها أشياء تأتي مع الإنجاب وتأتي مع الوعي بما يحصل في هذا العالم أيضا.
3: فكرة اللا إنجابيين كانت موجودة من زمان، يمكن اللي خلاها تصير واضحة أكثر أنه وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا نصير نعرف عنهم بشكل أكبر، خلتهم يصيروا قادرين على أنهم يتعرفوا على بعض، يتماسكوا، يقدروا يقاوموا ضغوطات المجتمعية. فكرة اللا إنجاب يعني كان في إحصائية أو دراسة استطلاعية لصندوق الأمم المتحدة للإسكان شملت حوالي 100000 شخص 73 دولة. الأسباب الرئيسية كانت اللي هي عدم الاستقلال المادي.
1: نعم.
3: التخوف من المستقبل. عدم الاستعداد العاطفي. فكرة الإنجاب لازم تكون فيها وعي كامل للمسؤوليات اللي بتصير مع الشخص.
1: كل هذه العناصر يعني
3: المسؤوليات اللي بدها تترتب عليك، التغيرات الحياتية اللي بدها تصير معك، هاي الأشخاص مش الكل بيكون مستعد لها بوقت معين. في بعض الأشخاص بياخذوا قرارهم بناء على إنه أنا حاليا مش مستعد، أنا ممكن بعدين إني أصير مستعد، أنا حاليا غير قادر، ممكن بعدين إني أصير قادر. بالغالب هذا ما احنا ما بنعتبر فكره عدم الانجاب انها اضطراب نفسي، احنا بنحاول نفهم بس
1: هو ليس اضطراب نفسي، ولكن خلينا نقول هناك اسباب اخذها الزوجين في الاعتبار يعني.
3: بنحاول نعرف شو الاسباب، الاسباب بالغالب بتلاقيها اسباب منطقيه، الشخص ماخذ قراره بناء على قناعه شخصيه.
1: الان كمان في عامل جديد دخل بعد ما فتحنا في السوشيال ميديا وراينا كيف الناس بيعيشوا حياتهم، صار في مصطلح جديد ابغى اعيش حياتي، انا لسه ما عشت حياتي. في السبعينات كان الإنسان يخلف قبل ما يوصل الثلاثين، الكل متزوج ومخلف، اليوم صار تؤجل هذه الفكرة وتؤجل هذه الرغبة بسبب وجود رغبات أخرى، أريد أن أستمتع أنا أولا.
3: أتوقع أن الكل صار يلاحظ تأخر عمر الزواج، يعني تطلع على الأشخاص الموجودين حواليك أغلبهم قاعدين بتأخروا في عمر الزواج. زمان كان عمر الزواج من 16-17 سنة،
1: اليوم اختلفت الأولويات. خلي الكلمة الأخيرة مع ضيفنا الفنان محمد خميس، لو هذا العالم أصبح يعيش في سلام تام وانتهت كل الحروب وكل الكوارث، هل حتغير رأيك يا أستاذ محمد؟
0: دي فرضية شديدة الرومانسية. ولو حصلت طبعا يعني أعتقد هيبقى فيه تغير في طريقة التفكير. بس تاني بأكد على أن ده توجه شخصي من عبد الله، غير ملزم لأي حد. صحيح. بطبيعة الحال فيعني ده يعني كل واحد حر تماما في قناعاته، وكل واحد حر في اللي هو عايز يعمله في حياته.
1: بالفعل واضحة جدا. شكرا لكم، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، انتظرونا غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: أنا فيها مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12

0: ظهرا.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مشاهدينا لحظات وتبدأ تداولات سوق الأسهم السعودية لجلسة اليوم من بعد تراجعات كان مني بها السوق هذا الأسبوع ما عدا على جلسة واحدة. كنا رأينا ضغط بالطبع من جراء الأحداث في المنطقة ومن جراء إغلاق خط أنابيب شرق غرب، ولو أنه في أخبار اليوم بأنه المملكة تحاول تمرير النفط عبر مضيق هرمز، وبالفعل قامت أرامكو بتوقيع عقود لبيع 20 مليون برميل إلى عملاء آسيويين في الأيام الماضية، وعلى أن يتلقوا هذه الشحنات عبر مضيق هرمز من المدخل الخارجي من الجهة الخارجية من مضيق هرمز. فإذا يبدو أن السعودية تحاول بيع النفط عبر هرمز رغم ما يجري في البحر الأحمر. مع ذلك اليوم مؤشر السوق على ثبات تقريبا بمطلع جلسة التداولات. نستمع إلى عناوين الأخبار وأنا أعود معكم على العربية بزنس مع تفاصيل حركة الافتتاح. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. أسعار بعض شحنات النفط الفورية في أوروبا تقفز إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل. ارتفاع تكلفة شحن النفط الأمريكي إلى آسيا لمستوى قياسي وسط عبور أقل من 10 سفن لمضيق هرمز. الأسواق على موعد اليوم مع قرار الفيدرالي وتصريحات كيفن وورش بشأن مسار الفائدة. ونتابع أيضا في نبض السوق قرار جديد من هيئة السوق السعودية بإلزام صناديق أسواق النقد بعدم تجاوز استثماراتها خارج المملكة 5%.

أهلا بكم مشاهدينا. إذن لنبدأ بجولة على تداولات سوق الأسهم السعودية صباح اليوم. مؤشر السوق على هدوء كما الأسواق العالمية أيضا. ذكر أنه من بعد تراجعات على وول ستريت يوم أمس اليوم الأسواق الآسيوية فيها ميل للارتفاع. فيوتشرز أوروبا وأمريكا تدل على بعض الارتفاع وذلك في ظل بعض الهدوء بأسواق النفط، رغم أنه كنا وصلنا إلى مستويات عالية على برنت يوم أمس. تراجع سعر مزيج برنت مساء في ظل أخبار عن ارتفاع المخزونات الأمريكية، ولكن صباح اليوم نعود ونراها عن مستويات 107.5. ولكن لا شك أنه في بعض الهدوء بالأسواق. أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعت بعض الشيء من بعد ما كانت وصلت مساء يوم أمس إلى أعلى مستوياتها من 2007، عاد لعشر سنوات وصل لخمسة صفر أربعة، عاد الآن إلى مدون 5%. وهذا دائما يريح الأسواق بعض الشيء ولو أنه ليس من اتجاه جذري، هو بس تراجع عن المستويات العليا. فإذا خلينا نشوف سوق الأسهم السعودية تعسي بمطلع جلسة

التداولات اليوم، مؤشر السوق على ميل للارتفاع الآن بعشرين من النقطة المئوية. الجيد أنه نعود إلى ما فوق 10800 نقطة. هذه الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، الأعين على أسهم الأنابيب، لأنه أكيد في ظل الأعطال اللي حصلت على خطوط الأنابيب من المفترض أنه هذا ممكن أن يرفع الطلب. أقل هذا تفسيرنا لما جرى يوم أمس من ارتفاعات على أسهم الأنابيب بالسوق السعودية. واليوم نسمع عن عقود العربية للأنابيب، عند عقد مع أرامكو ب 19 مليون ريال لأعمال تغليف أنابيب الصلب لمدة 11 شهر. سهم العربية للأنابيب للجلسة الثانية على التوالي يرتفع، ارتفاعات ب 2.5% اليوم. سابق للمغذيات على ميل للتراجع، سابق على أداء جيد اليوم ترتفع، ولكن لا ننسى أن سابق وصلت يوم أمس إلى أدنى مستوياتها من 2009. فيوم أمس سهم سابق سجل أدنى مستوى من 2009، اليوم يرتد بعض الشيء. الإنما على ارتفاع بنصف النقطة المئوية، وأرامكو على ارتفاع بنصف النقطة المئوية اليوم من بعد عدة جلسات من نزول على أرامكو. أعطاء التعليمية على ارتفاع، مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية عن النصف المالي الثاني للشركة المنتهي بيوليو ب 75 هللة. هي كانت وزعت 75 هللة عن النصف الأول، وبالعام الأسبق وزعت ريال ونصف، بالتالي ما في تغيير بالتوزيعات. الفخارية أيضا عليها خبر اليوم، هو مجرد إتمام لصفقة كان تم الإعلان عنها. هي موضوع جوينت فنتشر أو شركة مشتركة ملكيتها بينها وبين شركة لفان القطرية للأنابيب في قطر. تقول فقط أنه حولت هذه الشركة إلى شركة ذات مسؤولية عامة، ما بعرف إذا عم تهيئ لآي بي أو لا، من شخص ذات شخص واحد، من شركة ذات شخص واحد إلى شركة ذات مسؤولية عامة، يمكن بهيئها لطرح أولي. ما بعرف إذا هذا التفسير لماذا سهم الفخارية اليوم على ارتفاع. هذه الأسهم الأكثر انخفاضا بالسوق، من ضمنها بوبا اليوم بعد ما كانت ارتفعت يوم أمس. وإسمنت الرياض تتراجع، كانت الشركة يوم أمس كان الرئيس التنفيذي ضيفنا تحدث عن العقود التي وقعتها إسمنت الرياض مؤخرا والتي ستؤدي إلى وفورات للشركة. بعض الأسهم التي نتابعها اليوم عليها أخبار، من ضمنها مسار أم القرى للأعمار والتنمية، باعت قطعة أرض بوجهة مسار بقيمة 168 مليون و900 ألف ريال، مسجلة بدفاترها ب 76 مليون ريال، بالتالي الربح المحقق عن 93 مليون ريال. سهم مسار على ارتفاع ب 1% اليوم في ظل هذه الأخبار. كيتريون التابعة للخطوط الجوية السعودية وقعت اتفاقية مع العربية للطيران بقيمة 200 مليون ريال لتقديم خدمات التموين وبيع الأطعمة والمشروبات على متن الطائرات لمدة 5 سنوات. أيضا سهم كيتريون على ارتفاع ب 1%. دار المعدات وقعت عقد تقديم خدمات طبية كلينيكية مساندة وصيانة الأجهزة بعيادة مستشفى طب الأسنان بجامعة الملك خالد بقيمة 24.4 مليون ريال لمدة 3 سنوات. أنابيب الشرق تحدثنا عنه. أيضا أنابيب الشرق وقعت عقد مع أرامكو بقيمة 20 مليون ريال لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب لمدة 4 أشهر. وهي العقارية خلفي وقعت عقد كان تم الإعلان عن ترسيته من موبكو بقيمة 463 مليون ريال لتنفيذ مشروع بورتا جدة. الجديد أنه وقعت الاتفاقية الآن، كانت سابقا أعلنت عن الترسية. فإذا هذه أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم في سوق الأسهم السعودية. لنقوم مشاهدينا الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. قفزت أسعار بعض شحنات النفط الفعلية في أوروبا إلى أكثر من 130 دولار للبرميل، مع اندفاع المشترين للبحث عن بدائل للإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وسط تصاعد اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع في المنطقة. أيضا قفزت تكلفة شحن النفط الأمريكي إلى آسيا إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 44 مليون و800 ألف دولار للناقلة العملاقة والتي تحمل نحو 2 مليوني برميل من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين، مقارنة ب 39 مليون دولار قبل يوم واحد وبنحو 17 مليون و800 ألف دولار قبل اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير. هذا وأظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون العشر سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ 18 سفينة. كشف مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن الحرب على إيران كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس. وأضاف المكتب بأن الكلفة الشهرية للنزاع قد تراوحت بين 2 ملياري و3 مليارات دولار، محذرا من ارتفاع التكلفة أكثر في حال استمرار الصراع.
قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان لرويترز إن إنتاج البلاد من النفط لم يتأثر بدرجة كبيرة.

كبيرة، ولا يزال عند نحو 1,400,000 برميل يوميا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم أمس تعليق الإنتاج والعمليات في 3 حقول نفطية، بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بغلق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي. تلقى قطاع العملات المشفرة ضربة تنظيمية في الولايات المتحدة بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير تصويت إجرائي يسمح بمواصلة بحث قانون كلاريتي أكت الخاص بوضع إطار شامل لتنظيم سوق الأصول المشفرة. وجاء التصويت بنتيجة 50 صوتا مؤيدا مقابل 49 رافضا للقانون، ما أبقى التشريع عالقا في الكونغرس بعد أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين. في السعودية أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إغلاق طرح شهر سبتمبر الحالي ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال بعد استكمال استقبال طلبات المستثمرين بإجمالي تخصيص بلغ 1,640,000,000 ريال.

ألزمت هيئة السوق المالية السعودية صناديق أسواق النقد العامة بأن لا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. كما اشترطت الهيئة أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لدى أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مرخص. لنذكر ما هي صناديق أسواق النقد بشكل عام. هي صناديق تجمع أموالا من المستثمرين وتوظفها في استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ومنخفضة المخاطر نسبيا، مثل الودائع والمرابحة وأدوات الدين قصيرة الأجل. وهدفها الأساسي هو الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة مع تحقيق عائد على الأموال. لذلك تعد عادة أقل تقلبا من صناديق الأسهم، ولكنها ليست خالية تماما من المخاطر.

نظرة على الأسواق الخليجية مشاهدينا صباح اليوم. فإذا نتابع بدبي اليوم إعمار في ظل انعقاد مجلس الإدارة اليوم لوضع الخطة الاستراتيجية لإعمار. سهم سوق دبي عذرا على ارتفاع بربع نقطة مئوية. أبو ظبي بدون تغيير. السوق الكويتية أيضا فلات اليوم. قطر تعود لتراجع ومسقط أيضا. نظرة على مؤشرات البورصة المصرية كانت ارتدت يوم أمس وتواصل الارتداد اليوم. ارتفاع بثلث النقطة المئوية على الإي جي إكس 30 و 17 النقطة المئوية على الإي جي إكس 70. للمزيد حول البورصة المصرية تنضم إلينا من القاهرة الزميلة فهيمة زايد. صباح الخير فهيمة. خلينا نتحدث

0: أولا عن الارتفاعات بالسوق للجلسة الثانية على التوالي، ما هي المحفزات؟
1: صباح الخير نديم. بالفعل يعني بالأمس كان هناك تذبذب للمؤشرات خلال الجلسة، بدأت بتراجع ثم تحول إلى الارتفاع إلى المنطقة الخضراء. أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 20 النقطة المئوية، السبعيني على ارتفاع 14 النقطة المئوية، ولكن نديم رغم هذا الارتفاع إلا أن السيولة المنخفضة والتي وصلت إلى 10.7 مليار جنيه فقط، هذا لا يعطي ثقة كبيرة بأن السوق يعني أنهى موجة جني الأرباح وسوف يتجه إلى الارتفاع والصعود مجددا، استعادة الاتجاه الصعودي مجددا. ولذلك جلسة اليوم هي جلسة هامة للغاية لتأكيد إذا كان السوق سيتجه إلى الاتجاه الصعودي ويعاود هذا الاتجاه مرة أخرى أم سيتراجع مرة أخرى. فيعني السيولة هي عامل أساسي للتأكيد على عودة القوى الشرائية للسوق مرة أخرى. بالأمس كان هناك تباين كبير بين القطاعات، الارتفاع كان من نصيب قطاع البنوك، قطاع الأغذية، قطاع الاتصالات، في حين باقي القطاعات كانت على تراجع، خاصة أسهم القطاع العقاري التي شهدت ضغطا كبيرا في تعاملات الأمس. سهم طلعت مصطفى تراجع 18 النقطة المئوية، بالم هيلز 1.4%، إعمار 1.6%، وبالتالي الأعين على هذا القطاع الذي يشهد ضغطا منذ فترة طويلة في ظل الجدل الدائر في السوق حول نسب التعثر في السوق. وبالأمس كان هناك اجتماع هام بين رئيس الوزراء وعدد من المطورين لبحث إعادة تنظيم هذه السوق بما يؤدي إلى حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات لهذا القطاع وفي نفس الوقت حماية حقوق كافة أطراف العملية أو القطاع. بحث رئيس الوزراء مع المطورين ما يتعلق بالقانون الجديد الذي سيتم تقديمه للبرلمان لتنظيم القطاع العقاري، والذي سيتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين مهمته الأساسية تصنيف المطورين العقاريين في السوق بناء على الملاءة المالية، على الأعمال السابقة لهذه الشركات والطريقة التي يمكن اتباعها أو الآلية التي سيتم وضعها في القانون لعلاج التعثر لأي مطور حتى لا يتضرر العملاء. أيضا أكدت وزيرة الإسكان على أن نسبة التعثر ليست كبيرة في السوق ويتم حصرها في الوقت الحالي، وأنها لا تمثل الكثير في ظل الحجم الكبير للمشروعات الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية. أهمية هذه النقطة نادين أن القطاع العقاري منذ عام 2020 يعني يحقق طفرة كبيرة في الأداء، يحقق طفرة للاقتصاد المصري، ساهم بشكل كبير في تحريك وتنشيط الاقتصاد المصري في فترات كان يعاني منها من أزمات، ولذلك يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي هو هام جدا ألا تحدث هزة في هذا القطاع يمكن أن تؤثر على الاقتصاد بشكل كامل.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده نبض السوق، وفيه الأسواق ترجح رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد.

0: الواحدة على العربية بيزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا، لنلقي نظرة على تداولات الأسواق العالمية. فأذن النفط عاد لمستويات 107.70، كان تراجع بجلسة يوم أمس أكثر من ذلك من بعد ارتفاع أرقام المخزونات الأمريكية، دلت على ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية، هدأ المخاوف بالأسواق بعض الشيء. اليوم نسمع أيضا أن السعودية تحاول تمرير النفط أسوة أو مثل ما تقوم به دول خليجية أخرى مثل الكويت والإمارات عبر مضيق هرمز، وبالتالي هذا يخفف بعض الشيء من الضغط على السوق النفطية. لنلقي نظرة على عوائد السندات التي أيضا هدأت بعض الشيء من بعد ما كانت وصلت يوم أمس عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستويات منذ 2007. على العشر سنوات عملنا 5.04% عائد. اليوم نترقب اجتماع الفيدرالي، يصدر القرار مساء اليوم. السوق تتوقع بأكثر من 90% احتمالية أن يرفع كيفن وورش أسعار الفائدة مساء اليوم، وهذا مخصوم بالأسعار الحالية. استمر السلف يوم أمس على الأسواق أمريكية، ولكن صباح اليوم هدأت الأمور بآسيا. خلنا نشوف إذا عنا ذهب والعملات، خلنا نشوف باقي السلع قبل أن نذهب إلى الأسهم. هذه أسعار الذهب، لماذا الذهب يعود للارتفاع؟ لأنه هدأت المخاوف بالأسواق من التضخم وارتفاعات أسعار النفط. لو ارتفع النفط أكثر من ذلك لكان وضع المزيد من الضغوط على البنوك المركزية لرفع الفائدة. الذهب كان تراجع باليومين الماضيين، عاد للارتفاع اليوم. أيضا نرى بعض التراجع على الدولار اليوم تزامنا مع بعض البول باك على عوائد السندات. فإذن اليورو عاد للارتفاع إلى 1.1550 والاسترليني عند 1.3480. وول ستريت يوم أمس سجل تراجعات، استمرار للهلع من موضوع تطوير سرعة تطوير النماذج، وبعده ديبيت الجدل قائم بهذا الشأن، ولكن اليوم الفيوتشرز عم بتدل على بعض التحسن. نلقي نظرة على الأسواق الآسيوية، صباح اليوم الصورة خضراء، وأيضا الصورة في أوروبا يبدو إيجابية اليوم. افتتاحات فإذن بالأخضر على الفوتسي الكاكارونت والداكس.

0: تترقب الأسواق نتائج اجتماع بنك اليابان، حيث من المتوقع أن يقدم المركز الياباني على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% في اجتماعه يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكثر من 3 عقود. يأتي ذلك في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الين. وتزايدت الضغوط على البنك مع استمرار أزمة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط في وقت يزيد ضعف الين من تكلفة الواردات ويغذي التضخم. وتشير تقديرات كابيتال إيكونومكس إلى أن التضخم الأساسي قد يرتفع إلى نحو 2.5% مطلع العام المقبل، فيما قد يتجاوز التضخم العام حاجز 3% إذا لم تستأنف إعانات الكهرباء والغاز. وترجح شركة استمرار دورة التشديد النقدي مع احتمال وصول الفائدة اليابانية إلى 2% بحلول منتصف 2027. بجانبه دافع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت عن التدخل الأمريكي المشترك مع اليابان في سوق العملات لدعم الين، موضحا أن ارتفاع قيمة الين يخدم الصادرات الأمريكية ويقلل حاجة الحكومة اليابانية إلى بيع أصول أمريكية لتمويل تدخلاتها في سوق الصرف.
1: We had been engaged with the Japanese on their currency interventions in constant dialogue. The Ministry of Finance there is very transparent with us. And for a nominal amount, again, not the goal, but a nominal amount where the U.S. Treasury has made tens of millions of dollars, we were able to signal our support for the Japanese policy of a stronger yen. And a stronger yen is better for American exports. A stronger yen means that the Japanese government will not have to sell U.S. assets to finance foreign currency intervention.

0: للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي من بيروت أحمد شريم خبير الأسواق العالمية. صباح الخير أحمد، إلى أي مدى مسعرة بالأسواق اليوم عملية رفع الفائدة وماذا نترقب من هذا الاجتماع اليوم؟
1: صباح الخير وشكرا.

0: ليس فقط 25 نقطة أساس من الرفع اليوم، إنما 100 نقطة أساس من اليوم حتى العام المقبل نهاية 2027. من المهم جدا مراقبة ماذا سيقوله كيفن وورش بخصوص هذه الأسئلة. سيتم سؤاله عن كيف ترى رفع هذا الفائدة، كيف تبرر رفع هذا الفائدة، على أي أساس رفعتم الفائدة اليوم، ما هي البيانات التي تدعم ذلك، هل سبب رفع الفائدة هو مشكلة الثقة التي تعاني منها الأسواق بخصوص الاحتياط الفيدرالي، ثقة الأسواق مع الاحتياط الفيدرالي أو وزارة الخزانة، هل هي لاحتواء سندات الخزينة، هل هي رفع سعر الفائدة ك one off أو كريسك مانجمنت أو لإدارة المخاطر، أم هل ستدخلون دورة تجديد نقدي؟ هذه هي الأمور اللي أنا شخصيا عم تابعها اليوم بخصوص الاجتماع الفيدرالي. المهم كمان أنه نرى الدوت بلوت، بعتقد الدوت بلوت رح يوضح رفع آخر بأسعار الفائدة حتى نهاية 2026، بما معناه أنه رح يكون عندنا رفعين على أقل تقدير.
1: هلا جزء من ارتفاعات عوائد السندات هو موضوع ارتفاعات الفائدة، ولكن في جزء آخر له علاقة بالمخاوف من ارتفاع التضخم بشكل أكبر في ظل أسعار النفط الحالية، لأنه حول العالم نرى الارتفاعات. جزء آخر له علاقة بعجوزات الدول، رغم أنه الشركات هذه الأيام عندها healthier balance sheet، يعني ميزانية أفضل من السوفرين، من السيادي، دول السيادية، السندات السيادية. فاليوم هل إلى أي مدى هذه الارتفاعات بالعوائد تمثل خشية وتؤثر سلبا ربما على أسواق الأسهم؟
0: صراحة مثل ما قلت بالطبع، اليوم it's a global sell-off، عندنا بيع سندات بشكل عالمي، ليس في فقط في أمريكا، إنما باليابان، بفرنسا، ببريطانيا وبجميع دول العالم، ومركزة بشكل أساسي بالدول اللي تعاني من عجز هائل. بسويسرا مثلا ما عم نشوف هذا الموضوع لأنه المسؤولية المالية بسويسرا عالية جدا. بخصوص الأسواق الأسهم مثل ما حضرتك ذكرتي، بتوقع أنه المهم أنه نرى ليس فقط مستوى الارتفاع بهذا العائد، وإنما سرعة هذا الارتفاع بالعوائد. نحن في فرق أنه ندخل عند عتبة 5.25% أو 5.30% بخصوص عائد العشر سنوات بسرعة قياسية من الآن حتى جمعتين، وفي فرق أنه ندخل من الآن حتى نهاية العام. الموضوع يلي رح يكون كريتيكال بالنسبة إلي هو سرعة الانتقال إلى هذه المستويات. وبالإضافة إلى ذلك، اليوم عامل مهم جدا، إذا أوضح كيفن وورش أنه نحن أمام دورة تجديد نقدي كبير جدا، ما بعتقد هذا الشيء يصير، ولكن إذا حصل هذا الأمر، يعني إذا شفنا هاوكش هايك بما معناه رفع الأسعار الفائدة وتجديد نقدي كبير جدا، ما بعتقد أنه رح نشوف بعد مستويات مرتفعة على عوائد سندات الخزينة الأمريكية، ولكن مستويات 5.25 مهمة جدا، قد تفرجينا أنه هناك كوركشن ب 5 أو 6 أو 7% بالاس ام بي 500.
1: احمد، عندنا ايضا اجتماع بنك اوف انجلند يوم الخميس، ماذا نتابع بهذا الاجتماع؟
0: ضروري جدا كان بنك اليابان انه يرفع الفوائد، عندنا تضخم مرتفع، عندنا الويج جروث عم يرتفع كمان، الاقتصاد او حاله ال ال ال, ال المداخيل بشكل جيد، أزمة الطاقة شكلت عبء كبير جدا على البنك الياباني والاقتصاد الياباني بشكل عام والمستهلكين. المهم هو الفاندمنتلز يجب أن تتغير، باعتقادي it's already priced in أنه بنك اليابان هذا العام كان رح يعتمد طبعا مع أزمة الطاقة دورة تشديد نقدي، اللي عم بتطلع له ماذا سيفعله بنك اليابان بالميزانية العمومية، يعني مع العلم أنه هو يتمتع بحجم كبير جدا من سندات الخزينة اليابانية، يجب على الأقل أنه نشوف هل راح يكون في سرعة لزيادة التايتنينج للبالانس شيت أو تضييق البالانس شيت أم لا. بعتقد أنه هذه الإشارات راح تأثر بشكل كبير جدا على عوائد سندات الخزينة اليابانية، وممكن شوية تغير أو نفوت بعملية تغيير لصورة العوائد سندات الخزينة اليابانية والأزمة الثقة التي تعانيها هذه العوائد، مع العلم أنه العوائد يجب أن ترتفع أكثر بكثير مما نشهده حاليا، وعمليات شراء بنك اليابان للسندات والحجم الكبير اللي بتمتلكه بقلب الميزانية العمومية هي يلي عم تأثر على هذا الموضوع، عم تأثر على الين وعم تحط علاوة مخاطر على الين إلى الانخفاض.
1: شكرا جزيلا لك أحمد شريم، خبير أسواق عالمية معنا من بيروت، أهلا بك. مشاهدينا سنتوقف مع فاصل، نعود بعد الفاصل على شاشتي العربية والعربية بزنس، كونوا معنا.
2: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراضٍ زراعية وسكنية.

0: ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
9: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
10: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
11: أسعار بعض شحنات النفط الفورية في أوروبا تقفز إلى أكثر من 130 دولاراً للبرميل. ارتفاع تكلفة شحن النفط الأمريكي إلى آسيا لمستوى قياسي وسط عبور أقل من 10 سفن للمضيق هرمز. الأسواق على موعد اليوم مع قرار الفيدرالي وتصريحات كيفن وورش بشأن مسار الفائدة. ونتابع أيضا في نبض السوق قرار جديد من هيئة السوق السعودية بإلزام صناديق أسواق النقد بعدم تجاوز استثماراتها خارج المملكة 5%.

صباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني، يوم جديد من التداولات. مشاهدينا نتابع معكم أداء الأسواق في منطقتنا والأسواق العالمية. الهلع هدأ بعض الشيء بالأسواق العالمية من بعد ما كنا رأينا سلف على الأسواق على مدار الأيام الماضية. صباح اليوم أسع بالأخضر، الأسواق الأوروبية على بعض الارتفاع، فيوتشرز أمريكا تدل على ارتفاع، والسبب هو هدوء بأسعار النفط وبعوائد السندات، عوائد سندات الخزانة الأمريكية من بعد ما وصلت لأعلى مستوى منذ 2007 على بعض التراجع صباح اليوم، وأسعار النفط على بعض التراجع. لما لا نلقي نظرة معا على أداء سوق الأسهم السعودية بعد مرور نصف ساعة على بداية التداولات. اليوم البداية كانت خضراء من بعد عدة جلسات من النزول، لا سيما في ظل الأحداث بالمنطقة التي كانت أثرت سلبا على مناخ الاستثمار. اليوم الصورة أفضل بعض الشيء، نستطيع الحديث عن أداء أفقي الآن على مؤشر السوق عند 10780 نقطة، كنا وصلنا إلى ما فوق 10800 نقطة. أكيد نتابع هذا القرار من هيئة سوق المال، نفصله بعد قليل، أنه كل صناديق الماني ماركت، صناديق النقد العامة، يجب أن لا تكون استثماراتها خارج المملكة أكثر من 5% من قيمة الأصول. فأذن تلزم هذا القرار الجديد من هيئة سوق المال، يلزم فأذن كل صناديق أسواق النقد العامة لا يتجاوز استثماراتها خارج المملكة حاجز 5%. إذا لديها مهلة لتسوية الأوضاع عامين، ولكن الصناديق اللي عندها أكثر من 20% باستثمارات خارجية عندها 6 أشهر لأن تخفضها عن حاجز 20%. هذا ملفت لأنه سيجذب سيولة مجددا إلى داخل المملكة، وبالتالي من المفترض أن يكون عادة أداؤه إيجابي. هو هذه إنسترومنتس مختلفة على فكرة، هي السيولة إذا عادت إلى المملكة لا تدخل بالأسهم، هي العلاقة بالماني ماركتس عادة بأدوات الدين قصيرة الأجل والمرابحات وديون البنوك. فبالتالي عودة السيولة لا تعني عودتها إلى سوق الأسهم السعودية، ولكن عودتها إلى النظام المصرفي السعودي. نلقي نظرة معا مشاهدينا على تداولات الأسهم الأكثر تداولا صباح اليوم. الراجحي بخلال هذا الأسبوع كان عمل ديفيدند هايك، رفع توزيعاته، ارتفع، رجع انخفض يوم أمس سهمه، اليوم يعود للارتفاع. أرامكو من بعد عدة جلسات من النزول اليوم تميل للارتفاع. هناك أخبار بالصحافة بأنه صحيح أنه خط الأنابيب الذي ينقل النفط من الساحل الشرقي إلى الغربي للمملكة موقوف حاليا، ولكن هناك زيادة بالنفط الذي يمر عبر مضيق هرمز. قد يكون لهذه الأخبار وأخبار عن توقيع أرامكو اليوم عقود بيع مع عملاء آسيويين قد تكون تدعم أسهم أرامكو.

0: الوقت الحاضر. سابق للمغذيات على تراجع اليوم، أسهم الأنابيب إلى قصة مختلفة منذ يوم أمس على ارتفاع من غير الواضح إذا كانت ترتفع في ظل تكهنات بأنه إصلاح الأنابيب قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب، بس اليوم نسمع عن عقود جديدة بهذا القطاع سأتحدث عنها، ولكن قبل ذلك هذه بترو رابغ على ارتفاع. خلينا أتحدث عن أو نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا قبل ذلك. الفخارية مرتفعة ب 6%، ما في خبر جديد سوى أنه شركة تابعة لها مع مشتركة مع شركة لفان قطر حولتها إلى شركة ذات مسؤولية عامة، يعني من غير الواضح لماذا هذا الخبر قد يكون يرفع السهم ب6%. عطاء التعليمية أعلنت عن توزيعات نقدية، مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات عن النصف الثاني المنتهي بيوليو ب 75 هللة، هي كانت وزعت 75 هللة بالنصف الأول، بالتالي أصبحت التوزيعات للسنة الحالية ريال ونصف مطابقة لريال ونصف اللي وزعتها بالعام الأسبق، ما في تغيير بالتوزيعات. على قائمة الأكثر تراجعا تستمر طيران ناس، عملت يوم أمس أدنى مستوى من الاي بي او ولا تزال تحت الضغط في ظل ارتفاع سعر الفيول اويل وفي ظل بعض التحويل بمسارات السفر في المنطقة بسبب الاعتداءات الإيرانية والحوثية، هذا يؤدي إلى تغيير مسارات ويرفع التكلفة بالطبع على قطاع الطيران. اسمنت الرياض كانت يوم أمس ارتفعت أسهمها في ظل توقيع عدد من العقود التي ترفع كفاءة التشغيل وتجعل وفورات على الشركة، اليوم السهم يعود للتراجع. لنتحدث الآن عن الأنابيب، عندنا صفقتين أنابيب اليوم. الأنابيب العربية للأنابيب على فكرة تعلن توقيع عقد مع أرامكو بقيمة 19 مليون ريال لأعمال تغليف أنابيب الصلب لمدة 11 شهر بدءا من الربع الرابع من 2026، وأنابيب الشرق توقع عقد آخر مع أرامكو ب 20 مليون ريال لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب لمدة 4 أشهر. السهمان على ميل للارتفاع. عندنا أيضا أخبار اليوم على شركة مسار أم القرى. مسار باعت قطعة أرض ضمن وجهة مسار بمكة مساحتها 2500 متر مربع بقيمة 168 مليون و900 ألف ريال قيمة البيع، مسجلة بدفاترها ب 76 مليون ريال، وبالتالي الربح المحقق هو عن 93 مليون ريال. السهم يرتفع ب 17 النقطة المئوية. كيتريون التابعة للخطوط الجوية السعودية وقعت عقدا مع العربية للطيران بقيمة 200 مليون ريال لتقديم خدمات التموين وبيع الأطعمة والمشروبات على متن الطائرات لمدة 5 سنوات. أيضا سهم كيتريون يميل للارتفاع بجلسة تداولات اليوم. مشاهدينا سنتوقف عن برنامج نبض السوق لنذهب إلى كلمة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن حالة الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ، ولكن هي أيضا ستتحدث عن تحالف أمني شبيه بمجلس الأمن ولكن على صعيد الاتحاد الأوروبي، فلنستمع.
1: رونا ضحى بحياته لإنقاذنا، وأوروبا بكاملها اليوم تقدر له هذه التضحية.

0: إذا مشاهدينا نترقب كلمة أورسولا فوندرلاين مثل State of the Union, State of the EU, يعني عن حال الاتحاد الأوروبي. هناك أمرين اليوم متوقع الحديث عنهما. أولا, في ظل المخاطر الأمنية التي يواجهها الناتو خاصة في ظل حرب أوكرانيا, متوقع أن نستمع إلى إنشاء تحالف أوروبي شبيه بمجلس الأمن, بحيث أي دولة لديها مخاطر أمنية ممكن أن تلجأ إلى طلب عقد اجتماع من قبل دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه المخاطر الأمنية. ومن ناحية أخرى يحكى أيضا عن مناقشات بشأن أمن الذكاء الاصطناعي, وهو أمر جدلي أيضا في الولايات المتحدة. فلنستمع إليها.
1: هو الذكاء الاصطناعي, الذكاء الاصطناعي أصبح طبقا لاقتصادنا وأمننا بشكل سريع. وموقف أوروبا واضح كل الوضوح. نريد أن نستغل الذكاء الاصطناعي لتحسين مجتمعاتنا وجودة حياتنا وإنتاجيتنا, وأنا متفائلة بأن الذكاء الاصطناعي له القدرة لجعل البشرية تستفيد منه إذا ما أحسن العمل به. لكن وعلى غرار أي تكنولوجيا قوية جديدة, فإن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات من ناحية وكذلك مخاطر على الجانب الآخر. وما لم نواجه هذه المخاطر نتمكن من الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي, بينما تصبح النماذج الأولى

المخدرة فإن هذه المخادر أصبحت أكثر حدة في هذا الوقت. النماذج التي تطور سوف تسمح بالاحتيال بمستوى لم نرى من قبل، وستكون قريبا بأيدي الخصوم الذين ينظرون إلى العالم بطريقة مختلفة جدا عنا. وفي الوقت ذاك فإن مخاطر النماذج التي تتطور بذاتها أصبحت واضحة كل الوضوح. حوادث وكلاء الذكاء الاصطناعي تظهر في بيئاتنا، وما هذا إلا لمحة بسيطة. فبعد الحادث هاجن فإن المطورين الآن يدقون ناقوس الخطر، ورؤساء التنفيذيون لأكثر الشركات تقدما يقولون الآن بأن الوقت قد حان للتباطؤ بشأن هذه النماذج من أجل وضع قيود لها. وإذا كان الناس الذين يطورون التكنولوجيا واضحين فعلينا أن نكون مثلهم أيضا. إن الذكاء الاصطناعي هو طبعا أمر يتطلب قيودا وضوابط، وهذا يتطلب تشكيل الجهود العالمية. لذلك سوف نعمل مع شركائنا مثل كندا والمملكة المتحدة وغيرهما. نريد أن نركز على النمذجة والتحقق والإنذار المبكر وأمن الذكاء الاصطناعي وغيرها. وسوف أدعو المختبرات الريادية لإجراء نقاش حول السبل الكثيرة لدعم جهود الصناعة الراهنة من أجل وضع الضوابط. الأعضاء المحترمون صحيح أيضا بأن أوروبا سوف تحتاج لأن يكون لديها قدراتها الخاصة لحماية أمننا القومي. نحتاج لأن نكون طرفا في السباق لأن هذا أمر مهم للغاية. نحتاج إذن لتعزيز قدراتنا الحوسبية، وسوف نضع ونحدد في أفكارنا لتحقيق ذلك بطريقة نظيفة وفعالة. سوف نطور أيضا سبلا أخرى لاستخدام الأموال الخاصة والعامة للاستثمار في الشركات الأوروبية الناشئة. أيها الأعضاء المحترمون، من خلال وضع قيود لمخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن أن نعظم المزايا، ولقد بذلنا الكثير فيما يتعلق بمصانع والسيادة. ولكن المرحلة الأخيرة في السباق لا تركز على نماذج ريادية، كما حصل في الطباعة في السابق تم اختراعها من قبل مخترع ألماني لكن تم تطبيقها في أوروبا الغربية برمتها. إذا لا نحتاج لتطوير التكنولوجيا الريادية لنكون أولئك الذين يستفيدون أكثر من غيرهم منها. المفتاح يتمثل في خلق القيمة التي لم يقدمها الذكاء الاصطناعي بعد. إذن دفع الذكاء الاصطناعي من الشاشة ونقله من الشاشة إلى الاقتصاد الحقيقي والمجتمع الحقيقي في المصانع وفي المستشفيات وفي الزراعة وفي محطات الطاقة وكذلك للقيادة الذاتية والدفاع. هذه هي المجالات التي تكمن فيها القيمة الحقيقية، وهنا لدى أوروبا ميزة كبيرة. فلدينا صناعات من الطراز العالمي التي لديها بيانات ذات جودة عالية. هذه البيانات هي كنوز أوروبية ثمينة، هي تستطيع أن توفر النماذج التي تخص الذكاء الاصطناعي. أعطيكم مثالا عن ذلك فيما يتعلق بالذكاء أو بسرطان الثدي، فإن الفحص يسمح بخفض الوفيات بحوالي 30-40% بين النساء، والاكتشاف المبكر هو جوهر القضية. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفيد كثيرا، فيمكن أن يسمح ذلك بتحديد الحالات في وقت مبكر من خلال الفحص. ونتيجة لذلك فإن عددا أكبر من النساء سوف يبقين على قيد الحياة. نحتاج إذن للذكاء الاصطناعي من أجل الصحة، ولكن يجب أن نقوم بذلك بطريقة أوروبية. هل أريد من أطبائي أن يحصلوا على إمكانية الوصول إلى كل البيانات التي توفرها الذكاء الاصطناعي؟ بطبيعة الحال نعم، ولكن هل أريد من الأطباء أن يكونوا روبوتات وأن يعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ بالتأكيد لا. أريد من

0: الروبوت أن يقول لي فيما إذا كنت أعاني من السرطان أم لا. القصد هو أن نمكن الدكتورة ولا نستبدله.
1: And this is just one example.
0: وما هذا إلا مثال واحد. نحن نركز الآن على 5 من أكثر القطاعات ذات القيمة، حيث أن الذكاء الاصطناعي يوفر الإمكانات الكبيرة، الصحة والنقل والزراعة الغذائية والصناعة والدفاع والفضاء. في نوفمبر سوف نعلن عن مبادرات تغير قواعد اللعبة في هذه المجالات كلها. سوف ندعو الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي وكذلك الصناعات ورواد الأعمال لينضموا إلينا.
2: مشاهدينا، نحن كنا نستمع إلى رئيسة المفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فون دير لاين اليوم تلقي كلمة حالة الاتحاد الأوروبي، وملفت أنها اختارت أن تبدأ من موضوع الذكاء الاصطناعي. بالطبع نذكر أنه بالأيام الماضية كنا سمعنا تحذيرات من داريو أموداي رئيس أنثروبيك، من سام ألتمان رئيس أوبن أي آي، وإيلون ماسك رئيس سبيس إكس يتحدثون فيها عن مخاطر سرعة تطوير النماذج، ويقولون أن هذه فيها مخاطر على البشرية. ورد ترامب بأنه لا يجب أن نخسر السباق مع الصين، فترامب ليس منفتحا على وضع أطر لتنظيم هذا القطاع، بينما نرى الاتحاد الأوروبي اليوم يحب للحديث عن regulation، وضع أنظمة للحد من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي كي تكون آمنة وكي لا تضر بالبشرية وكي لا تقوم بالهاكينج. ملفت بكلام فون دير لاين عندما ذكرت أنه نحن مع شركائنا like minded الذين يفكرون مثلنا، ذكرت كندا وذكرت بريطانيا أنه سيشكلون تحالف لوضع قواعد حول الذكاء الاصطناعي، لم تذكر الولايات المتحدة، وهذا ملفت. وأيضا ملفت أنه مارك كارني موجود بالحضور، هذا يدل على التوجه نحو توثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ولم تذكر الولايات المتحدة، وتقول أنه رغم أنه دول أخرى هي التي تطور هذه الأنظمة المتقدمة، نحن كاتحاد أوروبي باستطاعتنا أن نقوم بالتطوير عليها واستخدامها بطرق ترفع الإنتاجية وتساعد الاقتصاد. فإذا معظم الحديث حتى الآن عن الذكاء الاصطناعي. على كل إن سنكتفي بهذا القدر، نوافيكم بكل جديد من هذه الكلمة. وقفة مع فاصل ونتابع.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: مشاهدينا اهلا وسهلا بكم من جديد لنلقي نظره سريعه على تداولات الاسواق الخليجيه. فاذا سوق دبي اليوم نتابع فيها اسهم اعمار التي تسجل عوده للارتفاع من بعد ما كانت قفزت ب 6.5% يوم الاثنين والثلاثاء، جنت ارباح اليوم الاربعاء تعود للارتفاع. هناك اجتماع لمجلس اداره لاعمار اليوم، نترقب اي جديد بشان استراتيجيه الشركه للفتره القادمه. سوق الاسهم السعوديه كانت بدات على ايجابيه، عكست اتجاهها نزولا. ابو ظبي على ثبات بدون اي تغيير بالوقت الحاضر. المؤشرات الكويتية، المؤشر الأول على ثبات تقريبا بالوقت الحاضر. على كل هذه باقي الأسواق الخليجية، ضغط اليوم بأسواق قطر ومسقط والبحرين. لنعود إلى سوق الأسهم السعودية والخبر الأبرز الذي نتابعه من المملكة، وهو قرار هيئة سوق المال، الطلب من صناديق النقد ألا يكون استثماراتها خارج المملكة تفوق 5% من إجمالي الأصول. ينضم إلينا من الرياض سيد هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجح، للحديث عن هذا الموضوع وعن السوق. صباح الخير هشام. لنفسر القرار أولا، لنفسر للمشاهدين ما هي صناديق النقد، من يملك صناديق النقد، وحاليا هل تعتقد أنه في مبالغ ضخمة مستثمرة بالخارج؟
1: صباح الخير نادين، صباح الخير جميع المشاهدين الكرام. يعني صناديق النقد هي صناديق من اسمها أو ماني ماركت فوند، بعضها شرعية وبعضها غير شرعية.

0: معظم في الصناديق الشرعيه، الجزء الاكبر بالريال، حوالي 121 ونصف مليار ريال تقريبا مستثمره في الصناديق السيوله بالريال السعودي، وحوالي مليار و700 مليون بالدولار. يعني معظم طبعا الصناديق الكبرى هي لدى الكابيتالز او الشركات الماليه الكبرى التابعه للبنوك مثل الاهلي، الراجحي، الرياض، العربي، هذه اكبر الصناديق الموجوده في هذا المجال. طبعا هي صناديق تستثمر في معظم اصولها في اما الودائع، المرابحات، الصكوك المتداوله القصيره الاجل والتي تكون لها تقييمات معينه، يعني في هذا المجال هي تستثمر. طبعا لا توجد نسبه معينه ربما نعرفها او منشوره للاستثمار في هذه الصناديق في الخارج، ولكن بعض الصناديق يعني هي تستثمر عندما تاتيها السيوله او تنتهي الاجال لربط الودائع لديها والمرابحات، تسوق ما بين البنوك، غالبا تكون بنوك محليه او خليجيه في الغالب، يعني انا لا اعتقد ان هناك مبالغ ضخمه في خارج منطقه الخليج.
1: دعني اسالك
0: ربما
1: سؤال،
0: في بعض الدول الاسلاميه
1: أي. اليوم السيولة بالريال مستثمرة probably بالسوق المحلية، بس ماذا تفعل هذه الصناديق بالسيولة الدولارية أو بالعملات الأخرى؟ عادة ألا تشتري فيها يعني أدوات دين بالعملة هذه بالخارج، يعني إذا كانت دولارية بسندات الخزانة الأمريكية، ما بعرف يعني هل لك أن تطلعنا أين عادة تستثمرها، وما هي خلفية هذا القرار اليوم أنه استثمارها داخل المملكة فقط 5% في الخارج؟ ماذا تفعل عندها إذا كان عندها سيولة دولارية عالية، بما تستثمرها هذه الصناديق؟
0: لا هي نادين حتى لو كانت بالريال ممكن تكون بالخارج المملكة. يعني هي مقيمة بالريال وليست أنها مستثمرة بالريال. هي مقيمة بالريال، فهذا يعني ربما تكون أقل نوعا ما من الدولار نظرا لثبات الدولار، ولكن هي بالريال، ولكن ممكن تكون ودائع موجودة لدى البنوك الخليجية أو بنوك خارجية تستثمر فيها. طبعا الموضوع هو ليس له علاقة بسوق الأسهم نهائيا، يعني لا أعتقد له علاقة بسوق الأسهم، ولكن هي لتقليل المخاطر أول شيء، ولجلب السيولة إلى المملكة، مع أنه يعني المبلغ ليست ضخمة جدا، هي صحيح كبيرة 120 مليار أو 122 مليار، ولكن ليست بهذه الضخامة التي يمكن تؤثر على السيولة الداخلية، ولكن هي أعتقد لحماية المستثمرين، لحماية الصناديق، ولتقنين هذا الموضوع بشكل أكبر. يعني هي تربط ودائع، طبعا الموضوع السنتين أنه قد تكون هناك ودائع لأجل لا يمكن لو تتم إلغائها ستأثر الصندوق سلبا أو أداؤه سلبا بهذا السبب، ولذلك تم إعطاء المجال حتى سنتين لتصحيح الأوضاع، مع أنه القرار أيضا أشار إلى أنه لا تجدد أي ودائع خارجية خلال هذه الفترة من الآن وصاعدا.
1: حاولت أن يعني أن أبحث أين تستثمر السيولة الدولارية، مرابحات محلية بالدولار، بنوك خليجية، شورت تيرم سكوك قصيرة الأجل، وغيرها من الصناديق المرخصة من هيئة سوق المال. إذا أردنا أن تريباتريت نأتي بهذه الأموال إلى الداخل، هل هناك خيارات متاحة كافية ليتم استثمارها في الداخل؟
0: بالتأكيد، يعني نادين هو ممكن إيداع في اخذ مرابحات مع البنوك المحليه، مع الخزينه في البنوك المحليه، او ربما يعني يتم نوعا ما ولو انه في مخاطر معينه، ولكن الان ظهرت صناديق جديده هي صناديق السيوله للتداول، وهي صناديق تقرض الشركات بنفسها، وبالتالي ممكن تحصل ارباح بشكل مباشر بدلا من الطريقه التقليديه التي هي الاستثمار في الودائع والمرابحات والصكوك قصيره الاجل. هذه في معظمها الان اعتقد انه بدات هناك تكون افكار جديدة، خصوصا أن بعض الصناديق الآن في النظام الجديد من هيئة سوق المال أنها تكون مدرجة وتكون طبعا أكثر من 50 مليون ريال، وممكن هذه الصناديق أن تقوم هي بنفسها بالإقراض للشركات للشركات بشكل أساسي، أو إنشاء صكوك، بالتالي هي تحقق الأرباح. قد تستثمر هذه السيولة في هذه الصناديق بعضها طبعا بنسب معينة، أن هناك مخاطر معينة يجب أن لا تتعداها، أو كتقليديا في المرابحات الداخلية، لأن البنوك اليوم المحلية تعطي عوائد جذابة جدا، يعني كانت في السابق بعض البنوك الخليجية تعطي عوائد أكثر من العوائد البنوك المحلية، والآن لكن الآن مع بعض السيولة في البنوك المحلية أعتقد أنه العوائد جيدة جدا.
1: شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء سيد هشام أبو جامع، كبير المستشارين بشركة نايف الراجحي، أهلا وسهلا بك. عالميا تترقب الأسواق اليوم نتيجة اجتماع الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90%. رفع الفيدرالي للفائدة ب25 نقطة أساسية

تاس إلى نطاق ما بين 3.75% و 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش إضافة إلى التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة. زميلة ميبن خضرة معكم مساء اليوم تتابع قرار الفيدرالي بتغطية خاصة على العربية بزنس. نهاية نبض السوق، شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.

تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: كنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6 على العربية بزنس.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

سعر النفط بالأسعار الفورية يتجاوز 130 دولاراً في أوروبا. هيئة السوق المالية السعودية تلزم صناديق أسواق النقد بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5%. وسط ترقب لقرار الفيدرالي، عوائد السندات الأمريكية تعود للهدوء بعد مستويات قياسية أمس. والشركات التكنولوجيا تجري مناقشات للتعاون بشأن قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي، وتقييم أوبن أي آي يتجاوز تريليون و200 مليار دولار.

مشاهدينا اهلا وسهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. نبدا بجوله سريعه على ابرز الاخبار المحليه والعالميه التي نتابعها اليوم، حيث الزمت هيئه السوق الماليه السعوديه الزمت صناديق اسواق النقد العامه بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكه 5% من صافي قيمه الاصول، مع منح الصناديق المخالفه مهله تصل الى عامين لتصحيح اوضاعها. جمع المركز الوطني لإدارة الدين السعودي 1,640,000,000 ريال عبر إغلاق طرح شهر سبتمبر الحالي ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال. قفزت أسعار بعض شحنات النفط بالأسعار الفورية في أوروبا إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل وسط اضطراب إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، بينما تتداول العقود الآجلة لمزيج برنت قرب 110 دولارات. كما قفزت تكلفة شحن النفط الأمريكي إلى آسيا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 44,800,000 دولار للناقلة العملاقة التي تحمل نحو 2,000,000 برميل من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين، هذا مقارنة ب 39,000,000 دولار قبل يوم واحد ونحو 18,000,000 دولار قبل اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان قال لرويترز أن إنتاج البلاد من النفط لم يتأثر بدرجة كبيرة ولا يزال عند نحو 1,400,000 برميل يوميا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم أمس تعليق الإنتاج والعمليات في 3 حقول نفطية بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بغلق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي. تلقى قطاع العملات المشفرة ضربة تنظيمية في الولايات المتحدة بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير تصويت إجرائي يسمح بمواصلة بحث قانون كلاريتي أكت الخاص بوضع إطار شامل لتنظيم سوق الأصول المشفرة. جاء التصويت بنتيجة 50 صوتا مؤيدا مقابل 49 رافضا للقانون. جولة

مشاهدين على أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم، حيث التباين يطال أداء أسواق المنطقة. إذا من بعد جلسة بالمجمل سلبية يوم أمس، سمعنا فيها تراجع معظم الأسواق الخليجية على وقع تصاعد التوترات في المنطقة. أما اليوم فنشهد بعض الضعف في سوق الأسهم السعودية، تراجعات طفيفة بعشر النقطة المئوية، وسقيم سيولة تبلغ مليار ريال حتى هذه الساعة. أما في دبي فإيجابية، ارتفاعات ب13 نقطة مئوية تأتي بدعم من سهم إعمار العقارية. سنتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل. قيم السيولة في دبي 300 مليون درهم، في أبوظبي 400 مليون درهم. المؤشر اليوم يسجل تراجعات طفيفة، في حال استمرت ينهي سلسلة من المكاسب استمرت على مدار 9 جلسات متتالية. أما في الكويت فنشهد استقرار نسبي، المؤشر الأول على ثبات باللون الأحمر، في حال تستمر التراجعات تكون للجلسة الثانية على التوالي، مع العلم أن قيم السيولة مجمعة في السوق الكويتية حتى هذه الساعة تقارب 70 مليون دينار. وفي قطر تراجعات ب1%، طبعا المؤشر مؤشر قطر متراجع منذ مطلع هذا العام بما يقارب 10%. لنفصل الحركة نلقي نظرة على الأسهم التي تحرك الأسواق. إذن في سوق الأسهم السعودية اليوم ثبات نسبي من حيث الأسهم القيادية، الراشحي، أرامكو والأهلي، في مقابل تراجعات لأسهم سابك وسابك للمغذيات، تراجعات بتقريبا 1%. ماذا عن سوق دبي؟ كيف تبدو الصورة حتى هذه الساعة؟ إذن مكاسب إعمار مستمرة ولكن تتقلص، كنا بدأنا الجلسة على مكاسب تفوق 1%. طبعا الأعين متجهة نحو اجتماع مجلس الإدارة اليوم، وغير ذلك طلبات السهم على ثبات دو تراجعات أميرتس إن بي دي، ارتفاعات قوية تدعم المؤشر صعودا بكل تأكيد، وسهم ديار العقارية مكاسب 18 نقطة. ماذا عن سوق أبوظبي؟ في أبوظبي معظم القياديات على ارتفاعات اليوم، ملفتة هذه الارتفاعات القوية على أسهم الصير مارين، قفزة ب5% في مقابل ارتفاعات جيدة لأسهم أدنوك للإمداد للغاز وأدنوك للتوزيع، وألفا ظبي مكاسب جيدة أيضا. في الكويت كيف تبدو الصورة؟ إذن فيوتشر كيت تراجعات في مقابل ارتفاعات قوية لإيفا، لأولى تكافل، لأرزان ومراكز، ولكن الأسهم القيادية والبنكية تغيب عن هذه القائمة، بيتك إن بي كي وغير ذلك من الأسهم المصرفية. في قطر صورة بالمجمل سلبية من حيث القياديات، قطر للتأمين تراجعات الطبية، أيضا قطر الإسلامي والخليج الدولية في مقابل ارتفاعات جيدة للمستثمرين القطريين. وفي عمان تراجعات اليوم تطال الأسهم القيادية كافة، بنك مسقط تراجعات قوية، تراجعات على أسهم أو كيو عمان تل وبنك سحار، ولكن تجدر الإشارة إلى أن السوق العمانية الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام بمكاسب تبلغ 30%.

وفي تفاصيل أخبارنا، ألزمت هيئة السوق المالية السعودية ألزمت صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. كما اشترطت الهيئة أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لدى أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة. دعونا نذكر مشاهدينا بصناديق أسواق النقد بشكل عام. ما هي؟ هي صناديق تجمع أموال المستثمرين وتوظفها في استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ومنخفضة المخاطر نسبيا، مثل الودائع، مثل المرابحات، مثل أدوات الدين قصيرة الأجل. وهدفها الأساسي هو الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة مع تحقيق عائد على الأموال. لذلك تعد عادة أقل تقلبا من صناديق الأسهم، لكنها ليست خالية تماما من المخاطر.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إغلاق طرح شهر سبتمبر 2026 ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال بعد استكمال استقبال طلبات المستثمرين بإجمالي تخصيص بلغ 1,640,000,000 ريال. جرى توزيع الإصدار على 6 شرائح تتوزع أجل استحقاقها بين عامي 2029 و2041.

0: أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثة موسعة. وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد لولي العهد السعودي أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري. ووفقا للبيان فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة، مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. وأكدت الرئاسة المصرية تطابق الموقفين المصري والسعودي إزاء القضية الفلسطينية وغزة، واستمرار دعم أمن واستقرار السودان، ورفض مساواة الجيش السوداني بأي ميليشيات أو كيانات موازية غير شرعية. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من الرياض الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية. دكتور، تحية طيبة لك وأهلا بك معنا، لنتطرق إلى الجانب الاقتصادي بشكل تفصيلي لهذه الزيارة. بالمجمل، ما أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وكيف تقيم توقيت هذه الزيارة لولي العهد إلى القاهرة، بالأخص في ظل التطورات الإقليمية، سواء التوترات في البحر الأحمر، التوترات في مضيق هرمز، وكل التطورات الجيوسياسية في المنطقة؟
1: صباح الخير سيدة نوف وجميع مشاهدي العربية بزنس. طبعا لا شك أن السعودية تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري لمصر عالميا بعد الصين وأمريكا، وأكبر شريك تجاري عربي لمصر. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 18 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 11% مقارنة بالعام الذي يسبقه. طبعا لا شك أن العلاقات بين السعودية ومصر تأتي منذ زمن بعيد جدا، ولكن وجودهما على البحر الأحمر كان من المهم جدا أن يكون هنالك تعزيز للتنسيق الأمني بين مصر والسعودية لضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر. نحن نعلم أنه نتيجة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران، لجأ الحوثي الإرهابي في اليمن إلى الانتقام من أمريكا، وذلك من محاولة إغلاق باب المندب وإلحاق الضرر بعبور 13% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
0: طيب دكتور، بالحديث بشكل تفصيلي أكثر حول التبادل التجاري، ذكرت حضرتك أرقام العام الماضي، ويعني بين الأعوام أيضا 2021-2025 بلغ التبادل التجاري تقريبا 82 مليار و200 مليون دولار. إلى أي مدى تعتقد أن المرحلة المقبلة سيكون فيها تعمق أكثر من حيث الاستثمارات، سلاسل الإمداد، الصناعة ما بين البلدين؟ ما القطاعات التي نتوقع أن نشهد فيها ربما أكبر قفزة من حيث الاستثمارات في الفترة المقبلة؟
1: نعم، هنالك في الواقع كما ذكرتي أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر المستثمرين العرب في مصر بحجم استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار، إلى جانب ودائع سعودية لدى البنك المركزي المصري تبلغ حوالي 10.5 مليار دولار. طبعا لا شك أن عدد المصريين أيضا المقيمين في المملكة حوالي 1.5 مليون.

0: شخص بلغت تحويلاتهم إلى مصر في العام الماضي 12 مليار دولار. ولذلك كان لابد من الاهتمام والتأمين العلاقة الاقتصادية بين الدولتين، وخاصة أنهما تقعان على مشارف البحر الأحمر. ولذلك يعني نحن نعلم أن خسائر قناة السويس من إغلاق باب المندب ومن المشاكل الجيوسياسية في هرمز وغيرها بلغت 10 مليارات دولار نتيجة لهذه الاضطرابات والهجرات المستمرة في مضيق باب المندب. طبعا لا شك أنك أيضا إيرادات القناة تراجعت بشكل حاد، وبالتالي انخفاض حركة السفن بنسبة 50%، وتغيير المسارات إلى ميناء رأس الرجاء الصالح تفاديا للمخاطر الأمنية في باب المندب. ولكن هذا التبادل التجاري وأيضا الاستثمارات بين البلدين يعكسان قوة الاقتصاد الموجودة بين البلدين.
1: دكتور، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. دكتور فواز العالمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية. مشاهدينا، فاصل قصير نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية، وفيه حركة عرضية على المؤشرات المصرية في جلسة اليوم.

0: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
4: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج، 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
5: مشاهدينا، أهلا بكم من جديد في أخبار الشركات السعودية المدرجة. وقعت الشركة العقارية السعودية عقدا مع شركة مؤنس محمد الشايب للأعمال المدنية موبكو بقيمة 463 مليون ريال لتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع بورتا جدة. وتشمل أعمال الحزمة الأولى الهيكل الإنشائي لجميع عناصر المشروع، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 820 يوما، فيما من المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي للعقد على القوائم المالية للشركة العقارية اعتبارا من الربع الرابع من العام الجاري. يقع مشروع بورتا جدة في حي النهضة على طريق الملك عبد العزيز، على أرض تبلغ مساحتها نحو 48 ألف متر مربع، وبمساحة بناء إجمالية تقارب 133 ألف متر مربع. نظرة على السهم كيف يتفاعل مع هذه الأخبار اليوم، إيجابية طفيفة، مكاسب بتقريبا 13 النقطة المئوية. أيضا في أخبار الشركات المدرجة، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار عن بيع قطعة أرض تقع في المنطقة الثانية وتطل على ممر المشاة بمساحة إجمالية تبلغ 2500 متر مربع ضمن مشروع وجهة مسار بقيمة 169 مليون ريال بينما قيمتها الدفترية 79 مليون ريال. لا شك أن هذه أخبار إيجابية تنعكس على أداء السهم إيجابا، حيث السهم اليوم يقفز ب 1.6%، يتداول أعلى من سعر

0: IPO سعر الإدراج بلغ 15 ريالا. أيضا في أخبار السوق، أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة عن توقيع عقد لمدة 5 سنوات مع شركة العربية للطيران لتقديم خدمات التموين وحق بيع التجزئة للأطعمة والمشروبات ومنتجات أخرى. قيمة العقد التقديرية تبلغ 200 مليون ريال. الأثر المالي سينعكس في الربع الرابع من العام الحالي. اليوم إيجابية طفيفة مكاسب ب20 نقطة مئوية تقريبا على سهم كاتريون. نلقي نظرة مشاهدين على أداء الأسواق المصرية في التعاملات الحالية. اليوم إيجابية مكاسب تطال بالأخص المؤشر السبعيني والمئوي، مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في مقابل ثبات على الإي جي إكس 30. نلقي نظرة على الأسهم القيادية اليوم كيف تبدو. إذن تراجعات على سي آي بي، تراجعات على طلعت مصطفى، على سوديك في مقابل بعض الارتفاعات لإي إف جي والمصرية للاتصالات. ماذا عن بقية الأسهم؟ الأسهم المصرفية فوري، إي فاينانس، وأبو ظبي الإسلامي، مصر. إذن هذه نظرة على هذه الأسهم. بلتون على تراجع، تراجعات أكبر على إي فاينانس. وننتقل الآن مباشرة إلى القاهرة، تنضم إلينا من هناك الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فهيمة أهلا وسهلا بك معنا لنتحدث بشكل عام عن أداء الأسواق اليوم. استقرار من حيث الإي جي إكس 30 في مقابل إيجابية من حيث بقية المؤشرات، ما هي العوامل الداعمة وأبرز محركات السوق؟
1: نوف، يعني السوق المصرية أغلقت بالأمس على ارتفاع، ولكن ارتفاعات طفيفة. المؤشر الرئيسي كان بارتفاع 20 النقطة المئوية، والمؤشر السبعيني 14 النقطة المئوية. ولكن الأهم بالطبع يعني هو تغير للاتجاه الذي شهدناه في جلسات بداية الأسبوع، والتي كانت على تراجع بضغط من عمليات جني الأرباح. لكن بالأمس حتى الصعود كان بسيولة منخفضة، يعني 10.7 مليار جنيه، وهذا ما يعني أن القوة الشرائية لم تعود بالكامل إلى السوق المصرية. السيولة لا تزال منخفضة، وبالتالي هذا يدعم أو كان يدفع في حالة من التريث لجلسة اليوم لتبين إذا كانت هذه القوة الشرائية ستعود مرة أخرى لتدعم عودة الاتجاه الصعودي للمؤشرات. حتى الآن السيولة ليست مرتفعة، لا تزال القوة الشرائية لم تعود بالكامل إلى السوق المصرية، وبالتالي نشهد هذا الأداء العرضي وتحول السيولة إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ظل الضغوط المستمرة على الأسهم القيادية بضغط من مبيعات الأجانب. يعني مبيعات الأجانب والعرب اليوم على الأسهم القيادية تظهر بشكل واضح على حركة هذه الأسهم، في حين تحولت المؤسسات المحلية إلى الشراء مرة أخرى بالإضافة لمشتريات الأفراد، وهذا ما يدعم الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي الحكم الأساسي لعودة الاتجاه الصعودي للبورصة بشكل واضح هو عودة السيولة إلى المعدلات التي شهدناها في فترات الارتفاع، والتي كانت تتجاوز 18 مليار جنيه. هل هذا يطرح تساؤلات عديدة بالطبع حول ما إذا كانت السيولة تنتظر الطروحات الحكومية وطروحات القطاع الخاص، وبالتالي هذا يحجب جزء من السيولة عن السوق ويؤثر في حركة المؤشرات أو اتجاهها لحين وضوح الصورة؟ هذا يطرح تساؤل حول هذه النقطة. قد تكون هناك تأثيرات أخرى تتعلق بالظروف الجيوسياسية، بتراجع الجنيه أمام الدولار. هذه كلها تساؤلات أمام المستثمرين، ولكن يعني كما قلت نوف، السيولة هي الحكم. أيضا إذا تجاوز المؤشر الرئيسي، تمكن من تجاوز نقطة 55200 نقطة والثبات فوقها، يمكن أن نشهد عودة الاتجاه الصعودي وفقا لآراء المحللين الفنيين، وبالتالي نراقب حركة السوق وبشكل خاص القطاع العقاري الذي يشهد ضغطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ويضغط على المؤشر الرئيسي.
0: طيب، وفهيمة بالحديث عن السيولة، لنتطرق إلى أن البنك المركزي سحب سيولة من 11 بنكا في عطاء السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار جنيه. ما أسباب هذا الارتفاع في السيولة المسحوبة؟
1: بالفعل نوف، يعني كان البنك المركزي قبل ابريل عام 24 كان يقوم في عطاءات السوق المفتوحه باتباع اسلوب التخصيص، ولكن بعد هذا التاريخ لجأ الى قبول كافه السيوله المعروضه من البنوك كأحد ادوات السيطره على التضخم في ظل بالطبع تراجع الجنيه في هذا التوقيت، خفض الجنيه بعد صفقه رأس الحكومة.

حكمة مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، فكانت أحد أدوات إعادة أو توظيف السيولة المتوفرة لدى البنوك، وفي نفس الوقت أحد أدوات السيطرة على التضخم. خلال الفترة الأخيرة أو منذ بداية العام الحالي شهدنا تراجع كبير للسيولة المقدمة من البنوك للبنك المركزي من خلال هذه العطاءات، كانت تقل في بعض الأسابيع عن 50 مليار جنيه، وتم تفسير ذلك وقتها بأن هناك مزيد من القروض للقطاع الخاص، أيضا توظيف للسيولة

0: 0.5%. ارتفاع السيولة يعني في عطاء الأمس وصلت إلى 500 مليار جنيه وهو الأعلى منذ 15 شهر. خلال الأسابيع الأخيرة الثلاثة أسابيع الأخيرة شهدنا ارتفاع السيولة المقدمة من البنوك من خلال هذه العطاءات لدى البنك المركزي بعائد 19.5%. يفسرها بعض الخبراء بأن الفترة الأخيرة شهدت يعني وزارة المالية تقلل من إصدارات أدوات الدين في السوق الأولية مقارنة بالمستحق من هذه الأدوات، وهذا يؤثر بالطبع على توظيف البنوك لهذه السيولة من خلال أدوات الدين المحلية، بالإضافة إلى دخول الأفراد كمنافس للبنوك في عطاءات أدوات الدين وفي شراء أدوات الدين المحلية بالطبع من خلال البنوك. هذا كله دفع إلى زيادة السيولة المتوفرة لدى البنوك في رأي هؤلاء الخبراء، وبالتالي تزيد السيولة المقدمة من البنوك إلى البنك المركزي من خلال عطاءات السوق المفتوحة وبعائد ثابت 19.5%.
1: فهيمة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. أعلنت شركة برق إغلاقها جولة استثمارية أو سيريز A بقيمة 329 مليون و500 ألف دولار وبتقييم يصل إلى مليار و850 مليون دولار. يأتي ذلك ضمن مؤتمر ماني 2020 المنعقد في الرياض، ويعكس التقييم مكانة الشركة ضمن قطاع التقنية المالية الذي يشهد نموا استثنائيا في المملكة والمنطقة.
2: اليوم على سيريس اي نجمع هذا المبلغ اللي عد من الاكبر في المنطقه. الهدف منه التوسع مو بس في الريجن، خارج الريجن ان شاء الله، واول اطلاقاتنا بتكون برق باكستان واللي نعمل عليها الان.
3: طب حدثنا بعض الشيء عن وضع شركة برق اليوم من حيث تواجدكم، بما أنه عم تتحدث حضرتك بأنه الآن تستهدفون باكستان، ما الذي يحدث اليوم بالنسبة لوجودكم الجغرافي؟
2: اليوم نعلن تخطينا عدد 15 مليون عميل، وهذا إنجاز على قطاع الريتيل. واليوم برضو برق أطلقت في معرض 2020 خدمة الشركات، وهذه واحدة من الاستهدافات اللي احنا نستهدفها، كيف نوسع خدماتنا لقطاع الشركات وبالأخص الأسمي سكتر.
3: كان هناك حديث بأنكم أيضا تستهدفون تطوير منتجات وخدمات مالية رقمية جديدة، هل بإمكانك أن تعطينا بعض التفاصيل حول هذه المستهدفات؟
2: احنا بشكل متسارع اليوم نطلق خدماتنا ولله الحمد في مجال المدفوعات. الأخير منها كان كيف إضافة الألعاب والجيميفيكيشن within the financial sector، وهذه واحدة من الأشياء اللي احنا نفتخر فيها، كيف جمعنا بين الثنتين في القطاع المالي. ساهمت كثير ولله الحمد في استقطاب كثير من العملاء، وهذا شيء احنا نراهن عليه.
3: تحدثت بأنكم تستهدفون الآن الدخول إلى السوق الباكستاني، لماذا؟ ما الذي ترونه من فرص هناك؟
2: سوق باكستان سوق واعد، نطمح أن نكون هناك أحد الركائز واللاعبين في السوق الباكستاني على صعيد الديجيتال انفستراكتشر، وكيف نخدم اليوم المدفوعات في السوق الباكستاني. هذه أحد الأهداف اللي إن شاء الله نطلع فيها في الأشهر القليل القادم إن شاء الله.
3: يعني لربما لا يزال من المبكر أن أسألك هذا السؤال، ولكن أعتقد بأن المستثمر يود أن يعرف، المشاهدين اليوم يودون أن يعرفون، هل هناك مستهدف لتاريخ معين لعام معين تستهدفون من خلاله أن يكون لديكم طرح عام أولي للشركة؟
2: الطرح لا يزال حديث يدور في بين أعضاء مجلس الإدارة والشركاء، لكن ليس مستهدف في الوقت الحالي الآن.
1: مشاهدينا فاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة الأسواق العربية وفيه. رئيس مؤسسة النفط الليبية يؤكد أن إنتاج النفط لم يتأثر بشكل كبير بعد إغلاق حقول بشكل غير قانوني.
4: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراضٍ زراعية وسكنية ومزارع وفي

0: إلى ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
4: مشاهدينا نحييكم من جديد. أظهرت بيانات شحن أولية من كيبلر أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام 10 السابقة البالغ 18 سفينة. وأوضحت البيانات أن حركة السفن تضمنت مغادرة سفينتين للمضيق وأخريين تدخلان إليه، فيما لم تسجل البيانات عبور أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال وفق بيانات تتبع. قفزت أسعار بعض شحنات النفط بالأسعار الفورية في أوروبا إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل، وسط اضطراب إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط. وفي سوق العقود الآجلة اقتربت عقود مزيج برنت من مستوى 110 دولارات يوم أمس، متأثرة بتوقف العمليات في 3 حقول نفطية في ليبيا، ما عزز المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات لأسابيع. وتتجاوز أسعار الشحنات للنفط الفوري عادة أسعار العقود الآجلة عندما تكون الإمدادات الفورية شحيحة، إذ يجري أو يجري تسليم هذه الشحنات خلال أسابيع. قفزت تكلفة شحن النفط الأمريكي إلى آسيا إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 44 مليون و800 ألف دولار للناقلة العملاقة التي تحمل نحو 2 مليون برميل من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين، مقارنة ب 39 مليون دولار قبل يوم واحد ونحو 17 مليون و800 ألف دولار قبل اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير وفق بيانات بورصة البلطيق. يأتي الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن مع تصاعد اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط وتراجع عدد الناقلات المستعدة لعبور المسارات المعرضة للمخاطر وعلى رأسها مضيق هرمز. تظهر بيانات كيبلر أن 6 ناقلات عملاقة تستعد بالفعل لتحميل خام أمريكي باتجاه آسيا خلال أكتوبر. وفي ليبيا، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان قال لرويترز أن إنتاج البلاد من النفط لم يتأثر بدرجة كبيرة ولا يزال عند نحو 1,400,000 برميل يوميا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم أمس تعليق الإنتاج والعمليات في 3 حقول نفطية بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بغلق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الحمادة الزاوية صباح الثلاثاء. وأضافت المؤسسة أنها قد تضطر إلى إعلان حالة القوى القاهرة في حال استمرار إغلاق هذا الصمام أو تعرض أي من الحقول الأخرى إلى عملية إغلاق قصري مماثلة. تترقب الأسواق الاجتماع الفيدرالي للبت بقرار الفائدة، حيث تسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90% رفع الفيدرالي الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح ب 3.75% إلى 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش إضافة إلى التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة من المركزي.

سلبا بذلك، لأنه بالمجمل بيئة اقتصادية تكون فيها أسعار الفائدة مرتفعة، هذا عامل يضغط على الذهب كون الذهب أصل لا يدر عائد. ماذا عن العملات المشفرة؟ نلقي نظرة عليها في ظل فشل الكلاريتي أكت أو قانون كلاريتي بالمرور في مجلس الشيوخ، كان ذلك انعكس سلبا على البيتكوين في التداولات يوم أمس. فقدت العملة المشفرة البيتكوين الرئيسية 3%، الآن تراجعات بنصف نقطة مئوية تقريبا. اليوم الصورة في آسيا بالمجمل كانت إيجابية، بالأخص في كوريا الجنوبية كان في ارتفاعات ب1%، وهذا على الرغم من أنه إغلاقات وول ستريت أمس كانت سلبية. بالمجمل اليوم إيجابية، ارتفاعات قوية خاصة في من حيث المؤشر الكوري الجنوبي الكوسبي. كيف تبدو الصورة في أوروبا؟ إيجابية أيضا، إذا يبدو أنه في تراجع بعض الشيء في يعني علاوة المخاطر. الآن إيجابية، إذا مكاسب على الفوتسي 100، على الكاك 40، أما الداكس ف يسجل ثبات نسبي.

0: مشاهدينا تتابعونا على العربية بزنس، تغطية خاصة اليوم للاجتماع الفيدرالي وقرار الفائدة، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بدءا من الساعة 9 مساء بتوقيت الرياض. تترقب الأسواق نتائج اجتماع بنك اليابان، حيث من المتوقع يقدم المركز على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 نقطة مئوية في اجتماعه يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكثر من ثلاثة عقود في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الين. وتزايدت الضغوط على البنك مع استمرار أزمة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط في وقت يزيد ضعف الين من تكلفة الواردات ويغذي التضخم. تشير تقديرات كابيتال الإكونوميكس إلى أن التضخم الأساسي قد يرتفع إلى نحو 2.5 النقطة المئوية مطلع العام المقبل، فيما قد يتجاوز التضخم العام 3% إذا لم تستأنف إعانات الكهرباء والغاز. وترجح الشركة استمرار دورة التجديد النقدي مع احتمال وصول الفائدة اليابانية إلى 2% بحلول منتصف 2027. دافع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن التدخل الأمريكي المشترك مع اليابان في سوق العملات لدعم الين، موضحا أن ارتفاع قيمة الين يخدم الصادرات الأمريكية، كما يقلل حاجة الحكومة اليابانية إلى بيع أصول أمريكية لتمويل تدخلاتها في سوق الصرف. نتابع.
1: We had been engaged with the Japanese on their currency interventions in constant dialogue. The Ministry of Finance there is very transparent with us. And for a nominal amount, again, not the goal, but a nominal amount where the U.S. Treasury has made tens of millions of dollars, we were able to signal our support for the Japanese policy of a stronger yen. And a stronger yen is better for American exports. A stronger yen means that the Japanese government will not have to sell U.S. assets to finance foreign currency intervention.
0: مواجهة لافتة أيضا يوم أمس لسكوت بيسنت أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مع النائب الديمقراطي جيم هايمز بشأن أداء سوق السندات وفعالية تدخلات وزارة الخزانة. هايمز واجه بيسنت بارتفاع سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، فيما دافع بيسنت عن التدخل مستشهدا بقوة مزادات الخزانة الأخيرة وأداء السوق. لنستمع.
2: When you started, the 10-year bond was at 4.8%. Today, it's at a 20-year high of 5.04%. 20 basis point rise. Was your intervention successful? And will there be more?
1: Yes, it was, sir. And the
2: wait. The 10-year went up by 20 basis points. How can you say it was successful?
1: There is a counterfactual of what would it have done, and we then proceeded to have the two most successful treasury auctions that we've had in 20 years, and the U.S. bond market, it continues during past month, since President Trump has come in, it has been the best performing bond market in the developed world.
0: نلقي نظرة مشاهدين على الفيوتشرز لمؤشرات وول ستريت لعقود الأجل الأمريكية، والتي تشير إلى بداية إيجابية.

0: الدولية. ملفتة هذه التحركات على الرغم من الرفع المسعر لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي اليوم. عادة تتفاعل أسواق الأسهم سلبا مع رفع لأسعار الفائدة، إلا أن المؤشرات تبدو إيجابية من حيث الفيوتشرز. أسواق أوروبا كذلك تتداول إيجابا اليوم، مكاسب تطال السوق البريطاني. نعم، السوق الفرنسي يميل الارتفاع في مقابل بعض الضعف من حيث السوق الألمانية. على كل، الحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية نذهب إلى لندن. تنضم إلينا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا، أهلا وسهلا بك معنا. دعيني أبدأ معك من هذه الإيجابية في وول ستريت، ما تفسير هذه الارتفاعات؟ يعني هي حقيقة يعني كأنه موجة تفاؤل في الأسواق العالمية. بدأنا في آسيا صباح هذا اليوم انتقالا إلى أوروبا والآن الفيوتشرز، ولكن يعني ألا تتفاعل الأسواق سلبا عادة مع رفع محتمل لأسعار الفائدة؟
1: هذا سؤال في محله. يجب أولا أن ننظر إلى العوامل الأخرى أيضا التي كانت ضغطت على الأسواق في الفترة القليلة الأخيرة. أولا، الأسواق الأمريكية كانت تراجعت لجلستين متتاليتين، نفس الشيء في أوروبا. يعني مؤشر داو جونز ستوك 600 مثلا يوم أمس كان وصل تقريبا إلى أدنى مستوى له في 3 شهور. العوامل الضغطة كانت مختلفة، أكيد مخاوف بشأن التجديد النفطي عامل سلبي، ولكن أيضا كانت هناك ارتفاعات قوية جدا لأسعار النفط والعوائد. اليوم ماذا حدث؟ أسعار النفط تراجعت والعوائد تراجعت، فهذا كان الداعم الأساسي لنفسية المستثمرين. ولاحظنا خاصة في المنطقة الأوروبية وأيضا في آسيا تحسن في شاية أخذ المخاطرة اليوم ومحاول للتعافي الجزئي. إذا نظرنا مثلا إلى الأسواق الأوروبية، يعني قد تفسر لنا الصورة. في أوروبا فعليا الأسواق تبدأ على إيجابية اليوم، ومكاسب نحققها في العديد من الأسواق. لماذا؟ الأسهم البنكية مثلا في لندن مرتفعة، باركلي ستاندرد شارترد من بين الأسهم التي تقود الفوتسي للارتفاع. هذه الأسهم القطاع المصرفي كان يوم أمس من العوامل التي ضغطت بشكل أساسي على الأسواق الأوروبية ودفعتها للتراجع إلى أدنى مستوى كما ذكرنا في تقريبا 3 شهور. العوائد متراجعة، عائد العشر سنوات الأمريكي الآن أصبح دون 5%، أمس كان فوق 5%، فعامل أيضا داعم لنفسية المستثمرين. أضيف إلى كل ذلك ربما أوروبيا أيضا الأرقام التي صدرت حول تضخم في بريطانيا، رغم أنها جاءت أعلى من السابق من 2.9% قفزنا إلى 3.1%، ولكن ملفت جدا أنه إذا نظرنا إلى تفاصيل الأرقام هي لم تكن مخيفة. أولا، لم يأتي رقم أعلى مما كان متوقع، والسبب معروف، هو وقود السيارات، على أساس أنه إذا تراجعت أسعار النفط، إذا انتهت الحرب، هذا العامل الأساسي الضغط من الممكن أن يتم إزالته، وبالتالي الأمور تسير أو تعود إلى شكل طبيعي. ماذا حدث بعد صدور هذه الأرقام؟ قبل أرقام التضخم البريطانية الأسواق كانت تسعر، هذا طبعا يعني قد نقول الهاي أند، ولكن الأسواق كانت تسعر زيادات في الفائدة 5 مرات من قبل بنك أوف إنجلند بنهاية السنة القادمة 27. هذا الرقم تقلص إلى 4 مرات فقط، يعني تقليص في رؤية التجديد النقدي البريطاني. هذا أيضا دعم نفسية المستثمرين إلى درجة كبيرة. وأخيرا بالنسبة للأسواق الأمريكية، فقط نشير هنا أنه العمل الآخر الذي قد نقول يحصن البورصة الأمريكية من أي سلبية نشهدها بسبب كل هذه العوامل التي ذكرناها، هي طبعا التفاؤل المتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وإذا نظرنا أنه لن تكون هناك إرادة مثلا من قبل الإدارة الأمريكية لتجديد القيود على الذكاء الاصطناعي، بمعنى تبطيء نمو هذا القطاع نظرا لكل التصريحات التي سمعناها من دونالد ترامب وحتى جانسون هوانغ وغيرهم، إذا ابتعدنا بعض الشيء عن موضوع الرقابة في مجال الـ AI، هذا أيضا من الممكن أن يدعم الأسهم الأمريكية، لأنه الكل يعرف طبعا القطاع التكنولوجي كان من الدواعم الأساسية للبورصة الأمريكية خلال تقريبا السنة أو السنة ونصف الماضية.
0: كارينا، ما تفسير تراجع الجنيه الاسترليني على الرغم من أنه قراءة التضخم جاءت يعني أعلى قراءة في 5 أشهر تقريبا؟
1: هذا سؤال جيد جدا. يعني الأرقام فعلا إذا نظرنا إلى الأرقام الرئيسية أو على السطح هي سلبية، وتشير فعليا إلى 3.1%، أعلى بكثير من 2% المستهدفة. ولكن إذا نظرنا إلى التفاصيل، هي كانت معروفة أسباب الارتفاع. وقود السيارات كان الرقم الرئيسي، تكلفة النقل وبالتفصيل وقود السيارات وتكلفة الخدمات المنزلية، ولكن لم يأتي رقم سلبي أو أسوأ مما كان متوقع. لذلك الأسواق قلست من توقعاتها بشأن تجديد السياسة النقدية من قبل بنك أوف إنجلند بنهاية السنة القادمة. الأسواق تتوقع رفع 4 مرات بدل 5 مرات، وهذا ضغط بعض الشيء على ستيرلينج. أشير سريعا إلى أن البنك أوف إنجلند من غير المتوقع أن يغير السياسة النقدية يوم غد، ننتظر تثبيت الفائدة، ولكن طبعا هل سيعطينا هاكش هولد؟ يعني هل ستكون اللهجة متشددة، أم كما فعل بيلي سابقا في قد نقول تحدي حتى للأسواق، يقول الأسواق فهمت المعادلة بشكل خاطئ تماما، وأنه هذه التوقعات بتجديد السياسة النقدية ليست في محلها ومبالغ فيها؟ هل سنسمع نفس الرسالة من أندرو بيلي يوم غد؟ وهل سيقتنع الأسواق بهذه التصريحات؟ لأنه حتى ساعة لم يقتنع بعد أبدا، نتحدث عن زيادات 4 مرات متوقع رغم تصريحات بيلي التي حاولت التهدئة.
0: شكرا جزيلا لك كارينا على كل هذه التفاصيل.

في أسواق العملات المشفرة تلقى قطاع العملات المشفرة ضربة تنظيمية في الولايات المتحدة بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير تصويت إجرائي يسمح بمواصلة بحث قانون كلاريتي أو كلاريتي أكت الخاص بوضع إطار شامل لتنظيم سوق الأصول المشفرة. جاء التصويت بنتيجة 50 صوتا مؤيدا مقابل 49 رافضا للقانون، ما أبقى التشريع عالقا في الكونغرس بعد أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين. وكان الجمهوريون قد طرحوا نسخة معدلة من القانون تضمنت قيودا إضافية تتعلق بأخلاقية المسؤولين في محاولة لمعالجة اعتراضات للديمقراطيين مرتبطة بتحقيق مسؤولين وشخصيات سياسية أرباحا من مشاريع العملات المشفرة. وفي الأسواق تراجعت البيتكوين بنحو 3%، بينما شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة موجة بيع واسعة، مع العلم أنه الآن التراجعات على البيتكوين نصف نقطة مئوية. هذه أسهم شركات مدرجة مرتبطة بالعملات المشفرة. يوم أمس في التداولات الأمريكية تراجعت هذه الأسهم وبقوة. استراتيجي كانت تعرف سابقا بمايكرو استراتيجي فقد السهم 5%، كوين بيس فقد السهم 10%، وسيركل انترنت جروب أو سي آي جي هوى سهم الشركة ب11%. أعلنت شركة أوبن أي آي المطورة لشات جي بي تي أنها تعمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل لإنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. أفادت أوبن أي آي بأنها تعمل مع الشركتين الأخريين بناء على اقتراح مسؤول في جوجل لإنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية. أيضا تجري أوبن أي آي محادثات أولية مع مستثمرين بشأن جولة تمويل جديدة قد ترفع تقييم الشركة إلى أكثر من تريليون و200 مليار دولار قبل طرح عام أولي مرتقب بحسب تقرير لفاينانشال تايمز. تأتي الخطوة بعد أن أغلقت الشركة في مارس جولة تمويل بقيمة 122 مليار دولار عند تقييم بلغ 852 مليار دولار، ما يعني أن التقييم المطروح حاليا يزيد بنحو 40% عن تقييم الجولة السابقة. ومن شأن التمويل الجديد أن يمنح أوبن أي آي مرونة أكبر في توقيت طرحها العام، إضافة إلى تمويل عمليات استحواذ المحتملة واستثماراتها المتزايدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكان الرئيس التنفيذي سام ألتمان قد أكد أن الطرح العام لن يتم خلال عام 2026. أيضا مشاهدينا، كشف مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن الحرب على إيران كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس. أضاف المكتب بأن الكلفة الشهرية للنزاع قد تراوح بين 2 و3 مليارات دولار، محذرا من ارتفاع التكلفة أكثر في حال استمرار الصراع. والآن مشاهدينا إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي قال أن المباحثات أكدت متانة العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء يوم أمس الثلاثاء. أشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي أشار إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة، وأضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في 2017، مؤكدا أنها ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. وأشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها، وشدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. أما ميدانيا فأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. أوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا مؤخرا، إضافة إلى عرقلة الملاحة.

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست، قال أن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. أضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%. لوح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي باتخاذ إجراءات وصفها بالصعبة وغير الشعبية لمعالجة العجز الكبير في الموازنة. تحدث زيلنسكي عن 7 مشاريع قوانين لم يكشف تفاصيلها، قائلا أنها ضرورية لتمويل العجز وتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا في ظل الحرب. وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الأمريكي بيت هيكسيث خطاب نوايا لتعميق التعاون بين شركات الصناعة الدفاعية في البلدين. وصف الوزير الألماني المحادثات مع هيكسيث بالمثمرة، وأشار إلى أن صفقة شراء صواريخ توماهوك لا تزال قيد التفاوض. مشاهدينا، نهاية الأسواق العربية، مزيد من الأخبار الاقتصادية على رأس الساعة، تابعونا.

0: متى شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية؟ نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً، تشعل ناراً وحروب، نزاعات تمتد

تعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد، كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: أمريكا شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: منتصف النهار.

0: سعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض. هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: التحالف يتعهد بالرد على الحوثيين بعد اعتراض مسيرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مقار وعتاد للحوثي في ذوباب و100 ألف نازح جراء القتال باليمن.
1: في الواجهة،
0: نائب ترامب يقول إن حرب إيران ستدخل مرحلة مختلفة، وصور تظهر إنقاذ جندي أمريكي من الأراضي الإيرانية.
1: الحي المالي،
0: هيئة السوق السعودية تلزم صناديق أسواق النقد

0: ألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5%.
1: الحي المالي.
0: أزمة وقود بالعاصمة السودانية، قفزة كبيرة في الأسعار وتراجع الإمدادات لليوم الخامس.
1: مصادر مفتوحة.
0: روسيا تواصل قصف السفن والمصانع الأوكرانية، وزيلينسكي يتهمها بمحاولة اغتياله.
1: ستوديو لايت.
0: مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس إلزام عمالقة الذكاء الاصطناعي اتخاذ احتياطاتها لمنع أدواتها من التسبب بوقوع أضرار. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة.

0: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجاري الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء أمس. وأشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة، وأضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في 2017، مؤكدا أنها ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. وأشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها، وشدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. كما دانت منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بالاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مكة، وأكدت المنظمة في بيان أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية تجاوز لا يمكن قبوله، ويشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية. كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لردع إرهاب المعتدين وصون حرمة المقدسات. كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محاولة الهجوم الحوثي الشنيعة التي استهدفت مكة، وأشاد بما وصفه باليقظة الاستثنائية التي أظهرتها القوات المسلحة السعودية، وأكد أن باكستان تقف بثبات وتضامن تام مع السعودية دفاعا عن سيادتها وسلامة أراضيها ودفاعا عن أمن وحرمة الحرمين الشريفين. مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل شدد من جهته على أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن مقدراتها، مشيرا خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن المملكة ستواصل دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله. نتابع.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها والتصدي لأي اعتداءات تستهدفها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي الوقت نفسه فإن معالجة التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة تظل مرتبطة باستقرار اليمن وإنهاء أزمته. ومن هنا تجدد المملكة موقفها الثابت في دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
0: المندوب اليمني لدى الأمم

0: المتحدة عبد الله السعدي أكد بأن حماية مضيق باب المندب مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا من المجتمع الدولي.
1: باب المندب أرض ومياه يمنية، لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب، ولهذا فإن اليمنيين وهم يدافعون اليوم عن سواحلهم ومياههم وباب المندب لا يؤدون واجبا وطنيا فحسب، إنما يشكلون خط الدفاع الأول عن ممر دولي تعتمد عليه مصالح العالم بأسره. وهنا تكمن حقيقة ينبغي ألا تغيب عن هذا المجلس: اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك إن حماية هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟ اليمنيون هم من يدفعون الثمن أولا، قتلى وجرحى وأسر هجرت قسرا من ديارها.
0: ميدانيا، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا مؤخرا، إضافة إلى عرقلة الملاحة. في الشق الإنساني، حذرت الأمم المتحدة من أن تصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن دفع أكثر من 100,000 شخص إلى النزوح داخل البلاد، فيما اضطر آلاف آخرون لعبور مضيق باب المندب نحو جيبوتي، وسط مخاطر كبيرة تواجه العائلات الفارة من مناطق القتال. استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية مقرات وعتاد للميليشيا الحوثية في منطقة ذوباب. عبر الهاتف معنا الآن من هيجة العبد جنوب تعز مراسل عربية فم الزميل هائل سعيد. هائل، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن نتحدث عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات في منطقة ذوباب حتى هذه اللحظة.
2: نعم، أولا لو نبدأ من آخر التطورات، يعني كان قبل ساعة من الآن كان الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية قد استهدف أيضا منصة إطلاق صواريخ للميليشيات الحوثية في جبهة الأحكوم. هذه المنصة كانت الميليشيات الحوثية تحاول من خلالها قصف الأعيان المدنية، كذلك قصف الشريان الرئيسي الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، وهو طريق هيجة العبد الذي تعمل الآن البرنامج السعودي لإعادة الإعمار على ترميمه. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات الحوثية كانت قد شنت العديد من الهجمات على مناطق وأيضا على جبهات القوات الحكومية، لكنها واجهت صد عنيف خصوصا في المناطق الغربية. كانت قدرت المواجهات بحسب مصادر عسكرية في منطقة مدهافة وكذلك منطقة المنايت في عزلة بني بوكارب مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز. هذه الهجمات كانت الميليشيات تحاول منها إلى الوصول إلى مرتفع إلى أعلى المرتفعات الذي يطل على جبهتي مقبنة وكذلك جبهة الطوير غرب محافظة تعز. لكن إذا ما تحدثنا عن الساحل الغربي، فإن المقاتلات الحربية أيضا كانت قد استهدفت تعزيزات الميليشيات الحوثية، استهدفت أيضا العديد من الآليات العسكرية وكذلك استهدفت عدد من الجند الميليشيات الحوثية في منطقة ذوباب وكذلك في المخا.
0: نعم، طيب هائل، يعني لو نتحدث عن أهمية هذه المنطقة ذوباب، منطقة ذوباب عسكريا في خريطة العمليات الجارية حاليا، العمليات العسكرية.
2: نعم، ذوباب هي تمثل أهمية استراتيجية كبيرة كونها تقرب تماما من مضيق باب المندب، وهو المضيق الذي يمر من خلاله حوالي 10 إلى 12% من التجارة العالمية، وبالتالي السيطرة عليها يؤمن بشكل كبير مضيق باب المندب. بالتأكيد الميليشيات الحوثية لا تستطيع أن تواجه في المناطق المفتوحة، خاصة تحت الغارات والقصف للطيران الحربي تبع القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي هي دائما تقاتل بالمناطق، تخوض حرب الشوارع فقط، لكن المناطق المفتوحة تنهزم فيها بشكل كبير. الآن الميليشيات لا تستطيع أيضا التحصن في هذه المناطق الساحلية كونها مناطق مفتوحة من منطقة ذباب حتى مدينة المخا غرب محافظة تعز.
0: شكرا جزيلا لك من هيجة العبد جنوب تعز مراسل عربية FM زميل هائل سعيد، تحياتي لك هائل.
3: في الواجهة،
0: أظهرت بيانات ملاحية ناقلة النفط الجاية التي ترفع علم بنما بعدما أعلن

0: أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان أظهرت تجرها إلى ميناء عماني بعد إصابتها بمقذوف مجهول. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت بوقت سابق تلقيها بلاغا عن حادث جديد في مضيق هرمز. ونتابع من حرب إيران، ولكن من مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن. البيانات نوهت إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام 10 السابقة البالغة 18 سفينة، مشيرة إلى أن حركة السفن تضمنت مغادرة سفينتين للمضيق وأخريين تدخلان إليه، فيما لم تسجل البيانات عبور أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال وفق بيانات التتبع. بالحديث مستمعين عن مضيق هرمز، فإن مخاطر استهدافات السفن التجارية وناقلات النفط لا تتوقف، وتحديدا رحلات البحارة العراقيين عبر الخليج، إذ تغيرت مسارات وإجراءات سلامة غابت، وتبقى مخاوف الاستهداف ماثلة وترافق كل رحلة. فكيف يواصل البحار العراقيون رحلاتهم؟ التقرير التالي ومزيد من التفاصيل نتابع.
1: في كل رحلة إلى الخليج يعرف البحار قصي باسل أن الخطر لم يعد مرتبطاً بالطقس وحده، فمع تصاعد التوتر في مضيق هرمز باتت مخاطر الألغام والمسيرات جزءاً من حسابات رحلات البحارة العراقيين. بعدما طالت الهجمات سفناً تجارية وناقلات بترول حتى داخل المياه العراقية.
2: بالنسبة للعمل البحري خاصة في مضيق هرمز خطر جدا بسبب الأوضاع والأحداث اللي يسمعها البحار أو اللي يشوفها بعينه، الألغام البحرية، المسيرات اللي جاي تنطلق فما تعرف يعني وين جاي توقع.
1: التصعيد العسكري في هرمز لم يوقف حركة السفن العراقية، لكنه غير مساراتها، فالسفن التي كانت تجتاز المضيق نحو وجهات أبعد أصبحت تقتصر في رحلاتها على موانئ الخليج، فيما بقي السفن عراقية أخرى عالقة خارج هرمز.
3: بواخرنا الآن تعمل في المواني العراقية، ويقتصر عملها الحقيقة في موانئ حوض الخليج العربي فقط. لدينا بواخر الآن عالقة خارج مضيق هرمز في دول يعني تعمل هناك، وهي تنقل حمولات، لكن النقلات هي نقلات قليلة جدا وخجولة.
1: الخطر في مضيق هرمز لا يهدد رحلات البحارة فقط، وإنما يرفع من كلفتها أيضا، من الشحن والتأمين وصولا إلى أسعار السلع التي تصل العراق.
4: حاليا الأجور البضائع الاعتيادية المندنجرس جولد ما بين 9000 دولار إلى 11000 دولار، 10,000 ونص
5: الحاوية
4: الوحدة، الحاوية. وفي حال تتعرض المنطقة إلى بعد أكثر يعني إطلاق نار ممكن تفرخها بأي ميناء.
1: يواصل البحارة العراقيون رحلاتهم لكن بشروط مختلفة، مخاطر أعلى وكلفة أكبر، في ممر لم يعد عبوره مضمونا كما كان في السابق. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
0: فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في هجمات سبرانية استهدفت ناقلتين أجنبيتين كانتا متجهتين إلى الولايات المتحدة وتحملان النفط والغاز الطبيعي المسال، وفق مسؤولين أمريكيين لصحيفة وول ستريت جورنال. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات وقعت أثناء عبور الناقلتين مضيق جبل طارق، وأن اختراق أنظمتها قد يؤدي إلى تعطيل المحركات أو فقدان السيطرة على الملاحة، بما يهدد بوقوع انفجار أو تصادم أو تسرب نفطي. من البحر إلى الفضاء السبراني، جبهة جديدة تثير قلق واشنطن. تحقيق أمريكي يتتبع اختراقا محتملا لأنظمة ناقلة نفط كانت في طريقها إلى تكساس، في حادثة تكشف كيف يمكن لهجوم إلكتروني أن يتحول إلى خطر ملاحي وأمني حقيقي. في التفاصيل مستمعين، فإن ناقلة نفط عملاقة في طريقها

إلى الساحل الأمريكي وشبهة اختراق إلكتروني دفعت خفر السواحل والإف بي آي إلى الصعود على متنها قبل وصولها إلى الميناء. وبحسب سي بي إس نيوز، اشتبهت السلطات الأمريكية في أن شبكة السفينة تعرضت لاختراق من جهة أجنبية أثناء عبورها الأطلسي، ما استدعى فحص أنظمة التشغيل والمعلومات على متنها والتأكد أيضا من طرد أي تهديد محتمل. السلطات مستمعين لم تنسب الهجوم إلى جهة محددة، لكن وسائل أعلام إيرانية روجت لاحقا لرواية تفيد بأن المهاجمين تمكنوا من العبث بأنظمة المحرك والوقود والاتصالات. الخطورة هنا مستمعين لا تتعلق بسرقة البيانات فقط، فناقلات النفط الحديثة تعتمد على أنظمة مترابطة للتحكم في الدفع والملاحة والشحن، ما يعني أن اختراقها نظريا قد يسمح بالتلاعب بحركة السفينة أو معداتها الحيوية.

0: نذهب مستمعينا إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته المتعلقة بإيران. قال جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. وأضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%. وأشار أيضا إلى أن أمريكا ليست منخرطة في عمليات عدوانية حاليا ضد إيران، ولكنها ترد على مصادر النيران. ولفت إلى أن إيران تستهدف السفن التجارية لكنها غالبا لا تنجح. وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قال المدعي العام الأمريكي تود بلانش إنه لا يوافق على وصف الصراع بين إيران والولايات المتحدة بالحرب، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هكسيث لم يرتكبا أي خطأ في إدارتهما للحرب. رغم مضي أشهر على الحادثة إلا أن الجيش الأمريكي نشر لقطات تظهر عملية إنقاذ قال إنها لطيار سقطت طائرته خلال مهمة داخل العمق الإيراني قبل عدة أشهر. الآن مستمعينا من واشنطن عبر زوم المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ طارق الشامي. سيد طارق أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس يقول لصحيفة نيويورك بوست الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما وربط هذا الأمر بمدة شهرين. يعني السؤال هنا، لماذا أولا ربطها بهذه المدة مدة شهرين؟ والسؤال الثاني أيضا، يعني ما الذي يمكن أن يتغير عسكريا ويتغير سياسيا في هذه المرحلة الحساسة؟
1: تحية لك أولا أستاذ محمد.
0: أهلا
1: بك. يعني بالنسبة للسؤال الأول، فترة الشهرين أراد بهما النائب رئيس جيري فانس أن يتوافق مع ما قاله الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي هو ينفي بشكل غير مباشر ما نقل عنه وعن أعضاء آخرين في الحكومة الأمريكية بأنهم نصحوا ترامب أو حذروه من أن هذه الحرب قد تستمر حتى فترة نهاية ولايته. هذا من ناحية. الهدف الثاني هو طمأنت الجمهور الأمريكي بأن هذه الحرب على وشك الانتهاء، وبالتالي يحدث نوع من تغيير المواقف بالنسبة للآراء السلبية تجاه هذه الحرب، لأن الناخبين الأمريكيين هم بالفعل بدأ بعضهم في عدد قليل من الولايات الإدلاء بأصواتهم عبر البريد، وهناك تصويت مبكر سوف يبدأ خلال أسابيع قليلة، وبالتالي هم هذه رسالة طمأنة للجمهور الأمريكي بأن أن هذه الحرب غير الشعبية سوف تنتهي قريبا. أما الوسيلة أو السبب، يعني لم يوضح فانس كيف سيحدث هذا الانتقال من الوضع الحالي إلى مرحلة يعني يقول أنها تستهدف عدم أو منع إيران من إعادة بناء قواتها العسكرية من ناحية، وإحداث نوع من الاستقرار العالمي، يقصد هنا الاستقرار الاقتصادي بالتأكيد، وتهدئة أسعار النفط العالمية المتصاعدة. ربما يشير بشكل

0: الغير مباشر أيضا إلى تصريحات الرئيس ترامب السابقة التي تحدث بأن الإيرانيين يريدون إنهاء هذه الحرب أيضا، وهم يريدون العودة إلى التفاوض، وأنه ربما يعني يعود أيضا إلى هذه مائدة التفاوض، ولكنه سوف يقرر في الساعات والأيام القادمة ما إذا كان بالفعل سيعود. هناك بالتأكيد أساليب مختلفة، منها التفاوض الدبلوماسي ومنها العودة للتصعيد العسكري، أو ربما أيضا يعني إحداث نوع من التجديد الاقتصادي مرة أخرى على الإيرانيين. لكن في طبيعة الحال هناك يعني تصورات عديدة ربما لم تتبلور بعد لدى الإدارة الأمريكية، وأعتقد أنها تدرس الآن السبل المثلى لمحاولة إنهاء هذه الحرب.
1: نعم، طيب أستاذ طارق، يعني فيما يتعلق بمضيق هرمز، جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن حركة المرور فيها عادت بنسبة 50%، يعني وبالتالي إذا فعلا هي كذلك، هل عودة جزء من حركة الملاحة اليوم يعني أن إيران بالفعل فقدت يعني جزءا كبيرا من قدرتها على التأثير في هذا الممر الضيق والحيوي أيضا للعالم؟
0: هي بالفعل فقدت الكثير من قدراتها، لأن الضربات الأمريكية التي يعني شهدناها في نهاية الشهر الماضي واستمرت 13 يوما كانت تستهدف تقليص قدرات إيران على رصد السفن، والكل يعلم أنه السفن التي والناقلات والحاويات التجارية وغيرها التي تخرج من الخليج تحت الحماية الأمريكية تغلق إشارات التتبع الخاصة بها، وبالتالي يصعب على الإيرانيين معرفة ما الذي يحدث في المسار الجنوبي المشاطئ لعمان، والذي يبعد يعني نحو 30 كيلومترا عن الشواطئ الإيرانية. ونظرا لأن الأمريكيين استهدفوا الرادارات وأماكن ترصد هذه السفن والمتابعة، فإن هناك صعوبة، هناك بالتأكيد يعني ضرر كبير حدث للإيرانيين وعدم قدرة على استهداف عدد كبير من الناقلات. صحيح أنهم يستهدفون بعض الناقلات لكنها تكون على مسافات أبعد، ربما في خليج عمان أو داخل الخليج نفسه، مثلما شهدنا استهداف بعض السفن حتى العراقية في قرب الشواطئ العراقية. هذا يعني أنه قدرات إيران بالفعل انكمشت، لكن التقدير الذي تحدث عنه فانس هو أقصى تقدير يعني نعرفه حتى الآن، لم يقوله الرئيس دونالد ترامب نفسه ولا حتى الشركات المتخصصة في متابعة السفن، لأنه حركة السفن كانت تصل إلى نحو

0: لكن إذا كان يعني صحيح ما يقوله جي دي فانس فهذا يعني أنه يجب أن تنخفض أسعار النفط في هذه الحالة، وهذا صحيح. ما لا نراه حتى الآن لأن طيب. الأسعار قفزت إلى أعلى من 100 دولار.
1: طيب يعني أستاذ طارق أذهب إلى نقطة أخرى. اليوم يعني الرئيس الأمريكي مقبل على مسألة الانتخابات، انتخابات التجديد النصف التي ستكون في في في نوفمبر اليوم. كيف يمكن أن تؤثر الحرب على شعبية الإدارة الأمريكية وأيضا الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة وعلى يعني مسألة الانتخابات نفسها؟
0: يعني هناك مخاوف كثيرة من أن هذه الحرب وتأثيراتها خاصة على أسعار يعني البنزين ووقود السيارات والديزل الذي وصل إلى أكثر من 6 دولارات، هذا كله يؤثر صحيح. بشكل كبير. لذلك هناك محاولات بالفعل على يعني تهدئة الأجواء وإضعاف يعني ما يحاول الديمقراطيون التركيز عليه وهو هذه الحرب. ولذلك شهدنا تحول عدد من أعضاء المجلس النواب الأمريكي الذين كانوا 4 أصبحوا 7 وصوتوا مع الديمقراطيين في محاولة يعني إقناع الرئيس الأمريكي بوقف هذه الحرب. لذلك أعتقد أنه كل هذه التصريحات تستهدف طمأنة الأمريكيين حينما يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بأن هذه الحرب سوف تنتهي وبالتالي يحسن فرص الجمهوريين في الانتخابات.
1: نعم طيب شكرا جزيلا لك من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي لك. طيب مستمعين، هناك بعض الأخبار العاجلة التي ترد في هذه اللحظات. عراقجي يقول خلال لقاء نظيره الصيني لا نهتم بمواصلة النزاع ونتطلع إلى العودة للحل الدبلوماسي. إذن عراقجي خلال لقاء نظيره الصيني لا نهتم بمواصلة النزاع ونتطلع للعودة للحل الدبلوماسي والحل السلمي. أيضا أضاف أن مذكرة التفاهم مع أمريكا هي مذكرة سارية، ويقول نرغب في العودة للحل السلمي. إذن عراقجي مذكرة التفاهم مع أمريكا هي مذكرة سارية، ويضيف أنهم يرغبون في العودة للحل السلمي.

0: تستضيف باريس الخميس اجتماعا بحضور قادة فرنسا ولبنان والأردن، يهدف إلى تحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وقالت الرئاسة إن الهدف هو البحث في طريقة لانتشار القوات المسلحة اللبنانية بموجب خطة واضحة، مشددة على أن المسعى الأساسي هو تعزيز سيادة لبنان.
1: في الواجهة،
0: من موقع البناية السكنية المتضررة من الحرب والتي انهارت في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة والتي أدت إلى مقتل 11 شخصا بينهم 5 أطفال وإصابة آخرين، فيما لا يزال نحو 60 شخص مجهولي المصير تحت الأنقاض. دعونا نتابع هذه التفاصيل في هذا التقرير مع محمد حمو.
2: حالة من التوتر لدى طواقم الدفاع المدني والأطقم الطبية وكذلك المؤسسات الأهلية والدولية هنا في مدينة غزة بعد أن انهار هذا المبنى السكني الذي كان مكونا من 6 طوابق. انهار هذا المنزل على رؤوس من بداخله حتى اللحظة. وفقا للدفاع المدني فإنه تم العثور على 9 ضحايا وأكثر من 15 مصابا، بالإضافة إلا أنه ما زال هناك ما يقارب من 60 شخصا تحت أنقاض هذه البناية السكنية نتيجة التصدعات والقصف الإسرائيلي انهارت. وتبقى هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار أعمال الإنقاذ وانتشال العالق.

0: الصين تحت الأنقاض. فرق الإنقاذ تواصل البحث بين أنقاض المبنى المنهار وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى العالقين وانتشال الضحايا. وبينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ، تسود حالة من التوتر بين عائلات المفقودين في انتظار معرفة مصير ذويهم. لقناتي العربية والحداثة، محمد حمو، غزة.
1: وفي الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق عدة بينها الخليل ونابلس وطولكرم، واعتقل طفلا وشابا بالتزامن مع إنزال جنود بمروحية ودخول المدرعات من طراز إيتان إلى نابلس. وشرعت القوات الإسرائيلية في هدم تجمع بدوي غربي دير بلوط في سلفيت، فيما أضرم مستوطنون النار في غرفة زراعية بقرية توانة في جنوب الخليل.
2: في الواجهة،
1: تستعد روسيا لإجراء أول انتخابات لمجلس الدوما منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وسط حضور لافت للعسكريين الذين شاركوا في القتال على قوائم المرشحين. وبحسب مسؤولي الانتخابات، يخوض السباق نحو 200 مرشح سبق لهم الخدمة في الحرب، فيما يقدمهم الكرملين باعتبارهم جزءا مما وصفه بالنخبة الحقيقية في البلاد. معنا الآن عبر الهاتف من موسكو مدير مكتب العربية FM الزميل عبد الجواد الرشد. عبد الجواد، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن الحديث اليوم عن الانتخابات في موسكو، كيف تبدو أجواء الانتخابات قبل بدء التصويت؟ أبرز القضايا التي تشغل الناخبين اليوم.
3: نعم، في الحقيقة للتو يعلن الكرملين، الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه اليوم كلمة إلى الشعب الروسي بما يخص عملية الانتخابات في مجلس الدوما. لذلك نلاحظ بأن الداخل الروسي يولي اهتماما واضحا لهذا الأمر، ولا سيما على خلفية ما وصفته اليوم المتحدثة باسم خارجية البلاد ماريا زخارفا بأن روسيا تستعد لاستفزازات مختلفة غربية بما يخص عملية الانتخابات. لذلك الوضع هو ساخن نوعا ما. لكن بالعودة إلى الموضوع، هي النقطة تثير كثير من النقاط والجدل. لجنة الانتخابات المركزية تتحدث عن ترشيح 199 شخصا ممن شاركوا في العملية العسكرية الخاصة والمحاربين القدامى لانتخابات مجلس الدوما. من بين 199، حتى نفهم الموضوع بشكل واضح، بينهم 186 مرشحين عن أحزاب، وهذا الأمر شهدته النسخ السابقة لهذه الانتخابات، فيما 13 مرشح يرشحون نفسهم بطريقة مستقلة. لا يخفى على أحد بأن انتخابات الدوما لطالما شارك فيها العسكريون، لكن نسخة هذا العام من هذه الانتخابات تأتي النسخة الأولى بعد بدء موسكو عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية. لذلك هذا الملف يحظى بكثير من الاهتمامات. طبعا في بداية الأمر تم ترشيح قرابة 1670 شخص مما شاركوا في العملية العسكرية، لكن بعد التصويت وباقي التفاصيل وإقصاء البعض منهم ورفض تسجيل آخرين والبعض منهم فقد صفة مرشحين، وصل العدد في نهاية المطاف إلى 199 شخصا. من المعروف طبعا، لابد من الإشارة إلى أن انتخابات الدوما تقام مرة كل 5 سنوات. في نسخة هذه المرة أيضا تقام بين الثامن عشر والعشرين من شهر سبتمبر الجاري. هذه النسخة يشارك فيها 5 أحزاب روسية. الحزب الأول هو حزب روسيا الموحدة، هو الحزب الحاكم بقيادة ديمتري ميدفيديف، أيضا الحزب الليبرالي، حزب الناس الجدد، الحزب الشيوعي، وحزب الشيوعي الليبرالي، روسيا الموحدة، الناس الجدد، وروسيا العادلة. هي 5 أحزاب، عدد المقاعد 450، نصفهم طبعا للجان الحزبية ونصفهم للمرشحين كمستقلين. لذلك طبعا عملية الاختراع من المتوقع أن 70% حسب مركز الإحصاءات الروسية من الشعب الروسي يولون ويضعون الثقة في حكومة البلاد. الحديث يدور عن حزب روسيا الحاكم للبلاد، حزب روسيا الموحدة. لذلك من المتوقع أن تشهد عملية التصويت هدوء في مراحلها البدائية يوم الجمعة، باعتباره أنه يوم عمل رسمي، لكن يوم السبت ويوم الأحد هو يوم التصويت الرسمي لهذه العملية، وستعلن النتائج.

0: الأولوية في نهاية يوم الأحد، أما المؤتمر الصحفي يوم الاثنين القادم فسيشهد طبعا الإعلان عن النتائج وكافة الأرقام وعملية التصويت التي جرت وما كان فيها من مخالفات، من إيجابيات، من سلبيات، فيما ستعمل لجان دولية على مراقبة هذا الموضوع كما تتحدث موسكو.
1: نعم. طيب عبد الجواد، اليوم كيف ينظر الناخب الروسي لهذه المشاركة، يعني الانتقال العسكريين من ساحات القتال إلى مسألة العمل السياسي والانتخابات والخوض أيضا في السياسة، يعني في المجال السياسي؟
0: يعني الروس يعني هذا الأمر بالنسبة لهم هو أمر اعتيادي، ليست هي المرة الأولى كما أشرت التي يشارك فيها العسكريين في انتخابات يعني تكون لمجلس الدوما أو انتخابات الدولة. يعني في مجلس الدوما وهو مجلس الشعب الروسي يوجد لجنة طويلة تابعة لوزارة الدفاع، يعني هذه اللجنة تقوم على تفاصيل الدفاع والوزارة والأعمال العسكرية والتمويل العسكري وباقي التفاصيل. هذه اللجنة هم من أعضاء مجلس الدوما الروسي، لكن نسخة هذه المرة طبعا تضع هذا الملف في الواجهة على خلفية أن هذه الانتخابات تجري للمرة الأولى بهذا العدد الكبير من المرشحين ممن شاركوا في العملية العسكرية والمحاربين القدامى. لذلك طبعا الروس يؤمنون، يعني مركز الإحصاءات الروسي عندما قام بإحصاء حول من يدعم الدولة، من يقف بجانب بوتين، من يقف بجانب هذه الانتخابات، العدد زاد عن 70%. لذلك هو أمر اعتيادي، ولا يعني لم نلحظ هنا في الداخل الروسي أي رفض أو عملية احتجاجات أو غير ذلك ترفض هذا الأمر، أو حتى التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي أشهرها يعني في تيليجرام وغيرها من تلك المواقع التي يستخدمها الروس، يعني الحديث يعني لا يقف على على على مسألة أن يشارك ممن شارك في العملية العسكرية في انتخابات مجلس الدوما، حتى بالرغم من التقييد الروسي لعدد من التطبيقات في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. نتحدث عن ماكس على سبيل المثال، إلا طبعا أن التفاصيل بالنسبة للحكومة هي مبشرة على خلفية الأرقام والإحصاءات التي يجريها مركز مستقل تابع للحكومة في نهاية المطاف.
1: مدير مكتب العربية FM في موسكو الزميل عبد الجواد الرشد، تحياتي لك.

0: مصادر مفتوحة.
1: اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية بمسيرات مرتين خلال الأسابيع الأخيرة أثناء رحلتي الذهاب والعودة عبر المجال الجوي المولدوفي. وقال زيلينسكي لشبكة سي بي اس نيوز إن مسيرة اقتربت من طائرته خلال توجهه إلى أوسلو قبل أن تدخل مسيرة أو اثنتان المجال الجوي المولدوفي خلال رحلة عودته، معتبرا ذلك محاولة روسية لترهيب. رغم مساعي واشنطن لإيجاد مقاربة بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن اتهامات جديدة وجهتها واشنطن إلى روسيا تتعلق بمحاولات قتل داخل الولايات المتحدة. في التفاصيل مستمعينا، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إن أجهزة الاستخبارات الروسية خططت عمليات قتل على الأراضي الأمريكية والأوروبية، كما وجه اتهامات إلى 5 أشخاص ما زالوا فارين لائحة اتهام أمام محكمة اتحادية في منها. أشارت إلى أن الشبكة حاولت تجنيد أفراد لمراقبة أشخاص وقتلهم مقابل المال وتنفيذ هجمات ضد بنى تحتية مدنية وعسكرية في دول أوروبية تعدها موسكو حليفة لأوكرانيا. وسط هذه التطورات مستمعينا، رويترز تقول إن أوكرانيا أمام تحدي جديد في حرب المسيرات. روسيا دفعت بمسيرات نفاثة أسرع وأعلى تحليقا، قيل إنها أحدثت رعبا في السماء، ما قلص وقت اعتراضها وأجبر أوكرانيا على البحث عن وسائل أرخص وأكثر سرعة قبل أن تتحول الكلفة إلى استنزاف طويل للدفاعات الجوية. فكيف تواجه أوكرانيا هذه المعضلة؟ إذن مستمعينا، بدلت روسيا قواعد المواجهة في السماء الأوكرانية بمسيرات أسرع بثلاث

0: مرات تقريبا وقت أقل الاعتراض. يقول الموقع بوليتيكو إن موسكو طورت نسخة نفاثة من مسيرات جيران تصل سرعتها إلى نحو 600 كيلومتر في الساعة مقابل نحو 200 للنسخ الأقدم، كما تحلق على ارتفاعات أعلى وتترك بصمة حرارية أقل. المعضلة أن كثير من المسيرات الاعتراضية الأوكرانية مستمعين لا تتجاوز سرعتها 300 كيلومتر في الساعة، ما يجبر كييف حاليا على استخدام مقاتلات وصواريخ أغلى بكثير لاعتراض أهداف أقل كلفة.
1: مصادر مفتوحة. الحي المالي.

ألزمت هيئة السوق المالية السعودية صناديق السوق النقد العامة بأن لا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% مع صافي قيمة الأصول، مع منح التصاديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. جمع المركز الوطني لإدارة الدين السعودي 1.64 مليار ريال عبر إغلاق طرح شهر سبتمبر الحالي ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال. قفزت أسعار بعض شحنات النفط بالأسعار الفورية في أوروبا إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل وسط اضطراب إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، بينما تتداول العقود الأجلة لمزيج برنت قرب 110 دولارات. كما قفزت تكلفة شحن النفط الأمريكي إلى آسيا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 44 مليون دولار للناقلة العملاقة التي تحمل نحو 2 مليون برميل من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان لرويترز إن إنتاج البلاد من النفط لم يتأثر بدرجة كبيرة ولا يزال عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس تعليق الإنتاج والعمليات في 3 حقول نفطية بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بغلق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي. حذر معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي من اللجوء إلى دعم حكومي واسع النطاق للحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدا أن مثل هذه التدابير قد تشكل عبئا كبيرا على المالية العامة وتقلص الموارد المتاحة للاستثمار والإنفاق الاجتماعي. وقال خبير الاقتصاد الكلي في المعهد كلاوس يورغن في تصريحات لإذاعة دويتشلاند فونك إن التدخلات الحكومية في أسعار الوقود ينبغي أن تتم بحذر شديد. أيضا هناك ارتفاع قياسي لسعر الديزل في أمريكا عند 6.27 دولارات للجالون مع تضاؤل الآمال في انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. حذر الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث من أزمة وقود عالمية أيضا وشيكة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وأكد ويرث أن الآليات التي كان من الممكن أن تخفف من مخاطر الأسعار والإمدادات استنفذت إلى حد كبير، موضحا أن منظومة الطاقة لم تعد تمتلك الاحتياطات التي كانت متاحة في بداية الحرب مع إيران. كذلك مستمعين، دخلت أزمة الوقود في ولاية الخرطوم السودانية يومها الخامس دون انفراجة واضحة، فيما تحولت محطات الخدمة إلى نقاط ازدحام طويلة اصطفت أمامها مئات السيارات والشاحنات وسط نقص حاد في الإمدادات وقفزة كبيرة في أسعار البنزين والجازولين. وتأتي الأزمة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة من بينها التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار إلى 7200 جنيه سوداني في السوق الموازية مقابل نحو 4000 جنيه للدولار في البنوك. إذن مستمعينا، طوابير الوقود تجتاح العالم، أزمة بنزين تلوح في الأفق بسبب الحرب، ازدحام عالمي أيضا على محطات الوقود وسط ارتفاع الأسعار ومخاوف أيضا من نقص الإمدادات. للوقوف أكثر على هذا الموضوع معي الآن من القاهرة رئيس تحرير صحيفة إيلاف الاقتصادية الدكتور خالد التجاني. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن بداية نتحدث عن الأسباب المباشرة وراء استمرار

0: أزمة الوقود اليوم في الخرطوم يعني لليوم الخامس، إلى أي مدى يمكن أن يتأثر فعلا السودان باضطراب هذه الحركة، حركة الملاحة أيضا في مضيق هرمز، رغم أن السودان يعني ليس مستورد الوقود بشكل مباشر؟
1: أهلا ومرحبا.
0: أهلا بك.
1: في تقديري حقيقة أن السودان لم يعد حقيقة كان لفترة لديه إنتاج نفطي وكذلك لديه مصفاة، وبالتالي كان يحتاج فقط إلى يعني استيراد ما حوالي 30% فقط من حاجته، ولكن نتيجة للحرب تم يعني تدمير مصفاة الخرطوم وبعض حقول النفط، وبالتالي تحول السودان إلى مستورد للنفط، لدرجة أنه في 6 أشهر الماضية تم استيراد يعني الوقود بحوالي 1.5 مليار دولار في 6 أشهر فقط، وبالتالي أصبح الآن الاعتماد هو على الاستيراد. الاستيراد هذا يعني بالتأكيد شكل الضغوط على العملة الوطنية، نتيجة إلى أن هناك يعني الإشكال فيما يتعلق بعجز الميزان التجاري الكبير أيضا الذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، وبالتالي هناك أزمة نقد أجنبي، هناك إشكال في ضخ الصادرات السودانية، أيضا هناك عجز في الموازنة أدى إلى تضخم، وهذا أدى أيضا بدرجة أخرى إلى انخفاض سعر العملة. كل هذه الأسباب أدت إلى حقيقة إلى أن يكون هناك إشكال في يعني توفير الإمداد بصورة منتظمة، وكذلك أدى إلى ارتفاع يعني بأكثر من 30% من قيمة سعر الوقود في هذه اللحظة.
0: طيب دكتور خالد، يعني الأزمة الحالية هل هي مرتبطة أساسا يعني بمسألة نقص الإمدادات أم بصعوبة مسألة الاستيراد أو تمويل الاستيراد، أم هي مشكلات أصلا في الداخل السوداني، مشكلات في التوزيع يعني أقصد؟
1: نعم هناك يعني أزمات الوقود تحدث بين فيرة والفينة والأخرى، ولكن هذه المرة ربما كانت يعني أكبر من سابقاتها، وبالتالي هي يعني تأثرت بدرجة ما من البيئة المحيطة فيما يتعلق بالإمدادات النفط عموما، وكذلك أيضا بارتفاع سعر النفط، وكذلك عدم القدرة على مجاراة التحولات السريعة هذه في توفير الإمداد الوقود من الخارج. هذا بالتأكيد أدى إلى أن يكون هناك نقص في الإمداد، هذا نقص في الإمداد هو الذي أدى إلى هذه الـ يعني الانخفاض في توفر الوقود بالنسبة للمستهلكين. هذا من ناحية أدى إلى يعني عجز في توفير الإمداد الكافي، بالإضافة إلى أن هناك كما ذكرنا يعني ارتفاع في سعر يعني الوقود، هذا أيضا يعني يشكل يضاعف من المشكلة الموجودة حاليا في السودان.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة، رئيس تحرير صحيفة إلاف الاقتصادية دكتور خالد التجاني، تحياتي لك دكتور. تتزايد الضغوط على محطات الوقود في فرنسا مع نقص بعض أنواع المحروقات وارتفاع الأسعار، أيضا نحو 13% من المحطات في عموم فرنسا تواجه صعوبات في التزود، وترتفع النسبة إلى 17% في باريس وضواحيها. الأزمة بدأت تؤثر مباشرة على السائقين وأصحاب المهن المرتبطة بالطرق، فيما يلجأ سكان المناطق الحدودية للتزود بالوقود خارج فرنسا. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: نحن كوضعنا هلأ إذا بدك كتاكسي كتير عم نعاني، يعني عم تفرق معنا كتير.
3: لم تعد تعبئة الوقود مجرد توقف سريع بين رحلتين بالنسبة لسائقي التاكسي في فرنسا. هنا في باريس توسعت أثار أزمة الطاقة نتيجة الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، وانعكست بزيادة على الأسعار وانقطاع في بعض الأنواع.
2: أنا مثلا ساكن، أنا ساكن هون، إذا بقول أنه أنا هون عندي 3 محطات، إذا بطلع بكرة وثلاثة ما فيهم مجبور أطلع من هون وروح غير محل.
3: الوقود المتوفر أصبح أغلى أيضا، متوسط سعر لتر الديزل وصل في بعض المحطات إلى 3 يوروهات، فيما اقترب لتر البنزين من 2.5 يورو.
2: ليك موجود عنده 4 أصناف يعني موجودين 30 يورو، هذه مثلا قبل ما كنت تتعدل ماكسيموم 15-20 يورو لأنه ما بعبى شيء.
3: نحو 13% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من المحروقات، وترتفع النسبة في العاصمة وضواحيها إلى نحو 17%. وفي المحطات التي ما تزال تعمل المشكلة هي السعر الذي يرتفع باستمرار، ما دفع سكان المناطق الحدودية إلى البحث عن بدائل أخرى. في شمالي فرنسا أصبح مشهد عبور السائقين من مدينة ليل الفرنسية إلى هيرتان البلجيكية مألوفاً جداً منذ بداية الحرب على إيران. هنا

0: يحصل الناس على أسعار أرخص للوقود.
1: أوفر ما بين 12 و 15 يورو عند ملء الخزان بالكامل، وهذا مبلغ مهم جدا، مهم فعلا، فهو يكفي لشراء قطعة جيدة من اللحم.
2: ما أخشاه هو أن نصل في مرحلة ما إلى عودة حركة السترات الصفر أو إلى شلل في البلاد، سواء في فرنسا أو حتى في بلجيكا. نحن نأتي إلى هنا لأن الأسعار لا تزال أقل، لكن حتى هنا تبقى مرتفعة نسبيا.
0: ومع اتساع النقص في بعض المحطات وبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، تتحول أزمة الوقود من مشكلة إمداد محدودة إلى ضغط يومي متزايد على السائقين والقطاعات التي تعتمد على التنقل والعمل على الطرق. فادي الدهوك، العربية، باريس.

0: استوديو لايت.
1: قال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومصدر مطلع من جماعات الضغط إن مناقشات جارية بالمجلس حول مشروع قانون من شأنه أن يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بإثبات اتخاذ احتياطات معقولة لمنع أدواتها من التسبب في أي ضرر. ازداد القلق من الأضرار المحتملة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي عندما أعلن جيكوب كوكسون الباحث في شركة أنثروبيك استقالته، مشيرا إلى أن الذين يعملون على تطوير الذكاء الاصطناعي يؤمنون بأنه قد يقتلنا جميعا، يقول بحلول نهاية هذا العقد. الآن مستمعينا عبر زوم معي أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي كاليفورنيا دكتور حسين العمري. دكتور حسين أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن يعني لنتحدث عن أبرز البنود التي يتضمنها مشروع هذا القانون، قانون تنظيم مخاطر الذكاء الاصطناعي الذي يريد أن يقره مجلس الشيوخ الأمريكي.
2: هو لا زال ليس قانونا وإنما مشروع قانون سيمر بمرحلة تداول ومناقشات، لأن الموضوع ليس سهلا وليس بسيطا بل متشابكا، الموضوع متشابك ويعني ومعقد ويدخل فيه اعتبارات التنافس مع الصين، التنافس مع أوروبا، صحيح. التنافس بين الشركات، القطاع الخاص والحكومة وهكذا.
1: نعم.
2: فهو يريد ما طلبه تقريبا أن يكون للحكومة الأمريكية يعني هنا وليس للعالم كله مجال لفحص، هناك طرق محددة لفحص أي منتج جديد للشركات الكبرى وليس الشركات الصغيرة، يعني إنما النماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة ليروا إن أنها آمنة ولن تسبب الضرر.
1: تقريبا يعني دكتور حسين
2: هناك
1: هو ألزم جميع الشركات، شركات الذكاء الاصطناعي باتخاذ احتياطات يقول أنها معقولة لمنع الأضرار التي ربما تخرج من شركات الذكاء الاصطناعي. فماذا يعني هذا الكلام؟ يعني
2: شوف، كلمة معقولة بالإنجليزي كانت reasonable steps and reasonable precautions. reasonable كلمة مطاطية وكلمة محامين، هذه يعني ألفاظ محامين. يعني بشيء يعطيني شيء معقول، لأن الشركات لا تستطيع أن تسر بكل أسرارها وقوانينها ما يحصل في الداخل وبإمكاناتها. فهو يريد أن يرى أن أعطيني طريقة لفحص هذا النظام قبل أن تطلقه، ويكون الفحص ليس بواسطة الشركات لأن الشركات صاحبة مصلحة ولها ازدواجية معي، فأن يكون الفحص مستقلا، هيئات مستقلة من العلماء ومن الخبراء اللي يروا إن كان هذا قبل أن يصدر قد يستخدم في التسبب في مخاطر،
1: صحيح.
2: أو
1: طيب.
2: وهل اكتشفتم ثغرات؟ شوفوا، المخاطر تأتي من أربع أشياء. يعني الذكاء الاصطناعي لا زال في الاي ان اي اللي هو المحدود، لما ينتقل الاي جي اي الجنرال وينتقل الخطر إنه الهجمات السبرانية استخدامه فيها يعني، ولتعطيل منشآت، لتعطيل أو لربما
1: صحيح. وفي الأمن القومي وغير ذلك. لكن هناك أيضا
2: والخطر
1: مهم.
2: الثاني اللي هو الأسلحة البيولوجية، يعني إذا كان يصمم فيروس أقوى من الكورونا مثلا بيوم وليلة فرضا، أو في الاستقلالية خطر كبير، الاستقلالية يكون الذكاء الاصطناعي مستقل عن البشر ويساعد نفسه في تطوير ما هو أفضل. هذه الأمور التي هي في
1: طيب. لكن دكتور حسين، من سيتحمل المسؤولية القانونية إذا تسببت فعلا؟
2: سؤال هذا سؤال مهم جدا. سؤالك مهم جدا. حصل

0: خطأ، وحصل كما رأينا أنثروبيك يعني، وتفلتت الايجنت اللي هي الوكلاء وهاجموا شركة هاجن فيش. فالآن من اللي يتحمل؟ هل اللي يتحمل المطور الذي يطور هذا الشركة التي تطور، أم الذي ينشر ويستخدم الوكلاء واللي بناء على هذا النظام يعني اللي صمم الوكلاء مش ضروري يكون نفس الشركة، أما الذي ينشره ويستعمله؟ فمن الآن تحديد المسؤولية، من المسؤول؟ لأنه احنا نشوف احنا لما نتكلم عن الأسلحة النووية وشركات الطيران نظام عالمي سهل تعمل شركات الطيران والمسؤولية تحددها، أما احنا نتكلم عن شيء غير ملموس يعني غالبا في الذكاء الاصطناعي معظم الأشياء هذه غير ملموسة، ترى أثرها ولا تثرها يعني. فهو يريد تحديد المسؤولية، فلذلك الشركات يقع عليها متى يكون الخطر من الشركات، لأن الشركات تستطيع تقول هذه الوسائل وهذه طرق الحماية، لكنها هل مسؤولة فيما بعد ذلك لو أسيء استخدام الذكاء الاصطناعي؟ فالفرض
1: نعم. طيب
0: هذا سيكون يعني سيكون في نقاش طويل، خاصة أنه لا تريد أن تحجم الشركات الأمريكية وتقيدها، بينما الصين مثلا لا تحجم شركات تفرض، ومن الذي يعاقب؟ هل أمريكا ستعاقب أم العالم سيعاقب وهكذا؟ نعم. لو حصل الخطر مثلا في فنلندا
1: الآن مثلا يعني كيف ستوازن الولايات المتحدة بين مسألة تشجيع الابتكار وتشجيع التطوير وفرض يعني ضوابط على هذه الشركات، شركات الذكاء الاصطناعي يعني؟
0: هو شوف عندنا يعني مثلا أنثروبيك وأوبن إي آي كلا الرئيسين يعني أقر من الخطر كموجود الخطر، ولا بد من أن لا يكون تطور الذكاء الاصطناعي أسرع من تطور وسائل التي تجعله آمنا. نعم. هو يتطور بطريقة نحن لا نستطيع أن نستوعبها بنفس السرعة. فالآن لكن هناك معارضة، مثلا امبارح مثلا ترامب لما دخل على الهواء مع جينسين هوان في دخل وقال احنا لا يوجد خطأ، هذا كله كلام فاضي يعني هو قال امبارح، بينما جينسين هوان يعمل شرائح قال هذا الخطأ غير يعني غير حقيقي، ولن نبطئ انتاج الذكاء الاصطناعي. هو ينتج شرائح لازال، لكن لابد شوف لابد من ان يكون هناك سيطرة على التطور، بحيث يكون التطور ملا مصاحبا لأيضا تطور مماثل في وسائل الآمنة، ولكن الذين الهاكرز والناس الذين يستخدمونه للشر لا يهتمون بهذه التشريعات والقوانين، هو إذا كان هناك إمكانية سيستخدمها يعني. صحيح. سواء للقرصنة أو لإنتاج فيروسات الـ RNA أو الـ DNA بتاع الـ RNA بتاع الفيروس مثلا، فممكن ينتجوها إذا كان تستطيع. فهنا يريد أن لابد من تشكيل هيئة عالمية مثل شركات الطيران. نعم. وتكون يعني لها سلطة ولا كذا بغض النظر، وإلا سيكون شركات ضد شركات، وأوروبا مثلا تكون من التي تطالب بالتقييد، بينما أمريكا تطالب بالتحرر. دائما أمريكا ضد التقييد لأنه يقتل أو يقلل من الإبداع والابتكار.
1: صحيح. والابتكار. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي كاليفورنيا الدكتور حسين العمري، تحياتي لك دكتور، شكرا. كذلك مستمعينا شكر لكم أنتم على كرم المتابعة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة مع الزميل أثير مباركي في برنامج فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح عندي.
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية.

0: تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين. التحالف يتعهد بالرد على الحوثيين بعد اعتراض مسيرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة. نائب ترامب يقول إن حرب إيران ستدخل مرحلة مختلفة، وبيانات تظهر إنقاذ جندي أمريكي من الأراضي الإيرانية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مقار وعتاد للحوثي في ذوباب، ومئة ألف نازح جراء القتال باليمن. روسيا تواصل قصف السفن والمصانع الأوكرانية، وزيلينسكي يتهمها بمحاولة اغتياله. في الاقتصاد مستمعين، السعودية تغلق طرح سبتمبر من الصكوك المحلية بقيمة 1,600,000,000 ريال. هيئة السوق السعودية تلزم صناديق أسواق النقد بعدم تجاوز استثماراتها خارج المملكة 5%. سكوت بيسنت يدافع عن التدخل المشترك مع اليابان، ويؤكد أن ارتفاع قيمة الين يخدم الصادرات الأمريكية. أوبن أي آي في محادثات مع مستثمرين لجولة تمويل جديدة قد ترفع تقييمها لأكثر من $1,000,000,000,000. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
10: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
11: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
12: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
11: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
13: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
11: المتخالفون،
13: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
11: المتحاورون.
14: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
11: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
1: فيدباك.
0: ترند سونار الديدان الوهمي يخيف الأطفال لإبعادهم عن الحلويات والمشروبات الغازية. بين مدير في 50 وموظف في 20، الغارديان تدعو إلى إتيكيت وظيفي جديد. هوليوود تستثمر في مخاوفنا من الذكاء الاصطناعي وتحول رجال التكنولوجيا إلى الأشرار الجدد في أفلامها. ومع ارتفاع النفط وضغوط التضخم، التقديرات تشير إلى رفع الفيدرالي للفائدة رغم معارضة ترامب.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: في مقطع متداول لأب أراد إبعاد طفلته عن الحلويات والمشروبات الغازية، فلجأ إلى حيلة. أطعمها في البداية بعض الحلويات، ثم حرك الماوس أو الفأرة فوق بطنها وكأنه يجري لها سوناراً، ثم عرض على الشاشة فيديو لديداد تتحرك داخل البطن وأقنعها بأنها تعيش داخل معدتها بسبب ما تناولتها. الفيديو صور خوف الطفلة وبكائها ووعودها بأنها لن تأكل الحلويات مرة أخرى. هذه الحيلة مستمعين تحولت إلى ترند، وصورها آباء وأمهات مع أطفالهم، لكنها خرجت من محيط الأسرة إلى المدرسة. في الهند، معلمة أطعمت الأطفال البطاطس والشوكولا ومشروبات غازية، ثم أجرت لهم ذات فحص السونار الوهمي وعرضت لهم ذات المقطع يعني لإقناعهم بوجود ديدان داخل بطونهم. وهنا تحول اليوم الدراسي إلى صياح وبكاء لم يتوقف. للحديث أكثر عن هذا الترند نرحب عبر زوم بالدكتورة منى أبو حطب، استشارية تربوية وأسرية متخصصة في تنمية سلوك مهارات الأطفال والمراهقين. أهلا بك معنا دكتورة منى، ونسألك كمتخصصة ما رأيك في هذا الترند؟
2: يعني في البداية خلينا نحكي إنه الترندات صارت جزء كتير كبير من حياتنا وما فينا نلغيها، فإحنا كأهل مهم جدا إنه نشوف الترندات المناسبة إلنا والمفيدة واللي وراها رسالة، والترندات اللي ما فيها يعني اللي ما في وراها رسالة ونستبعدها. يعني مثل هذا الترند مثلا اللي انتشر وبسرعة كتير كبيرة يعني ما بين الأهالي، وشفناه حتى في عدة دول الأهالي عم بيطبقوا هذا الترند وهم مبسوطين وعم بيفكروا أنه هذا الشيء مفيد لأطفالهم، لكن صحيح. للأسف يعني أثاره على المدى البعيد جدا سلبية.
0: هذه هي النقطة تحديدا دكتورة منى، يعني هم من وجهة نظرهم أو فكرتهم أن هذا الخوف في مصلحة أبنائهم، يعني هذا التخويف ساعد في امتناعهم عن تناول هذه الحلويات، هم يرون هذا الأمر كآباء. لكن ماذا عن الطفل؟ بماذا يمكن أن يشعر الطفل؟ ما الخيالات التي يمكن أن تأتي في ذهنه؟
2: يعني للأسف إنه إحنا كأهل أحياناً بنستخدم التخويف عشان إحنا بدنا نتيجة سريعة أو فورية أو حتى لحظية، لكن يعني لو بدي يعني أعلق على هاي النقطة إنه أنا عشان إني أساعد الطفل لازم إني أبدأ بالتوعية، يعني أواعي الطفل، أفهم الطفل، أناقشه، أحاوره، ما يكون في بس إنه خلص أنا بدي أخوف الطفل عشان الطفل يستجيب بسرعة. لأنه الطفل يعني لما أنا كأهل أو كأم يعني بخوف الطفل استمرار، هون هذا الشيء أكيد طبعاً بيخلق عنده مشاعر قلق وتوتر، حزن، أحياناً بتوصل للاكتئاب، لأنه الطفل بيستلم هاي الرسائل على المستوى العاطفي مش على المستوى المنطقي.
0: وأيضاً دكتورة يعني حتى في مسألة أنه حوارنا مع الطفل، ربما هذه بعض البدائل العلمية التي أشرت إليها، لكن أيضاً الطفل لا يقتنع، أو مثلاً الأهل من وجهة نظرهم حتى أحياناً نشاهد عندما يظهر التسوس مثلاً في الأسنان يقولون للطفل رأيت هذا مثلاً ما يفعل له تناولك للحلويات أو غير ذلك. ما هي الأساليب الأخرى التي يمكن أن يتبعها الأهل إذا قالوا مثلا أن الطفل لا يستجيب إلا إذا رأى

0: الشيء تحديداً؟
1: يعني شوفي في هاي النقطة يعني أنا بختلف مع الأهل شوية، لأنه أوكي إحنا كأهل مهم إنه إحنا نحط حدود، مهم إنه إحنا نحذر الطفل، لكن ما نخوف الطفل. وعشان أنا أوصل رسالة للطفل لازم أنا يعني كأم أو أنا كأب إني أكون قدوة لأطفالي. يعني هاي أول نقطة أنا يعني إنه بتكلم عليها، لأنه مثلا استخدام الموبايل، إحنا بدنا نوقف استخدام الموبايل. أوكي بطلب من طفلي، لكن أنا الموبايل في إيدي طول الوقت. أنا بطلب من
0: صحيح.
1: طفلي مثلا ما يأكل حلويات، وأنا ممكن آكل قدامه نوع معين من الحلويات. فأول نقطة وأهم نقطة القدوة، إني أنا أعطي لطفلي قدوة، يعني أو يعني إنه هو يشوفني ويقلدني. الشغلة الثانية طبعا الحوار والتوعية، إني أنا أتكلم مع طفلي بالتدرج، إني لما أجي أشرح له مثلا إنه هذا الشيء مضر، طب ليه مضر، كيف ممكن يأثر علي، بدون تخويف، لأنه أنا بدي أبني عادات عند طفلي، يعني عادات على المدى البعيد، ما بدي بس نتيجة لحظية. فهذا الترند عم بيعطينا نتيجة لحظية، عم بخوف الطفل، عم بيبعد الطفل عن هذا الشيء اللي هو مثلا الحلويات او الى اخره او الاكل المضر، لكن بيخلق عنده خوف، بيخلق عنده رعب، بيخلق عنده سيناريوهات مرعبه. وممكن مع الوقت الطفل يكتشف انه احنا كاهل خدعناه، او انه احنا كاهل
0: وهنا
1: ما صدقناه.
0: نقطتين دكتوره منى اشرت اليها رائعه جدا في حوارك، مساله انه قد يكتشف الطفل، لانه طبيعي الكثير من الاطفال الان يستخدمون الجوالات، ربما يرون هذا الترند فبالتالي يفهموا ان هذا هو ترند غير حقيقي، فبالتالي يشكون مثلا في مصداقيه الاهل أو شعورهم بالأمان تجاههم. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بحديثك عن أنه هذا الخوف يمكن أن يتطور، يعني كيف يمكن أن يتطور؟ هل يمكن مثلا أن يجعلهم يمتنعون حتى عن تناول الأكل العادي أو كيف؟
1: يعني بالنسبة للشق الأول من السؤال، فعلا يعني إذا الأهل، إذا الطفل اكتشف إنه الأهل مثلا ما عم بيحكوا له الحقيقة، أو إنه خلينا نحكي هيك عم بيكذبوا عليه، هون الطفل أول شيء بتهتز الثقة بينه وبين أهله، ما بحس بالأمان، ممكن يتحدى الأهل، ممكن ما يصدقهم في المستقبل. فأنا دخلت طفلي في دائرة جدا صعب إني أطلعه منها، فمن البداية أشتغل على الوعي. السؤال الثاني كان عن لو بس
0: نعم صحيح دكتورة منى، عن مسألة أنه هل يمكن أن يتطور الخوف لديهم مثلا أن يمتنعوا عن تناول حتى الأطعمة المفيدة، وبالتالي قد يضطر الأهل للتعامل مع أخصائي لمعالجة ما اقترفوه مع الطفل، أم أن هذا تضخيم؟
1: لا شوفي، هلا الموضوع بيرجع ل يعني تكرار الخوف، قد ايه انا بخوف طفلي، مقدار الخوف. يعني مثل الفيديوهات او الترند اللي عم بنشوفه انه عم بيعرضوا للطفل سيناريو معين، يعني هذا السيناريو جدا مؤذي، فبالتالي الطفل فعلا في هاي الحاله ممكن يصيبه قلق وتوتر، ويتفاقم عنده القلق ويبدا فعلا يخاف من الاكل، يفكر ان الاكل ممكن مثلا يضره او ممكن يصير مريض، خاصه اذا الاهالي كمان عم بيقولوا انه هذا الاكل حيخليك مريض، حيخليك تروح المستشفى. فبالتالي
0: صحيح.
1: لا، ممكن الطفل يدخل في هاي المرحلة، خاصة إذا إحنا بدنا ناخذ يعني في عين الاعتبار عدة عوامل، منها عمر الطفل، البيئة اللي موجود فيها. إذا الطفل عنده استعداد، يعني عنده مشاعر قلق وتوتر موجودة فأنا أبني عليها، فهون طبعا أنا دخلت الطفل في مرحلة جدا صعبة. فكتير إنه إحنا ننتبه على هذا الموضوع. أنا قابلت أطفال حتى صار عندهم وسواس قهري من وراء هاي الفيديوهات، عشان هيك أنا بحكي للأهل يعني الترندات انتبهوا عليها، مش أي ترند إنه إحنا ناخده ونطبقه مع أطفالنا.
0: هذه نقطة مهمة أن نفرد لها حوار أيضا دكتورة منى، مسألة أنه هناك بعض الترندات التي نشاهدها مثلا، يعني سأعرض بعض الأمثلة وشاركينا دكتورة منى لو كان هناك ترند فعلا مؤذي حابة أن تتحدثي عنه. هناك ترند مثلا أن يوضع الطفل في المنتصف بين الأم والأب، ثم الأم والأب كل شخص فيهم يجري إما يمين أو يسار، فالطفل يجد نفسه في المنتصف بين الأم ذهبت إلى اليمين والأب ذهب إلى اليسار. الترند فكرته أنه نجد الطفل سيجري أو سيذهب إلى من؟ زاوية الأم أو زاوية الأب. هم يضحكون يعتقدون أن هذا الأمر مثلا مسلي، لكن هل هذا الأمر فعلا مقلق أو مخيف؟
1: يعني برجع بحكي هو حسب يعني الطفل. يعني انا بالنسبه لي لو بحط طفل في النص وبطلب منه انه يروح للاب وللام، انا حطيته في موقف جدا صعب. يعني انا هون عم بتحدى الطفل، لانه الاب والام بالنسبه للطفل اشخاص جدا مهمين في حياته. فلما اجي اخير الطفل بين الاب والام بهاي الطريقه، انه الاب فجاه يبتعد وبعدين الام تبتعد، لا هون انا بكون عم بهز الامان عند الطفل. فبالتالي مهم انه نراعي هاي النقاط.
0: صحيح. وايضا ليس فقط الطفل دكتوره منى، كان في أيضا ترند للكبار، بمعنى أنه توضع الأم مثلا أو الأب هي في المنتصف، وعلى يمينها ويسارها ابنتيها أو الابن يعني الأخوين يعني، ثم يسكتون حتى ينظروا الأم أو الأب سينظر إلى من أولا، في مسألة أنه يميل إلى هذا الابن، فبالتالي عندما كان هناك سكوت أو صمت هو التفت مثلا لهذا الابن. فوجدنا تأثر أحيانا من

0: كبار. البعض مثلا في الفيديو نشاهده مثلا يتأثر، البعض قد يبكي، فأيضا حتى الكبار يتأثرون بمثل هذه الترندات.
1: أكيد طبعا. يعني إحنا لو بدنا هيك نتخيل الموقف، يعني تخيل إنه في أخ وأخت جالسين بين الأم مثلا، والأم مثلا نظرت للأخ مش للأخت، هلا الأخت حيصير عندها مشاعر معينة إنه ليش ماما مثلا طلعت عليه أول، يمكن هي بتحبه أكتر مني. إحنا في الآخر يعني بشر، عرفتي، عندنا مشاعر وعندنا أحاسيس،
0: صحيح.
1: عندنا أفكار، عندنا تجارب، فهذا الشيء ممكن يأثر فينا. وبرجع بحكي لك نقطة مهمة، هي حسب كل شخص واستيعابه، حسب كل شخص وقدرته على التعامل مع مشاعره. في أشخاص ممكن تتأثر وفي أشخاص لا، فعشان هيك دائما بحكي إنه الترند لما أشوفه أنا وأحب أطبقه، هل هو مناسب؟ يعني مناسب إلي، لطفلي، لعائلتي؟ يعني هذا السؤال اللي كتير كتير مهم.
0: وهي يعني المشكلة أنهم من منطلق أنهم يعتقدون أنه مناسب. دكتورة منى، شكرا لك، استشارية تربوية وأسرية متخصصة في تنمية سلوك ومهارات الأطفال والمراهقين الدكتورة منى أبو حطب، سعدت بالحوار معك. يبدو مستمعينا أن البشر ليسوا وحدهم الذين يستمتعون بالشوكولا. باحثون في اليابان رصدوا صوتا فوق سمعي بتردد 40 كيلو هيرتز أصدرته الفئران بوضوح أكبر أثناء تناولها الشوكولا مقارنة بطعامها المعتاد. يرجح الباحثون أن يكون هذا الصوت مرتبطا بإحساس المكافأة والاستمتاع بالطعام، يعني لنقل أن الشوكولا تلقي بسحرها على مختلف الكائنات. ليس طعم الشوكولا فحسب، تخيلوا أن رائحتها أيضا يمكن أن تحسن الأداء الرياضي من دون أن يأكل منها الشخص قضمة واحدة. في تجربة شملت 23 شابا أنجز المشاركين بعد شم الشوكولا الداكنة نحو 18 تكرارا إضافيا إجمالا في تمرين تمديد الساقين من دون أن يشعروا بأنهم يبذلون مجهودا أكبر. رجح الباحثون أن رائحة الشوكولا تحفز مناطق في الدماغ مرتبطة بالمكافأة والشهية، جعلتهم يبذلون هذه الطاقة الأكبر. فاصل قصير ثم نكمل، سنتحدث عن اقتراح الإتيكيت الوظيفي.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
3: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
3: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
3: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. واقترح الكاتب جين ماركس في صحيفة الغارديان إضافة الإتيكيت الوظيفي إلى برامج التعليم المهني المستمر، معتبرا أن الخبرة الفنية وحدها لا تكفي لإدارة بيئة عمل تضم أشخاصا من أجيال وثقافات ومعتقدات مختلفة. الإتيكيت المقصود سلوكيات يومية، يقول ماركس، مثل الالتزام بموعد الاجتماع، إبعاد الهاتف أثناء الحديث، الاستماع من دون مقاطعة، عدم التعليق على المظهر أو الحياة الشخصية، معرفة الحدود بين المزاح والمقبول والتجاوز. وبرر حديثه بأن ما يراه مدير في 60 أو 50 احتراما وانضباطا قد يراه موظف في 25 رسميات غير ضرورية، وما يراه الموظف الشاب تواصلا سريعا ومباشرا قد يفسره الأكبر سنا على أنه جفاء أو قلة احترام. أفضل من يحدثنا في هذا الأمر عبر زوم الدكتور أحمد الطراون، المدير التنفيذي لقطاع الريادة والتميز. أهلا بك معنا دكتور أحمد، وأسألك بداية، في ماذا يختلف الإتيكيت الوظيفي عن اللوائح والسلوك المهني؟
2: السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. لأنه

0: بكل
1: يبدو.
0: بساطة مخفي من الأمور المخفية في الثقافات المؤسسية.
1: نعم
0: نتكلم عن لوائح ظاهرة، لوائح تعلن ويتم إخبار الموظفين فيها، لكن السلوكيات الوظيفية وعلوم السلوكيات الآن بتقولنا إنه هاي الأمور مخفية في ثقافة المؤسسة مع اختلاف الثقافات والأجيال، لذلك ليست من الأمور الواضحة لدينا.
1: نعم، لكن أنا لفتني في حديثه يعني دكتور أحمد أمثلة متعارف عليها، يعني عندما يقول مثلا حضور الاجتماع في الموعد الصحيح، إبعاد الهاتف أثناء الحديث، معرفة الحدود بين المزاح المقبول والتجاوز، يعني ليست هذه بديهيات؟
0: يفترض أنها تكون بديهيات، لكن في ثقافة المؤسسات اليوم إحنا للمرة الأولى يعني تقريبا من 10 15 سنة إلى الآن نواجه تحدي مؤسسي اللي هو تنوع الثقافات المختلفة في المؤسسة وتنوع الأجيال. أنا لا أحب أن أسميه جنريشن جاب أو من فجوات الأعمار، ولكن هي بالأساس جنريشن جاب، ولكن أنا ما بحب أسميها هذا، بحب أسميها جنريشن تنوع أو دايفيرسيتي أو تنوع الثقافات واختلاف الأعمار في المؤسسات. هذه أمور غير واضحة لدينا. كنا في السابق بنتعامل مع يعني نوعين أو ثلاث أنواع من الأعمار، في عندنا الناس اللي بيدخلوا على وظائف من عمر 25 إلى عمر 60 ربما. اليوم احنا بنتعامل مع وظائف أماكن عمل فيها من أعمار 18 إلى 70، لذلك اللي تربى أو عاش اللي الطريقة اللي تربى عليها الشاب اللي هو عمره 18 سنة أو الشابة أتى من ثقافة مختلفة، من طريقة مختلفة، من تدرب على الآيباد وتدرب على الآيفون،
1: صحيح.
0: وبالتالي اللي بيشوفوه هم صح إحنا ما بنشوفه صح، وهذا نوع من التحدي اللي بنعيشه في المؤسسات اليوم. ما الذي يراه الأعمار الـ18 واللي بيشوفه أعمار الـ60؟
1: نعم،
0: ففي
1: وبالتالي
0: خلقت تحديات كبيرة في
1: صحيح،
0: المؤسسات.
1: وبالتالي حتى يعني نخفف من هذا الاختلاف، لن أسميه فجوة بما أنك لا تحب أن تسميه دكتور أحمد فجوة، بالتالي حتى نساعد على وجود لغة حوار أو ثقافة. هل برأيك الاتيكيت الوظيفي المقترح في الجارديان أن يكون بشكل مثلا دوري من الدورات مثلا التدريبية الدورية سيحل هذه المشكلة؟
0: نعم، هذا واحد من الأدوات اللي احنا بنستخدمها في التغلب على هذا التحدي. أولاً إن نعرف العاملين أنه لا يوجد خطأ، المشكلة أو التحدي الآن احنا بنعيشه ما في هم صح وإحنا صح أو غلط، أو يعني ما في صح، ما في حدا صح وحدا غلط، في عندنا اختلاف وإحنا بدنا نتعايش مع هذا الاختلاف من ناحية التكيف الوظيفي، من ناحية التسامح، ومن ناحية تنمية مهارات مثل مهارات الذكاء العاطفي عند العاملين.
1: نعم.
0: هلا لكل واحدة من هذول عالمها الخاص فيها، شو التكيف الوظيفي لازم يكون موجود، التكيف الثقافي إن أنا أقبل الطرف الآخر كما هو، وكيف نتعامل مع التحديات لما نكون نشتغل مع بعضنا بفريق واحد، بلجنة واحدة، بإدارة واحدة، بقسم واحد، وهكذا.
1: نعم، إذا ما أردنا أن نتخيل دكتور أحمد كيف يمكن أن يكون شكل هذا الكورس التدريبي، يعني كيف يمكن أن يكون، يعني فقط نقاط يتم الاطلاع عليها أم يعني تدريب معين، كيف نتخيل شكلها حتى تؤتي أثرها؟ يعني
0: أحسنتي، سؤال روعة. الجواب بسيط، إنه إحنا اليوم في عندنا دورات إحنا بنسميهم المايكرو بايتس، اللي هن عمليات لقم بسيطة بندرب فيها الموظفين وبنوعي فيهم الموظفين على إنه إحنا اليوم أو الكوادر البشرية بصورة عامة إنه إحنا متنوعين، في عندنا أعمار مختلفة، ثقافات مختلفة، وفي عندنا ناس بيجوا من الشرق ومن الغرب وهكذا. هذا كله بيصنع تنوع يفترض انه احنا نستفيد منه. بكل بساطة
1: صحيح.
0: احنا بنحاول نبرز عامل التسامح، عامل التكيف، وعامل الذكاء العاطفي. هلا بدي اركز شوي على الذكاء العاطفي اللي هو يعتبر 4 خانات، اللي هي معرفة الذات، ثم معرفة التعامل مع الذات، ومعرفة الآخرين، ومعرفة التعامل مع الآخرين. اربع خانات لازم يكون في عندنا فيها مهارات مختلفة وقدرات مختلفة حتى نقدر
1: نعم.
0: نتعامل مع الطرف الآخر. من ناحية التسامح مثلا احنا بنركز على انه الطرف الآخر لا يقصد، ربما في طريقة بريئة هو خلاص، يعني انت بعثت رسالة على الواتساب والله هو ما رد عليها وهي ما ردت عليها، هاي هم يعني بيعتبروا انه والله مش مهم ارد عليها، ولكن انا بالنسبة لي تعتبر مثلا ربما قلة احترام او شيء من هذا القبيل. لذلك انا
1: صحيح.
0: اركز على انه يكون في عندنا تنوع في هذا الموضوع. من ناحية التكيف أيضا إني أنا أدرس الثقافات الأخرى، وأدرس أيضا إنه اللي الناس اللي بيشتغلوا معنا في المؤسسات الآن اللي أعمارهم

0: 18 و20
1: صحيح.
0: و25، هذول ربوا على شغلات انا ما ربيت عليها، هم بالنسبه لهم يعني نموا معها، وانا بالنسبه لي تعلمتها من جديد او تعلمتها من قريب.
1: نعم.
0: هكذا لازم انا اتكيف واتسامح ويكون في عندي

0: حوار لهذه الزاوية من حديثك القيم، لأن عندما كنت أيضا أتحدث مع أحد الزملاء حول ما الفكرة التي تخطر في ذهنه عندما أقول له إتيكيت وظيفي، ففكر قليلا ثم قال ربما مسألة المكاتب المفتوحة تخلق نوع آخر من الإتيكيت. فهذه زاوية يعني أعجبتني جدا أن يعني أحاورها معك دكتور أحمد.
1: صحيح، احنا هنا بنعمل برضو دراسات على مكان العمل، يعني في عندنا ما يسمى بالورك بليس اناليتكس والورك سبيس اناليتكس، اللي هي دراسات مكانات العمل ومساحات العمل وكيف نعملها لها علاقه بالويل بينج او العافيه، الكواليتي اوف لايف او جوده الحياه. فهذه صدقا انت الموضوع اللي طرحيته الان حضرتك يعني موضوع جدا كبير في المؤسسات، يلعب دور مهم اصلا في اداء المؤسسه، يؤثر على الاداء المباشر للمؤسسه، لانه تخيلي مثلا ثلاثه او اربعه في فريق واحد تضاربوا فيما بينهم او صار في نزاعات خلقت من شغلات بديهيه او شغلات انيسنت او يعني حتى بريئه، ومن ثم صار تدنى عندي اداء الفريق فتدنى اداء المشروع، فصار في عندي خساره، صار في عندي سمعه مؤسسيه، موضوع كبير جدا. لذلك احنا اليوم كيف نتعامل مع هذا الاتيكيت ونحكمه بطريقة أيضا ما نأثر فيها على الثقافة المؤسسية وما نعمل لها بيروقراطية أو يعني نوصلها إلى مرحلة أنه هذه المؤسسة ليست جاذبة لبيئة العمل.
0: صحيح، وهي نقطة مهمة جدا حتى يعني ودقيقة كما ذكر الدكتور أحمد، يعني في مسألة حتى طريقة تنظيم أو ترتيب الموظفين، يعني مثلا إذا كان موظف يحتاج دائما أن يستخدم الهاتف في التواصل مثلا مع العملاء أو الضيوف أو غير ذلك، أن يتواجد مثلا جنب شخص مهم الأساسية هي التركيز والهدوء حتى يكتب مثلا شيء، فهذه أيضا أشياء مهمة ينبغي الالتفات لها. حوار يعني سيكون موسع معك دكتور أحمد الطراونة المدير التنفيذي لقطاع الريادة والتميز، شكرا لك دكتور أحمد. ومستمعينا في فيدباك، فاصل قصير نعود ونتحدث عن استثمارات هوليوود في مخاوفنا من الذكاء الاصطناعي. واشنطن بوست رصدت تحول رجال التكنولوجيا إلى الأشرار الجدد في أفلام هوليوود.
2: فيدباك مع أثير مباركي، بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الفترات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
8: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: إنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية. إذن أرضية مشتركة أوجدها المتنافسون في قطاع الذكاء الاصطناعي لمواجهة مخاطر خروجه عن السيطرة. غير أن تحقيق الموازنة مستمعين بين التطوير والسلامة يصطدم بحائط من العوائق، أولها يتمثل برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الجمهوريين لفكرة فرملة التطوير أو فرض قيود تنظيمية صارمة. ترامب قلل من أهمية المخاوف واعتبر أنها خدعة ومبالغ فيها، واصفا الفائز بسباق الذكاء الاصطناعي بالمسيطر على اللعبة بأكملها عالميا. فيما العائق الآخر جيوسياسي، خوف واشنطن الأكبر يتمثل في استغلال بكين لأي تراجع أو تباطؤ في وتيرة الأبحاث الذكية، وبالتالي تفوقها في التكنولوجيا، ما يهدد الأمن القومي الأمريكي وفقا لمخاوف واشنطن. كما أن التنسيق بين شركات التكنولوجيا لتحديد كميات الإنتاج والتحكم في سرعته محظور، ويصنف قانونيا كأحد أشكال تقييد التجارة والاحتكار، ما لم تمنحهم طبعا الحكومة استثناء رسميا. إذن مستمعين، نتحدث عن معركة يواجه فيها المشرعون والساسة الأمريكيون معادلة صعبة، كما قلنا تتمثل في حماية الأمريكيين من مخاطر تكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، مع عدم منح الصين فرصة الفوز في سباق التنافس. نتابع هذا التقرير.
1: تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه لم تعد مجرد أدوات تكنولوجيا، بل أصبحت جزءا من حياتنا الخاصة والعملية، لكن شكلها في المستقبل بعد تزايد التحذير من مخاطرها يتأرجح، بين مطرقة الخطر الذي يشكله تطورها بوتيرة أسرع من قدرة واشنطن على تنظيمها وسندان خسارة المنافسة مع الصين.
2: ففي ظل تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بتحذيرات خبراء في المجال بأنه قد يسيطر على الإنترنت أو حتى يدمر البشرية في المستقبل القريب، يقف قادة الكونغرس منقسمين. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر طالب إدارة ترامب بتقديم إحاطة سرية لجميع أعضاء المجلس حول المخاطر، ويحث الديمقراطيون على إلغاء العطلة البرلمانية لحين إقرار الكونغرس تدابير وقائية وتنظيمية للذكاء الاصطناعي.
3: نحن بالتأكيد بحاجة إلى البدء في التحرك بشكل عاجل لمواجهة التحديات القائمة، ومع الأسف الجمهوريون تخلوا عن مسؤولياتهم.
2: الجمهوريون في المقابل يؤيدون موقف ترامب الذي يرفض أي ضوابط قد تخنق التقدم وتؤدي إلى خسارة السباق لصالح الصين، ويحذر من مؤامرة ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فيما حث رئيس مجلس النواب مايك جونسون الناس على عدم الذعر.
4: إذا سارع الكونغرس وعقد جلسة طارئة لمحاولة تنظيم الذكاء الاصطناعي، فسنخسر السباق أمام الصين، وهذا يشكل تهديدا لكل أمريكي.
2: ورغم مطالبة قادة في مجال الذكاء الاصطناعي بإبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، رفض ترامب الفكرة مع نفيه التقليل من شأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الإيجابيات ستفوق السلبيات بمراحل.
5: تتخذ الولايات المتحدة خطوات أحادية لفرض ضوابط السلامة للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه لابد أن تجري الولايات المتحدة والصين حوارا حول هذه القضايا نظرا لقوة النماذج الصينية.
2: لكن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي تضع السياسيين في واشنطن أمام تحد آخر، وهو قدرتهم على تنظيمه أصلا وتداعيات ذلك على أمن وسلامة وشكل استخدامه.
6: يمكن للحكومة وضع تدابير تنظيمية سريعة لتبادل المعلومات حول تهديدات الأمن السبراني والشراء الحكومي للنماذج وتصدير نماذج معينة، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم أو الأمن السبراني لمحطات الطاقة ومرافق المياه.
2: الخلاف ليس حزبيا بالكامل، حيث يطالب مشرعون من الحزبين بإجراءات سلامة واختبارات مستقلة قبل إطلاق النماذج الأكثر تطورا من الذكاء الاصطناعي، بينما توجد داخل الحزب الديمقراطي نفسه خلافات بشأن سرعة فرض التنظيم. حسين الطود، العربية، واشنطن.
7: مع أثير مباركي.
0: إذن مستمعينا، بالنظر إلى ما استمعنا إليه في التقرير قبل قليل، تصاعد التحذيرات عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، يبدو أن هوليوود التقطت هذا القلق ووجدت شريرها الجديد. تخيلوا معي هذا المشهد في البرومو الدعائي: رجل يحمل حقيبة يهبط درجا مظلما ويعبر ممرا

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة أوبن أي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل لإنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. أفادت أوبن أي آي أنها تعمل مع الشركتين بناء على اقتراح مسؤول في جوجل

0: تحت الأرض حتى يصل إلى ملجأ تمتلئ جدرانه بالأسلحة، وفي الخلفية موسيقى متوترة وإضاءة خافتة زرقاء، ثم يبتسم هذا الرجل بطريقة مقلقة. قد تظن من هذا الوصف أنني أتحدث عن إعلان عن قاتل متسلسل، لكن الرجل الذي ظهر في الإعلان الترويجي هو سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إي آي، ويؤدي شخصيته أندرو غارفيلد في أرتيفيشل، الذي يعيد تمثيل أزمة إقالة سام ألتمان المفاجئة من الشركة ثم عودته إليها بعد أيام. وهذا ليس العمل الوحيد في The Social Reckoning، يعود مارك زكربيرغ إلى الشاشة، لكن ليس بصفته الشاب الذي شاهدناه في فيلم The Social Network قبل سنوات، يظهر الآن بشخصية أكثر برود غموض، يعني حتى أن القصة تتناول الوثائق الداخلية التي كشفت أضرارا مرتبطة بفيسبوك وساهمت في محاكمة ميتا التي تابعناها قبل أسابيع. وهناك أيضا عملين مختلفين بذات الطريقة تقدمهم هوليوود، يعني أربعة أعمال مختلفة إعلاناتها تتشارك مستمعين في لغة واحدة، أفلام الرعب، الإضاءة المعتمة، النظرات الغريبة، لكن كلها تتحدث عن شخصيات تمتلك المال والبيانات والتكنولوجيا. هذا التحول رصدته الكاتبة مونيكا هايس في مقال نشرته في واشنطن بوست، وتساءلت هل أصبح رجال التكنولوجيا هم القتلة المتسلسلين الجدد في هوليوود؟ وأنا بدوري أنقل لهذا السؤال لضيفنا عبر زوم الناقد والمستشار السينمائي إلياس دمر. أهلا بك معنا أستاذ إلياس.
1: أهلا بك يا عزيزتي.
0: يعني هل نستطيع أن نقول أن هوليوود وجدت أشرارها الجدد في الأعمال القادمة؟ هم رجال التكنولوجيا؟
1: صحيح، يعني بالماضي حسب بتذكر، أو حتى منذ بداية السينما من حوالي 100 سنة عام 1927، بنتذكر كلنا رائعة فريز لانج اللي هو متروبوليس، لما رأينا هذا الروبوت، هذا الشخص الآلي الذي يتمرد بسبب الإجحاف الذي أصابه. وعبر يعني 100 سنة الماضية رأينا الكثير من الأفلام حيث كان مصدر الخطر بحد ذاته هو هذا الذكاء الاصطناعي الذي كان يتجسد بمعظم أحواله عبر شخصية سوبر كمبيوتر، هذا الكمبيوتر أو الحاسوب الجد ذكي، مثل ما بفيلم كمان المبدع العبقري الراحل البريطاني ستانلي كوبريك بفيلم 2001 سبيس أوديسي من حوالي 80 سنة، أو حتى أفلام The Matrix، أفلام ترون، والعديد غيرها، أو حتى فيلم ستيفن سبيلبرغ AI Artificial Intelligence. نعم. يعني على طول كان الخطر هو في الذكاء الاصطناعي بحد ذاته عزيزتي. ولكن اليوم من ناحية الموضوع الذي طرحتيه ومقال واشنطن بوست، نذهب إلى بعد أخطر وأهم بالنسبة إلى الجمهور والمشاهد. هو ندخل أو نذهب إلى داخل غرفة القرار. صحيح. يعني هؤلاء الأشخاص ما سماهم المقال تك بروز، نوعا من هيك مثل خوية أو مجتمع سري خاص متعلق بهؤلاء الأشخاص الذين يتخذون القرار. لأنه ما عليه على العديد من الأمور، إن كان ضمن الحروب اللي عم نشوفها مؤخرا في الحرب الأمريكية الإيرانية. صحيح. أو في التدخل السريع الذي قامت به أمريكا في فنزويلا، لما عم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي وإن كان عم يكون في ضحايا جانبية، عم يسموه أخطاء عشوائية، ولعله عم يحطوا دائما الذنب يضعونه على الذكاء الاصطناعي. ولكن بدنا نقول مثل ما ذكر المقال عم تقولي حضرتك، القرار الأساسي هو آت من هؤلاء المبرمجين، من هؤلاء مؤسسي هؤلاء الشركات. صحيح. لذلك هوليوود بحثت الآن داخل غرفة القرار وأصبحوا هم الفيلنز أو الأشرار الجدد. صحيح. أو ما يسمونهم بالقاتلين المتسلسلين الجدد. القاتل المتسلسل القديم كنا نشوفه بالأفلام، يمكن شكله مريب مخيف، كان سلاحه هو
0: الفكرة أيضا، واعذرني على المقاطعة أستاذ إلياس، أفضل. مسألة أنهم كانوا يظهرون هؤلاء الشخصيات العبقرية مثلا بأنها مثلا غير متعاونة، ترتدي مثلا ملابس بسيطة، نجدها مثلا في الجراج أو المرآة تحاول مثلا أن تبحث في فكرة جيدة وجديدة، لكن اليوم هذه الطريقة التي يصورونهم بها، هل نستطيع أن نقول أنه هو التحول الحقيقي القادم؟ وهل هذا الأمر يعني أنهم يساهمون في مسألة أنهم يقولون أن هؤلاء الصانعي القرار هم الأشرار، يعني وليس مثلا أنظمة أو تشريعات؟
1: صراحة أنا ما بدي أحط على برأي شخصي من دون ما يكون في بدك براهين أو في ادعاءات قانونية وإثباتات الحق بالكامل عليهم، ولكن دون شك هم يتحملون مسؤولية جدا كبيرة. لأنه إذا بنحكي بس عن تحول صغير فيما يخص موضوع فيلم أرتيفيشل الذي ننتظره بفارق الصبر الأسبوع الشهر المقبل للمبدع الإيطالي لوكا غوادانينو من تمثيل أندرو غارفيلد مثل ما ذكرت حضرتك، نرى سام ألتمان أنه هو يتكلم بطريقة جد مريبة، عم يقول نحن الآن سوف نتحكم بالعالم، سوف تنهار الاقتصادات. صحيح. نحن سوف نقرر مصير البشرية. لذلك دون شك بالرغم من مما أثبتوه أو لم يثبتوه ضدهم، لو نعرف بهن حتى داخلين في العمق السياسي.

0: السيسي ورئيس
1: صحيح.
0: امريكي ترامب جعلهم يعني من ضمن مستشاريه عندما دعاهم لما
1: فعلا.
0: تسلم الحكم في سده ثانيه. دون شك هؤلاء مثل ما ذكرت هم
1: نعم
0: ضمن هذا التحول النمطي الادبي والسينمائي، نراهم هم الاشرار الجدد.
1: نعم
0: قبل كنا مثل ما عم تقول كان الشكل مختلف لهذا القاتل او الشرير المتسلسل، اليوم صار فيها الاركتايب شيفت، عم نشوف يمكن رجل انيق، لعله يمكن مثل ما بيقولوا ينتمي الى ملاذ معين، قبل كنا نشوفه
1: صحيح.
0: بالجراج او في مكتب غرفته، هو هذا الشخص الطموح والذي يريد ان يغير العالم بطريقه خيره او جيده. اليوم لا، عم نشوفهم بمكان اخر، هم معزولون، هم يعني ينتمون يمكن لعلهم للوايت سوبريماسيست او هؤلاء من هم متعصبين للعرق الابيض، كما راينا في الاوسكارات الماضيه الفيلم التي ترشح الى 13 جائزه اوسكار ونال ست منها وان باتل افتر انذر. في احدى
1: صحيح.
0: المشاهد في هذا الفيلم عندما ينزل احدى الشخصيات تحت الارض نحس كانه ينزل الى هذه الدوله العميقه. هون عم نشوفه ايضا رايناه مع
1: صحيح.
0: سام التمان، يعني يدخل الى مجمع لعله يعتبر مجمع شبابي اونيك جميل،
1: سيندروم ونعم.
0: ولكن عندما ينزل الى الاسفل نرى هذا التحول بشخصيته،
1: صحيح.
0: هذا التحول المريب المخيف. لذلك مثل ما ذكرت التحول حتى الشكلي والبصري لشخصيه اشرار او القتل المتسلسلين فعلا اصبح ذكيا هذا التطور، لانه بعتقد بيعبر عن كثير عنا نحن كجمهور عام ومشاهدين، لانه نريد ان نرى هذا مركز المخاوف الجديد لدينا عبر تلك الشخصيات
1: صحيح.
0: التي فعلا عبر البيانات، الكم الهائل من البيانات التي تتحكم به عبر الاتصالات
1: صحيح.
0: والمخابرات والى غيرها، كيف او تحاول او تستطيع ان تتحكم بحاضرنا ومستقبلنا؟
1: فعلا. وهذه مسألة أيضا مهمة جدا أستاذ إلياس، وكان فيها أيضا نقاش إذا ما عدنا مثلا لهوليوود تحديدا في سياق أنه هل هي هذه موجة مثلا فقط مؤقتة أم أنها ستستمر، وبالتالي سنشاهد مثلا الكثير من القضايا، لأنه هذا هو الملعب الجديد لنقل لهوليوود في أن تعود بهذه الطريقة، لأنه كان في مثلا حديث عن أنها كل مرة تعيد مثلا الاستثمار في القصص القديمة أو تعيد إنتاج سلاسل اعتدنا مثلا عليها، فربما يكون هذا مدخلها بشكل مثلا مؤقت، أم ترى أنه سيكون دائم وبالتالي نحن على مثلا موعد مع الكثير من الأعمال التي ستكون بهذا الشكل المشابه؟
0: سؤالك جد مهم. الإنسان لطالما كان يهاب ويخاف من المجهول،
1: صحيح.
0: ولعل علاقة الإنسان أو الإنسان أو عفوا الذكاء الواقعي مع الذكاء الاصطناعي لطالما كانت علاقة مريبة، مثل ما ذكرنا من أيام
1: صحيح.
0: متروبوليس فيلم فريزلانج، وصولا إلى عديد الأفلام التي يعني بالسبعينات بينات التسعينات وحتى اليوم تعاطت مع موضوع الذكاء الاصطناعي. واليوم عم نحكي عن هؤلاء الشخصيات، دون
1: تحديدا
0: شك مثل ما ذكرتي رح نضل نشوفهم في السينما، ولكن دائما عم تتغير الزوايا التي نراهم بها. كنا عم نقول اكثر قبل السينما تركز على الذكاء الاصطناعي نفسه او على
1: صحيح.
0: هؤلاء الروبوتات او الطريقه التي يتشكلون فيها ويشكلون خطر علينا.
1: صحيح.
0: اليوم عم نشوف من يتحكم بالقرار، وبدي اقول لك بس ليس الذكاء الاصطناعي لوحده هو المسؤول، لانه هؤلاء الاشخاص اللي رح نضل نشوفهم ولعله بتطور بعد اكبر بالسينما، ان كان من خلال افلام وثائقيه او من خلال الافلام الروائيه مثل ارتفيشال او ذا سوشيال ريكنينج. اللي عم نشوفه واللي حنضل نشوفه هو فعلا مثل عم نقول تطور شكل هذه الافلام، ولعله فعلا بدي اقول لك شغله، في تطور الى هذه النظره اللي عم تشوفها الكتاب وصناعي الافلام الى هذا المصدر الخطر، لانه في عندنا كمان ضمن الماركتينج بدي اقول كمان شغله، انه دائما هوليوود تسعى ضمن الابوكاليبتيك ماركتينج انه ان تسيطر كمان على عقول المشاهدين وتقول لهم انتبهوا هذا هو الخطر الجديد.
1: صحيح.
0: لذلك عم تشوف عم يراهنوا جدا بطريقه جد كبيره خلال الشريط الدعائي بالتريلر، انه يخوفونا، انه يخلونا نحس انه فعلا هؤلاء الاشخاص
1: صحيح.
0: هم المسؤولون وهم من سوف يحددون مصيرنا وهم الخطر القادم، هم الخطر الاكبر.
1: صحيح.
0: ولكن
1: والتحذيرات الان تفضل.
0: لا معك حتى تحذيرات جدا كبيره، ولكن حتى يعني اذا بدي احكي عنهم عن شخصيتهم لانه شوي سالتين عنهم، يعني هن كمان ايضا بيقول تصريحاتهم ضمن المضحك المبكي، يعني لما اختلفوا معه لسام التمان وفتحوا شركه ثانيه الاخوين دانييلا وداريو امودي وقالوا بدنا نفتح نحن شركه انتروبيك اللي عندهم
1: صحيح.
0: التطبيق الشهير كلود، قالوا نحن نفعل هذا الشيء ونختلف معه من اجل ان نحن نتجه نحو الذكاء الاصطناعي الامن سيف CKI، ولكن نراهم
1: صحيح.
0: اليوم تطبيقهم تم استخدامه في الحروب.
1: صحيح.
0: يعني انتم ذهبتم في حجه، ولكن يعني تقولوا حجه اقبح من ذنب، لان
1: صحيح.
0: شفنا ماذا ترتكبون. لذلك سوف نشهد بعد اكثر من هذه الافلام التي تغوص اكثر بالتفاصيل، خاصه انه بدي اقول لك شغله في احد الافلام الوثائقيه بهمني كمان لك نذكر عنه سريعا اسمه You Can See Everything، تم له عرض سري منذ كم يوم بمهرجان تيلورايد، هذا اهم المهرجانات الامريكيه، اللي بيحكي عن اليزابيث هولمز، هذه الشخصيه اللي كمان تعتبر من هؤلاء الشبان وهلا هي مسجونه.
1: صحيح.
0: تخيلي هي بحد ذاتها اتصلت
1: ظهرت.
0: بمخرج

0: مخرجين وثائقيين لحتى تصور فيلم قبل ان يجنوها، لحتى نوعا ما تبرر لحالها من بعد ما تم طردها
1: صحيح.
0: من هذه الشركه واصبحت مفلسه، لانه استخدمت هذه الاكاذيب تقول انه انا عبر وخزه في
1: من
0: الاصبع، يعني
1: الاسبلم
0: مثل ما بنعمل لفحص
1: نقطة من
0: الداء
1: الدم.
0: السكري نقطه من الدم، صحيح انا استطيع ان اعمل لكم تحاليل بيقولوا دم شامله وكامله، وهذه
1: صحيح
0: كانت نسبه
1: صحيح
0: جد كبيره
1: نعم
0: يعني وحصلت عليها من وراء الكثير من الاموال اللي تم تجريدها منها بعدها.
1: نعم
0: لذلك بدي اقول انه فعلا هؤلاء الشخصيات وابعدهم بعد في الكثير الذي
1: ليحكى.
0: يروى عنهم،
1: صحيح.
0: وبالتاكيد سوف نرى افلاما اكثر عنهم.
1: شكرا لك، الحوار معك شيق، الناقد والمستشار السينمائي إلياس
0: شكرا لك
1: دمر،
0: كثير.
1: شكرا، شكرا لك.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى زاوية الاقتصاد مستمعين، وأظهرت بيانات شحن أولية من شركة كابلر المتخصصة في تتبع السفن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام 10 السابقة البالغ 18 سفينة. بيانات التتبع لم تسجل عبور أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال. ومع تراجع عدد السفن المستعدة لعبور مضيق هرمز في ظل الحرب مع إيران، تجاوزت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على أهم مسارات التجارة العالمية $1,000,000 يوميا للمرة الأولى على الإطلاق. وحتى نقل الخام من خليج عمان إلى الصين من دون الحاجة لعبور هرمز بات يكلف ما يعادل نحو $644,000 يوميا في قفزة استثنائية. وبالتالي قفزت أسعار بعض شحنات النفط بالأسعار الفورية في أوروبا إلى أكثر من $130 للبرميل وسط اضطراب إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. وفي سوق العقود الآجلة اقتربت عقود مزيج برنت من مستوى $110 أمس متأثرة بتوقف العمليات في 3 حقول نفطية في ليبيا، ما عزز المخاوف طبعا من استمرار اضطرابات الإمدادات لأسابيع. كما قفزت تكلفة شحن النفط الأمريكي إلى آسيا إلى مستوى قياسي جديد بلغ $44,800,000 للناقلة العملاقة التي تحمل نحو 2,000,000 برميل من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين، مقارنة ب$39,000,000 قبل يوم واحد ونحو $18,000,000 قبل اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير. ومستمعين، تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي للبت بقرار الفائدة، وتسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90% رفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% إلى 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية مسار الفائدة من المركزي للعام الجاري والأعوام القادمة والذي سيظهر من خلال دوت بلوت أو الرسم البياني. وعدلت البنوك أيضا الكبرى توقعاتها كما تابعنا لأسعار الفائدة الأمريكية بالرفع للعام الجاري وأيضا العام القادم. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا المستشار الاقتصادي وكبير استراتيجي الأسواق في إكسنس وائل مكارم. أهلا بك معنا أستاذ وائل، وماذا نترقب من اجتماع اليوم من تصريحات يمكن أن يدلي بها كيفن وارش؟
2: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. يعني مهم جدا اجتماع اليوم، صار لنا أشهر كل يعني التوقعات كانت بتشير لحدث باجتماع شهر 9 واللي هو وصلنا له، بس لكن للأسف يعني نحن واصلين في مكان في ضبابية عالية. صح الأسواق عم تتوقع بنسبة أكثر من 85% رفع لمعدلات الفائدة، ولكن بعدنا بلايف ميتينج، يعني السوق عم يتوقع ولكن الاحتياط الفيدرالي ممكن يتخلف عن الرفع. نحن عم نشوف عوائد السندات مرتفعة، عم ترتفع، عم بيصير في تايتر كونديشنز، يعني الظروف عم بتكون ضيقة نوعا ما، وبالتالي هو الشيء اللي شوي ممكن يعطي الفيدرالي المساحة انه ما يتحرك برفع معدلات الفائدة خلافا لتوقعات السوق.
1: يعني بكم نسبة مثلا نتوقع استاذ وائل انه الفيدرالي يمكن ان يفاجئ التوقعات وبالتالي يثبت سعر الفائدة؟
2: إذا بنطلع على الإحصائيات اللي موجودة على CME Fed Watch Tool هي فقط 15%، يعني نسبة الرفع هي أكثر وهي الطاغية. ولكن بتضل في ظروف، لأنه نحن عم نطلع شوي أرقام التضخم الأخيرة year over year، عم نحكي كور CPI كانت عم تتراجع، فممكن يستعملها الاحتياط الفيدرالي كحجة لحتى يبقى على

0: تعدلات الفئه دي كما هي، وايضا من ناحيه اخرى انه اوريدي الزمنيشن بتطلع على عوائد السندات الامريكيه ارتفعت
1: صحيح،
0: بشده خلال الفتره القليله
1: وسترتفع
0: الماضيه.
1: أكثر إذا تم تثبيت أيضا أسعار الفائدة أستاذ مكارم، وبالتالي هذا الأمر يمثل خشية قد تؤثر أيضا على أسواق الأسهم.
0: هي العكس، هي في حال رفع وكان في يعني حديث وكانت اكثر كمان هوكش او قويه او متشدده، بالتالي رح نرجع نرتفع للاعلى. والارتفاع اللي عم بيصير عوائد السندات
1: نعم
0: هو ايضا ما بيعتمد فقط على عم يكون في الاحتياطي الفيدرالي او اللي عم بيحاول يكون في وزير الخزانه سكوت باسنت، ولكن ايضا على اسعار النفط اللي لا زالت عم ترتفع.
1: صحيح
0: فالكوريليشن او الترابط بين اسعار النفط وعوائد السندات بإيجاب قوي وواضح منذ بداية العام، منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط، وبالتالي هذا الشيء اللي هو دافع عم بيكون أكثر. يعني بالرغم من أي شيء ممكن يكون في الاحتياطي الفيدرالي، إذا نشهد أي تطور ممكن يرجع أسعار النفط ب 10% أو أكثر، ممكن نشوف عوائد السندات ترجع تتراجع.
1: نعم، وبالتالي أيضا كان هناك حديث عن مسألة التضخم كما أشرت إليها أستاذ وائل في سياق مثلا، هل نتحدث مثلا عن أنه إلى أي مدى ساهمت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مثلا في أن يكون هناك هذا الشكل من التضخم؟ ونسأل أيضا في سياق يعني أيهما أصعب على ترامب قبل هذه الانتخابات النصفية، أن تكون الفائدة أعلى والتي هي يرفضها يعني، أم التضخم يكون أعلى؟
0: يعني بالناحيه اذا بنحكي شوي على موضوع التارفز، هي شوي كونتين، يعني صح في لها تاثير، ولكن تاثير الابرز اللي ظاهر واذا بنطلع على ارقام التضخم وبالتحديد على مكون الطاقه، بنشوف من وين عم بيجي هذا التضخم. التضخم عم بيجي من مكون الطاقه. عم نحكي نحن اسعار الطاقه من شهر 6، القاع اللي كان عمله الماركت او التراجع اللي شدناه بشهر 6 لحد اليوم بارتفاع ملحوظ، يعني وصلنا بعتقد بحدود 70 دولار للبرميل، اليوم عم نحكي 100
1: نعم
0: دولار للبرميل،
1: صحيح.
0: يعني عم نحكي بارتفاع أكثر من 30%. فبالتالي هذا اللي بيترجم لأرقام تضخم عالي. أي الأسوأ؟ باعتقاد اليوم الاحتياطي الفيدرالي هو داتا ديبندنت، يعني بيعتمد على الأرقام الاقتصادية لحتى يقرر بدون اتباع أي مخطط سياسي. فبالتالي ترامب ما حتى لو عم بيعمل ضغوط ما ممكن يكون في له أي تأثير، أو مش لازم يكون في له أي تأثير، لأنه الاحتياطي
1: هو مش
0: الفيدرالي
1: لازم
0: عنده
1: يكون بس قد
0: الماندات
1: يكون.
0: تبعه. صح
1: نعم
0: صح ممكن، بس لكن إذا بنجي للمنطق بالنهايه الاحتياط الفيدرالي خاصه يعني تحت في الحقبه السابقه اللي كان فيها التشيرمان القديم ما كان عم يرضخ لهذه الامور، لا بالعكس كان
1: صحيح
0: عم يطلع على الارقام الاقتصاديه. وحديث ايضا كيفن وورش منذ بدايه وصوله كان مغاير للنهج اللي بده اياه ترامب، فبالتالي هذا شيء جيد نطلع عليه.
1: نعم
0: اي الأسوأ؟ طبعا التضخم ارتفع، تروح على انتخابات نصفيه مع تضخم ارتفع، و يعني بالتالي هو الأسوأ.
1: صحيح، شكرا لك المستشار الاقتصادي وكبير الاستراتيجي الأسواق في إكسنس وائل مكارم، شكرا لك. نبقى مستمعين في أخبار الاقتصاد. وكشف مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن الحرب على إيران كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس. أضاف المكتب بأن الكلفة الشهرية للنزاع تتراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار، محذرا من ارتفاع التكلفة أكثر في حال استمرار الصراع. ونتحدث عن أسواق العملات المشفرة، حيث تلقى القطاع ضربة تنظيمية في الولايات المتحدة بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير تصويت إجرائي يسمح بمواصلة بحث قانون كلاريتي أكت الخاص بوضع إطار شامل لتنظيم سوق الأصول المشفرة. جاء التصويت بنتيجة 50 صوتا مؤيدا مقابل 49 رافضا للقانون، ما أبقى التشريع عالقا في الكونغرس بعد أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين. كان الجمهوريون قد طرحوا نسخة معدلة من القانون تضمنت قيودا إضافية تتعلق بأخلاقيات المسؤولين في محاولة لمعالجة اعتراضات الديمقراطيين المرتبطة بتحقيق مسؤولين وشخصيات سياسية أرباحا من مشاريع العملات المشفرة. وبالتالي في الأسواق تراجعت البيتكوين بنحو 3%، بينما شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة موجة بيع واسعة. بالأمس أيضا مستمعينا تابعنا إعلان منصة تداول العملات المشفرة كوين إكس قرارها وقف عملياتها والدخول في عملية إغلاق تدريجي ومنظم على أن تبدأ في تقليص خدماتها اعتبارا من الأمس. وأكدت المنصة أن نسبة احتياطات الأصول لديها تتجاوز 100%، وأن أصول المستخدمين مدعومة بالكامل ومتاحة للسحب، يعني في محاولة لطمأنة العملاء ما بدء عملية الإغلاق. وطلبت كوين إكس من المستخدمين سحب أرصدتهم من عملة اليو اس دي تي خلال مهلة سحب مدتها 90 يوما تنتهي في

الثاني والعشرين من ديسمبر، ولم توضح يعني في بياناتها الواردة سبب قرارها وقف عملياتها. نبقى في أخبار الاقتصاد، حيث ألزمت هيئة السوق المالية السعودية صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من مصافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. كما اشترطت الهيئة أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لدى أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة. ولنذكر مستمعين ما هي صناديق أسواق النقد بشكل عام. هي صناديق تجمع أموال المستثمرين وتوظفها في استثمارات قصيرة الأجل وعالية السلولة ومنخفضة المخاطر نسبيا، مثل الودائع، المرابحات، أدوات الدين قصيرة الأجل. هدفها الأساسي هو الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة مع تحقيق عائد على الأموال، لذلك تعد عادة أو يعني تكون عادة أقل تقلبا من صناديق الأسهم، لكنها ليست خالية تماما من المخاطر. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق. بعد قليل ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات. إلى اللقاء.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مصدقون بشكل واضح أنها رئيسة آدم.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت من المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

الأسواق تترقب اليوم قرارا وشيكا برفع الفيدرالي لأسعار الفائدة وتصريحات كيفن وورش. مخاوف المستثمرين باحتمال خفض الإنتاج تهوي بأسهم كات أل أكبر مصنع بالعالم لبطاريات السيارات الكهربائية. سهم إعمار العقارية يقفز بقوة.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا نادين هاني. نبدأ البرنامج مشاهدينا بنظرة على إغلاقات الأسواق الإماراتية. أحجام تداولات عالية اليوم بسوق دبي قرب 900 مليون درهم، قبل قليل كانت قفزت فوق 870 مليون درهم تداولات سوق دبي مع إعادة سهم إعمار للتداول بعد أن كان موقوفا لإنعقاد اجتماع مجلس الإدارة. سوق دبي اليوم ينهي الجلسة على بعض الارتفاع، بينما سوق أبوظبي على تراجع بربع النقطة المئوية. بأبوظبي التداول أقل من العادة مقاربة لتداولات سوق دبي قرب 900 مليون درهم. نبدأ من دبي وهذه الأسهم الأكثر تداولا اليوم. إعمار تم وقفها عن التداول لحين انعقاد مجلس الإدارة، ومن ثم أعيدت إلى التداول من بعد صدور قرار مجلس الإدارة بتوزيعات استثنائية لمرة واحدة بقيمة 4 مليارات و400 مليون درهم، ما يعادل 50 فلس لكل سهم، إضافة إلى التوزيعات الدورية التي تقوم بها إعمار. هنا إشارة إلى أنه هذه بحاجة إلى جمعية عمومية للموافقة عليها، والأحقية بيكون بتاريخ الجمعية. أيضا مجلس الإدارة اليوم استعرض مقترحات متعلقة بتحقيق قيمة أعلى للمساهمين، ولكن يقول مجلس الإدارة أنه هذه بحاجة إلى المزيد من الدراسة، فبالتالي لم نطلع بعد على تفاصيل هذه الخطوات. المحصلة اليوم عندما أعيد إلى التداول ارتفعت السيولة على أعمار إلى قرابة 500 مليون درهم، يعني أكثر من نصف التداولات بالسوق. وأعمار للتطوير أيضا ارتفعت مع أعمار اليوم، مكاسب قوية على السهمين. الأميرات أن بي دي أيضا أغلق على ارتفاع. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بدبي: الوطنية للتأمينات العامة، أعمار، أعمار للتطوير، شعاع، والإمارات للمرطبات. ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا في السوق اليوم؟ اكتتاب القابضة من ضمن هذه القائمة، والعربية للطيران. رغم أنه العربية للطيران كان عندها أخبار إيجابية من يومين، فازت من ضمن تحالف بحق تسيير أو إنشاء شركة طيران ذات تكلفة منخفضة بالسعودية. ننتقل إلى أبوظبي. فإذا اليوم كما ذكرت بأبوظبي السيولة أقل من العادة، أقل من 900 مليون درهم. الدار العقارية أنشط سهم وهذا ملفت، 106 ملايين درهم، وارتفاعات قوية على دار العقارية. أدنوك للتوزيع، الفضبي على قائمات الأكثر تداولا. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم، من ضمنها أبوظبي للفنادق عليها ارتفاع ب 2.5%. ونظرة على الأسهم الأكثر تراجعا بسوق أبوظبي اليوم ليست من الأسهم القيادية، من ضمنها عمان والإمارات للاستثمار وأسمنت الخليج. إلى جولة مشاهدينا على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. تترقب الأسواق اليوم نتيجة اجتماع الفيدرالي بشأن الفائدة وتسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90%. رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح ما بين 3.75% إلى 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش إضافة إلى التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة. أيضا تترقب الأسواق يوم الجمعة نتائج اجتماع بنك اليابان، حيث من المتوقع أن يقدم المركزي الياباني على رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكثر من 3 عقود، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الين. ساهم صعود أسعار الوقود بارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.1% على أساس سنوي بشهر بالسنة المنتهية في أغسطس، مقارنة مع 2.9% للشهر السابق، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس. وتجاوزت القراءة توقعات بنك إنجلترا البالغة 2.8%. قفزت تكلفة شحن النفط الأمريكي إلى آسيا إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 44 مليون و800 ألف دولار للناقلة العملاقة التي تحمل نحو 2 مليوني برميل من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين، مقارنة ب 39 مليون دولار قبل يوم واحد، ومقارنة بنحو 17 مليون و800 ألف دولار قبل اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير. تجري أوبن أي آي محادثات أولية مع مستثمرين بشأن جولة تمويل جديدة قد ترفع تقييم الشركة إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار قبل طرح عام أولي مرتقب، بحسب تقرير لـ The Financial Times.

تراجعت أسهم شركة كات إل الصينية أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، تراجعت بنحو 10% خلال يومين، في أكبر انخفاض لها خلال يومين منذ نحو عام، وذلك وسط مخاوف المستثمرين بشأن آفاق نتائج الربع الثالث واحتمال خفض الإنتاج. وهبط السهم بنحو 5.5% في تعاملات اليوم بعد تراجعه في جلسة الثلاثاء. في السعودية أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إغلاق طرح شهر سبتمبر الحالي ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال، وذلك بعد استكمال استقبال طلبات المستثمرين بإجمالي تخصيص بلغ 1.640 مليار ريال.

ألزمت هيئة السوق المالية السعودية صناديق أسواق النقد العامة في السعودية بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. كما اشترطت الهيئة أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لدى أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة. لنذكر ما هي صناديق أسواق النقد بشكل عام. هي صناديق تجمع أموال المستثمرين وتوظفها في استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ومنخفضة المخاطر نسبيا مثل الودائع والمرابحات وأدوات الدين قصيرة الأجل. هدفها الأساسي هو الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة مع تحقيق عائد على الأموال. لذلك تعد عادة أقل تقلبا من صناديق الأسهم، ولكنها ليست خالية تماما من المخاطر.

ونلقي نظرة مشاهدينا على تداولات سوق الأسهم السعودية. قرار هيئة سوق المال ليس له علاقة أبدا بسوق الأسهم، لأنه نتحدث عن ماني ماركت فاندز، أدوات الدين قصيرة الأجل معظمها، وبالتالي هي لا تستثمر بالأسهم عادة. مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض ولكن بدون زخم لنقل. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة في السوق السعودية اليوم، من ضمنها أرامكو. أرامكو ترتد اليوم وملفتة الارتفاعات على البحري في ظل ما نتحدث عنه من ارتفاع أسعار الشحن، ربما هذا يساعد سهم البحري للارتفاع ب 2.6%، أقوى أيضا على ارتفاع قوي ب 2.5%. أحجام التداولات حتى الساعة ضعيفة نسبيا عن 2.5 مليار ريال في السوق. الأسهم الأكثر ارتفاعا من ضمنها عطاء. عطاء أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 75 هللة توزيع نقدية عن النصف الثاني من سنتها المالية المنتهي في يوليو 2026، وهذه بدون تغيير تقريبا، لأنه كانت وزعت بالنصف الأول أيضا 75 هللة، بالعام الماضي وزعت مرة واحدة عن العام الكامل ريال ونصف، بالتالي ما في تغيير بالتوزيعات. مسار أيضا عليها ارتفاع 3% من بعد ما باعت قطعة أرض بوجهة مسار، سجلت أرباح من جراء البيع ب 93 مليون ريال. هذه الأسهم الأكثر تراجعا، من ضمنها طيران ناس لعدة أيام تتراجع. طيران ناس اليوم عند أدنى مستوى منذ الطرح العام الأولي في ظل ما يواجهه قطاع الطيران من تحديات لناحية ارتفاع سعر تكاليف وقود الطائرات، وأيضا تغيير بمسارات الرحلات بسبب الأوضاع في المنطقة مما يرفع التكاليف. ولو أنه بالفعل طيران ناس يعني لم نرى الكثير من الديسربشن مؤخرا، صار له فترة يعني تسير رحلات بانتظام، فقط كانت حالة التغيير لأيام معدودة وخلال فترة الحرب الأولية وبالأيام الماضية فقط عندما كان هناك أليرتس وتعديل لمسارات السفر. خلال مؤتمر ماني 2020 في الرياض، قالت نورة البكر وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للابتكار المالي ورئيسة اللجنة الإشرافية لفنتك السعودية، قالت أن عدد الشركات العاملة في القطاع تجاوز 370 شركة، مشيرة إلى أن المستهدف هو رفع عدد شركات القطاع إلى 525 شركة بحلول 2030. يمكن

0: المهم أني أوضح للمشاهدين ما هي فنتك السعودية وإيش أهدافها. اليوم فنتك تهدف إلى دعم قطاع التقنية المالية ونموه واستدامته والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. طبعا بشكل خاص تحقيق مستهدف 525 شركة تقنية مالية بحلول العام 2030. احنا نهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للتقنية المالية عالميا وتحفيز أيضا الشراكات النوعية بين القطاع الخاص والعام وتنمية قدرات بناتنا وشبابنا في القطاع المالي. كل هذا عشان نشجع الابتكار والريادة في القطاع. اليوم لو سمحتوا لي أذكر معاكم يمكن أبرز المبادرات اللي عملت عليها فنتك لتحقيق ذلك. اليوم أطلقنا مسرعات فنتك السعودية واللي هدفها تمكين شركات التقنية المالية من بلورة أفكارهم وإطلاقها، وعملنا مع عدد مقدمي الخدمات في القطاع لتوفير باقات مخفضة لشركات التقنية المالية لا سيما في مراحلها الأولية. وقامت فنتك السعودية أيضا بعقد جلسات دورية بين شركات التقنية المالية والمشرعين بهدف تقديم التوجيه والإرشاد لهم، كما أطلقنا عدد مبادرات الدورات التدريبية بهدف رفع مستوى المعرفة في القطاع.
1: بالنظر إلى المرحلة المقبلة، أين ترون أكبر فرص النمو في قطاع التقنية المالية في المملكة؟
0: يمكن لو بشارك معاكم وش تطلعاتنا أصلا الفترة القادمة. اليوم احنا نؤمن ان هذا القطاع واعد وما زال واعد، ونتطلع الى مواصلة نمو قطاع التقنية المالية بالمملكة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. القطاع الآن نطمح أنه ينتقل من المرحلة الحالية وهي مرحلة تأسيس الشركات وتطوير الحلول إلى مرحلة أوسع من النمو والاستدامة، لأن الاستدامة مرة مهمة. اليوم الفرص بالقطاع نعتبرها متنوعة، ونحرص على دعم وتمكين الحلول والمنتجات المالية اللي موجهة للقطاعات المختلفة لما يتناسب مع احتياجاتهم. اليوم طموحنا يتمثل في بناء قطاع للتقنية المالية أكثر نضجاً وتنافسية واستدامة، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد للتقنية المالية إقليمياً وعالمياً، مع أهمية المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي وحماية العملاء.
2: وقفة مع فاصل نتابع بعده الأسواق العربية، ولكن ننتقل إلى الأسواق العالمية مع كريمة.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف على العربية بزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن الاقتصاد الأوروبي عليه إعادة هيكلة السوق الموحدة بنهاية العام المقبل ليكون أقوى في مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعياتها ومنها الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
1: Our economy has withstood the impact of the Middle East wars better than expected. And unemployment is at near record lows. But the pressures from higher energy prices and borrowing costs are biting for people and business. Clear fiscal choices will have to be made to ensure fiscal sustainability while protecting investment. So kickstarting Europe's economy is our number one priority. We have a huge market, world-class industry and services, a rich pool of savings.

0: and one of the world's leading currencies. And yet, we still fragment our capital, networks, and purchasing power. And this is why, when we took office, we together put in place a bold plan to build an economy where innovation and energy flows across borders, where companies compete and grow across Europe, and savings finance our future. This is the logic of the Draghi and Letta report. And together we are delivering. We have to be faster, all institutions, yes, we know this. We now have the political agreement on One Europe, One Market roadmap. And together, by the end of next year, we can and we must complete this historic overhaul of the single market.
1: نظرة مشاهدينا على العملات الرئيسية اليوم في انعكاس لما كنا رأيناه في الأيام الماضية، يعود الدولار الآن عاد للارتفاع، فإذا الدولار أمام العملات الرئيسية، اليورو يعود للتراجع، صباحا كانت الصورة عكس ذلك، الآن اليورو على تراجع إلى 1.1533. ارتفاع دولار يأتي في ظل تكهنات بأنه الفيدرالي سيرفع الفائدة اليوم بربع نقطة مئوية. أذكركم أنه لدينا بالعربية بزنس تغطية خاصة لقرار الفيدرالي مساء اليوم مع زميلة مي بن خضرة. نظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عائد العشر سنوات اليوم يتراجع بعد أن كان وصل يوم أمس إلى أعلى مستوى منذ 2007 عند 5.04%. نظرة مشاهدينا على العقود الآجلة للأسواق الأمريكية، فإذا من بعد السلف الذي كان استمر معنا لعدة أيام بسبب المخاوف من سرعة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، اليوم نرى انعكاس على الأسواق، والناسداك يعود للارتفاع، يبدو جلسة فيها ارتفاع ب 14 نقطة مئوية. أيضا أوروبا اليوم على ارتفاع، بدأت الارتفاعات منذ آسيا صباحا، واليوم أيضا الأسواق الأوروبية فيها بعض الإيجابية ولو أنه ليست بالارتفاعات القوية. على كل، للمزيد نذهب إلى كارينا تنضم إلينا الآن من لندن. كارينا، بالأول لا أدري إن كان لديك تعليق على كلام أورسولا فون دير لاين، يعني التحذيرات تأتي من الأمريكيين، ترامب لا يبالي بتحذيرات أنثروبيك وأوبن إي آي بشأن سرعة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتأتي أوروبا الآن تود أن تضع ريجوليشنز، وهي المشكلة بكثرة يعني كثرة الأنظمة بأوروبا التي لا تتيح المجال للابتكار وما يقوم به الأمريكيون على سبيل المثال.
2: ولذلك أوروبا متأخرة جدا في سباق الذكاء الاصطناعي، يعني إذا نظرنا إلى المناطق المتقدمة، طبعا الولايات المتحدة هي الرائدة، ولكن الصين أيضا تقدمت كثيرا، ومن ثم بعد ذلك في القائمة قد نقول تأتي المملكة المتحدة، ولكن أوروبا متأخرة كثيرا مقارنة ببريطانيا ومقارنة بالمناطق الأخرى، لأنه البعض يعني يقول أنه أحد الأسباب وراء ذلك فعليا هي عدد المؤسسات الكبيرة، عدد الرقابة أو كمية الرقابة التي يعني هي تعرقل قد نقول الابتكار بشكل كبير في مجالات مختلفة. بريطانيا وضع مختلف بعض الشيء، يعني بريطانيا تحدثت بلهجة ربما ليست نفس اللهجة التي سمعناها من أورسولا فون دير لاين عن الحاجة ل يعني قد نقول إدخال ضمانات و يعني أمور ربما تجعل الذكاء الاصطناعي يعني ينمو، ولكن بوتيرة فيها قد نقول بعض القيود أو بعض الجارد ريلز، يعني التصريحات كانت قد نقول لينة نوعا ما من أندي بيرنم مقارنة بأورسولا فون دير لاين. وبريطانيا على فكرة لديها مجال كبير في هذا، يعني مقارنة بأوروبا لديها قطاع تكنولوجيا أكبر من أوروبا، وحتى إذا نظرنا إلى شركات التكنولوجيا، يعني ليست هناك شركات رائدة في مجال التكنولوجيا أصلا موجودة في أوروبا. فأكيد هذا انتقاد سيوجه إلى الاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الأمريكية، وقد نقول نديرا أنه ستكون هناك معسكرات حول العالم بمواقف مختلفة تجاه هذا المجال.
1: لا شك أيضا أنه كان ملفت دعوة كندا لأن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن كعضو غير منتسب، هذا تحالف الميدل سايزد باورز أو القوى متوسطة الحجم الذي نراه وجه أمريكا والصين. من ناحية أخرى كارينا، الأنظار كلها نحو اجتماع الفيدرالي اليوم، والدولار يرتفع رغم أن العوائد فيها بعض التراجع.
2: تماما، يعني حدث ترقب واضح جدا، ولكن ايضا يجب ان نتحدث عن التعافي الطفيف الذي نشهده في الاسواق اليوم. اولا اسعار النفط تراجعت، ثانيا العوائد بالنسبه لسندات الخزانه الامريكيه مثلا لازال 10 سنوات، العوائد امس كانت فوق ال 5% كما تحدثنا في خطاب سكوت باسنت، يعني وجهت اليه الاسئله انه كيف تقرا او كيف تقيم هذا الارتفاع العالي، نحن فوق ال 5% امس، اصبحنا دون ال 5% اليوم، فهذا الامر حسن من شهية أخذ المخاطرة في الأسواق ودعم منذ الصباح الأسواق الآسيوية، الأسواق الأوروبية والعقود الأجلة تشير إلى بداية إيجابية، وفي هذا الجو سنسمع من الفيدرالي لاحقا اليوم. التوقعات عالية جدا لرفع الفائدة في هذا الاجتماع، ولكن السؤال نديم.

0: اولا الاعضاء كيف صوتوا؟ هل مثلا سنرى امتناع من اتخاذ قرار رفع الفائده من بعض الاعضاء، مثلا ميشيل بومن؟ البعض يقول ان هي موقفها يتماشى اكثر مع موقف الاداره الامريكيه، اعضاء اخرين مثل كريس فولر ايضا، فيجب ان نرى كيف صوت كل عضو، لانه هذا سيعطينا احصاء ايضا عما قد ياتي مستقبلا. ولكن للان الايجابيه تعم الاسواق العالميه، العقود الاجله تشير الى بدايه لاحقا اليوم ايضا ايجابيه، ولا ننسى نادين انه الاسواق تتاهب ليس فقط لهذا الاجتماع اليوم، ولكن لدينا قد نقول 72 ساعة قادمة فيها بنك اوف انجلاند وبنك اوف جابان، وهذا ايضا من الممكن ان يدخل بعض الفولاتيليتي على العملات بشكل خاص وطبعا العوائد كذلك.
1: كارينا شكرا جزيلا لك. ملفت مشاهدينا انه رغم ارتفاعات الدولار اليوم، أونصة الذهب تواصل الارتفاع، الذهب عند 4350 دولار للأونصة تقريبا، يعود ويقفز بحوالي 52 دولار، رغم انه الدولار الان الامريكي يرتفع امام العملات الرئيسيه الاخرى، وعاده ارتفاعات الدولار تضر بالمعادن، ولكن هذه ليست الصوره، ربما من بعد تراجعات الذهب على مدار جلستين يعود للارتفاع اليوم. على كل نكتفي بهذا القدر من هذه الجولة من الأسواق العربية، أنا أعود معكم بعد قليل، بعد دقائق، مع ناصر الطيبي بجرس الإغلاق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غدا عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم.

0: قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
3: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
2: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
3: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جداً صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
2: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
3: دائماً الحديث عن والد.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.

0: مساء الخير واهلا وسهلا بكم الى جرس الاغلاق من العربيه والعربيه بزنس. انا نادين هاني
1: وانا ناصر الطيبي وهذه ابرز عناويننا.
0: هيئة السوق المالية السعودية تلزم صناديق أسواق النقد بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة حاجز 5% من صافي قيمة الأصول. الإمارات وقطر تتجهان إلى إصدارات جديدة من أدوات الدين بعوائد تصل إلى 5.25%.
1: الاتحاد الأوروبي سيكشف عن مبادرات جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي في نوفمبر تشمل الحوكمة وتوسيع تطبيقاته، ويعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 13 عاما. تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية في الحرب مع إيران بلغت نحو 38 مليار دولار حتى مطلع

0: أغسطس.
1: أهلا بكم مشاهدينا. إذن بعض الهدوء بالأسواق اليوم. أسعار سندات الخزانة الأمريكية، عوائد السندات لعشر سنوات كانت وصلت بالأمس إلى 5.04%، أعلى مستوياتها منذ 2007. اليوم عادت لبعض التراجع عن حاجز 5%، ونرى بعض الارتياح بالأسواق من بعد تراجعات حادة بالأيام الماضية. اليوم الأسواق الأسهم على بعض التحسن، والأنظار نحو الفيدرالي مساء
2: حالة
1: اليوم.
2: ترقب
1: رفع ربع نقطة مئوية محسومة بالأسواق بالوقت الحاضر.
2: في المقابل في السوق السعودية، قرار هيئة السوق المالية لوضع حاجز يجب ألا تتجاوزه حيازات صناديق الماني ماركت فاندز وصناديق النقد من الأصول الخارجية، هذا يدعو إلى النظر بالريباتريشن وعودة هذه السيولة من الخارج إلى السوق المحلية، وهو ما سيعزز من السيولة داخل الأسواق المحلية.
1: ولو أنه عم نتحدث عن السيولة داخل القطاع المصرفي، وهذه ليست سيولة تذهب إلى الأسهم لأنها تتداول بأدوات يعني ليكويد وقصيرة الأجل
2: وأقل خطورة، أقل خطورة من الأسواق الأسهم.
1: على كل، لنلقي نظرة سريعة على أسعار النفط أيضا التي عادت لتراجع اليوم من بعد أخبار يوم أمس بأن المخزونات بالولايات المتحدة سجلت بعض الارتفاع. من بعد الارتفاعات القوية على برنت، هناك بعض التراجع إلى مستويات $107
2: لكن
1: اليوم.
2: لسنا بعيدين، ما زلنا عن 110 التي لامسناها تقريبا مطلع تداولات هذا الأسبوع بعد الإيقاف المؤقت طبعا لخط شرق غرب السعودي.
1: والدولار كان صباحا على تراجع، الآن عاد للارتفاع كما ذكرنا ترقب لاجتماع الفيدرالي. اليورو الآن على تراجع والباوند كذلك. الدولار على الين حتى الآن يمحي مكاسب الصباح. والملفت أنه رغم أنه الدولار على ارتفاع، ذهب على ارتفاع أيضا. هذه عادة العكس بتكون، بس يقوى الدولار عادة بتراجع ذهب، بس ربما لأنه تكبد يومين من الخسائر ذهب يرتد اليوم.
2: طبعا بالنسبة لأسواق الأسهم، وول ستريت كنا قد شهدنا جلستين على انخفاض في تداولات هذا الأسبوع، إلا أنه العقود الأجل الأمريكية تشير إلى بعض الارتفاع في اللحظات الحالية. ماذا عن إغلاقات أيضا الباقي أسواق الأسهم؟
1: الارتداد على كل، بدأ صباحا من آسيا وهذا يمتد معنا إلى الفيوتشرز على أمريكا الآن، تدل على بعض الارتفاع. ولكن كما ذكرنا كل الصورة ممكن أن تتغير مع اجتماع الفيدرالي وما سيصدر عن كيفن وورش اليوم. أيضا أسواق آسيا وأوروبا كان فيها بعض الإيجابية، هذا توبكس ونيكي وأيضا الكاكارونت، ولكن إيجابية ولكن ليست بالارتفاعات القوية، ميل للارتفاع.
2: تعرف السؤال يعني اليوم ماذا إذا فاجأ كيفن وورش ولم يرفع نسب الفائدة؟ يعني الأسواق سعر احتمالية 90% رفع الفائدة، ماذا سيحدث لو لم يقوم بالرفع؟ هل هي مفاجأة سارة أم سلبية؟
1: السندات طويلة الأجل رح تجبره يرجع يرفع، حد تواصل ارتفاعاتها. قصيرة الأجل ربما تتراجع، وهذا جيد للأسهم إذا لم يرفع الفوائد، ولكن سيناريو غير محسوب بالوقت الحاضر. على كل، لنذهب إلى الأخبار في المنطقة ومن ثم نعود إلى الأسواق العالمية بعد قليل. أغلق المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية طرح شهر سبتمبر ضمن برنامج سكوك الحكومة بالريال بإجمالي تخصيص بلغ $1,640,000,000 توزع الإصدار على 6 شرائح بأجل استحقاق تمتد بين 2029 و2041.

0: إذن مشاهدينا، الخبر الرئيسي سعوديا: إلزام هيئة السوق المالية صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة حاجز 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى 2 لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. كما اشترطت الهيئة أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لدى أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة.
1: إذن ما هي صناديق

صناديق أسواق النقد بشكل عام التي نتحدث عنها اليوم، هي صناديق تجمع أموال المستثمرين وتوظفها في استثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ومنخفضة المخاطر نسبيا، اسمها Money Market Funds، مثل الودائع والمرابحات وأدوات الدين قصيرة الأجل. هدفها الأساسي هو الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة مع تحقيق عائد على الأموال، لذلك تعد عادة أقل تقلبا من صناديق الأسهم، ولكنها ليست خالية تماما من المخاطر.

0: في أخبار الشركات السعودية، وقعت الشركة العقارية السعودية عقدا مع شركة مؤنس محمد الشايب للأعمال المدنية موبكو بقيمة 463 مليون ريال لتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع بورتا جدة. وتشمل أعمال الحزمة الأولى الهيكل الإنشائي لجميع عناصر المشروع. تبلغ مدة العقد 820 يوما، فيما من المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي على قوائم الشركة شركة العقارية اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام. يقع مشروع بورتا جدة في حي النهضة على طريق الملك عبد العزيز، على أرض بمساحة 48 ألف متر مربع ومساحة بناء تقارب 133 ألف متر مربع. وهذا سهم العقارية على ارتفاع اليوم ب 19 النقطة المئوية. إذن الهدوء يمتد إلى السوق، أسواق منطقتنا اليوم.
1: بالفعل، وحتى مؤشر السوق كان قد تراجع لمستويات تقريبا 10750، لكن قلص الآن الخسائر والآن على استقرار. لنلقي نظرة مشاهدينا على تداولات السوق، الملفت أنه قيم التداولات منخفضة، ما زلنا دون 3 مليارات ريال حتى الساعة، 2.7 مليار ريال. المؤشر الآن كما ذكرنا نزل إلى أو هبط إلى 10750 نقطة، تقريبا أدنى مستوى للجلسة، والآن في النصف ساعة الأخيرة قلص هذه الخسائر ليعود مستقرا. طبعا لا ننسى بأن المؤشر تعرض لضغوط وأقفل بداية هذا الأسبوع دون 11000 نقطة لأول مرة منذ حوالي 3 أسابيع. هذه الأسهم الأكثر تداولا الآن، الراجحي منخفض دون 66 ريال، استقرار على سهم الأهلي، أرامكو اليوم تعود للارتداد بعض الشيء بعد أن لامست البارحة 25 ريال ونصف الريال، معادن أيضا على ارتفاع، وأكوا على قفزة ب2% لمستويات تقريبا أو بمستويات سيولة تقريبا 90 مليون ريال. أما الأسهم الأكثر ارتفاعا لدينا ريدان، عطاء، مياه، هنا مسار على ارتفاع، مسار قامت ببيع أرض في وجهة مسار في مكة المكرمة، الربح الدفتري من هذه الصفقة سيبلغ حوالي 93 مليون ريال، سهم على ارتفاع. في المقابل طيران ناس عند مستويات هي الأدنى منذ الاكتتاب والإدراج العام لهذا السهم في يونيو من العام 2025، يواصل تراجعاته 42 ريال. الكيبلات السعودية على ارتفاع ب 3.5 النقطة المئوية. كان هناك أيضا عدد من الأخبار فيما يخص شركات الأنابيب، وكنا قد شهدنا حركة وارتفاع على أسهم هذه الشركات في مطلع تداولات الأسبوع بعد الأخبار عن الضربة التي أوقفت مؤقتا العمل على خط أنابيب شرق غرب. الأنابيب العربية عقد مع أرامكو بقيمة 19 مليون ريال لأعمال تغليف أنابيب الصلب، في حين أنه الشرق للأنابيب تفوز بعقد مع أرامكو ب20 مليون ريال لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب. اليوم كلا السهمين على انخفاض.
0: فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية وعليه أحجام تداولات عالية. سهم اليوم هو سهم شركة عطاء التعليمية، ها هو على الشاشة يرتفع ب 5%. الارتفاعات اليوم تأتي على خلفية توزيع الشركة لأرباح نقدية بواقع 75 هللة عن النصف الثاني من سنتها المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، وصل بأعلى مستوى اليوم إلى 43 ريال و36 هللة. هذه الارتفاعات اليومية اليوم هي أكبر وتيرة ارتفاع يومية في 8 أسابيع، حتى أن عدد الأسهم المتداولة اليوم هو ضعف متوسط 20 يوم الماضية.

0: هناك نلقي نظرة على أداء السهم على مدار 5 جلسات، ورغم ارتفاعات اليوم متراجع ب5 جلسات ب4.4%. خلال شهر سهم عطاء التعليمية متراجع ب7.6%. منذ مطلع السنة التراجعات ب27%، وخلال 52 أسبوع متراجع ب28%. هذا يقارن بارتفاع لتاسي خلال 52 أسبوع ب2.5%. ماذا عن أساسيات الشركة؟ سعر إلى القيمة الدفترية عند مرتين، مكرر ربحية عن أرباح 12 شهر الماضية، تريلينج بي إي عن 18 مرة. إذا نظرنا إلى الأرباح المستقبلية، ينخفض الفورورد بي إي إلى 15.25 مرة. عائد توزيعات الأرباح ديفيدند ييلد بناء على أسعار اليوم عن 3.5%. هناك 4 مؤسسات بحثية تتابع سهم عطاء، 3 توصي بالشراء وتوصية واحدة بالبيع. السعر المستهدف بالمتوسط هو عند 55 ريال، هو أعلى ب36% عن آخر سعر إغلاق. من يمتلك الشركة؟ كبار المساهمين في عطاء التعليمية هم أحمد ناصر حماد المتعب بملكية 12.8%، شركة رزم للاستثمار ب16%، شركة الإيداع الوطني المتطورة للتجارة بملكية 19%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت عند 52%.
1: وللمزيد حول تداولات سوق الأسهم السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ عبد الله الحامد الخبير الأسواق المالية. أستاذ عبد الله أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. نريد أن نأخذ رأيك بقرار هيئة السوق المالية بوضع هذه الكاب أو الحاجز الذي لا يجب على صناديق النقد العام أن تتجاوزه من حيث أصولها الخارجية كنسبة من إجمالي المحفظة عند 5%. عمليات لربما ريباتريشن وإرجاع هذه السيولة من الخارج إلى السوق المحلية، إلى أي مدى تعتقد بأنها ستكون داعمة للسيولة محليا؟ كم حجمها أصلا هذه السيولة إجمالا؟
2: أهلا وسهلا نبيل، أهلا وسهلا ناصر، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة يعني بشكل عام أعتقد نتكلم اليوم إحنا عن حجم في هذه الفئة من الأصول تقريبا 137 مليار ريال، موزعة ما بين 8 و5 صندوق، بعضها بالريال وبعضها بالدولار. أعتقد إذا نتكلم عن 5% من هذا المبلغ نتكلم عن تقريبا قريب 7 مليار ريال، وهذا يعني بشكل عام ما هو ذو تأثير كبير الحقيقة، لأنه أعتقد جزء كبير من هذه المبالغ اليوم هي موجودة بالبنوك السعودية وبالاقتصاد السعودي، وهي أيضا تستثمر في صفقات أسواق النقد وأدوات الدين قصرة الأجر وما إلى ذلك، وهذه صناديق بطبيعتها سائلة و تهدف إلى توفير السيولة تقريبا بشكل يعني شبه أسبوعي، وبالتالي ما أعتقد أنه حيكون أو القرار أتى بسبب حاجة سوق أو ما إلى ذلك لسيولة، إنما هو يمكن من جهة أكبر كان بتأثير إدارة المخاطر اليوم نشوفها قد لا يكون يعني ملم فيها المستثمر اليوم بشكل كامل، خصوصا بعض المستثمرين الأفراد اللي يستثمرون بهذه الصناديق. وحسب إحصائية هيئة سوق المال هناك أكثر من 90,000 مستثمر في هذه الصناديق اليوم، جزء كبير منهم أفراد.
0: عذرا أستاذ عبد الله، نادين معك بس سؤال، ما هي سبل الاستثمار إذا كانت السيولة بعملات أجنبية يعني دولارية على سبيل المثال؟ إذا بدنا نعملها ريباتريشن أين يمكن استثمارها؟
2: يمكن استثمارها اليوم في بعض الأدوات المصدرة داخليا أو مع البنوك. اليوم البنوك السعودية تقبل ودائع وعملات بعملات غير الريال كذلك، هذه كلها متاحة. يمكن التأثير يأتي أيضا يعني من جهة أخرى، وهو الملتيبلاير، إنه هذه الأموال إذا ذهبت للبنوك فالملتيبلاير أفكت حقها 7 مليار مثلا يعني، أو المبلغ اللي يأتي من استثمارها محليا يكون له تأثير نوعا ما على السيولة. لكن أنا أعتقد الهدف الأساسي هو محاولة إدارة المخاطر أكثر من أنها حاجة سيولة.
1: أستاذ عبد الله، بالنظر إلى ردة فعل السوق مطلع هذا الأسبوع بعد الأخبار التي سمعناها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي عن التوقف المؤقت لخط أنابيب شرق غرب، هذا أثر على الشعور العام لدى المستثمرين، ضغط على السوق بشكل عام، لكن هناك عدد من الأسهم تحديدا التي شهدت تراجعات حادة خصوصا يوم الأحد ويوم الاثنين، يعني منها طبعا أرامكو

0: لكن لوبرف، بترو رابغ، البحري، وبعد ذلك بدأنا نشهد بعض الارتدادة وتعويض للخسائر. كيف تفسر تحديدا تأثر هذه الأسهم على وجه الخصوص؟
1: صحيح، أعتقد يعني أرامكو، البحري وغيرها يمكن ما تأثرت تأثر كبير. إذا أخذنا إغلاق الخميس وشفنا افتتاح الأحد، أعتقد التأثر يمكن ما يزيد عن النص ريال لأرامكو، ويعني مثل ذلك للبحري أو أقل شوي. يمكن اللي تأثر كثير يمكن لوبرف، وهذا بسبب أنه قد يكون في تأثير على امداداتهم من اللقيم بسبب اعتمادهم على خط الإسوس. وأيضا لا ننسى أنه السهم أيضا لوبرف أدى أداء جدا ممتاز آخر يمكن 6 شهور أو 8 شهور الأخيرة كذلك. أعتقد هذا طبيعي اللي نشوف، لكن أعتقد يعني لإتمام كلامك الحقيقة، اليوم الأحداث اللي مثل هذه ما تأثر على السوق بشكل كبير، وهذا ينم عن نضج في السوق. اليوم أصبحت الشريحة المؤثرة في السوق هي المتعاملين المؤسساتيين، واللي تكون قراراتهم مبنية على المدى الأطول يعني والأوسع، وليست اللحظية. وأعتقد هذا من هنا احنا نشوف انه تأثير السوق بالأحداث اللي تصير يعني بشكل لحظي يكون خلينا نقول متعقل أكثر، وفيه نظرة استثمارية للمدى الأبعد وليست لحظية.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الحامد، خبير الأسواق المالية، أهلا وسهلا بك.
0: على هامش مؤتمر ماني 2020 المنعقد في الرياض، وفي مقابلة مع العربية بيزنس، قالت نورة البكر وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للابتكار المالي ورئيس اللجنة الإشرافية لفنتك السعودية، قالت إن عدد الشركات العاملة في قطاع التقنية المالية تجاوز 370 شركة، والمستهدف هو رفع عدد شركات القطاع إلى 525 شركة بحلول نهاية العقد.
3: يمكن من المهم أني أوضح للمشاهدين ما هي فنتك السعودية وإيش أهدافها. اليوم فنتك تهدف إلى دعم قطاع التقنية المالية ونموه واستدامته والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، طبعا بشكل خاص تحقيق مستهدف 525 شركة تقنية مالية بحلول العام 2030. احنا نهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للتقنية المالية عالميا، وتحفيز أيضا الشراكات النوعية بين القطاع الخاص والعام، وتنمية قدرات بناتنا وشبابنا في القطاع المالي. كل هذا عشان نشجع الابتكار والريادة في القطاع. اليوم لو سمحتوا لي أذكر معاكم يمكن أبرز المبادرات اللي عملت عليها فنتك لتحقيق ذلك. اليوم أطلقنا مسرعات فنتك السعودية، واللي هدفها تمكين شركات التقنية المالية من بلورة أفكارهم وإطلاقها، وعملنا مع عدد مقدمي الخدمات في القطاع لتوفير باقات مخفضة لشركات التقنية المالية لا سيما في مراحلها الأولية. وقامت فنتك السعودية أيضا بعقد جلسات دورية بين شركات التقنية المالية والمشرعين بهدف تقديم التوجيه والإرشاد لهم. كما أطلقنا عدد مبادرات الدورات التدريبية بهدف رفع مستوى المعرفة في القطاع.
4: بالنظر إلى المرحلة المقبلة، أين ترون أكبر فرص النمو في قطاع التقنية المالية في المملكة؟
3: يمكن لو بشارك معاكم وش تطلعاتنا أصلا الفترة القادمة. اليوم احنا نؤمن ان هذا القطاع واعد وما زال واعد، ونتطلع الى مواصلة نمو قطاع التقنية المالية بالمملكة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. القطاع الآن نطمح أنه ينتقل من المرحلة الحالية وهي مرحلة تأسيس الشركات وتطوير الحلول إلى مرحلة أوسع من النمو والاستدامة، لأن الاستدامة مرة مهمة. اليوم الفرص بالقطاع نعتبرها متنوعة، ونحرص على دعم وتمكين الحلول والمنتجات المالية اللي موجهة للقطاعات المختلفة لما يتناسب مع احتياجاتهم. اليوم طموحنا يتمثل في بناء قطاع للتقنية المالية أكثر نضجاً وتنافسية واستدامة، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد للتقنية المالية إقليمياً وعالمياً، مع أهمية المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي وحماية العملاء.
2: تتجه الإمارات وقطر إلى تنفيذ إصدارات جديدة من أدوات الدين في 22 من سبتمبر.

0: سبتمبر. الإمارات تعتزم طرح صكوك بقيمة إجمالية عند 1,000,000,000 درهم موزعة بالتساوي بين إصدار يستحق في 2031 وآخر يستحق في 2028 بعائد 4.3%. وفي قطر من المقرر طرح سندات حكومية بقيمة إجمالية عند 2,000,000,000 ريال قطري بواقع 1,000,000,000 ريال تستحق في 2031 بعائد 4.5% و1,000,000,000 ريال تستحق في 2028 بعائد 5.25%.
1: ثم تكون هذه عوائد استرشادية قبل الطرح لهذه السندات. إذا مشاهدينا سنتوقف الآن مع فاصل قصير نتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه ارتفاع التضخم العام البريطاني إلى 3.1% على أساس سنوي في أغسطس.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
9: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تترقب الأسواق يوم الجمعة نتائج اجتماع بنك اليابان، حيث من المتوقع أن يقدم المركزي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان في أكثر من ثلاثة عقود.
1: دافع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت عن التدخل الأمريكي المشترك مع اليابان في سوق العملات لدعم الين، موضحا أن ارتفاع قيمة الين يخدم الصادرات الأمريكية ويقلل حاجة الحكومة اليابانية إلى بيع أصول أمريكية لتمويل تدخلاتها في سوق الصرف.
2: We had been engaged with the Japanese on their currency interventions in constant dialogue. The Ministry of Finance there is very transparent with us. And for a nominal amount, again, not the goal, but a nominal amount where the U.S. Treasury has made tens of millions of dollars, we were able to signal our support for the Japanese policy of a stronger yen. And a stronger yen is better for American exports. A stronger yen means that the Japanese government will not have to sell U.S. assets to finance foreign currency intervention.
1: أنا ولا أنت؟
0: ladies first.
1: ارتفع التضخم العام في بريطانيا إلى 3.1% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة ب 2.9% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وتجاوزت القراءة توقعات البنك المركزي البالغة 2.8%، وتأتي البيانات قبل قرار بنك إنجلترا يوم

0: غد وسط توقعات واسعة بالإبقاء على الفائدة عند 3.75%. 3.1% هي السنة المنتهية في أغسطس.
1: يعني منذ بداية العام إلى نهاية أغسطس. لما لا نسأل زميلتنا كارينا كامل كيف ستؤثر هذه البيانات على قرار بنك إنجلترا غدا؟ من لندن تنضم إلينا مراسلة العربية بزنس في لندن. كارينا أهلا بك. هل هذه الأرقام ستدفع بنك إنجلترا لتثبيت الفائدة غدا كما تتوقع الأسواق؟
2: يعني الملفت أنه نحن نتحدث عن مستوى تضخم فوق 3%، ورغم صدور هذه الأرقام أولا هذا لم يغير التوقعات بشأن قرار الغد، والأسواق لا تزال تتوقع تثبيت الفائدة بنفس الاحتمال حتى أعلى. ولكن ما حدث هو أن الرؤية المستقبلية أصبحت أكثر ليونة. يعني قبل صدور هذه الأرقام الأسواق كانت تساعد رفع الفائدة 5 مرات من قبل بنك أوف إنجلند بنهاية العام القادم 27. الآن الأسواق تساعد رفع الفائدة 4 مرات بدل 5 مرات، فعدد أقل. لماذا؟ هذا الأرقام جاءت مطابقة للتوقعات، أولا لم تأتي أعلى، ثانيا أنه السبب وراء ارتفاع الأسعار هو تكلفة النقل وتحديدا وقود السيارات.
3: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app. تستطيعون الاستماع إلى العربية FM على موقع العربية.net العربية.net/FM.
4: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط معشرك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. أن تعرف العربية FM، أن تعرف أكثر. أينما تكونون العربية FM دائما معكم.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو يمكنكم مراسلتنا عبر فيسبوك العربية FM، أو عبر منصة إكس العربية FM، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
6: بشكل واضح أنها
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف،
6: تم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: الملاعب مع فيصل الجفلي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على MBC أكشن وإذاعتكم العربية FM وعلى تطبيق MBC شاهد. شركائي في حلقة اليوم سعود صرامي من الرياض، ومساعد العمري من جدة، وحمد الدبيخي من من من ها من الخبر. حياكم الله. حياك الله أبو دابك يا رجل. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: حياكم الله. هلا أبو محمد، مسيكم بالخير جميعا.
0: هو الدوري الإماراتي وش يصادف عشان نشوف أنت متى تكون هناك؟ أنت متى بالعادة تكون هناك؟

0: يعني ما ادري ليش تبون تشوفون يعني ايش
1: سبحان
0: عندك
1: الله يا ابوي، احسن
0: الطرامي
1: الظن
0: ما شاء الله.
1: احسن الظن. طيب
0: اسمع،
1: احسن
0: لا
1: سامح.
0: لا لا، عندك ابو فهد ما شاء الله عليه،
1: ايه
0: يعني ما شاء الله ما شاء الله من فراغه. الاسبوع الماضي قال لك يوم الاحد انا رايح اشوف مباراه 23، وانت سالته متى عندك وقت، عنده جوال ما ادري جوالين، يدخل ويشوف كل شيء،
1: يعني
0: ما عنده مشكله. هم
1: انت توعز ذلك ان الرجال
0: تسال
1: فاضي؟
0: هو موجود
1: انت توعز ذلك ان الرجال فاضي يعني؟
0: فاضي جدا، فاضي جدا، حتى اخبار الانديه عنده،
1: حياك
0: هو
1: الله
0: اللي زود
1: فهد،
0: لنا ما شاء الله.
1: حياك الله فهد. الرجال ميدك.
2: انا ارحب المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامجنا، برنامج ملاعب مع فيصل جفن عبر أثير العربية اف ام وام بي سي اكشن وام بي سي شاهد. وارحب بالغالي الكابتن حمد الدبيخي والكابتن القدير الاستاذ مساعد العمري، وان شاء الله تكون حلقة ممتازة باذن الله تعالى.
1: باذن الله. ابو عبد العزيز مساك الله بالخير.
3: مساء الخير عليك ابو محمد وعلى الزملاء الاعزاء ابو فهد وحمد الدباخي. سعيد بالتواجد معك يا ابو محمد عبر العربيه اف ام الاثير وام بي سي اكشن وجميع الاماكن اللي نظهر فيها ونطلع مع وجودكم. اما حمد الدباخي فمن يومه ابن بطوطه الاعلام السعودي، ابن بطوطه.
0: اثنين علي يمكن
1: الرجال
0: لا
1: ما
0: لا
1: قال
0: لا
1: بك شيء. ابو عبد العزيز خليك حقاني يعني، لا تقحم نفسك باي مشكله قائمه.
3: لا لا ما
1: هو بين
3: أقحم.
1: حمد وبين سعود انت تقحم نفسك.
3: لا لا لا، اما ابو فهد الوحيد من بين الزملاء الاعلاميين اللي عنده اربع شاشات يتفرج اربع مباريات في وقت واحد. رجل يعطي الحلقه
1: هذا رشاشه صايب لك عليك ما له خوي.
2: لا لا بس انا ضد يعني تشبيه الكابتن حمد الدبيخي بابن بطوطه.
3: ليش؟ ليش؟
2: بن بطوطه شخصيه. لحظه، بن بطوطه شخصيه، لحظه، بن بطوطه شخصيه تاريخيه خالده.
3: لا يكون
2: يعني حمد الدبيخي شخصيه عابره في الوسط الرياضي.
0: لا احترم الراي يا ابو محمد.
1: انا ما اقول شيء بس لا احد يقرب دلادبي يتحمل. اللي ينغز سعود يتحمل ما يجي.
0: ايه بس انا احترم.
3: ايوه
0: عندي رد بس مو وقته.
1: طيب نخليه يا جليله
3: اخر الحلقه.
1: نخليه لين يجي وقته. امس احنا تحدثنا بشكل موسع عن ما حصل في مباراه الرايد والنجمه من موضوع الحضور الجماهيري وكيف انه الجماهير تذمرت بشكل كبير، ومن يشاهد الملعب يعتقد أن المباراة تقام بلا أي مشجع، مع العلم أنه تم بيع أكثر من 1400 تذكرة طبعا. مع وكان في تواصل مشكورين طبعا من إدارة النجمة ومن رابطة دوري الدرجة الأولى، وأيضا حصل أيضا تواصل مع الوزارة لأنه الحديث يشمل جميع هذه الأطراف. ويبدو أن لكل طرف زاويته في هذا الموضوع، ولكن اللي إحنا ننظر من زاويتنا جمالية المباراة. نحن كان طرحنا لهذا الموضوع أنه أنا ما يهمني توفير تكاليف شركة مشغلة، يعني التفاصيل اللي ممكن نسمعها. أنا يهمني أنه يكون شكل الملعب زين لما أحد في أقصى الدنيا يشاهد هذه المباراة سواء كان في المملكة خارج المملكة، ما يطلع شكل الملعب خالي أبو فهد وكأنها مباراة تقام بلا جماهير. هو ما حصل، حتى نذكركم أنه إدارة النجمة لديها شركة منظمة، والشركة المنظمة رأت أنه ما تفتح الملعب، ملعب كبير، فيقول لك أنا حطيت بس بوابتين، بوابة خلف الأبواب يدخلوا من خلالها الجماهير. هذا الموضوع حسب ما فهمنا يوفر على النادي حدود 70,000 ريال أو 60 أو 68,000 ريال. أنا كمتلقي ويهمني شكل الملعب وشكل مسابقاتنا، لا أناظر لها من هذه الزاوية، أنا أناظر لها من زاوية أنه يجب أن يكون الجماهير يطلعون ويعطينا. تتذكر الموسم الماضي أنت اقترحت أنه في ملاعب مثل ملعب الحزم، ملعب تبوك إذا ما خلتني الذاكرة، وملعب الخدود، أنها تغير شكل الكاميرات حتى يعطي جمالية لمن يشاهد المباراة ويشوف الجماهير الحاضرة. أول كانت الكاميرات تظهر لنا يعني شارع حركة يمشي ولا
2: حركة المرور،
1: حركة المرور. فلما تغيرت أنا بنفسي يوم شفت ملعب الحزم

0: صدقت انه هذا ملعب الحزم، توقعت انه ملعب جديد، لانه حتى في انجلترا حتى في اسبانيا في ملاعب تشبه هذا الملعب اللي احنا نتحدث عنها، لكن النقل التلفزيوني يظهرها بجماليه. اتذكركم 2015 السوبر اللي يقيم فيه اول سوبر خارج المملكه اللي كان في لندن، ترى كان ملعب عادي، ملعب في وسط حاره،
1: لكن التصوير
0: بالضبط حق التصوير التلفزيوني اظهر بشكل جمالي. اذا ما اهتمينا في هذه المواضيع فالخلل فينا كاعلام. ابو فهد،
1: عاد هذه فن الاخراج يعني،
0: وضع الكاميرات
1: اي يعني، انت
0: اضف لها موضوع الجمهور،
1: انت لا انت فن الاخراج اللي اشتغل مثلا في التلفزيونات واشتغل في الاعلانات يعني فن الاخراج له دور
0: بس احنا ما اشتغلنا بالتلفزيونات وعرفنا
1: لا لا بس اللي يعني عارف يختار الزوايا، المخرج عارف يختار الزوايا يعني الزاويه لما يختار اللوكيشن يختار اللوكيشن الصح
0: طيب
1: اللي تظهر الحوار او تظهر الماده الاعلاميه في افضل صوره.
0: بس احنا مشكلتنا اليوم مفاد انه الملعب دخلوهم بجهه، خلوهم 1400 مشجع خلف المدرج خلف الباب، المدرج بالتصوير فاضي ما في ولا مشجع تشوفه. فهذه لأصحاب القرار وجدوا لكم حل حتى لا تتكرر.
1: عاد مشكلة تشغيلية يعني.
0: تشغيلية. أنا كنادي النجمة براها من زاويتي، لكن المفروض أن الوزارة والدوري أو الرابطة يرونها من زاوية تسويقية أفضل جمالية من اللي حصل. وأن كنت اقترحت على مشكورين إدارة النجمة تواصلوا معي اليوم، وأن كنت اقترحت عليهم أنه أنتم اخترتوا ملعب كبير، ملعب يشيل 30,000، اختاروا لكم من الملاعب يعني اللي لين يجهز ملعبكم، ملعب الحزم استأجروه مثل ما سوى الدرعية.
1: شوف ترى حتى شوف المشكلة يعني، أمس أنا علشان أبغى أضغط حمد وكثير أمس أنا كنت أشوف مباراة الأهلي المصري في الجولة تقريبا الخامسة في الدوري مع فريق اسمه أجير للأسمدة، انتهت 2-0 جابها زيزو والشحات، برضو في زوايا تضعه النادي الأهلي المصري يمكن أكبر قاعدة جماهيرية في الوطن العربي، ظهرت زاويات كثيرة، المدرجات خالية استاد القاهرة والمستاد يأخذ 100,000 بس أنا اللي
0: مستغرب. بس محدود ترى الدوري المصري مختلف وضعه.
1: أنا عارف بس أنا أقصد أن المباراة بين الأهلي العريق وفريق جديد اسمه أجير للأسمدة وانتهت 2-0 جابها زيزو والشحاد نفس الشيء.
0: مو مشكلتنا أجير والشحاد، متى شفت هالوقت أنت؟ منين تجيب هالوقت؟ أمس في مباريات النخبة ومباريات يا أخي ما شاء الله عليك، أنت كم واحد؟ ما شاء الله عليك.
1: في واحد اسمه
0: الاتحاد السعودي،
1: في شبيه لي ترى.
0: طيب الاتحاد السعودي استحدث لجنة تنفيذية لتسريع القرارات. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة بدر الرزيزة بهدف الإسهام في سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع العاجلة، وذلك ضمن عدد من القرارات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بأعمال ومشاريع الاتحاد للمرحلة المقبلة. وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد في الرياض برئاسة الأستاذ الرزيزة وبحضور جميع أعضاء المجلس والأمين العام المكلف ماجد الصاحب ومشاركة نائب الرئيس المهندس لؤي مشعبي عبر الاتصال المرئي. وطلع المجلس على برامج إعداد المنتخبات الوطنية لعام 2026 ومنها البرنامج الإعدادي للمشاركة المنتخب الأول في خليج 27 وكأس آسيا 2027 ومنتخب تحت 21 عام في دورة الألعاب الآسيوية. وأكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان وتهيئة جميع الممكنات اللازمة لتحقيق المستهدفات وأداء مهامها وفق أعلى معايير العمل المؤسساتي بما يضمن استقرار العمل مع الموسم الرياضي الحالي دون تأثر. الذي طلعت فيه من هذا الخبر عدة ملاحظات أبو فهد، أبدأ معك. ملاحظة الأولى استحداث اللجنة حتى يسرعون هذا القرارات، هذه لم تكن موجودة في السابق. رقم 2 استمرار الأمين العام المكلف، لم يكلفوا أمين عام جديد، أي أن هذا الاتحاد لم يأتي بأمين عام خاص فيهم. رقم 3 أن الاجتماعات قائمة لا يستوجب حضور جميع الأعضاء، مشعبي حضر هذا الاجتماع بالاتصال المرئي.
1: والله شوف أنا أعتقد أنه الاتحاد السعودي الجديد بدر الزيزة يعني يحتاج إلى وقت، يعني الاجتماع هذا أنا أصفه كذا أنه زي الاجتماع التعريفي، ما في قرارات يعني مفصلية ولا قرارات جوهرية ولا كذا، يعني زي أن احنا أول اجتماع اتحاد كرة، احنا يعني أنا أتوقع يعني المفروض أنه أول اجتماع لاتحاد الكرة لو لم يكن اجتماعا تعريفيا كان تم توزيع المهام أنت يا الأخ العزيز عندك المهام هذه، عندك المهام هذه، عندك المهام هذه، ما أشوف في توزيع مهام.

0: عشان كذا أنا أصفه باختصار شديد أنه أشبه بالاجتماع التعريفي، أن احنا نتعرف على بعض في أول اجتماع.
1: أنت تقصد تحديد اللجان وإدارة
0: اللجان؟ لا اللجان باقية، اللجان المسابقات الانضباط الرابطة كل هذول باقين في مناصبهم حتى يمكن حتى نهاية الموسم. ولا واعتقد ان هذا قرار حكيم انك انت تبقي اللجان مستمره حتى نهايه الموسم،
1: يعني عمل مستمر.
0: اي لانه
1: يعني توزيع المهام اللي تقول،
0: يعني مثلا بدر الرزيزه مثلا يصير المشرف العام على المنتخب مثلا، نائب الرئيس مثلا الاستاذ العزيز لؤي مشعبي ابو عمر مثلا يعطى مثلا مهام الاشراف على المنتخبات السنيه، الأخ مثلا عمر الجريسي مثلا يعطى مهمة الإشراف على الدور الإعلامي بحكم أنه إعلامي متميز. بس ما شفت توزيع مهام، عشان كذا أنا أصف هذا الاجتماع الأول بالاجتماع التعريفي.
1: حمد،
2: والله شوف أنا مؤمن أن العمل مكمل للاتحاد السابق، يعني الخطوات الآن يعني حتى توقيعهم لل كاس السوبر، احنا عارفين ان هذا الكلام كان محدد من قبل استقاله حتى المسعد او الاتحاد السابق. فانا اشوف العمل المكمل واستحداث اللجان بشكل عاجل مطلب اصلا، لان في قضايا قاعده تتاخر خصوصا اللي قضايا الانضباطيه ويكون عليها الف سؤال. امس اللجنه بالعكس اجلت حتى في قرار اللي تم اتخاذه، سواء اتفقنا واختلفنا فيما يخص جمهور التعاون، وهذه بالعكس حاجة جيدة أنك تعجل في القرارات.
0: صدر القرار، صدر
2: أيوة أنا عارف، يقول لك إن التسريع مهم جدا في التشريع اللي يتم اتخاذه.
1: هو يعني ثلاث قرارات اللي طلعت أمس من الانضباط، مو واحد
2: يعني. مثلا أبو محمد كان في قضايا، خلينا نكون صريحين، في قضايا انضباطية مثلا يأخروها وبعدين يطيح بمشكلة ان هذا متعمدين يخلوه يلعب امام النادي الفلاني علشان كذا يتوقف. الان ما دام صار في قضايا استعجال معناها ان احنا ما راح نشوف تأخر في قضايا خصوصا المتشابهة. الله يوفقكم،
1: نقول ان شاء الله، لانه اصلا حتى الاتحاد الماضي واللي قبله القرارات اللي يكون عليها لغط إعلامي تتأخر، والقرارات اللي عادية تطلع بدري، ترى مو شيء جديد هذا يعني.
2: أي ما أنا قاعد أقول لك،
1: فإحنا نبغى كل القرارات تطلع بوقت محدد. يعني المفروض إنه الاتحاد السعودي هذا يقول أي قرار انضباطي لا يتعدى 7 أيام فرضا، يحددها من الآن، عاد يطلع بعد 2 3 أيام بس لا يتعدى 7 أيام.
2: لا أنا ودي قبل تبدأ الجولة اللي بعدها،
1: أو صح أو قبل ما تبدأ الجولة،
2: عشان لا يقول أن أجل ما عطى العقوبة إلا بعد الجولة اللي قال فريق الفلاني أو النادي الفلاني. خلاص أصلا المفروض لأن لوائح موجودة.
1: وكلامك دليل أنه صحيح. وكلامك على أنه صحيح
2: عن بعد، يعني ما عندك مشكلة.
1: طيب
2: وكلام يعني يقول لي والله بكرة اجتماع الصباح، ممكن في نفس الليلة.
1: صحيح،
2: يعني ما في تأخير.
1: صحيح، مو لازم تحضر. وكلامك لأنه صحيح ومؤكد. تخيل أنا مثلا مدرب نادي وبعتمد على اللاعب الفلاني، أتفاجأ بأنه صباحية اليوم اللي أنا حاطه بالتشكيلة جاي يخاف فرضا، المفروض أدري فيه بدري يعني.
3: صحيح،
2: حدثت محمد
1: حدثت كثير في الماضي. صحيح صحيح،
2: يعني بعض الأندية القرار وصلهم الظهر وهم يتغدوا للمباراة.
1: إذا ما خنتني الذاكرة، أتذكر كان فيه الجيزاوي مع الأهلي وهو يسوي الإحماء، وصل القرار كان يبي يلعبون مع نجران. كلام ده من سنوات طويلة طبعا،
3: ولاعب الفتح
1: في أكثر من قضية. مساعد، الاجتماع اللي صار بالأمس،
3: أول شيء أنا خليني أسجل إعجابي في البدايات، بداية موفقة لاتحاد كرة القدم. التسريع، الموضوع اللي انت كنت تتكلم فيه، هذا كان معاناة الأندية ومشكلة حتى التباينات. اليوم صدر القرار في الوقت الأمثل بالسرعة المطلوبة، ولكن خلاص مدام أعطيناهم الثناء الذي يستحقونه نبغى نعلق شوية على القرار. اليوم انت نادي التعاون يلعب
1: القرارات ما بعد قلتها يا جماعة، بل خلونا في الاتحاد وبعدين ندخل بالقرارات.
3: طيب اليوم أبو فهد يقول لك أنا أبغى يوزعون المهام. توزيع المهام، أنا أبغى رئيس الاتحاد الإشراف العام وليس أن يكلف نفسه بإدارة

0: إدارة منتخب أو بإدارة لعبة، له ولا نائب الرئيس. هم دورهم متابعة، رقابة، يتفاعلون
1: خلني
0: مع
1: باختصر
0: كل
1: عليك،
0: الأحداث.
1: اسمح لي مساعد، خلني باختصر عليك، خلني باختصر وبس، ما رأيك هل هو يناسب ولا ما يناسب؟ احنا نبغى إدارة خاصة للمنتخب، يدور الاتحاد لوجيستيك، توفير الماديات، توفير الجدول، الطيران، غيره. لكن الأمور الفنية ومن يختار مدرب ومن يشيل مدرب ومن يتعامل مع المنتخب وجداوله، المفروض انهم اشخاص فنيين مو بيداريين.
0: لا، رغم انه اتفق معك 100%، رغم انه هذا كان مشكلة رؤساء الاتحاد السابقين، انه منطقة كرة القدم هذه منطقة تستهويهم لانه الفلاشات والاضواء عليها، فتركها لابناء اللعبة ولابناء الملعب ولاصحاب الاختصاص اجدى من التواجد فيها. انا اتفق تماما انه رقابي، متابعة، تذليل الصعاب، تسهيل مهمتهم، لانه هم في الاخير أصحاب رؤية إدارية لها هدف. أنت ما أنت صاحب رؤية فنية، أنت الرؤية الإدارية يعني ماذا تريد؟
1: يعني أنت متفق؟
0: أنا متفق.
1: طيب.
0: تماماً.
1: طيب.
0: تماماً.
1: أبو فهد تتفق ولا عندك اعتراض على هذا المقترح؟ إنه ما يكون اتحاد كرة القدم عمل إداري لوجستيك، ما له دخل في شيلات مدرب، في إحضار اسم تدريبي، في الأمور الفنية للأشخاص الفنيين.
2: هم
1: في إدارة.
2: هم حاطين الآن مدير تنفيذي برئاسة فهد المفرج. سنتكلم لك اللي يعني موجودين والمدرب موجود، هم ما غيروا شيء، هم المدرب موجود والجهاز الإداري موجود والجهاز الفني والجهاز الطبي، ما تغير شيء.
1: طيب احنا نعطيهم المقترح للمستقبل.
2: أنا أتكلم لك عن توزيع المهام. عادة أي اتحاد لعبة، أي إدارة نادي جديدة، أول اجتماع ما يكون اجتماع تعريفي، يكون اجتماع توزيع مهام. أنا من
1: هذه خلصنا منها. أنا أعطيك المقترح للمستقبل، هل هو صحيح ولا غلط؟
2: لا، أنا أتوقع شوف، أنا أتوقع الأستاذ بدر الرزيزة ونائبه المهندس لؤي مشعبي، أنا متأكد أنهم بيتركون كل الأمور الإدارية لفهد المفرج وكل الأمور الفنية للمدرب. لن يكون هناك يعني تدخل في مثلا الاستعانة بلاعب أو خروج لاعب أو حضار مدرب أو خروج مدرب أو حضار إداري أو خروج إداري. لا، زي ما قلتها، أنا أتوقع أنهم بيكون دورهم إشرافي يعني نهائي فقط يعني.
1: طيب.
2: لكن زي ما قلت لوجستيك، لكن الجوانب الإدارية بتترك الفهد المفرج بنسبة 100%، والجوانب الفنية بتترك المدرب دونس بنسبة 100%.
1: واللي تعاقدوا مع الاتحاد الماضي هذا، ذكروني يا شباب،
2: هذا مدير رياضي ذا.
1: طيب هو المدير الرياضي، هو اللي يسوي الرزنامة،
2: مدير اتحاد الكرة هذا.
1: لا، أنا أتكلم عن الفني.
2: في واحد قالوا انجليزي او ايرلندي.
1: إيه. اللي كان مجيوب اعتقد واسم كبير وصيفي كبير، هذا هو المسؤول عن خطط المنتخبات حتى 2034.
2: عدا الان احنا ما نبغى نستبق، توها اول اجتماع، خلينا نشوف الحين. طيب. الناس فازوا بالتزكية لمدة 4 سنوات، ما بعد راح يعني استلموا اتحاد الكرة الا من 4 أو كم أسبوعين 3 أسابيع.
1: وانت بخص مني
2: نعطيهم ان شاء الله الفرصة، وان شاء الله تكون بوادر نجاحاتهم في بطولة الخليج القادمة.
1: وانت بخص مني، الاعلام هو اللي يعطيهم يعني المقترحات وهم لهم القرار. حمد بتعلق ولا اروح القرارات لجنة الانضباط؟
3: لا، انت ابو محمد قلت انه يكونون مثلا اختيار المدربين او الاجهزه الفنيه ناس فنيين. طيب حتى يدخلون في الرزنامه الكاس، يعني لو انا فني موجود ما راح اقبل ان تبدا الجوله الكاس في الجوله الثانيه بعد الجوله الاولى. يعني فنيا مش مقبوله، لا لياقيا، لا ذهنيا، لا استعدادات الفرق، ولا بوقتها اصلا. طيب لو جينا احنا الفنيين مثلا مجتمعين وقالوا هذا الكلام، جاء المعلن قال لا والله أنا أبغى البطولة تكون خلال موسم كامل، جزونها.
1: إيه، ما عندي مشكلة، هذه يجلسون بالصيف قبل ما يصدرون قراراتهم ويتفقون عليها.
0: السلام عليك،
1: ما حد قال غلط، كل واحد يجلس.
3: المعلن أهم.
1: لا لا لا لا، ما فهمت.
3: أقول لك المعلن.
1: لا لا، ما فهمتني أبو عبد الله. أنا العمل الاحترافي الصحيح كلهم تحت منظومة واحدة، سواء كان المفرج، المنتخب، المسابقات، الرابطة، كلهم تحت منظومة واحدة، يتفقون على رزنامة محددة وينزلونها وانت الموضوع.
3: أيوة، بس ما علي، أنت ما فهمت قصدي. الحين مثلا اللي يحط رزنامة الدوري الرابطة، صح؟
1: أي.
3: وجاءوا الفنيين قالوا الجولات الثمان هذه قبل كاس الخليج خطأ، لعبوا 4 جولات، الآن من اللي بينفذ؟
1: ليش تعقد الموضوع؟ ليش انت تحب تعقد الموضوع؟
3: لا انا ما اعقد، انا اقترح لك
1: انت. لا لا هذا مو اقتراح، احنا نقول العمل.

0: الصحيح انه حمد الدبيخي يجلس مع مساعد العمري ويشوفون وش الآلية الصحيحة وبعدين يطلعونها. عاد وش التفاصيل اللي جوا هذه ما نقدر كل تفصيلة ناخذها بتوسع. يعني اكيد انه المنتخب انا بعلمك حمد انا بعلمك وجود كاس آسيا وجود الخليج هذا عمل مختلف عن عمل الدوري. ومع ذلك عرفوا انه في قائمة للبطولات اللي بيشارك فيها المنتخب على اثرها طلعوا هذا الجدول.
1: الجدول اصلا غلط 8 جولات.
0: وجهة نظرك بس هم وجهة نظرهم يقول انا ما عندي وقت.
1: انا عارف ايوه حتى لما اجلوا جولة انت جيت قلت لي ليش تأجلون جولة
2: حمد
1: المفروض ما تلعب.
0: طيب قفل مساعد قفل.
2: أقول لحمد بقول له ترى الجداول يا حمد عشان لا نقعد نحط على الرابطة عمال على بطال. الجداول يكون لها ورشة عمل من الأندية متواجدين.
0: مو صحيح.
2: أول شيء
0: مو صحيح. لا مو صحيح.
1: أنت لو الأندية متواجدين.
0: والدليل إنه نزلوا الجدول وبعدين قالوا إنه مدرب المنتخب قال أجلولي.
2: أبو محمد دحين الأندية تشارك أولاً
0: طيب.
2: تشارك في الجداول علشان اللي عندها استحقاقات زي الأندية المشاركة خارجيا زي الأندية كل هذه توضع في الرزنامة علشان الفترات. احنا قاعدين ندفع ثمن الأخطاء من أول جولة لنا في آسيا قاعدين ندفع ثمن أخطائنا.
0: على كل حال
3: شوف مجلس الإدارة هو يرسم الخطط العليا. اللجان اللي تحت هي مستقلة تماما سواء لجنة الانضباط لجنة الاحتراف فضل المنازعات مركز التحكيم لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لجنة المسابقات في
0: مستقلة في القرار بس مو مستقلة في الوقت.
3: لحظة هذه الاتحاد الكرة ليس له علاقة بمباراة تؤجل أو تقدم. مجلس اتحاد الكرة هذا يرسم السياسات العليا. هناك لجان هي المستقلة هي التي تحدد متى يبدأ الموسم ومتى ما ينتهي.
0: هذا صحيح
3: عشان ما نخلط بين عمل اللجان وعمل مجلس الإدارة.
0: هذا صحيح بس الجماعة وش يقولوا لك؟ يقول في تداخل في أعمالهم فلابد أنهم مثل ما صار مع إبراهيم القاسم الله يذكره بالخير البيان اللجنة الأولمبية برئاسة وزير الرياضة حينما قال أنه لوجود مشاكل في اتخاذ القرار في توقيتها وفي مسؤولياتها فلابد أنه ينظم هذا العمل. على كل حال أمس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي أصدرت 3 قرارات. القرار الأول معاقبة نادي التعاون على خلفية العبارات والهتافات التي رددها جمهور خلال مواجهة الهلال بإغلاق ملعبه أمام الجماهير في المباراتين المقبلتين اللتين يخوضهما على أرضه إلى جانب تغريبه 100,000 ريال. القرار الثاني عاقبت البرتغالي جوميز مدرب الخليج بإيقاف مباراة واحدة وتغريم 10,000 ريال إثر ارتكابه سلوكا غير رياضي تجاه أحد جميع الكرات خلال مواجهة الخليج والنصر الجمعة الماضية. القرار الثالث أوقفت الفرنسي كريستوف مدرب نيوم 3 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي المترتب على البطاقة الحمراء المباشرة وغرمته 30,000 ريال على خلفية ما بدر منه خلال مواجهة نيوم والفتح السبت الماضي. في أي تعقيب ولا أروح محاورية ثانية؟ في أي تعقيب على القرارات؟
3: أنا مؤيد القرارات.
0: مساعد
2: أنا بس أقصد أنه لما انحرمت
0: أنا أتمنى يجي خبر تقول لا أنا مؤيد لازم كل شيء نحلق.
2: لا أنا عندي محاور لا بس نقطة واحدة
0: يلا
2: بس
0: يلا جزئية يلا
2: إيش ذنب الفرق اللي بتلعب مع التعاون أنها تحرم من جمهورها؟ أنقل كمل القرار إيقابه بدون جمهور ونقلها للمباراة. أنقلها ليش الجمهور الآخر يحرم من جمهوره؟ الفريق الآخر يحرم من جمهوره ليه؟ انقل المباراة وخلي التعاون يعاقب عشان يعرف. أما الآن أنا عاقبت التعاون
0: قصدك ينقل من ملعبه بس أنه يحضر جمهور
2: الفريق المنافس.
0: عادي يستريهم أنه ده منافس ولا جمهور التعاون؟
2: هذا لما تكون في ملعبه صحيح لكن لما أنا أنقلها وأوديها هنا أنا حرمته من حضور جمهور ولم أحرم المنافس.
0: وصل.
2: المنافس ما له ذنب في القرار.
0: حمد
3: طيب وش ذنب؟ لحظة وش ذنب طيب وش ذنب التعاون نادي التعاون وش ذنب نادي التعاون العريق أنه 3 أشخاص أو 4 أشخاص أو 10 أشخاص يعني هتفوا ويعاقب النادي عاقب 10 أشخاص؟
0: لا بس هذه اللائحة
3: عاقب 10 أشخاص. ايش ذنبهم يعني؟ انت عندك كاميرا اللي هتف سعود وابراهيم و...

0: محمد وعبد العزيز وفيصل.
1: اقوى قرار والله.
2: لا ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، بس عشان ما توسع تتذكر لو اثنين من الجمهور يرمي علب المويه يعاقب المدرج كامل. هذه قرارات انضباطيه.
0: المواد مساقه بشكل غير طيب،
2: بس ان هذه المواد
0: طيب تتعدل.

0: راح تكون في جدة من مشيئة الله تعالى. اللاعبون في حراسة المرمى العويس والعقيدي وحامد يوسف، وخط الدفاع عبد الإله العمري، جهاد ذكري وريان حامد وكادش وتمبكتي وبوشل ومحزري ومتعب الحربي وزكريا هوسا. وفي خط الوسط مصعب الجوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الصحفي، وعبد الله الخيبري، والدوسري ناصر، وعدنان حجي. في خط الهجوم مندش، ابو الشمات، اخوان الاثنين موجودين، والهمامي، وعبد الله الحمدان، والبريكان، وعبد الله السالم. حمد، ملاحظات على الاسماء؟
1: والله ما في، يعني هي لو عندنا ملاحظات ممكن 10%. ما ادري ان انت ذكرت خالد القنام موجود ولا
0: موجود،
1: لانك ذكرت الاسماء ما شفتها،
0: موجود
1: لانه واحد من اللاعبين البارزين يعني والمؤثرين.
0: لا لا لا، خالد القنام مو موجود.
1: ايه، فاست يعني في النهايه هذا قرار المدرب.
0: خالد القنام وسعود عبد الحميد بسبب الاصابه،
2: وسالم الدوسري،
0: وسالم الدوسري بسبب الاصابه.
1: يعني خلنا يعني في النهايه بنحترم قرارات المدرب لأن اختار الأسماء اللي تلعب والموجودة.
0: ملاحظات مساعد؟
3: أنا مبسوط أنه أخذوا محرزي، هذا الظهير اللي بيحل لنا مشكلة الجنب اليمين. ما شاء الله تبارك
0: محزري.
3: الله محزري.
0: طيب
3: ممتاز، اختيار موفق
2: للأسف الشديد. هذه القائمة هي التي أسقطت مانشيني وهيرفي رينارد واتحاد المشحل. أنا لما أقول لكم ترى المشكلة عناصرية وليست إدارية وليست فنية، هذا هذه القائمة تقريبا 80% من قائمة مانشيني، و80% من قائمة هيرفي رينارد، و80% من قائمة الأستاذ العزيز ياسر المسحل، هي نفس القائمة. المشكلة مش إدارية، المشكلة مش إدارية، والله كرتنا لا تعاني إداريا ولا تعاني لحظة ولا تعاني تدريبيا، تعاني عناصريا.
0: ليش مصر انك تحبطنا؟
2: هذه الأسماء.
0: طيب هذه الأسماء في غيرك يقول لا ما هو من اللاعبين.
1: هذا الموجود.
0: هاي ناس يقول لك ما هو من اللاعبين.
2: خلاص أجل اللي أجل خلاص أجل بكرة إذا ما جابوا جول رح قل بدر رزيزة يستقيل ما جاب جول.
0: طيب أنا بسألك.
2: لو أي مشعبي ما جابوا جول.
0: ما عليه. أجل قفل الكورة وجلس ببيتك إذا أنت مقفل الدنيا كاملة. هو العمل إداري.
2: يا بالحلال اسمعني يا بالحلال، الناس تشتغل على مشاريع ما تشتغل على لعيبة أساسا. أنا استهلكتهم من الفرص خليجيا عربيا آسيويا عالميا، استهلكتهم من الفرص ما قدموا لي شيء.
0: طيب.
2: أنا أتمنى رسالتي للجمهور الرياضي، رسالتي للإعلام الرياضي، في حالة عدم تحقيق المنتخب بطولة الخليج أو بطولة آسيا، أرجوكم ثم أرجوكم تعاملوا مع الواقع وادعموا مجلس إدارة بدر رزيزة، وادعموا أي مدرب يدرب المنتخب، وكفاية المطالبة باستقالة اتحاد كرة، وكفاية المطالبة باستقالة مدربين. المشكلة عناصرية بنسبة 100% وستطول هذه الأزمة، لأني أنا أتابع الكرة من الصغر وأروح دوريات سنية وأعرف أنه لا يوجد مواهب.
0: طيب هذه وجهة نظرك أنت، لكن في وجهة نظر ثانية يرون أنه كان في تقصير عمل إداري وهذا اللي تسبب على الملعب. حمد قفل تكفى عشان بدخل بطولة النخبة.
1: أنا أشوف اللاعبين ذول ما دام يلعبون في أقوى دوري مع هذه النجوم أكيد يعني بيكونون أفضل بكثير مما يتشائم منه أبو فهد. أنا أتفق معنا لا نحط القضية على الاتحاد، ولكن على الأقل يعطون مثل ما يعطون في أنديتهم، وهم الصراحة يملكون إمكانيات.
0: هو ليش ما أخذ خالد الغنام؟ هذا سؤال محله. لا حمد، ليش ما أخذ خالد الغنام؟
1: يعني إحنا المشكلة أبو محمد إن نتفاجأ من المنتخب بعض اللاعبين نشوفهم في الأندية غير اللي نشوفه في المنتخب، هنا الكارثة. بس
0: طيب وصل، بس ليش ما أخذ خالد الغنام؟
1: في خالد الغنام في أسماء. أنا في النهاية قلت لك هذه اختيارات المدرب، ولا لو اختياراتنا إحنا كل واحد بيحط له اسم. حتى الحمدان ما أدري ما ذكرته أنت
0: موجود.
1: إيه، فأقول طيب. لك في النهاية يا ليت اللاعبين بس
0: عبد الله خيبري موجود
1: مثل ما يلعبون في الأندية.
2: شوف مع احترامي وتقديري، مع احترامي وتقديري، أنا شفت القائمة تقريبا لأربع خمس منتخبات.

0: الشركة. وأرجو أنه كلامي هذا ما يزعل أحد. أنا شفت قائمة المنتخب الإماراتي 18 لاعب أجنبي
1: مجنسين.
0: أنا قلت لك أنا قلت لك 18، يعني ناس هذا اللي جايين يبغون يأخذون البطولة،
1: هم نفسهم اللي شاركوا في تصفية كأس العالم.
0: أنا قلت لك أنا شفت القائمة، أنا شفتها اللي بتيجي الجدة معلنة رسمي 18 لاعب يعني
1: هذا أجنبي. صحيح. أمس لعبت مباريات أو استكملت مباريات كأس أبطال آسيا للنخبة الجولة الأولى، نذكر أنها لعب 6 مباريات يوم الاثنين، وأمس استكملت بمباراتين. للأسف واحدة من هذه المباريات تسببت بالإحباط على الشارع الرياضي بشكل عام، وجعلت كثير من المتابعين يعيدون حساباتهم، وهي نتيجة العين والنصر. العين الإماراتي ينتصر على النصر 4-0. النصر بطل دوري روشن الأخير، قبل أيام كان هو البطل، وبنفس الفريق لم يتغير إلا لاعب واحد إضافة كوستا، وبقية النادي هو نفس الفريق. الهلال انتصر على الغرافة بهدفين لهدف، وأن كنت أرى أنها أيضا كانت بصعوبة على الغرافة، كاد الغرافة أن يعادل في أحيان كثيرة من وقت المباراة. هل يستطيع أحد أن يعترض على كلمة أنه النتائج كانت محبطة أمس يا أبو فهد؟
0: شوف، أنا اللي تفاجأت فيه الغرافة، أمس كان فريق جيد. ترى في العام الماضي في مباراة الاتحاد والغرافة انهزم 7، أمس كان فريق جيد. أنا أتوقع اللي هزم الغرافة هو اللاعب هذا اللي اسمه بن ناصر اللي جاي من إي سي ميلان، ما وقع إلا أمس. يعني الحكم أعطى سمر فيه البطاقة الحمراء، أنت رايح تأخذ حقك ليش؟ الحكم أعطاك حقك، فسبب في خسارته. بالنسبة لفريق النصر، النصر ترى مش الفريق الأول اللي ينهزم، مش الفريق الأول هو اللي ينهزم، كل فرق النادي تنهزم. أمس فريق 18 منهزم، وفريق 16 منهزم، وقبل أمس فريق 21 منهزم، وفريق 15 منهزم، كل فرق النادي تنهزم. تروح يجي واحد يقول طيب روحوا تكلموا مع الناس، احنا نروح بس ما نلقى احد نتكلم معه. لا يوجد نصراوي من الناس الناطقين بالعربية نتحدث معه، ما في. النصراويين الناطقين بالعربية ليس لهم وجود وليس لهم قرار وليسوا ممكنين. نتكلم مع مين؟ ما في إلا ذا اثنين اللي اسمه السيميدو، ما تشوف إلا لابس هالشال وخلصنا. والثاني هذاك مسكين، ترى غلبان، ذاك اللي اسمها اللي يسمونه السيماو غلبان، يجي للمؤتمرات ونشوفه ما عنده شيء. فأنت تتكلم مع مين؟ ما عند، ما يعني إلى اليوم تتكلم. طيب أنتوا الآن عندكم مشكلة في المحور، عندنا اليوم باقي 4 أيام 5 أيام نسجل لاعب محور، تقدرون تسجلون لاعبين محور؟ تقدرون تسجلون لاعبين محور مواليد؟ النظام تسكر الباب 29. ما يردون، ما عندهم يعني ناس تاركين العملية. يعني إن خلاص الآن بدأ الشعور أنه النصر السنة هذه يعني جاء كل أسبوع يمكن يفوز لعبة، يتعادل لعبة، يخسر لعبة، لكنه مش في أجواء المنافسة. الناس اللي يتوقعون ولو للحظة واحدة أنه كريستيانو بيلعب دور، لا، كريستيانو الآن ورقة مستهلكة، لن يلعب أي دور، خذها مني أنا. إذا أنتوا تتوقعون أنه كريستيانو مثلا بيلعب دور في الشتوية، وأنه بيحاول أنه مثلا النواقص الفنية يجيب لاعب ولا شيء، ترى الرجال ورقة مستهلكة.
1: بس الشتوية بعيدة، الناس ترجع عن اليوم.
0: خلاص الآن قلت لك أنا باقي لي 4 أيام 5 أيام تقدر تجيب لي لاعب محور، لأنه اللاعب رقم 11 كوستا اتضح أنه مش محور.
1: بس صحح المعلومة، هو يقصد لاعبين المواليد اللي بيشاركون في جوي ويستطيعون الاستعانة بهم، ولا قائمة
0: لا تقدر الآن تسجل لاعبين. الناس إلى الآن سجل
1: المواليد،
0: تقدر تجيب لك مواليد بأسعار مناسبة وتسجلهم، لكن ما في أحد يرد.
1: طيب
0: احنا نحاول،
1: ما هم نفس الأشخاص يعني اللي جابوا الدوري العام
0: الآن،
1: هو اللي تقول عنهم غلبانين.
0: الآن يجون يتكلمون، المطالبات الآن بإقالة أنجي بستقيقلو. طيب أنا شلت المدرب، أنا مش حقدر أجيب مدرب، ولو جبت مدرب ما أدري عن الرقابة المالية توافق لي ولا لا.
1: هو عيب من المدرب اللي يصير في
0: الآن، هم الآن
1: يطالبوا. برأيك أنت؟
0: أنا بالنسبة لي المدرب جاء لبرنامج فاشل. أنا قايل له من أول يوم وصل، معطيه ورقة، أنا معطيه ورقة يد بيد. أول ما وصل، أول ما وطأت قدمه الرياض، أنا معطيه، قايل له ترى برنامج، ومعطيه هذا برنامج فاشل.

0: سبع أيام في الرياض، سبع أيام في خميس مشيط، 11 يوم في البرتغال، تلخبطوه. اللاعبين اللي هو طالبهم في الخانات ما جابوا له، يعني كيف كيف سمحوا بتوقيع مثلا؟
1: أفهم منك أنك تبريه
0: طبعا. طيب. أنا ما أشرف الحين، الآن تجي الآن النادي الآن في إجازة، تبغى تتكلم معاهم علشان في برنامج، ما تدري من تتكلم معاه. ما في واحد، قلت لك لا يوجد نصراوي ناطقا بالعربية له قرار احنا نقدر نتكلم معاه.
1: نفس الاشخاص اللي مو بناطقين بالعربية هم اللي جابوا الدوري العام.
0: طيب اوكي جبته خلاص، يعني جبت الدوري خلاص. انا
1: اقصد انه مو بكل السوء منهم، ما هم
0: يا اخي انا جبت يعني الدوري العام، عافس الفريق العام اللي بعده الفريق، يعني انا كيف سجلت راغد المصاب وكيف سجلت عبد الرحمن غريب المصاب؟ كيف؟ لاني مشيت الجابري للقادسية، ومشيت الثانية الحسن للفتح، وسمحت بال 25% حقه العليه، وصار في تسوية. طيب. والكابتن راغد ما قصر، بدل ما ياخذ سنتين اخذ سنة، بدل ما ياخذ 4 مليون اخذ 2 مليون، عبد الرحمن غريب بدل ما ياخذ 3 سنوات اخذ سنتين، بدل ما ياخذ الرقم هذا اخذ الرقم هذا. يعني صاير في تسوية، فرق النادي منهارة.
1: طيب.
0: الان في النهاية
1: ايه،
0: يعني تتصور انه فرق النادي يا الله اسمحوا للمدربين يجلسون دكة الا بعد ما انتهت فترة الاعداد، لا اقامة معسكرات، لا اقامة تدريبات. الفرق الان النصر فريق اول، فريق 21، فريق 19، فريق 18، فريق 17، 14، 13، لقمة سهلة. طيب. جدا جدا للمنافسين.
1: طيب.
0: احنا نقول هل سيتم العلاج؟ انا اقول لا، واقول في النهاية اي واحد يتطلع انه كريستيانو يلعب دور غير فني، ترى كريستيانو الان ورقة مستهلكة، ولا استبعد باي حال من الاحوال ان يخرج كريستيانو في الشتوية مثل ما خرج بنزيمة في الصيفية، لكن الفارق انه بنزيمة خرج برغبة الهلال، وكريستيانو قد يخرج في الشتوية برغبة كريستيانو.
1: طيب مساعد.
2: والله شوف ابو محمد، انا الثلاث فرق أهلي اتحاد هلال طبيعي جدا، وحقول لك ليش طبيعي جدا. أما النصر لا، خسر النتيجة وخسر الأداء وخسر الهيبة، والسبب عاملين اثنين بعيدا عن المدرب، اتفق مع أبو فهد. العامل الأول النصر ضحية كريستيانو، هذه أنا قلتها من موسم ماضي. بروزوفيتش واللي كان شايل البلاوي عن نادي النصر، سواء في وسط ملعب النصر، خط ظهر وخط مقدمة وسط الملعب، خذه يا منافس وسوي فيه ما شئت. اثنين، النصر لا يمتلك أظهرة، اللي عنده ناس قاعدة تؤدي كرة قدم لا يمكن أن تكون لديهم مقومات ظهير الجنب. هذه العوامل الفنية، بالإضافة إلى أنه الفريق أمس مش انهيار فني، انهيار فني ونفسي وذهني ولا كأن المباراة،
1: هو نفس الفريق اللي جاب الدوري ترى، ما اختلف إلا كوستا بروزوفيتش بس.
2: شفت بروزوفيتش فرق، زي ما كيسيف الأهلي فرق، زي ما كانتي في الاتحاد فرق، محور الارتكاز عملة نادرة صعبة جدا، أهم من المهاجم في كرة القدم. ولكن الأمس لعيبة النصر رايحين يأدوا وظيفة، ما هم رايحين يلعبوا كرة، هذا رايح الدوام، هذا ما راح يلعب، راح دوام، عنده دوام ساعة ونص يخلصها ويجي يمشي. ما هو صح اللي صار أمس، أمس بحقيقة غير مقبول. ليه؟ مش لأنه بس النصر بطل الدوري والفريق المتجهز من بدري واللي لا لا لا، أمس الروح والإرادة غير موجودة. اثنين، فنيا نعم النصر يدفع تواجد الدون بكل تاريخه، هذا شيء ما حد يقدر يجادل فيه.
1: طيب.
2: بروزوفيتش وقيمة بروز. أما الهلال فالهلال كانت الأمور، كان المنافس تحت الضغط إلين حدثت التطش اللي من سامرفيل، ولكن البديل اللي هو طبعا البديل من الملعب اللي لعب محله صنع الهلال، لا زال يعاني الهلال إذا هاجم يعطيك مساحات خلفية مؤثرة. الأهلي لعب عين على جنوب إفريقيا وعين على الدوري على المجموعة، أما الاتحاد فخرج بأقل الأضرار، هذه كلها مقبولة ما عدا نادي النصر راحوا يؤدون دوام.
1: طيب.
2: وظيفة

0: عنده ثبات يا ابو فهد.
1: لا لا فايز بالاخير فايز يعني.
0: النصر، النصر ابو فهد، ابو فهد النصر اللي انت شفته ليله البارحه، هل هو النصر اللي كان قبل شهرين؟
1: هو سالك عن القادسيه مو عن النصر، هو قال لك القادسيه، شو اللي تفتحوا لنا محاور ما عندنا؟ يسالك عن القادسيه.
0: ما شفتها والله، ما شفتها يا
1: قل ما شفتها، شو اللي تروح للنصر حبل؟
0: لا ما انا شفت، تكلمت عن النصر والهلال
1: طيب
0: والاتحاد واللي شفته طيب. ما هو شرط يعني،
1: لا بعدين القادسية فايز يعني اموره زينه يعني، ما اقدر اقول انه سلبي.
2: انا عندي 4000 جنيهات بعطيك واحد،
1: عطى جوال
2: حمد، عطى واحد وبعطيك واحد
1: عطى جوال.
0: لا عطني مصادر، مصادرك
1: حمد، حمد حمد
3: ابو محمد. اولا خليني بعطيك مثال بسيط، انا ما احب اطول. لو جيت للشمال اللي لعب مع الاتحاد ما لعب مضغوط في الدوري القطري، لعب كل 5 إلى 6 أيام، زائد انه يلعب في الدوحه
1: في 5 إلى 6 أيام. ما فهمت
3: يعني
1: مريح قصدك؟
3: ما عندهم ضغط مباريات زي الامارات، زي الامارات يلعبون في الويكند، احنا لا نلعب كل 3 أيام 4 أيام، اضف الى ذلك التنقل، اضف الى ذلك بدايه موسم.
1: طيب
3: أنا أعطيك المعطيات الآن إذا تتكلم عن فرقنا مع الفرق اللي قابلوها. النقطة الثانية نسيتني الله يهديك أبو محمد. أنا النقطة الثانية أن الاتحاد بدأ اليوم لعب 9 مباريات،
1: صحيح
3: الشمالي لعب يمكن 3، لأن الاتحاد لعب قبل بداية الدوري وين؟ في أبو ظبي، ولعب في القصيم، ولعب في الشرقية، ولعب في جدة. هذه كلها عوامل يعني لابد تأثر على فرقنا في البداية، فنعذرهم. اللي فاز نقول له مبروك، تقلبت على هذه المعوقات. اللي خسر ترى مو بنهاية الجولة، اللي بتأهلون 8 اليوم، إذا بنحاسب بالنصر رغم كل هذه المعطيات وكنا خرج من البطولة، هذه مشكلة كارثة. الأمر الثاني أبو محمد، أنا الأسبوع يوم الأحد ايش قلت لك؟ يعني الإخوان تكلموا على كريستيانو، يا أخي في وقت أنتوا شيلوه، الفريق ما يشيله لاعب. قلت لك الاسبوع يوم الاحد يوم سالتني قلت لك يبي تغيير لقدام كلهم، خلاص اعطوا كل ما عندهم، اضف الى ذلك انه يبغى لهم ظهير، انت عندك العقيد يجيب محله واحد تستفيد منه في النص. فانا ما فانا اشوف الوضع يعني في البدايه كبدايه هذه نقبل بكل شيء، يعني النصراويين يقبلون بالخساره صحيح، بس هم الزعل انها 4 كبيره، لكن لما تشوف المعطيات ترى كانت صعبه علي على على على الفرق السعوديه.
1: لا بس امس نظرتي، بس امس امس امس الرصد اللي احنا شفناه، نظرتنا للجو العام الجماهيري مو بس النصراوي، الكل غاضب يعني، انه ما في مقارنه بين الانديه السعوديه والاماراتيه، لا على مستوى الدفع ولا مستوى اللاعبين ولا مستوى يعني صحيح. القوه عندنا، فاحنا صحيح. متوقعين من انديتنا اكبر من كذا، وحتى مباراه الهلال مع الغرافه وتوقعنا أنها تكون أسهل من اللي صار أمس.
3: محمد أنت أنت أنت قاعد تضغط الأندية كذا، إذا أنت إعلامي وتضغطهم.
1: إحنا ما نضغطهم، إحنا نقول أدوا شيء مطلوب منكم، مو باللي أكثر منكم.
3: ما عليه أبو محمد، في نهاية الأمر أنت شفت بداية الموسم فرق من يلو خرجت فرق في روشن. كرة القدم ما لها إني أنا والله.
1: لا لا مباريات الكأس مختلفة. اليوم أمس ما لعبوا مباراة كأس، مباراة كأس خروج المغلوب، هذا أنا أتفق معك مختلف. بس هذه مباريات تصفيات.
3: أنا كلاعب تلعبني 8 مباريات في كل 3 أيام، مش في بلدي.
1: طيب.
3: متنقل بين المدن، بعدين تقول لي تعال ليش أنت فزت 1 ولا 2 ولا خسرت؟ هذا مش منطق بعد.
2: طيب. بس شوف النصر أمس.
0: أبو محمد.
2: لحظة أبو مساعد، شوف النصر أمس. مش من أمس يعني، من بداية الموسم وكأن اللاعبين يلعبون بالمجان،
1: هم بس يفوزون.
2: أوكي يفوزون، بس يفوزون فوز غير مقنع. بس أنت يعني ناس قاعدة لك تاريخك ولك اسمك وينصرف عليك ملايين الدولارات وبالعملة الصعبة، أنت كأنك قاعد الأمس كأنهم قاعدين يلعبون بالمجان أو مرتباتهم، وهذا مو بصحيح.
0: صحيح.
2: قاعدين يأخذون ملايين يعني. الحاجة الثانية اللي أنا مستغرب في مواجهات النصر والعين، دائما مواجهات النصر والعين نتائجها كبيرة. يعني قبل سنتين في الأول بارك النصر فاز 5، أمس في ملعب العين العين فاز 4، قبل 3 سنوات أيضا 4-3. فدائما مبارياتهم حقيقة يعني لها طابع خاص، لكن أكرر أنه الحملة اللي الآن صايرة على المدرب حملة غير مسؤولة وغير لائقة وغير مقنعة، لأنه الرجل جاء على برنامج فاشل أعدى سيما وسيميدو، وكان طالب عدد من اللاعبين إضافات ولم يتم الاستعانة بالإضافات اللي هو طالبها. اليوم لازم النصر يجدد الثقة في المدرب لسبب واحد، أنه القدرة المالية النصر الآن لا يستطيع،
1: ما في حلول.

0: في حلول، لأنك أنت شوف الناصر الآن ما عاد بقاله إلا ثلاثة في هالحال الآن، بقاله ملاكه اللي ينفقون على النصر بشكل عظيم، وجمهوره كنزه الكبير، واللاعبين الموجودين. عشان كذا أنا أقول لجمهور النصر ادعموا لاعبينكم حتى يتجاوزون هذه الأزمة، فريقكم فعلا في أزمة. علشان كذا دائما أنا أقول أنه صافرات الاستهجان ثقافة غير ممتازة، والله لا يبارك في من جاء
1: صفار،
0: لا يعني هي اللي تدهور اللعيبة، هي اللي تحبط اللعيبة. بدلوا طيب. بدلوا ثقافة محمد. لحظة بدلوا
1: ثقافة. حمد يصوت تقلب الصفحة، أنا أسمعك دقيقة
2: محمد. محمد.
1: لحظة لحظة خليه يقفل بس وبجيك والله محمد.
0: لحظة لحظة
1: والله العظيم بجيك ورب محمد، بس خليه يقول الجملة.
0: شفت
2: أنا بقول كلمة
0: لحظة يا ابن الحلال لحظة. تذكر ذيك الحين أيام البيوت الطين، بيوت الطين، بيوت الطين تذكر؟ مو بالحارة الضيقة ثم يحطون في السطح شنك وبلكاش يسمونها الطرمة، ويقعد واحد يناظر أي واحد يمر، يومك تمر من عندنا. هذا مثل هذا أبو محمد، أبو محمد وقف قسم بالله يا أخي، أنت في برنامج رياضي أنت
1: جالس بالروشة
0: والله العظيم ده. والله ده.
1: يا اصبر يا حمد اصبر يا حمد والله اسمعك اصبر.
0: أنا أقول ثقافة الاستهجان لحظة لحظة أبو عبد الله أنا أقول في النهاية، في النهاية أتمنى من الجماهير الرياضية سواء الأهلاوية أو الاتحادية أو النصراوية أو الأهلاوية أو الشبابية أو أي جمهور، أن يستبدلوا ثقافة الاستهجان والصافرات بثقافة التصفيق والتشجيع طيب. حتى يشجعوا لعبتهم على العودة لتحقيق النتائج.
1: وش تبي يا حمد؟
2: أبو محمد أنا ليش دخلت؟ لأن أبو فهد تعرف هو استاني لما قلت له عن المنتخب ما دعمهم، ولما جاء للنصر يطالب بالدعم
3: لأنه الأجانب، لأنه اللي في النصر أجانب وذلك محليين.
2: لحظة لحظة أبو فهد أنا عشان كذا قلت هل أبو فهد اللي تكلم لما عدى أبو محمد أسماء المنتخب هو نفسه؟ بس أنا هذه مداخلتي يعني سهل وبسيط بس استفسار.
0: وأنت الحين قال لك إنك أحرجتني، هذا حق المنتخب أنا معطيهم 10 سنين فرصة ما قدموا لي شيء.
4: أبو محمد
1: يا اسم سعد
4: فضل. جملة واحدة أغفلناها إحنا ولكن تراها بتأثر علينا حتى في باقي المباريات، فك جميع الفرق الخليجية ضاعفت استقطاب اللاعبين الأجانب، كل فريق الآن يجينا المباراة ب15 و16 لاعب أجنبي لأنهم مستعدين في هالنسخة.
3: وانت انديتك عندك على 13 و14 أجنبي.
4: لا أنا أتفق مع أشوف أبو محمد طيب. أنا ما أعطي تبرير، لا بس أقول لك يجب أن نتعامل بجدية طيب. التأهل اللي أول كنا نقول ذا أبداً
1: على كل حال الموسم وصل صح. وصل اليوم الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2 اللي شاركنا فيها أو يمثلنا فيها نادي التعاون بمشيئة الله تعالى في مباريات المجموعة الأولى، راح يكون النهضة العماني يستضيف التعاون السعودي الساعة 7 مساء، والريان القطري يستضيف الفيصل الأردني 9:15. المجموعة إن شاء الله تستمر على هذا الترتيب، هي محطوطة عندي مرتبة كذا، التعاون الأول والريان الثاني والفيصل الثالث والنهضة الرابع، ونتمنى إن شاء الله استمرار هذا الترتيب. في أحد يشارك أو يبي يعلق على هذه البطولة؟ آسيتو مساعد؟
4: لا خلاص
1: حمد آسيتو
4: التعاون
2: والله مخير. أنا أشوفه فرصة للتعاون تكون هدف بالنسبة له.
1: هو قبل العام خرج من دورة الأربعة في آسيتو،
2: إيه خرج من الشارقة
1: إيه دورة الأربعة، بس بس بس التعاون السنة، تعاون السنة مو مثل تعاون السنوات الماضية.
4: لا كلام بس.
2: ما عشان كذا أقول لك يركز في هذه البطولة لأنها أسهل بالنسبة له.
1: طيب أذكر بمباريات كأس الخليج الذي المنتخبات اللي راح يقام إن شاء الله في جدة أو تقام في جدة إن شاء الله الأربعاء القادم، هي من مجموعتين، المجموعة الأولى العراق السعودية عمان الكويت، المجموعة الثانية الإمارات قطر البحرين واليمن، وتنطلق المجموعة الأولى مباريات العراق مع عمان 5:30 والسعودية مع الكويت 9 مساء، واليوم الثاني المجموعة الباء الإمارات مع اليمن 6:55 قطر مع البحرين 9 مساء. أبو فهد اللي يطلق على بطولة الخليج إنها بطولة الإعلام أجاد ولا وصف مو بدقيق، إنها مي بطولة فنية، هي بطولة إعلامية وتجمعية ويعني ويجتمعون في مكان واحد ويكون في تداول أخبار صحفية بس أكثر من إنها فنية.
0: شوف لما توصف البطولة بأنها

0: بطولة إعلامية هذا ما هو بعيب، هذا أنا أعتقد أنه ثناء.
1: لا هو أراد إساءة الأمور الفنية لبطولة الخليج.
0: أيوة أوكي، بس هو أراد، لكنه في الحقيقة هو أثنى على البطولة من حيث لا يدري. يعني أوكي الزخم الإعلامي الخليجي، والآن نشوف الآن تجنيد البرامج الرياضية والقنوات الفضائية الخليجية وكذا إن شاء الله، بس أهم شيء تكون يعني المحتوى يكون متميز، وبإذن الله إن شاء الله تتفوق المنتخبات، رغم أنه أنا شايف المجموعة حقت العراق السعودية الكويت عمان هي المجموعة الحديدية. يعني هذا مجموعة صعبة جدا،
1: هي أول مباراة راح تكون مع الكويت، وعادة المباريات الخليجية الخليجية ما لا دخل صحيح. في الإرث ولا في قيمة اللاعبين السوقية ولا غيره.
0: ترى اليوم في خبر كويس، اليوم غادر النادي الأهلي إلى جوهانسبرغ، إن شاء الله مصحوبا بالسلامة.
1: نسمع.
0: مصحوبا بالسلامة، وإن شاء الله نفرح بعودة البعثة، وهي تكسب المباراة الكبيرة أمام النادي الجنوب أفريقي بحول الله تعالى
1: بما شاء الله. مساعد أن نرجع للخليج.
2: أيوه.
1: بطولة عالمية.
2: شوف هي أريد بالتسمية التقليل منها، إنما هي ولادة النجوم دائما تخرج من هذه البطولات. بطولة الخليج يعني جمالها في انه دائما تعطينا نجم نجمين على مستوى الخليج، ويبدا وتبدا الانطلاقه. فهي اول شيء ديربيات، لما يلعب المنتخب السعودي مع الكويتي تشوف كل شيء في كره القدم. اليوم افلت، ما عاد صارت ولاده بطولات الخليج. اول كنا ننتظرها وبشغف، لانه كنا تنطلق من خلالها نجوميه النجوم. اليوم صارت حتى اللاعبين
1: يعني صارت بطولة إعلامية،
2: صارت بطولة يعني. فالأمور الفنية أنا أتفق معاك إنه ما هي زي أول. اليوم كأن اللعيبة يؤدوها تأدية واجب.
1: حمد،
2: لا لا لا، هي بطولة لها قيمتها، وبالذات على مستوى المجتمعات الخليجية.
1: حمد،
3: والله أبو محمد استمرار البطولة يدين لك يعني حتى مدى ارتفاع قيمتها المالية، تكوين اتحاد لها، حضور رئيس الفيفا، القنوات الناقلة من قنوات حكومية إلى أن تكون قنوات أكثر متعددة الحكومية، قنوات يمكن وصلت الفترة هذه 15-16 قناة ومنصة. أضف إلى ذلك هي بوابة أصلاً كانت للمنتخبات،
1: 15 قناة بينقلون البطولة
3: من زمان. الضخم الإعلامي،
1: حمد،
3: الضخم الإعلامي واحد حمد من أدواتها.
1: حمد، 15 قناة بتنقل البطولة؟
3: يمكن أكثر.
1: هذه معلومة ولا جدعنة؟
3: لا لا، شوف المنصات، شوف.
1: ما أنا بشوف سؤالي معلومة ولا طلع
3: لك جدعنة مني. عندك القنوات، كل القنوات الخليجية نقلتها أول شيء.
1: لا مو صحيح، لا مو صحيح، لأنها تنباع، هي في ناس شروا وناس ما شروا.
3: لا كلهم شروا.
0: تبي المعلومة الصحيحة؟ تبي المعلومة الصحيحة يا حمد؟ تبغى المعلومة الصحيحة؟
3: كلهم، أنا بقول لك القنوات.
1: ما يعطيك فرصة.
3: اليوم كل القنوات ناقلة، القنوات الخليجية كلها ناقلة.
1: لا مو بصحيح، مو بصحيح.
0: تبي المعلومة الصحيحة؟
3: كل القنوات
1: هي تباع، في ناس شروا وناس ما شروا.
0: صحيح، بس تبي المعلومة الصحيحة؟ المعلومة الصحيحة، حمد الدبيخ إذا شارك في 3 بطولات ما جاب ولا هدف، وغطى إعلامياً 10 بطولات. حمد الدبيخ إذا غطى إعلامياً 10 بطولات وشارك كلاعب 3 بطولات ولا جاب ولا هدف، والآن قاعدين ينظر علينا.
1: وش تقول؟ حمد حمد حمد.
3: البث على ابو محمد. البث عن بعد. الخليجية كم؟ 8 أندية صح، 8 منتخبات، 8. وشوف شاشة.
1: لا تسمي. في في في لا لا لا في في قنوات خليجية ما شرت يا مؤمن، لازم تشتري. انت قلت المعلومة كعدد،
0: اقول لك
1: بس مو كلهم شارين.
0: رد علي الذكاء الاصطناعي قال لا جايبين هدف في دورة الخليج بس للأندية.
2: لا في اعداداتك سعود.
3: كل القنوات شارين واكثر.
1: لا لا لا لا لا، لا المعلومة اللي عندي
0: تنباع.
1: لا المعلومة اللي عندي في قنوات ما شرت، هل بيشترون بكره بعد؟
3: المعلومة اللي عندك، المعلومة اللي عندك من عندك ولا من عند اللي جنبك؟ إذا عندك ممكن أنثق فيك، لكن اللي جنبك مضروبة.
1: لا لا، من عندي. كم باقي لنا يا شباب؟ شكرا جزيلا.
0: بس ترى
1: ختم.
0: عندك مساعد، تفضل.
1: مساعد.
2: ايوه اعطيك بس عن بعثة النادي الأهلي، في علامة تعجب. طبعا البعثة الفريق مع الرابطة كلهم طبعا في طائرة جامبو.

0: بيرة كلهم أقلعوا سوا، ولكن اللي أنا متعجب، وهذه أنا مسؤول عن الكلام اللي أقوله، لا أحد من اللجنة التنفيذية ولا المتحدث الرسمي رافق الفريق. هل هم بيروحون يوم الجمعة؟ الله أعلم. هل يطلع لنا متحدث عبر عن بعد؟ ما أدري، ما أدري.
1: تبي متحدث، تبي لاعبين وفريق يفوزون ويرجعون إن شاء الله. صلى الله وبارك.
0: الفريق أبو محمد، نقطة مهمة، الفريق راح مع الرابطة في أجواء، والفريق مستعد واللاعبين في الفورة. خذ مني حنحتفل أنا وأنت، لكن عدم مرافقة اللجنة التنفيذية ولا بقية الأعضاء علامة تعجب وعلامة استفهام. ولماذا؟
1: شكرا سعد. العمري، شكرا حمد الدبيخي، شكرا سعود صرامي. موعدنا بمشيئة الله تعالى غدا عند 3 عصرا في أمان الله.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة وإليكم أبرز التطورات. إدانات عربية وإسلامية واسعة لمحاولة مسيرة حوثية دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. رويترز تقول إن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لن يهاجموا السفن الإسرائيلية ولا الأمريكية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سكنات وأفراد لميليشيا الحوثي بجبهة الكدحة غربي تعز. والصين تدعو إيران وأمريكا للعودة إلى مذكرة التفاهم. عراقج يقول إن بلاده ترغب بحل سلمي. البداية من الإدانات الواسعة لمحاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة بالطائرة المسيرة، حيث أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مسيرة معادية باتجاه مكة مساء أمس الثلاثاء. وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الجبان يعد تكرارا لممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة واستفزازا لمشاعر المسلمين. وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة واتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي، كما جددت التأكيد

0: تؤكد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. أدان أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديو الاستهداف الحوثي لمكة ووصفه بأنه عمل إرهابي واستفزاز لمشاعر المسلمين، وأضاف أن العمل الإجرامي الحوثي تصعيد بالغ الخطورة وتجاوز لكل الخطوط والحدود الخطوط الحمراء تحديدا، وأشار إلى أن الاعتداء الحوثي على مكة يتطلب موقفا دوليا حازما ورادعا. وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا إلى جانب السعودية وتدعم إجراءاتها. الخارجية القطرية أيضا دانت محاولة الاستهداف، واعتبرت أن محاولة الحوثيين المساس بمكة المكرمة عمل عدواني مشير وتجاوز بالغ الخطورة، معربة عن الثقة الكاملة في قدرة المملكة على صون أمن الحرمين. ودانت منظمة التعاون الإسلامية الاعتداءات الحوثية الآثمة على مكة وما تنطوي عليه من ترويع للآمنين وانتهاك لحرمة المقدسات، فيما أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تضامنه والوقوف بثبات مع السعودية، معربا عن إدانته بشدة محاولة الهجوم على مكة. بدورها قالت الكويت إنها تدين محاولة الحوثي باستهداف مكة، مؤكدة أن العمل يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين. الأردن أدان أيضا محاولة الحوثي باستهداف مكة، معتبرا إياها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. أما جامعة الدول العربية فأعربت عن إدانتها، كما شددت على أن المساس بأمن مكة وحرمة المقدسات الإسلامية يمثل أمرا بالغ الخطورة. بدوره أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأشد العبارات محاولة الاستهداف، مؤكدا أن هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها برمتها. وكانت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيات الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. وأشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة، وأضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف في مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في 2017، مؤكدا أنها ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. وأشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيات الحوثي وسلوكها، وشدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. شدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن مقدراتها، مشيرا خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن المملكة ستواصل دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها والتصدي لأي اعتداءات تستهدفها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي الوقت نفسه فإن معالجة التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة تظل مرتبطة باستقرار اليمن وإنهاء أزمته. ومن هنا تجدد المملكة موقفها الثابت في دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
0: معنا من مكة المكرمة مراسل العربية أسامة القاسم. أهلا بك أسامة، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة؟
2: أهلا محمد. نعم، كما جاء في بيان التحالف، محاولة إرهابية حوثية لاستهداف مكة المكرمة. هذا التصدي الذي تصدت له قوات الدفاع الجوي يبعد من الحرم المكي قرابة 25 كيلو متر مربع في منطقة أو مناطق جنوب مكة المكرمة، فيها الكثير من الأحياء كالشوقية وبطحاء قريش، بالإضافة إلى حي ولي العهد. كل هذه المناطق تقع في جنوب مكة المكرمة، أبعد نقطة من المنطقة المركزية للحرم المكي.

0: التركي تبعد فقط مسافة نصف ساعة. هذا التصدي أيضا، بعد هذا التصدي كانت هناك الكثير من الإدانات من دول عربية وإسلامية وحتى دول غير إسلامية، لأن هذا يعد انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة أيضا إلى أننا هنا في الحرم المكي نشهد حركة طبيعية جدا، رحلات العمرة تسير كما هو مقرر لها. تقريبا تحدث شهريا محمد أن عدد المعتمرين الذين يقدمون إلى الحرم المكي الشريف يتجاوزون 3 ملايين معتمر حسب آخر إحصائيات خلال آخر 3 أشهر. كما شاهدنا أيضا في بيان التحالف، هذه كانت محاولة غاشمة لجماعة الحوثي الإرهابية لاستهداف المناطق هنا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهذه مناطق كما نعلم هي مناطق مقدسة، وهنا في مكة المكرمة تحظى اليوم كما نعلم بالتأكيد بإدانة كافة الدول الإسلامية لهذه المحاولة الإرهابية. لكن على العكس، يعني في الصورة خلفي وكما نشاهد الآن عبر أيضا كافة الوسائل، وسائل الاتصال، تحدث عن استقرار بحالة طبيعية جدا، عن استمرار لوصول المعتمرين إلى مكة المكرمة ذهابا وعودة طبعا من المدينة المنورة. حتى هذه اللحظة تحدث عن استقرار تام وطمأنينة تسكن أنفس المعتمرين. بالتأكيد أن هذه المحاولة كما رأينا رد السعودية في مجلس الأمن، بالإضافة أيضا إلى تمسكها برقم المادة 2216 والذي بالتأكيد يمس اليوم السيادة الوطنية،
1: بما أنك ربما التقيت عدد من المعتمرين والمصلين. عملية الاستهداف وعملية الاعتراض هل كانت مشاهدة من قبل سكان مكة المكرمة وأيضا المعتمرين فيها؟
0: لا، وحسب تصريح بيان التحالف هذا الطائرة المسيرة التي تم التصدي لها كانت خارج النطاق الجغرافي للسكان في مكة المكرمة. كما سبقنا هي خارج المنطقة أساسا التي تسكنها، ونتحدث عن خارج الأحياء في مدينة مكة المكرمة بالتحديد في المناطق الجنوبية لمكة المكرمة، تم التصدي لها قبل أن تدخل حتى إلى الأجواء هنا في مكة المكرمة، وبالتالي لم تسمع حتى أصوات، وحتى لم يكن هناك انذار في تلك اللحظة. بيان التحالف أكد أن هذا التصدي كان في تمام الساعة 6:50 مساء الأمس، ولم يصل انذار لسكان مكة المكرمة هذه الأوقات، لأن الانذار كما نعلم يأتي إذا كانت هناك أجسام، هناك شكوك في أنها قد تسقط أو تكون التصديات في منطقة مركزية أو منطقة مأهولة بالسكان. هذا التصدي كان خارج المنطقة المركزية تقريبا بمسافة 30 كيلومتر خارج مكة المكرمة في الجهة الجنوبية.
1: أسامة القاسم من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. نقلت رويترز عن عدة مصادر قولها إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في مسقط مطلع هذا الأسبوع، وأن الاجتماع عقد في مقر السفارة الأمريكية وتم بتيسير من سلطنة عمان، وبحضور مسؤول حوثي بارز مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية وهو محمد عبد السلام. المصادر التي نقلت عنها رويترز قالت أيضا إن الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين أن لا نية لديهم لمهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية في منطقة باب المندب. وفي التطورات الميدانية في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت مواقع وثكنات وأفراد لميليشيا الحوثي بجبهة الكدحة غربي تعز، كما شهدت جبهة مأرب اشتباكات وقصفا مدفعيا متبادلا. يأتي ذلك بالتزامن مع غارات القوات اليمنية استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين خلف خطوط التماس. وقالت مصادر عسكرية إن العمليات تستهدف تحييد الأسلحة والتعزيزات الحوثية بعد تقدم ميداني حققته القوات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين. كما استهدفت غارة فجر اليوم اعتاد للحوثيين على الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء. القوات الحكومية صدت هجوما للحوثيين في منطقة كهبوب بمحافظة لحج قبل أن تشن هجوما معاكسا وتسيطر على مرتفعات جبلية مطلة على الممر الملاحي لباب المندب. كما تصدت لهجوم آخر في مديرية الوازعية بالتزامن مع غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في الوزعية وكهبوب وذوباب وباب المندب. وكانت مواجهات عنيفة دارت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان بالتزامن مع قصف جوي استهدف مواقع حوثية في المنطقة. واستهدف الطيران الحربي اليمني منصة لإطلاق الصواريخ في جبال الأكبوش. كانت الميليشيا

0: تستخدمها لقصف الأحياء السكنية والمناطق الساحلية.
1: هذه إذن هي جبهة الحكوم التي تدور فيها معارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الإنقلابية جنوب محافظة تعز. كما تلاحظون هذه المرتفعات الجبلية تسيطر عليها القوات الحكومية، وهي مرتفعات حاكمة تطل على مواقع الميليشيات الحوثي سواء في جبهة السلو أو حتى في جبهة حيفان. بعد هذه المرتفعات بحوالي 5 كيلومتر تتمركز ميليشيات الحوثي الإنقلابية وتنصب على مرتفعات الأكبوش منصات إطلاق صواريخ، من خلالها تعمل على استهداف الطريق الرابط بين مدينة تعز وكذلك ذلك العاصمة المؤقتة عدن. هذه هي طريق هيجة العبد كما تلاحظون. الأماكن التي تسيطر عليها القوات الحكومية تشرف بشكل مباشر على الطريق الرابط بين تعز وكذلك عدن، وهو المنفذ الرئيسي للمدينة والذي من خلاله يتم إدخال المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الدوائية وكل الاحتياجات الإنسانية. كان الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قد استهدف منصة إطلاق صواريخ الميليشيات الحوثية على هذه المنطقة، أفقدها القدرة على قطع الخط الرابط بين تعز وكذلك عدن. من خلال هذه المرتفعات تحاول القوات الحكومية الحفاظ على هذا الشريان الرئيسي لمدينة تعز من الناحية الغربية. معنا هنا أحد القادة الميدانيين، حدثنا عن أهمية هذه الجبهة بالنسبة للحفاظ على الخط الحيوي أو الشريان الحيوي لمدينة تعز.
2: مهمة الجبهة الرئيسية الحفاظ على الشريان الرابط بين تعز عدن، كذلك ضربنا من مواقعنا عدة أهداف للعدو، أصبنا مدفعية العدو بدقة وأصبنا تحركاته، أصبنا منصة الصواريخ بالمدفعية، كذلك محور طور الباحة وأفراده مرابطين منذ أكثر من 10 سنين في هذه الجبهة. الحمد لله يعني قواتنا أصابت بدقة تجمعات الميليشيات، مقر اجتماعات، مناطق تحشيد وتجميع في معهد أبو أيوب الأنصاري، والحمد لله من قواتنا إحنا أمورنا طيبة ومعنوياتنا عالية وكل شيء على ما يرام. ونطمن المواطنين بأن أبطال اللواء الرابع ومحور طور الباحة لا زالوا على العهد والوعد، وإن شاء الله ما يفرطوا في طريق هيجة العبد ولا يفرطوا في مواقعهم بإذن الله تعالى.
1: إذن تتكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في هذه الجبهة، خسائر في الأرواح والعتاد جراء عمليات التسلل وأيضا عمليات التحشيد إلى هذه الجبهة والجبهات الشرقية لمحافظة تعز، كانت قد دفعت بالعديد من الآليات العسكرية وعديد من الدواريات والتي تحمل على متنها جند، لكنها وجهت أيضا باستهداف كبير سواء من قبل الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية أو حتى من قبل مدفعية الجيش اليمني. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة الحكوم جنوبي تعز.
0: ومن جنوب تعز إلى مأرب، ومعنا من هناك مراسل العربية محمود الحميدي. ما آخر تطورات محمود حتى الآن في جبهة مأرب والجوف أيضا؟
3: نعم، الجبهات وتحديدا جبهات مأرب خلال الساعات الماضية شهدت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة وأيضا قصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها والميليشيات الحوثية. هنالك أيضا عمليات لقصف مستمر للطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية والطيران المسير لخطوط التماس للميليشيات الحوثية في جبهة المجح والزور والكسارة، وأيضا خلف خطوط التماس لمنصات إطلاق صواريخ وأيضا لمخازن أسلحة في المرتفعات الغربية في محافظة مأرب. هنالك أيضا استهداف لمخازن الإمداد الحوثية وأيضا لطرق الإمداد القادمة من العاصمة صنعاء عبر منطقة سرواح. كان هنالك قصف لتعزيزات وصلت منطقة سرواح غربي محافظة مأرب شملت عتادا للميليشيات الحوثية. القوات الحكومية تصدت خلال الأيام الماضية لمحاولة تسلل كثيرا للميليشيات الحوثية كانت في أقصى جنوب محافظة مأرب، تحديدا عندما نتحدث عن حريب أو في مختلف الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، أبرزها في الجبهة الجنوبية قبل 3 أيام، وكان هجوما شرسا وصف بأنه الأعنف منذ العام 2022. لكن الجبهات اليوم شهدت هدوءا حذرا خلال الساعات الماضية في الاشتباكات المباشرة، ليس هنالك محاولة تسلل خلال الفترة خلال الساعات الماضية، لكن في هنالك استمرار للحشود الحوثية سواء في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب التي قالت شهود عيان أن تعزيزات للميليشيات الحوثية شوهدت يوم أمس وهي تدخل إلى هذه المديرية عبر مجاميع متفرقة. الميليشيات الحوثية تخشى عملية الاستهداف، لذا كانت المجاميع المتفرقة التي يتم إرسالها من محافظة البيضاء إلى مديرية الجوبة وأيضا إلى المنطقة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب وتحديدا جبهة الكسارة. هنالك الكثير من القرى التي تلي جبهة الكسارة والتابعة للميليشيات الحوثية.

0: تم الدفع إليها بكثير من المقاتلين الحوثيين والآليات العسكرية الحوثية وأيضا إلى جبل هيلان.
1: محمود دبادة عن الجبهات الأخرى، سألتك عن الجوف، هل ما زالت محاولات استعادة السيطرة
0: وتم عملية
1: تصفية على الحزم مستمرة؟ محمود،
0: القوات الحكومية في محافظة الجوف تعيد ترتيب صفوفها لأنها وصلت إلى مكان مكشوف ومفتوح أمام الاستهداف الحوثي في محاذاة معسكر اللبنات، لذا قامت بعملية ترتيب السواتر، ترتيب خنادق معينة لكي تقوم بعملية تجميع صفوفها من جديد والهجوم إلى مناطق أبعد، ليس لاستعادة محافظة أو مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف فقط، بل تريد أن تنفذ عملية التفاف كبرى يمكنها من اجتياز هذه الصحراء المفتوحة والوصول إلى أماكن تقطع خطوط الإمداد الحوثية القادمة من عمران وصنعاء.
1: من مأرب براسل العربية محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك.
2: طوال من الفرقة الأولى متقدمة على اللبنات، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنحطم أوكار النشاط الحوثي على كل مكان.
3: تم تحرير تبة المصارية وكذلك معسكر اللبنات، وما زال التقدم إلى الآن باتجاه التباب السود.
2: نوضح للجميع أن النشاط الحوثي متحضرة وشادة في كل الأماكن بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نتابع تحليل من القاهرة مع محمد القاضي، خبير تحليل النزاعات. أهلا بك سيد محمد، هل استعادت القوات الحكومية زمام المبادرة بعد التراجع الأخير؟
4: أنا في اعتقادي ما يجري الآن بعد الانتكاسة الكبيرة، حتى الآن هناك محاولات يعني من القوات الحكومية في على الأقل إيقاف سيطرة الحوثيين على المواقع الجبلية المطلة على باب المندب. كانت هناك الخطوة التالية للحوثيين بعد السيطرة الكبيرة على باب المندب أو المناطق المحيطة بباب المندب بما فيها جزيرة ميونة أو جزيرة بريم الواقعة في فم باب المندب وغيرها من المناطق الاستراتيجية، الهدف التالي كان هو السيطرة على المواقع الجبلية الواقعة في نطاق جغرافيا محافظة تعز وكذلك لحج بهدف تأمين ظهرها من أي قصف أو استهداف من قبل القوات الحكومية المتواجدة في هذه المناطق، وبالتالي سعت إلى السيطرة على هذه المرتفعات الجبلية وإحكام قبضتها عليها. خلال الأيام الماضية حسب المعلومات دارت مواجهات واشتباكات، لكن بعض التقارير تفيد بأن لازالت هذه المواقع الحيوية بيد القوات الحكومية، وهو يمكن هذه القوات من التمسك بها باعتبارها مواقع حيوية، إذا ما سقطت هي تندرج في إطار سعي جماعة الحوثيين لتطبيق لتثبيت مواقعها سواء على الأرض في هذه المناطق.
1: وبالتأكيد لن تتنازل عنها بسهولة، ولكن الطيران الحربي كيف ساهم بشكل كبير في خلخلة صفوف الحوثيين، قطع الإمدادات وصولا إلى باب المندب، وأيضا التقليل من أي ضغوط قد تواجهها القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين؟
4: طبعا المعلومات تشير إلى أن هناك غارات مكثفة تدور هذه الأيام وتجري يتم تنفيذها على مواقع الحوثيين، وهي غارات للأسف تمت يعني بعد انسحابات القوات الحكومية حسب ما يرى البعض، لكنها حسب المعلومات والمصادر تفيد بأنها استطاعت بتحييد المئات من المقاتلين الحوثيين في هذه المناطق وكذلك أيضا المناطق الأخرى التي كانوا يسعوا إلى تثبيت مواقعهم فيها في المناطق القبلية، وبالتالي هذه ربما هي عملية مهمة، لكن على الأرض من الصعب استعادة هذه المواقع، وأيضا أن الطيران لا يحسم هذه المعركة بشكل أساسي خاصة إذا لا توجد قوة على الأرض لمحاولة لاستعادة ما تم فقدانه خلال الأيام الماضية، وبالتالي السماح للحوثيين في رأيي وكذلك أيضا بحسب ما ما يصلنا من معلومات بتثبيت مواقعها على الأرض في هذه المواقع يجعل من الصعب لاحقا إبعادهم، خاصة وأن هناك معلومات عن زرع ألغام في هذه المناطق وكذلك أيضا زرع مواقع وتثبيت أيضا مواقعهم وتحصينتهم في المواقع الجبلية الحصينة التي

0: أيضا كانت تقع في نطاق القوات الحكومية الواقعة في منطقة الوازعية، وكذلك أيضا المخا وغيرها من المناطق، هذه المناطق الجبلية كانت فيها تحصينات كبيرة جدا، ربما يستفيد الحوثي منها خلال الأيام القادمة إذا ما تحركت عملية عسكرية برية.
1: طيب كمحلل للنزاعات، لا أعلم إذا كنت تابعت تصريحات رويترز بأن الحوثيين التقوا مسؤولين أمريكيين في مسقط، وكان هناك تأكيدات من قبل الحوثيين بأنهم لن يتعرضون للسفن الأمريكية ولا حتى السفن الإسرائيلية في باب المندب. هل هناك ثقة في أن الحوثيين سيلتزمون بوعودهم؟ وماذا يعني ذلك في لجماعة دائما تسوق لحضانتها الشعبية الموت لأمريكا الموت لإسرائيل؟
0: هذه المعلومات كانت وصلتنا قبل أن تنشرها وكالة رويتر، وهي معلومات حصلنا عليها من مصادرنا، أن بعد السيطرة على هذه المناطق الحيوية في منطقة في باب المندب، بادر الحوثيون إلى تسجيل أو إرسال رسائل إلى مختلف الأطراف الدولية وبما فيها الولايات المتحدة، وكانت هناك تسهيلات حصلوا عليها لعقد هذا اللقاء مع المسؤولين في السفارة الأمريكية في مسقط لإرسال رسالة التطمين بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية وكذلك ربما الإسرائيلية، وأيضا بأن الحظر يندرج فقط على السفن السعودية، وهي طبعا هذه الرسالة هي رسائل تطمينية حاولوا أيضا إرسالها عبر السفارة الروسية من خلال اللقاء الذي دار بين وكيل وزارة الخارجية التابعة لهم وكذلك أيضا السفير الروسي، وإرسال رسائل إلى أكثر من طرف، لكن هل هذه الرسائل كافية لإبعاد القلق والقلق الدولي وكذلك أيضا المخاوف التي لدى شركات الشحن؟ بالطبع لا، أكيد أن هذه الشركات بمجرد سيطرة جماعة مسلحة غير معترف بها على أهم واحد من أهم المضايق والاستراتيجية الحيوية للملاحة الدولية وكذلك أيضا لإمدادات الطاقة في العالم، لا يعطيها تطمينات أن هذه السفن ستمر بسلاسة. طبعا كانت الرسائل ربما يعني من الملاحظ إذا لاحظنا الرسائل هي رسائل ذكية، لكن على الأرض كان المقاتلين الحوثيين الذين وصلوا إلى مناطق في باب المندب وإلى جزيرة ميون يرسلون رسائل عكسية، من أنهم أصبح بإمكانهم نصب نقاط تفتيش في هذه المضايق الحيوية وأيضا استهداف السفن،
1: وبالتأكيد
0: ما يعكس ربما التناقض
1: من الغباب بما كان ثقة في الحوثيين في هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة الدولية، وهناك شواهد سابقة استهدف من خلال الحوثيين كل السفن التي تعبر هذا المضيق. محمد القاضي خبير تحليل النزاعات من القاهرة، شكرا جزيلا لك. في الشق الإنساني، حذرت الأمم المتحدة من أن تصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن دفع أكثر من 100,000 شخص إلى النزوح، فيما اضطر آلاف آخرون لعبور مضيق باب المندب نحو جيبوتي وسط مخاطر كبيرة تواجه العائلات الفارة من مناطق القتال.
2: The UN Refugee Agency is warning that rapidly escalating hostilities, especially on the western coast of Yemen, have displaced more than 100,000 human beings inside the country and forced thousands more to seek safety across the Bab al-Mandab Strait in Djibouti. And as you can imagine, the dangers of that crossing. Many families had to flee on short notice with very few belongings. We and our humanitarian partners continue to support displaced families and others caught up in the hostilities in the affected areas.
3: قردوا نحن من بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
4: الحوثة
5: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي
6: حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة
7: معي 5 جهال هربنا نحن وهون معنا اي حاجه يلا مشينا بروح احنا لا شلينا حتى الصواريخ فوقنا الضرب فوقنا كله فوقنا ولا شلينا حاجة طول الله فيه احنا 3 ايام على رز ولا ناكل اي حاجة
8: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم ما ادري اين هي ولا اشوفها ولا اتصلت عليها لحد الان مغلقين ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لانه احنا مشينا مشي ولا قدرنا نحملهم
9: اول هربنا من بلادنا بعيد وزح لاهلي وزحنا قد هربونا احنا لاهلي لا خلينا ولا الناس جالسين بيوتنا على حقهم يعني احنا قدرنا نروح.
1: ايضا في الرابعه ولكن بعد الفاصل.

0: المعابر الطبية في مراكز علاج العقم. استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
2: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
1: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. نواصل من التطورات المتعلقة بالتصعيد الأمريكي الإيراني، حيث قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. وأضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على بضيق هرمز، وأن حركة المرور عادت بنسبة 50% في المضيق. وأشار إلى أن واشنطن ليست منخرطة في عمليات عدوانية حالية ضد إيران، ولكنها ترد على مصادر النيران. ولفت إلى أن إيران تستهدف السفن التجارية، لكنها غالبا لا تنجح. في تصريحات أدلى بها أثناء لقائه نظيره الصيني، قال وزير الخارجية الإيراني إن مذكرة التفاهم مع واشنطن سارية، وأن إيران ترغب في العودة للحل السلمي. وأوضح أراقجي أن إيران لا تهتم بمواصلة النزاع وتتطلع للعودة إلى الحل الدبلوماسي. وأثناء اللقاء في بكين، دعا وزير الخارجية الصيني الأطراف كافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، معربا عن أمله بألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر، مؤكدا دعم بكين للحوار القائم على احترام السيادة بين إيران ودول الخليج. معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك سيد عارف. فلنبدأ بتصريحات جاي دي فانس والتي تحدث فيها عن تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المواجهة مع إيران ستنتهي بعد شهرين، يعني بعد الانتخابات النصفية. ما الذي يجعل الرئيس ترامب ونائبه واثقين بأن المواجهة ستنتهي بعد الانتخابات النصفية؟
6: أحياء طيبة لك والمشاهدين العربية الكرام. يعني أنا أعتقد بأن بداية هذه التصريحات يجب اعتبارها عملية تماشي مع الرؤية التي انطلق منها الرئيس ترامب، خاصة وأن كان هنالك تسريبات انتسبت إلى جي دي فانس على أنه يعني كانت ضمن استشاراته بأن قد تطول الحرب حتى نهاية فترته الانتخابية، وبالتالي هو يحاول أن يتراجع أو يكذب أو يفند تلك التصريحات ويطرح الرؤية التي يحملها الرئيس ترامب. الجانب الثاني هو عمليا أنا أعتقد بأن فيما يبدو أن هنالك الآن بعض التحركات لإعادة المفاوضات مع الجانب الإيراني، وهذه التصريحات ربما تمهيد إلى تلك يعني هذا المسار، خاصة ونحن نعلم أيضا أن هنالك زيارة للرئيس الصيني للولايات المتحدة قد تطرح بها ضمن الأجندات موضوع المفاوضات أو العودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم.
5: طيب، ولكن عراقجي يتحدث عن مذكرة التفاهم مجددا ويعتبرها ما زالت قائمة مع الاعتراف ببعض الخروقات. هل من الممكن بالفعل العودة إلى هذه المذكرة؟
6: يعني عرفت

0: والجانب الإيراني خاصة الحكومة الإيرانية مجبرون على مثل هذه التصريحات، لأن عمليا بعد التغييرات التي حدثت بالمجلس الأعلى للأمن القومي احتمالية وجود إجماع إلى العودة إلى مذكرات التفاهم وأخذ الغبون من المرشد الإيراني بات صعبة جدا، وكذلك الوصول إلى هذا الحجم من المكاسب الفورية للجانب الإيراني. لذلك الجانب الإيراني الآن يحاول من خلال التماشي مع الرؤية الصينية والتخادمية بالموقف الصيني الإيراني أن يحاول العودة إلى مذكرة التفاهم. لكنما الجانب الأمريكي صرح بشكل مباشر بأنه لا يريد العودة، أو إذا أراد العودة ربما يحتاج إلى بعض التعديلات على روح هذه المذكرة، وبالتالي احتمالية العودة بنفس الصيغة ربما مستبعد، لكنما
1: طيب مع دون الحاجة إلى موافقة من المرشد على مذكرة تفاهم جديدة. ولكن هل من المتوقع أن تلعب الصين دورا أكبر فيما يتعلق بهذه المواجهة مستقبلا؟ ونشير إلى تحذيرات التي أطلقتها بكين بشأن عدم امتداد تلك المواجهة من الخليج إلى البحر الأحمر.
0: من دون أدنى شك، يعني الصين لديها مصلحة، وهي عبرت عن هذه المصلحة بأن يجب، يعني مثلا إذا نتذكر تصريحات حسين مرعشي وهو رئيس حزب كارغوزاران، قال بأن إحدى الأسباب التي أجلت زيارة غاليباف إلى الصين كانت الشروط الأمريكية، وكانت على مقدمتها هي تخفيض الصراع مع المملكة العربية السعودية وفتح مضيق هرمز وعدم فرض رسوم، إضافة إلى عدم توسيع النزاع على باب المندب. وبالتالي هذه الشروط هي إحدى الشروط التي تدخل ضمن المصلحة المباشرة إلى الجانب الصيني، والجانب الصيني أيضا شدد على ذلك من خلال البيان الختامي لمجموعة بريكس، وبالتالي إن دل على شيء يدل بأن الصين وإن كان هنالك تخادمية بالموقف الإيراني الصيني، لكن أيضا لديها بعض التعارض بالمصالح فيما يتعلق بهرمز وباب المندب واستهداف المصالح الدول الخليج وعلى رئيسية المملكة العربية السعودية.
1: الباحث في الشأن الإيراني عارف ناصر، شكرا جزيلا لك. طالب مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم ضد سياسة عسكرة المضائق، مشيرا إلى أن آثار التصعيد الحوثي لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية.
2: آثار هذا التصعيد لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ويمتد أثرها الاقتصادي إلى معظم أرجاء العالم. وما يتضح من نهج ميليشيا الحوثي والميليشيات الداعمة لها في المنطقة والقوى المحركة لها أنها تتجه نحو سياسة عسكرة المضائق لإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه، وهو ما يجب أن يجابها بموقف صارم من مجلس الأمن.
1: من جهته شدد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي على أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا من المجتمع الدولي.
3: باب المندب أرض ومياه يمنية، لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب. ولهذا فإن اليمنيين وهم يدافعون اليوم عن سواحلهم ومياههم وباب المندب لا يؤدون واجبا وطنيا فحسب، إنما يشكلون خط الدفاع الأول عن ممر دولي تعتمد عليه مصالح العالم بأسره. وهنا تكمن حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن هذا المجلس: اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟ اليمنيون هم من يدفعون الثمن أولا، قتلى وجرحى وأسر هجرت قسرا من ديارها.
1: وحول مضيق هرمز، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن خسائر أزمة المضيق على الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 90 مليار يورو. وقالت فون دير لاين خلال خطابها أمام البرلمان الأوروبي أن واردات الوقود الأحفوري كلفت الاتحاد الأوروبي هذه القيمة الإضافية منذ بداية النزاع في المنطقة، مضيفة أن أوروبا دفعت هذه الأموال الإضافية دون أن تحصل على أي كميات إضافية من الطاقة.

0: بينت شحنة أولية أظهرت أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ 18 سفينة. وأوضحت البيانات أن حركة السفن تضمنت مغادرة سفينتين للمضيق وأخريين تدخلان إليه، فيما لم تسجل البيانات عبور أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال وفق بيانات التتبع. إذن نحن لسنا أمام أزمة مضيق واحد بل مضيقين، باب المندب وهرمز أيضا. معنا من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البزركان. أهلا بك دكتور مصطفى. إذن الأوروبيون يشعرون بشكل واضح بتكلفة الطاقة على الاتحاد الأوروبي، وكما قالت فوندرلاين بأن تلك المبالغ والملايين التي دفعت ليس لزيادة واردات الطاقة للاتحاد، وإنما تكلفة إضافية دون مقابل في زيادة تلك الطاقة. هل ستتكرر غلطة مرة أخرى في باب المندب؟
1: تحياتي لك وللمشاهدات ومشاهدي قناتكم. دعني أوضح نقطة. بالتأكيد من حقها أنه تؤشر إلى هذه الخسائر الفادحة. يعني حينما قبل ساعات كان هناك سعر للغاز الطبيعي المسال هو 84 يورو لكل ميجاوات ساعة، وهذه 3 أضعاف ما كانت عليه قبل سنتين. هذه نقطة. النقطة الثانية، حينما يرتفع برميل الديزل إلى 180 يورو، هذه أرقام ليست يسيرة، ولذلك بالتأكيد الاتحاد الأوروبي يتحمل ذلك. ولكن في ذات الوقت سياسيا هو أيضا يتحمل ذلك، لأنه لم يبدر أو لم يقدم ما كان يمكن أن يقدمه من أجل الضغط على النظام الإيراني وفتح مضيق هرمز، وبالتالي تمادي النظام الإيراني وتحريك ميليشيات الحوثي لتهديد المرور في مضيق باب المندب. هذه جميعها تجعل هناك مسؤولية مسؤولية دولية للضغط على النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة من أجل حماية الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي اليوم مهدد بالدخول إلى مرحلة ركود تضخمي لا يمكن مواجهته بسهولة، ولذلك نرى هناك عكس التوقعات زيادة أسعار الفائدة. الأوروبي المركز الأوروبي زاد الفائدة، يتوقع أنه الفيدرالي سيعمل كذلك، البنك اليابان وبنك إنجلترا، هذه جميعها تهدد الاقتصاد العالمي. فلا بد من تحرك دولي من أجل إيجاد مخرج لفتح مضيق هرمز.
0: ولكن دكتور مصطفى، العالم لم يتحرك لمساعدة الولايات المتحدة بناء على طلب الرئيس ترامب للمساعدة في مواجهة إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، هل سيتحرك الآن في باب المندب؟
1: أنا أقولها بصراحة. طبعا اليوم لم ترتفع أسعار النفط كثيرا، وسأعود إلى لماذا هذه الأسباب، ولكن أسعار النفط إن تجاوزت 120 دولار هذا الحد الفاصل لن تصل إلى 150 أو 200 كما يتوقع البعض. 120 و 125 دولار للبرميل سيدقنا قوس الخطر، وسنرى تدخلا دوليا سياسيا أو عسكريا أو دبلوماسيا من أجل الضغط على النظام الإيراني. اليوم لم ترتفع أسعار النفط، هناك 3 عوامل رئيسية. العامل الأول توقع بعدم انخفاض المخزون الأمريكي، وهذا يدل على أن الشركات الأمريكية من أجل إرضاء للرئيس ترامب لم تسحب كما كان متوقعا. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك أيضا عامل يتعلق بالمملكة العربية السعودية وجهودها لإعادة فتح يعني أنبوب شرق غرب، وهناك توقعات على لسان وزير الطاقة الأمريكي عن قرب فتح هذا الأنبوب. النقطة الثالثة والمهمة أيضا، وهي تمكن المملكة العربية السعودية من تصدير ملايين من النفط عبر مضيق هرمز والبيع الفوري في خليج عمان، وهذه نقطة. تمكنت أرامكو من بيع 20 مليون برميل من النفط السعودي إلى يعني محطات تكرير آسيوية، وهذه بداية لتهدئة الأسواق.
0: المملكة قامت بدورها فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة الدولية، ولكن هذه الإمدادات تحتاج إلى ممرات آمنة. تحدثت دبلوماسيا، ولكن هل من الممكن أن يكون هناك تحرك عسكري تشارك فيه أوروبا الناتو بشكل مباشر لدعم تلك الجهود؟
1: هناك مجموعة عسكرية المفروض أوروبية تحمي الممرات والملاحة البحرية في البحر الأحمر منذ أكثر من سنتين، ولكن عمل

0: لتفعيل ذلك، هذه هي النقطة الأساسية. أنا أعتقد العامل الاقتصادي سيجبر السياسيين في دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف متغيرة، وسنشهد بعض الحراك الدولي خاصة مع تهديد ميليشيات الحوثي للمرور البحري في مضيق باب المندب. ولذلك أنا أعتقد أن هناك بعض الشواهد، هناك تراجع في المواقف المتشددة من النظام الإيراني، وسنرى ذلك خلال أيام.
1: دكتور مصطفى البزركان، شكرا جزيلا لك. فصل قصير نعود بعده إلى الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: أهلا بكم من جديد. الآن إلى زياد عبيدات والموجز الرياضي.
6: شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من السعودية، حيث أعلن المدرب اليوناني دونيس القائمة المشاركة في بطولة كأس الخليج، والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 23 من الشهر الحالي وحتى 6 من شهر أكتوبر المقبل في مدينة جدة. فيما غاب عن قائمة الأخضر الثنائي سالم الدوسري وسعود عبد الحميد بسبب الإصابة. وسينطلق غدا الخميس معسكر المنتخب السعودي بعروس البحر الأحمر مدينة جدة. تغلب نادي العين الإماراتي على النصر السعودي 4 أهداف دون مقابل ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحصل العين على أول 3 نقاط في البطولة. ويستقبل النصر نيفيتش الأوزبكي في الجولة المقبلة من البطولة القارية، فيما يحل العين ضيفا على القوة الجوية العراقية.

ومن جانبه فاز الهلال السعودي على ضيفه فريق الغراف القطري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط مقابل رصيد خال من النقاط للفريق القطري.

بنفيكا البرتغالية، ويسعى ميلان إلى مواصلة سجله التاريخي الخالي من الهزائم أمام بنفيكا البرتغالية، حيث التقى الفريقان 6 مرات قاريا ولم يخسر ميلان في أي منها، مسجلا 4 انتصارات وتعادلين. لكن هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين منذ العام 2007.

يستقبل برشلونة الليلة فريق راسينغ في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويملك برشلونة 15 نقطة من 5 مباريات، يتصدر بها الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد أمام فريق يحتل المركز العاشر ب7 نقاط. الفريقان التقيا في 100 مباراة في جميع المسابقات. سجل الفريق الكتالوني الفوز في 63 مباراة مقابل 17 فوزا للفريق المنافس.

يلتقي الليلة مانشستر يونايتد مع ضيفه برايتون في الدورة الثالث لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. في المواجهات المباشرة خسر اليونايتد في مباراته الأخيرة في الكأس أمام برايتون على أرضه في الدورة الثالث من كأس إنجلترا، لكنه مع ذلك سجل فوزا ساحقا في الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك محمد.
1: شكرا زياد. الآن إلى العناوين. إدانات عربية وإسلامية واسعة لمحاولة مسيرة حوثية دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. رويترز تقول إن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لن يهاجموا السفن الإسرائيلية ولا الأمريكية في مضيق باب المندب. قوات المسلحة اليمنية تستهدف سكنات وأفراد لميليشيات الحوثي بجبهة الكدحة غربي تعز. الصين تدعو إيران وأمريكا للعودة إلى مذاكرة التفاهم، وعراقجي يقول إن بلاده ترغب بحل سلمي. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
5: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
6: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
7: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
8: كان يقلنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
6: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
7: دكتور فيصل بس الحاك، البديل لو ألغناها؟
8: البديل
9: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
10: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
2: مطار الكويت،
1: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
2: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت العاشرة

0: الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
6: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
5: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
6: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
5: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
6: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم. ونبدأ بالعناوين. رويترز تقول إن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لن يهاجموا السفن الإسرائيلية والأمريكية. معارك مستمرة على جبهات مأرب، والقوات المسلحة اليمنية تقصف تعزيزات الحوثيين وتتصدى لهجوم في لحج.
1: اشتباكات وقصف مدفعي متبادل على جبهات مأرب، والقوات اليمنية تقصف تعزيزات الحوثيين خلف خطوط التماس.
0: إدانات عربية وإسلامية واسعة لمحاولة مسيرة حوثية دخول المجال الجوي لمكة. فانس يرجح انتهاء الحرب في إيران بعد الانتخابات، وبكين تدعو طهران لفتح هرمز ووقف التصعيد. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها عون يسعى لاتفاق أمني ينهي العداء مع إسرائيل، وباريس تجمع القوى لدعم الجيش اللبناني.
2: باريس تستضيف غدا اجتماعا دوليا هدفه وضع خطة واضحة وواقعية لنشر الجيش اللبناني جنوبا، تقول الرئاسة الفرنسية.
0: كندا تنتسب لأوروبا، وبروكسل تدعو لتشكيل مجلس أمن أوروبي خارج الناتو.
3: ردا على الاختلاف دولي، الاتحاد الأوروبي يدعو كندا لأن تكون عضوه المنتسب الأول، وفوندرلاين تقترح إنشاء مجلس للأمن الأوروبي خارج الناتو ودون منافسته.
0: روسيا تهاجم مدنا أوكرانية، وزيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية.
4: قتلى وجرحى في دنيبروبتروفسك وزاباروجا، وإصابات في كييف وخاركيف وسومي. وزيلينسكي يصف استهداف طائرته بالإرهاب الروسي.

0: ضد قادة الدول.
1: وفي الخامسة لهذا المساء أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع نوف وزياد. أهلا.
2: هلا.
3: الأسواق تسعر احتمالية 93% أن يرفع الفيدرالي الفائدة في اجتماعه مساء اليوم.
2: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، إعلان قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس الخليج. ميلان الإيطالي يستقبل بنفيكا البرتغالي في الجولة الأولى لمسابقة الدور الأوروبي.
1: أهلا بكم. نبدأ الخامسة من لقاء مسؤولين أمريكيين بالحوثيين في مسقط وفق ما نقلت وكالة رويترز. الاجتماع تم وفق الوكالة الأمريكية مطلع هذا الأسبوع وعقد في مقر السفارة الأمريكية في مسقط، وتم بتيسير من سلطنة عمان بحضور مسؤول حوثي بارز مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية وهو محمد عبد السلام. المصادر التي نقلت عنها رويترز قالت أيضا إن الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين أن لا نية لديهم لمهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية في منطقة باب المندب. ميدانيا في اليمن، تشهد جبهات مأرب اشتباكات وقصفا مدفعيا متبادلا بالتزامن مع غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين خلف خطوط التماس. وقالت مصادر عسكرية إن العمليات تستهدف تحييد الأسلحة والتعزيزات الحوثية بعد تقدم ميداني حققته القوات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين. كما استهدفت غارة فجر اليوم عتادا للحوثيين على الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء. وفي لحج، تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في منطقة كهبوب قبل أن تشن هجوما معاكسا وتسيطر على مرتفعات جبلية مطلة على الممر الملاحي لباب المندب. كما تصدت لهجوم آخر في مديرية الوازعية بالتزامن مع غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في الوازعية وكهبوب وذباب وباب المندب. أما في تعز، فأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مواقع وسكنات وأفراد ميليشيات الحوثي في جبهة الكتحة غربي المحافظة.

0: معنا في الاستوديو المحلل العسكري اليمني العميد الركن محمد الكميم. أهلا بك أستاذ محمد. أبدأ معك باستهداف مكة، يعني الأكيد بأن الحوثيين يدركون أهمية هذا المكان ورمزيته بالنسبة للمسلمين، والأكيد أيضا يعرفون بأن استهدافه يمكن أن يقلب الرأي العام المسلم ضدهم، وبالتالي على أي أساس قاموا بمحاولة الاستهداف هذا؟
1: هي ميليشيات إرهابية، نحن دائما نقول أنها ميليشيات إرهابية لا تقل على القاعدة وداعش، وبالتالي هي مرتبطة بأيديولوجية يعني عقائدية، تعتبر مكة والمدينة عدو، وتعتبر كل ما هو ضدها هو عدو. يعني الميليشيات تواجه ضغوط الآن كبيرة في الميدان العسكري، تواجه ضغوط كبيرة من خلال استنزاف القدرات الميليشيات الحوثية على مستوى الضربات الجوية، ولذلك هي تحاول أن تصدر أزمتها، وتحاول أن ترسل رسالة أننا نشكل ضغط على السعودية في هذا الاتجاه، لكنها أيضا تقع في شر أعمالها، لأنها باستهداف مكة والمدينة هي تستعدي العالم الإسلامي بشكل كامل ولا تدرك أيضا أبعادها. هي جماعة منغلقة، هي جماعة لا عقلانية.
0: هل يعقل بأنها لا تدرك أبعاد ذلك؟

0: من الناحية الرمزية والمعنوية؟
1: جماعة منغلقة، جماعة لا عقلانية، جماعة لا تبالي بالشعب اليمني. هي اليوم تضحي بمئات الآلاف من الشعب اليمني، تضع الشعب اليمني تحت طائلة الموت، وبالتالي هي لا تعتبر لأي شيء، يعتبر لا مصلحتها الخاصة بها ومصلحة إيران بدرجة رئيسية. ولذلك هي عندما تستهدف المملكة العربية السعودية عموما وتستهدف مكة والمدينة، هي تضعها في إطار ما تعتقده أنها ضغوط على المملكة لتخفيف الضغوط العسكرية عليها في الميدان. اليوم الحوثي مع يعني جزء من عملية عسكرية متكاملة من خلال الضربات الجوية المؤثرة، من خلال يعني استنزاف مقدراته العسكرية في الميدان، يواجه يعني ضربات تكتيكية جوية.
0: طب ولكن بالمقابل يعني قلت بأنه تدعم هي إيران، والحرب هي بين إيران والولايات المتحدة، نراها بالمقابل بأنها تجتمع مع الأمريكيين كما أفادت رويترز في سلطنة عمان، وحتى تعطيهم وعدا بأنه لن يتم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية في باب المندب. كيف تفسر ذلك؟ ودائما الشعار الأبرز الذي قامت على أساسه حركة الحوثيين هي الموت لأمريكا والموت لإسرائيل،
1: وشعارها منذ البداية وهي شعار رسمي لها، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. وعلى ضوها قتلوا ما يقارب 500,000 يمني، وفجروا المنازل وفجروا المساجد وهجروا عشرات الملايين من اليمنيين. وتحت هذا الشعار كل من وقف معارض لمشروعهم اعتبروه عميل أمريكي وعميل صهيوني ومرتزق ومنافق ومرجف، وهذا ما يثبت أن هذه الجماعة الأيديولوجية تسعى لمصلحتها. يعني اليوم عندما يكون هناك اجتماع ما بين الحوثي والأمريكي بشكل مباشر، وعندما تعطيهم الضمانات الرسمية في أنها لن تؤذي السفن الأمريكية ولا السفن الإسرائيلية، وأنت على أساس أنت كنت تقاتل وترفع شعار الموت الأمريكي في 7 أكتوبر وهاجمت، يعني أحيانا يعني يشعر الإنسان أن هذه الجماعة فعلا لا تنظر إلا لمصلحتها فقط، وشعارات عبارة عن شعارات دينية لا قيمة لها، مع أنه أنا أيضا اعتقادي أنها أيضا تعتبره شعار مرحلي أو أو أو رسالة مرحلية للأمريكيين، لكن هي في الأخير.
0: طب هي بس على أي أساس تعتقد بأنها يعني تعد الأمريكيين بذلك؟ ما الذي ممكن أن تكون قدمته الولايات المتحدة مقابل عدم استهداف سفنها؟
1: هي تخشى من وجود تحالف دولي، هي في نفس الوقت هي أيضا تنظر لها بعقلية معينة، هي تخشى من لأن إلى حد الآن هي في المخال لم تستقر، المناطق التي سيطرت عليها الآن في الساحل الغربي لم تستقر، هي ما زالت هناك معركة كبيرة، ما زال هناك أيضا لم تحقق أي مكتسبات أرض، لم تتثبت على الأرض، وبالتالي هي تخشى من أن إذا استهدفت السفن الأمريكية أو السفن العالمية هي قد تشكل عليها ضغط دولي وشكل عليها تحالف دولي. ولذلك هي أيضا جزء من رسائل التخدير التي تعودنا عليها دائما، جزء من بعث رسائل طمأنينة خادعة، لكن هي في الأخير انكشفت أمام اليمنيين بشكل خاص أنها يعني هي ترفع هذا الشعار، لكن هي تخشى لأنه هي لحد الآن لم تثبت على الأرض، وتخشى من وجود تحالف دولي ضدها أو تحالف عالمي.
0: هل تعتقد بأنه أقامت بهذه الوعود بإعازة من إيران؟
1: بطبيعة الحال يعني نحن ندرك هذه الميليشيات، نحن خبرناها وعرفنا وهي عندها قدرات على أن تحيد الخصوم، وهي عندها قدرات أيضا أن تتجنب مواجهة الجميع. هي الآن تحاول أن تتجنب مواجهة الجميع، هي تحاول أن تقول أنا فقط لا أستهدف للسعودية، ولكن نحن ندرك أنها تريد أن تحتكر التوتر في المنطقة، وهي تريد في المستقبل القريب أن تقول أنها ستستهدف أمريكا في أي لحظة، وهذا معروف لأن في الأخير هو مشروع إيراني، وإيران لم تنفق ولم تخسر على إيران في هذه الجغرافيا ودعمتها بالسلاح إلا من أجل باب المندب، وبالتالي وجود الحوثي في باب المندب هو هدف إيراني من أجل أمريكا ومن أجل خلينا نقول الاقتصاد العالمي ومن أجل سلاح النفط.
0: شكرا لك المحلل العسكري اليمني العميد ركن محمد الكميم، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا لك. عبر نازحون يمنيون في مخيم الكتحة ومخيم البرين بمحافظة تعز عن معاناتهم بعد فرارهم من مخيم إلى آخر وسط استمرار المواجهات العنيفة وصعوبة وصول المساعدات، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القتال أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 125,000 شخص خلال أسبوعين.
2: من بداية الحرب احنا نعاني كله من الحرب من الحوثة يعني، وقال الحرب الثانية الآن دخلوا الحوثة إلى المناطق، وصلوا لما عندنا المكان النزوح اللي نزحنا به هناك بني بكاري، وصلوا عندنا القضايف والرصاص، واحنا معانين حالتنا حالة، وزاد فوقنا المعاناة هذه وهربنا لعكاد، ومن عكاد جلسنا شهر، وقال القضايف والرصاص اللي عندنا زي المطر كان رصاص.

0: فوق قناة.
1: هربنا من الحرب العشوائي، الضربة العشوائية فوق قناة، هربنا فرار معي 5 قفال، هربنا احنا وهلا معنا هي تحق، يلا مشينا برواحنا لا شلينا هي تشي صواريخ فوق قناة، الضرب فوق قناة، كله فوق قناة الحرب، ولا شلينا حاجة طول الله في احنا احنا 3 أيام على رز ولا ناكل أي حاجة.
2: ونتابع مشاهدينا من الإدانات الواسعة لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، حيث أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مسيرة معادية باتجاه مكة مساء أمس. وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الجبان يعد تكرارا لممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة واستفزازا لمشاعر المسلمين. وجد جددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة واتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيات الحوثي، كما جددت التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي أدان الاستهداف الحوثي لمكة ووصفه بأنه عمل إرهابي واستفزاز لمشاعر المسلمين. وأضاف في بيان له أن العمل الإجرامي الحوثي تصعيد بالغ الخطورة وتجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء. وأشار إلى أن الاعتداء الحوثي على مكة يتطلب موقفا دوليا حازما ورادعا. توالت الإدانات العربية والإسلامية لمحاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة بطائرة مسيرة. مواقف أكدت رفض المساس بقدسية البلد الحرمي وتضامن مع السعودية في حماية مقدسات المسلمين وأمنها وسيادتها. آخر الإدانات جاءت من الخارجية القطرية التي اعتبرت أن محاولة الحوثيين المساس بمكة المكرمة عمل عدواني مشين وتجاوز بالغ الخطورة، معربة عن الثقة الكاملة في قدرة المملكة على صون أمن الحرمين. منظمة التعاون الإسلامي بدورها أدانت الاعتداءات الحوثية الآثمة على مكة وما تنطوي عليه من ترويع للآمنين وانتهاك لحرمة المقدسات، فيما أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تضامنه والوقوف بثبات مع السعودية، معربا عن إدانته بشدة لمحاولة الهجوم على مكة. بدورها قالت الكويت إنها تدين محاولة الحوثي استهداف مكة، مؤكدة أن العمل يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين. الأردن أدان أيضا محاولة الحوثي استهداف مكة، معتبرا إياها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. أما جامعة الدول العربية فأعربت عن إدانتها وشددت على أن المساس بأمن مكة وحرمة المقدسات الإسلامية يمثل أمرا بالغ الخطورة. بدوره أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأشد العبارات محاولة الاستهداف، مؤكدا أن هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها برمتها. أيضا قبل قليل أدانت البحرين تصاعد اعتداءات الحوثيين وأكدت التضامن الكامل مع السعودية، كما قالت بأن استهداف المقدسات نهج ثابت للميليشيا الحوثي لا حادثة عرضية. ودعت البحرين مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية. من مكة المكرمة ينضم إلينا مراسل العربية أسامة القاسم. أسامة، كيف يبدو الوضع في مكة غداة محاولة الحوثيين استهداف المدينة؟
3: نعم، إذن مساء الأمس بتمام الساعة 6:56 تصدت القوات الجوية لطائرة مسيرة حاول الدخول المنطقة المركزية لمكة المكرمة، وتم إسقاطها بمسافة تتجاوز 30 كيلومترا جنوبية مكة المكرمة. هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة بعد 2017، المحاولة الأولى لميليشيا الحوثي الإرهابية عام 2017. هذا الاعتداء الصارخ والمنتهك بالتأكيد للقانون الدولي والأعراف الإنسانية أدانتها الكثير من الدول الإسلامية وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي بأن هذا انتهاك صارخ وواضح لكافة القوانين والأعراف الدولية. نتحدث اليوم إذا من مكة المكرمة. طبعا حينما جاء أو حينما تصدت القوات الجوية لهذه الطائرة المسيرة بتمام الساعة 6:50 تصدت لها خارج المنطقة الجغرافية أو خارج الحد الذي يمكن أن تكتشف فيه أو تنزل فيه آثار هذه الطائرة المسيرة، إلى مثلا نتحدث عن مواقع السكان أو إلى الطرق الرئيسية، وبالتالي لم تكن هناك إنذارات من قبل الدفاع المدني لهواتف

0: المواطنين والمقيمين لأنها أساسا لم تدخل إلى الحدود المركزية لمكة المكرمة بعد، ولكن بطبيعة الحال
1: طيب وبالتالي أسامة يعني يمكن القول بأنه لم يؤثر هذه التهديدات على حياة المواطنين بشكل عام، الحركة طبيعية كما أرى من خلفك في هذه الصور؟
0: إطلاقا لم تؤثر هذه المحاولة اليوم على سير الحياة. أتحدث الآن هنا في الحرم المكي الشريف، رحلات العمرة تسير على ما هي مجدولة عليه، ونتحدث عن أكثر من 3 ملايين معتمر يأتون شهريا لأداء العمرة، وليس هنالك أي تحديثات في هذا الخصوص، وليس هناك أي إشكالات. وربما حتى البعض يعني بالمناسبة كريستين يعني تحدث اليوم أن جزءا كبيرا من المواطنين والمقيمين لم يعلموا بهذا الخبر إلا تقريبا في ساعات الصباح الأولى، وذلك بعد بيان التحالف وأيضا متابعتهم لنشرات الأخبار، وهذا دليل كاف على أن هذه المحاولة وهذا الاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية لم يدخل أساسا لا على مرأى الناس ولا حتى على مسامعهم.
1: طب أسامة، هل علمت ما إذا كانت هناك أي إجراءات أمنية إضافية اتخذت بعد محاولة الاستهداف هذا؟
0: بطبيعة الحال هناك يعني نتحدث عن حماية طبيعية وواردة جدا لكافة المناطق السعودية، بالتأكيد أيضا هنا في مكة المكرمة. نتحدث على أن ربما من الاعتداء الأول عام 2017 هناك كثير من المناطق تجلس فيها القوات السعودية لمتابعة الحال الأمنية لحظة بلحظة، ولكن ليس هنالك، دعيني أقول بأن هنالك مثلا مخاوف، ليس هنالك زيادة مثلا في هذه الأعداد، هي حالة طبيعية جدا ومحاولة استهداف. ربما ما أثار اليوم تلك الادعاءات، ربما تحدث على البيانات أيضا التي أطلقتها عدد من الدول، هو أنه محاولة لاستهداف منطقة مقدسة وتمس المسلمين عموما، إذ أن هذه المنطقة وهذا الاعتداء اليوم لا يمثل فقط السعودية بل يمثل كافة الدول الإسلامية، وهو ما أثار اليوم هذا البيان من ناحية. من ناحية أخرى أيضا كان هناك مخاوف من عدة يعني دول إسلامية، ولكن الحالة بطبيعة الحال هنا في مكة المكرمة مستقرة جدا وليست هناك أي خطر.
1: شكرا لك مراسل العربية أسامة القاسم، كنت معنا من مكة. الخامسة مستمرة ونتابع فيها. 40,000 قنبلة لإسرائيل، صفقة أمريكية تدفع أمريكا ثمنها.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: أحييكم من جديد. فصول الحرب الأمريكية ضد إيران لم تكتمل كتابتها، ولا تزال تتأرجح بين هجوم محدود حينا وتهديدا بضربات مدمرة أحيانا، غير أن الأشهر التي مضت أحرقت المليارات وأفرغت حظائر أسلحة وأنهكت خزائن، لتكشف التقارير الأحدث الكلفة الباهظة التي دفعتها واشنطن والمتمثلة بأكثر من 30 مليار دولار حتى اللحظة، ونقص لا يستهان به في الذخائر يستوجب تعويضه أشهر وحتى سنوات. الفاتورة غير المقفلة.

0: قفل بعد للصراع جاءت ثقيلة على دافعي الضرائب الأمريكيين، لتكلف الأشهر الخمسة الأولى للحرب نحو 38 مليار دولار وفق تقديرات أولية، بينها 21 مليارا لتعويض الذخائر المستهلكة والمعدات التي فقدت في المعارك. أما استمرار الحرب فسيكلف ما بين 2 مليار و3 مليارات لكل شهر إضافي استنادا إلى مستوى العمليات العسكرية. أما فيما يخص نقص المخزون واستهلاك الذخائر، فالمفتش العام لوزارة الحرب أكد وجود اختناقات في القاعدة الصناعية الخاصة بإعادة تزويد القوات بالذخائر، وذلك في أول اعتراف رسمي. ورغم التحرك لتوسيع قدرات إنتاج الذخائر، إلا أنها تحتاج إلى فترات زمنية طويلة ومهمة لتحقيق ذلك وفق قوله، ليتناقض تقرير المسؤول الدفاعي مع تأكيدات ترامب ووزير حربه بشأن عدم تأثر المخزون. وبين فواتير باهظة تظهر للعلن وشهود لمساءلة وزير الحرب الأمريكي وعزله، غليان كبير في الغرفة الأولى للكونغرس أوجدته حرب إيران المفتقدة للتفويض وفق الديمقراطيين. فالموجة الرافضة لاستكمال الحرب تتزايد لتشمل 7 جمهوريين، ليتم اعتماد قرار بشأن تقييد صلاحيات ترامب وتحركاته العسكرية في إيران للمرة الثالثة، وذلك بأغلبية 220 صوتا. وكان مجلس النواب الأمريكي صوت 6 مرات على قرار مماثل متعلق بتقييد صلاحيات الحرب، لكن القرار رفض 2 مرات وانتهى التصويت بالتعادل 1 مرة. ورغم جهود عزل هاكسيث أو القرار القاضي بتقييد تحرك ترامب في إيران، البيت الأبيض متمسك بوزير الحرب ويصف عمله هناك بالاستثنائي، ليخرج نائب الرئيس الأمريكي بالتحديث الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة خلال 2 شهر، مبديا اتفاقه مع ترامب بشأن انتهائها عقب الانتخابات النصفية. من واشنطن ينضم إلينا مراسل عربية حسين الطود. حسين، إذن كما ذكرنا للمرة الثالثة لا يحصل ترامب على تفويض من الكونغرس لمتابعة هذه الحرب، وهناك حديث عن تقييد صلاحياته، ماذا يعني ذلك وكيف سينعكس على مساعيه في متابعة الحرب على إيران؟
1: كريستيان، هذا إجراء رمزي أكثر منه إجراء فعلي. فعليا لا شيء سيحد من صلاحيات دونالد ترامب، لأن هذا مشروع قرار، يعني هو فقط بحاجة إلى أن يمر أيضا بمجلس الشيوخ، وأيضا لن يكون له صلاحيات على الرئيس فعلية إلا إذا كان هناك مسار تشريعي وتحول هذا القرار إلى قانون، وعلى الرئيس دونالد ترامب أن يوقعه، وهناك أيضا حق الفيتو، يستطيع دونالد ترامب أن يمارسه على هذا القانون إذا تحول إلى قانون أصلا، وعندئذ يحتاج الكونغرس إلى تمرير هذا المشروع بثلثي الأعضاء في كلي المجلسين ليصبح قانونا ويتخطى حق النقد للرئيس دونالد ترامب. يعني عمليا هذا أمر مستبعد وبعيد المنال لكي يتحول إلى مشروع قانون ليلزم الرئيس قانونيا وفعليا.
0: طب حسين، هل أيضا ذلك هذه الإجراءات تنعكس على محاولة عزل وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث؟
1: حتى محاولة عزل وزير الحرب بيت هاكسيث أيضا هناك إجراءات يجب أن يمر هذا القرار في مجلس النواب، ثم يتم تحويله إلى مجلس الشيوخ، ليس ليمر بأغلبية بسيطة وإنما كمحاكمة لعزل بيت هاكسيث. وإذا صوت 1/3 أعضاء مجلس الشيوخ على إجراءات العزل، مواد العزل، عندئذ يصبح قرارا إلزاميا يلزم الرئيس حتى عزل بيت هاكسيث، لأن عندئذ يكون هناك قرار محاكمة من مجلس الشيوخ، ويحق لمجلس الشيوخ دستوريا أن يعزل موظف في الوزارة أو يعزل وزير الحرب أو أي وزير آخر إذا كان هناك مواد كافية وكان هناك عدد كاف من الأعضاء الجمهوريين الذين سيصوتون إلى صالح الأعضاء الديمقراطيين. وهذا أمر أيضا كريستيان فعليا حتى الآن مستبعد. طبعا يحق للرئيس نفسه أن يعزل وزير الحرب من دون العودة إلى الكونغرس، ولكن هذا أمر لن يحدث لأن الرئيس حتى الآن راض كما يبدو عن بيت هاكسيث وما يقوم به بيت هاكسيث، لأنه ينفذ الأوامر التي وجهها له دونالد ترامب.
0: شكرا لك حسين الطود، يعني التصويت الذي سيجري
1: بعد يوم تقريبا.
0: شكرا لك. وفي ذات السياق

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي أثناء لقائه بنظيره الإيراني عباس عراقشي إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح منطقة هرمز، معربا عن أمله بألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر، مؤكدا دعم بكين للحوار القائم.

0: سلاح لا يطلق صواريخ، لكنه يستهدف قدرة النظام على تمويل نفسه والاستمرار.
1: من ناقلات النفط في عرض البحر إلى المصارف وشركات الصرافة وصولا إلى الذهب والعملات الرقمية، تلاحق واشنطن كل منفذ يمكن أن تتسلل منه الأموال إلى خزائن النظام الإيراني.
2: حملة لم تعد تقتصر على إدراج أسماء وكيانات في قوائم العقوبات، بل تحولت إلى حصار اقتصادي متعدد الطبقات يستهدف شرايين الاقتصاد الإيراني ومصادر تمويل الحرس الثوري.
1: في غرفة العمليات المالية التابعة لوزارة الخزانة، يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك تعقب الأموال والشركات والسفن وتجميد الأصول ومنع التعامل مع الجهات المدرجة. والرسالة إلى المؤسسات الأجنبية واضحة، التعامل مع طهران قد يعني خسارة الوصول إلى الدولار والنظام المالي الأمريكي.
3: العقوبات فعالة للغاية، فقد أدت إلى خفض إيرادات إيران بشكل كبير، ولا تستطيع طهران إرسال المزيد من النفط عبر المضيق بسبب الحصار الأمريكي. ونتيجة لذلك نشهد طوابير طويلة جدا للحصول على البنزين في جميع المدن والمناطق الإيرانية، كما انخفضت قيمة العملة بشكل حاد. إذن الاقتصاد الإيراني بدأ بالانهيار، لكن ذلك لم يحدث أي تغيير حقيقي في موقفهم التفاوضي حتى الآن.
1: في صدارة الأهداف يأتي النفط، شريان العملات الأجنبية بالنسبة إلى إيران، لكن قبضة العقوبات اتسعت لتشمل المصارف والشحن والتأمين والطيران، إضافة إلى الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية التي تستخدمها طهران لفتح قنوات بديلة بعيدا عن الرقابة الأمريكية. وتقول واشنطن إن كل برميل نفط يمنع من الوصول إلى الأسواق وكل شبكة مالية تقطع، يعني موارد أقل للبرامج النووية والصاروخية وللحرس الثوري والجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة. لكن الأرقام الاقتصادية لا تحسم وحدها نتيجة هذه المواجهة.
4: لا أعتقد أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة لوزارة الخزانة لعزل إيران ستحقق نجاحا كبيرا، فالعوامل الحاسمة هنا تتعلق بالجهات التي تنتهك العقوبات، وهي في الواقع الصين وروسيا ودول أخرى. وأعتقد أن الإدارة أظهرت ترددا واضحا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصين، ونحن في انتظار الاجتماع المرتقب بين شي وترامب قريبا.
1: فعلى مدى عقود تكيفت طهران مع العقوبات وبنت اقتصادا موازيا وشبكات سرية لبيع النفط ونقل الأموال. واليوم تراهن إدارة ترامب على جعل كلفة الصمود أعلى من كلفة التراجع، فيما يتحمل الإيرانيون جزءا كبيرا من الضغوط مع تراجع العملة وارتفاع الأسعار وتقلص القدرة الشرائية.
2: إنها حرب اقتصادية بلا هدنة واضحة، تقاس نتائجها لا بعدد الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات، بل بقدرتها على تغيير قرار سياسي في طهران. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
0: والآن إلى موجز الأخبار الاقتصادية مع زميلة نوف. مساء الخير نوف.
5: مساء النور، شكرا لك. ألزمت هيئة السوق المالية السعودية صناديق أسواق النقد العامة بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20%، فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. كما اشترطت الهيئة أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لدى أطراف تتمتع بتصنيف تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة. تترقب الأسواق اليوم نتيجة الاجتماع الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90%. رفع الفيدرالي الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% إلى 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة. ارتفع التضخم العام في بريطانيا إلى 3.1% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة ب 2.9% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وتجاوزت القراءة توقعات البنك المركزي البالغة 2.8%. تأتي البيانات قبل قرار بنك إنجلترا يوم غد، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على الفائدة عند 3.75%.

0: في قطاع التكنولوجيا تجري أوبن أي آي محادثات أولية مع مستثمرين بشأن جولة تمويل جديدة قد ترفع تقييم الشركة إلى أكثر من تريليون و200 مليار دولار بحسب تقرير لفاينانشال تايمز. تأتي الخطوة بعد أن أغلقت الشركة في مارس جولة تمويل بقيمة 122 مليار دولار عند تقييم بلغ 852 مليار دولار، ما يعني أن التقييم المطروح حاليا يزيد بنحو 40% عن تقييم الجولة السابقة. تأتي هذه الجولة بعد أيام من تصريحات الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي سام ألتمان بأن الطرح العام للشركة لن يحدث هذا العام لإعطاء الأولوية حاليا لضمان أطر عمل أفضل للرقابة والسلامة. يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وخدمات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إطار تشريع أوروبي موحد لحماية القاصرين على الإنترنت. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين، قالت أن الخطة تتضمن منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 13 عاما، وعدم السماح بإنشاء حسابات شخصية لمن هم دون 15 عاما. وبحسب الخطة سيتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما من استخدام بعض المنصات من خلال حسابات تخضع لإشراف الوالدين وبخصائص محدودة. تأتي تصريحات فوندرلاين قبل تقديم مقترح جديد للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يفرض قواعد صارمة للتحقق من الأعمار على منصات التواصل ومتاجر التطبيقات والألعاب الإلكترونية. ويمكن أن تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية. نهاية الموجز، عودة إليك كريستيان، شكرا لك.
1: شكرا لك نوف. القنبلة المطرقة عنوان صفقة مليارية جديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تستعد إدارة ترامب لإتمامها. لائحة المبيعات تحوي آلاف القنابل ووزن الواحدة منها يقارب الطن بحسب صحيفة واشنطن بوست، غير أن مصطلح البيع هنا خرج عن مفهومه. فالصفقة ممولة من خلال آلية تعرف باسم التمويل العسكري الخارجي، أي أن واشنطن تبيع هي أيضا تدفع، ما يعني مجددا جيوب دافع الضرائب الأمريكيين. الحزمة التي تبلغ قيمتها 2,800,000,000 دولار تشمل 40,000 قنبلة تزن كل منها 2,000 رطل، بينها 20,000 قنبلة من طراز MK84 وهي الأكثر تدميرا في الترسانات العسكرية الغربية. قنبلة شديدة التدمير قادرة على اختراق الخرسانة السميكة وأحداث حفرة كبيرة فيما تتناثر شظاياها لمسافات واسعة. الحزمة تشمل 20,000 قنبلة أخرى من طراز BLU-117 وهي نسخة من القنبلة السابقة لكن مع تعديلات تتعلق بالحماية والتخزين. هذا وتشمل الصفقة 20,000 رأس حربية اختراقي لضرب المنشآت والملاجئ شديدة التحصين واختراقها. حجم هذه الحزمة يتجاوز أي صفقات سابقة لبيع ذخائر من هذا النوع سواء في عهد بايدن أو ولايتي ترامب. هذه القنابل استخدمتها إسرائيل مئات المرات في غزة ولبنان لتشكل السبب الرئيسي خلف مشاهد انهيار مبانٍ بالكامل خلال ثوان معدودة، وهي الذخيرة الوحيدة التي علقت إدارة بايدن شحنها لإسرائيل عام 2024، وذلك بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالمدنيين. لكن ترامب وفور عودته للبيت الأبيض أعاد عكس هذه السياسة، ورغم أن تسليم مثل هذه الطلبات يستغرق سنوات إلا أن توقيت الموافقة عليها جاء موضع استغراب في ظل توترات مع حكومة نتنياهو أولا ومحاولات تهدئة الأوضاع بالمنطقة ثانيا. الخامسة مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. واشنطن تتهم الاستخبارات الروسية بتجنيد عملاء والتخطيط لتنفيذ هجمات واغتيالات على الأراضي الأمريكية.

أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟

0: في ذلك الوقت بوفا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
1: هل بنعتبرها أخد مخاطرة في ذلك الوقت؟
0: أول 3-5 سنوات من العمل في بوفا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
1: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
0: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أحييكم من جديد ونتابع من لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده تسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لبنان لا يملك خيارا آخر سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. ونقلا عن وكالة فرانس بريس، شدد الرئيس اللبناني على أن الخطوة الأساسية هي الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة الأهالي والأسرى.
1: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام. ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهذا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. هدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية، مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية. الهدف ابني دولة بدون ما نحقق نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. أهم شيء أنه ما يصير في فراغ، ونحن أكيد القوة اللي بدها تجي تحت أي مسمى أكيد بده ينحضر لها الإطار القانوني، و المبدأ الأساسي بالإطار القانوني احترام سيادة الدولة.
0: وبالحديث عن مساعدة الجيش اللبناني، تستضيف باريس الخميس اجتماعا بحضور قادة فرنسا ولبنان والأردن، يهدف إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي البلاد وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء. وقالت الرئاسة إن الهدف هو البحث في طريقة لانتشار القوات المسلحة اللبنانية بموجب خطة واضحة، مشددة على أن المسعى الأساسي هو تعزيز سيادة لبنان. وسيشارك في الاجتماع رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة. والآن إلى موجز الأخبار الاقتصادية الرياضية مع زميل زياد.
2: مساء الخير زياد. شكرا يا هلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من السعودية، حيث أعلن اليوناني دونيس عن القائمة المشاركة في بطولة كأس الخليج والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 23 من الشهر الحالي وحتى 6 من شهر أكتوبر المقبل في مدينة جدة، فيما غاب عن قائمة الأخضر الثنائي سالم الدوسري وسعود عبد الحميد بسبب الإصابة. وسينطلق غدا الخميس معسكر المنتخب السعودي بعروس البحر الأحمر مدينة جدة. وفي بغداد، أعلن المدرب غراهام أرنولد في مؤتمر

الصحفي عن قائمة المنتخب العراقي لكأس الخليج، يذكر أن منتخب العراق توج باللقب في 4 مناسبات وكانت المرة الأخيرة في العام 2023، ويستهل مشواره في البطولة الحالية أمام عمان يوم الأربعاء المقبل. تغلب نادي العين الإماراتي على النصر السعودي ب4 أهداف دون مقابل ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وليحصل العين على أول 3 نقاط في المسابقة، ويستقبل النصر نيفيتشي الأوزبكي في الجولة المقبلة من البطولة القارية، فيما يحل العين ضيفا على القوة الجوية العراقية.

ومن جانبه فاز الهلال السعودي على ضيفه فريق الغراف القطري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط مقابل رصيد خال من النقاط للفريق القطري.

تشهد الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم الليلة مباراة ميلان الإيطالي مع ضيفه بنفيكا البرتغالية، ويسعى ميلان للحفاظ على سجله التاريخي الخالي من الهزائم أمام بنفيكا، حيث التقى الفريقان 6 مرات قاريا ولم يخسر ميلان في أي منها مسجلا 4 انتصارات وتعادلين، لكن هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين منذ العام 2007.

يستقبل برشلونة الليلة فريق راسينغ في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويملك برشلونة 15 نقطة من 5 مباريات يتصدر بها الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد أمام فريق يحتل المركز العاشر ب7 نقاط. الفريق التقيا في 100 مباراة واحدة في جميع المسابقات. سجل الفريق الكتالوني الفوز في 63 مباراة مقابل 17 مباراة للفريق المنافس.

يلتقي الليلة مانشستر يونايتد مع ضيفه برايتون في الدورة الثالث لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. في المواجهات المباشرة خسر اليونايتد في مباراة الأخيرة في الكأس أمام برايتون على أرضه في الدورة الثالث من كأس إنجلترا، لكنه مع ذلك سجل فوزا ساحقا في الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

0: أعود إليك كريستيان.
1: شكرا لك زياد. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إنشاء مجلس أمني أوروبي يضم الاتحاد الأوروبي وشركاء مثل كندا والنرويج والمملكة المتحدة بهدف وضع بروتوكول أمني للطوارئ يتيح للدول الأعضاء بدء مناقشات للاستجابة للأزمات.
2: We have discussed a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهام إلى 5 أشخاص يشتبه أنهم عملاء للاستخبارات الروسية. وتضمنت الاتهامات الأمريكية التآمر لتنفيذ هجمات وعمليات اغتيال حول العالم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة. وقالت الوزارة في بيان أن المجموعة تنشط منذ عام 2024 على الأقل، وحاولت هذا الصيف اغتيال معارض روسي بارز يعتقد أنه يقيم في الولايات المتحدة من دون الكشف عن هويته. استبعدت موسكو إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا في المدى القريب، مؤكدة أن فرص إنهاء الحرب لا تزال بعيدة المنال كما كانت قبل عدة أشهر. وأوضح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية أن الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا مستمرة، لكن التصريحات الأمريكية لا تقترن دائما بأفعال، مضيفا أن روسيا لا ترى شروطا لبدء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن مشترطا خطوات فعلية لإصلاح العلاقات. اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية بمسيرات مرتين خلال الأسابيع الأخيرة أثناء رحلتي الذهاب والعودة عبر المجال الجوي المولدوفي. وقال زيلينسكي لشبكة سي بي اس نيوز إن مسيرة اقتربت من طائرته خلال توجهه إلى أوسلو قبل أن تدخل مسيرة أو اثنتان المجال الجوي المولدوفي خلال رحلة عودته، معتبرا ذلك محاولة روسية لترهيبه. ختام الخامسة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
7: لهسه ما في حدا عنه.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس بعدين
1: إن شاء الله. يعني ما ما ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش السبت 9:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
4: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
5: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
8: صراعات لا تكاد تنتهي.

0: حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
5: العربية FM أخبار على مدار الساعة.
6: نهاية الموجز الاقتصادي عودة الآن لمتابعة.
5: العربية FM أن تعرف أكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: إدانات عربية وإسلامية واسعة لمحاولة مسيرة حوثية دخول المجال الجوي لمكة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ثكنات وأفراد لميليشيات الحوثي بجبهة الكدحة غربي تعز. الصين تدعو إيران وأمريكا للعودة إلى مذكرة التفاهم، وعرقجي يقول إن بلاده ترغب بحل سلمي. عون يسعى لاتفاق أمني ينهي العداء مع إسرائيل، وباريس تجمع القوى لدعم الجيش اللبناني. غارة إسرائيلية تستهدف المنصوري جنوبي لبنان وفقا لمراسل العربية. روسيا تهاجم مدنا أوكرانية، وزيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة استهداف طائرته الرئاسية. هيئة السوق السعودية تلزم صناديق أسواق النقد بعدم تجاوز استثماراتها خارج المملكة 5%. أوبن AI في محادثات مع مستثمرين لجولة تمويل جديدة قد ترفع تقييمها لأكثر من تريليون وملياري دولار. ضمن ملفاتنا في هذا اليوم، رويترز تقول إن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لن يهاجموا السفن الإسرائيلية والأمريكية. جيدي فانس يرجح انتهاء الحرب بعد الانتخابات، فماذا بعد للحرب ولمضيق هرمز؟ الفائدة شبه محسومة، ماذا بعد أول رفع منذ العام 2023؟
0: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم متابعينا. البداية من الإدانات الواسعة لمحاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، حيث أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مسيرة معادية باتجاه مكة مساء أمس الثلاثاء. وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الجبان يعد تكرارا

0: ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة واستفزازا لمشاعر المسلمين. وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة واتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيات الحوثي، كما جددت التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. أدان أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي الاستهداف الحوثي لمكة، ووصفه بأنه عمل إرهابي واستفزاز لمشاعر المسلمين. وأضاف في بيان له أن العمل الإجرامي الحوثي تصعيد بالغ الخطورة وتجاوز لكل الحدود والخطوط الحمراء. وأشار إلى أن الاعتداء الحوثي على مكة يتطلب موقفا دوليا حازما ورادعا. أضاف البداوي أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا إلى جانب السعودية وتدعم إجراءاتها. الخارجية القطرية أيضا أدانت محاولة الاستهداف، واعتبرت أن محاولة الحوثيين المساس بمكة المكرمة عمل عدواني مشين وتجاوز بالغ الخطورة، معربة عن الثقة الكاملة في قدرة المملكة على صون أمن الحرمين. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الحوثية الآثمة على مكة وما تنطوي عليه من ترويع للآمنين وانتهاك لحرمة المقدسات. فيما أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تضامنه والوقوف بثبات مع السعودية، معربا عن إدانته بشدة محاولة الهجوم على مكة. بدورها قالت الكويت إنها تدين محاولة الحوثي باستهداف مكة، مؤكدة أن العمل يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين. الأردن أدان أيضا محاولة الحوثي باستهداف مكة، معتبرا إياها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. أما جامعة الدول العربية فأعربت عن إدانتها، كما شددت على أن المساس بأمن مكة وحرمة المقدسات الإسلامية يمثل أمرا بالغ الخطورة. بدورها أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأشد العبارات محاولة الاستهداف، مؤكدا أن هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها برمتها. وكانت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيات الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. وأشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إلى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة، وأضاف أن هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة المكرمة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في العام 2017، مؤكدا أنها ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. وأشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيات الحوثي وسلوكها، وشدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. قد وشدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن مقدراتها، مشيرا خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن المملكة ستواصل دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها والتصدي لأي اعتداءات تستهدفها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي الوقت نفسه فإن معالجة التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة تظل مرتبطة باستقرار اليمن وإنهاء أزمته. ومن هنا تجدد المملكة موقفها الثابت في دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها،

0: استمعنا إلى مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل. نواصل ماذا بعد من لقاء مسؤولين أمريكيين بالحوثيين في مسقط. وفق ما نقلت وكالة رويترز، الاجتماع تم وفق الوكالة الأمريكية مطلع هذا الأسبوع، وعقد في مقر السفارة الأمريكية في مسقط، وتم بتيسير من سلطنة عمان بحضور مسؤول حوثي بارز مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، وهو محمد عبد السلام. المصادر التي نقلت عنها رويترز قالت أيضا إن الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين اللانية لديهم لمهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية في منطقة باب المندب. ميدانيا في اليمن، تشهد جبهات مأرب اشتباكات وقصف مدفعي متبادل بالتزامن مع غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين خلف خطوط التماس. وقالت مصادر عسكرية إن العمليات تستهدف تحييد الأسلحة والتعزيزات الحوثية بعد تقدم ميداني حققته القوات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين، كما استهدفت غارة فجر اليوم اعتادا للحوثيين على الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء. ينضم إلينا متابعينا الآن، ينضم إلينا مباشرة الكاتب السياسي عبد الستار الشميري. سيد عبد الستار، أهلا بك معنا. يعني بداية، قبل الحديث عن ما نقلته رويترز وتعهدات الحوثي لواشنطن، نريد نتحدث عن هذا الاستهداف، يعني استهداف مكة، ما قامت به ميليشيا الحوثي من استهداف وانتهاك للمشاعر المقدسة واستفزاز أيضا لمشاعر المسلمين. كيف يمكن وصف يعني ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي؟ يعني
1: ما تقوم به ميليشيات الحوثي في تقديري هو جزء لا يتجزأ من صميم المنهجية الحوثية التي لا تفرق بين مقدس ولا مدنس، بين بشر ولا حجر. فهذه المنهجية تطغى عليها اقتحام أو الأرض المحروقة، هي داخليا قد قامت بهدم المساجد، قامت بإحراق المدارس، قامت بإحراق الأطفال. ولذلك الحرمات والقيم الحديث فيها مع الحوثي صعب بل وممتنع. ولذلك وفي ذات السياق هي ترى أن إرهاب الناس وإرهاب المقدسات وإرهاب كل ما أمامها جزء من ثقافة العمق، لأن سيكولوجية الجماعة الحوثية ذهنيتها أنها تحكم بثلاث اتجاهات: أولا الخرافة، ثانيا العمق، ثالثا الفيل.
0: الآن هي مؤكد تعرف يعني تعرف يعني نعم مكانة هذا المكان وقدسيته أيضا ومكانته كذلك على دراية ووعي وإدراك بمكانة مكة. يعني
1: مكانة مكة عندما يكون الجماعة غير إرهابية، أنت تتذكر أن مكانة مكة اعتدى عليها جماعات إرهابية قبل ذلك. اعتدت إيران على المملكة في الثمانينات، ولولا خط الملك فهد الذي رسمه بعد اعتداء أثناء الحرب العراقية اعتدت إيران على المملكة، ثم قام الملك فهد بتحذيرها أكثر من مرة ولم يفلح معها إلا عندما رسم ما يعرف سياسيا في ذلك الوقت خط الملك فهد الأحمر ومنع دخول الطائرات الأقوى. مكة لم يعتدي عليها في التاريخ إلا البرامكة وكذلك الاعتداء الإرهابي الذي حصل من جهيمان. والثالث الآن الحوثي. إذن البرامكة وجهيمان والحوثي هم مدرسة واحدة، مدرسة إرهاب تستهدف الأماكن المقدسة كما تستهدف الإنسان، وهو أغلى من كل مكان مقدس.
0: طيب الآن سيد عبد الستار، يعني هناك معطى جديد اليوم، يعني استثناء الحوثي لدول المنطقة من تعهداتهم. هم يقولون لا نية لهم لمواجهة السفن الأمريكية والإسرائيلية في منطقة باب المندب، وهكذا يقولون لواشنطن. هذه التعهدات يعني كيف يمكن فهمها؟ يعني
1: قراءة هذه التعهدات في سياق التقية الإيرانية، في سياق التكتيك الإيراني، في سياق التهدئة المؤقتة. هم يحاولون أنهم يبعثوا برسائل حتى يتمسكنوا حتى يتمكنوا، لكن هذا الاستهداف سيكون لاحقا.
0: ما تلك الرسائل؟
1: هم بحاجة الرسائل.
0: ما تلك الرسائل التي يريدون أن يبعثوا بها؟ يعني
1: الآن يريدون أن

0: يطمئنوا العالم حتى يحفروا الخنادق في ميون. يريدون أن يطمئنوا العالم ولا يدخلوا في اشتباك حتى يزرعوا الألغام كحقول قابلة للانفجار في أي وقت. يريدون أن يطمئنوا العالم حتى تصل الألغام البحرية والمعدات والزوارق وحتى يحاصروا ما تبقى من باب المندب جنوبا باتجاه البحر العربي ولاحق عدن. يطمئنون العالم حتى يأخذوا نفسا ما. ونحن نعلم أن هذه السلسلة وهذه الطريقة هي تكتيك إيراني التمسكن. يعني إيران عبر تاريخها كانت ثورية وقت القوة وبرجماتية وقت الضعف. هذه النسخة الإيرانية مع الحوثي هي نفس السياسة. هذه خديعة مطب كمين جديد للعالم، لكن سيكتشف العالم أنه بعد كم شهر كل هذه الوعود ستذهب سراب وسيرونها كخيط دخان.
1: والسؤال أيضا قبل اكتشاف تلك الوعود، يعني هكذا تعهدات أصلا هل لها أي قيمة يعني في هذا التوقيت؟ وأيضا هناك أشياء أخرى واضحة، يعني وكان هناك أيضا سيد عبد الستار قلق حوثي من أمريكا تحديدا.
0: نعم، لأنه أصلا لا أحد يواجه إيران والحوثي في الحقيقة غير ثلاث دول. هل هناك المملكة العربية السعودية والشرعية اليمنية وأمريكا؟ العالم كله متفرق في الحقيقة. اختلفنا أم اتفقنا مع أمريكا، هي وحيدة التي تدفع كلفة المواجهة مع إيران والحوثي بقدر ما. لا يعني أن هذه الكلفة كلفة قيمية أو تقوم بها أمريكا من شأن القيم، لكن هي تقوم من أجل مصالحها ومن أجل أنها الأكبر في العالم وعليها مهمة استلام مقاليد حكم العالم منذ الاتفاقية المعروفة في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. ولذلك أمريكا تقوم بدور، وهم يخافون أن تقوم بدور، لكنهم لا يخافون من الصين ولا من روسيا ولا من دولة أخرى.
1: غريبا بنو يعني نعم، وخطابهم الداخلي دائما هو يرفع دائما شعار الموت لأمريكا وإسرائيل داخليا، يعني وربما هذا يوضح أن هناك ثمة مفارقة هنا.
0: نعم، المفارقة بين الشعار وبين البرجماتية والنفعية الإيرانية معروفة. في حرب العراق كانت تحارب العراق وتقود الموت لأمريكا وإسرائيل، وكان السلاح الإسرائيلي هو الذي يأتي إلى إيران، كما عرفتم في صفقة إيران كونترا. السلاح الإيراني أتى بصفقة كبيرة أمريكية إسرائيلية لمحاربة العراق، رغم أن ذلك الوقت كان الشعار نفس الشعار. إذن الشعارات لا شيء، شعارات الحرس الثوري ضد القاعدة، وهي تنسق مع القاعدة في اليمن وفي القرن الإفريقي وتستضيف سيف العدل كأكبر جماعة القاعدة في العالم في هذا الحاضر. فلا ننقر لللفظ الإيراني للتقية الإيرانية في الخطاب، الأهم هو الأعمال والممارسات.
1: نعم، الكاتب السياسي عبد الستار الشميري، تحياتي لك، شكرا جزيلا على تلك المداخلة.

0: الآن الصورة الميدانية، تطورت الوضع الميداني أيضا. ينضم إلينا من غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك معنا. كان الحديث عن استهداف لجبهات الكدحة، نتحدث عن هذا الاستهداف ومناطق أخرى أيضا، وما النتائج التي أمكن التحقق منها ميدانيا يعني؟
1: نعم، مسرح العمليات يمتد من المنطقة الجنوبية لمحافظة تعز مرورا بالغربية حتى الساحل الغربي لهذه المدينة. وبالتالي فإن هناك أيضا كانت مناوشات أو اشتباكات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية على جبال كهبوب، بعد أن كانت الميليشيات تحاول التقدم باتجاه مواقع القوات الحكومية في هذه الجبال، وهي التي تقع إلى الجنوب من باب المندب. وبالتالي فإن الميليشيات الحوثية ربما قد تخسر المعركة في هذه المنطقة كونها منطقة مفتوحة، في ظل أيضا التصدي أو الضربات المكثفة للطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية الذي استهدف آلية عسكرية، وكذلك استهدفت عزات الميليشيات في منطقة دباب وكذلك باب المندب. نلاحظ أيضا بحسب المصادر كانت الميليشيات الحوثية قد قصفت بعدة صواريخ منطقة أو محافظة لاحق في منطقة هي هذه المنطقة آهلة بالسكان، أثارت حالة من الهلع والخوف في أوساط الساكنين. نتحدث أيضا عن أن بنك الأهداف للقوات الحكومية حتى هذه اللحظة وهو صندوق القتل يتركز بشكل كبير على المناطق الساحلية، كان قد حذر المدنيين من الابتعاد من المعسكرات وكذلك من السكنات التي تتواجد فيها ميليشيات الحوثي الانقلابي أو حتى من مراكز القيادة والسيطرة، وأيضا من الطرق التي

0: تضافها لميليشيات الحوثية لتعزيز المقاتلين إلى جبهات القتال، وبالتالي فإن المعركة تسير على وتيرة عالية داخل هذه المناطق الساحلية من الجو. طبعا القوات الحكومية تستهدف الميليشيات على امتداد هذه الجغرافية الساحلية، وبالتالي الميليشيات لا تستطيع التحصن في المناطق المفتوحة إطلاقا في ظل التمشيط الكبير من قبل الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية. لكن نتحدث أيضا عن أنها تدفع بتعزيزات كبيرة إلى الجبهات الجنوبية وكذلك الشرقية لمحافظة تعز والجنوبية الغربية. يعني قبل حوالي نص ساعة من الآن كانت المصادر تتحدث بأن الميليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة باتجاه جبهة بني عمر. هذه الجبهة تقع إلى الجنوب الغربي لمدينة تعز، وهي تطل على الخط الرابط بين تعز وكذلك بين مدينة التربة ومن ثم إلى مدينة عدن. وبالتالي ربما الميليشيات الحوثية كانت تنوي من هذه التعزيزات اختراق أي تقدم للوصول إلى هذا الخط وإطلاق الحصار على تعز من الناحية الجنوبية، لكنها واجهت بصد كبير خلال اليومين الماضيين وحتى قبل ساعات من الآن. أما طيب. على الصعيد الآخر في
1: الصعيد الآخر أين تقصد؟
0: أقصد الجبهات الأخرى وهي طيب. جبهات الأحكوم التي كانت القوات الحكومية والطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية قد استهدف اليوم أيضا تعزيزات عسكرية ومركز قيادة، بالإضافة إلى منصة إطلاق صواريخ هي في منطقة الأكبوش بهذه الجبهة كانت الميليشيات تستخدمها أيضا لاستهداف السفن في البحر الأحمر، كذلك لقصف المناطق الساحلية لليمن أو حتى البحر إلى البحر وكذلك إلى ميناء المقهى. هذه الغارة احدثت بشكل كبير، يعني أخرجت هذه المنظومة عن الخدمة ودمرتها بحسب المصادر. كذلك الميليشيات تعزز بشكل كبير من تواجدها في المناطق الشرقية لمحافظة تعز، تحديدا في جبهة الشقب، جبهة سامع، هذه أيضا جبهة الأفروض. هذه جبهات متلاصقة مع بعضها وأيضا تشرف على مواقع الميليشيات الحوثي في مدينة خدير التي تتخذ منها منصات لإطلاق صواريخ، وكذلك أيضا على مديرية الشمايتين التابعة للقوات الحكومية والتي تعد أهم المواقع الاستراتيجية داخل هذه المدينة.
1: هاي المؤكد أنه يعني أن هذا التصعيد كانت له انعكاسات أيضا على القرى والمناطق المحيطة وأيضا على المواطنين وحركتهم، يعني حركة المدنيين يعني.
0: صحيح بالطبع، خاصة وأن الميليشيات كانت قد تقصف الأحياء السكنية بشكل كبير، يعني بقذائف الهاون وقذائف الهوزر. نحن هنا في المنطقة الجنوبية تحديدا لمحافظة تعز في جبهة الكدحة، لاحظنا حركة نزوح خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير متوالي، يعني كل يوم كنا نلحظ أسر تنزح على متن دراجات، أسر أيضا تترجل من مناطق خطوط التماس باتجاه منطقة البيرين لتنصب مخيماتها هناك، وبالتالي تقول الأسر بأنها تركت جميع مستلزماتها وأدواتها ولم تسمح لها الميليشيات بإخراجها. بعض هذه الأسر أيضا نزحت من مناطق سيطرت ميليشيات الحوثي بعد تعرضها لانتهاكات جسيمة، منها اقتحام منازل، اعتقال أبنائها، إجبار أبنائها أيضا على الانخراط في صفوفها والزج بهم إلى جبهات القتال، وهذا ما دفع الغالبية من الأسر وإخلاء المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في منطقة الكدحة والطويق، ونزحت يعني أكثر من 1500 أسرة حتى هذه اللحظة نزحت إلى منطقة البيرين. يعني في مديرية واحدة أو في قرية من مديرية واحدة وهي مديرية الوازعية نزحت 150 أسرة إلى هذه المنطقة، يعني هذا من قرية واحدة فقط، معنى أن القرية أي ثلثي القرية نزحت كامل من تحت من هذه الأماكن السيطرة عليها الميليشيات الحوثية باتجاه المناطق الجنوبية، وتبحث الآن عن مواد إيوائية وكذلك مواد غذائية.
1: شكرا لك من الكدحة جنوبي تعز مراسل العربية هائل سعيد.
2: ماذا بعد؟
3: هذه إذن هي جبهة الأحكوم التي تدور فيها معارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الإنقلابية جنوب محافظة تعز. كما تلاحظون هذه المرتفعات الجبلية تسيطر عليها القوات الحكومية، وهي مرتفعات حاكمة تطل على مواقع الميليشيات الحوثي سواء في جبهة السلو أو حتى في جبهة حيفان. بعد هذه المرتفعات بحوالي 5 كيلومتر تتمركز ميليشيات الحوثي الإنقلابية وتنصب على مرتفعات الأكبوش منصات إطلاق صواريخ من خلالها تعمل على استهداف الطريق الرابط بين مدينة تعز وك كذلك العاصمة المعقدة عدن. هذه هي طريق هيجة العبد كما تلاحظون. الأماكن التي تسيطر عليها القوات الحكومية تشرف بشكل مباشر على الطريق الرابط بين تعز وكذلك عدن، وهو المنفذ الرئيسي للمدينة والذي من خلاله يتم إدخال المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الدوائية وكل الاحتياجات الإنسانية. كان الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قد استهدف منصة إطلاق صواريخ الميليشيات الحوثية على هذه المنطقة، أفقد القدرة على قطع الخط الرابط بين تعز وكذلك عدن. من خلال هذه المرتفعات تحاول القوات الحكومية الحفاظ على هذا الشريان الرئيسي لمدينة تعز من الناحية الغربية. معنا
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

0: نواصل معكم من التطورات المتعلقة بالتصعيد الأمريكي الإيراني، حيث قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست، قال إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. فانس أضاف أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%، وأشار إلى أن أمريكا ليست منخرطة في عمليات عدوانية حاليا ضد إيران، ولكنها ترد على مصادر النيران، ولفت إلى أن إيران تستهدف السفن التجارية لكنها غالبا لا تنجح. في تصريحات أدلى بها أثناء لقائه الناظر الصيني، قال وزير الخارجية الإيراني، قال إن مذكرة التفاهم مع أمريكا سارية، وإن إيران ترغب في العودة للحل السلمي، وأوضح بالقول إن إيران لا تهتم بمواصلة النزاع وتتطلع للعودة إلى الحل الدبلوماسي. وأثناء اللقاء في بكين، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأطراف كافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، معربا عن أمله بألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر، مؤكدا دعم بكين للحوار القائم على احترام السيادة بين إيران ودول الخليج. انضم إلينا دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. دكتور نبيل، أهلا بك معنا. عرقجي يقول مذكرة إسلام مباد ما زالت سارية، كيف؟
1: مساء الخير أستاذ عصام. يعني الجانب الإيراني يحاول التهدئة في هذا التوقيت نظرا لحجم المشاكل والمأزق الذي بات يعاني منه الجانب الإيراني بحكم استراتيجية الخنق الاقتصادي وتشديد القيود على النفط وعلى الموانئ وعلى الأموال المجمدة وعلى التجارة الخارجية، وبالتالي باتت قدرة النظام الإيراني على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات العسكرية يعني ضعيفة جدا، بالإضافة إلى ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية لاستراتيجية الضغط العسكري المتدرج. وطبعا الهدف الأساسي هو ليس فقط ضعف القدرات العسكرية، بل محاولة إقناع النظام الإيراني بأنه الاستمرار بهذه السياسة والاستراتيجية القائمة على المماطلة والتسويف والتأثير على حركة الملاحة سوف يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإيراني. الآن أيضا هي رسالة تهدئة للداخل بأن النظام الإيراني هو يريد التهدئة مع العالم الخارجي، وأن الرافض في هذا الأمر هو الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الاستراتيجية الإيرانية وماذا تريد إيران أستاذ عصام هو يندرج بفق ست مسائل أساسية. المسألة الأولى هي ما يعرف بأن إيران تريد اتفاقا شاملا يعالج الملفات الأساسية وليس هدنة مؤقتة.
0: تقول أن لديها مطالب يعني.
1: صحيح. هي لا تريد أن تمنح واشنطن وقتا لإعادة ترتيب أوراقها. الأمر الثاني، هرمز هي العقدة الأساسية، تمسك طهران بحسم وضع هرمز يعكس أنه تعتبر ورقة الضغط الاستراتيجية الأهم في التفاوض، وهي لا تريد أن تخسر هذه الورقة. والجانب الثالث هو رفض التفاوض تحت الضغط العسكري، لأن النظام الإيراني يرى أنه قبول وقف إطلاق النار بينما تستمر الضربات أو الحصار سوف يفسر داخليا على أنه تراجع وأنه هو استسلام للولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ما يعرف برفع سقف التفاوض. وهذه أستاذ عصام استراتيجية إيرانية عودون عليها خلال الفترات الماضية. إيران تحاول تحسين شروط التفاوض عبر التمسك بمواقفها قبل تقديم أي تنازل، بالإضافة إلى أنه علينا أن نعترف بتراجع دور الوسطاء. يعني كان هنالك رفض إيراني حتى للرسالة التي تم نقلها عبر الطرف الباكستاني وعبر الطرف العماني وعبر الطرف القطري، يشير أن الوساطات وحدها لم تعد كافية، وأن القرار النهائي هو مرتبط بتفاهم مباشر حول القضايا الجوهرية مع ما يعرف بتبادل الرسائل المتشددة، بمعنى أن التصريحات المتبادلة من أمريكا وإيران تعكس استمرار الحرب النفسية والسياسية بالتوازي مع الاتصالات غير المباشرة. لكن الهدف الإيراني هو

الحصول على ضمانات تتعلق برفع الضغوط والعقوبات ووضع حرمز قبل القبول بأي وقف شامل لما يعرف بوقف إطلاق النار أو تقديم أي تنازلات، لأنه الجانب الإيراني يدرك تماما أنه فقدان لورقة هرمز

0: بكين يعني الملاحظ، والناس كانت دائما تسأل كذلك أيضا عن الدور الصيني أين. بكين اليوم تحذر من امتداد الحرب إلى اليمن والبحر الأحمر، ومعروف المصالح التي تربط أيضا الصين بإيران كذلك. يعني أو كيف ترى التدخل الصيني، وكيف ترى هل هناك أدوات ضغط يمكن أن تمتلكها بكين؟
1: يعني بداية الهدف الصين هو منع الانزلاق إلى حرب إقليمية تهدد المصالح الصينية وخطوط التجارة والطاقة، بالإضافة إلى الحرص الصيني المتكرر على حماية تدفق النفط من الخليج، لأن الصين بتعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من المنطقة. لكن بموازاة ذلك هي تحاول أن تمارس مجموعة من، دعني أسميه، الاستراتيجيات تجاه الطرف الإيراني، وهذا يتضح من خلال أولا الحفاظ على الشراكة مع إيران دون خسارة العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج. ثم الأمر الثاني أستاذ عصام، وتعزيز دور بكين كوسيط دولي منافس للدور الأمريكي في إدارة أزمات الشرق الأوسط المستعصية، لا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني. أيضا دعم الوساطة الباكستانية لاستثمار علاقات إسلام أباد مع كل من طهران وواشنطن، لأن الجانب الصيني يدعم بهذا الاتجاه الجهود الباكستانية، مع الحديث عن تهيئة اتفاق مرحلي ربما إذا نجحت على الرغم من استبعاد ذلك. يعني الجانب الصيني طرح ما يسمى بأهمية خفض التصعيد ثم العودة إلى المفاوضات، وأيضا التركيز على منع الاستمرار بإغلاق مضيق هرمز لما يمثله من تهديد
0: أهمية
1: مباشر.
0: نعم فعلا، لكن هناك قمة مرتقبة، قمة شي ترامب المرتقبة، وبالتالي خصوصا وزير الخزانة الأمريكي أكد بأن ملف إيران وروابطها أيضا المالية بالصين سيكون حاضر في تلك القمة والمباحثات ما بين الشي وترامب.
1: صحيح، أتفق مع ذلك. يعني الجانب الأمريكي سوف يمارس ضغوط على الصين بعدد من الاتجاهات. الاتجاه الأول هو وقف تصدير السلاح والمعلومات الاستخبارية، لأنه هي اللي أسمت في التصعيد بشكل كبير جدا، وهي التي جعلت إيران يعني تستمر وتقوم بتنفيذ اعتداءات ضد دول المنطقة، سواء دول مجلس التعاون الخليجي أو الأردن أو دعم ميليشيات والأذرع في هذا الأمر. لكن في نهاية المطاف الصين لديها ورقة اقتصادية مهمة، إذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على الجانب الصيني في استثمارها، خاصة فيما يتعلق بتحويل جزء كبير من الأموال الإيرانية إلى سلع يحاول الجانب الإيراني الاستفادة منها وتوظيفها للالتفاف على العقوبات، خصوصا فيما يتعلق بالأسلحة والحصول على منظومات دفاع جوي جديدة وتطوير الصواريخ البالستية والصواريخ الذكية وغير ذلك من هذه القدرات. نعم. وهو اللي أسهم بدرجة أو بأخرى إلى استمرار إيران في تعاطيها مع الأزمة بشكل أكبر وبشكل أوسع، وبشكل يعني ينم عن شيء من الثقة بأن إيران لا زالت لديها من القدرات العملياتية للتأثير، سواء في مضيق هرمز عبر إطلاق الصواريخ والمسيرات وشن الحرب اللامتماثلة وزرع الألغام وغيرها، وأيضا اعتداء على دول المنطقة من خلال استخدام صواريخ أكثر دقة، وهذه وفرتها من التكنولوجيا الصينية من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا توفير معلومات عبر الاستطلاع والمسح الفضائي والمعلومات التجسس والمعلومات الاستخبارية الصينية هي التي أسهمت في ذلك، وهذا من شأنه إطالة أمد الأزمة إذا استمرت الصين. نعم. على هذا المنوال.
0: دكتور نبيل، يعني سريعا نعلق على تصريحات جي دي فانس، يعني وتحدث عن مرحلة مختلفة خلال شهرين، وأيضا القول بأن واشنطن تقول بأنها لا تنفذ حاليا عمليات هجومية بل ترد على مصادر النيران. الحديث مقترن أيضا بمسألة الانتخابات النصفية. يعني
1: أعتقد أنه يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تفكر بجولة ضغط أخيرة على الجانب الإيراني، مع إبقاء باب الخروج مفتوحا وليس بمنطق الحرب المفتوحة بدون نهاية. لأنه سواء جي دي فانس ولا الرئيس الأمريكي بعتقد أنه هذه الاستراتيجية سوف تأتي ثمارة في نهاية المطاف. الأمر الآخر التنويع في الضربات والاستراتيجيات، سواء الضربات العسكرية الاستباقية، وهدفها الأساسي هو ضعف ما تبقى من قدرات إيران وإجبارها على تعديل موقفها، وهذا الأمر من شأنه طبعاً أن يؤثر على الجانب الإيراني. وبالتالي
0: يبدو أن هذه استراتيجية، يعني أمريكا مقتنعة بأن هذه هي الاستراتيجية الأمثل الآن في هذا التوقيت. يعني
1: صحيح صحيح، لأنه هم في عندهم هاجس.

0: الانقسام انه ترامب ونائب الرئيس بيبحثوا عن نقطة اعلان النصر. وهناك يعني بالفعل تقارير سابقة عن استعداد لإنهاء الحرب حتى دون الوصول إلى اتفاق نووي شامل إذا أمكن احتواء البرنامج النووي وتأمين الملاحة في هرمز وضمان بقاء القوات الأمريكية في في في المنطقة لمحاولة ضرب إيران إذا ما سجدت هنالك أي تطورات قد تفرض ذلك. أيضا عدم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية مقدما، يعني الآن الرئيس ترامب وحتى نائب الرئيس بيصروا على آلية التنفيذ مقابل التنفيذ، بمعنى تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال يأتي تستشير بعد قوات إيرانية قابلة للتحقيق مع ضمانات تنفيذ أقوى، بمعنى أن الإدارة الأمريكية لا تريد مجرد مذكرة سياسية جديدة بالآلية ماذا تفعل إيران ومتى وماذا تحصل مقابله وماذا سيحدث إذا تم التجاوز أو خرق هذا الاتفاق، مع النقطة المهمة اللي دائما بدأ الجانب الأمريكي يتحدث عنها عن كيفية ترتيب الملفات، بمعنى الفصل الزمني هو عنصر مهم، هرمز وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية الانتقال للنووي والتصيب
1: متداخلة ومتشابكة مع بعض البعض. نعم دكتور نبيل العتوم أنا شكرا لك كثيرا، شكرا جزيلا لك.
2: من ناقلات النفط في عرض البحر إلى المصارف وشركات الصرافة وصولا إلى الذهب والعملات الرقمية، تلاحق واشنطن كل منفذ يمكن أن تتسلل منه الأموال إلى خزائن النظام الإيراني.
3: حملة لم تعد تقتصر على إدراج أسماء وكيانات في قوائم العقوبات، بل تحولت إلى حصار اقتصادي متعدد الطبقات يستهدف شرايين الاقتصاد الإيراني ومصادر تمويل الحرس الثوري.
2: في غرفة العمليات المالية التابعة لوزارة الخزانة يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك تعقب الأموال والشركات والسفن وتجميد الأصول ومنع التعامل مع الجهات المدرجة. والرسالة إلى المؤسسات الأجنبية واضحة، التعامل مع طهران قد يعني خسارة الوصول إلى الدولار والنظام المالي الأمريكي.
4: العقوبات فعالة للغاية، فقد أدت إلى خفض إيرادات إيران بشكل كبير، ولا تستطيع طهران إرسال المزيد من النفط عبر المضيق بسبب الحصار الأمريكي، ونتيجة لذلك نشهد طوابير طويلة جدا للحصول على البنزين في جميع المدن والمناطق الإيرانية، كما انخفضت قيمة العملة بشكل حاد. إذن الاقتصاد الإيراني بدأ بالانهيار، لكن ذلك لم يحدث أي تغيير حقيقي في موقفهم التفاوضي حتى الآن.
5: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: تواصل فرق الدفاع البدني في غزة البحث عن ناجين بين أنقاض مبنى سكني متضرر من الحرب انهار خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم أطفال وبقاء عشرات آخرين عالقين تحت الأنقاض. المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل ناشد المنظمات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل وتكثيف الجهود لدعم عملية إنقاذ الناجين وانتشال جثامين الضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في مدينة غزة، محذرا من كارثة قادمة مع اقتراب فصل الشتاء، نظرا لأن معظم المباني السكنية متصدعة ومتضررة بفعل الغارات الإسرائيلية، ما قد يسبب سقوط مزيد من الأبنية على رؤوس قاطنيها. للمزيد ينضم إلينا ومن موقع المبنى المنهار في غزة مراسل العربية محمد حمو. أهلا بك محمد، يعني معك نتابع أحدث حصيلة للضحايا والمفقودين وأيضا عمليات الإنقاذ وكيف تسير يعني.
6: تحياتي لك عصام، أنا ما زلت متواجدا في مكان الحدث الذي وقع فجر هذا اليوم بعد أن انهارت إحدى البنايات السكنية الواقعة في مدينة غزة. هذه البناية السكنية التي كانت تتكون من 5 طوابق انهارت على رؤوس من بداخلها، أكثر من 20 ضحية حتى اللحظة، علاوة على إصابة العشرات، وما زال هناك كذلك العشرات من المفقودين حتى اللحظة ما زالوا متواجدين تحت ركام هذه البناية. طواقم الدفاع المدني قبل قليل توقفت عن انتشال وإزالة ركام هذه البناية نظرا لدخول غزة مع حلول المساء، بالتالي

0: لا توجد الكهرباء والآليات والمعدات لمواصلة هذا العمل. هذا أولا. ثانيا لا تزال الأوضاع صعبة جدا، لأن هذه المنطقة شهدت قصفا عنيفا صادقا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، لا سيما بأن هذه المنطقة كان يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي خلال هذه الحرب وتوغل فيها، بالتالي نتحدث عن دمار وخراب كبير حل في هذه المنطقة. حتى الآن الجهود متوقفة على أمل أن تستمر هذه الجهود ليوم غد. هناك الكثير من أطقم الدفاع المدني وكذلك الأطقم الطبية وأيضا بمشاركة المؤسسات الأهلية والدولية وأيضا مركز الملك سلمان للإغاثة والتنمية شارك بدور كبير في عملية انتشال هذه أو ركام هذه البناية. هناك عدد آخر ما زال حتى اللحظة مفقود، لم يتم العثور عليه. من بين المفقودين هناك أطفال ونساء، وكذلك من بين ممن ارتقوا أيضا نتحدث عن 8 أطفال بالإضافة إلى عدد آخر من النساء. مناشدات عديدة خرجت من قبل الدفاع المدني وكذلك بلدية غزة التي حذرت من وقوع كوارث أخرى خلال الأيام المقبلة، لا سيما بأننا نتحدث عن أكثر من 2000 منزل متضرر ويوجد به المئات من المواطنين. لماذا يتواجدون لو سألتني؟ لأنه لا توجد أي خيارات،
1: كل الخيارات
0: وكل البدائل وكل الوسائل غير متاحة في غزة.
1: يعني محمد حمو، تلك المباني، لأن الأمم المتحدة أيضا تحذر من وجود نحو 400 مبنى مهدد بالانهيار، والحديث أيضا عن قرابة 2000 مبنى متضرر كما ذكرت قبل قليل. أين تتركز تلك المباني تحديدا؟ يعني الأكثر خطورة، يعني
0: الأكثر خطورة في مدينة غزة والمناطق الشمالية لمدينة غزة، لأن الجيش الإسرائيلي توغل في هذه المناطق وانتشر بشكل كثيف وخرب الكثير من هذه البنايات السكنية. من يوجد لديه منزل بكل تأكيد لا يصلح للسكن، لأننا نتحدث عن أكثر من 90% من مباني قطاع غزة تضررت بشكل كامل. بالتالي التحذيرات لا تزال متواصلة، المواطنون لا توجد لديهم أي بدائل، لأن الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يمنع من دخول أي خيمة لسكان قطاع غزة، وهذا بكل تأكيد ما سيفاقم من معاناة المواطنين والنازحين، لأن غزة مقبلة على فصل الشتاء. لا توجد، حتى وإن توفرت خيمة يا عصام، لا توجد مساحات واسعة لنصبها، لأن الدمار ما زال منتشر. كذلك السلطات الإسرائيلية تمنع من دخول الآليات والمعدات الثقيلة لقطاع غزة، وهذا ما تعنيه طواقم الدفاع المدني. يعني اليوم بناية سكنية كبيرة فقط كان يعمل فيها 3 حفارات، وهذه الحفارات لا تستطيع انتشال هذا العدد الكبير من ركام هذه البناية السكنية. بالتالي المواطنون الآن لا توجد لديهم أي بديل. لماذا هم يتواجدون في هذه البنايات؟ لأن الخيمة أيضا عصام لا تصلح للعيش الآدمي، لأن هذه الخيام بالأساس أصبحت غير صالحة للسكن، وهي تالفة من شدة الصيف، وكذلك بعد تمزقها بفعل استمرار القوات الإسرائيلية بغاراتها على قطاع غزة. بالتالي هناك الآلاف من الخيام تضررت بشكل كبير. كذلك نشير المناطق التي يتواجد بها الغزيون حتى اللحظة محصورة جدا، فقط تتحدث عن 30% من سكان قطاع غزة متواجدين خاصة في المناطق الساحلية والغربية لقطاع غزة. أما بقية المناطق خاصة المناطق الشرقية والشمالية، الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد ما زال يقطم الكثير من الأراضي الزراعية. تحدث بأن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة، وهذا بكل تأكيد ما يشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين والنازحين، لا سيما بأننا نتحدث عن أكثر من نحو 2 مليون مواطن غزي ما زالوا متواجدين في هذه البقعة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 30%.
1: من موقع المبنى المنهار في غزة، مراسل العربية محمد حمو، شكرا جزيلا لك. ماذا بعد؟

0: وبالفعل ماذا بعد؟ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بلاده تسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لبنان لا يملك خيارا آخر سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. ونقلا عن وكالة فرانس بريس، شدد الرئيس اللبناني على أن الخطوة الأساسية هي الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة الأهالي والأسرى.
1: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام. ما عنا خيار إلا التفاوض، وهيدا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. هدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية، مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية. الهدف ابني دولة بدون ما نحقق نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية. أهم شيء أنه ما يصير في فراغ، ونحن أكيد القوة اللي بدها تجي تحت أي مسمى أكيد بده ينحضر لها الإطار القانوني، و المبدأ الأساسي بالإطار القانوني احترام سيادة الدولة.
0: استمعنا إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون. وبالحديث عن مساعدة الجيش اللبناني، تستضيف باريس الخميس اجتماعا بحضور قادة فرنسا ولبنان والأردن، يهدف إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وقالت الرئاسة إن الهدف هو البحث في طريقة لانتشار القوات المسلحة اللبنانية بموجب خطة واضحة مشددة على أن المسعى الأساسي هو تعزيز سيادة لبنان.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: تترقب الأسواق اليوم نتيجة اجتماع الفيدرالي بشأن الفائدة، وتسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90%. رفع المركز الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% إلى 4%، ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيف وورش، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة. انضم إلينا الاقتصادي والاستراتيجي في أسواق المال العالمية دكتور جهاد الحكيم. أهلا بك دكتور جهاد. الأسواق يعني تعرف تقريبا ماذا سيفعل الفيدرالي الليلة، لكن هناك ترقب لكلمة كيفن وورش، وبالتالي وكان هناك خشية، يعني كان الأسواق تخشى ما سيقوله كيفن وورش أكثر من القرار نفسه. فلماذا؟
3: لأنه تسعر الأسواق It's priced in أنه سيكون هناك زيادة بربع بالمئة، لكن ما تريد أن تعرفه الأسواق هل سيدخل الفيدرالي بموجة جديدة من التشدد النقدي، أم ستكون الزيادة فقط مرحلية وتتبعها زيادة معينة، لكن سيكون هنالك سقف محدد للزيادات وبالتالي تكون لاحتواء هذا التضخم، أم سيدخل الفيدرالي في مسار جديد من التشدد النقدي ويكون الستيتمنت هوكش، أي يكون اللهجة متشددة أكثر من اللازم. كيف سينعكس هذا الأمر؟ يجب مراقبة سعر صرف الدولار تجاه العملات الأخرى.

0: العائد على سندات الخزينة بالنسبة لي، العائد على سندات الخزينة لسنتين وعشر سنوات، فعندها نعرف ما ستكون الأمور في المرحلة المقبلة.
1: إذا
0: في حال
1: المهم دكتور جهاد قبل المواصلة، المهم هو كيف ستكون اللهجة والتوقعات الجديدة يعني، وليس القرار
0: نعم،
1: في حد ذاته.
0: القرار هو مسعر في الأسواق، الكل
1: صحيح
0: يعرف أنه
1: صحيح.
0: سيكون هنالك زيادة 4%. هل ستكون الزيادات المقبلة المرتقبة معروفة، نعرف حدود هذه الزيادات، أم سيكون السقف مفتوح
1: صحيح،
0: وسنكون في
1: لأن هناك
0: مرحلة
1: يعني
0: جديدة؟
1: وفق لاستطلاع رويترز يعني تتوقع مؤسسات كبرى أكثر من زيادة خلال الأشهر المقبلة.
0: لا مشكلة بالزيادات في حال كانت معروفة الهدف والسقف،
1: أها
0: لكن أن ندخل بمرحلة تشدد نقدي جديد،
1: مم.
0: هنا ستكون المشكلة الكبيرة، لأن نعرف أن هنالك معضلة معينة اليوم بالنسبة للفيدرالي. سوق العمل هو جيد جدا،
1: مم.
0: يتيح أن تكون هنالك زيادات، لكن الدين العام هو مرتفع. الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هو مرتفع جدا، ورأينا ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية إنما في كل أنحاء العالم،
1: مم.
0: ورأينا أن صندوق النقد الدولي قد قال أن المستويات التي سنصل إليها قريبا هي المستويات الدين العام التي كانت بالنسبة للناتج المحلي التي كانت موجودة عند الحرب العالمية الثانية، وفي 2029 هو مرتقب أن يكون الدين العام العالمي بالنسبة للناتج المحلي العالمي قرابة 100%. واليوم الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للناتج المحلي هو مرتفع جدا، وبالتالي عملية زيادة الفائدة، أي زيادة خدمة الدين، أي الفائدة والدين العام، وهنا المشكلة بحد ذاتها.
1: وبالتالي دكتور جهاد يعني الفيدرالي اليوم مجبر على العودة إلى الرفع يعني بعد أكثر من 3 سنوات.
0: هو مجبر لأن رأينا أن التضخم عنيد persistent، وكانت
1: ارتفاع
0: يمكن
1: فيه
0: أن تكون الأمور أسوأ لولا كان ارتفاع النفط مستمر ولم يكن هنالك انخفاضات حادة بعد الارتفاعات التي كانت جنونية. أيضا لو لم يكن هنالك زيادة كبيرة وبعدها انخفاض كبير لكانت نسب التضخم أكبر، لكن رأينا كيف أن كانت الأمور الجيوسياسية تتأرجح بين عندنا اتفاق، وهذا الأمر سهل الأمور
1: نعم
0: بالنسبة للأسواق، وكانت أسعار النفط لم تكن ترتفع بشكل مضطرد دون انخفاض كبير.
1: نعم
0: اليوم نعرف أن الأمور الجيوسياسية ما زالت موجودة ونحن في تضخم جيوسياسي إذا صح
1: تضخم
0: التعبير.
1: جيوسياسي، لأنه هناك عدم يقين وعدم معرفة هذه التوترات الجيوسياسية متى ستتوقف، مستمرة أم لا، يعني الضبابية كلها تأثيرات كذلك أيضا على
0: وأسعار
1: الأسواق
0: النفط مرتفعة جدا
1: مرتفعة.
0: اليوم.
1: صحيح
0: نعم،
1: بالفعل.
0: ونرى أيضا أن المشاكل الجيوسياسية بدأت تتسع، وحرب أوكرانيا وروسيا هي ما زالت مستمرة للأسف. هنالك مشاكل ليس فقط عند مضيق هرمز، إنما نرى أن تتسع رقعة الخلافات، وهذه الأمور تضغط على أسعار النفط، ونعرف التداخل الكبير بين أسعار النفط والطاقة وصولا إلى المنتوجات الزراعية وكل سلاسل الإمداد، وكم رأينا أن التضخم أثر بشكل كبير على المداخيل، مداخيل الأسر، على الربحية للعديد من الشركات. وبالتالي نرى أن أيضا هنالك بلدان عانت بشكل كبير لأنها مرتبطة بسعر صرف الدولار ولديها مديونية كبيرة، واليوم زيادة الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كل البلدان، كل
1: نعم
0: من لديه قروض، كلفة الاستدانة بالنسبة للشركات، للأفراد، للمديونية العامة للعديد من الدول
1: ارتباط، يعني
0: التي
1: هناك ارتباط
0: تسدد
1: وثيق بالدولار
0: نعم
1: أيضا
0: هناك
1: والنقد.
0: دول تسبب

0: عملاتها تجاه الدولار، وليس
1: م.
0: لديها ليست لديها المداخيل الوفيرة،
1: نعم
0: ولا لديها وليس لديها قوة تصديرية كبيرة. نعرف أن هنالك دول هي من الدول النامية كانت تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية واجتماعية قبل اندلاع الحرب وفي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فكم بالحري اليوم حيث رأينا أن اقتصادات كبيرة قد عانت بشكل أساسي، سيما الاقتصاد الأوروبي. حتى في الصين كانوا نعرف أن الصين تستورد النفط، لكن تمكنت من شراء النفط والغاز
1: نعم
0: بأسعار منخفضة جدا
1: طيب
0: واستفادت في، لكن هنالك بلدان أخرى أمنها الطاقة بهش. إذا ألمانيا بحد ذاتها تأثرت من هذه الأزمة ومن هذه الحرب، فكم بالحري الاقتصادات
1: نعم
0: الضعيفة التي فيها مشاكل اجتماعية وأمنها الطاقوي
1: تأثير
0: والغذائي،
1: عالمي
0: ورأينا
1: كبير.
0: الفقر
1: نعم
0: والفقر المدقع
1: نعم
0: أكبر.
1: نعم دكتور جهاد، عموما نحن سننتظر أيضا، والكل مترقب القرار، تقريبا ساعتين من الآن، ومن بعد يبدأ المؤتمر والتصريحات والتداعيات أيضا. مؤكد لنا لقاء آخر للتعليق على ما سيحدث اليوم. شكرا لك كثيرا دكتور جهاد الحكيم.
0: شكرا
1: شكرا،
0: للاستضافة.
1: تحياتي. الأسواق أيضا يعني تترقب يوم الجمعة نتائج اجتماع بنك اليابان، حيث من المتوقع أن يقدم المركز على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكثر من 3 عقود، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الين.

0: جديد الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل، مؤسسة النفط الليبية تقول بأن الإنتاج عاد لمستوياته الطبيعية بعد تراجعه مؤقتا بسبب إغلاق 3 حقول. تصريح لإدارة الكوارث في نيبال، وكنا قد تابعنا مؤخرا الفيضانات هناك وما نتج عنها. إدارة الكوارث تتحدث عن ارتفاع عدد المفقودين جراء كارثة الفيضانات 6150 مفقود. قبل قليل الدفاع الروسية تتحدث عن استهداف سفينة حاويات تحمل أسلحة وذلك في أوديسا. هكذا متابعينا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، حتى جديد الملتقى. لكم منا دائما كل التحايا وفي أمان الله.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
0: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: حنقفلها،
10: أقفل الكاميرا خلاص.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: إعلانات واسعة لمحاولة استهداف الحوثيين مكة بمسيرة ومطالبات بموقف دولي رادع. الحوثيون تعهدوا لأمريكا بعدم استهداف سفنها وإسرائيل خلال اجتماع مشترك في مسقط وفق مصادر لرويترز. 90 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي منذ بدء أزمة مضيق هرمز. بدء تقييم لقاح إرفيبو لاحتواء تفشي إيبولا في الكونغو ومؤشرات مشجعة على تحسن الوضع.
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
6: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير مجددا. نتحدث اليوم عن القلق، تحديدا هل نعتاد القلق؟ كلنا نعرف القلق، قبل اختبار، قبل مقابلة عمل، عند انتظار نتيجة، قبل اتخاذ قرار مهم، أو حتى في ليلة تسبق يوم مزدحم. لكن ماذا لو لم يعد القلق مرتبط بموقف محدد؟ ماذا لو استيقظ الإنسان وهو قلق، وذهب إلى عمله وهو قلق، وعاد إلى منزله أيضا وهو قلق، ونام وهو يفكر في الغد، ثم استمر بهذه الطريقة لسنوات؟ هنا يظهر لنا سؤال: هل يمكن للإنسان أن يعتاد القلق إلى درجة أنه لا يعود يشعر بأنه قلق؟ وهل من الممكن أن يتحول التوتر المستمر إلى ما يشبه الوضع الطبيعي بالنسبة لنا؟ فنقول: هذه شخصيتي، أنا أفكر كثير، أنا دائما مشغول، أنا ما أعرف كيف أرتاح. في المقابل، هل القلق سيء أصلاً؟

0: هل نحن نحتاج قدر من القلق قبل الاختبار والمقابلات والقرارات المهمة؟ هل لازم أن ننتبه ونستعد ونفكر في المخاطر؟ هذا ما سنناقشه اليوم. متى يكون القلق طبيعي؟ هل يمكن أن نعتاد القلق؟ متى يتحول من جهاز إنذار مفيد إلى جهاز إنذار يعمل طوال الوقت؟ والأهم، كيف نحافظ على صحتنا النفسية دون أن نجعل هدفنا المستحيل هو أن لا نقلق أبداً؟ ولعلي أسألكم، هل تشعرون أعزائي المستمعين أن القلق أصبح جزءاً من حياتكم اليومية إلى درجة أنكم اعتدتم وجوده؟ وكيف تعرفون أنكم فعلاً مرتاحون؟ أرقام التواصل بيني وبينكم كالتالي:
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، قبل أن نبدأ أذكركم أن أرقام التواصل هي 0115100100 ورقم الواتساب هو 0562-62-62-062. معنا اتصال، نقول ألو. ضاع لنا الاتصال، عاود الاتصال مرة أخرى ونحن منصتون. لعل السؤال الأول اللي نطرحه في حلقة اليوم هو: هل القلق عدو بالضرورة؟ أول فكرة مهمة قد تكون معاكسة لكل الأفكار اللي كنا نعتبرها عن القلق، إنه القلق في أصله ليس اضطراب، لكن هناك اضطراب يسمى اضطراب القلق، لكن القلق قلق في أصله هو ليس اضطراب نفسي. شلون؟ بقول لكم إن القلق هو استجابة إنسانية طبيعية مرتبطة بتوقع الخطر أو عدم اليقين. لما يعتقد الدماغ أنه شيء مهم على وشك الحدوث، تبدأ حالة من الاستعداد، يزداد الانتباه عندك، تتسارع نبضات قلبك، يزداد التوتر العضلي، ونصير أكثر حساسية للمعلومات المرتبطة بالخطر. عشان كذا من الطبيعي أننا نقلق قبل اختبار، قبل مقابلة، أو قبل ظهور على الهواء، أو حتى عند قرار مصيري. لكن متى تكون المشكلة؟ المشكلة تبدأ لما تصير هذه الاستجابة أكبر من الموقف أو أطول من الموقف، أو موجودة حتى لما ما يوجد تهديد حقيقي، أو عندما تبدأ في تعطيل حياتك عزيزي المستمع. فمنظمة الصحة العالمية مثلا فرقت لنا ما بين الشعور العرضي بالقلق وبين اضطراب القلق اللي يكون فيها الخوف أو القلق شديد ومفرط ويصعب التحكم فيه، وهذا الاستمرار يؤثر في حياتك الاجتماعية والدراسية والمهنية. وتشير أحدث بيانات المنظمة إلى أن اضطرابات القلق هي أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً عالمياً. إذن خلينا نقول أن السؤال الصحيح ليس هل أشعر بالقلق، بل ماذا يفعل هذا القلق بحياتي؟ هل يجعلني أستعد أم يجعلني أتجنب؟ هل يجعلني أركز أم يمنعني من التركيز؟ هل ينتهي هذا القلق لما ينتهي الموقف أم ينتقل معي من موقف إلى آخر؟ وهنا يكمن الفرق بين قلق يؤدي إلى وظيفة وقلق أصبح يستنزف الإنسان. تعالوا أخذكم إلى تعريف علمي للقلق تحديداً، لأنه لازم مستمعينا في حلقة اليوم بالذات نفرق ما بين القلق الطبيعي واضطرابات القلق، لأن وجود القلق بحد ذاته لا يعني وجود المرض النفسي. لما نقول التعريف العلمي للقلق، فهو حالة انفعالية تتميز بالتوتر والترقب والانشغال باحتمال حدوث تهديد أو نتيجة سلبية مستقبلية، يصاحبها عدة يعني أعراض جسمانية مثل الاستثارة الجسدية والانتباه للمخاطر، وهو يختلف تماما مستمعينا عن الخوف، لأن الخوف غالبا استجابة لخطر حاضر ومحدد، بينما القلق يرتبط أكثر بتوقع خطر مستقبلي. طيب متى يكون يا سارة القلق طبيعي؟ بقول لكم لما يكون متناسب مع الموقف، مؤقت ويمكن التحكم فيه ولا يعطل حياتك.

0: مثل قلق الاختبار مثل ما قلنا، مقابلة عمل، إجراء طبي. أحياناً يؤدي هذا القلق إلى وظيفة تكيفية، لأنه يدفعك أنك تستعد، تنتبه، تأخذ احتياطاتك. لكن متى يتحول إلى مرضي؟ في ناس يقول لك أنه أنا القلق بالنسبة لي هو مرض. يتحول إذا كانت عندي عدة مؤشرات، أهمها الشدة. يصبح القلق أكبر مما يبرره الموقف، شديد مرة ما تقدر تتحكم فيه. الاستمرار، القلق لما ما يختفي بانتهاء السبب أو يستمر فترة طويلة. صعوبة السيطرة، عزيز المستمع، يحاول الشخص إيقاف التفكير والقلق لكنه ما يقدر. التعميم، تخيلوا أن القلق يبدأ في الانتقال من موضوع محدد إلى جوانب متعددة من الحياة. كمان مؤشر التجنب، تخيلوا أن بسبب القلق قد يبدأ الإنسان بتغيير حياته عشان ما يواجه ما يثير قلقه. أخيرا التعطيل، وهذه من أهم العلامات على اضطراب القلق، لأنه لما يؤثر القلق في النوم أو التركيز أو العمل أو الدراسة أو العلاقات أو القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية، هنا تعطلت عندك الحركة. إذن احنا وصلنا إلى يعني شعور مرضي، وانتقلنا من حالة السواء والوضع الطبيعي إلى اللا طبيعي. وهناك أيضا مستمعينا أعراض جسدية قد ترافق القلق، مثل التوتر العضلي والتنميل واضطرابات النوم والخفقان أو الشعور بالتأهب المستمر واضطرابات الهضمية. أحيانا في بعض الأشخاص يجي يقول لك أنا عندي ارتجاع بالمريء، أنا عندي مشكلات هضم، أنا عندي اضطراب بالشهية، أنا عندي، فيروح للطبيب طب الأسرة، يروح يعمل منظار، يعمل كذا، يقول أنت ما عندك شيء، أنت ما فيك شيء، ليكتشف بعدين أن العرض اللي عنده أساسه نفسي وأساسه القلق. وأحيانا القلق له علاقة بمشكلات يعني أو حتى جلدية. البعض أحيانا تظهر لهم مشكلات في بشرتهم مثل الحبوب، تظهر لهم أحيانا الأكزيما، يكون سببها الأساسي هو اضطراب نفسي مثل القلق. يعني تخيلوا مثلا على سبيل المثال للحصر، شخص عنده مقابلة عمل بكرة ويشعر بالتوتر، يراجع معلوماته، يستعد ثم يهدأ بعد بعد المقابلة. هذا قلق طبيعي مستمعينا. أما الشخص اللي يقضي أيام في التفكير في احتمال الفشل، ما ينام كويس، يعتذر عن المقابلة لأنه خايف منها، بعدين يتجنب فرص أخرى مشابهة للمقابلة اللي هو رايح لها، هنا تحول الموضوع إلى قلق يعطل حياته ويستحق التقييم ويستحق التدخل العلاجي. والقاعدة المهمة اللي لازم نعرفها أن القلق الطبيعي مستمعينا ينبهك إلى الخطر أو المهمة، بعد كذا يسمح لك العودة لحياتك. أما القلق المرضي فيستمر حتى لما ما يكون هناك داعي ولا يكون هذا الإنذار مفيد، وهنا هذه المشكلة تعيق حياتك وتعيق سيرها. ومهم أيضا أننا نعي أنه تشخيص اضطراب القلق هو له معايير إضافية بحسب نوع الاضطراب المرتبط باضطرابات القلق. فمثلا اضطراب القلق المعمم له متطلبات تتعلق بالمدة والأعراض، الرهاب الاجتماعي له كذا، حتى اضطرابات الوسواس القهري اللي فصلت في آخر دليل تشخيصي وإحصائي صارت فصلت عن اضطرابات القلق. زمان كانوا مع بعض، الآن فصلوهم، الوسواس القهري صار اضطرابات واضطرابات القلق صارت مختلفة، فصار لكل واحد منهم معايير تشخيصية محددة يستندون عليها المختصين. قبل أن ننتقل لأي محور، أذكركم أن بإمكانكم طرح أسئلتكم، بإمكانكم الحديث عن تجاربكم، بإمكانكم مشاركة أي حاجة لها علاقة بالموضوع أو حتى خارج الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: من اعتاد على القلق ظن أن الطمأنينة كمين؟ وهذا السؤال يخلينا نقول هل من الممكن أن نعتاد القلق؟ الإجابة إذا كنا نبغاها دقيقة بإمكاننا أن نقول نعم، يمكن أن يعتاد الإنسان العيش في حالة من القلق أو التوتر المستمر. لكن هذا لا يعني مستمعين أن بالضرورة أن الجسم صار غير متأثر بهذا القلق، لأنه في فرق ما بين لم أعد ألاحظ توتري وقلقي وبين لم يعد التوتر والقلق يؤثر.

الإنسان عنده قدرة كبيرة ورائعة وهائلة مع التكيف. نحن بطبعنا يعني مخلوقات متكيفة، فإذا تكرر نمط معين لفترة طويلة قد يصبح هذا التكرار مألوف والنمط هذا مألوف. عشان كذا نجد شخص يعيش سنوات وهو مشدود العضلات، سريع التفكير، كثير التوقع للأسوأ، ما يقدر يجلس بدون شغل، نومه متقطع، ويعتقد أنه هذا طبيعي، أنا كذا طبيعي. الحقيقة أنك أنت ألفت هذه المشكلات، لكن هل بالضرورة أنها تكون صحية؟ لأن في ما يعني مصطلح أو مفهوم يدعى الحمل التكيفي أو الحمل التكيفي اللي ارتبط بأعمال وأبحاث عالم الأعصاب بروس ماكوين. الفكرة اللي كان يتحدث عنها الحمل التكيفي أن أنظمة الضغط في الجسم مفيدة. كيف مفيدة؟ لما تعمل عند الحاجة ثم تعود إلى خط الأساس، لكن استمرار تشغيل هذه الأنظمة بصورة متكررة أو طويلة قد يتحول مع الزمن إلى نوع من الاستنزاف الفسيولوجي.

0: يعني خلوني أقول لكم ما معنى الحمل التكيفي لو خففنا هذا المصطلح بموية. معناته أنه لما يكون عندك اعتبر نفسك أن أنت آلة مثلا، وبسم الله عليكم من أنكم تصيرون آلات، أنت تتأقلم مع الوقت على هذا الحمل اللي قاعد يصير فيك، الضغط اللي قاعد يصير فيك، لأن أنت بطبعك مخلوق متكيف. مرة على مرة على مرة على مرة هذه الآلة تتكيف، هي ما هي قاعدة تطلع أعراض خارجية تدل على أنها راح يصير فيها التماس، راح تختفي اللمبة حقتها، راح يختفي مجهودها. خارجيا ما في ولا شيء، لكن داخليا حيصير عندنا حالة استنزاف بالأجهزة الداخلية، نفس اللي يصير فيك بالضبط. خارجيا مضبوط، ما عندك أي مشكلة، لكن لما تتكرر الضغوطات النفسية عليك ويتكرر المواقف الضاغطة عليك ويتكرر المواقف اللي سبب لك قلق، يصير عندك استنزاف فسيولوجي، فبالتالي نتحول إلى مواد مستنزفة أو أشخاص مستنزفين، لأنك استنزفت المواد اللي قاعدة تحميك. لأنه لو تكلمنا عن هذا الموضوع مستمعينا تحديدا الدراسات، ففي مراجعة منهجية تحدثت عن كيفية استجابة الجسم عند تكرار التعرض للضغط النفسي الاجتماعي، تحديدا الاجتماعي، شمل أكثر من 45 دراسة. استخدمت هذه الدراسة اختبار ترير للضغط الاجتماعي. تدرون إيش لقوا الباحثين مستمعين؟ لقوا شيء مثير جدا للاهتمام. لقوا أن بعض أنظمة الجسم أظهرت نوع من التعود الفسيولوجي مع تكرار الضغط، تعودت خلاص فسيولوجيا تعودت، وخصوصا محور الوطاء والنخامية والكظرية، بينما لم يكن التعود بالدرجة نفسها في الجهاز العصبي الذاتي أو المؤشرات المناعية. يعني جهازهم العصبي والمؤشرات المناعية أظهرت استنفار، بينما جسمهم مثلا ردود أفعالهم الخارجية أظهرت تكيف. يعني هذا باختصار يعني لنا أن الجسم يعتاد على الضغط، لكن جهازنا العصبي، أجهزتنا الداخلية مو بالضرورة أنها تكون اعتادت على الضغط. فظهور الاستجابة قد يكون مخالف أو ما يتوافق مع كيف يتعامل جهازك العصبي مع الاستجابة. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا أذكركم أن رقم التواصل معنا هو 0115 100100، وبإمكانكم أيضا الإرسال على الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. معنا اتصال جديد، نقول ألو. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
3: معك أبو رشاد.
0: مرحبا يا أبو رشاد، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
3: اي نعم، على القلق
0: صحيح.
3: طيب، أنا مداخلتي في هذا الموضوع سارة، طبعا القلق طبيعي جدا، كل واحد من احنا يقلق، سواء عند وظيفة جديدة، عند الزواج، في شغل جديد، أي

0: حاجة أنت طبعاً طبيعة الإنسان يكون عنده نوع من القلق.
1: أوكي.
0: لكن إيش القلق هذا يزول عند عند يعني أخوض هذه التجربة. أول بس ما يكون عندك تجربة وخطة خلاص هو بالبداية يكون في قلق. لكن بعدين بالاستمرار خلاص يزول القلق. لكن هي الصدمة الأولى دائماً كلنا في كل حياتنا يوجد نوع من القلق.
1: طب تعرف ليش هذا؟ ليش كلنا نقلق في البداية؟ ولا ما تعرف ليش؟
0: والله شوفي أنا صراحة ما عندي تفسير منطقي على هذا، لكن أنا بالنسبة شعور لي داخلي كذا. أول ما وظيفة أو عند تقوى مع الزواج أو أول مقابلة شخصية يكون عندك رهبانية من هذا الموضوع.
1: أحسنت.
0: لكن مع التدريب تزول. الآن يعني في البدايات أول العمر مثلا في كان عمري 20 أو 25 كان القلق زيادة، لكن الآن عند النضوج أصبحت ما هوش درجة القلق خفت مع ذي هذه خاصة مع الممارسة والقروج مع الناس.
1: هذه اسمها الخبرة التكيفية يا أبو رشاد. صحيح عليك. تخيل أن كلامك علمي بحت، الخبرة التكيفية تقلل عندنا الشعور بالقلق. تخيل.
0: سبحان الله. هذا تجربة خاصة، أقول لك عن تجربة خاصة مش عن علم موجود.
1: صحيح. بتعرف يا أبو رشاد، وهذه نقطة كويسة أنك لفت انتباهنا لها، أنه علم النفس هو علم إنساني بحت، والعلاج النفسي هو علاج إنساني بحت، فما في أحد يؤكد لنا النظريات والعلم اللي قاعد يقال إلا الإنسان. فأحيانا إحنا نشعر بمشاعر العلم يؤكدها لنا بناء على مشاعرنا إحنا. فأنت كلامك يتوافق مع ما تقوله الدراسات، مع ما نقوله إحنا في العيادات، مع ما يقال بشكل عام، لأنهم ما نقدر نفصلهم عن بعض. تخيل.
0: سبحان الله.
1: أي والله سبحان الله.
0: طبيعة، نعم طبيعة هذه أصلاً في الإنسان، طبيعة سبحان الله قبل عليها الإنسان يعني.
1: صحيح.
0: لكن سبحان الله قد نقول لك مع التدريب والممارسة والنضوج يخف هذه النوبة يعني.
1: فعلاً.
0: فأحيانا الناس يعني تعيد إلى شيء نفسي أو مرض نفسي، لا بالعكس الإنسان اللي ما يقلق سنعتقد أنه إنسان مش طبيعي.
1: صحيح. استخيل أنه كمان برضو كلامك صحيح. شكراً لك يا أبو رشاد. شكراً. الله يعافيك. شكراً لك أبو رشاد. وترى لعل التفسير المنطقي والعلمي لكلام أبو رشاد، لأنه كلام أبو رشاد حقيقي، أنه نحن عقلنا يبالغ أحيانا في حمايتنا، لأنه هو ما يعرف إيش قاعد يصير على الضفة الأخرى أو على الطرف الآخر. فأي حاجة مخيفة تصير عقلنا يحاول يحمينا في أنه يزيد مخاوفنا عليها، في أنه يحاول أنه يخلينا ما نواجهها بالبداية كآلية دفاع. مجرد مواجهتها يخفض عندنا هذا الضغط اللي قاعد يصير وهذا الخوف اللي قاعد يصير. أحيانا الأشخاص يحتاجون إلى فهمه نظريا وأحيانا عمليا. مع التعود يصير عندنا حاجة اسمها خبرة تكيفية، فالموقف لما يتكرر خبرتنا التكيفية تخلينا ما نقلق منه. إذا شخص معتاد على أنه يتوظف وظيفة معينة بأسلوب معين، تلاقوا أول يوم يقلق فيه، بقية الأيام لا، لأنه خلاص صارت عنده خبرة تكيفية. طيب معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
2: مساكم الله بالخير جميعا. تحياتي لحضرتك ولمعدين البرنامج وللسادة المستمعين، لأن الموضوع ما شاء الله موضوع ده جميل جدا ولازم فيه توعية
1: حقيقي.
2: لأن أصبح القلق يسيطر على جميع أطياف المجتمعات، سواء شباب صغيرين أو أطفال حتى أو حتى الناس الكبار اللي في سني. أنا رجل 50، ولكن أنا دائما يعني أسترجع موضوع القلق إلى قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالهلع والخوف والقلق وكل الأحداث اللي بتمر على البني آدم حلها الوحيد ان هو يكون مرتبط برب العالمين وعارف ومقدر ان الاقدار دي مقدره من قبل ما هو ربنا يخلقه في الدنيا، وان ما قدر الله كان ولم هو ما لم يقدر لم يكن. فدي رقم واحد. رقم اثنين يا فندم، عشان ما اطولش على حضرتك، لازم يبقى فيه توعية زي اللي حضرتك بتعمليها دي، علشان كده أنا مبسوط جدا من الموضوع ده. لأن في بعض الناس بدأت تروح للأفكار الجاهلية، اللي هو يروحوا بقى للدجالين ويعملوا موضوع الطاقة ويعملوا مش عارف إيه والكلام ده، وإنت نسيت قول الشاعر بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام الشافعي قال إيه؟
1: إيش قال؟
2: وإذ تشكو إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه.
1: الله.
2: فعلشان كده احنا نعتمد على ربنا سبحانه وتعالى.

0: اقرأ واستفيد من تجارب الآخرين وخلي الرزق بتاع ربنا. وما تنساش ان احنا في حياتنا الدنيوية الحالية ربنا خلق لنا للأسف الشديد عدو معانا اليوم الدين، هو الوحيد الغير مكلف وهو الوحيد اللي عارف هو رايح فين في الآخرة، الشيطان. والشيطان يعيدكم الفقر دايما، الناس تخليها معتصمة بحبل الله، وإن شاء الله رب العالمين لا يكون في قلق ولا يكون في أي حاجة. جزاكم الله خير.
1: ما شرفتنا باسمك، ممكن تزودني باسمك؟
0: أنا الدكتور هاني ماجد مع حضرتك.
1: مرحبا يا دكتور هاني ماجد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الرائعة التي لا غبار عليها.
0: شكرا استقل، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
1: مداخلة من أروع ما يكون حقيقة، لأن لفت انتباهنا لحاجة أو حاجتين مهمة مرة، اللي هي تعرفون مستمعينا أن في علاج اسمه العلاج الوجودي، كان قائم هذا العلاج على فكرة هو التعامل مع المعاناة بإدراك أنه مشكلاتنا الوجودية كيف تحل. هذا علاج نفسي مثبت، من ضمنه كمان أيضا العلاج بالمعنى، العلاج الإنساني المتكاتف معه، وحتى أنواع علاجات أخرى. الحقيقة وجود كينونة أكبر مننا تساعدنا دائما على الاستقرار، عشان كذا العلاج بالمعنى مثلا كعلاج وجودي أثبت فعالية ترى في علاج القلق. الحاجة الثانية ذكر لنا الدكتور هاني حاجة، ولعل هذه حيكون لها حلقة متخصصة، ألا وهي التوجه للعلوم الزائفة لعلاج مشكلة حقيقية مثل علم الطاقة وتنظيف الثيتا وهذه الأشياء. إلى هذه اللحظة اللي أنا أكلمكم منها الآن، حتى وإن كانت الشعارات رنانة، هذه العلم زائف لا إثبات علمي عليه. أخذوا من مجموعة علوم وضعوا عليها شوية بهارات موجودة، أخذوا من العلم الشرعي، أخذوا من العلم الروحاني، أخذوا من العلم النفسي، أخذوا من العلم الطبي، أخذوا من العلم الاجتماعي، أخذوا من مجموعة علوم وظفوها في غير مكانها وفي غير حقيقتها، لعبوا على الناس، خدعوا على الناس باسم أنه هذا علم حقيقي فعال وجيد. للأسف أنه هذا شكل من أشكال الكذب على الناس والخداع. إلى هذه اللحظة لم يثبت علميا، ممكن بعد سنين تظهر أشياء مرتبطة بهذا العلم تثبت ممكن بعد علميا، وقتها نغير آراءنا العلمية. الآن بعض الأشخاص يقدمون هذا الخداع كشكل من أشكال العلاج وهو غير حقيقي. فأشكر الدكتور هاني أنه لفت انتباهنا لهذه النقطة اللي مهم جدا ننوه عليها. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعين أذكركم أن بإمكانكم التواصل على رقم التواصل 0115100100، وكمان بإمكانكم إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062 مثل ما عملوا أصدقائنا. شخص قاعد يقول لي مساء الخير، طيب أنا عندي صديق قبل 4 شهور توفى والده الله يرحمه ويغفر له، وجاته فطريات أو شيء جسمه كله، وراح لكثير استشاريين قالوا هذا الشيء نفسي وأعطوا له حبوب اكتئاب، بس السؤال اللي بجسمه متى يروح؟ هذا لازم يتابع مع طبيب نفسي ولازم يتابع مع أخصائي للعلاج النفسي، علشان إذا كان الموضوع مرجعه نفسي بحت إذن قد تزول الأعراض مع زوال السبب إذا كان نفسي، وقد لا تستمر لوقت طويل وتتحول إلى مشكلة. هذه ما رح يعرف هذه المشكلة إلا الطبيب اللي مسؤول عنه، لكن في بعض المشكلات ممكن ما تزول، ممكن إنها تقل فقط أعراضها وشدتها وحدتها إذا كان جسمانية. مين اللي حيقدر يقرر لنا هذا الشيء؟ الطبيب اللي مسؤول عنه. طيب معنا اتصال، نقول ألو. ألو، اهلا وسهلا، من معي؟
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
4: الله يسعد مساك يا اختي.
1: اهلا ومرحبا، من معي؟
4: حسن.
1: صوتك بعيد وقاعد يقطع، تسمعني انت كويس؟ طيب قفل لو سمحت البلوتوث، لانه غالبا انت قاعد تسمعني من البلوتوث، واسمعني من السماعه، ولو انت مشغل الراديو وطي صوت الراديو.
4: كذا كويس؟
1: كذا كويس، مع أننا صرنا على الهايوي. تفضل، من معي؟

0: الله يسعدك يا رب. أختي معك حسن محمد.
1: تفضل يا حسن. سمعت عنوان حلقتنا اليوم، سمعت الحديث الدائر في الحلقة صحيح؟
0: سمعتها نعم.
1: تفضل.
0: عن تجربة شخصية يا أختي.
1: يلا قول تجربتك الشخصية، نحن منصتون.
0: الله يسعدك.

0: فائدة. لما سمعت كلامك رجعت لشخصي لنفسي. كلها مشكلة نفسية محصولها تفكير وقلق. للأسف من ضغوطات الحياة من يعني بكل شيء، العائلة تكبر، المصاريف تكبر، المستلزمات تكبر، الهموم تكبر، يعني نفس الكلام تماما. والله إلى حد الآن وأنا بكلمك بنفس المشكلة.
1: أي طيب سؤال محمد،
0: أصدقائي الأهل ينصحوني تفكير، خط الضغط، للأسف هذه خلقة ربنا، أنا ما أقدر أعرف.
1: صحيح. طب تعرف يا حسن أنه مش كوننا أننا اعتدنا على القلق هذا فنجي نقول أنه خلاص هي سمة فينا نتأقلم عليها. هل سبق لك ورحت لطبيب أو أخصائي نفسي؟
0: لا لا.
1: طيب هل فكرت أنك تروح بعد هذه الحلقة؟
0: والله لا أخي، أنا حتى في طبيب وصفت يعني هذه الأدوية اللي تخصص في العلاج المارس أخذ.
1: طب خليني أقول لك حاجة، خليني أقول لك حاجة، الطبيب النفسي والأخصائي النفسي هم يعني يمشون سوا، الطبيب النفسي بحاجة الأخصائي والأخصائي النفسي بحاجة الطبيب، لأنه نحن مع بعض يعني كأخصائيين وأطباء نعمل زي التكاتف والتكالف العلاجي، يعني علشان نقدر أننا نقدم العلاج بشكل أكبر. الدواء وحده لا يكفي إن لم يتم العلاج النفسي. عشان كذا هذا نداء لك حسن، ونداء لكل أحد قاعد يسمعنا، توجهوا إلى أقرب مختص منكم، لا تروحوا لأحد بعينه، لا تروحوا، روحوا الأقرب مختص منكم، سواء في مركز حكومي، في مركز خاص، أونلاين، أيا كان. إذا ما فادك الأول حيفيدك إن شاء الله الثاني وهكذا. ليش؟ لأنه أحيانا مشكلاتنا اللي نعتقد أننا خلاص تكيفنا عليها نكتشف وكأننا يا حسن جبرت يدنا المكسورة خطأ، فنحتاج إلى أننا نغير الجبيرة، نغير أنه نعمل عمليا رجع يدنا مكانها، لأنه هذه هي الإشكالية، أنه نحن نتكيف فنعتقد أنه هذا التكيف هو خلاص أنه نحن أسوياء نفسيا كذا. مين اللي حيأكد لنا إذا إحنا ماشيين صح أو خطأ؟ المختص اللي حيعالج لنا نفسيا، وما هي عيب ولا هو عار إنه هذه المشكلات تعترف فيها أمام نفسك وتروح لمختص تقول له ساعدني فيها. إيش رأيك يا حسن تروح لمختص في أقرب فرصة ممكنة؟ أي مختص قريب منك؟
0: والله كلامك 100% يعني، بس زي ما في هذه النقطة إني أتعدى الخجل إني أروح لطبيب نفسي. أنا في النهاية
1: رحت
0: بنفسي مجنون
1: صراحة. لا يا حسن، حسن خليني أقول لك إياها والله، إنه أفضل الناس يعني ركادة وإدراكا هم اللي يروحون للعيادات النفسية، لأنه النفس تشقى وتتعب، لأنه نحن للأسف إنه وصمنا هذا المجال، وصمنا الأشخاص اللي بحاجته، سواء حسن أو غير حسن اللي يسمعوني. ذهابك لمختص نفسي لا يقلل من إنسانيتك، ولست مجنون. لا، يروحون للعلاج النفسي اللي عندهم مشاكل أسرية، واللي عندهم مشاكل نفسية، واللي عندهم مشاكل عمل. المختص النفسي هذه وصمة والله وضعت على المراجعين. أنت حتصير أقرب للسواء لما تروح لمختص، وله تقليل منك، وله إساءة لك، وله إساءة لأي أحد ترى يروح للعيادة. صدقني يا حسن، يعني بهذه كلمة أنا أقول لك إياها وأنا أثق فيها، وأي أحد يسمعنا الآن إن واجهتك مشكلة وتشعر إنها قاعدة تعيقك، توجه للعلاج النفسي، لأنه هذا أفضل شيء أنت حتقدمه لنفسك في حياتك.
0: والله ان شاء الله باخذ.
1: وشكرا، ترى ما نسمعك كويس يا حسن، بس شكرا لك، وان شاء الله ان تكون يعني نكون اجبنا على الاقل على سؤالك. وذكركم بارقام التواصل مستمعينا،
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: لعلنا مستمعينا قبل ما نكمل في أي محور ننوه على نقطة، أنه في أي مجال قادر على أنه يطورنا في حياتنا لازم ما نخجل من الذهاب له. نحن ما نخجل لما نروح لطبيب أسنان، ولا نخجل لما تكون عندنا مشكلة في عيوننا ونروح لطبيب عيون، ولا نخجل لما نروح نبغى عندنا مهارة معينة فنروح لأحد مختص فيها. هذا

المهارة يساعدنا فيها، لكن بشكل أو بآخر إحنا نخجل لما نفسيتنا تتعب، وكأننا إحنا خلاص لازم النفسية ما تتعب ونكون مستقرين ونكون رائعين. الحقيقة لا، النفس تتعب وتشقى وترهق وتحتاج أحيانا للإرشاد، النفس تحتاج أنها تقي نفسها من أشياء. أنت الوحيد اللي قاعد تعاني، توجهك لمختص نفسي سواء كان أخصائي علاج نفسي أو حتى طبيب بحثا عن حل، هذا لا يقلل منك بل راح يساعدك. نعود للقلق، وعندي سؤال وصلني على الواتساب على الرقم 056-62-62-062. يقول المرسل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وأسعد الله مساك. عندي مشكلة يا دكتورة ساجرة، أنا متقاعد من قبل سنتين من الآن، لكن لازلت أستيقظ الصبح الساعة 7:30 تحديدا إلى 8 طبيعي، ولا أنام إلا بعد الظهر. ما في حل الموضوع هذا، الله يحفظك. النقطة، وهذا سبق ترى تكلمنا فيها عن حلقة اضطرابات النوم، ونحن نتكلم أنه جسمنا عنده ساعة بيولوجية خلاص اعتادت على الروتين، فهي تصحى بهذا الوقت لأنها خلاص كم سنة وهي معتادة على هذا الروتين وتقيل بهذا الوقت. إذا كان هذا الموضوع ما هو قاعد يزعجك ولا هو قاعد يعطلك ولا هو قاعد يرهقك، خلاص تأقلم أنه ساعتك البيولوجية كذا. إذا كنت تشعر أن هذا الموضوع لا قاعد يعطلك عن حياتك ويرهقك وإلى آخر، توجه إلى قسم طب النوم وعلاج النوم الموجود في المستشفيات. لكن إذا كانت هذه المشكلة ما هي قاعدة تعطل حياتك، إذن تأقلم معها. طيب نعود للقلق ونسأل: أخطر ما يفعله القلق هل هو أن يجعلنا نتجنب أم يجعلنا نواجه؟ الحقيقة أنه لما نقلق من شيء يكون الحل الطبيعي اللي يقترحه العقل عشان يحمي نفسه هو ابتعد عنه. ولعلي أخذ حسن كمثال، حسن يقلق من فكرة معينة موجودة فابتعد عن مواجهة هذه الفكرة بالعلاج أو ابتعد عن علاج هذه المشكلة. أنا أخاف أتحدث أمام الناس، إذن أنا ما راح أتكلم. أخاف القيادة، إذن أنا ما راح أقود في حياتي. وهذا تصير ترى للأشخاص اللي بيعملوا حوادث، خاصة أول حادث مروري يسوونه في حياتهم، البعض يكتفي من القيادة خلاص وما يسوق مرة ثانية بحياته. ليش؟ لأنه صار يخاف من القيادة، يخاف المواجهة راح يأجلها، يخاف نتيجة الفحص إذن ما راح يقرأ هذا الفحص. ليش؟ لأن التجنب يريح الإنسان فورا، وبهذه الطريقة يتعلم الدماغ أنه ممتاز إحنا نجونا لأننا تجنبنا الموقف، وكذا يصير التجنب نفسه معزز. تعرفون أن في دراسة طولية كبيرة تابعت أكثر من 2400 شخص، درست ميول الاقتراب والتجنب وعلاقتها بمسار اضطرابات القلق والاكتئاب. إيش وجد الباحثون؟ وجدوا أن الميل الأقوى للتجنب ارتبط بزيادة احتمال ظهور اضطرابات القلق، وكذلك بزيادة احتمال استمرارها بصورة مزمنة. يعني كل ما تجنب الشخص كل ما ظهرت عنده مشكلات القلق، تخيلوا. ودراسة طولية أخرى شملت أكثر من 2100 شخص بالغ وجدت أن التجنب الخبراتي تحديدا، يعني محاولة الهرب المستمرة من المشاعر والأفكار والتجارب الداخلية غير المريحة، يرتبط باستمرار اضطرابات القلق وانتكاسها. ولهذا فإن واحدة من أهم قواعد التعامل مع القلق: ليس كل ما يريحك الآن مفيد لك لاحقا. يعني التجنب قاعد يريحك الآن ما رح يكون مفيد لك لاحقا، حاجات أحيانا تريحنا الآن وتكون مفيدة لنا لاحقا، زي مثلا أنك تأخذ مسكن بعد عملية، هذا قاعد يريحك الآن ومفيد لك لاحقا لأنه بيعمل لك هيلينج، بيعمل لك استشفاء. لكن التجنب هل بالضرورة يعني أن راح يفيدك بعدين كونك ما أنت قاعد تواجهه الآن؟ الحقيقة أحياناً الهروب يكون مريح لخمس دقائق، لكن يجعل الخوف أكبر بخمسة أشهر. ليش المواجهة تساعد أحياناً؟ في العلاجات النفسية وتحديداً في العلاج المعرفي السلوكي في تكنيك اسمه التعرف. هذا من أكثر التدخلات اللي امتلكت أدلة قوية في علاج مجموعة من اضطرابات القلق، وأظهر دراسات كثيرة أن التعرض يفيد في هذه العلاجات. ليش؟ لأن الفكرة مو بس أننا نرمي الإنسان في فجأة في أكثر شيء يخشى، لا، الفكرة أننا نتيح للدماغ فرصة أنه يتعلم معلومة جديدة. مثلا أستطيع الدخول في هذا الموقف وأنا قلق وترتفع نبضي، لا يعني أني في خطر، وأستطيع التحمل حتى ولو كنت خائف. ربما يحدث خطأ لكن

أنها أقدر أني أتعامل معه. عشان كذا صارت واحدة من التفسيرات الحديثة للعلاج بالتعرض يركز على التعلم التثبيطي، وهذا المصطلح تحسونه كبير، لكن هذا المصطلح لو خففناه بموية يعني إن إحنا ما نمحي ذاكرة الخوف بالضرورة، ما نجيب الخوف نقول يلا تعالى يا خوف نمسحك، لا، التعلم التثبيطي يعني إننا نبني تعلم جديد ينافس الفكرة. يعني بدل ما نقول إن هذا الموقف يعني خطر، يبدأ الدماغ في تعلم فكرة إنه هذا الموقف يخوفني، يثير قلقي، لكن القلق لا يعني بالضرورة وجود خطر. وهنا النقطة الجوهرية مستمعينا، إنه الشجاعة النفسية ليست غياب القلق، الطبيعي إن الإنسان يقلق، لكن هي القدرة على التحرك رغم وجوده، وهذا يتناسب مع الشجاعة بشكل عام. الشجاعة لا تعني غياب الخوف، ولكن تعني إقدامك حتى وإنت خائف.

0: طيب خلونا نسأل عن حاجة اسمها عدم تحمل عدم اليقين. هل هذا مصطلح جديد؟ هل هذا مصطلح موجود؟ لعل التقرير الجاي اللي راح نسمعه راح يجيبنا عن هذا المصطلح.
1: بالأدلة والبراهين.
2: في دراسة حديثة نشرت عام 2024 في مجلة اضطرابات القلق، تابع الباحثون 641 شخصاً بالغاً كانت لديهم بيانات عن مستويات القلق حتى قبل جائحة كورونا، ثم قاسوا مستويات القلق لديهم في عدة مراحل خلال الجائحة، إلى جانب سمة نفسية تسمى عدم تحمل عدم اليقين، وهي مدى صعوبة تقبل الإنسان للمواقف التي لا يعرف نتائجها أو لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث فيها. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين سجلوا مستويات أعلى في عدم تحمل عدم اليقين عانوا مستويات أشد من القلق، وظلت هذه العلاقة موجودة حتى بعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار مستوى القلق لديهم قبل الجائحة وبعض العوامل الأخرى. والمثير للاهتمام أن الدراسة لم تكتفي بقياس القلق في لحظة واحدة، بل تابعت تغييره مع مرور الوقت، ووجدت أيضا أن القلق لدى أصحاب المستويات الأعلى من عدم تحمل عدم اليقين انخفض بصورة أسرع خلال فترة المتابعة. وتعطينا هذه النتائج زاوية مهمة لفهم القلق. ليس الحدث المجهول وحده هو المهم، وإنما مدى قدرتنا النفسية على احتمال أننا لا نملك إجابة مؤكدة عما سيحدث. فهناك فرق بين أن يقول الإنسان لا أعرف ماذا سيحدث وسأتعامل معه عندما يحدث، وبين أن تصبح حالة عدم المعرفة نفسها مصدراً شديداً للتوتر. وبالتالي تشير الدراسة إلى أن قدرتنا على التعايش مع قدر من الغموض وعدم اليقين قد تكون عاملاً مهماً في فهم شدة القلق الذي نشعر به، خصوصاً في الفترات التي تكثر فيها المتغيرات ولا نستطيع السيطرة على النتائج. وهذا يذكرنا بأن الحياة لن تمنحنا دائماً إجابات مسبقة، وأن جزءاً من التعامل مع القلق قد يكون في زيادة قدرتنا على احتمال المساحة الواقعة بين السؤال وبين معرفة الإجابة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: حلوة هذه الدراسة وممتعة، حتى لما كنت قاعدة أقرأها وأقرأ النتائج حقتها كنت مرة مستمتعة، لأنها قاعدة تعلمنا إن الإنسان بطبيعته يبحث عن الأمان والتوقع، فلما نعرف إيش اللي راح يصير نشعر أن لدينا قدر من السيطرة. لكن لما تكون النتيجة مجهولة يبدأ العقل في محاولة ملء هذه المساحة الناقصة بالاحتمالات. هنا يظهر الفرق بين شخص وآخر. شخص يقدر أن يقول أنا ما أعرف إيش اللي راح يصير لكن راح أتعامل معه لما يصير، وشخص آخر يجد أن مجرد عدم المعرفة أمر يصعب احتماله. عند الشخص اللي يصعب عليه تحمل عدم اليقين قد يبدأ عقله في إنتاج أسئلة متلاحقة: ماذا لو حدث الأسوأ؟ ماذا لو لم أستطع التعامل معه؟ ماذا لو كان هناك شيء لم أنتبه له؟ وهنا يتحول عزيز المستمع التفكير من محاولة طبيعية للاستعداد إلى دائرة من القلق. والله يعني يكفيكم شر دوائر القلق، لأن الإنسان يحاول الوصول إلى يقين كامل في موقف لا يسمح أصلا باليقين الكامل. ولهذا من المهم أن نوضح لك أن القلق لا يعني دائما أن

0: هناك خطر حقيقي يقترب منه. أحيانا هو استجابة عقلية لشيء لم يحسم بعد، وكلما شعرنا بأنه يجب أن نعرف النتيجة ونضمنها حتى نطمئن، أصبح الغموض نفسه مصدر للتهديد. وهنا تجينا الفكرة الأهم من هذه الدراسة ومن هذه الحلقة، أن التعامل الصحي مع القلق ليس أن نعرف إجابة كل سؤال، بل أن نزداد قدرة على تحمل وجود الأسئلة لم تجب بعد. فنحن ما نقدر أننا نزيل عدم اليقين من الحياة، لكن نقدر أننا نتعلم كيف نعيش معه دون ما يستهلكنا. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
1: عليكم دكتورة.
0: وعليكم السلام، هلا ومسهلا، من معي؟
1: أنا حسن محمد، آسف الصوت ما كان واضح في السيارة، باركنت وبكلم.
0: تفضل يا حسن.
1: سألتيني سؤال، هل حتروح بعد الحلقة؟
0: إيش؟
1: دكتورة لو كلام، سألتيني سؤال هل حتروح طبيب نفسي بعد الحلقة؟
0: أو أخصائي نفسي، أيهما أقرب؟ إيش
1: طيب. دكتورة أنا بعد كلامك هذا أكيد رح أروح. لو بسمع هذا الكلام من الطبيب، دكتورة أنا من كلامك رؤوس أقلام، أنا
0: الحمد لله. وشوف يا حسن،
1: دكتورة بس أحب أعقب على كلام أول ضيف اللي عندك اللي قال على التقدم في العمر، يخف الخوف من كل شيء، كلام سليم 100%. ضيف الدكتور الثاني اللي قال لك إنه إيمان العالمين وكل شيء
0: صحيح،
1: هذا هم أتوقع كفر الحياة صدقيني.
0: صحيح صحيح،
1: مع تجربتي الشخصية.
0: طيب حسن خليني أقول لك الحاجة،
1: عمر أحس الأمور بدأت الله يكرمك تبدأ تافهة
0: صحيح. الحمد لله. حسن
1: دكتورة، نعم آسف، آخر نقطة
0: تفضل.
1: أحب أنصح اللي زي ما تفضل أنه 20 سنة والله ما تخافوا من شيء،
0: صحيح.
1: الدنيا بسيطة، وأي أول شيء القلق يأثر في جهاز الهضم،
0: صحيح،
1: وجهاز هضمي يأثر على باقي جسمك اللي حتوصل لمرحلة دكتورة في أمور مرات توصل للانتحار.
0: صحيح صحيح، للأسف إنه حقيقي.
1: حياة سيئة لمريض البطن اللي يشعر في التلبك المعوي أو الانتفاخ الدائم أو والله تقريبا الأحلام كلها كوابيس، فهذا كلها القلق في المرتبة الأولى.
0: صحيح، تخيل إنه إيه. ترى شوف يا حسن، هقول لك على حاجة، بما أنك مدرك مشكلتك، هذا كمان أنا يعني لعلي أنا أخاطب المتصلين من خلالك، في حال قررتم منكم تتوجهون أي لأخصائي نفسي أو لطبيب أو لمختص، حتى ترى الآن في المراكز الحكومية بإمكانكم التوجه إلى طبيب الأسرة يحيلكم إلى أخصائي أو طبيب نفسي، هذا في المراكز الحكومية اللي موجودة عندنا في كل المملكة. النقطة المهمة في هذه الحالة أنه أحياناً قد تتجهون إلى مختص ما يكون هذا المختص مناسب لكم من أول مرة، عادي توجهوا لثاني توجهوا لثالث إلين ما تلاقون المختص اللي قادر أنه يفهمكم وتفهمونه، لأن العلاج النفسي قائم على أنه المختص يفهم حالتك وتفهم من خلاله حالتك. فهمتني يا حسن؟ شكراً
1: والله
0: على هذه المداخلة الرائعة اللي فتحت لنا باب أروع ما يكون، شكراً يا حسن. طيب مستمعينا، إجابة لحديثنا اليوم أو كلامنا اليوم، خل أقول لكم على حاجة مرة مهمة، اللي هي أنه واحدة من الجوانب اللي تخلينا نتعامل مع القلق بشكل طبيعي، أنه وهذا خطأ للأسف أنه شائع أنه يصير، أنه نحاول أننا نقمع القلق. عشان نتعامل مع قلقنا بشكل طبيعي لا تحاول قمعه. ليش؟ لا تقعد تسأل نفسك ليش أنا متوتر، يجب أن لا أشعر بهذا، لازم أوقف التفكير، يجب أن أهدأ الآن. لأنه تخيلوا أن في تجربة صارت على تقريبا أكثر من 200 مشارك، طلب منهم إلقاء خطاب مرتجل أمام الكاميرا، وهذا موقف ترى يثير القلق اجتماعيا. قسم المشاركون إلى مجموعات، مجموعة تعيد تفسير القلق، ومجموعة تتقبله، ومجموعة تحاول قمعه. تخيلوا مستمعينا إيش صار. النتائج أظهرت أن المجموعة اللي قمعت القلق سجلت زيادة أكبر في معدل ضربات القلب، كما أن القلق المبلغ عنه كان أعلى مقارنة بين كل المجموعات. والهنا النقطة إيش اللي صارت، أنه تنظيم المشاعر ما يعني أنه نخنق هذه المشاعر. أحيانا أفضل استجابة للقلق، أيوة أنا قلق الآن، إيش أقدر أني أسوي عشان أعالج هذه المشكلة، بدل كيف أجبر نفسي على أن لا أشعر بشيء. هذه نقطة للأسف أنها تصير لما أحد يكون قلق، تقول خلاص لا تقلق، زره هو يضغط عشان لا يقلق، خلاص صفحة وتنطوي. لا، ما ينفع أننا نقول لا تقلق. الحقيقة لازم نعرف أن أنت قلق الآن، إيش نقدر نسوي علشان نخفض هذه النتيجة، وهذا مهم جداً.

كمان في تكنيك مرة حلو اللي هو إنه حاجة اسمها تأجيل القلق. هذه تقنية أنا أحبها على الصعيد الشخصي وفعالة جدا. هي إننا نخصص وقت للقلق بدل ما نمنحه اليوم كله. يعني بدل ما تدخل في سلسلة من التفكير كلما ظهرت فكرة مقلقة، تسجلها وتقرر إنك راح ترجع لها في وقت آخر. الفكرة مو إنك تتجاهل المشكلة، لا، إحنا قلنا إحنا ما نتجنب المشاكل. الفكرة إننا نعلم العقل إن كل فكرة عاجلة في شعوري ليست عاجلة في الواقع. وفي دراسة أكدت لنا هذا الكلام إن في تجربة عشوائية عملوها شملت أشخاص يعانون من اضطراب القلق العام أو القلق المرتبط بالصحة. تلقوا هذول الأشخاص تدخل قصير قائم على تأجيل القلق إلى وقت محدد آخر. بالنسبة للمجموعة اللي كان عندها اضطراب القلق العام، تخيلوا أن انخفض القلق بصورة دالة مقارنة بقائمة الانتظار الأخرى. انخفض عندهم القلق درجته، واستمر الأثر في المتابعة بعد 4 أسابيع. يعني عملوا لهم تقريبا 4 جلسات خلال هذه الفترة انخفض عندهم القلق. فنقدر نقول أن الإنسان لازم يعي فكرة أنه هذه الفكرة مهمة وأنا راح أكتبها، لكن لما أحل مشاكل الحالية أو أعيش حياتي الحالية، مثلا عند الساعة الفلانية راح أفكر بهذه الفكرة وأحلها. نحدد لها وقت، ومش أننا نهرب منها، لا، نحن نعطيها وقتها. الفكرة أي نعم مقلقتني الآن، لكن عادي أني أأجلها 2-3-4 لين ما أحل الأشياء اللي في يدي. هذا بحد ذاته تدريب على السيطرة على الانتباه بدل محاولة السيطرة على كل شيء في الحياة. تكلمنا عن القلق، والآن نقول كيف نحافظ على صحتنا النفسية من القلق. أنبهكم مستمعينا أنه نحن الآن قاعدين نعطي إرشادات وقائية وتثقيفية عامة. هذه الحلقة لا تغنيك عن زيارة المختص النفسي إن شعرت أنك تستحق. هذه الحلقة لا تغنيك. فنحن اليوم نقول أنه عشان تحافظ على صحتك النفسية لا يعني بناء حياة خالية من القلق، هذا الأمر غير واقعي. الأفضل بناء قدرة نفسية على العودة إلى التوازن. أولاً أنت تحتاج للحركة. النشاط البدني ما هو نصيحة عامة للصحة فقط، لا، في أدلة بحثية أكدت لنا علاقته بخفض أعراض القلق. ثانياً النوم المنتظم. الهدف من النوم المثالي كل ليلة مش فقط علشان اضطرابات النوم تخليك تنعم بسعادة وأنك فقط محتاج للنوم، لا، الحقيقة أن جهازنا العصبي يحتاج فترات منتظمة من التعافي. ثالثا وهذا مهم عزيزي المستمع، تقليل التجنب. بدل ما أنك تتجنب كل شيء، بدل ما أنك تهرب من كل شيء، قلل التجنب واسأل نفسك إيش الشيء اللي بدأت أتجنبه فقط لأنه يخليني قلق. بعدين ابدأ بالعودة إليه تدريجيا إذا كان آمن. رابعا افصل بين المشكلة والاحتمال. المشكلة تقول لدي فاتورة يجب دفعها غدا. القلق يقول وش بيصير لو بعد 5 سنين صارت عندي كارثة مالية. الأولى تحتاج مشكلة، الثانية تحتاج تنظيم قلق. أخيرا وهذه مهمة مرة، تسمية الشعور. بدل ما تقول هناك شيء خطأ أنا ماني بعارف أمسكه، قول أنا أشعر بالقلق، سميه. لأن التسمية تمنح التجربة حدود، والحدود يخليك تقدر أنك تحدد شعورك. والشعور هو حالة نمر فيها وليس تعريف كامل لك. وقبل ما نختم أقول لكم أن القلق أحيانا يكون مفيد لما تضع قاعدة بسيطة أنه القلق يدفعني نحو الفعل، بينما القلق غير المفيد يدفعني نحو الدوران حول نفسي. في ختام حلقتنا لليوم نقول ربما لم تكن المشكلة يوما أننا نقلق، فنحن نقلق لأننا بشر، ولأن المستقبل غير مضمون، ولأن هناك أشياء نحبها ونخشى خسارتها وأهداف نريد الوصول إليها. المشكلة عزيزي المستمع تبدأ عندما يتحول القلق من زائر إلى مقيم، عندما نعتاد وجوده لدرجة أننا نسميه شخصيتنا، وعندما نرتب حياتنا كلها حتى لا نشعر فيه، وعندما نعتقد أن الحل الوحيد للقلق هو الهرب من كل شيء يثيره. الصحة النفسية لا تعني أن تستيقظ كل صباح هادئ تماما، بل تعني أنك تستطيع القول أنا قلق لكني ما زلت قادر على التفكير والاختيار والتحرك. فالقلق في جرعته المناسبة قد يكون إنذار، وقد يكون استعداد، وقد يخبرنا أن هناك شيء مهم بالنسبة لنا، لكننا لا نريد

0: للإنذار أن يعمل طوال اليوم، ولا نريد أن نقضي حياتنا نحاول إسكات كل إنذار. الهدف هو أن نتعلم متى نصغي إليه، ومتى نعيد تفسيره، ومتى نتحرك رغم وجوده، ومتى نقول هذا القلق أصبح أكبر من أن أديره وحدي وحان وقت طلب المساعدة. دمتم بصحة وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الحرارية.
3: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الرياض السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
9: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
10: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
10: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
10: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
13: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
10: تغطية خاصة،
14: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
10: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
15: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أقفلها الكاميرا خلاص.
18: بشكل واضح أنها غير صادمة.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
18: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
19: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11:00 مساء.

مسلسل الأخبارنا العربية، أهلا بكم. أفادت بلومبرغ بأن السعودية تسعى لإعادة نحو نصف ساعة خط شرق غرب خلال أيام. وذكرت مصادر لبلومبرغ أن شركة أرامكو السعودية تعمل على تجاوز الجزء الثالث في خط شرق غرب لاستئناف الضخ، كما تتوقع إعادة خط شرق غرب لكامل طاقته خلال 6 أسابيع. وكان هذا الخط تعرض لاستهداف من الأراضي العراقية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعربية إنجليزي إن السفيرة اللبنانية ندى حميدي والسفير الإسرائيلي يحيى ليتر التقيا أمس في مقر الخارجية الأمريكية لبحث الجولة المقبلة من المفاوضات. وأضاف أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالإطار الثلاثي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية بعد أن أدى إغلاق 3 حقول نفطية إلى تراجعه لفترة محدودة. وقال رئيس مؤسسة النفط الليبية أنه لا يتوقع حدوث عمليات إغلاق أخرى، لكنه حذر من إمكانية إعلان حالة القوة القاهرة في حال تكررت عمليات الإغلاق. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بطائرات مسيرة سفينة حاويات كانت تحمل شحنة مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنوموريسك بمقاطعة أوديسا. وأضافت الوزارة أن قواتها شنت غارات بطائرات مسيرة استهدفت عددا من الموانئ الأوكرانية. دعت روسيا إلى صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا تحظر نشر الأسلحة الهجومية في الفضاء. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لمنع سباق تسلح في الفضاء. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بقدراتها التسليحية الجديدة في الفضاء، لكنه أكد أن الإعلان الأمريكي لم يكن مفاجئا وأن روسيا تراقب وتسجل. الموجز انتهى، أعود وألتقيكم في العالم الليلة. أما بعد لحظات الزميلة ريم بوغامرة مع ضيوفها في ساعة حوار. في أمان الله.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك الحلقة.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
1: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
9: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق. كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

مشاهدينا. نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين أمريكيين عقدوا لقاء مع الحوثيين في السفارة الأمريكية بمسقط خلال عطلة نهاية الأسبوع وبوساطة عمانية. وتضيف أيضا رويترز أن وفد الحوثي ضم قيادات مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية. وتؤكد هذه التقارير ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام ونائبه كذلك ونائبه جي دي فانس عن تواصل ميليشيا الحوثي مع الإدارة الأمريكية ومطالباتهم واشنطن بعدم التدخل عسكريا ضدهم في اليمن. وبين تأكيد الجانب الأمريكي ونفي الحوثيين وجود تواصل مباشر مع واشنطن، تشتد مشاهدين عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد تحشيدات الحوثي في تعز وذباب والساحل الغربي لليمن وسط تساؤلات مهمة للغاية في هذا التوقيت عن الأهداف الحقيقية وراء التصعيد الحالي للحوثيين. يعني هل نحن في هذه المرحلة نتحدث عن تصعيد حوثي لحساب أجندة داخلية لمحاولة اقتناص مكاسب ذاتية للحوثيين؟ البعض حتى ذهب في حديثه لإمكانية أن يعترف المجتمع الدولي بشرعية الحوثي كمشارك في السلطة أو كممثل وحيد لها. إما هذا الخيار أو هذا الهدف أو هدف ثاني يمكن أن يكون مطروح وهو عملية إسناد لا أكثر للجانب الإيراني. ما الذي يهدف له الحوثيون في هذا التوقيت الحرج الذي تعيشه المنطقة؟ نحييكم إلى ساعات حوار.

مشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الدكتور فارس البيل الأكاديمي والباحث السياسي، الأستاذ همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، العميد الركن ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني، والأستاذ لطفي النعمان عضو مجلس الشورى اليمني. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لقراءة دقيقة اليوم في هدف الحوثي، يعني بعد شوط محترم من التصعيد اللي تبعناه وحاولنا قراءة تطوراته، نحاول أن نطرح، يعني يبدو بأن على الأقل الفكرة بدأت تتوضح للبعض، ما الذي يريده الحوثي من وراء هذا التصعيد؟ هل هناك محاولة لاكتساب أي فائدة ذاتية، أو هو مجرد محاولة مساندة أو مساعدة للجانب الإيراني؟ لماذا يطرح موضوع إمكانية، وهذا اللي يخيف شوية اليمنيين، محاولة الحوثي اقتناص الفرصة لكسب الشرعية اعتراف المجتمع الدولي؟ أولا من خلال الاجتماعات، من خلال ما ذكرته رويترز عن أنه يقابل ويجتمع بالجانب الأمريكي، وهذا يضع نقطة استفهام كبيرة. هذا ما أوردته رويترز، مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في مسقط. الوكالة ما الذي نقلت المشاهدين عن خمسة مصادر مطلعة أكدت عقد لقاء بين مسؤولين أمريكيين مع الحوثيين في السفارة الأمريكية بمسقط خلال عطلة نهاية الأسبوع. أضافت رويترز أن السلطات العمانية ساعدت في تنظيم هذا الاجتماع، والاجتماع ضم القيادي الحوثي محمد عبد السلام رغم إدراجه تحت قائمة العقوبات الأمريكية. وهذا الاجتماع لم يكن الاجتماع الأول في الواقع، لأنه كان هناك تواصل مستمر، وأعلنت عنه حتى واشنطن تصريح لمحمد البخيتي المتحدث كذلك باسم ميليشيا الحوثي، يقول بأنه كان

0: هناك أو لا نعارض تبادل الرسائل والتواصل عبر الوسيط العماني، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحدثت، وترامب نفسه كانت تحدث عن أن الحوثيين تواصلوا معه وطلبوا منه عدم الدخول في هذه الحرب أو عدم الضغط عليهم، عدم استهدافهم. من بين التحركات الأخرى، وزير خارجية الحوثي بالإنابة عبد الواحد أبو رأس في مقابلة مع موقع المونيتور أكد أن الحوثيين وإيران لديهم أرضية مشتركة بشأن مواجهة الوجود الأمريكي. هذا الهدف الثاني الذي سنناقشه، يتحدث عن مواجهة الوجود الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، لكنه أصر على أن الميليشيا تتصرف بشكل مستقل، كما أكد أن قرار استئناف القتال كان قرارا يمنيا، فيما اعترف أن أطراف أخرى في المنطقة قد تستفيد من الصراع، في إشارة إلى إيران ومحمد البخيتي كان تحدث كذلك في 14 من سبتمبر من هذه السنة، وقال لسنا بحاجة إلى السيطرة المباشرة على باب المندب، نحن قادرون على إغلاقها بفضل التطور في قدراتنا الصاروخية والجوية. نستمع له.
1: نحن لا نحتاج للإطلال على مضيق باب المندب لإغلاقه، لأننا قادرين على إغلاق مضيق باب المندب وكذلك البحر الأحمر أمام الملاحة البحرية بفضل تطور قدراتنا الصاروخية والجوية.
0: هكذا يتحدث الحوثيون، يتحدث بمنطق بأنهم يسيطرون، لديهم شرعية معينة، هم يريدون ربما أن يطرحوا هذه النقطة وأن يرسخوا هذه النقطة في عقل المجتمع الدولي. ولكن يبقى سؤال، لأي هدف؟ ربما أبدأ معك أستاذ لطفي.
2: طبيعة الحال أتحدث أو لا نتحدث نحن عن أهداف الحوثيين لأننا لسنا منتمين للجماعة،
0: نحاول قراءتها،
2: لكننا نحاول قراءة أهداف الجماعة والأفعال التي يقومون بها وما وراءها. والإخوة الأعزاء هنا سبق لهم وأن فندوا لك كثيرا من الأمور، فلست إلا ضيفا خفيفا في هذا السياق. إن أردنا أن ننظر إلى التصريحات التي يدلي بها ممثلو الحركة أو ممثلو الجماعة أو ممثلو الميليشيا أو ممثلو المتمردين، نضع كل التصنيفات التي هي مطروحة ومعروضة، يقدمون أو يطرحون نقاطا متصلة بالحياة اليومية للناس، مسألة رفع الرواتب، رفع الحصار غير الموجود، يزعمون بوجود حصار وهو غير موجود، يتحدثون عن صرف الرواتب التي تسببوا هم في قطعها وفي إيقافها، فتح المطارات التي تسببوا هم بضربها والإضرار بها من خلال ابتداء منذ تسببوا في نشوب أو في هبوب عواصف الحزم وإعادة الأمل، ثم استثارة الكيان الإسرائيلي المحتل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، وكذلك استعداء واستثارة الجانب الأمريكي منذ عام 2025 لارتباطهم بالمحور الإيراني. فتنظرين أو ينظر الجمع والمشاهدون الكرام ينظرون إلى ما يحدث على الأرض وتناقضه مع ما يطرحونه من أهداف مما يقولونه. الأخ محمد البخيتي يطرح في تصريحه بأن لديه القدرة على الضرر، وكأن الفتى كيما لا قيمة للفتى إلا كيما يضر وينفعه، فهو يقول بأننا قادرون على الإضرار دون إغلاق باب المندب. وهناك تفاصيل معينة فيما يخص السيطرة على باب المندب أو الإمكانية إغلاقه، ليسوا هم ربما للخبرات والاستشارات التي لديهم لم يعلنوا السيطرة عليه، ويقدمون
0: لكن هم مسيطرون عليه،
2: هم مسيطرون على السواحل، هم الآن على الساحل، بحيث التقدم الذي صار نتيجة الأحداث التي صارت الأحداث المفاجئة والمباغتة للجميع نتيجة تقدمهم هم على الأرض من خلال الأنساق التي يضحون بها من أجل الوصول إلى أهدافهم كجماعة إيديولوجية أو جماعة ذات أهداف محددة وواضحة تستهدف إثبات، لا نقول إثبات وجودها ولا تثبيت وجودها فقط، لأن إثبات وجودها وتثبيت وجودها بدأت منذ

0: منذ نشوب الحرب منذ 2015 كان المراد التخلص منهم أو تحجيمهم أو تقليم أظافرهم، لكنهم بالحرب وجدوا شرعيتهم ووجودهم تحقق من خلالها من خلال هذه الحرب، ولذلك طولب كثيرا إيقاف هذه الحرب لأن الحوثيين لا قيمة لهم بغير العرب بغير العنف وبغير السلاح.
1: خليني ألتقط منك نقطة وأطرحها على الضيوف الأفاضل، لماذا الحوثيون اليوم مثلا فيما يتعلق بالسيطرة على باب المندب هم عمليا يسيطرون سواحل أو هم يسيطرون على باب المندب ولكنهم يرفضون الاعتراف الصريح بذلك؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، هم يلتقون مع الجانب الأمريكي ولكنهم لا يعترفون بتواصل مع الجانب الأمريكي، حتى أنه التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي صرح به ترامب ولم يصرح به الحوثيون، فكيف يفكر الحوثيون في هذه النقطة؟
2: أعتقد أنه لدينا فخ في المشكلة اليمنية تماما عندما صنفت ميليشيا الحوثي باعتبارها سلطة الأمر الواقع. هذه السلطة بهذا التصنيف وبهذا التوصيف أدت المهارات والغرض من وجودها، وأعتقد أن هنالك مسارين اشتغلت عليها إيران. هي أولا ذراع نبتة إيرانية في كل الأحوال بغطاء يمني تخدم الاستراتيجية الإيرانية في كل الأحوال.
1: قد يختلف معك البعض في هذا، يقول بعض بأنها ليست نبتة إيرانية، يعني لا يمكن مثلا أن نشبهها بحزب الله بالحشد الشعبي، شكل
2: هي أعمق إيديولوجيا،
1: شكل الحوثي مختلف قليلا إيديولوجيا وحتى فيما يتعلق بالأهداف، يعني الحوثي لديه نسبة من إمكانية اتخاذ القرار لمصلحة أو هذا غير دقيق؟
2: أعتقد أنه غير دقيق، بمعنى أنه الإطار اليمني والهوية اليمنية والموروث اليمني غير موجود في ثقافة وأيديولوجيا وفكر ميليشيا الحوثي على الإطلاق. هي تنتمي بشكل أو بآخر للإطار الفكري الإيراني من ناحية، وتخدم الاستراتيجية السياسية والعسكرية لإيران في كل الأحوال، ولذلك جاءت تحارب الموروث اليمني والهوية اليمنية والقيم اليمنية وهدمت مؤسسات الدولة اليمنية، بمعنى أنها تخدم الاستراتيجية الإيرانية. والغاية من ذلك في تقديري أنها تريد أن تذهب إلى تحويل اليمن إلى لا دولة. لماذا؟ لأنها تستطيع بعد ذلك أن تتحكم، ولذلك سميت بالأمر الواقع. هناك مسارين اشتغلت عليهما إيران في هذا الأمر، أن تبقى ميليشيا الحوثي حالة مسيطرة لكن في اللا دولة في اللا مؤسسات، ويفرض المجتمع الدولي باعتبارها سلطة أمر واقع. الأمر الثاني أن تظل تخدم الأهداف الإيرانية في كل الأحوال، وتعتبر في هذه الحالة الذراع أو القفاز الذي يقدر أن يحقق الأغراض، خصوصا وقد فقدت إيران بعض الأذرع، فقدت حزب الله، فقدت حضورها في سوريا، على وشك أن تفقد حضورها في العراق، لكن في اليمن الآن هي مخلب القط بشكل أو بآخر. ولذلك أعيد النقطة التي ذكرتها في اللقاء أمس، أن ميليشيا الحوثي لم تمنح الشرعية القانونية لكنها منحت الشرعية التفاوضية، وهذا يرسخ وجودها باعتبارها حالة تفاوضية في كل الأحوال.
1: لم تجيني على سؤال ولا أحد، لماذا أخفت؟ سأقول لك عميد ياسر، أريد صراحة أن أفهم لماذا الحوثي يخفي بعض التفاصيل. التقى بالأمريكيين ولم يصرح، عرفنا هذا الموضوع من مصادر مطلعة، يسيطر على باب المندب ولم يصرح، يقول قادرون على فرض الفوضى ولكن لن نفرضها. ما الذي يريده الحوثي؟
3: هل تعرفي أن التقية جزء من عقيدتهم السياسية؟
1: ما معنى
3: التقية؟ إظهار شيء عكس ما هو في الواقع،
1: وهذا
3: هذا جزء من عقيدته وجزء من عقيدة الاثنى عشرية في النظام الإيراني. دعيني أقول لك، عندما ينكر الإيرانيين أو ينكر هو اتصالهم بالإيرانيين، هذا دائما نشاهده من شخصيات ثانوية، سواء من محمد البخيتي أو من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كما حدث يوم الأمس. عودي أنت بنفسك وكوني حكما، اسمعي إلى حديث حسن نصر الله التي تحدثت بأنه عضويا في النظام الإيراني، وهو لم يكن يخشى ذلك وكان يقولها صراحة.
1: طبعا
3: عودي إلى خطابه في الثاني من يناير عام 24 واسمعيه جيدا. تمام، وهو يمتدح في قاسم سليماني وفي سيرته وكيف أنه سويا أنشأ الجماعة الحوثية منذ النشأة إلى أن وصلت إلى تلك المرحلة في العام 2004 وكيف تم عملية التطوير وما إلى ذلك. إضافة إلى ذلك، كل القرائن

0: دلائل تدل على ذلك. لا يوجد مع الميليشيا الحوثية قطعة سلاح واحدة من طيران مسير أو صواريخ لا يوجد شبيهها في إيران، فهل هي الصدفة؟
1: في لبنان
0: تمام، دعني حتى في لبنان لم يأتي هذا الدعم مؤكد.
2: خليني أقول لك فقط أنقل لتوضيح الموضوع ربحا للوقت حتى لا ندخل في بعض الكلام اللي لا جدوى منه. أنا لم أقل بأن الحوثي لا يتعاون مع إيران، يعني هذا سيكون يعني أمر غبي شوية، صح ولا لا؟ يعني
0: ولكن لماذا لا يتحدث عن لقاءاته بالأمريكان؟
2: قلت الترابط ليس عضوي كما يردد البعض، بمعنى للحوثي مجال نسبي في قراءة الوضع بما يفيد مصالحه هو قبل
1: إيران. هو عضوي لكن لديه هامش.
2: أن أفهم منكم هل هذا دقيق ولا لا؟
0: لديه هامش بسيط.
2: طيب.
0: لديه هامش بسيط ولكنه لا يتوارى ولا يتوانى في أن يضع اليمن بكل مكوناته بأرضه بإنسانه بدستوره في خدمة الأجندة الإيرانية. وهذه أنا بالنسبة لي هذه هي مشكلتي، وهذه هي معركتي مع الميليشيا الحوثية، هي معركة الدولة الوطنية. أنا لا أقاتله من أجل ديانته ولا من أجل مذهبه ولا شيء، أنا أريد دولة الوطنية التي يريد أن ينتزعها بصفته بإضفاء على نفسه صفة إلهية في أن يحكم الشعب اليمني، وبأن يضع اليمن أجندة من أجندة إيران. على كل حال
2: هو لا يعترف. اليوم الدولة الوطنية التي تتحدث عنها حضرتك يمثلها أحببنا أم كرهنا الحوثي كجزء من هذه الدولة في لقاءاته مع الوفد الأمريكي. طيب هو يلتقي الوفد الأمريكي على أي أساس؟
3: أوضح نقطة، إذا كان ميليشيا الحوثي ليس مرتبطا هذا الارتباط، فلماذا من يدير المعارك العسكرية إيرانيون في اليمن؟ في اليمن من يدير ويحدد مسار المعارك ويدير القرار
2: وسياسيا أحلف أنه أنا قلت مرتبطين، قلت أنه لديه
3: لا
2: هامش. هامش
3: أنا أنفي هذا الهامش فقط،
2: التنفي
3: حتى سياسيا.
1: أنا حتى معك سياسيا معي هامش، لكن طيب لست معك في أنه ما فيش ارتباط عضوي. هو هناك ارتباط عضوي عرقي وطائفي.
2: طيب.
1: يعني أنا ممكن أصدمك، خلينا نتكلم عن تاريخ. لما جاء أجداد الحوثيين إلى اليمن وخاضوا حروبهم ضد اليمنيين قبل 1200 سنة، جابوا جيش من طبرستان الذي هي الهضبة الإيرانية اليوم. نعم، وهذا الأمر يتكرر في كل مرحلة زمنية، وبالتالي عندما نشاهد التسلسل الزمني وتكرار نفس العوامل والظروف إذن الارتباط عضوي. هنا يعني عبد الملك الحوثي أنا أشرت في أكثر مناسبة ينظر لروح الله الخميني وعلي خامنئي على أنه ابن عمومته، ينظر إلى حسن نصر الله على أنه ابن عمه. يعني وبالتالي أقرب له من اليمني جاره اللي في المنزل الذي في نفس الحي، وبالتالي هذا ارتباط عضوي لأنه متماسك بناء على الارتباط العرقي والطائفي. لكن الهامش موجود
2: بناء على حتى أفهم من حضراتكم،
1: بناء على الجغرافيا، بناء على الظروف الإقليمية. يعني هناك حسابات ومصالح خاصة بهذه الجماعة داخل حدود الجغرافيا اليمنية وتتفاعل مع الإقليم، وبالتالي ليس من المنطق أنه ننفي هذا الهامش. هذا الهامش موجود لدى حتى حزب الله ولدى حتى الحشد الشعبي ولدى في يعني بحكم اختلاف الجغرافي، لكن الارتباط العضوي موجود وهو بشكل أساسي يؤثر على الظروف الشاملة في اليمن. لكن أنا أريد أن أجيب على سؤالك الأول اللي هو ما هي الأهداف؟ ما هي أهداف الحوثيين من هذا التحرك؟ في الحقيقة الأهداف تنقسم إلى نوعين، أهداف مرحلية متغيرة تتغير بناء على الظروف الإقليمية والجغرافية، وأهداف استراتيجية بطيئة وثابتة إلى حد ما وغير واضحة، لكنها يمكن يعني ملاحظتها بشكل دقيق من خلال النظر إلى الأدبيات الفكرية الخاصة بالجماعة. نحن إذا كنا نريد أن نفهم هذه الجماعة بحاجة إلى أن لا نركز فقط على التفاصيل العسكرية والسياسية، وإنما أيضا قراءة التفاصيل الفكرية لنفهم الأهداف الاستراتيجية. الأهداف المتغيرة أو المرحلية ترفع لها شعارات في كل مرحلة، ولهذا شعارات الحوثيين ومبرراتهم لاستهداف الدولة والتمدد تختلف من 2002 و2004 و2011 تختلف في كل مرة. هناك مبررات، يعني مثلا في اسمحي لي لأنه هذا موضوع مهم،
2: التمدد بهدف
1: مبررات لتحقيق أهداف أهداف مرحلية سواء كانت سياسية أو جغرافية.
2: لكن ما هو الهدف الأساسي؟
1: طيب
2: هو
1: الهدف الاستراتيجي
2: قبوله كجهة شرعية.
1: لا، الهدف الاستراتيجي هو موحد في المنطقة، هو أنه يروا

0: بأنه الحكم حكم الأنظمة بشكل عام بدرجة أساسية في المملكة العربية السعودية واليمن وغيرها هو المفترض أن يكون لمن يسمون أنفسهم آل البيت. هذا الهدف الاستراتيجي الموجود في كتبهم وفي نظرياتهم الفكرية السياسية والدينية. هم لا يستطيعون أن يظهروا هذا بشكل مباشر للناس، ولهذا يستخدمون في كل مرحلة مبررات وأهداف مرحلية. يعني على سبيل المثال أول طلقة أطلقت
1: هي نحن كنا
0: أو أو, أو أو أو أول لا إحنا بيشوفونا
2: آل النبي هم
0: هذا ما قال الاخوان الحميري رحمه الله. هذه هي حقيقة، هي الإشكالية أن احنا جالسين نركز على الأبعاد السياسية والأبعاد العسكرية والاقتصادية ونتجاهل البعد الفكري وهو المحرك المحرك الأساسي لكل هذا الأمر. أول طلقة أطلقت تجاه الجندي اليمني، وعندما تحرك الحوثيين للسيطرة على مؤسسات الدولة في صعدة كان شعارهم ومبررهم أن الجندي هذا يعمل لصالح نظام عميل أمريكا وإسرائيل. عندما ذهبوا عندما سيطروا على صعدة قالوا بأنهم يشاركون في ثورة شعبية. عندما ذهبوا إلى عمرار لإسقاطها قالوا بأنهم يستهدفون المشائخ والقبليين الذين يمارسون السلطة. عندما ذهبوا إلى صنعاء قالوا بأنهم يريدون مواجهة الجرعة السعرية ومكافحة الفساد وإسقاط الحكومة. عندما ذهبوا إلى البيضاء قالوا أنهم يقاتلون القاعدة. عندما ذهبوا
3: مع من ذهبوا إلى البيضاء؟ أوقف عند هذه النقطة علشان تعرف لماذا لا يقول الحوثيين عن لقائهم مع الأمريكان. لماذا لم مع لماذا ذهبوا الى البيضاء؟ مع من كانوا يقاتلون في البيضاء؟ مع الخبراء الامريكان.
2: طيب
0: يعني اقصد
1: الخبراء الامريكان
3: والطائرات الامريكيه الام كيو 9 هي من كانت تقصف في في
1: هذا في اي سنه؟
3: بالتعاون في العام 2014. ولماذا لا يعلنها؟ لانه لا يستطيع ان يرفع شعار الموت لامريكا والموت لاسرائيل وان يعلن لجماهيره بانه يجلس هو
0: وعندما ذهب ايضا عندما ذهب الى تعز والى محافظات الجنوبيه كان يرفع شعار مواجهه الدواعش. اليوم يرفع شعار جديد بأنه يتحدث عن المرتبات وعن الموانئ وعن الحصار. إذن لديه شعار في كل مرحلة زمنية لتحقيق أهداف مرحلية. هذه الأهداف المرحلية مع كل هدف، يعني هو حقق في 2011 هدف ومن خلال هذا الهدف حصل على مشروعية في 2011 عندما تم تحويله من جماعة متمردة في الوعي الوطني إلى جماعة وطنية. وفي 2014 حقق في 2012 حقق هدف آخر عندما منحت له المشروعية عندما تم وصفه كجماعة أو مكون وطني والاعتذار له. في كل مرحلة يحقق هدف صغير في إطار تحقيق الهدف الكبير غير المعلن. ولعلمك
1: اللي هو
0: حكم العرقية
1: هذا اللي أنا حابة أوصل له وما مدى إمكانية تحقيقه. هذا لأنه يعني غاية في الخطورة على فكرة، إن كان يعمل على سلسلة لمحاولة تثبيت منطق حكمي معين فهذا خطير.
0: هو باختصار
2: هل تعرفين عفوا أستاذ همدان، هل تعرفين لدينا مثل في اليمن يقول من هز صميله عاش. الصميل هي العصا الغليظة، من هز صميله عاش.
1: الحكم للأقوى يعني
2: الحكم للأقوى. هم الآن يتعاملون على هذا الأساس، إجبارهم للمواطنين في بعض ممارسات جائرة تجري على هذا الأساس أنهم يحكمون بالصميل. نحن لا نتحدث الآن عنهم أنهم كجهة شرعية، هم يتوهمون بأنهم جهة شرعية. في الأمس كنت أستمع إلى تصريح
1: أستاذ لطفي، اسمح لي أن أتفاعل مع حضرتك حتى أفهمكم أكثر على فكرة، مش للجدل.
2: لا لن تفهمي وضع اليمن لن تفهمي.
1: على فكرة ذكرني ب 2014 لأنه كنت على الحدث وقتها في تغطية وقلت لم أفهم ما يحدث في اليمن.
2: نحاول أن نفهم ما يجري في اليمن.
1: ونلتقي أنا وأنت بعد 12 سنة ولا زلت أحاول
2: أن ولازلنا جميعا نحاول، حتى نحن اليمنيين نحاول أن نفهم أنفسنا جيدا.
3: تعلمين لماذا؟ لأن اليمن حباها الله بموقع جو سياسي مهم واستراتيجي مهم، وبالتالي كل حدث في المنطقة على مستوى الإقليم وكل حدث عالمي يلقي بظلاله على المشهد اليمني. هذا في الأمر الأول. ثانيا أن الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني تتفاعل مع هذه التفاعلات الإقليمية والدولية، وللأسف ما زلنا نتعامل مع قضيتنا مع الميليشيا الحوثية أنها هي القضية التي كنا نقاتل فيها في الحروب الست في العام 2004 أو الحرب التي بدأت بها عاصفة الحزم، بينما نحن دخلنا عقد جديد في العام 2020 سينتهي في العام 2030، والحرب الجيوسياسية العالمية الآن على أعلى مستوياتها، والحوثي استطاع أن

يتماشى مع هذه المخططات، وبالتالي كبر حجم الطموح الإيراني وأثر ذلك على مسار الحوثي والتطور في ما يخص عملياته في الاستثمار الذي استثمر فيه 45 سنة. الأمريكان لماذا يجلسون معه؟ الصين لماذا تحاول أن

0: للأمريكان قد يكون في مصلحة الصين، وهذا ما حدث في 24 و 25.
1: سنعود لهذه النقطة وسأعود لك أستاذ البيل بعد قليل قبل أن يكمل الأستاذ لطفي فكرته فيما يتعلق بما قلت بأنه الحوثي يروج لنفسه كجهة يمكن أن تفاوض على مشاكل داخلية في اليمن. أنا غير معنية بما يروج لها الحوثي، أنا معنية بما يفعله المجتمع الدولي. يعني اليوم لما الجهة الأمريكية أو اليوم لما بعض الجهات الدولية تتواصل مع الحوثي، إما أنه نجح في إقناعهم أو كان الطرف القادر على تأمين مصالحهم أو أن هناك مشكلة في الشرعية أو أن هناك خطا لمحاولة شرعنته. يعني أريد فقط أن تتحلوا بسعة الصدر، أفهم بأنكم معارضون وبشدة للحوثي، ولكن اسمحوا لي أن نستفيد من معرفتكم بهذا الملف لمحاولة فهم الجهة الدولية. الجهة الدولية وجدت الحوثي لتتفق معه، يعني في النهاية
2: هل هو اتفاق نهائي؟ ليس اتفاقا نهائيا،
1: مرحلة مهم.
2: هل الوضع على الأرض الآن هو نهاية المطاف؟ ليس نهاية المطاف، لكن دعيني أمر على بعض النقاط التي تحدثت عنها أنت والزملاء والخبراء الكرام هنا. مسألة التواصل عبر من؟ إذا كان الحوثيون ينفون تواصلهم مباشرة مع الجانب الأمريكي، فثمة جهتان هما اللتان تحدثتان نيابة عن الحوثي قبل أن يلتقي ممثلوه.
1: الجهة العمانية تتحدث؟
2: مقصود الجهة العمانية وكذلك الجهة الإيرانية التي تتفاوض أيضا مع أمريكا.
1: لا، ولكن في عمان
2: اللقاء
1: عبد السلام التقى مع
2: الجهة. أنا أقول لك بأنه ثمة جهتان، الجهتان عمان باعتبارها وسيط، وسيط ما بين أمريكا وإيران، ووسيط كذلك ما بين يعني تنقل الرسائل المباشرة التي تبعثها الشرعية مع عبر المملكة العربية السعودية، باعتبار المملكة العربية السعودية وسيطا وليس الطرفان، وحتى الآن لم تعد طرفا في هذه العملية إلا بسبب التصعيد الذي يحدث من جانب جماعة الحوثيين أو ما يسمون أنفسهم أنصار الله أو أنصار أنفسهم أو أنصار الحوثيين. هؤلاء الرسائل هذه تمر عبر عمان إلى الحوثيين التي تحتضنهم أو تأويهم لديها تقديرا منها أو مراعاة منها للجانب الإيراني أكثر منها حبا للحوثيين أو اقتناعا بهم. نتحدث عن الدولة، لا نتحدث عن فئات أو عن أطراف
1: مفهوم.
2: عن أطراف داخلها. أي. والتعامل هو تعامل دول من أجل إنهاء مشكلة، من أجل حل مشكلة. هذه قوة موجودة على الأرض، نقول عنها نبتة إيرانية بغطاء يمني أو نقول أنهم نبتة يمنية بغطاء إيراني. نعود إلى التصريح الذي قاله سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2021، قال بأننا عندما نتخاطب مع الحوثيين كان في محاولة التهدئة، في محاولة الاستمالة وما إلى ذلك، أنهم يمنيون
1: وجمع لم كل الأطراف اليمنية وقتها.
2: أنهم يمنيون قبل كل شيء، نتحدث معهم بصفتهم يمنيين قبل كل شيء. هم يخدمون أجندات مختلفة، أجندات متعارضة مع المصلحة، مع مصلحة المنطقة، مع أمن المنطقة. هذا أمر في عالم السياسة مباح، ولا أقر سلامة ما يفعلونه.
1: ولكن أنا لا أتحدث عن مخاطبة جهة في الداخل اليمني كيمنيين، أنا أخاطب
2: المجتمع الدولي، تحاولي
1: المجتمع الدولي والمخاوف من أن يكسب الحوثيون نسبة من الشرعية. بعد فاصل قصير سأعود لك أستاذ البيل لطرح هذا السؤال. خلينا نحط إلى جنب موضوع مساندة إيران، تحدثنا كثيرا على إيران. سأطرح سؤال لي يتخوف منه بعض اليمنيين، ماذا إذا تمكن الحوثي في هذا التوقيت الحرج من أن يكون الجهة الشرعية التي تمثل اليمن؟ هل هو قادر على ذلك؟ بعد فاصل.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: حوار. نحييكم مشاهدينا، نحاول على قد ما نقدر أن نفهم هذه التطورات والأهداف من هذه التطورات اليوم في الداخل اليمني بطرح سؤال ربما في هذا الجزء من الحلقة واضح. في هذه المرحلة التي تعيش فيها المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، تغيرات يقول البعض بأنها من أبرز وأقوى وأهم التغييرات الجيوسياسية على مر العقود السابقة. هناك إعادة تشكيل للقوى، وهناك إعادة تشكيل وترتيب لنفوذ القوى الدولية في المنطقة. إن لم يستغل الحوثي هذه الفترة ويستفيد منها لمحاولة فرض شرعيته وانتزاعها، فمتى سيتم ذلك أستاذ فارس؟
1: أعتقد أن هنالك رغبة دولية في المرحلة الأخيرة تقول بإخراج النفوذ الإيراني من المنطقة، بدليل الذي يفترض، بدليل إخراج حزب الله من المعادلة، وهو قوة كانت تشكل هيمنة كبيرة، إخراج النفوذ الإيراني من سوريا وكذلك العراق، وبقيت عقدة اليمن. وأعتقد أنها مرحلية، لكن في كل الأحوال لماذا؟ وهذا يجيب على طبيعة السؤال، ما الذي تريده إيران من ميليشيا الحوثي؟ ميليشيا الحوثي أرادت إيران أن لا تكون دولة، بمعنى لا تكون سلطة، فيتحكم بها المجتمع الدولي وتصبح مقيدة بالأعراف الدولية والمواثيق وما إلى ذلك. أراد أن تكون شبيه بالسلطة، سلطة أمر واقع تحكم خارج الأطر المعتادة والتقليدية، وتتحمل مسؤولية شعب، وتتحمل مسؤولية اقتصاد وما إلى ذلك. تظل هكذا حالة شبيهة بالدولة، وفي نفس الوقت متمردة على كل الأعراف، تستطيع أن تنفذ الاستراتيجية الإيرانية بأعمال عسكرية بعيدا عن التقييد الدولي. وهذا يفسر طبيعة كيف تتعاطى الدول الكبرى مع ميليشيا الحوثي بهذا الاعتبار. ولذلك عندما كان يضغط المجتمع الدولي دائما على الشرعية، كان يضغط عليها كثيرا بمقابل لا يضغط على ميليشيا الحوثي. عندما تعترض الحكومة يقول المجتمع الدولي هذه خارج الأطر الدولية، وبالتالي لا أستطيع ولا أملك الضغط عليها، لأنها بلا قواعد وبلا قيم وبلا حتى أدوات يمكن أن أضغط عليها. ليست
0: أنك تقول بأن الشرعية أضرت بالحكومة في فترة من فترات، إن لم يكن دائما.
1: صحيح صحيح، لكنها تريد أن تستعيدها. الآن كيف يمكن أن يتعاطى المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي؟ أعتقد هي مرحلة مؤقتة بالنسبة للمجتمع الدولي.
0: أنا مش مجتمع دولي، أريد أن أفهم منطق الحوثي.
1: منطق الحوثي،
0: هل يفكر كما ذهبت باعتقادي بأن هذه الفترة ستكون الفترة الأبرز لانتزاع
2: فرصة يعني.
0: ولهذا هو يصعد ويصعد ولا لا؟
1: جميل، هو يريد هذين المستويين. المستوى الأول أن يكون هو القوة المفاوضة الآن والمتحكمة بالقرار والجغرافيا اليمنية بشكل أو بآخر، بمعنى هو يمسك الآن مضيق باب المندب، وهي الورقة الرابعة بالنسبة له. كان في الهامش عندما كان يسيطر على الحديدة ويقصف من بعيد، الآن يريد أن يتحكم ويكون هو المفاوض، لكن هو القفاز لإيران بشكل أو بآخر. الأمر الآخر أن تذهب كل الجهود الدولية إلى فرض معادلة الحوثي باعتباره قوة مهيمنة، وينبغي أن تكون حاضرة في المشهد الدولي.
0: هذا ولا قادر تريد أن يحصل إيران. نعم أو لا؟
2: طيب، هو الحوثيين بطبيعة الحال من الناحية الداخلية يؤمنون بأنهم شرعيين، وأن الله عز وجل هو الذي

0: باختيارهم ليحكموا
1: بحسب تفكيرهم ومنطقهم.
0: ما يحتاجونش انه المجتمع اليمني يشرعنهم، لكنهم بحاجه الى الاعتراف الدولي الذي من خلاله يتم التعامل مع العالم، يعني موانئ، مطارات، سياده وغيره. احنا نستطيع ان نفرق ما بين امكانيه حدوث ظروف معينه لمنح الحوثيين شيء من القبول الدولي او ربما حتى السيطره. طبعا هناك شروط انه يسيطر على الجغرافيا اليمنيه كلها، وانه في شروط كثير يجب ان تتوفر حتى تحصل المعجزه اللي حدثت في سوريا ويعترف بك حاكم مثلا، وهذا طبعا
1: لان في مواصفات طيب معينه.
0: طيب وبين
1: ويتم كذلك تتم مراجعته.
0: طيب يعني المساله خليني اوضح لك الفكره. وبين نجاح مثل هذه الخطوه هناك فوارق. أنا ليش بنتكلم عن سوريا؟ لأن أنا أعرف تماماً بأن هناك من يستدعي النموذج السوري ويقول إنه العالم اعترف بجماعة كانت مصنفة إرهابية وربما في لحظة من اللحظات اعترف بالحوثيين. هناك فوارق جوهرية في هذا المسألة. أولاً الحوثي لا يسيطر على الجغرافيا اليمنية كلها. ثانياً السلطة الحاكمة في سوريا هي انبثقت من بيئة مجتمعية ربما الغالبية يمكن 75-80% سنة بدرجة أساسية. إذا لا يوجد تصادم فكري عقدي بين المجتمع وما بين من يديرون سوريا اليوم، بينما الحوثيين هي في نهاية الأمر أقلية عرقية وطائفية. وهناك بعد حساس جدا بالنسبة لليمنيين، البعد العرقي وهو ظاهر في هذه المرحلة بشكل مكثف. هذه العوامل غير موجودة في سوريا. يعني حتى لو افترضنا ويعني حدثت معجزة والحوثي سيطر على الجغرافيا اليمنية كلها واعترف به، وهذا أمر لن يحدث في اعتقادي، لن يستقر الحال في اليمن وستكون هناك أزمة جديدة وحالة غير مستقرة، ويعني تؤثر على المنطقة ككل. وبالتالي ليس من مصلحة اليمنيين والمنطقة الاعتراف، لأنه الحوثي غير قابل لأن يكون دولة بسبب النظرية السياسية العنصرية فيه، بينما في سوريا كانت
1: الأمر مختلف
0: تماماً.
2: دعيني أذهب إليك في اتجاه أمرين. الأمر الأول ربما أشار له الدكتور فارس، وهو بأن إيران كانت دائما ما تحاول أن تجعل الميليشيا الحوثية فاعل عنيف ما دون الدولة، ولكن ربما قد حدث تغيرا ما خلال الخمس السنوات الماضية بمحاولة إيجاد فواعل عنيفة ما دون الدولة في القرن الأفريقي لكي تهيئ للميليشيا الحوثية للانتقال إلى وضع سيناريو الصفقة التي تتحدثين عنه. لكن في كل الأحوال هنالك معضلة معينة، أن الميليشيا الحوثية لا تستطيع أن تتخذ قرارها منفردة وإن كانت تحاول. ولو وجهت لي هذا السؤال قبل زيارة الوفد الحوثي لتشييع علي خامنائي لقلت لك بأنه كان يبحث عن سيناريو الصفقة أثناء حرب 39 يوما، لذلك كان دخوله على مضض وكان خفيفا دون أن يذهب في تصعيد كبير. لماذا؟ لأن هنالك أحداث حدثت في أول 10 ثواني للعملية العسكرية، فقدت الاتصال مع المستوى الأعلى في إيران وكذا، وبالتالي كان يبحث عن سيناريو الصفقة وينحني أمام العاصفة. لكنه الآن الأمر مختلف. ولو لاحظت تصريحات الوفد الإيراني في إيران، الوفد الحوثي في إيران، لشاهدت مدى التبعية العمية. وعندما نذهب إلى ما هي السياقات التي ذهبت إليها الميليشيا الحوثية بعد عودتها إلى إيران، ستجد بأنها لم تخدم أي مصلحة لها ذاتية، بل كلها توجه في اتجاه خدمة الجانب الإيراني، خصوصا بعد أن بدأت تفقد ورقة مضيق هرمز وبدأت تتآكل. سعت الميليشيا الحوثية للقيام بهذه العملية والسيطرة على باب المندب. لماذا؟ لأنها تريد رقما صعبا جديدا في المعادلة، خصوصا النظام الإيراني. إذن المشكلة الأكبر في ذلك أن النظام الإيراني هو نظاما توسعيا، والعقيدة الحوثية هي عقيدة توسعية، وبالتالي لا تستطيع أن تستقر أو توجد نموذج مستقر حتى في علاقاتها الدولية. وإن أظهرت اليوم لك بأننا ممكن أن أكون صديقك كما تحاول إيران في استهدافاتها في هرمز، تنتقد الدول التي تستهدفها انتقاءا، كذلك الميليشيا الحوثية تحدثت بمناسبة ما ذكرتي عبد الواحد أبو راس، تواصل مع السفير الروسي في اليمن وقال له أبلغ المجتمع الدولي، وكان أيضا حاضرا هذا الحديث في جلسة مجلس الأمن، بأننا لا نستهدف مصالحهم ولا نستهدف إلا مصالح المملكة العربية السعودية، ولكنه سرعان ما سيستهدف مصالح الكل. عندما كان يستهدف في البحر الأحمر كان يقول إنه يستهدف المصالح الأمريكية، بينما من يستهدف هو العالم. وإيران كانت تقول بأن هذا الاستهداف هو ضد إسرائيل.

0: بينما لو كانت تريد ضرر إسرائيل في حينها لضربت في مياه البحر الأبيض المتوسط الذي لن يتأثر العالم. إذن الغرض لا، أنا وجهة نظري لم تخلق الميليشيا الحوثية في الجغرافيا اليمنية لغير الهدف الذي تقوم به اليوم في باب المندب، ومن يظن أنها خلقت في هذه الرقعة الجغرافية لهدف غير هذا فهو
1: أنا واحد. الحقيقة أود فتح قوس وخلينا من نسترسلش لأنه مش موضوع الحلقة، ولكن أليس مستغربا أن يخص الحوثي تصعيده فقط متجها للمملكة العربية السعودية؟ بمعنى لماذا أقول بأنه هناك استغراب؟ لو كان هذا الحديث من سنوات سابقة كان الموضوع قد يفهم على أن اعتقاد الحوثي بأن دخول المملكة العربية السعودية في حرب في داخل اليمن أو دعمها للشرعية لأسباب قد قللت من حظوظه، ولكن المملكة العربية السعودية هناك يعني طرق مفتوحة دبلوماسية بينها وبين إيران أولا، حتى فترة الحرب وحتى فترة الاستهدافات أولا. ثانيا، المملكة العربية السعودية ألم تفتح مجموعة من الفرص وكان آخرها في جدة لمحاولة
2: قدمت مبادرة
1: وقالت
0: الاستراتيجية الخمسينية،
1: ما قريتش الاستراتيجية الخمسينية
0: ولم تقرأي أوراق سياسية للاريجاني؟
2: أجيبك على هذا،
0: لتعرفي أن هدفهم مكة وليست صنعاء.
3: طيب انا اعزز هذه الجزئيه نفسها. في 71
1: السعوديه فتحت
3: في 71
1: مؤتمر ودعت لم تسميهم بالاسم ولكن قالت كل الاطراف مدعوه للحضور لي ولن اكون
3: ثم تفرق ما بين الدول التي ليس لديها مشاريع خارجيه لتسيطر على الدول المجاوره مثل المملكه العربيه السعوديه، هي تساعد لكنها ليس لديها الطموح ان تسيطر، وبين الانظمه التي في دستورها تشرع أن تدخلها في شؤون الدول. يعني في الدستور الإيراني في المادة 154 وفي المادة 152 ويقولوا صراحة بأنهم
1: يدفعون على الأقل
3: بالضبط صحيح. وهذا طبعا هو الشرعنة لمشوارهم في 71 قبل الثورة الإيرانية روح الله الخميني قالها، يعني انتقد السعودية في أكثر من مناسبة وانتقد إدارتها للحج ويعني تحدث عن بشكل غير مباشر.
1: لم يتغير الوضع من وقتها لليوم،
3: بالعكس يتطور. في 87
1: صحتهم تغيرت، بلينكن أصبح يقول للأمريكيين إخواني وأصدقائي.
3: هذا كلام سياسي، لكن أيضا في تصريحات أخرى لحد الآن وهذه التصريحات واضحة بأن الهدف مكة والمدينة. في 87 تصاعد الخطاب ضد المملكة العربية السعودية، وهناك تسلسل من الأحداث سواء حتى محاولة اغتيال وزير الخارجية في مرحلة من المراحل، تسلسل كبير من الأحداث والتصريحات التي تؤكد بأن النظام الإيراني عقيدته الدينية مصوبة تجاه المملكة العربية السعودية، وهذا بالضبط ما تحمله جماعة الحوثي في أدبياتها. أنا أعرف جيدا ونحن نخالط من يؤيدون هذه الجماعة خفية في السابق، وهم يتحدثون صراحة بأنه مكة والمدينة تحكم من نظام غير شرعي، هذه هي عقيدتهم سواء كان
1: هكذا
3: بالضبط
1: هكذا يقولون. أستاذ لطفي، ما الذي سنفعل في هذه العقدة؟ لأن الدول لا تحكم بهذه الطريقة، واليمن اليوم في أزمة حقيقية، يعني أزمة وجودية. يمكن القول بأنه اليوم الهوية اليمنية تصطدم مع أسئلة وجودية حقيقية.
4: ماذا علينا أن نفعل؟ هو هذا السؤال الجوهري الذي يجب أن نجيب عليه عمليا. لا ننظر إلى الماضي بقدر النظر إلى المستقبل،
1: ياريت.
4: مع مراعاة المتغيرات على الواقع الراهن وعلى الأرض وكيفية التعامل مع الأطراف الموجودة بحجمها الطبيعي وبما ينبغي أن تكون عليه. إن تمادت يجب وقفها عند حدها
1: من؟
4: وإعادتها إلى حيث يجب لها أن تعود. بالطبع أنا منطقي منذ زمن بعيد، منذ بداية الأزمة أو ما أسميها اليمننة، الأزمة اليمنية منذ بدايتها، وأنا أقول دوما بأنه لا يمكن أن يعود الطفل أو الجنين إلى بطن أمه، قد خرج إلى الدنيا، لكن كيف نستطيع أن نعيد تهذيبه وترتيبه وتربيته وتنشئته؟ هذا أيضا خاضع ينبغي في الجانب السياسي. قد لا نستطيع أن نتعاطى مع الميليشيا الآن أو نحد من نشاطها أو نجعلها تتراجع عن أفكارها وعن أوهامها التي تروجها عبر لسان سيد الجانب.

0: الجماعة أو عبر الناطقين أو عبر الفاعلين وممثلي الجماعة في كل مكان. لكن ما ينبغي أن نفعله في الجانب الآخر، في الجانب المقابل، من حيث حماية البلد، كيفية تعزيز السيادة الوطنية، كيفية التواجد على الأرض بالتعاون مع كافة الأشقاء والأصدقاء من أجل خدمة المواطنين هناك وتحقيق وتعزيز الوجود بما يبطل مفعول سحر الميليشيا الذي أوهم الناس وجعل حتى القنوات التلفزيونية الآن تناقش وجودهم وتبحث في تبحث عن شرعيتهم مستقبلا.
1: هل نمارس الاحتواء كما مارسه المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي؟
0: لا لا، أنت لا
2: تمارس اليمنيين لا نتحدث 2012.
0: إذا سمحتم أيها الأعزاء، أنا ضيف اليوم، أنتم أصحاب البيت، نحن ضيوف في الدنيا. عموما الفكرة الأساسية التي أركز عليها وينبغي الانتباه إليها هو كيف يكون تعزيز وجود طرف الدولة ومؤسسات الدولة على الأرض، لا تكون مؤسسات مهاجرة. كيف يتواجد
3: مهمة جدا
0: المسؤولون اليمنيون في الجبهات، في خنادق العمل، لا أتحدث عن الخنادق العمل العسكري أو الجبهات العسكرية،
3: المؤسسات الوطنية،
0: في المؤسسات الوطنية، المؤسسات الدستورية، مجلس القيادة الرئاسي.
3: هذا انتقاد من ضمن الانتقادات الموجهة للشرعية السنوات
1: اللي صحيح، لكن هي موجودة
0: أيا كان. أنا كنا مساء يعني في نهار اليوم كنا نتحدث، أو مساء اليوم في أول المساء كنا نتحدث بأن للصراع محركات وكذلك مجمدات وكوابح. كيف نستطيع أن نذيب هذه الكوابح أو نزيلها ونغير هذه المجمدات، سواء كانت داخلية أو خارجية؟ لابد من تفاهم حولها، لأن إذا كان هذا اللوم يقع على الجهة المسؤولة عن حماية المواطنين فإنها لا تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها أو تؤديها طالما هناك كوابح ومجمدات لها. كيف تريد أن تنتصر في صراع وأنت لا تستخدم سلاحك؟ وسلاحك الحقيقي هنا هو سلاح العمل من أجل خدمة المواطنين، من أجل تثبيت سيادتك، من أجل تعزيز وجودك، حتى يتم تنسيق في مسألة مثلا باب المندب والبحر الأحمر. إذا سمحتي عفوا أستكمل
3: الوقت
0: أو فقط نقطة واحدة إذا تكرمتي، حتى لا يكون هناك تجاوز لوجود الوجود اليمني القانوني الشرعي المعترف به، على أن يتم مثلا في على سبيل المثال في مسألة البحر الأحمر وباب المندب تنسيق ما بين اليمن والمملكة العربية السعودية ومصر والقرن الأفريقي.
1: الحديد فيه بأس شديد.
3: شكرا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
5: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
6: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
7: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
8: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
9: كان يقولنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
7: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
8: دكتور فيصل بس الحكي، البديل لو ألغناها
9: البديل.
10: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
11: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
12: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
11: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
12: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتلال بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته.

0: بدي اكون معاه نائب له مباشره، فاصعب اكون نائب لك ولا تشارك في جريمه الكتل.
1: هذه معلومات مهمه، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عمليه الاغتيال.
2: الذاكره السياسيه الجزء الثالث، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.
3: بدلا من ان نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على اليمين.
4: اريد ان افهم الخلفيه فقط اللي اخرجت لنا جعفر نماري.
3: يعني انقلابه كان انقلاب قياده غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعه ايديولوجيه ومن تدبير المرشد.
4: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكانه يقول ان هذه جزء من منظومه الانقلابات العسكريه التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
3: سنه الاقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
4: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
3: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
7: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
6: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
7: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
6: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
7: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
9: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: اهلا بكم الى العالم الليله من العربيه في الرياض. انا ميسون الويهد احييكم. ابرز ما سنتابع في هذه الساعه الاخباريه كالعاده. البدايه بالعناوين. في لقاء سري، ميليشيا الحوثي تتعهد لامريكا بعدم استهداف سفنها وسفن اسرائيل في باب المندب. إدانات عربية وإسلامية واسعة لمحاولة مسيرة حوثية استهداف مكة.
1: لك عربية السعودية قوات حاصد السعودي، وبنلتقي بيهم لتبادل المعلومات والتنسيق معهم فيما يخص الحدود المشتركة.
0: قائد قوات حرس الحدود المصرية يؤكد عبر العربية التنسيق مع الجانب السعودي لتأمين الحدود المشتركة ومنطقة خليج العقبة. أوروبا تكشف عن خسائرها من إغلاق هرمز وتؤكد أن الرقم بلغ 90 مليار يورو. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة خلافا لرغبة ترامب. والأسواق تترقب مؤتمرا صحفيا لكيفن وورش رئيس الفيدرالي.

قبل أن نبدأ بملفات العالم الليلة، نلفت انتباهكم مشاهدينا إلى تغطية خاصة على العربية بزنس لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وتداعياتها على الأسواق العالمية، حيث كما ذكرنا وخلافا لرغبة ترامب قرر الفيدرالي رفع الفائدة بربع نقطة. إذن مشاهدينا الآن الزميلة مي هي على شاشة العربية لأنه هناك تغطية لساعتين على العربية بزنس وهي خاصة بقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن هذه الفائدة وتداعياتها على الأسواق العالمية. نحن نعلم مشاهدينا دائما الرئيس ترامب كان مصر على رفع أو إبقاء الفائدة على ما هي عليه، وإنما يبدو بأنه تم القرار برفع الفائدة بربع نقطة. نقلت وكالة رويترز عن عدة مصادر أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في مسقط مطلع هذا الأسبوع في مقر السفارة الأمريكية في مسقط وبتيسير من سلطنة عمان. شارك في الاجتماع محمد عبد السلام وهو مسؤول حوثي بارز مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية. المصادر التي نقلت عنها رويترز قالت أن الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين أن لا نية لديهم لمهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية في منطقة باب المندب.

إذن مشاهدينا، الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة منذ 3 سنوات. وطبعا كما أصبح معلوما بأن الرئيس ترامب كان دائما يحاول إبقاء على الفائدة أو حتى تخفيضها، ولكن يبدو بأن الفيدرالي الأمريكي لم يستجب لدعوات ترامب ورفع هذه الفائدة 25 نقطة أساس. وطبعا مشاهدينا، رفع هذه الفائدة يعتبره المراقبون والمحللون هو ضروري جدا نظرا للتضخم الحاصل، ونظرا طبعا للحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وتأثر أسعار النفط، وبالتالي أيضا تأثر وصول النفط إلى كل العالم، ما سبب طبعا بأزمة عالمية. ودائما نلفت انتباهكم كل ما تريدون معرفته عن هذا القرار للفيدرالي، وهو هذا القرار رفع سعر الفائدة أيضا حسب العربية الآن جاء بالإجماع، كل ما تريدون معرفته وأيضا التفاصيل.

0: تفاصيل أكثر على العربية بيزنس لهذه القرارات، وطبعا بشأن الفائدة، بشأن تداعياتها على الأسواق العالمية، لأنه نحن نعلم بأنه هذه الفائدة تؤثر على المستهلك، تؤثر على المستثمر، وبالتالي أيضا تؤثر على الاقتصاد بشكل عام. البعض من الممكن أن يستفيد من هذا الرفع، وهناك قسم آخر أيضا لن يستفيد من هذه، بل بالعكس سيكون هناك بعض الترددات السلبية. ودائما نحن نتحدث، طبعا نحن لسنا ضليعين بالأمور الاقتصادية، ولكن نتحدث على لسان المراقبين والمحللين. أيضا أسعار الذهب من الممكن أن تتأثر، ونحن أيضا في العالم الليلة سنتوقف أيضا مع هذا القرار، مع هذه الأخبار العاجلة. وطبعا زميلنا عبادة اللدن سيكون معنا بعد قليل ليطلعنا أكثر عن أسباب رفع هذه الفائدة، وبالتالي كيف سيمكن أو يمكن أن تؤثر على طبعا المستهلك، وبالتالي على الأسواق العالمية. نتابع أيضا في الزاوية الأخرى من هذه الشاشة زميلتنا مي بن خضرة أيضا في هذه التغطية التي ستستمر لمدة ساعتين. زميلنا عبادة اللدن أصبح جاهزا معنا. عبادة أهلا بك معنا. طبعا نحن كنا سنبدأ بملفات التطورات اليمنية، ولكن هذا الموضوع يؤثر على العالم أجمع. ماذا يمكن أن نفهم من هذا الارتفاع؟ الفيدرالي الأمريكي الآن يقول بأن التضخم لا يزال مرتفعا، ورفع الفائدة سيدعم المعدلات المستهدفة. ماذا يقصد بالمعدلات المستهدفة؟
1: المعدل المستهدف هو 2%، هو المعدل المستهدف على المدى البعيد. وكان في سؤال دائم في الأسواق يعني خلال العامين الماضيين، هل بدأ الفيدرالي يتأقلم مع معدلات فائدة أعلى من المستهدف؟ هل بدأ يتعود على مستويات عند 2.5 إلى 3%؟ الآن رئيس الاحتياط الفيدرالي الجديد كيفن وورش يحاول تثبيت مصداقية الفيدرالي. هو يقول أنه ليس هناك أهداف مرينة، ليس هناك soft targets، هناك هدف هو 2% يعني 2%، وهناك التزام الاحتياط الفيدرالي بخفض التضخم إلى مستويات 2%. الآن التضخم أعلى من هذا المعدل بشكل واضح، سواء كان التضخم الأساسي core inflation أو التضخم اللي بيشمل أسعار الطاقة وأسعار الغذاء، طبعا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ولكن في أسباب أخرى أيضا تتعلق بالداخل الأمريكي. فهو ملتزم الآن بخفض الفائدة إلى مستويات 2%. خلال الأسابيع الأخيرة كان هناك تساؤل في الأسواق، هل
0: بخفض أو برفع الفائدة؟
1: ملتزم برفع الفائدة لخفض التضخم. نعم. لنكون واضحين. طبعا هذا لا يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو يطالب بخفض الفائدة، يقول أنه يجب أن تكون لدينا أدنى معدلات فائدة في العالم. خلال الأسابيع الماضية كان في تساؤل، هل ما يقوله كيفن وورش لفظيا من حيث تشدد ينعكس على أفعاله على تصويت الفيدرالي؟
0: ثبت اليوم بأنه الكلام على قدر الأفعال. البعض يتساءل
1: وسؤال عن الاجتماعات المقبلة، هل سيكون هناك المزيد؟
0: هذا ما أريد أن أعرفه. الكل يتساءل الآن، الرفع حصل بهذا التوقيت، ولكن هناك أيضا تخوف من أن يكون في عدة مرات من الرفع للفائدة خلال الأسابيع المقبلة. هل هذا ممكن؟
1: يعني. نعم، في اجتماع طبعا من الآن وحتى نهاية السنة، في تساؤلات. البعض يتوقع رفعا آخر للفائدة، والبعض حتى يقول ربما أكثر. يعني بعض الذين
0: لوين ممكن توصل رفع الفائدة؟
1: يعني الآن نصل إلى مستويات 4%. هناك مشاكل أخرى الآن، أولا تتعلق بتكلفة الدين الأمريكي، لأنه أصلا معدلات العائد على السندات الأمريكية حتى هي أعلى من هذه المعدلات التي يحددها الفيدرالي، أعلى بشكل واضح. يعني سبريد كبير جدا الآن، يعني نتحدث الآن عن مستويات الفائدة أو العائد على سندات العشر سنوات في أمريكا كسرت حاجز 5% صعودا، يعني اخترقت حاجز 5%. هذا معدل مرتفع جدا، وهذا يرتفع، هذا ينعكس على تكاليف الاقتراض بالنسبة للأفراد، للرهن العقاري.
0: هذا ما أريد أن أعرفه الآن عبادة، يعني حتى نبسط للناس، من سيتأثر؟ لأنه أنا كنت عم بقرأ قبل ما نكون ما سوا الآن أنه في بعض المستثمرين ممكن يستفيدوا من رفع هذه الفائدة، والمستهلك من الممكن أنه يتأثر أكثر شيء. من الذي سيتأثر؟
1: يتأثر كل من يحتاج

0: إلى الأموال. وكل من لديه أموال فائضة يريد توظيفها، الريسك فري الآن أصبح عائده أعلى، يعني الإنسان بحاجة إلى المخاطرة للحصول على عائد. الريسك فري أو الاستثمار بالأدوات المالية اللي تعد عديمة المخاطر مثل الودائع المصرفية أو سندات الخزانة الأمريكية الآن تعطي عوائد مرتفعة. فإذا كان عائد السندات العشر سنوات تعطي 5%، من سيخاطر بأمواله ليستثمرها بالأسهم؟
1: طب اللي عنده ديون مثلا على الكريدت كارد، أنه الآن إذا رفعوا هذه الفائدة هل سيكون السعر أغلى بكثير، أو مثلا ممكن أنه تزيد دولارين أو ثلاثة على الفائدة تبعه؟
0: الآن الزيادة رسميا هي ربع النقطة المئوية، ولكن دينامية الأسواق مختلفة، يعني السعر الذي يحدد في الأسواق مختلف عن هذا السعر الذي نراه. عائد السنتين في الأمريكا واللي هو أكثر ارتباطا بعائد الأموال الفيدرالية، الآن الفارق بينه وبين الأموال الفيدرالية أكثر من نصف نقطة. يعني فنحن نتحدث عن أسعار فائدة في السوق الآن مرتفعة في العالم كله، وهذا
1: قطاع مثلا العقارات سيتأثر أكثر شيء، لأنه كمان في المورجج ودفع الدفع الفائدي للمورجج.
0: المورجج مرتبط بعائد العشر سنوات، وذكرت لك أنه عائد العشر سنوات مرتفع إلى أعلى مستويات منذ أكثر من 20 سنة في أمريكا، فبالتالي حوالي 20 سنة من 2007. بالتالي نحن نتحدث عن تكاليف أموال عالية على الأفراد، وهذا أيضا يزيد التكاليف ويترافق أيضا مع موجة التضخم. يعني من ناحية الفيدرالي يريد أن يضبط التضخم ويخفض تكاليف المعيشة على الناس، ولكن تكاليف الأموال تعني المزيد من التكاليف على كل من يحتاج إلى قرض سيارة، إلى قرض بيت، إلى تمويل حاجات استهلاكية،
1: سيدفع أكثر.
0: وحتى الشركات بطبيعة الحال، الشركات تقترض لتمويل توسعاتها، لتمويل رأس مالها العامل، كلها ستزداد عليها التكاليف.
1: طب إذن من الممكن أنه يستفيد من ارتفاع ولا ما حدا رح يستفيد؟
0: المستثمر بالأدوات المالية، بالأوراق المالية، طبيعي أنه يستفيد من ارتفاع العائد. الآن سنرى كيف سيكون رد فعل الأسواق، يعني من مختلف فئات الأصول. عادة الأسهم تتأثر سلبا بارتفاع الفائدة لأنه كون فيها مخاطرة أعلى، المستثمر بهذه الحالة ليس محتاجا أو ليس مضطرا الذهاب إلى الأسهم، لأنه الريسك فري يعطيه عائد مجزي.
1: لنعود إلى هذا القرار اللي طبعا كما ذكرت بالبداية لن يعجب الرئيس ترامب. الآن ماذا سيكون مصير رئيس الفيدرالي بعد هذا القرار؟ يعني هل ستبدأ أيضا المناوشات والمواجهة مع رئيس ترامب؟
0: لا تبدأ المواجهة بشكل كامل، يعني من أول محطة. يعني حتى الآن الرئيس ترامب يكن احتراما لكيفن ووش، يريد أن يعطي صورة بأنه يحترم استقلاليات الاحتياط الفيدرالي، وهذا أمر مهم جدا للثقة بأمريكا، للثقة بالأصول الأمريكية. من المهم إعطاء هذه الصورة عن استقلالية الاحتياط الفيدرالي. لكن سنرى كم سيطول صبر ترامب، لأنه صبر سابقا على جيروم باول، لم يبدأ بالهجوم بشكل عنيف عليه مرة واحدة. الآن أعطاه إشارات، قال له أنه يجب أن تكون الفائدة لدينا الأدنى في العالم، ولكن عاد وأعطى إشارات أخرى أنه يحترم استقلاليتها.
1: عندما يتحدث بأنه التضخم بال 2027 رح يكون 2.1، هل هذا سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي إيجابا وبالتالي يستفيد منها الرئيس ترامب حتى بنهاية سنتين من وجوده بالبيت الأبيض؟
0: والله سؤال جميل وجدلي، لأنه في تجارب تاريخية سابقة عن مواجهات بين الرئيس ورئيس الفيدرالي، رئيس الولايات المتحدة ورئيس الفيدرالي، وحدث هذا خصوصا بفترة بول فولكر بالثمانينات. فولكر كان من أكثر تشددا برفع الفائدة وأضر بالمستوى السياسي الذي يحب الفائدة المنخفضة، ولكن بعد ذلك السياسات المتشددة عادت وعززت النمو بشكل كبير أيام ريغان بالثمانينات. الآن في قلق حقيقي بأنه رفع الفائدة قد يؤدي إلى ركود في الاقتصاد، وهذا أمر ممكن بأول مرحلة قد يؤدي إلى ركود، بعد ذلك تتعدد الموازين. الإشكال هنا أنه المانديت أو التفويض أو التكليف الذي يكلف به الفيدرالي يختلف عن مهمة البيت الأبيض. مهمة الفيدرالي أن يحافظ على استقرار الأسعار، بمعنى أن يحافظ على التضخم عند 2%، وأن يحافظ على أقصى قدر ممكن من التوظيف. الآن سوق العمل جيد لأنه البطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية 4.1%، مستوى متدني جدا.

0: جدا، ولكن الإشكال الكبير في التضخم. فإذا تركيز الفيدرالي الآن على خفض التضخم يعني يحتاج إلى رفع الفائدة، بينما تركيز ترامب هو على تحفيز النمو الاقتصادي الأقصى قدر ممكن، لأنه هذا ما يحبه الناخبون. لذلك يتضارب الهدف الآن ما بين الفيدرالي وما بين
1: إذا أردنا أن نخرج قليلا من الولايات المتحدة. الآن يبدو بأنه البنوك المركزية بالدول أيضا من الممكن بدأت تماما ترفع الفوائد. يعني الآن قبل قليل أيضا على شاشة العربية كنا تابعنا البنك المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية تماما إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة. بسط لنا هذه الفكرة، ماذا تعني؟
0: هذا طبيعي لأنه الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، هذا يحدث بشكل أوتوماتيكي. يعني كل الدول اللي بتربط عملتها بالدولار بشكل مباشر يتوقع ربما قرار من بنوك مركزية أخرى في الخليج. الاستثناء هو الكويت لأن الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات وليس بالدولار الأمريكي تحديدا. ولكن ما تقولينه عن موجة رفع الفائدة، هذا أمر موجود باليابان، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا في نفس الاتجاه. فنحن في هذا الاتجاه لأنه في موجة تضخم عالمية، واليوم تحديدا كنا نسمع أخبارا جديدة فيما يتعلق بأسعار الديزل. أسعار الديزل تؤثر على الكثير من السلع، تدخل في سلسلة القيمة للكثير من السلع الاستهلاكية، وبالتالي في موجة تضخم تأتي من جهات متعددة، ومنها مشاكل سلاسل الإمداد والمشاكل في منطقتنا. يعني تتراجع مشكلة مضيق هرمز، تزداد مشكلة باب المندب، وواضح أنها تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، على التجارة العالمية وعلى معدلات التضخم في أوروبا وفي أمريكا.
1: طب هيدا بس بدي أنا أفهم، ما معنى معدل اتفاقية إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس؟
0: هذه نفس فكرة الأموال الفيدرالية في أمريكا، هي طريقة تدخل البنك المركزي مع البنوك بتوفير سيولة للقطاع المصرفي. فيعني نفس فكرة الفائدة، هذا هو ما نسميه الريبو، والريبو العكسي في السعودية هو نفس التعبير عن الأموال الفيدرالية في أمريكا.
1: بالنسبة للذهب الآن، هل سيتأثر أيضا بموضوع رفع الفائدة؟
0: هنا جدلية أخرى. الذهب لا يحب الفائدة المرتفعة، لأنه الذهب أصل غير مدر للدخل، بينما حينما تكون الفائدة على الدولار الأمريكي مرتفعة فتصبح الفرصة أفضل بالدولار الأمريكي والسندات الأمريكية، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على الذهب. أنا لا أرى الأسعار الآن، ولكن أعتقد أنه يعني هذا الخبر سلبي للذهب في المدى القصير. لكن طبعا بالمدى الأبعد، الآن الكل يقول أنه قصة ما يسمى بالديبيزمنت تريد، واللي معناها أنه الابتعاد عن العملات التقليدية للذهاب إلى أصول أكثر استقرارا على المدى البعيد.
1: يعني مفروض الآن أنه يعني يتم العمل بمحافظ مختلفة لأنه صار في عنا رفع للفائدة، أم ما دخل هذا الموضوع بالآخر؟
0: عادة في correlations، يعني في عمليات ترابط تقليدية، أنه حينما ترتفع الفائدة تزداد العوائد على الأصول المتعلقة بالدخل الثابت. يعني مثل السند، هذا دخل ثابت، وبالتالي تتضرر الأصول اللي فيها مخاطرة أعلى مثل الأسهم، وتتضرر الأصول غير المدرة للدخل مثل الذهب. يعني هذه هي القاعدة العامة. طبعا بظروف معينة تكون هناك عوامل أخرى مؤثرة. فيما يتعلق بالذهب، الآن هناك طلب من البنوك المركزية، وواضح أنه البنوك المركزية عادت للشراء خصوصا الصين. نحن نشهد يعني عمليات شراء على مدى أشهر متتالية، ولو أنه البنوك المركزية تحاول نوع ما عدم إعطاء إشارة إلى أنها تشتري بقوة، يعني أحيانا تخبئ الشراء بتقنيات معينة لئلا ترفع الأسعار، ولكن نحن ما زلنا في قصة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، وجزء من هذه القصة هو التساؤل حول قيمة العملات الفيات كارنسيز أو العملات التقليدية، لأنه وضع مثل أمريكا الآن سنراقب بعد قرار رفع الفائدة العائد على السندات البعيدة الأجل، يعني أجل 30 سنة مثلا. لماذا؟ لأنه يعطينا فكرة عن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى مخاطر الدين
1: الأمريكي. بس بيبقى الذهب هو الملاذ الآمن بغض النظر.
0: هي القصة الآن فعلا أنه في نظرة أنه الذهب هو ملاذ آمن في ظل مشاكل الدين في أمريكا، العجز الكبير بالموازنات رأيناها ببريطانيا، بفرنسا، بالولايات المتحدة وفي اليابان.
1: طب ماذا عن العملات المشفرة؟ تتأثر شيء بموضوع رفع الفيدرالي للفائدة ولا لا؟
0: البيتكوين طبعا هو أصل جديد.

0: أصل استثماري وأصل جديد. ولكن بالأشهر الماضية فينا نحكي عن سنة أو أكثر، كان في طبعا في تقلب من أكتوبر الماضي حتى ما قبل شهر من الآن تقريبا خفضت إلى نصف البيتكوين. القصة هنا أنه كان في ترابط ببعض الفترات بين البيتكوين وبين أسهم التكنولوجيا، يعني من حيث التقلب العالي، أنه كنا عم نشوف وقت تنخفض ناسداك تنخفض البيتكوين، ولكن الآن الصورة غير واضحة. يعني البيتكوين أصلا فيه عوامل تتعلق بها، ولكن ما ينطبق على الأصول ذات المخاطر العالية ينطبق على البيتكوين.
1: خلص وقتنا، ولكن أوروبا والصين ما بيتأثروا بهالموضوع لما بيتعاملوا بالدولار.
0: كيف؟ ما في حدا ما بيتعامل بالدولار، الكل يتعامل بالدولار.
1: فيعني رح يتأثروا.
0: طبعا الكل يتأثر.
1: شكرا كثير عبادة على كل هذه التوضيحات، وطبعا نعود ونذكر بأنه زملائنا بقسم البزنس هناك تغطية لمدة ساعتين عن تداعيات هذا القرار وتأثيره أيضا على الأسواق العالمية. مشاهدينا، إذا كنتم تريدون أن تعرفوا أكثر عن هذا القرار وتداعياته، ساعتان على العربية بزنس، زملاء سيكونوا معكم بكل هذه التفاصيل. شكرا عبادة.
0: شكرا لك يا ميسون.
1: إذن مشاهدينا، أيضا سنعود نحن ونتابع نشرتنا وملفاتنا ونتحدث عن الإدانات الواسعة لمحاولة استهداف ميليشيات الحوثي مكة المكرمة بمسيرة ليلة أمس. الخارجية السعودية أعربت عن إدانة واستنكار المملكة لإطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية مسيرة معادية باتجاه مكة المكرمة مساء أمس. أكدت المملكة أن هذا الاعتداء الجبان يعد تكرارا لممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف وانتهاك المشاعر المقدسة واستفزازا لمشاعر المسلمين. كما جددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة واتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيات الحوثي. كما أكدت حقها المشروع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. أيضا من أخبارنا، قائد قوات حرس الحدود المصرية لواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود أكد في تصريحاته للعربية أن هناك تنسيقا وتعاونا بكافة الاتجاهات مع الجانب السعودي لتأمين الحدود المشتركة، خاصة منطقة خليج العقبة وامتدادها جنوبا في البحر الأحمر. نستمع.
2: بنتعاون أيضا مع المملكة العربية السعودية، قوات حرس الحدود السعودي، وبنلتقي بيهم لتبادل المعلومات والتنسيق معهم فيما يخص الحدود المشتركة، خاصة منطقة خليج العقبة وامتدادها جنوبا في البحر الأحمر. الحقيقة هناك في تعاون وثيق على كافة الاتجاهات لتأمين الحدود المصرية.
1: قائد قوات حرس الحدود المصرية أضاف في تصريحاته للعربية أن التهديدات بشكل عام تزيد مع عدم استقرار الاتجاه الجنوبي والغربي، وبأن هذه التهديدات غرضها الإضرار بالأمن القومي المصري.
2: حجم التحديات كبير جدا زي ما حضرتك ذكرتي، مواجهات كبيرة جدا، طبيعة جغرافية لحد ما صعبة، خاصة على اتجاه الغرب واتجاه الجنوب. يعني التهديدات لو احنا حاولنا نتعرض ليها هتلاقي عندنا تهديدات تختص بحركة الأفراد، تهديدات تختص بحركة المركبات، تهديدات تختص بحركة النقود وما في حكمها، تهديدات تختص بحركة وسائل النقل. وكل هذه التهديدات الغرض منها الإضرار بالأمن القومي المصري. لذلك قوات حرس الحدود بتنفذ مهمة من أشرف ما يكون، وأن حدودنا حدود مقدسة.
1: بالنسبة لليمن والتطورات الميدانية، شهدت جبهات مأرب اشتباكات وقصفا مدفعيا متبادلا بالتزامن مع غارات للقوات اليمنية استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين خلف خطوط التماس. وقالت مصادر عسكرية أن العمليات تستهدف تحييد الأسلحة والتعزيزات الحوثية بعد تقدم ميداني حققته القوات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين. كما استهدفت غارة فجر اليوم عتادا للحوثيين على الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء. القوات الحكومية صدت هجوما للحوثيين بمنطقة كهبوب بمحافظة لحج قبل أن تشن هجوما معاكسا وتسيطر على مرتفعات جبلية مطلة على الممر الملاحي لباب المندب. كما تصدت لهجوم آخر في مديرية الوازعية بالتزامن مع غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في الوازعية وكهبوب وذباب وباب المندب.

0: في الاستوديو ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. عميد أهلا بك معنا. ماذا لدينا من معلومات تأتيكم من اليمن حول الجبهات التي الآن الاشتباكات فيها عنيفة؟
1: نعم، نتحدث عن جبهة باب المندب. حقيقة الميليشيا الحوثية حاولت السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، وهي سلسلة ممتدة وكبيرة واستراتيجية من ناحية إطلالتها على باب المندب والساحل في منطقة باب المندب وذباب وما يليها في اتجاه الجنوب منها. لكن تم عملية صد قوية وألحقت خسائر فادحة في الميليشيا الحوثية، وربما كان هنالك أشبه بهجمة مضادة حققت بعض الأهداف في بعض المواقع، وقد تهيئ لعملية هجوم مضاد واسع في منطقة ذباب وباب.
0: يعني يمكن أن نتحدث بأنه باليوم ليس هناك أي تقدم للحوثي على هذه الجبهة؟
1: لا، في هذه الجبهة لا يوجد أي تقدم للحوثي في أي من الجبهات. حقيقة اليوم هنالك أيضا عملية صد تمت في غرب تعز تحديدا في اتجاه راسن وفي اتجاه الوازعي وفي اتجاه محور طور الباحة، كذلك هي في الجوف وكذلك هي في مأرب. ولكن هنالك نجاح للضربات الجوية التي قام بها الطيران الحربي لقواتنا المسلحة، استطاع أن يدمر منصتي لإطلاق صواريخ، وهي خطوة مهمة جدا ويجب التركيز عليها لأنها مركز الثقل العسكري للميليشيا الحوثية وصاحبة اليد الطولة حقيقة في العمليات على الأرض، كانت هي الصواريخ البالستية للميليشيا الحوثية. وما ما ما يمكن أن يستدعي مخاطر كبيرة جدا هو عملية التحشيد الكبيرة جدا للميليشيا الحوثية على جبهة مأرب تحديدا. طيب، في عدد 6 أو 7 معسكرات داخل مدينة الجوف يستعد من خلالها للهجوم على محافظة مأرب.
0: ما دمنا نتحدث عن المندب، لأنه حقيقة يعني كل الأعين هي منصبة على هذا الممر المائي الحيوي، عندما يحاول الحوثي أن يسيطر على ميون، على زقر وأيضا على حنيش، هذه الجزر هي مهمة جدا إذا تمت السيطرة عليها، أقله من حيث الاستطلاع، حتى إذا قلنا يعني إذا ليس هناك من أي هجوم من هذه المناطق، ولكن تفتح الباب أمامه لاستطلاع كل باب المندب، صحيح أم لا؟
1: هو يستطيع من خلالها أن يفرض المعادلة الدولية التي يريدها هو وأصيله. أصيله يريد رقما صعبا في معادلة هرمز، يضيف إلى معادلة هرمز، وهو يستطيع من خلال هذه المعادلة، الحوثي يسعى من خلال هذه المعادلة أن يفرض شرعية معينة على المجتمع الدولي بناء على المصالح المشتركة، لأنه يدرك أن المجتمع الدولي في هذه النقطة في المصالح الحيوية والمصالح الاقتصادية ربما يتحول إلى انتهازي ويذهب إلى مصلحته. وبالتالي شاهدنا اللقاءات مع الجانب الأمريكي، شاهدنا اتصال وزير الخارج نائب وزير منتحل نائب وزير خارجية الميليشيا الحوثية يتواصل مع السفير الروسي المعتمد لدى الحكومة اليمنية الشرعية، يرسل عبره رسالة إلى المجتمع الدولي طمأنة بأنه لن يهدد، ولكنه يؤكد بأنه سيهدد المصالح السعودية وسفن المملكة العربية السعودية.
0: بدي أرجع على هذه النقطة، ولكن نحن نعلم بأن هناك سيطرة على هذه الجزر الثلاثة وغيرها، ولكن ما نريد أن نعرفه هل يتم تضخيم أهميتها أم حقيقة هو قادر على الاستطلاع وعلى يعني نصب الرادارات هناك، وبالتالي أيضا من الممكن أن تسهل عليه زرع الألغام، لأنه اليوم الأنباء تتحدث بأنه يزرع الألغام
1: ويزرع ألغام، وهو هذه الجزر تجعله جزء من اللعبة العالمية من الصراع الدولي في حرب المضائق تحديدا حقيقة. وهذه الجزر هو كان يستهدف الملاحة الدولية بنيران غير مباشرة عبر الصواريخ أرض بحر البالستية التي كان يطلقها من داخل اليمني وعبر الطيران المسير، وفشل في أثناء عملية حرس الازدهار في تنفيذ السلاح الثالث في استهداف الملاحة، وهي المنظومات الموجهة المضادة للسفن، وهي عادة موجهة وبالتالي تحتاج إطلاقها إلى منطقة الساحل، لكنه اليوم يستطيع أن يستخدم

0: هذه المنظومات ولديه أربع منظومات
1: من خلال هذه
0: من خلال الجزر. هذه الجزر ويستطيع أيضا أن يهدد الملاحة الدولية بالنيران المباشرة.
1: وبالتالي
0: وأيضا نقطة أخرى أضيفها لك أنه بدلا من مضيق باب المندب فقط بات لديه

0: تقول بأنه كان هناك اجتماع للحوثي مع الولايات المتحدة وهناك وعد من الحوثي بأنه لن يستهدف السفن الإسرائيلية. مثل هذه التسريبات إلى أي حد ستؤثر على الداخل اليمني ضد الحوثي؟
1: الداخل اليمني من ليس مواليا للميليشيا الحوثية هو يدرك بطبيعة العلاقات السرية، وهو دائما ما يحب العلاقات السرية.
0: نحن نتحدث عن المناصرين له،
1: المناصرين والمؤيدين ربما لدينا جماعة إيديولوجية تعتمد على الطاعة العمياء، وبالتالي هم لا يصدقون. لذلك على طول ظهر محمد البخيتي لينكر هذه اللقاءات، بينما اللقاءات هذه تمت منذ أيام الحروب الست. وأذكر المشاهد الكريم بأن الميليشيا الحوثية عندما ذهبت إلى رداع لتقاتل هنالك، كانت الطيران الأمريكي هو من يسند عملياتها، وكان هنالك خبراء من على الأرض. وبالتالي هذه العلاقات المشبوهة دائما يعمل عليها الميليشيا الحوثية، ولديه أيضا علاقات مع فواعل عنيفة ما دون الدولة في القرن الأفريقي، ويمكن أن يكون بيدقا مع الصين أو روسيا أو مع أمريكا، ليس لديه
0: مشكلة. شكرا العميد الركن ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني على المشاركة معنا. مشاهدينا، نذهب الآن إلى كيفن وورش، وهناك مؤتمر صحفي الآن. إذا كنتم تريدون طبعا متابعة هذا المؤتمر الصحفي، العربية بيزنس ستتابعونها هناك، وبالتالي لأن هناك تغطية لمدة ساعتين مع الزملاء في العربية بيزنس. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. أوروبا تكشف عن خسائرها من إغلاق هرمز وتؤكد أن الرقم بلغ 90 مليار يورو.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية، نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
2: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
1: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
2: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
1: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
2: دائما الحديث عن والد.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم من جديد إلى العالم الليلة. صدمة الفاتورة من دون الحصول على السلعة، هكذا يترجم المشهد الاقتصادي الحالي في القارة العجوز. في أروقة البرلمان الأوروبي تكشف الأرقام نزيفا ماليا غير مسبوق، أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. 90 مليار يورو إضافية تكبدها الاتحاد الأوروبي ثمنا لواردات الوقود الأحفوري إثر حرب إيران والوضع المتأزم في مضيق هرمز. هذه المليارات الضخمة تبخرت كفوارق كلفة فقط دون أن تتسلم القارة كميات طاقة إضافية، بالتزامن مع انخفاض الملاحة عبر باب المندب ل22 سفينة. أرقام تترجم بدقة واقع الممرات البحرية الحرجة، حيث تراجعت حركة السفن في مضيق هرمز بصورة حادة. البيانات الأولية تكشف انكماش عدد السفن العابرة لتصل إلى 4 سفن فقط الثلاثاء، بعد أن كانت 7 سفن في اليوم السابق، وهي مستقرة عند مستويات متدنية بعيدة عن المتوسط المعتاد للأيام الماضية والبالغ 18 سفينة. الحركة انقسمت بين سفينتين غادرتا وسفينتين دخلتا، مع تسجيل غياب تام للناقلات العملاقة المخصصة لنقل النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال. غياب يفسر اشتعال الأسعار العالمية وتدحرج كرات الثلج المالي التي نتابع تفاصيلها.

0: تحسينها. خلف كل الوقود تضعه في مركبتك قصة صامتة تبدأ من مضيق بحري ملتهب وتنتهي بفاتورة شحن فلكية، تكاليف غير مرئية تتدحرج ككرة الثلج لتدفع ثمنها أنت عند محطة التعبئة. الشرارة الأولى أين تشتعل؟ في مضيق هرمز. التوترات العسكرية فرضت على الأسواق مخاطر جيوسياسية. صعد خام برنت فوق ال 108 دولارات، ارتفع الخام الأمريكي ليتجاوز 104 دولارات، وطبعا نتيجة تهديد ربع إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا. الضغوط انتقلت فورا إلى محركات السفن ذاتها. تراجع المعروض القادم من مراكز الإنتاج الخليجية أشعل طبعا أسعار الوقود البحري. سجلت تكلفة تزويد السفن في آسيا قفزة حادة بنسبة 60%، كما نتابع هنا ما ضاعف كلفة الرحلات التجارية قبل تحركها. أيضا شركات التأمين وضعت شروطها القياسية. قفزت مخاطر الحرب الإضافية إلى 10% من قيمة السفينة ذاتها. هذا الارتفاع جعل عبور الناقلة الواحدة للمضيق يتطلب فاتورة تأمين تتراوح بين 10 إلى 20 مليون دولار. خطوط الشحن اضطرت لتغيير مساراتها هربا من الخطر. الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح أضاف شهرا من الإبحار المستمر. طبعا رافق ذلك اللجوء لعمليات النقل بين السفن في عرض البحر لتأمين الشحنات، ما ضاعف كلفة الصيانة وأيضا ضاعف أجور الطواقم. المحطة الأخيرة وهي حقيقة مشاهدين الأخطر تجسدت ببورصة البلطيق. أجور استئجار ناقلات النفط العملاقة المتجهة إلى آسيا تخطت حاجز المليون دولار يوميا للمرة الأولى بالتاريخ. هذه السلسلة المتلاحقة من التكاليف استقرت في النهاية داخل محطات الوقود العالمية.
1: هنا في منتصف البحر المحاط بالخطر تجري واحدة من أعقد العمليات اللوجستية وأكثرها خطورة، نقل النفط من سفينة إلى أخرى أو ما يعرف بعملية STS Ship to Ship Transfer. بحسب البروتوكول الخطوة الأولى لا تبدأ بضخ النفط. أولا تتم مراقبة الطقس وحركة المياه وسط قيود صارمة على سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وتتوقف العملية إذا تجاوزت الحدود الآمنة. بعد الحصول على الضوء الأخضر تصعد فرق النقل والتقنيون وخبراء السلامة إلى الناقلات وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع أي صعود غير مصرح به. وهنا تطفأ الرادارات وتختفي السفن عن أنظمة التتبع لتتحول إلى أشباح بعيدة عن المراقبة. تقترب الناقلتان بحذر شديد وتفصل بينهما مصدات هوائية عملاقة لامتصاص حركة الأمواج ومنع الاحتكاك. ويتم تجهيز منطقة النقل برشاشات مياه مخصصة وبعضها مزود بمواد سائلة تعمل على تفكيك بقع النفط إن تسربت. وبعد التأكد من سلامة الوضع يتم توصيل خراطيم ضخ ضخمة ومارينة مخصصة لنقل آلاف الأطنان من النفط، وتبدأ عملية الضخ. تتم العملية تحت مراقبة مستمرة لاكتشاف أي تسرب، مع تجهيز حواجز عائمة حول السفن للحد من انتشار النفط في المياه حال حدوثه. وبعد اكتمال النقل تبدأ مرحلة الانفصال. تبتعد السفينتان عن بعضهما، تسحب المصدات والخراطيم وتعودان تدريجيا إلى أنظمة التتبع لتكمل الشحنات رحلتها نحو وجهتها المحددة.
0: من باريس تنضم إلينا الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين. سيدة مريم أهلا بك معنا. أرقام التكلفة التي تابعناها بالنسبة لأوروبا بالملايين، هل سيجبرها هذا على التدخل من أجل حماية الملاحة البحرية إن كان في هرمز والآن لدينا باب المندب؟
2: مساء النور. بالنسبة للتكلفة يعني تحدثت أرسولا فون دير لاين عن 90 مليار دولار، هي كلفة إضافية للنفط والوقود يعني دون أن يدخل أي لتر إضافي إلى أوروبا، وبالتالي يعني نتحدث فقط عن كلفة الوقود. والاقتصاد كما نعرف هو حلقة، فبالتالي ربما أن تكون الكلفة الاقتصادية

0: أكثر من ذلك بكثير، لأن ارتفاع الوقود سيؤثر على بقية الحركة الاقتصادية. صحيح. واليوم مثلا في فرنسا شهدنا تظاهرات في مناطق من يعني متفرقة، وأيضا التظاهرات هي تعطل عن العمل وكلفة مالية، وهناك تخوف من أن تكبر هذه التظاهرات، وبالتالي يمكن الحديث أن تكبر الكلفة. أما بالنسبة لمسألة هل سيتدخل الاتحاد الأوروبي، في كلمتها كانت وضعت هذا الكلام في سياق ضرورة بحث الاتحاد الأوروبي عن بديل لهذا النفط، وليس في سياق التدخل في مضيق هرمز لإعادة فتح المضيق أو غيره. هي قالت أن الأزمات الجيوسياسية تنعكس على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي علينا أن نؤمن استقلالية في الطاقة، وهي تحتاج هذه الاستقلالية التي تتحدث عنها تحتاج إلى سنوات إن بدأت أوروبا الآن في السعي إليها. فبالتالي لم تتحدث عن التدخل في مضيق هرمز، لأنه بالأساس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حيد أوروبا عن هذا الملف حتى قبل بدء الحرب.
1: ولكن أيضا بباب المندب، بباب المندب أيضا تتأثر بشكل كبير ست مريم، يعني موضوع الحوثي الآن إذا سيطر بشكل كامل أو إذا عرقل وأصبح قادرا على عرقلة الملاحة الدولية في باب المندب، هل ستقف مكتوفة الأيدي؟ نحن نعرف أنه في مهمة إسبيدس هي مهمة دفاعية هناك، ولكن هل من الممكن أن تتحول هذه المهمة إلى أمور أخرى لحماية باب المندب أقله؟
0: نعم، بالنسبة يعني كل الأنظار اليوم تتجه إلى باب المندب، لأنه بالتأكيد سيؤثر على كل الدول ولا سيما الاتحاد الأوروبي. ولكن المهمة يعني كان موضوع يعني بحذر أنها دفاعية، وبالتالي أعتقد حتى لو تم إقفال باب المندب هذه المهمة لا أعتقد أنها ستتحول إلى مهمة، ربما القول حتى في المهمة هناك محدد أنها لا تضرب أهداف على اليابس، فبالتالي هي فقط تتصدى للمقذوفات التي قد تستهدف السفن، وبالتالي لا أعتقد أن المهمة ستتوسع، لأن هناك محاذير كثيرة بالنسبة لأوروبا. يعني هناك إذا أردنا أن نتحدث عن المحاذير، هناك مسألة الحرب الروسية، والتي يعني الدول الأوروبية في الأيام الماضية كانت أيضا تتحدث عن مخاطر من روسيا، وبالتالي لا يمكنها أن تتورط في صراع آخر، فضلا عن أنها يعني تصبح مراكزها في الشرق الأوسط مستهدفة. وهو يعني نفس الأسباب التي حالت دون تدخلها في مضيق هرمز عسكريا ستحول بعدم تدخلها بشكل أكبر في مسألة باب المندب إن أغلق.
1: شكرا لك من باريس الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين. تخلت الملاحقة الاستخباراتية الإيرانية للمعارضين في الخارج عن نمطها التقليدي، تحولت اليوم إلى شباك رقمية مزدوجة تجمع بين التجسس التقني والمراقبة المجتمعية لبث الرعب وتكميم الأصوات. يبدأ المحور الأول بإطلاق بوابة إلكترونية حكومية تسمى منظومة علاج، صممت لجمع بلاغات سرية ضد المغتربين بتهمة خيانة الأمن القومي، في حين ينطلق المسار الثاني عبر برمجية Chosen Brick، وهي اختراق خبيث ينتحل شخصيات موثوقة لإرسال تلك الملفات الطبية المزيفة، والتي بمجرد فتحها تمنح طهران قدرة كاملة على سرقة رسائلك وقوائم اتصالك وتشغيل الكاميرا والميكروفون عن بعد. أحدثت المنظومة ضجة واسعة لتصبح خارج الخدمة في عدة دول بعد يوم من إطلاقها، وسط غموض يلف التوقف، وعما إذا كان نتيجة مشاكل تقنية أو هجمات سيبرانية أم إيقاف كامل من السلطات. نهاية الرحلة تصب في الإنترنت المظلم، حيث يتم نشر البيانات المسربة عبر منصات مثل هاندالا هاك، لتتحول تلك الأسرار إلى سلاح في حرب نفسية تهدف لتشويه سمعة المعارضين الإيرانيين وجعلهم ملاحقين حتى في مهجرهم.

0: الأنثروبيك يجتمعون فجأة لتأسيس هيئة رقابية تشرف على أخطار الذكاء الاصطناعي. الفكرة بدأت باقتراح من ديميس هاسابس المسؤول في جوجل، مستلهما نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية لفحص النماذج القوية قبل طرحها للجمهور. أيد قادة الابتكار سام ألتمان وإيلون ماسك الخطوة، طالبوا بإبطاء وتيرة التطوير لضمان الأمان لتفجر هذه الخطوة قنبلة احتكار فجرها أيدن غوميز رئيس شركة كوهير الكندية باتهام هؤلاء العمالقة بتشكيل كارتيل يصيغ القوانين لحماية مصالحه الخاصة ولإقصاء المنافسين. توسعت جبهة المواجهة الشرسة لتصل إلى البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لهذه التحركات ووصفها بالمؤامرة الخبيثة التي تعطل الابتكار وتمنح الصين تفوقا ذهبيا في صراع السيطرة على العالم. من عمان ينضم إلينا الخبير في أمن المعلومات رائد سمور. أستاذ رائد، أهلا بك معنا. إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي، وطبعا تأتي هذه الفكرة في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء الذكاء الاصطناعي بسبب مخاطره، هل هو الحل المثالي برأيك؟
1: مساء الخير. لا طبعا، لا أكيد مش الحل النهائي، لأنهم هم من يصنعوا، يعني هذا التحالف هو الذي يصنع الخطر، وهو الذي يعرف الخطر، وهو الذي يستثمر الخطر، بالتالي عمليا يعني وهو الذي يعني يستثمر بأرباح طائلة وهائلة، وهو الذي بنفس الوقت هو الذي استولى على كل شيء من الإنسانية، والآن يعني يصادر حق هذه الإنسانية حتى في تعريف الخطر وتعريف وحوكمة هذا الخطر. لذلك هم يستبقوا العالم بحيث يحددوا مفهوم الخطر بالنسبة لهذه الشركات الثلاث، وربما تتبعهم شركة رابعة أيضا في الساعات القليلة القادمة. بالتالي يعني هذا التحالف تحالف غرف مغلقة كما وصفتيه حضرتك.
0: طب يعني أستاذ رائد حضرتك،
1: وهذا استباق للعالم،
0: حضرتك يعني مع شركة كوهير اللي اتهم أحد مسؤوليها بأنه ما يحصل الآن هو كارتيل أمريكي من قبل هذه الشركات للسيطرة على هذه الشركات، يعني وطبعا من أجل مصالحها.
1: طبعا أكيد مشكلة الإعلام في العالم أو جزء كبير من الإعلام في العالم أنه يتعامل مع هذه الشركات بحسن نية، يتعامل معها على أن كل ما يأتي منها هو فضيلة وأخلاق، وهؤلاء هاي الشركات يعني تراعي الإنسانية وتريد أن تضبط نفسها. لكن بذات الوقت هل تستطيع شركة واحدة، أو هل أعلنت شركة واحدة عن إبطاء تطور الذكاء الاصطناعي مثلا وتركت البقية؟ لا أبدا، هم يتفقوا خطوة بخطوة، يعني ننتقل من خطوة إلى خطوة أخرى متزامنة ما بين الشركات الثلاث. طيب إذا سام ألتمان مثلا ضميره بوجعه في هذه المسألة وضميره بأنبه في هذه المسألة، لماذا لا يعلن من طرف واحد حتى يكون قدوة لبقية الشركات بتبطيء التفوق أو التقدم التقني بما يختص الذكاء الاصطناعي؟ هم لا يفعلوا ذلك، ولا إيلون ماسك يفعل ذلك.
0: طب بس الرئيس ترامب، الرئيس ترامب أيضا ضد هذه الخطوة يبدو. أستاذ رائد، الرئيس ترامب ضد هذه الخطوة ومعتبرها بالعكس يعني أكثر إنه هذه مثل هيئة الإشراف، هيدي رح تكون لمصلحة الصين وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني التخويف من الذكاء الاصطناعي،
1: يعني تكنوبوليتكس بيروح، لا هو بيروح إلى التفوق. ما هو في إحنا عندنا ثلاث نماذج عالمية. النموذج الأول الأمريكي المنفلت الذي يبحث عن التطور وتحكم على مستوى العالم، والنموذج الأوروبي الذي يريد الحوكمة قبل، والنموذج الصيني المغلق بشكل كامل. الآن الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والنموذج الصيني هنا، هذا قائم على موضوع التكنوبوليتكس بشكل كبير جدا، وقائم على عسكرة الذكاء الاصطناعي بشكل يعني خاص. الموضوع موضوع السيطرة على العالم، ودونالد ترامب مبارح يعني تحدث فيها وقال من يفوز في معركة الذكاء الاصطناعي يفوز بالتحكم بالعالم وقيادة هذا العالم.

0: لذلك مش من مصلحة دونالد ترامب إبطاء التقدم العلمي أو التطور التقني الخاص بالذكاء الاصطناعي، لأنه بالنسبة له مرتبط ارتباط وثيق بالعسكرة وعسكرة هذا الذكاء الاصطناعي. إيلون ماسك ب اكس اي اي منغمس بشكل كبير جدا مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، ومتحالف معها وموقع معها على الاستخدام الشامل المفتوح يعني لهذه التقنيات.
1: شكراً.
0: على أن تكون في خدمة البنتاغون. هذا الأمر يعني بنرجع للمربع الأول. إذا بتريدي
1: فضل.
0: المربع الأول إذا هو خايف على الإنسانية عليه بالأول يسحب التوقيع المفتوح مع البنتاغون، لأنه الاستخدام العسكري مع الذكاء الاصطناعي مصيبة المصائب بالنسبة للبشرية.
1: شكراً لك من عمان الخبير في أمن المعلومات رائد سمور. تعتزم المفوضية الأوروبية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13، كما تعتزم فرض قيود تدريجية على استخدامها حتى سن 18 ضمن خطة أعلنتها رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين. تنص الخطة على السماح لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما باستخدام حسابات محدودة يشرف عليها أولياء الأمور لمدة لا تتجاوز ساعة يوميا. انتهت العالم الليلة، نذكر بالعناوين. في لقاء سري ميليشيا الحوثي تتعهد لأمريكا بعدم استهداف سفنها وسفن إسرائيل في باب المندب. إدانات عربية وإسلامية واسعة لمحاولة مسيرة حوثية استهداف مكة. قائد قوات حرس الحدود المصرية يؤكد عبر العربية التنسيق مع الجانب السعودي لتأمين الحدود المشتركة ومنطقة خليج العقبة. وأوروبا تكشف عن خسائرها من إغلاق هرمز وتؤكد أن الرقم بلغ 90 مليار يورو. العاشرة بعد قليل مع الزميل طاهر بركي في أمان الله.

0: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق

0: تتساءل لتدرك هذا هو البرق. وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
2: فعلا نطلق على إخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
1: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
2: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
1: أنور السادات كفر وقتل،
2: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
1: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل.
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: فمنا أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
9: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح، هيجي داخل.
0: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
10: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
0: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
11: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
12: ما يقارب 30,000 أسير.
0: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
13: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
14: اللي هسه معك في الحياة.
15: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
9: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
0: جنائز بلا نعوش، السبت 9:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم، هذه العاشرة من العربية في العناوين. في لقاء سري ميليشيا الحوثي تتعهد بعدم استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين

0: مكة والسعودية تؤكد الدفاع عن أمن الحرمين. لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني تدعو إلى تغيير العقيدة النووية.
1: الهدف مش الصدام. حالة
0: الرئيس اللبناني يؤكد العمل على حصر السلاح لكن دون صدام.

0: تتابعون الآن على العربية بزنس. تغطية القناة لقرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة. طبعا كان الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع سعر الفائدة قبل قليل ب 25 نقطة أساس لأول مرة منذ 3 سنوات، وقال إن قرار رفع سعر الفائدة جاء بالإجماع، وأن التضخم لا يزال مرتفعا، وأن رفع الفائدة سيدعم المعدلات المستهدفة. تتابعون تغطية العربية البزنس الخاصة بهذا الموضوع إذن، ونحن نتابع معكم في العاشرة. في الوقت الذي تقدم فيه ميليشيات الحوثي على استهداف مكة، تقدم تعهدات بعدم استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية في الممرات الدولية. تتجه مسيرات الميليشيا صوب المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. قيادة القوات المشتركة للتحالف أعلنت عن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة، وأن المحاولة الإرهابية لاستهداف مكة هي الثانية بعد محاولة بصاروخ باليستي في 2017. لتبقى محاولة استهداف مكة بمسيرة وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي وفق التحالف. ويأتي هذا التصعيد الميداني متزامنا مع ما كشفته رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. وخلال اللقاء قدم الحوثي التزامات واضحة بأن الميليشيا ستمتنع عن استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية. السعودية شددت على حقها المشروع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين وضيوف الرحمن وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، معربة عن إدانتها واستنكارها لإطلاق المسيرة تجاه مكة. اعتداء الحوثي استدعى إدانات عربية وإسلامية واسعة. أمين مجلس التعاون الخليجي ندد بالعمل الإجرامي للحوثي، وأكد أنه تصعيد بالغ الخطورة وتجاوز لكل الحدود واستفزاز لمشاعر المسلمين. بدورها أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مكة. أيضا دانت قطر والكويت والأردن ومصر ولبنان والبحرين وتركيا وباكستان هذا العمل. معنا من المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان. أهلا بك أستاذ جعفر. كيف ترى كبحريني كصحفي كمسلم استهداف الحوثيين لمكة المكرمة؟
1: مساء الخير وأجمل تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني حتى لو لم أكن مسلما، الإنسانية تقتضي استنكار استهداف أي معلم ديني، فما باله نحن نتكلم عن مكة المكرمة. طبعا هذا العمل في الحقيقة تجاوز كل الخطوط الحمراء، والمفارقة هنا تأتي عندما نرى شعار الحوثي الذي يرفعه دائما ويبدأ بالموت لأمريكا الموت لإسرائيل. نرى هذا الشعار ونرى اتفاق أمريكي على السماح وعدم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية، نرى مخالفة هذا الشعار على أرض الواقع واستبداله بمهاجمة المملكة العربية السعودية ومهاجمة أين؟ مكة المكرمة. وكما تفضلت في مقدمتك، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مهاجمة مكة المكرمة. في 2017 أيضا جرت هناك محاولة لاستهداف مكة.
0: لكن ما الذي حصل؟ دعنا نحاول أن نشرك المشاهد ليفهم معنا حقيقة ما حصل. هل تغيرت بوصلة الحوثيين أم أن مشروعهم من الأساس هو السعودية لا أكثر ولا أقل؟
1: الذي جرى حاليا وخلال هذه الهجمات الأخيرة أن يعني لا نستطيع

0: كارتباط هذا التصعيد عن إيران. إيران وصلت إلى حالة من اللا حرب ولا سلم، حالة جمود، وبدأت تخسر قبضتها على مضيق هرمز بالتدريج، تلك الورقة القوية، فكان لابد لها من خلق ورقة قوية أخرى. طبعا الهدف من غلق مضيق هرمز هو التأثير على أسعار الطاقة، وبالتالي التأثير على اقتصادات دول العالم أجمع. فبالتالي ما العمل؟ لم يكن هناك من حل لدى الإيرانيين إلا من خلال الضغط على المملكة العربية السعودية ومنعها من تصدير نفطها. طبعا بعد تحالف مكة لم يعني أصبح من الصعب على الإيرانيين الاستهداف المباشر، لذلك فعلت منظومة الأذرع الحوثي يمنع مرور السفن، والميليشيات العراقية تضرب خط شرق غرب، والهدف هو منع تصدير السعودية للنفط ورفع الأسعار. لكن بالنسبة للحوثي هناك أمر أكبر من ذلك، هناك إرادة لإحراج المملكة العربية السعودية وتبيان وكأن السعودية لا تستطيع المحافظة على أمن مكة المكرمة، ذلك البلد الآمن بنص قرآني، لا تريد إثبات بأن من يتواجدون في مكة هم في خطر بسبب أن المملكة العربية السعودية لن تستطيع حمايتهم. طبعا الحوثيون ينكرون محاولة استهداف مكة المكرمة،
1: نعم،
0: ويقولون أن هناك قواعد، ربما القاعدة في الطائف، قاعدة الملك فهد أو قاعدة الملك عبد الله في جدة، هم يستهدفونهم وأنهم لا يستهدفون مكة.
1: نعم،
0: لكن هذا الأمر غير صحيح، يعني لا أعتقد بأن هناك أي سبب استراتيجي يدعي الحوثي لاستهداف هذه القواعد تحديدا والتوجه بمسيراته باتجاه مكة، غير محاولة التأثير على البيت الحرام نفسه وتجاوز هذا الخط الأحمر.
1: الحمد لله أن الدفاعات الجوية قامت بما هو مطلوب، ولا أحد بحاجة في هذا الموضوع أن يثبت ذلك من خلال إصابة مباشرة لا سمح الله، لكن الدفاعات استبقت الموضوع وقامت بما قامت به. عموما يعني هذه الأمور لا تتعلق فقط بمكة، إنما أيضا باستهداف السفن، استهداف السفن السعودية حصرا، مع طمأنة الأمريكيين والإسرائيليين بأن سفنهم لن تستهدف، وإنما ما سيستهدف فقط هو السفن السعودية. إذا نعود إلى فكرة أن الهدف بالنتيجة يبدو للجميع الآن بأنه السعودية،
0: المملكة العربية السعودية،
1: وليس فقط صحيح. يعني الموضوع أنه حتى لو حصل شيء من هنا شيء من هناك، لكن الموضوع بالنتيجة هو محاولة خنق هذا الاقتصاد من شرقه إلى غربه، من مضيق الهرمز إلى البحر الأحمر، من بقيقة إلى ينبع.
0: صحيح صحيح، وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي ولو نلاحظ أن كل هذه الأمور متى بدأت؟ بدأت بعد وصول الطائرة الإيرانية التي انطلقت من إيران بعد جنازة خامنائي، والتي قيل أنها تحمل وفود يمنية للتعزية، والتي لم تستطع الهبوط في صنعاء وهبطت في الحديدة. قيل وجرى تسريب حينها بأن هناك قيادات من الحرس الثوري موجودين على متن هذه الطائرة. بعد نزول هذه الطائرة بأسبوع بدأت الهجمات الحوثية، وبدأ قرار منع السفن أو تحديدا حاملات النفط السعودية من المرور عن طريق باب المندب، وبعدها بفترة بسيطة رأينا الهجمات تأتي من العراق،
1: من العراق أيضا، يعني هجمات منسقة متزامنة.
0: صحيح.
1: بهدف واضح.
0: الهدف واضح، الهدف هو النفط السعودي. لماذا؟ لكي يعني هذه 6 أو 7 ملايين برميل يوميا إذا جرى منعها من الوصول إلى الأسواق سترفع أسعار النفط، وهذا الذي جرى بالفعل. يعني رأينا أن منذ وصول تلك الطائرة وبداية الحوثي لهجماته على السعودية ومنع السفن، رأينا ارتفاع في أسعار النفط حتى تجاوزت $100، بينما وصلت في السابق إلى بعد أن استطاع الأمريكان تمرير الكثير من السفن، انخفض سعر النفط إلى حدود الثمانينات من الدولارات الأمريكية، رأيناه الآن يرتفع مرة أخرى. لكن يعني الشيء اللافت، إلى أي مدى سيصل الحوثي في بغضه للمملكة العربية السعودية؟ لم يفعلها أحد قبله، يعني التاريخ لا يشهد إلا على تلك الهجمة التي انطلقت من اليمن سابقا أيام إبرح الحبشي تريد هدم الكعبة، وهذه هي الثانية. يعني يا سبحان الله، وكأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، إبرح الحبشي والآن الحوثي، الهجمتان تنطلقان. نعم. من اليمن تريدان هدم البيت الحرام،
1: وكأن بالتالي الدفاعات الجوية السعودية عندما

0: اسقطت مسيرة الحوثي
1: طير الأبابيل وكأنها طير الأبابيل
0: وصواريخه لم تسقطها فحسب، إنما أسقطت شعارات الحوثي التي كانت تحاول أن تقنع أنصاره بأن هدفه الأساسي القدس وبأن هدفه الأساسي القضية الفلسطينية ومحاربة إسرائيل والولايات المتحدة. ولكن يبدو الآن أنه يطمئنهم، يقول لهم حسب آخر المعلومات لن نستهدفكم لكن سنستهدف فقط السفن السعودية. كيف باعتقادك يمكن أن يبرر الحوثي ذلك، مشروعية ذلك لأنصاره، لمن ليس له ارتباطات بالضرورة عقدية وسياسية معه، لكن يعني هو يعني يدعمه مثلا أو يؤيد خطه بما أنه يقاتل إسرائيل كما كان يقول لهم؟ كيف تعتقد بأنه يحاول أن يقنعهم الآن بعد كل هذه المعلومات؟
1: التبرير أو حملة التبرير بدأت بالفعل ليس تبرير الهجمات، هم ينكرون أصلا استهداف البيت الحرام أو استهداف المدينة المقدسة، يقولون بأنهم لم يستهدفوا المكان، هم يحاولون الهجوم على أبها أو الهجوم على جدة، وينسون بأن هناك مسافة بين أبها وجدة، بين أبها عفوا ومكة تقارب 100 كيلومتر، وبين جدة ومكة تقارب حوالي 80 إلى 90 كيلومتر، بينما جدة أيضا تقع في غرب مكة وليست في اتجاه المسيرات المتوجهة إلى مكة، يعني هي تقع على الغرب، فبالتالي استهداف جدة لا يجب أن يمر أساسا باتجاه مكة، ومع ذلك يواصلون حملة التبرير. هذا البيت هو ليس للسعودية، البيت الحرام ليس للمملكة العربية السعودية، هو لكل المسلمين في العالم. وكنت أتمنى أن أرى ولو إشارة بسيطة من جمهورية إيران الإسلامية ما بين قوسين لمحاولة استهداف مكة، لكن يبدو أن في السياسة كل شيء يسقط، كل مقدس يسقط، ولا يوجد اعتبار لشيء طالما أن هناك أهداف سياسية يريدون تحقيقها.
0: لكن الموضوع لا يتعلق، نعود ونقول الموضوع لا يتعلق فقط بهذا الحدث، إنما أيضا باستهداف السفن، التهديد باستهداف السفن السعودية، وبالتزامن مع الإضرار بخط شرق غرب السعودي من الأراضي العراقية. فبالتالي إذن الموضوع لم يكن وجود الأمريكيين في المنطقة، قواعد أمريكية في المنطقة، الهدف كان واضح بقطع النفط من مضيق النفط الخليجي من مضيق هرمز. وعندما تمكنت السعودية بفعل إدراكها المسبق وخططها المسبقة لتصدير النفط عبر شرق خط شرق غرب من الغرب السعودي، و وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في مضيق هرمز لأن إيران لم تعد تتحكم فيه بالكامل، تحولت الآن البوصلة الإيرانية الحوثية العراقية إلى محاولة منع النفط السعودي من الغرب كما حصل باستهداف خط شرق غرب. فبالتالي لذلك نسأل عن البوصلة، إذا ما كانت حقيقة هي بأساسها موجهة هذا الاتجاه أم أنها تغيرت. الآن أنت قلت بأنه البيت الحرام لكل المسلمين وليس فقط للسعودية، وهو ما يعني تقر به وتعترف بضيافتها لضيوف الرحمن وتسعد بخدمتهم وتفاخر بذلك، فبالتالي ماذا تتوقع من هذه الدول العربية والإسلامية عموما إزاء هكذا عمل من الحوثي؟ رأينا إدانات لكن ماذا بعد؟
1: هناك أمرين أو اتجاهين أعتقد بأن السعودية قد وضعت الكرة في ملعبيهما. الاتجاه الإسلامي والعربي حاليا من خلال هذه مكة تضرب، أين أنتم عن ذلك؟ وهناك اتجاه عالمي أيضا من خلال هذه إيران وهذا الحوثي، يريدون غلق باب المندب. السعودية لن تحارب نيابة عن العالم، ستحارب دفاعا عن البيت الحرام، هذا واجبها، ولا يجب أن ننسى بأن اللقب الرسمي لرأس السلطة في المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين، فبالتالي السعودية لن تنتظر العالم للدفاع عن مكة، لكنها ستنتظر العالم من أجل الدفاع عن النفط. فمسألة أن تقوم المملكة العربية السعودية بالدخول في معركة دفاعا عن مصالح العالم بينما العالم كله يتفرج، لا أراها تحدث. هناك مسؤولية تقع على العالم أجمع، مسؤولية التخلص من هذا التهديد الموجود الذي اسمه الحوثي. لا ولا يريد أحد من العالم الدخول في معركة مع الحوثيين. يكفي حاليا

0: دعم قوات الشرعية في اليمن، تمكين القوات، هذه القوات الشرعية من أداء واجبها بتطهير كل الساحل اليمني من الحوثيين، كل إقليم تهامة يجب أن يتطهر من الحوثيين. فالموضوع الآن الكرة في ملعب العالم، والكرة من ناحية مكة أيضا، رغم أن السعودية
1: لكن لماذا تعتقد بأنه غير منوط بالعالم بأن يتدخل لدحر ميليشيات الحوثي عندما يهدد الأمن القومي العالمي من خلال إغلاق مضيق مثل مضيق باب المندب، أو تهديده على الأقل، لأنه سيصبح ساحة حرب، سترتفع الأسعار، سيرتفع التأمين. من الجانب الآخر إيران تغلق مضيق هرمز، ليس ميليشيات الحوثي فقط إنما كل الميليشيات الإيرانية في المنطقة وعلى رأسها أيضا النظام الإيراني. لماذا يسكت العالم عن تضرره إلى هذا الحد من النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة الآن؟ يعني الصراخ ليس في المنطقة فقط، إنما أيضا يمتد من آسيا إلى أوروبا على أقل تقدير.
0: لقد جرب العالم مسألة إغلاق مضيق هرمز ووجود قوات أمريكية تقاتل، وكان يعني المزاج العام لماذا ندخل في معركة مباشرة مع الإيرانيين طالما هناك الأمريكان يقومون بالواجب. رأينا ذلك أيضا من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة، من خلال دعوته للأوروبيين، دعوته حتى للأسيويين للدخول معهم في المعركة. لكن طالما الأمريكان يقاتلون ويقومون بعمل جيد فلن يتدخل العالم. أعتقد بأن السعودية يعني رأت هذا الدرس وتعلمت منه،
1: تمام،
0: ولن تقوم بالتالي بتكرار خطأ الأمريكان. ما قلته في البداية هو أن يعني إذا أراد العالم محاربة الحوثي فليتفضل، لن يمنعهم أحد، لكنهم أيضا يعني ليسوا مضطرين لذلك، يكفي دعم قوات الشرعية، وقوات الشرعية ستقوم هي بالواجب إن لم يريدوا الدخول في معركة مباشرة.
1: تمام، شكرا جزيلا.
0: بأن العالم الآن بدأ يستوعب حجم الضرر الذي سيرتكبه الحوثي، خصوصا مع خروج تقارير عن بداية تلغيم الحوثي لبعض الممرات المائية بالقرب من مضيق.
1: تماما، شكرا جزيلا لك أستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي من المنامة، تحياتي إليك. العاشرة مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. برلماني إيراني يؤكد أن على البلاد تغيير عقيدتها النووية.

0: كل شكل له قصة، وكل شكل له طريقته في الإبداع. خيارات كثيرة ترضي كل ذوق، ووصفات شهية لكل وقت. كل لحظة ولها مكرونة بيرفيتو.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
3: ما في سبب، ولا كنت معارض، ولا كنت مختلف معه، وزبيدي وصديقي من حوالي 40 سنة.
2: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
3: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
2: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الإغتيال؟

0: اغتيالي.
1: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
0: أهلا بكم من جديد. من داخل البرلمان الإيراني، طهران تهدد بتغيير عقيدتها النووية رغم قولها للخارج إنها تتمسك بالدبلوماسية. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني حسن قشقاوي قال إن إيران تريد تغيير عقيدتها النووية. يقول أيضا إن السلوكيات الأمريكية المتناقضة تبرر هذا التغيير، لأنه وفي العام 2003 أصدر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي فتوى بتحريم السلاح النووي. وبعد عامين أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان رسمي في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وحينها اعتبر المجتمع الدولي أن هذه الفتوى هي أكبر ضامن، إذن أعلنتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع رسمي. عندما اعتبر المجتمع الدولي أن هذا هو الضامن، ثبت أن طهران لاحقا غيرت في أقوالها. وبما أن ذلك كان يحاول أن يثبت بأن طهران لا تسعى إلى السلاح النووي وأن برنامجها النووي سلمي، مهد الطريق لإبرام الاتفاق النووي عام 2015. هذا التصعيد الإيراني الجديد من البرلمان رافقه أيضا تصريحات تتحدث عن أن المكاسب الاقتصادية لا تحمى بالاتفاقيات بل بالقوة، وأن مضيق هرمز لن يعاد فتحه حتى تتحقق شروط إيران. أما تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقاء نظيره الصيني في بكين فتسير عكس مسار البرلمان الإيراني. عراقجي أوضح أن إيران لا تهتم بمواصلة النزاع وتتطلع للعودة إلى الحل الدبلوماسي، وأن مذكرة التفاهم مع أمريكا سارية وذلك باتجاه العودة إلى الحل السلمي. بدورها بكين حثت عراقجي على اتخاذ تدابير لفتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. كما أبلغت عراقجي بأنها لا تريد أن تمتد توترات في المنطقة إلى اليمن والبحر الأحمر. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. دكتور مصدق بور اهلا وسهلا بك. ابدا معك ب يعني هذا التناقض على ما يبدو بين كلام البرلمانيين في الداخل الايراني والتهديدات بتغيير العقيده النوويه وما يحاول ان يقدمه الساسه وعلى راسهم عباس عراقجي عندما يتعلق الموضوع بالدبلوماسيه، ما رايك؟
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم أستاذ طاهر ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني أولا هذا الكلام برلماني صادر عن شخص هو في البرلمان ولا يمثل يعني وجهة نظر البرلمان. أساسا صياغة أي قرار في داخل البرلمان يستلزم أولا هناك لجنة خاصة معنية بهذا الموضوع وهي لجنة الأمن القومي. بعد ذلك عندما تصادق هذه اللجنة يذهب القرار إلى ساحة البرلمان بشكل كامل للمصادقة عليه من قبل كافة أعضاء البرلمان.
0: صحيح، لكن ما نقلنا عنه هو المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني.
2: عن رأي هذا واحد.
0: المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني.
2: هو المتحدث ليس برلماني. سيد إبراهيم، نعم. هو أحيانا هو لدي صحيح، هو لا يفرق هذا، يعني يعتبر برلماني طالما ليس هناك قرار صادر وهو متشدد فعلا.
0: لا، لما يكون عضو لجنة أمن قومي غير لما يكون عضو لجنة اتصالات، عضو لجنة أشغال إلى ما هنالك. يعني معلش، اللقب بيفرق، اللجنة اللي مستلمة أو اللي داخل فيها بعضويتها.
2: لجنة الأمن القومي تمثل يعني نواب من عدة توجهات، من عدة تيارات، لأنه أثناء التصويت وتشكيل هذه اللجان تكون هناك حصص، يعني يطلب من تيار كذا يعين شخصين أو ثلاثة.
0: طيب، برلماني إيراني آخر حسين علي حاجي دليغاني يقول إنه من الأفضل أن تجرى الاختبارات اللازمة للسلاح النووي في أقرب وقت ممكن، ويقول لموقع انتخاب الإيراني إن امتلاك سلاح نووي اليوم ضرورة لا مفر منها، ولبل وأعلن عن إعداد مشروع قانون عاجل لخروج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
2: خروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة السلاح النووي NPT هذا وارد، يعني هذا كان من أحد خيارات النظام والقيادة، هم ألمحوا

0: بإمكانية استخدام هذه الورقة. ولكن
1: صحيح.
0: اليوم يجب أن نرى أولا مثل هذه الأحاديث دائما كانت تتكرر، يعني في المرات السابقة كنا نسمع أيضا أنه يجب تغيير العقيدة، ولكن هذه المرة هناك تضخيم وتسليط ضوء خاص على هذا التصريح. لماذا؟ لأن السيد عراقشي أعلن أعطى تصريح بأنه نحن ذاهبون وراء الحل الدبلوماسي ونفضل الحل الدبلوماسي، وهناك جهود حتى الصين تدخلت فيها، دول المنطقة تدخلت فيها، وهناك انفراجة محتملة. ولكن للأسف نسمع هذه الأصوات. هذه الأصوات طبعا هي تصدر من شخصيات في الداخل، ولكن تستثمر بشكل كبير، وهذه شخصيات غبية تصدر مثل هذه المواقف، وإيران لا تحتاج حاليا إلى القنبلة النووية.
1: إذا أنت تنتقد مثل هذه التصريحات؟
0: لديها منطق،
1: أنت تنتقد هذه التصريحات؟
0: طبعا مثل هذه التصريحات عندما تأتي متزامنة مع رئيس الدبلوماسية الإيرانية وهو يشير إلى إمكانية عودة إيران إلى مذكرة التفاهم التي أبرمت في إسلام أباد، وبالتالي وأيضا هناك انفراجة، هناك ضغوط شديدة على إيران من الداخل وأيضا من الإقليم،
1: حتى الصين عم تطالبكم باتخاذ تدابير لفتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وقالت لعراقجي بأنها لا تريد أن تمتد التوترات في المنطقة إلى اليمن والبحر الأحمر.
0: طبعا الصين أيضا لديها مصالح خاصة، تفكر بمصالحها ومن حقها يعني تفكر بمصالحها. الصين لديها مصلحة اقتصادية، وهي لا تفيد يعني لا للحرب ولا لأن تكون حليف عسكري حتى حليف أمني، هي تبتعد عن هذه الأمور، تفكر على صحيح. الأكثر بمصالحها وتطلب
1: صحيح بإيران. العالم كله يفكر بمصالحه لأنه أنتم عطلتم مصالح العالم أجمع بإغلاقكم مضيق هرمز ومن بعد ذلك دعم الحوثيين لما فعله في باب
0: العالم،
1: هذه أهم المضايق الدولية لنقل النفط والتجارة الدولية، وإيران لا تزال تصر.
0: لأن العالم السبب واضح، السبب واضح، لأن العالم كله وقف إلى جانب أمريكا للأسف، من دول أوروبية دول إقليمية، ويحاصرون ويجوعون الشعب الإيراني ويفرضون حصار خانق على إيران في أراضيها وفي جغرافيتها، وإيران ترى أن ذلك من حقها أن تفعل. طبعا هذه فكرة
1: ليس من حق أحد أن يعاقب العالم أجمع لأنه يريد أن يتبنى سياسات متشددة تجاه المجتمع الدولي، ليس من حق أحد ولا أي دولة في العالم أن تعاقب العالم أجمع لكي وإلا لا تصبح دولة كما هي معترف فيها في المجتمع الدولي في القانون الدولي والأمم المتحدة. الدول إلها قوانينها وإلها قناعاتها وإلها طريقة تعاطي الدول وليس الميليشيات.
0: لا نعاقب العالم. أستاذ طاهر خلي اسمح لي أحكي. أولا نحن لا نعاقب كل العالم، نعاقب المتواطئين مع الولايات المتحدة الأمريكية فقط المشاركين في هذا الحصار.
1: أنتم تؤذون الصين؟ هل الصين متواطئة؟
0: يحاولون نزع هذه الورقة.
1: تؤذون الصين أيضا بالموضوع النفطي؟ هل الصين متواطئة؟ الكثير من دول المنطقة التي لم تكن تريد الحرب وقالت للأمريكيين لا تفعلوها، هل هي متواطئة؟
0: موقف الصين ليس واضح. لا موقف الصين أولا ليس فقط موجه إلى إيران، موقف الصين موجه إلى الطرفين، إلى الجانب الأمريكي والإيراني.
1: طيب
0: نعم بدرء التوتر.
1: طبعا عندما تقول للعالم دكتور مصدق، عندما تقول للعالم إما أنت معي أو ضدي،
0: يعني هذا ما تطلبه،
1: إما أنت معي وأفعل بالعالم ما أشاء وأدعم الميليشيات أينما أشاء وأسيطر على أي دول أريدها أينما أشاء وأستطيع، أو بأنه نهاجمكم، هذه يعني لم تعد سياسات دول، عادة هذه تكون سياسات ميليشيات في دول معينة تهاجم وتمنع وتحاربها الدول، لكن
0: هذه سياسة
1: إيران
0: أمريكا.
1: دولة إيران
0: هذه
1: دولة
0: هذه سياسة أمريكا هذه سياسة اسمح لي هذه سياسة أمريكا. أمريكا اتبعت نفس هذه السياسة ضد دول الخليج، هددت سلطنة عمان بأنها سوف تتخذ إجراءات ترتقي إلى العمل العسكري ضدها في حال إذا بقيت تتساهل مع إيران، هددت جميع، اليوم هي تهدد جميع دول المنطقة من أي تقارب اتجاه إيران. الولايات المتحدة الأمريكية التي علمتنا
1: ما في تهديد، في عنده هذه الدول عندها مشاكل مع إيران وبينها وبين إيران مصانع الحداد من حتى 79 من الثورة، من ما يعرف بالثورة الإسلامية في

إيران. لا ما في وقائع يا دكتور مصدق، يعني العلاقات كانت سمنة وعسل بين الخليج وبين إيران، وأجت أمريكا قالت لها عادي عن إيران، ولا كان في محاولة توسيع وتصدير الثورة، ولا كان في محاولات لزرع ميليشيات وأعمال إرهابية في عقر دار هذه

0: الأمم
1: كبير
0: المتحدة
1: جدا.
0: لها خطابها.
1: ليس هذا
0: بعدين حتى لو كان
1: مقبول.
0: حتى لو كان في دول لها علاقات وأحلاف هذا لا يعني بأن
1: طيب
0: تعيش في الأرض فسادا
1: يعني
0: لأن الولايات المتحدة حليفة لدولة في المنطقة.
1: لا لا، هل خطابها أن تأتي بقواعد أمريكية تستهدفنا من داخل أراضيها؟ يعني
0: نعم، إذا كنتم تستهدفونها من قبل كما حصل في حرب الناقلات في الثمانينات أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ما الذي حصل أثناء الحرب العراقية الإيرانية؟ ما فعل إيران في السابق؟ لماذا أتت الولايات المتحدة بتحالفات وخطط مع هذه الدول لتبني قواعدها في هذه المناطق؟ لأنها كانت تخشى منكم.
1: على أي حال أستاذ، اسمح لي أولا يعني تبريراتكم وتوجيهاتكم واستدلالاتكم، أنا أعتقد يعني كل العالم يعرف يعني حقيقة أمريكا ويعرف ماذا تريد أمريكا. منذ بداية الثورة هم أشعلوا حرب والبقية
0: ماذا تريد
1: حولها وساعدوا.
0: ماذا تريد؟ ماذا تريد أمريكا؟ ماذا تريد منكم أمريكا من 79 حتى الآن ورغم كل ما فعلتموه؟
1: أمريكا لا تريد نظام،
0: وأقدمت على إسقاط أنظمة في العالم ولم تسقطكم حتى الآن.
1: تعرف ماذا كانت تفعل إيران بأمريكا؟ كان إيران أخي إيران كانت شرطي للولايات المتحدة الأمريكية، شرطي على كل دول المنطقة، لم تكن دولة من دول المنطقة تجرؤ على إيران.
0: نعم.
1: أمريكا كانت مسلطة الجميع وتريد أن تسلط هؤلاء،
0: وحصل دعم دولي لإسقاط النظام، وحصل دعم دولي لإسقاط النظام السابق، وإيصال الحكم الحالي وإيصال الحكم الحالي إلى السلطة في إيران.
1: لا
0: لأنه كان في كتير أسباب متعلقة بوجوب الاتحاد السوفيتي، كان في كتير أيضا. ليش حضرتك سمعت أو قرأت كتاب، ما بدي أقول حضرت حلقاته معي، بس قرأت كتاب الرئيس الإيراني الأسبق الراحل بني صدر عندما تحدث عن المفاوضات التي أجرتها إدارة ريغان قبل وصولها إلى السلطة لإسقاط كارتر ولتمكين ريغان من الوصول إلى السلطة وبالتفاوض المباشر. يعني قرأت هذا الكلام، قرأت عن أساليب الدعم الكثيرة التي وصلت لإيران، وقصة إيران جيت مشهورة جدا أعتقد في أثناء الحرب العراقية الإيرانية عندما حتى وصل السلاح من إسرائيل إلى إيران. أنت الآن يعني تريد أن تلصق بالدول العربية كل ما تحاول أن تمرره من أوصاف لتسوقه أمام الجمهور العربي دون أن تقول له حقيقة ما كان يفعله النظام الإيراني أو علاقة النظام الإيراني بهذه الدول.
1: لا، أولا أنا لا أنتقص من الدول العربية، أعرف ظروفها هكذا هي، لا تستطيع أن تفعل شيء، هذا واحد.
0: لا مش لا تستطيع أن تفعل شيء، هي لا تريد أن تبث عدم الاستقرار في المنطقة، وكان موقفها واضحا برفض الحرب، كان موقفها واضحا برفض الحرب الأمريكية على المنطقة. لكن أنتم من قصفتم هذه الدول، أنتم الذين قصفتم هذه الدول.
1: الذي يزعزع الاستقرار يا حبيبي، الذي يزعزع الاستقرار في هذه المنطقة هو الوجود الأمريكي والقواعد الأمريكية، وإيران ضربت هذه القواعد. نعم. طيب. وستضربها وستستمر في ضرب هذه القواعد،
0: لكن لم تضرب فقط القواعد الأمريكية. أنا لا أدافع عن القواعد الأمريكية، أنا أدافع عن منشآت الطاقة والمنشآت المدنية والمنشآت التي فيها مقدرات الخليج الذي واضح أنه أصبح هدف إيران وميليشياتها في المنطقة الآن. هو هدف هو النفط وهو السعودية من المضيق إلى المضيق.
1: لم تضرب إيران يا حبيبي. أولا إيران لحد الآن لم تستهدف المنشآت النفطية في دول المنطقة مطلقا.
0: نعم.
1: حتى لا لم
0: حصل الاستهدافات. نعم.
1: السفن والسبب واضح.
0: حصلت استهدافات لمنشآت طاقة في دول المنطقة في دول الخليج،
1: واستهدفت
0: منشآت مدنية ومحطات تحلية ومطارات وفنادق.
1: نعم، هناك ربما هناك أطراف أخرى قامت بهذا العمل.
0: اوكي، هلا اذا كل عمل ما بدنا نتبناه نحطه باطراف اخرى
1: كما قلت اليوم
0: لانه اسرائيل وشمعة الى ما هنالك. طيب، اذا انتم لا تريدون ان تعترفوا بذلك. انا توقعت منك دكتور، اذا سمحت لي بس يعني قبل ان نبدا هذا الحوار عندما ارحب بك، توقعت منك ان يعني تخاطب الشعوب العربية بعشرات الملايين التي تشاهدك وتقول لها نحن معكم وندين استهداف مكة المكرمة عاصمتكم المقدسة ومن المفترض

0: عاصمتنا المقدسة أن تقول، ولكنك لم تفعل ذلك، حتى إيران لم تدن ذلك.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا هذه مشكلة. لا تفعل ذلك، هذه أكبر جريمة مطلقا. يعني المجنون فقط يصدق أن إيران وحتى يعني المتحالفين مع إيران يضربون مكة. نحن يوميا نصلي ووجوهنا نحو السعودية 5 مرات، نصلي كيف نضرب هذا المكان المقدس، يعني نضرب مكة المكرمة. يا أخي هذا الكلام لا ينطلي، الكل يعرف يعني من هو المسلم ومن هو غير المسلم وما هو شعور إيران تجاه الأماكن المقدسة.
0: ما هو شعورها
1: فقط لتشويه سمعة إيران؟
0: ما هو شعورها
1: الجميع؟
0: ما هو كل ما هو شعورها؟ لماذا لم تبرزه في بيانات؟ لماذا لم تصدر بيانات تظهر
1: من الناس
0: فيها مشاعرها؟
1: هذه مغالطة لأن هذا الشيء لم يحدث أساساً. إيران لا تصدر شيء عن فراغ، يعني إيران لا تقلل من مستواها، تصدر بيان لأن صحيفة كذا أو رويتر قالت كذا.
0: هذه ليست صحيفة وليست رويترز، هذه دولة كبرى في المنطقة اسمها المملكة العربية السعودية، قالت في بيان واضح بأنه تم استهداف مكة المكرمة على أراضيها بطائرة مسيرة من ميليشيات الحوثي. عليكم فقط أن تتضامنوا مع هذه الدولة وأن تقولوا بأنه نحن ندين.
1: لا تتهموا إيران، يعني عيب نتهم إيران.
0: حتى لو الصين يجب أن تدينوا كائنا من كان، حتى لو لم تكونوا أنتم.
1: لا لا نحن ندين هذا الشيء.
0: لماذا لم تدينه إيران رسميا؟ أين البيان الإيراني الذي يدين؟ أطلعني عليه.
1: تخريب سمع الطرف فقط. لا
0: أطلعني عليه لنعرضه على الهواء. أين
1: أنا أقول لك على أساس؟ أولا إيران على مستوى على مستوى مسؤولين على مستوى الإعلام الداخلي، طبعا ليس هناك من يتفق أحد على استهداف مكة والمدينة مطلقا. هذا الكلام
0: أنت تنكر أصلا أنه حصل،
1: يعني إيران ليس لديها
0: يعني معلش هذا
1: نعم يتضرب في المصالح
0: العربية، حتى لو كانت عذر أقبح من ذنب
1: في أي نقطة من هذه
0: عذر أقبح من ذنب. أنت تنكر الموضوع أصلا.
1: إيران تضرب المصالح
0: دكتور الاقتصادية
1: الأمريكية
0: أصلاً.
1: من نفطية غير نفطية.
0: أنت تنكر أصلا، أنت تكذب أصلا بيان المملكة العربية السعودية عندما يقول بأنه تم استهدافها من قبل ميليشيات الحوثي. لا تريد أن تقول تدين نظريا ولكن تشكك أو تنكر بأنه الحدث حصل أصلا من قبل ميليشيات الحوثي الذين تدعمونهم في اليمن.
1: أنا أقول إيران لم تستهدف. أنت تقول إيران استهدفت، إيران لم تدين. أنا أقول إيران لم
0: تستهدف. أنا لم أقول إيران أبدا، البيان واضح. يعني ميليشيات الحوثي هي المتهمة وميليشيات الحوثي مدعومة منكم
1: أخرى.
0: وبغض النظر إذا كان مدعومة أو غير مدعومة، في علاقات الدول يمكن أن تدين بغض النظر عن علاقتك بهذه الدولة. تدين أنت تدين العمل الفعل الشنيع بنفسه بغض النظر عن علاقتك بها.
1: إذا يعني خلاص يعني لا إذا أنتم تريدون أن لا يكون لإيران 4-5 حلفاء وأمريكا لديها كل دول المنطقة كحلفاء. هذا غلط، هذه النظرية غلط. إيران تقاوم، إيران تدافع عن نفسها. موضوع الحوثي موضوع كما قلت، هذا الموضوع موضوع قديم، هذا الموضوع يعود إلى ما قبل الثورة
0: عندما
1: الإسلامية.
0: عندما استهدفتكم أمريكا وإسرائيل أصدرت السعودية بيان إدانة واضح عندما استهدفتم في 28 فبراير من قبل إسرائيل وأمريكا. أصدرت السعودية ودول كثيرة في المنطقة بيانات إدانة واضحة، ولكنكم أنتم عندما يتعلق الموضوع بالسعودية أو بغيرها لا تريدون أن تدينوا أفعال بعض الميليشيات في المنطقة أو أفعال الحرس الثوري أو غيرهم تجاه هذه المنطقة، لأنه في دول تتعامل معكم من دولة إلى دولة، ولكن الرد يكون على ما يبدو من ليس من منطلق دولة إلى دولة.
1: على حال إذا كان هذا عتاب أقول الحق معك، يعني إذا فعلا يعني لم يصدر شيء عن الجانب الإيراني حتى ولو تليفونيا اتصال، هذا شيء أيضا ليس إيجابي. أنا لا أتفق يعني مع وجهة النظر هذه، ولكن أقول ليس من الصحيح يعني تجهير أو نسب أي شاردة وواردة تحصل حتى ولو من طرف أطراف يعني حليفة مع إيران. الحوثي نعم هو صديق لإيران، حليف مع إيران، ولكن لا يأخذ الأوامر من إيران مطلقا. هذا أكبر خطأ. حتى حزب الله يعني اليوم وزير الخارجية نعم. بدأ يتحدث
0: نبرة أخرى. ما بدي فوت بهذا.

0: التشكيك
1: الله يرضى عليك دكتور.
0: يعني من الذي لا يريد الهدوء والاستقرار لهذه طمع. المنطقة؟ من لا يريد
1: ندخل لاحقا بهذا النقاش لأنه هلأ أنا بطل عنا طاقة ندخل بهذا النقاش لنثبت بأن حزب الله لا يأخذ الأوامر من إيران. معلش
0: فقط
1: نأخذ وقفة أخرى مع هذا الموضوع لاحقا. شكرا جزيلا لك من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. في لبنان المعادلة صعبة جدا. الرئيس اللبناني يؤكد أن الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها، وفي الوقت نفسه يوضح بأنه لتحقيق ذلك يجب تجنب الدخول في صدام داخلي لتفادي حرب أهلية، باعتبار أن الهدف الرئيسي هو بناء الدولة.
2: الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية. مش الهدف ابن دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفي فتنة داخلية. الهدف ابن دولة بدون ما نحقق روح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل.
1: قبلها كان الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن الدولة تخوض حربا بين منطق الدولة ومنطق اللا دولة. هذا الخطاب يعني حزب الله دون غيره. في المقابل حزب الله وتحديدا أمينه العام نعيم قاسم يتهم رأس الدولة مع ما يمثل سياسيا ودستوريا وحتى عسكريا بتقديم العون لإسرائيل، واصفا الرئيس جوزيف عون بأنه تحول إلى طرف وإلى مفرق بدلا من أن يكون حكما جامعا. أكثر من ذلك، قاسم دعا في خطابه الأخير عناصر الحزب إلى اختزان الغضب إلى ساعة الصفر، هذا عدا عن رفضه تسليم سلاحه وعن رفضه اعتباره مسار المفاوضات أو رغم اعتباره مسار المفاوضات المباشرة بأنه لم يجلب للبنان سوى العار والذل والخيبة والتنازلات المجانية.
3: من حقكم أن تعبروا كل ما تريدون، لكن نطلب منكم اختزنوا هذا الغضب في صدوركم وتهيأوا لاستخدامه في الوقت الذي يحين لتحقيق أهدافكم ومطالبكم، لأنه في كتير مسؤولين معتبرين على المستوى السياسي أنه نحن منضل هيك وبضل بيئة المقاومة والمقاومة على الوضع اللي هي فيه. لا، هذا الغضب له وقت يمكن أن ينفجر.
1: من بيروت الكاتب الصحفي رياض طوق، أهلا بك معنا أستاذ رياض. هل تعتقد بأنه هناك على الأقل حق بوجهات نظر تعرض هنا وهناك تخالف الرئيس عون في توجهاته، خاصة وأن خطاب الطرف الآخر الذي يعني أحيانا يتهم بدعمه أو بمحاولة تغطيته أو عدم الصدام معه على الأقل اللي هو حزب الله عم بيحطه بإطار يعني المخون والمفاوض لإسرائيل واللي بده يؤذي المقاومة واللي إلى ما هنالك.
4: مساء الخير أستاذ طاهر.
1: أهلا وسهلا.
4: الموضوع هو يعني عندك وجهتين نظر، في عندك موضوع اليوم ما يقوله ويتفضل به رئيس الجمهورية لا يمكن أن نبني دولة وبعد أن نقوم بصدام أو بحرب أهلية. أولا هناك وجهة نظر أساسية وقد عبر عنها في الأيام والأسابيع الأخيرة ولعل البعض يعبر عنها منذ سنة ونصف، هي الفئة المعارضة لحزب الله والتي عارضت حزب الله منذ البداية. هذه الفئة تقول بأنه لا يمكن على مدى سنة ونصف أن نقول لا نريد الصدام وهذا يؤدي إلى انقسام الجيش وهذا يؤدي إلى حرب أهلية، وبالتالي ما الذي فعلناه؟ اليوم نرى مع الذي يحصل في الجنوب، يعني تغيرت يعني طارت الديموغرافيا والجغرافيا ونحن ذاهبون إلى الأسوأ. يعني هناك يعني محو ممنهج لقرى وبلدات في جنوب لبنان، هناك مسح كامل لقرى وبلدات ومدن في جنوب لبنان، هناك عملية ترانسفير صارت أو جزء من سكان لبنان لم يعودوا باستطاعتهم أن يذهبوا إلى الجنوب، ونحن نقول لا نريد الصدام المسلح، لا يمكن للدولة أن تقاتل حزب الله. طيب ما هي وظيفة الدولة؟ الجيش اللبناني هناك أيضا نظرية تقول بأنه اصطدم بالميليشيات المسيحية سنة 1990 واستمر الجيش واصطدم بالمنظمات السنية الجهادية بين مزدوجين بسنة 2012 و13

0: 14 في لبنان ولم ينقسم الجيش. لماذا حين نتحدث عن أن هناك ميليشيا من الطائفة الشيعية هذا الموضوع سيؤثر على الجيش؟ أولا لا يجب على الدولة اللبنانية أن تتحدث بهذا الأسلوب لأن هذا يدين بشكل أساسي. كيف لهذه الدولة اللبنانية وكيف لرئيس الجمهورية الذي كان قائد جيش وكيف لهذه هذا الجيش الذي يرعى كل هؤلاء الجنود والضباط في الجيش اللبناني ويربيهم على عقيدة وطنية قتالية أن يخاف من أي احتكاك داخلي أن ينقسم الجيش؟ هذه وجهة نظر الأولى. وهناك وجهة نظر حزب الله. وجهة نظر حزب الله تخون رئيس الجمهورية. لذا على رئيس الجمهورية أن يعرف بأن مسايرة هذا الوضع حقنا للدماء لن يؤدي سوى إلى تأزم الأمور، لأن حزب الله لم يرى في خطاب الرئيس عون إلا تخوين، ويعتبر أن ما يقوم به هو خذلان وهو خضوع للغرب وخضوع للولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن يبدو أن البعض أو الرئيس عون قابل بأن يعني يتحمل كل هذه الاتهامات مقابل ألا يريق المزيد من الدماء. هل يمكن أن تضمن أستاذ رياض ما الذي يمكن أن يحصل على الأرض إذا ما اصطدم الجيش اللبناني بحزب الله في مناطقه وفي غير مناطقه؟ هل تضمن القدرة الحقيقية لدى حزب الله في الداخل؟ صحيح أنه ضعيف كثيرا ورغم كل ما حصل فيه في الفترة الأخيرة، لكن على مستوى الداخل اللبناني خاصة مع عدم الجهوزية الكافية والتسلح الكافي لبقية الفرقاء قد نكون أمام مشكلة. مشكلة أخرى أيضا إمكانية انشقاق الجيش اللبناني لا سمح الله على نفسه إذا ما كان 20-30%، لا أعرف الرقم الصحيح، 100% لوجود يعني العسكريين الشيعة في الجيش إذا ما اضطروا إلى الانشقاق لا سمح الله. و يعني سنصل إلى واقع لا يحمد عقباه. لا أعتقد بأنه أحد يريد أن يدافع عنه إذا ما تصوره حقيقة على الأرض.
0: هذه المعادلة وهذه النظرية أعتبرها نظرية خاطئة. أولا حزب الله إذا سنعود 18 سنة إلى الوراء سنة 2008 بسبعة أيار، ليس حزب الله اليوم. أولا لم يعود هناك دولة مؤثرة إقليميا تدعم حزب الله وتؤمن له هذا الدعم والرعاية، أي سوريا، لأن نظام الأسد سقط واليوم الدولة السورية الحالية لا ترعى حزب الله ولا تقدم دعم لحزب الله. ثم أن لم يعد هناك حليف مسيحي وغطاء مسيحي لحزب الله، لم يعد هناك حليف سني لحزب الله في الداخل مؤثر، ولم يعد هناك حليف درزي لحزب الله في الداخل مؤثر. حتى أن الطائفة الشيعية بحد ذاتها، هناك الحديث الذي بدأ في الصالونات وفي الغرف المغلقة، هناك تململ كبير وواضح، ولكن هؤلاء لا يمكن لهم التعبير عن رأيهم بكل صراحة ووضوح، وأن لا ينتقدوا قرارات قيادة حزب الله بزج لبنان وزج سيعة لبنان في حروب مساندة.
1: فما بالك إذا بدأت المواجهة،
0: ولكن هذا
1: فما بالك إذا بدأت المواجهة؟ هؤلاء كلهم بيصيروا ببيوتهم، ما في حدا بيرجع بيتدخل بالموضوع.
0: لا نعم، ولكن لا يوجد قدرة.
1: وبعدين ناهيك عما يمكن أن يستدعيها وذلك من تدخل سوري وإسرائيلي.
0: أستاذ طاهر، نحن يعني إذا بدك هناك تضخيم لحالة حزب الله في الداخل، وهناك النقطة الأخيرة والأهم، الجيش اللبناني
1: يعني ما بعرف بعد أسط الروش يعني الله. إذا بعده قليل قدرته في الداخل، إذا موضوع الروش ما قدرت له الحكومة يعني ما كيف بدها تقدر لسلاحه؟
0: لأنه الدولة اللبنانية مش قابضة حالة جد، لأنه الدولة اللبنانية
1: طيب اللي مش قابضة حالة جد ما فيها تواجه ميليشيا الضباط اللبنانيين عم يتمول ويتسلح من 82 حتى الآن وتفوت الناس بحروب. فإذا نحن هنا هذا يدعم فكرة الرئيس بأنه لا يريد أن يدخل بصدام.
0: شوف، الحكومة القرارات يلي اتخذتها لم نكن نحلم في لبنان أن تتخذ هذه القرارات. يعني أنا اليوم معك اليوم ب 16/9/2026، إذا بترجعني ل 16/9/2024 وللمصادفة غدا 17/9 بتصير الذكرى السنوية الثانية لانفجار البيجرز وبدأ الهجوم الإسرائيلي على لبنان. إذا بترجع من سنتين بتقول لي القرارات الحكومة معقول تكون على هذا الشكل أن تحضر عمل حزب الله ونشاطه الأمني والعسكري؟ بقول لك أكيد لا. وما كنا نتخيل الأساس أنه حركة أمل ونبيه بري يصوتون داخل وزراء وداخل الحكومة على حظر أنشطة حزب الله اليوم. ولكن هناك إذا بدك عقلية أمنية في لبنان اعتادت على أن حزب الله هو شريك. اليوم لحزب الله لم يعد شريك. الجيش يمكن بداري حزب الله
1: بس يتجنب حزب الله. هذا نفسه عم يقول لك أنه
0: حزب الله. لذا حزب الله
1: لم يعد قويا كما السابق، لكن لا يمكن أن تستثنيه كفاعل.

0: سياسي في الداخل، كان في البرلمان أو في الحكومة، حتى خصومه عم بيحذروا من يعني محاصرته.
1: ولكن حزب الله اليوم لم يعد له القدرة على القيام بانقلاب عسكري بالداخل. أنا كل المعطيات، وأنا كمراقب وصحافي وعملت على ملف حزب الله منذ أكثر من 15 سنة، لم يعد له القدرة على القيام بأي عمل أمني في الداخل وتخويف أحد. أولا،
0: شو ساعة الغضب اللي حكي عنها شيخ نعيم قاسم؟
1: هناك حكومة، لا يمكن لنا أن نصدق ما يقول نعيم قاسم. نعيم قاسم قال لنتنياهو انتظرنا وسنتلاقى، وقال لأن نتنياهو يعني خائف وهارب في إسرائيل، هذه قبل الحرب الأخيرة. بعدين حزب الله علة وجوده خصوصا بعد علي الطاهر، لم يعد هناك علة وجود لهذا السلاح من بعد سنة 2000 وتحرير الجنوب. خبرونا عن قوة ردع وتوازن رعب، وأرس حزب الله أرسى قواعد اشتباك، وطلع السيد نصر الله بنفسه بيقلنا سنة 2023 من بعد 7 أكتوبر بيقول أرسينا قواعد اشتباك، إذا ضربوا لنا بناية بنضرب لهم بناية، إذا ضربوا لنا مدينة بنضرب مدينة، ضاحية مقابلة الأبيب. طيب طلع أنه هذا كله طلع سراب وأوهام. إذا لم نصدق أو لم يصدق السيد حسن نصر الله في مقاله، وكل ما هدده لم يكن سوى تمام كلام وتعب يعني يعني يعني يعني صحف وجرائد. كيف اليوم سنصدق نعيم قاسم؟ نعيم قاسم ليس له القدرة أستاذ طاهر على القيام بأي عمل أمني في الداخل، ولكن كل ما في الأمر أن رئيس الجمهورية الأقوال التي يقول عن أنه لا يريد تجنيب هذا الموضوع يضعف معنويات الجيش.
0: بيعطوه غطاء سياسي، بيعطوه غطاء سياسي كامل إذا بده يعملها.
1: وللدولة
0: الدروس بيعطوه الشيعة، بيعطوه
1: كل القوى السياسية
0: اللي ضد حزب الله، يعني السنة بيعطوه، المسيحيين كلهم بيعطوا بكل قواهم لمحاربة حزب الله في الداخل، لإرسال الجيش اللبناني لمحاصرته ونزع سلاحه.
1: أستاذ طاهر، آخر كلمة، آخر كلمة، إذا ما في قتل حزب الله بالجنوب وبالبقاع، ما طلعنا قرار بالحكومة بيروت منزوعة السلاح، الحد الأدنى يعني هذا بيكون المثال لكل دول
0: بيروت على الأقل،
1: عاصمة نموذجية
0: بيروت على الأقل. شكرا جزيلا لك أستاذ رياض.
1: بيروت الإدارية على الأقل.
0: انتهى وقتي تماما. إسرائيل تعلن الاتفاق مع المغرب على تبادل فتح السفارات وفقا لـ AFP. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
3: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
4: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
5: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
6: كان أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
4: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
5: دكتور فيصل بس الحاك، البديل لو ألغناها؟
6: البديل
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية مقرات واعتدى لميليشيات الحوثي في المخا والجبهات الشمالية ضمن ضربات لعملية قفص القتل.

أعلنت إسرائيل الاتفاق مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى سفارات كاملة وتعيين سفراء خلال قمة ثلاثية في نيويورك برعاية أمريكية. وجاء الاتفاق خلال اجتماع ضم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريتا والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز.

0: حيث أكد الجانبان التزامهما بالتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة وتوسيع الرحلات الجوية بين البلدين. عقدت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اجتماعا مع مؤسسات مالية عالمية لبحث سبل تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران. وقالت الخزانة الأمريكية أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى قطع مصادر الإيرادات وشبكات التوريد المرتبطة بطهران والحد من قدراتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي. رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، وذلك في أول زيادة من نوعها منذ 3 سنوات. وقال مدير الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إن هذا الإجراء سيسهم في وصول معدل التضخم إلى 2%، مشيرا إلى أن الاقتصاد تحسن بالفعل لكن التضخم يبقى المشكلة. وتوقع أن يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، فيما رفع توقعاته للتضخم والنمو خلال السنة الجارية. جدد مجلس
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا أينما كنتم عبر إذاعة العربية FM. أنا أحمد سعيفان أحييكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج مان تو مان، البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء بتوقيت الرياض، والذي نطل فيه على مسامعكم أنا وشريكي علي قيدان. مساء الخير علي.
1: أهلا وسهلا أحمد. أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام. نذكر أحمد مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برنامج مان تو مان،
0: أنا وياك مع بعض
1: برنامج مان تو مان وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. راح نتكلم في حلقة اليوم أحمد عن قائمة الأخضر المشاركة في خليجي 27.
0: سنتحدث بالتفصيل مستمعينا الكرام عن الاختيارات التي كانت من المدرب دونيس، عن أبرز الغائبين عن القائمة، من كيف سيلعب في البطولة، وماذا يريد الأخضر السعودي من كأس الخليج 27 التي ستستضيفها جدة، كيف يعني ستكون الأمور، ماذا لو حقق اللقب.

0: وماذا لو لم يحقق اللقب؟ يعني سنتحدث عن كل السيناريوهات المحتملة للأخضر السعودي في هذه النسخة من كأس الخليج على أرضهم وبين جماهيرهم السعوديين يا علي.
1: كذلك أحمد بنتحدث في حلقة اليوم عن الكأس آسيا 2 اللي شارك فيه نادي التعاون وتعادل بنتيجة إيجابية أمام نادي النهضة.
0: النهضة العماني صحيح. وأيضا سنتحدث في حلقة اليوم علي عن العقوبات التي كانت بالأمس من لجنة الانضباط تحديدا لجماهير أو لنادي التعاون بالأحرى من خلال العقوبة اللي كانت منع الجماهير من دخول الملعب لمباراتين وغرامة وصلت إلى 100,000 ريال. وأيضا عقوبات أخرى كانت طالت أيضا مدرب نادي نيوم غالتيه. أيضا علي سنتحدث عن ملخص بطولة النخبة ما حدث للأندية السعودية تحديدا في الجولة الأولى يعني شهدنا فيها تفوق للبعض مثل الهلال والقادسية، تعثر بالتعادل للأهلي والاتحاد، وخسارة كانت قاسية للنصر.
1: كذلك أحمد في الجزء الثاني من الحلقة راح نتحدث عن الليغا الإسبانية وراح نتحدث عن مباراة برشلونة التي تقام حاليا ويتقدم فيها برشلونة بهدفين مقابل هدف. كذلك راح نتحدث عن مباراة ريال مدريد التي تغلب فيها ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق ليتشي.
0: صحيح، مباراة كانت مثيرة بالأمس. إذن مواضيع شيقة علي، سنتحدث بالتفصيل إن شاء الله مع ضيوفنا في هذه الحلقة. معنا هنا في الاستوديو الصحفي الرياضي عيسى الحكمي. مساء الخير أستاذ عيسى.
2: مساء الخير أحمد، مساء الخير علي، تحياتي لكم ولكل من يستمع إلى العربية FM ويشاهد أيضا هذا البث. نتمنى حلقة إن شاء الله تليق بالبرنامج المتميز وذائقة من يشاهد ويستمع
0: بإذن الله. وأيضا معنا عبر الاتصال المرئي زوم صانع المحتوى الرياضي والإعلامي عبد العزيز زيد. مساء الخير عبد العزيز.
3: مساء عليك أخوي أحمد، ومساء أيضا على زميلك زميلنا علي، وأيضا على الأستاذ الجميل اللي جمعتني فيه لقاءات كثير أستاذ عيسى الحكمي.
0: اليوم قلنا له والله معانا الأستاذ عبد العزيز، فقال فرصة حلوة، يعني هو على معرفة جيدة حتى بوالدك الكريم، نوجه له تحية من هذا المنبر.
3: الله يسلمك
2: جدا. مساء الخير عبد العزيز، وأيضا التحية موصولة إلى الوالد، وأنت من مدرسة التميز وبالتالي لابد أن تكون متميزا كالعادة.
0: حلوة هذه البدايات تعجبني.
3: أنا مبدئيا موافق على أي شيء يقوله أستاذ عيسى.
0: لا لا ترى حلو الاختلاف، يعني بعد شوي ترى أستاذ عيسى يشجع أحد، يشجع فريق متقدم الآن بالنتيجة، عرفت؟ ما أدري أنت توافقه بالرأي في هذه النقطة ولا لا قبل ما نبدأ محاورنا.
3: لا والله أنا الليغا الإسبانية ما أحب الاثنين، أنا من مشجعي فالنسيا يعني للأسف.
0: الله الله الله، فالنسيا هذا من أيام أيمار وآيالة. صح ولا أنا غلطان؟
3: إيه صح، من أيام من بي سي 2 يعني.
0: حلو.
2: أيضا مصنع النجوم يعني هو.
0: صحيح.
2: أيام الاثنين استفادوا من نجوم فالنسيا.
0: مدرسة قوية. علي نبدأ بالمحور الأول وهو قائمة المنتخب السعودي. أنا سأبدأ بحراسة المرمى التي تم الإعلان عنها. القائمة ضمت محمد العويس، نواف العقيدي، وحامد يوسف أو حامد الشنقيطي في مركز حراسة المرمى يا علي.
1: كذلك أحمد في الدفاع كان كل من عبد الإله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، وحسن كادش، وكذلك حسان تنبكتي، نواف بوشل، محمد محزري، متعب الحربي، وكذلك زكريا هوساوي.
0: أما في خط الوسط فالقائمة ضمت مصعب جوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، وعلاء الحجي.
1: أما في خط الهجوم كان سلطان مندش، محمد أبو الشامات، همام الهمامي، وصالح أبو الشامات، عبد الله الحامد، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم.
0: قبل ما نبدا اول شيء، والله انا في عندي مشكله في التصميم اليوم. التصميم مختلف، في العاده التصميم يجي اجمل وبصفحه واحده، كنا نتحدث تحت الهواء في هذه النقطه. صحيح. اليوم لا، مقسمين على صفحتين.
1: وشيء ثاني كذا الكلمات
0: مو واضحه،
1: اسماء اللاعبين بخط مختلف،
0: شيء نقرب ونبعد الورقه. وشيء ثاني يعني انا وعلي تحديد لاسين الضارات وضعنا تعبان. وشيء ثاني محمد ابو الشامات حاطينه مع الهجوم، والله انا اشوفه ظهير، بس على كل
2: يسجل اهداف السنه،
0: يسجل اهداف يصير مهاجم.
2: هذه ضاله، وفي نفس الوقت هذا مطلب. احنا عندنا مشكله في خط الهجوم وفي تسجيل الاهداف، فربما يكون فائل حسن ايضا تواجده في القائمه. نتمنى ان نرى له اهداف كما شاهدناها مع القادسيه، اعتقد سجل 3 أهداف حتى الان في الموسم.
0: صحيح.
1: ابو سلمان في مفاجآت في القائمه؟ في لاعب كذا حسيت انه مفاجاه؟

0: يعني نضم المدرب؟
1: لا بالعكس، انا بالنسبه لي ما بنظر للاسماء بقدر ما انا بنظر للمدرب الحقيقه وش بيسوي مع الاسماء. اهم شيء انه يستطيع انه يصنع التوليفه المناسبه للمنتخب. نحتاج الى طريقه، ونحتاج الى توليفه، ونحتاج الى عبقريه عناصر، نحتاج الى اداء جماعي. هذه كل الامور هذه يوظفها المدرب. انا اعتقد دونيس امام اهم اختبار له قبل كأس آسيا، هالبطولة هذه بعد الظهور اللي أنا أعتبره ويمكن الجميع يتفق أنه كان يعني مخيب للآمال كثيرا في مونديال كأس العالم. قد نلتمس له العذر بحكم أنه كان يعني استلم المهمة
2: الفترة قصيرة
1: مبكرا، وقد نلتمس أيضا له العذر بأنه مدرب غير معتاد على المنتخبات، يعني حتى اختياره كان الحقيقة عملية مفاجئة. لكن الآن أعتقد عند الوقت تابع اللاعبين، ننتظر الحقيقة منه بصمة بغض النظر عن الأسماء. لكن بالتأكيد أنت لما أنت تطلع على القائمة ولا تجد فيها سعود عبد الحميد، لا تجد سالم الدوسري، أيمن يحيى على سبيل المثال، في نجوم أيضا صاعدة كنا نتكلم فيها تحت الهواء، عبد العزيز العليوة مثلا على سبيل المثال، خالد الغنام اللي لفت الأنظار الموسم الماضي وكان من هدافي الدوري على المستوى المحلي، اليوم هو خارج القائمة.
0: بس بعضهم أبو سلمان إصابات زي
1: صحيح
0: سالم،
1: صحيح أيمن يحيى مصاب، سعود عبد الحميد ارتباطات. لكن في النهاية احنا نتمنى لهم التوفيق، نتمنى ان هالمجموعة يستطيع يبلورها ويستطيع يصنع منها الانسجام والتوليفة الرائعة دونيس من اجل ان نبني عليها. اتمنى ان ما نشوف كل مباراة فيها تدخلات 3 إلى 4 لاعبين.
2: طيب. انا بدي ابدا معك عبد العزيز، احنا نبدا خط في القائمة ونشوف الاختيارات هل كانت سليمة، هل كان هناك افضل، والنقاش راح يكون يعني بيننا كلنا، يعني كل واحد يعطي رأيه في هذه القائمة. طبعا حراسة المرمى شفنا العويس ونواف العقيدي وحامد الشنقيطي. انت عبد العزيز كيف تشوف الاختيارات؟ هل هم افضل 3 حراس سعوديين حاليا في الدوري السعودي؟
3: طيب قبل لا نتكلم في الاختيارات على عجاله، لازم نسال سؤال مهم جدا حول المعيار اللي تم على اساسه الاختيار. في نوعين من المدربين، في نوع يختار على حسب المستويات الحاليه، وفي نوع لا يختار على حسب الافكار اللي هو يفضلها. لما نيجي نرجع مثلا لمدرب زي الالماني يوكيم لوف، كان في بعض الاحيان يختار اسماء لا تلعب مع انديتها بس تيجي وتادي مع المنتخب لانه هي الاقرب لتطبيق افكاره. السؤال حول المعيار، انت ايش المعيار اللي اخترت عليه؟ اذا كان الافضل من بدايه هذا الموسم، فان احنا لما نتكلم على حراسه المرمى، انا اعتقد الحارس السعودي الابرز حاليا بالارقام هو ابراهيم زايد حارس الحزم. ما تتكلم على التقييم، ترتيبه الخامس بين كل حراس الدوري ب 7.40 تقريبا، تكلم على معدل التصديات هو السادس اعلى معدل تصديات على مستوى الدوري، رغم انه يلعب مع فريق مش افضل حاجه على مستوى خط الدفاع، ويتلقى عدد فرص كبير جدا. 36 سنه، رجل خبير، اعتقد من المفترض انه على الاقل يكون واحد من الثلاثه اللي موجودين. حامد الشنقيط
2: يمكن العمر هو السبب، ولا يعني يمكن 36 سنه شاف انه كبير المدرب، يعني انه ما يبني عليه الا لكاس اسيا. يعني
3: يعني احمد العويس مو 20 ترى، مش الموضوع مش ذاك الفارق يعني، بغض النظر عن انه مثلا انت اختيار حامد الشنقيطي يعتبر مكافأة ممتازة جدا لقرار جريء كان من حامد انه يترك الاتحاد ويذهب الى الخلود على سبيل الإعارة علشان يحاول يجد لنفسه دقائق لعب في واحد من اهم المواسم. ايوه، فبالتالي اعتقد انه بقية الاختيارات معقولة يعني.
0: عيسى وش رايك في حراسة المرمى؟ ومين مين ممكن من الحراس اللي ممكن يلعب اساسي بشكل
1: والله
0: اساسي؟
1: والله عبد العزيز ذكر نقطة مهمة اللي هي المعيار، واحنا يمكن سمعنا من المدربين السابقين للمنتخب السعودي شكوى من اللاعبين ما عندهم دقائق لعب. يعني الان ابراهيم زايد مثلا عنده دقائق لعب ممتازة جدا وعنده تقييم ايضا ممتاز، لكن انا اتصور انه مش العاطفة ولكن يعني تقاليد يعني معتادة. العويس العقيدي أنا أعتقد هم رقم 1، رقم 2، رقم 3 تمت المفاضة. حتى أنا تصورت ممكن يكون أحمد الكسار، صحيح أنه ما يلعب لكن المدربين دائما يحبوا يستعينوا فيه، حارس عنده خبرة لكن أيضا عنده رقم في العمر عالي جدا، مثل إبراهيم زايد، مثل أيضا مثل محمد العويس. لكن محمد العويس في المونديال الحقيقة يعني كان عنده ظهور، وبالذات في المباراة الافتتاحية أمام الأوروغواي كان حضوره مرة ممتاز. والعقيدي يعني اللاعب اللي تتفق تختلف موهبة ولكن ما عنده استمرارية، إما إصابات أو إشكاليات تحصل له.
2: طيب.
1: أو طموحات الحقيقة.
2: والصانبي طيب، الصانبي ما له مكان؟
1: الصانبي على الموسم الماضي ممكن لو جيت تحسبه نعم كان عنده حضور، وكان حتى من اختيارات المدرب، كان موجود معه في مونديال كأس العالم بعد الاستبعاد حتى استمر في المونديال، قدم الحقيقة موسم جيد. لكن أنا أتصور أنه هو استقر على 1-2 محمد العويس، نواف العقيدي، وبعد كذا
2: صار سجل 4
0: رافينيا، والله هو اللي قاعد يقدم موسم جيد.

0: انا انا قريت الهدف في عيون احمد على طول.
1: لا بس اقول احلوت الحلقه يعني.
0: لا تنسى الاسبوع الماضي كمان كانوا فايزين 5 يعني.
1: ما هذه المشكله او عفوا هذه الايجابيه.
0: خلينا نثبت الاربعه بس.
1: طيب عبد العزيز قبل نروح بس على كلمه على الصامبي، ولا تحس انه لا ما له مكان حاليا في الثلاثه؟
2: لا هو موهبة كبيرة، ما في اختلاف على الموهبة، موهبة موجودة، بس السؤال على معدل دقائق اللعب،
1: صح،
2: وعلى حساسية الملعب، وخاصة في خانة حراسة المرمى ترى موضوع جدا حساس.
1: نعم علي.
3: عبد العزيز كذلك، خلنا نروح لخط الدفاع، وش رايك؟
2: انا اعتقد انه الاسماء معقولة باستثناء خانة الظهير الايسر، على مستوى متعب الحربي وعلى مستوى زكريا هوساوي مش افضل موسم لحد الان من بدايه الموسم، خصوصا انه في بدائل اليوم موجوده، اتكلم على فارس عبدي مع الاتحاد. هو من ضمن اعلى معدلات، اعتقد الترتيب الخامس على مستوى الاظهره عموما محليين واجانب، والاول على مستوى الاظهره المحليين على مستوى التقييم. تكلم على ايضا سعد بالعبيد، يمكن اخر 3 مباريات مع النادي الاهلي كان علامه فارقه بالنادي الاهلي، رغم ان النادي الاهلي يعاني من من من عدم ثبات في النتائج وعدم ثبات في المستويات الفنيه، لذلك اعتقد انه الاسمين هذه يمكن كانت تستحق انها تكون موجوده، خصوصا ان متعب الحربي وزكريا هوساوي مش بس يعني في عناصر افضل منهم، بل ان هم الاثنين يمرون بحاله اعتقد فنيه سيئه غير جيده.
1: نعم، بس انا ودي اقول عن محزري ما شاء الله، يعني واحد من اكبر المكاسب عيسى في هذا الموسم، يعني شفناه تألق كبير مع الهلال، وكأنه يعني تعاقد مع صفقة لاعب أجنبي وليس لاعب محلي.
0: صحيح، وهنا تسأل السؤال العريض صراحة، هل كان محزري يحتاج أنه ينتقل إلى الهلال، وعابدي يحتاج إلى أنه ينتقل إلى الاتحاد، حتى إحنا نشوف هالتميز؟ يعني أتفق تماما مع عبد العزيز، العابدي المفروض أنه يكون موجود كخيار من خيارات مركز الظهير الأيسر، مش رقم 3 ولا رقم 4، لكن بالعكس ممكن يكون رقم 1 أو رقم 2 قياسا بما قدم في المباريات. فالسؤال العريض، هل يحتاج اللاعب أن ينتقل إلى نادي جماهيري ونادي عنده حضور إعلامي من أجل حقيقة عملية التدابة؟ هذا عيب الحقيقة يلازم كل مدربي المنتخب السعودي دائما، الخيارات دائما محدودة في نطاق 4 إلى 5 أندية جماهيرية، ومجرد ما ينتقل أي لاعب من فريق غير جماهيري لفريق جماهيري تجد الفرصة يجدها. هو لاعب مميز أساسا، الهلال ما يعني أخذ اللاعب إلا لأنه لاعب مميز،
3: صحيح.
0: والاتحاد ما أحضر أيضا عابدي إلا أنه لاعب أيضا مميز، فالمفروض أن مدرب المنتخب هو صاحب المساحة الأكبر في عملية الاختيار، لكن للأسف يتأخر هذا الأمر. يعني كم سنة وإحنا نحتاج مثلا مع سعود عبد الحميد لاعب بمواصفات محمد محزري، لكن تأخر، لكن تمنى أن يكون هذه الانطلاقة، وهو لاعب الحقيقة حتى في مسيرته مع الاتفاق مع التعاون لاعب كان مميز بكل ما تعني الكلمة.
3: عبد العزيز، ننتقل إلى خط الوسط، الاختيارات كانت هم اللاعبين الأميز في هذه القائمة؟
2: يعني تقريبا نقدر نتفق على على على خط الوسط، باستثناء يمكن مختار علي مع الاتحاد اللي كان جاهز في من مباراة الفيصلي، بعد
3: مش تعرض هو لإصابة في مباراة النصر؟
2: ايوه، بس انه جاهز كان في مباراة الفيصلي ودخل التمارين الجماعية وشارك في المباراة وشارك في مباراة الشمال، واللاعب جاهز على المستوى البدني، لذلك اعتقد انه عدم استدعائه هو سؤال يطرح على دونيس حول ملائمة مختار علي لأفكار السيد دونيس. بعض المدربين يفضل دائما المحوري ارتكاز يكونون اقوياء جدا من الجانب البدني اعلى من الجانب التقني.
1: طيب عبد العزيز، انا سؤال اخر حول قائمه الوسط، تحديدا عن لاعب عبد الله الخيبري. يعني يمكن انا ماني خبير فني مثلا، لكن الوسط الرياضي والجماهيري تحديدا غير راضي عن عبد الله الخيبري في السنوات الاخيره، سواء في كاس العالم او حتى في كل المناسبات، حتى جماهير النصر غير راضين عن عبد الله الخيبري في ناديهم. هل احنا نشوف غلط كمتابعين غير متقنين للامور الفنيه، يعني مثلي او مثل الجمهور؟ لانه اشوفه مع جيسوس كان اساسي، مع انجي بوستيكوغلو لاعب اساسي، مع دونيس اساسي، مع رينارد اساسي. يا اما احنا ما نعرف خصائص اللاعب، يا اما هو اللاعب فعلا جيد. يعني
2: شوف احمد، يوما ما في مسرحيه مدرسه المشاغبين،
1: ايوه،
2: سهير البابلي سألت سعيد صالح، قالت له تعرف إيه عن المنطق؟ قال أنا أعرف أنه لو واحد ضرب واحد على أفايا منطق. طيب المنطق يقول، المنطقة يقول لما تتابع مدربين مقتنعين في لاعب،
1: لاعب جيد،
2: معناته في شيء، إيه لا، معناته في شيء يصعب على مثلي من عامة الناس أنه يفهم، بس هو في شيء.
1: أنت الخبير.
2: لا هو في شيء.

0: شيء، هو في شيء طبعا، واللاعب أمانة مجتهد. طيب خلينا نكون واقعيين، اللاعب مجتهد وعلى مستوى الزخم البدني اللاعب 90 دقيقة أمانة مجهود وافر. بس في نوعية من اللاعبين إحنا كمشجعين ما نفهمها، يعني ما نعرف أدوارها إلا لما تخرج خارج التشكيلة. أمانة عبد الله خيبري لما غاب عن وسط النصر الفترة هذه في في في بداية الموسم، في مرحلة ما كنت أشعر أنه وسط النصر بدون توازن، غير متوازن. طيب وجوده قلل من بعض المشاكل في النصر لكنه ما محاها.
1: لكن بدي اقول لك على شيء، بدي اقول لك على شيء، احنا شفنا يعني تحديدا مع المنتخب في كاس العالم او هذا المركز، انسى المنتخب السعودي خليه على جنب، المركز هذا الرقم 6 هو له دورين حسب ما اعرف انا، دور قطع الكره، هذا الفكره الاولى والاساسيه، والفكره الثانيه عمليه الانتقال من الدفاع الى الهجوم، يعني عمليه البناء، بناء اللعب اللي يمسك الكره ويدور بظهره حتى يبني هجمه. هل هذه الخصائص موجوده في عبد الله الخيبري؟
0: هذه الخصائص موجوده في اندريا بيرلو بس. ما في، ما إيه يعني، ما في لعيبة وسط.
1: ماكاليلي،
0: شوف أنت ذكاء، لا ماكاليلي هو التعريف الحقيقي للرقم 6، هو في كفة يعني، وبقية لعيبة الوسط في كفة. بس أنت تتكلم على النوعية اللي أنت تتكلم عنها أحمد، هي نوعية نادرة، عشان كذا اليوم في في في سوق كرة القدم الحالي هذا اللاعب يعتبر
1: صح المركز صعب،
0: أغلى مركز. إيه لذلك كثير من المدربين أحيانا يعمد إنه يلعب بدبل سكس، يعني لاعبين، عشان واحد يؤدي دور قطع الكرات والثاني يؤدي دور عملية البناء، والاثنين يأمنون الحماية البعض. فمسألة إنه عبد الله خيبر أحيانا يحمل أشياء يعني أكبر أمانة مما يحتمل، وفي ظلم كبير وفي تجني كبير على اللاعب. هل هو لاعب سوبر ستار؟ لا يعني مش لاعب سوبر ستار، لكنه هو مش بالسوء اللي الناس تتحدث فيه عنه، وتحمله تقريبا كل شيء. يعني في كأس العالم الناس تحدثت عن عبد الله خيبري، وكان عبد الله خيبري يلعب لوحده أمام إسبانيا أمام أوروغواي في مع أشهر لاعبين.
1: أنا أتفق معك في هذه النقطة تماما، يعني أنا أسأل اللي ما يقوله الشارع، يعني ما لا يمثل وجهة نظري في عملية انتقاد عبد الله.
0: لا وانا من الشارع ترى، انا الى الان انا احتاج احد يعني يشرح لي ما يصعب على مثلي من عامة الناس اللي يفهمها معنا.
1: نعم،
2: لكن عفوا احمد، السؤال من اللاعب الافضل رقم 6 لما ينتقد الشارع الرياضي او العاطفه الجماهيريه لاعب مثل عبد الله الخيبري؟ للامانه اللاعب رغم هالضغوط الا انه يقدم. ويمكن عبد العزيز استشهد بنقطه مهمه جدا، ان النصر امام الاتحاد، النصر في بعض المباريات كان يفتقد عبد الله الخيبري، وكان لما ينزل عبد الله يحدث نوع من التوازن. مرور اكثر من مدرب على راسهم جيسوس يعتمد على هاللاعب ايضا يعطيك دلاله على انه في خصائص. من الصعب جدا انك تجد في الخاصيتين اللي هي المرونه، المهاره، عمليه القطع، بالاضافه الى عمليه التوزيع، او لاعب منظومه في هالمركز نادره جدا حتى على مستوى العالم. يمكن تذكرت واستشهدت بلاعبين، ضيف لهم مثلا تشافي هرنانديز، المنتخب السعودي على مدى كان يعني اللاعب المتواجد في هالمركز على سبيل المثال خالد عزيز، لاعب يفتقد المرونه، يفتقد المهاره، لكن لاعب في عمليه قطع الكره والبنيه الجسديه قريب الى عبد الله الخيبري كثير. فعبد الله فعلا يواجه كثير من التجني الجماهيري، كثير من العاطفه والضغط، لكن في نفس الناس اللي تضغط ترجع مره ثانيه تطالب.
1: واحد من اعظم اللاعبين في المركز نشوفه امامنا على الشاشه، رودري اللي يتالق مع
2: هذه يعني هذه عينات احمد، هذه عينات
1: عالم اخر يعني.
2: اي هذه عينات فرديه يعني، كل 10 سنوات يطلع لك.
1: صح انا على قناعه في انه بعض المراكز في العالم فيها شح يعني. صح.
3: كذلك احمد يعني انا اذكر لاعب عبد الملك الخيبري كان يعتمد عليه في المنتخب السعودي وما كان يلعب في نادي الهلال، وكذلك قبل لا ينتقل من الشباب للهلال. صحيح. كان يعتمد عليه من جميع مدربي المنتخب.
1: مركز صعب، مركز صعب. الإصابة صح، حتى نتفق مع موضوع عبد الله، يعني الإصابة قللت من يعني الرباط الصليبي قلل من قدراته، يعني هو ما عاد هو نفسه اللي كان قبل الإصابة.
3: أنا أقصد عبد الملك الخيبري.
1: عبد الملك، عبد الملك، أنا غلطت بالاسم، بس عبد الملك.
2: عموما هو مركز صعب، وعادة وغالبا اللاعب المتواجد فيه لا يتميز بالمهارة وبالمتعة. لاعب يكون عنده أحيانا يكون عنده مهام حتى بدون كرة، يعني يكون عنده مهام الرقابة، مهام التمركز، ما يعمل أي إضافات تشويقية بالنسبة للجماهير، لذلك دائما هذا اللاعب مظلوم. مثل مركز الظهير الأيسر الآن، هو أنت تعدد الأسماء ما تقدر تثبت على أي اسم. صح. موجود في عملية صعود وعملية نزول، في لاعبين أصدقاء للإصابات إلى آخره.
0: عدنا أحمد بس نقطة أخيرة، إحنا مشكلتنا أن إحنا ترى بشر، يعني مشجع كرة قدم هو في النهاية بشر، يستسلم العواطف أحيانا، في صورة نمطية أحيانا تؤخذ عن بعض اللاعبين حتى لو اللاعب مش مشارك، تسأل المشجع يقول لك هو السبب في الخسارة. دائما خلاص في صورة نمطية. اليوم مثلا على سبيل المثال

0: ايوه اليوم ارتيم مثلا في الاهلي
1: خلاص
0: هو مش مشارك مش موجود في القائمه ارتيم هو السبب ففي خلاص في اي في احيانا صوره نمطيه تؤخذ عن بعض اللاعبين وامانه انا اشوف عبد الله والله مظلوم يعني عبد الله مظلوم بشكل كبير جدا ربما هو على مستوى الامكانيات الفنيه مش اعلى شيء بس استاذنا الكبير عيسى حكمي قال نقطه مهمه جدا ايش قال انه مين في بديل في هذا المركز صح. ما في
1: صح صح في شح في
2: عبد العزيز بما انه احمد ذكرنا باللاعب عبد الهلال مالكي عبد الهلال مالكي لاعب الدرعيه في تصريح طلع وقال انه استغرب عدم انضمامي للمنتخب
1: قبل القائمه قال
2: قبل القائمه هل عبد الهلال قادر انه يعني ينضم للمنتخب هل هو احد من يعني احد اميز اللاعبين في خط الوسط في الدوري السعودي
0: على مستوى كرة القدم حاليا اليوم لما تكون لاعب على المستوى العالي من الأفضل أنه يكون عندك فريق علاقات عامة فريق علاقات عامة يفلتر التصريحات يعلمك إيش تقول يعلمك إيش ما تقول فكرة أن أنت فكرة أن أنت تطلع وتتكلم على عدم استدعائك من المنتخب هو حق مشروع وأمانة أنا أشوفها يعني حاجة من الطموح اللي أتمنى تكون موجودة عند كل لاعب بس في حديث عبد الإله في جزئية أنا ما ناسبتني لما قال للإعلاميين إذا كان الموضوع إعلامي فهو دوركم بمعنى يعني كأنه يطالب من الإعلام أنه يسوق للاعب إذا كان في لاعب على مستوى المنتخب السعودي ينظر للإعلام أنه أحد مسببات الاستدعاء فإحنا أمام كارثة حقيقية على المستوى الذهني طيب لأن هذا لا يعقل لكن على المستوى الفني عبد الإله المالكي في فترة ما كان واحد من أفضل اللاعبين سواء كان في فترة مع الاتحاد نهاية فترة مع الاتحاد
1: صح
0: ومن الأفضل في مركزه لكن هي سنة الحياة إذا دامت لغيرك ما كان وصلت لك فأعتقد أنه العطاء الفني هو الفيصل في الملعب ويمكن لو جينا بالأرقام ترى في تقريبا 5 أو 6 لاعبين وسط أعلى منه على مستوى التقييم في الدوري السعودي حاليا
1: نعم بالنسبة لخط الهجوم طبعا أنا أشوفهم ما شاء الله عليهم كلهم أجنحة يعني سلطان مندش محمد أبو الشامات همام صالح أبو الشامات حتى فراس يعني هذول كلهم أجنحة فراس ما يعني صار يلعب هو كرأس حرب بس هو أساسا هو لاعب جناح يعني لكن عبد الله الحمدان وعبد الله السالم
2: هم حتى الحمدان بعض الأوقات يلعب
3: يعني جالس يلعب عبد الله يلعب
1: جالس يلعب عندما يعني يلعب مع رونالدو يلعب خلف رونالدو يعني يكون صحيح. رونالدو رأس الحربة لكن مشكلة المنتخب السعودي اللي في السنوات الأخيرة هي مشكلة رأس الحربة
3: صحيح
1: بالأمس كنت أتكلم أنا وعلي تحت الهواء قبل يومين إنه شفنا قائمة الهدافين أول 20 هداف في الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن أول 20 واحد في منهم 2 في القائمة فقط سعوديين من هذول 2 الموجودين في القائمة هم محمد أبو الشامات وسلطان مندش محمد أبو الشامات اللي هو ظهير سلطان مندش اللي هو جناح مين المسؤول عن عدم وجود رأس حربة في السعودية في شخص في إدارة في مدري مين كشافين
3: أنا لا أنا أتصور الأندية ومسألة ونقطة الكشاف هذا أهم جزئية في بناء أكاديمية كرة قدم بما أن الأكاديميات أصبحت أحد مصادر التغذية بالنسبة للأندية باللاعبين وإن كانت شحيحة لكن أنا أعتقد لا تقوم الأكاديمية بدورها الناجح إلا إذا كان عندها كشاف على مستوى عالي للأسف أغلب الأكاديميات أكثر من 1400 أكاديمية تقريبا قائمة على مبدأ تجاري على مبدأ الاستفادة المادية وليس على مبدأ الحقيقة الإنتاجية وتقديم مخرجات جيدة صح. للكرة السعودية أضف لذلك الحقيقة عملية المتابعة حتى من الأجهزة الفنية والأكثر من ذلك إتاحة الفرصة ودقائق اللعب يعني من النادر أنك تجد لاعب في دوري المحترفين السعودي سعودي عمره 16 سنة مثل لامين يامال مثلا ولا 17 سنة اللاعب ما يوصل إلا بعد العشرينات وبعد ما يتنقل من محطة إلى محطة
1: أنا ما عندي مشكلة في العشرينات
3: نعم
1: مندش في الثلاثينات
3: أوكي لكن مندش قدم نفس الحقيقة في يعني تخيل كم من الزمن احنا يمكن اضعناه مش هو مندش اللي اضاعه لكن في الاخير لما وصل الى الهلال الهلال عرف كيف الحقيقه يعطيه صح. عمليه تطوير وبالتالي يصل الى المنتخب فمركز راس الحربه مشكله رئيسيه المفروض انها عقدت اكثر من جلسة وأكثر من بحث من أجل الحصول على رأس الحربة السعودي أو أكثر من رأس لاعب في هالمركز من أجل عملية إعداده وتأهيله حتى في برنامجنا برنامج الابتعاث ما عالج المركز هذا اللاعب الصحفي اللي الآن متواجد مع الاتحاد راح أوروبا مروان الصحفي إلى آخره لكن الحقيقة ما أثبت نفسه واليوم هو خارج القائمة صح. أنا أتصور لابد أن نوسع دائرة البحث ودائرة الصقل ودائرة أيضا تطوير الأداء بالنسبة للاعبين
2: عبد العزيز جالس كذا استرجع الذاكره جالس ادور مهاجم سعودي اقول ممكن انه مثلا ليش ما ضم المدرب ما جاب بالي الا هارون كمارا والعلي

0: في احد ما اعرف انا.
1: شوف علي، احنا ما عندنا شح مواهب، احنا عندنا سوء إدارة مواهب. يعني في ال5 سنوات الأخيرة ترى في مهاجمين سعوديين، تكلم على طلال حاجي على سبيل المثال، على ثامر الخيبري اللي موجود في الاتفاق، تكلم على عبد العزيز الشمري أعتقد إذا ماني غلطان.

0: انا اعتقد سجل مع الاتحاد، كان من المفترض انه يتم العنايه بمسيرته بشكل اكبر من كذا، حتى لو استدعى الامر تدخل اداره المنتخب، تدخل ادارات معنيه في الاتحاد السعودي، تدخل مسؤولين، الجلوس على الطاوله مع اداره نادي الاتحاد ومحاوله مناقشه مستوى اللاعب في خانه مش بس عند فيها شح على مستوى المنتخب السعودي، ولكن حتى على مستوى العالم. انت لما تشوف اللي حصل مع حمزه عبد الكريم مثلا مع النادي الاهلي، وكيف انه حمزه في البدايه كان ممكن الصفقه كلها تنهار بسبب تعنت اداره النادي الاهلي، الى ان اللاعب ظهر في مستوى سيء في كاس الجمهوريه وخسر النادي الاهلي وخرج من امام فريق من الدرجه الثانيه، حينها بس جمهور الاهلي طالب بابعاد اللاعب، واحترف بعدها حمزه عبد الكريم. يعني تخيل حمزه لو تالق في تلك المباراه كان الى الان موجود،
1: يلعب
0: كان الى الان
1: امام بتروجيت.
0: يعني الى الان تلقى معار لتليفونات بني سويف، يعني حرفيا اللاعب كان مستقبله يعني انتهى في تلك اللحظه، لكن احنا اهدرنا مواهب كثير اعتقد.
1: طيب يعني بس انا افهم من كلامك انه يعني انت سويت الدنيا عبد العزيز، انا اسف يعني سويت الدنيا ورديه، يعني وفي الكثير من المواهب. يعني انا اشوف والله صراحه مركز راس الحربه والله في شح، يعني لما انت عديت خلينا نقول في 10 لاعبين، ترى 10 لاعبين ما في منهم واحد يعني خارق. يعني لما اقول راس حربه
2: ما في منهم واحد قاعد يلعب.
1: انا اتذكر موضوع انه يلعب هذا موضوع، لانه موضوع 8 اجانب هذا موضوع اخر طويل عريض، يعني 8 زائد 2. لكن الموضوع الاهم يعني انا اتذكر السعوديه عندها ياسر القحطاني، السعوديه عندها نايف هزازي، السعوديه عندها
2: سعد الحاثي، كان سعد الحاثي رقم 2.
1: هذول مو بعيدين، ليس ببعيد يعني كلنا طيب. شفناهم هذول. ما ودي اروح لك بعيد لعند ماجد عبد الله وسامي
0: جابر. أحمد انت الاسماء هذه ذكرتها ترى اخر 15 سنه، فلما انا اذكر لك اخر ثلاث اسماء في اخر 5 سنوات ترى رقميا معدل كبير، ترى ثلاثة مهاجمين
1: بس ما يجون والله ولا نصفهم ولا خمسهم ولا
0: عشرهم. ارقامهم على مستوى الفئات السنيه ارقام محترمه جدا جدا جدا. ترى لو رجعت لثامر الخيبري عبد العزيز الشمري وتكلم على طلال حاجي، ترى ارقامهم ممتازه جدا جدا ترى على مستوى فئاتهم العمريه. طيب. بس ما تم إدارة الدقائق وما
1: فيها
0: تم
1: فيها خلل هذه النقطة.
2: في فترة سابقة عبد العزيز أتوقع أنه قد انضم طلال حاجي للمنتخب الأول،
1: صح مرة واحدة.
0: فكرة يعني فكرة الانضمام لمجرد عارف يعني ترى إحنا استدعينا، يعني هو كان في تلك الوقت مسمع والرجل سجل هدف، فترى شوف إحنا استدعينا، بس بعد الاستدعاء إيش صار الله أعلم.
1: صح
3: عفوا الأسماء اللي ذكرت على سبيل المثال ياسر مثلا، سعد الحارثي إلى آخره، ترى أسماء كنا نعرفها من الفئات السنية سواء في أنديتها، مثلا ياسر في القادسية، سعد الحارثي في النصر، في عناصر أخرى أيضا متواجدة من دوري الناشئين من دوري نعم. عملية يعني صعودهم كانت متابعة، الآن المتابعة غير موجودة في الأندية. يعني بالكاد مدرب الفريق الأول ممكن يتواجد في مباراة لدرجة الشباب ودرجة الناشئين فقط من أجل
1: مباراة التتويج نهاية الموسم إذا في تتويج.
3: أوكي. فقط إنه يعني جاء بدري قبل التدريب،
1: شاف
3: المباشر الشباب يلعبون، بعد كذا انتهى الموضوع. فما في عملية صعود. في السابق انت تجد لاعبين في أعمار بداية العشرينات، في أقل من العشرين لاعبين منتخب الشباب، المنتخب الأولمبي
1: كمان. في رفاهية اللاعب الأجنبي، يعني اليوم أغلب الأندية عندها يعني على الاقل اقل نادي في الدوري عنده 10 لاعبين، اقل نادي صحيح. يعني ما في
3: وحتى
1: في عندي عندها 14 يعني 13 و14 لاعب اجنبي.
3: حتى عمليه طموح اللاعب، يعني احيانا يكون عندك لاعب بارز تتفاجئ بالانديه توقع مع الحقيقه بعقد يحلم فيه لاعب عمره 25 سنه
1: يروح يجي دكه،
3: وبالتالي بعدها تتفاجئ بان هذا اللاعب فقط تم التصوير معه وتم تقديمه.
1: انا شفت يعني احد كلنا لاعب مثل عبد الكريم دارسي، انا اول ما اتذكر شفته في الاهلي قبل سنتين يمكن، والله واضح لاعب عنده مواصفات يعني صحيح. بنية جسدية صحيح. سرعة ارتقاء، مواصفات مهاجم ممكن يكون جيد
3: صحيح. في الأخير لعب ظهير أيمن،
1: لعب ظهير أيمن مع الهلال، يعني شوف المفارقات إيه.
2: كذلك أبو سلمان، في بعض اللاعبين في الفئات السنية تشوف نجم لما يجي يلعب مع الفريق الأول يعني تحس أنه
1: أخذ المبلغ خلاص.
3: ما دام
2: يعني أنا أذكر لاعبين نجوم على سبيل المثال عبد الله رديف كان مع الهلال، كان جماهير الهلال ينتظرون هذا المهاجم خلاص، بس عبد الله الرديف اذا جاء الفريق الاول بيصير هداف الدوري.
3: شوف في لاعبين الان موجودين محظوظين بانه الحقيقه تسلطت عليهم الأضواء مثل عبد الله الحمدان مثلا، فراس البريكان، كان في اهتمام في فترة ظهورهم. وحتى كان أذكر المنتخب السعودي كان في مونديال 2018 كان عنده حضور الحقيقة ضعيف، فكان من ضمن المطالبات بمهاجم، وتم ذكر اسم عبد الله الحمدان اللي كان متواجد مثلا في إسبانيا. في نفس الوقت أيضا فراس البريكان اشتغل على نفسه وانتقل من النصر بحثا عن الفرصة في الفتح وبعد ذلك. فاللاعب إذا ما يشتغل على نفسه مشكلة.

0: لا، في نفس الوقت اللاعب إذا ما وجد عمل تراقبي من قبل نادي المشكلة تكبر، ولذلك نفقد كثير من المواهب. تجد الحقيقة يعني نصل إلى حد المنافسة الشرسة على لاعب عمره 16-17 سنة بس من أجل أن يبقى في هذا النادي، وبعد كذا ما 5 سنوات ما تشوف اللاعب هذا نهائيا. عبد العزيز العليوي واحد من الأمثلة، لاعب كان مميز في نادي النصر، فجأة وجد نفسه ينتقل بالإعارة، وبعد ذلك الإعارة تحولت إلى انتقال نهائي.
1: بس تألق مع الخلود، لكن اختفى اليوم يعني مع القادسية، يعني لسه انتقال جديد وغاب عن القائمة.
0: صحيح، أعتقد يحتاج إلى وقت، لكن اللاعب الموهوب موهوب. ولكن ذكرت نقطة مهمة جدا، أن بعض المدربين يختار اللاعب بناء على مواصفاته حتى لو ما كان ما كان يلعب.
1: أنا بدي أسأل
2: تعليق بسيط بس أحمد. أنا أشوفها حتى ترى في الدوريات الأوروبية، يعني في كثير شفنا مقاطع اللاعبين في برشلونة وفي ريال مدريد، وهذا النجم بعد 3 سنوات بتشوفون لاعب خارق. إلى الحين أنا ما شفت اللاعب.
1: أي صح، في كثير برشلونة على سبيل المثال.
0: لأن عملية البحث عن لاعب المواليد أو اللاعب الصغير في في في في أوروبا مثلاً عملية مهمة بالنسبة لهم، أساسية استراتيجية.
1: صح.
0: وإحنا الآن بدل ما نسلط الأضواء باتجاه اللاعب المحلي أصبح تسليط الأضواء باتجاه لاعب المواليد الأجنبي، والدليل على ذلك مثلاً ميتي ومجموعة من اللاعبين الصغار موجودين في مركز رأس الحربة، وبالتالي أنت ما تشوف لا دارسي ولا تشوف الحاج ولا تشوف أي لاعب. صحيح. ما دام التركيز على اللاعب الأجنبي الجاهز.
1: طيب حتى نختم حديثنا عن المنتخب، سؤال أخير، إذا نجح المنتخب يعني حقق اللقب، لو ما حقق اللقب نقول فشل المنتخب ولا لا؟ حتى نهائي جيد، نصف النهائي جيد، أداء جيد وما في مشكلة تخسر. عبد العزيز تشوف وين النجاح وين الفشل للمنتخب السعودي في كأس الخليج؟
3: النجاح تحقيق اللقب ما دون ذلك يعتبر فشل ذريع، حتى مش بس فشل، لأنه
1: أيًا كانت على أرضك، أيا كانت طريقة الخسارة،
3: أيا كانت المسببات مش عذر، ما في عذر.
1: عيسى
0: والله شوف، هو دائما تحقيق اللقب مطلب، لكن اليوم المنتخب السعودي مطالب بأن يجتاز كل مباراة أو كل مرحلة بالنسبة لها عبارة عن هدف لابد يجتازه. أنا أتصور نصف النهائي إذا استطاع المنتخب السعودي أن يصله، هنا السقف ممكن يرتفع إلى تحقيق اللقب. ما دون نصف النهائي،
1: بس النهائي يعني خروج من الدور الأول، يعني أسوأ من كده ما فيش.
0: يعني إذا لابد أنك أنت على الأقل تعبر إلى نصف النهائي.
1: لو المنتخب السعودي لا قدر الله لا قدر الله خرج من الدور الأول، يعني يقول ما يقيلون المدرب، يقيلون اللاعبين أول شيء.
0: والله شوف،
1: ما حتى لو بدون مدرب أنت على أرضك أمام جمهورك.
0: لا أحمد، يعني هي بالروح على الأقل. هذا عامل ضغط، هذا عامل ضغط.
1: لا نضغط إضافي. ليش ما نضغط؟ يعني تلعب إذا الآن كأس الخليج ما قدرت تجيبها، أنا أتفق مع عبد العزيز 200%.
0: أوكي، أنت
1: كيف بكرة لعب كأس آسيا؟
0: أنت قيم أيضا، أنت قيم نفسك قبل كأس الخليج. هل أنت نافست على كأس آسيا؟ هل نافست على كأس الخليج السابقة؟
1: أنا بدأت اليوم مرحلة جديدة، مدرب جديد، اتحاد جديد،
0: شعار التفاؤل، شعار التفاؤل موجود. لكن الضغط الزايد ترى ممكن أحيانا يفقدك مكاسب أنت تنتظرها. أنا أتصور المنتخب السعودي داخل البطولة فعلا، وحتى تصريحات السيد بدر زيزة أن كأس الخليج أحد الاستهدافات، فبالتأكيد هو مستهدف إذا تم تحقيقه. هل أنا إذا فزت بكأس الخليج أفوز بكأس آسيا؟ هنا الأمور لها حسبتها.
2: بس لكن مسلمان في السنوات الماضية كل البطولات الخليج كانت يعني استعداد لكأس آسيا.
0: شوف المنتخب السعودي سابقا، المنتخب السعودي سابقا لا يقارن بأي منتخب خليجي. الآن أمور الحقيقة المعادلة تغيرت كثير جدا، شح موجود عندك في العناصر، الخيارات، اللاعبين ما عندهم دقائق لاعب، المدربين اللي تم اختيارهم للأسف، يعني حتى آخر من دونيس أنا ما أعتقد أنك لو تعمل استطلاع هتجد فيه نسبة رضا تتجاوز 50-60% على دونيس مقارنة بالأسماء السابقة. لكن المنتخبات الأخرى أيضا أنت لابد أنك ما تغفلها، عندها تطور. المنتخب العراقي كان متواجد في كأس العالم، المنتخب الإماراتي عند الحقيقة منتخب كامل بالصف الاحتياط عبارة عن لاعبين مجنسين، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب القطري. المنتخب العماني أصبح ينجم في كأس الخليج، لكن طموحنا فعلا بأن المنتخب السعودي يستطيع أن يحقق اللقب، لكن هيكون ضغط على اللاعبين كبير جدا. أتمنى أن يكونوا قدها بإذن الله.
1: لا إن شاء الله قدها، بس لازم يكون
2: قدها بإذن الله. ونتمنى من اللاعبين المنتخب السعودي يدرون أن إحنا نبي كأس الخليج جماعة الخير، ما نبي استعداد لآسيا. كأس الخليج إذا خلصنا.
0: لا أنا عندي كأس آسيا هي الهدف، هو الباب الكبير.
1: ترى شوف،
2: إذا خلصنا كأس الخليج وجبنا الكأس نفكر في آسيا.
1: لا أنا أحس الألقاب تجيب الألقاب تجيب الألقاب.
0: أوكي، لكن آسيا يجب أن تكون هدف استراتيجي للمنتخب السعودي والذهاب إلى أبعد نقطة، مع أن المنافسة ستكون شرسة جدا والخصوم أقوياء. تتكلم عن اليابان، تتكلم عن كوريا الجنوبية، تتكلم عن منتخبات أخرى مستعدة تماما بكل ما تعنيه الكلمة.
1: بهذه الطريقة نكون قفلنا الحديث عن المنتخب السعودي والقائمة. طبعا بطولة

0: الخليج ستنطلق يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى بمواجهات مثيرة إن شاء الله. نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي ولكافة المنتخبات الخليجية للظهور بنسخة أنا أتوقع ربما تكون الأنجح في السنوات الأخيرة، لأنه راح يكون في زخم كبير، وشفت إقبال كبير على تذاكر المباريات اليوم، شفت يعني إن شاء الله نتوقع حضور جماهيري كبير. علي اليوم أيضا شفنا في بطولة دوري أبطال آسيا اثنين،
1: شفنا التعاون بمدربه الجديد جهاد الحسين في هذه البطولة ضد النهضة العماني، سجل التعاون أولا وتلقى الهدف هدف التعادل من فريق النهضة. عبد العزيز كيف شفت شكل التعاون مع جهاد الحسين؟
2: والله صعب علي ان انت تحكم على شكل التعاون في هذا التوقيت، لانه اساسا التعاون حتى مع المدرب السابق ما كان له شكل ولا كان له هويه في مرحله ما. انا كنت اقول دائما انه مع كثره الخسائر توصل لمرحله حتى وان كان مدربك صاحب افكار جيده، لكن اللاعب يصل لحاله من فقدان الثقه والعلاقه تتوتر بينه وبين المدرب لما يشعر ان المدرب افكاره ما فيها حلول. بالتالي أعتقد أن التعاون دخل في أزمة ثقة، فترة التوقف هذه تحتاج إلى سرعة تعاقد مع مدرب جديد يستغل فترة التوقف هذه من أول يوم يبدأ إعادة الثقة على المستوى النفسي بالنسبة للاعبين التعاون. أعتقد أول جولتين أو أول مباراتين بعد العودة قد تحدد مصير موسم نادي التعاون بدون مبالغة، لأنه التعاون في هذه المرحلة يمكن الشيء الإيجابي الوحيد أنه تشارك 6 فرق لحد الآن بدون انتصار، فهو مش في الدوامة هذه الوحدة، ولكن هو يحتاج إلى الانتصار حتى يخرج من هذه الدوامة.
0: صح، انتصار وحيد ممكن يفرق مع التعاون.
2: أكيد.
0: يعني جهاد حسين ربما يكون مدرب إنقاذ عيسى، يعني أو ربما مدرب مؤقت
3: أتوقع
0: حتى التعاقد مع مدرب آخر، لأنه هو مدرب تحت 21 سنة
3: يعني. نعم هذا تصوري، إلا إذا استطاع أنه يعمل تجويد للنتائج. نادي الرياض في الموسم الماضي استعان بمدرب تحت 21 سنة ومع ذلك الآن ثبت عليه عندما قدم عمل مقنع. لكن التعاون فعلا مثل ما ذكر عبد العزيز ما حقيقة ما أغراك بأي إضافة جديدة، حتى ردة الفعل بعد تغيير المدرب يعني ما لوحظت، كان قاب قوسين أو أدنى أن يحقق ذلك بالانتصار، لكن استطاع النهضة العماني أن يلحق بالتعادل. موسم صعب حتى الآن للتعاون.
0: نعم علي اليوم شفنا يعني قبل أمس كان في عقوبات من لجنة الانضباط، يعني قرار الأول كان معاقبة نادي التعاون على خلفية العبارات والهتافات اللي رددها جماهيره خلال مواجهة الهلال، إغلاق الملعب أمام الجماهير لمباراتين وغرامة قدرها 100,000 ريال. في قرار ثاني،
1: القرار الثاني أحمد كان يخص المدرب مدرب الخليج جوميز بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 10,000 ريال إثر ارتكابه سلوك غير رياضي تجاه أحد جامعي الكرات خلال مواجهة الخليج والنصر.
0: صحيح، وحتى الحدث الثالث أيضا غالتيه مدرب نيوم تم إيقافه 3 مباريات ومع بسبب البطاقة الحمراء يعني الإشارة الغير أخلاقية اللي ظهرت منه خلال مباراة الفريق أمام الفتح وتغريمه 30,000 ريال. عيسى الثلاث حالات فيهم أفعال ما نشوفها كل يوم، يعني سواء جمهور التعاون اللي هم فئة قليلة من جمهور التعاون، هذا الشيء نشوفه لأول مرة وإن شاء الله آخر مرة في الدوري السعودي، هذا أولا. ثانيا حتى لما يكون مدرب يعني مع جامع الكرات ترى ما نشوفها هذه أبدا. والحدث الثالث الإشارة اللي كانت من قالتيه اللي فعلا غير أخلاقية، 3 أشياء لأول مرة أنا كنت أتمنى أن تكون العقوبة أكبر من هذه. يعني أنا مو شرط أقول رأيي بس بصراحة لازم تكون العقوبة رادعة، لأن 3 أشياء غير مقبول نشوفها.
3: والله شوف أنت في النهاية أمام لائحة، واللائحة
0: يعني لائحة ما هي يعني قابل للتعديل، يعني
3: تعطيك ساق عملية التعديل أيضا عملية ليست سهلة وتحتاج إلى جمعية عمومية، تحتاج إلى اجتماعات.
0: طيب تصويت،
3: لكن خلنا نروح لجوهر نعم أفعال وأحداث الحقيقة يعني مرفوضة تماما. يعني نادي التعاون شال الليلة كاملة بحكم أنه ما تم تحديد تقريبا يمكن العناصر ما تم الوصول لها، وبالتالي تم الاتجاه إلى العقوبة المغلظة. هل جماهير الحقيقة أساءوا لأنفسهم أول، أساءوا لناديهم ثانيا، الحقيقة يعني ما حدث غير مقبول باختصار، يعني ممكن تصفها بأي وصف آخر لكن الحقيقة غير مقبول. المسارعة باتخاذ العقوبات والقرارات يحسب الحقيقة
0: جميل أنه كانت سريعة. صحيح.
3: نعم. في الجانب الآخر أيضا نفس الشيء بالنسبة لمدرب الخليج جوميز، يعني بعدها الخبرة وبعدها أنت ما تعرف قيمة الرياضة ومعناها للعناصر وخاصة مثل

0: الاحتفال الخاصين بعملية جمع الكرة اللي تعتبر بالنسبة للمباراة تاريخ.
1: صحيح. بس انت عيسى انت قلت صح. قلت اللائحة، انا عندي مشكلة اللائحة، هل موجود في اللائحة انه جمهور يقول العبارة كذا كذا كذا؟ اذا موجود في اللائحة كذا انا سأؤمن باللائحة وخلاص.
0: تصنف بمفهوم افعال،
1: لا لا بس مسيئة. في افعال مسيئة ببساطة، في افعال مسيئة جدا، يعني مو معقولة كلهم نفس الحد. او حتى مثلا اذا الاعتداء على احد المنظمين، مثلا اذا اعتداء على حكم غير الاعتداء على جمع كرات الطفل، هذا يعني ترى تختلف. عرفت ايش قصدي؟
0: انا اعتقد القرار كان مفصل واضح.
1: أنا فاهم، بس أنا أقول يعني لو كان بالإمكان أعلى ما في مشكلة.
0: كويس أنك مش رئيس لجنة الانضباط.
1: لا بالعكس، ما تتكرر الحالات هذه، لما مرة واحدة أنت تكون قاسية خلاص.
0: صحيح. لا أنا أعتقد يعني مثلا شوف حادثة مدرب الخليج،
1: ترى أتذكر، بس أنا آسف على المقاطعة يعني قاطعت كثير، بس أنا أتذكر موضوع رمي علب المياه اللي كانت على الملاعب في الفترة،
0: كان يعدوها عد،
1: كان يعدوها عد، وكانت كل ما تزيد واحدة يزيد. حتى أنا والله أتذكر مرة كنت حاضر في الملعب، احد الجماهير كان يريد
0: المخالفه الرقم يتغير،
1: يصير اضعف يعني مضاعفه. اتذكر كان احد الجماهير يريد ان يرمي علبه مياه، تخيل مين منعوا الناس اللي جنبه في المدرج. صحيح. لانه انت الان ما رميك للعلبه هاي ما يصير،
0: تعاقب ناديك.
1: وناديك مو بحاجه،
0: وتعطي صوره ايضا حتى
1: وصلت التهديد انه ممكن ان يلعب النادي بدون جمهور او حتى ربما خصم نقاط يعني.
0: صحيح. ولذلك التعاون كان ممكن يهدد بانه يلعب بدون جمهور مع وقف التنفيذ، لكن بما ان المخالفه كانت جسيمه جدا كان لابد من التدخل وحرمانه. مباراتين بدون جماهير، ملعب مغلق، انا اعتقد انه هالجماهير
1: ضرت في نادي التعاون.
0: غلطه يعني يخرج عن النص كثير. ودي اتكلم عن من الموسم الماضي، اتصور انه وصل الامر الى اقصى حد، حتى فريقه كان فايز يعني ما كان يحتاج الى
1: ما كان مضطر
0: لها الامر. جوميز نفس الشيء ايضا يعني. نعم. لقطه ستبقى للتاريخ بالنسبه له ايضا كمدرب. عنوان اسبوع المدربين، لجنه الانضباط الحقيقه كان اسبوعها اسبوع مدربين وليس اسبوع لاعبين. نعم. هذه المره
2: عبد العزيز ايش رايك في القرارات؟ وانا بتكلم معك في خصوصا قرار مدرب الخليج، يعني انت تلعب ضد النصر، يعني اتفهم انك لما تسرع اللعب ضد فريق منافس لك اتفهم هذا الامر، بس انت تلعب ضد يعني ضد النصر، المفروض انت تهدي مباراه شوي. مستعجل ليه؟
3: يعني ممكن تفهم الحماس، وممكن تفهم فكرة أنه والله مثلا هو يرى بأنه فرصة ثانية لتحقيق انتصار مهم جدا، أفهم هذه الأمور، لكن دائما أقول لك الخطأ ما له مبرر، له مسببات بس ما له مبرر، يعني مش منطق اللي هو عمله. وقال أستاذنا عيسى قال كلمة مهمة جدا، قال رجل عنده خبرات كبيرة على مستوى الدوري السعودي، يعني أنت تعرف أنه هذا التصرف مرفوض أساسا في كل مكان، بس أنت عارف أنه مرفوض بشدة في الدوري السعودي تحديدا. قالت هي شخصية جدلية من قبل أصلاً اللي يجي منطقة الخليج، على كثير من الملاحظات، لكن لما استبشرنا خير أن الرجل أصبح أكثر هدوءاً، تصرفه كان صادم بصراحة، يعني إشارة ما لها أي داعي. صح. وأعتقد أنه العقوبتين كانت في محلها. بالنسبة لجماهير نادي التعاون، يعني نقطة مهمة جداً، في كثير من اللقطات اللي خرجت لي جانب كبير جداً من جماهير التعاون استهجنت هذه الهتافات.
1: صح.
3: فهذا لما احنا نقول انه والله هذه الهتافات صدرت من فئة قليلة من جماهير نادي التعاون، لا فعلا هي صدرت من فئة قليلة، لانه شريحة كبيرة من درجات نادي التعاون استهجنت هذا الامر، استهجنت هذه الهتافات. انا عتبي الوحيد بس انه اليوم احنا في زمن الرقابة المشددة وفي زمن الكاميرات المنتشرة في كل مكان، كان المفترض يعني محاولة معاقبة الافراد، يعني اعتقد اروح مع كلام الاستاذ عيسى في مسألة تعليق العقوبة على نادي التعاون على الاقل في حال تكرارها تطبق، لانه يعني نسبة وتناسب ما بين 4000 حضر الملعب، يمكن اعتقد الهتاف ما تجاوز 100-150 شخص،
1: انا اتوقع اقل حتى، يعني حتى انا اتذكر الفيديو، انا حضرت الفيديوهات، الصوت واضح مو صوت مجموعة كبيرة،
3: مجموعة لا
0: هي لقطة مباشرة، لاعب كان قريب على مجموعة.
1: صحيح. لذلك يعني نختم حديثنا عن العقوبات وننتقل الى الفريق اللي يعاقب الفرق الاخرى وهو برشلونة. يعني طبعا اول شيء فالنسيا ابتعد عن مراكز الهبوط اليوم بهذه الجولة بعد الفوز اللي كان مهم على ألافيز، لكن بالعودة إلى برشلونة الآن 4-1 مضيعين ركلة الجزاء يمكن مرتين في القائم، غير طبيعي هذا الفريق البرشلونة يا عبد العزيز.
3: والله بس في نمط مقلق أعتقد بالنسبة لجماهير برشلونة، أنه رغم تواضع إمكانيات الخصم تحديدا من الجانب الهجومي، إلا أنه دفاع برشلونة يقبل أهداف سهلة.
1: صح.
3: أبقى التساؤل المهم، ماذا لو واجه برشلونة فرق بجودة أعلى؟ الشكل كيف راح يكون؟ ربما الحمل الأكبر راح يكون حول قدرة برشلونة على الدفاع بالكرة مش بالأفراد، وقدرته على الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة بتواجد لاعب مثل رودري يعتبر أعتقد حل من الحلول، لكن أعتقد أنه برشلونة يمكن واحد من الأخطاء الكبيرة اللي ارتكبها

0: حبها في الصيف، هو رمي الثقل في التعاقد مع باستوني. ما اعتقد ان ساندرو باستوني حل بالنسبه لاسلوب برشلونه،
1: ولا
0: اعتقد
1: جاء
0: انه
1: يعني، حتى ولا جاء.
0: وغير مناسب اساسا لما تتفرج على باستوني مع منتخب ايطاليا في تركيبه دفاع رباعي، تبدا تشوف مشاكل كثيره للاعب على مستوى التغطيه، عكس مثلا لما يلعب في ثلاثه مدافعين في الخلف، هنا تبدا تشوف القيمه الحقيقيه لباستوني.
1: نعم
0: كان في خيارات مهمه، كريستيانو روميرو، ماركو سينيسي، اللاعب اللي انتقل مجانا من بورموث الى توتنهام، لكن اعتقد اداره برشلونه كان لها تفكير اخر. اعتقد انه من الاولويات في الفتره الشتويه، اعتقد التعاقد مع مدافع هو اولويه قصوى لبرشلونه. برشلونه عمل صفقات ممتازه جدا على الشق الهجومي، من ناحيه القيمه الماليه والقيمه الفنيه. اتكلم عن انتوني جوردن، اعطى بعد مهم جدا لبرشلونه من ناحيه اللاعب اللي يعطيك الزخم البدني، اللاعب اللي يعطيك توازن مهم جدا في الحاله في الوقت اللي ممكن يغيب فيه رافينيا للاصابه. كنت تشعر انه حاله برشلونه على مستوى الالتزام تحت الكره فيها مشاكل كثير جدا على مستوى التغطيه، خصوصا بمشاركه راشفورد ولامين يامال. اعتقد انه انتوني جوردن هو حل يعطيك توازن كبير، بالاضافه الى كريم اديمي، هو
1: ومتألقين يعني.
0: أستاذ الكرات العمودية. يعني أنت جيت على هواه، يعني أعطيك كرات عمودية بس ورا الدفاع، وأنت
1: اركض.
0: ما تشوف إلا الرقم من ورا، خلاص ما
1: صحيح
0: تشوف شيء.
1: صحيح، تم متألقين جدا الثنائي اللي تعاقد معه.
2: أبو سلمان، جماهير برشلونة الشوط الأول مستانسين
3: دايما
2: مبسوطين
3: دايما،
2: لكن في تبديل مزعج ترى البرشلونة. في
3: حسن
2: إصابة،
3: برمى.
2: في إصابة يعني، جوان جارسيا أصيب ودخل تشيزني.
3: أكيد، بس إنه حارس يمثل ثقل أيضا يعني، بدليل احتفاظ برشلونة فيه. بالنسبة لراشفورد،
1: مين هذا اللي يمثل ثقل؟ تشيزني؟
2: أكيد، أنا أذكر اعتزل تشيزني بعدين رجع برشلونة،
1: صار يدخن بعدين رجع بطل الدخان، رجع الكورة يدخن بين الشوطين.
3: شوف يا أحمد، برشلونة عبارة عن منظومة وشخصية ثابتة، يذهب من يذهب، يأتي من يأتي، في النهاية
1: حلو هذا الشعور، يعجبني شعور البرشلونيين.
3: في النهاية برشلونة في أرضية الملعب يعني تجرح وتؤلم وتضرب بقوة. كنا نتكلم في بداية الحلقة عن مراكز ضعف، اللي هو مركز الظهير الأيسر مثلا مزعج على مستوى العالم. شوف اليوم برشلونة اضطر إنه إيش يستعين في جواو في مركز الظهير الأيسر، فمشكلة عالمية بالنسبة لهذا المركز. المنظومة بشكل عام برشلونة ما تقدر الحقيقة تتطرق لها كأفراد، هي منظومة جماعية، منظومة ليس مع وجود النجوم إلا أنه دائما يطغى الأداء الجماعي، وهذا الزخم من الأهداف أكبر دليل على ذلك.
1: لا لا،
3: ولو لامين لو سجل ضربة الجزاء
1: خمسة،
3: أنا أتصور أنه كان نتيجة عادلة بالنسبة أكبر للشوط الأول. أفضل ما عمل برشلونة أنا شخصيا من وبقناعة أن أتخلص من راشفورد، اللي أنا ما نعرف كيف دخل على منظومة برشلونة.
1: طيب أنا أتفق مع عبد العزيز في نقطة مهمة، أنه برشلونة في عنده مشكلة في الدفاع، وبرشلونة أصلا في المواسم الماضية هو في الليغا متفوق يعني، صار له موسمين.
3: أي فريق يلعب بالضغط المتقدم دائما تكون عندها المشكلة هذه.
1: لما هذه أنت ليش ما تصلحها يعني؟ أنت عندك مشكلة لأنه أنت دوري مرتين فايز في الدوري، يعني أنت متفوق على كل فرق الليغا، حتى على ريال مدريد واتلتيكو مدريد منافسينك، انت كعبك عالي عليهم في اخر سنتين على الاقل، لكن انت عندك مشكله في دوري ابطال اوروبا. يعني دوري ابطال اوروبا عندما ستواجه مثلا فريق مثل السيتي وعنده هالاند، او فريق مثلا مثل ارسنال عنده منظومه هجوميه قويه، او فريق مثلا يعني بايرن ميونخ وعنده السفاحين اوليسي وهاري كين، فانت ممكن بلحظه من اللحظات تفقد اللقب.
3: اوكي، بس السؤال، انت لما تلعب مع الاسماء هذه هل تقارنها بفريق مثل راسينج؟ اكيد التراخي بيكون يعني نسبته موجوده، وبالتالي تشوف مثل الهفوات، لكن مباريات الكبار مع الكبار يغلب عليها دائما
1: ان شاء الله. استاذ عيسى بتكون معانا ان شاء الله،
3: ان شاء الله
1: في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بايرن ميونخ في الاليانز ارينا يستضيف برشلونه،
2: او انتر ميلان،
0: اتلتيكو مدريد،
2: انتر ميلان، اتلتيكو مدريد.
0: هو بس في نص دقيقه احمد، مشكله برشلونه انه اكبر معضله واجهها الموسم الماضي هو غياب المهاجم البدني امام الفرق اللي تتمتع بقوه بدنيه من الناحيه الدفاعيه، ابرزها اتلتيكو مدريد. انا كنت اتوقع انه برشلونه يتجه الى مهاجم بدني، تحديدا فيدات موريكي، المهاجم اللي كان مهاجم مايوركا 27 هدف في الليغا الموسم الماضي،
1: عنده فلوس منهم
3: برشلونه،
0: وفي الاخير راح لفنربخشة ب 5 مليون تقريبا، يعني حتى مبلغ تافه. فمشكله برشلونه الى الان انا ابغى اشوفه لما يواجه دفاع بدني على المستوى البدني قوي، اللعيبه اللي المهاريين كيف ممكن يلقون حلول في الشغل.
1: بقول لك بايرن ميونخ، تخيل انت في الاليانز ارينا وكذا، والملعب مضوي من برا احمر، والله الليلة

0: تكون ما هي كويسة.
1: والله أنت أحمد تتكلم عن قبل 4-5 سنوات، الآن بايرن مش بايرن اللي ضرب بالثمانية أو اللي ضرب بالخمسة.
2: أصبر إن غدا اللي ناظر هي قريب،
1: كنا بنصبر وأعتقد أنها تكون متعة كروية ونستعد فيها أمجاد. أنا أشوف شخصية برشلونة من الدفاع إلى رأس الحربة، يعني فريق ما تستطيع أنك تميز فيه أي لاعب. وبالتالي أحمد أنت حاسس باللي راح يصير، وبالتالي تحاول أنك تستبق.
2: لا بالعكس، أنا لازم نناقشك. يعني لو أنا قلت أنا والله برشلونة أقوى فريق بالعالم كان انتهى الحوار من 3 دقائق. لا بس عشان نطول الحوار،
1: هو فعلا وهو فعلا أقوى فريق في العالم،
2: يعني حتى لو مقتنع أنا ما أقدر أقول لك، عرفت يعني لازم يكون في حوار شوية.
3: أحمد خلنا ننتقل للمباراة اللي كانت بالأمس بين ريال مدريد والليتشي. ريال مدريد قدم شوط يعني متقدم بهدفين دون مقابل، 11 دقيقة فقط ليتش يحتاج عشان يعادل ريال مدريد.
1: صحيح
3: عبد العزيز، شو رايك؟
4: يعني تحسب بس اذا في شيء يحسب لريال مدريد هذه الفترة شيء ايجابي وحيد هي بدايات شخصية مورينيو. اولا المباراة الماضية إراحة أردا غولير والمشاركة بياندي وماندي، امس إراحة جود بلينغهام إشراك بياندي وماندي، فكرة إخراج فينيسيوس جونيور وأنه ترى أنا رجل يعني لازلت أمتلك من الشخصية اللي تسمح لي بإخراج النجوم، مردودها بعد كذا ممكن نشوفها على ريال مدريد. لكن أعتقد ريال مدريد ممكن استفاد من درس كان يعاني منه هو برشلونة، المهاجم البدني كارلوس إيسبي للمرة الثانية على التوالي يحسم الفوز في الدقائق الأخيرة لريال مدريد، وهذا يوريك في الليغا أحيانا أهمية وجود مهاجم بدني قوي جدا في الشق الأمامي. هذا شفناها مع خوسيلو فترة فترة.
2: نعم، إذا ننتظر المتعة بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 25 من أكتوبر في الكلاسيكو.
1: جاهز نفسك؟
2: جاهز. طبعا ملاحظة مهمة قلت لكم إياها ولا لا؟ أقول لكم إياها مرة ثانية، 25 أكتوبر هو يوم ميلادي، يعني فليلة تاريخية تكون.
1: هتكون الهدي... أنا عارف تكون الهدية على على على مستوى اليوم السعيد بالنسبة
2: إن شاء الله.
4: وفي هذه اللحظات أنا أحمد الله أني مشجع لفالنسيا أكبر هم من الرئيس يمشي.
2: الرئيس يمشي والبقاء في الليغا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا عيسى الحكمي صحفي الرياضي كنت معنا في الاستوديو، أيضا شكرا للإعلامي الرياضي عبد العزيز زيد كنت معنا عبر اتصال المرئي زوم، شكرا جزيلا لك. شكرا علي.
3: شكرا احمد. شكرا رامي حمزة، وكذلك كل الشكر لكم انتم مستمعين الكرام. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية حلقة اليوم من برنامج مان تو مان، نلتقيكم غدا عند 11 مساء، كونوا سعداء، الى اللقاء.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. دافع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن قرار الحرب ضد إيران، أكد أن أسواق الطاقة كانت ستعاني إذا تأخرت أمريكا في خوض الحرب، وأشار إلى أن القتال سيستمر طالما واصلت طهران استهداف السفن. أعلنت إدارة مخيمات النازحين تسجيل نحو 18,000 أسرة نازحة تضم أكثر من 122,000 نازح في 8 محافظات منذ مطلع سبتمبر، وسجلت تعز العدد الأكبر بنحو 9,500 أسرة غالبيتهم من مديرية المخا والوازعية وذوباب ومكبنة. أعلنت أمريكا وإسرائيل والمغرب في بيان مشترك الاتفاق بين تل أبيب والرباط على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات الكاملة وتبادل السفراء. جاء الاتفاق خلال اجتماع عقد في نيويورك ضم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز. وجددت الولايات المتحدة وإسرائيل اعترافهما بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام تهديد حزب الله مستمرا. أضاف المسؤول أن إسرائيل ترجح وجود مواقع تحت الأرض لحزب الله شمال الخط الأصفر، متهما الحزب بمحاولة استعادة قوته ونقل صواريخ ومسيرات من إيران

0: ووكلائها. أجرى وفد من الجيش السوري جولة في قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية. قالت الدفاع السورية إن الوفد عقد لقاءات مع قيادات عسكرية روسية في ظل تفاهمات مع موسكو لإعادة تنظيم الوجود الروسي في حميميم وطرطوس. الموجز انتهى، شكرا لكرم لطف المتابعة. في المرمى مع بتال القوس بعد قليل.
1: في المرمى مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. الكويت يصل إلى جدة والسعودي يبدأ التجمع والعراق يعلن قائمته لخليج 27. في تصريح خاص للعربية نت، تيباس نهائي كأس العالم سيقام في المغرب. الأهلي يصل جنوب أفريقيا وفورميلا 1 تعود إلى جدة. آراء قيادة الرياضية السابقة. الليلة محمد نويسر نائب رئيس الاتحاد السعودي سابقا الرئيس السابق لرابطة دوري المحترفين.

السلام عليكم. وصلت بعثة بطل آسيا نادي الأهلي السعودي إلى جنوب أفريقيا تحضيرا لملاقاة نادي سان داونز بطل أفريقيا يوم السبت المقبل في بريتوريا ضمن كأس القارات للأندية. كان الأهلي السعودي فاز على أوكلاند النيوزيلندي في كأس أفريقيا آسيا المحيط الهادي. لحساب المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 تعادل النهضة العماني أمام التعاون السعودي. أيضا في هذه المجموعة فاز الريان القطري على الفيصل الأردني. وفي تصريح خاص للعربية نت اعتبر خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني أن نهائي كأس العالم 2030 سيقام في المغرب حال استمرار السويسري جياني إنفانتينيو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. وفي حديثه الخاص لموقع العربية نت أشار تيباس أنه إذا استمر إنفانتينيو في رئاسة فيفا فسيكون النهائي في المغرب. وتأتي تصريحات رئيس رابطة الدوري الأسباني في ظل الجدل المتواصل بشأن هوية مستضيف المباراة النهائية للبطولة التي تنظمها أسبانيا والمغرب والبرتغال بشكل مشترك. أعلن المدرب اليوناني دونيس قائمة منتخب السعودية المشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستبدأ في جدة اعتبارا من 23 من الشهر الحالي. وسينطلق اليوم الخميس معسكر المنتخب السعودي في جدة. يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة في 3 مناسبات. تبدأ المشوار في النسخة المقبلة أمام الكويت في المجموعة الأولى. وفي بغداد أعلن المدرب جراهام أرنولد في مؤتمر صحفي عن قائمته لمنتخب العراق لكأس الخليج. يذكر أن منتخب العراق توج باللقب في 4 مناسبات كانت المرة الأخيرة في العام 2023. ويستهل مشواره في البطولة الحالية أمام عمان الأربعاء المقبل. وصلت اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الكويتي لكرة القدم إلى جدة ذلك بعد معسكر تحضيري في العاصمة القطرية الدوحة. وتلتقي الكويت وديا مع اليمن في جدة يوم الجمعة. أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية عن عودة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في الموسم المقبل في الفترة من 19 إلى 21 من مارس على حلبة كورنيش جدة كثاني جولات البطولة العالمية. جاء الإعلان عن موعد السباق ضمن الكشف المبدئي عن رزنامة بطولة العالم للفورمولا لعام 2027 والصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات. ودع المنتخب السعودي لكرة السلة منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها ناغويا في اليابان بعد الخسارة في الدور ربع النهائي أمام الصين بفارق 9 نقاط. المباراة التي جرت الأربعاء. أذهب بكم إلى الوقفة الأولى ثم أستقبل ضيفي محمد النويصر في سلسلة آراء قيادات

0: are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
1: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
0: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحا.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

0: حياكم الله. كما كل أربعاء سلسلة آراء قيادة الرياضية نطمح أو نستهدف من خلالها طرح آراء ربما تكون مفيدة قبل استضافة السعودية لكأس العالم 2034. الليلة محمد النويسر نائب رئيس الاتحاد السعودي السابق، الرئيس السابق لرابطة الأندية المحترفة، أيضا رئيس نادي الشباب السابق ونائب رئيس نادي الشباب السابق والكثير من القصص. حياك الله بارك.
1: الله يحييك وسهلا.
0: سعيد برؤيتك بعد سنوات.
1: أي والله أنا غايب عن الشاشة يمكن 5 سنوات.
0: ما تغيرت يعني نفس الشيء ما شاء الله.
1: لأني رجل محافظ. تنام
0: بدري.
1: أنا مبكير.

0: حياك الله ابو عبد
1: الله. الله يحييك.
0: مناصبك كثيره يعني في التاريخيه
1: كلها سابقا.
0: اي يعني بس كثيره ما شاء الله. ايش تسوي الان بعد ما تركت المناصب الرياضيه؟
1: والله اشتغل في مجال الرياضه، مجال استشارات الرياضيه.
0: أيه.
1: وعندي بعض المراكز الرياضيه ومركز متخصص في لعبه الكريكت. أيه. يعني هو مركز رياضي.
0: قلها كلها انا اعرفها كلها، ما تبغى نقولهم
1: يعني كفايه عشان ما نسوي دعايه يعني كثير.
0: لا عندك كريكت ما شاء الله. أيه. تبارك الله. أيه. الله لا يضرك ويبارك لك.
1: أيه.
0: يعني ملاعب كريكت الهنود اللي في الرياض كلهم يعرفون انه يصير.
1: ايه هذا الواحد
0: ملاعب انه هذه مشهوره في الرياض.
1: ليش عند سوين؟ لان أيه. جوده الحياه في السعوديه صارت تهتم بالمقيم.

0: وبالمواطن طبعا بالدرجة الأولى. فجزء من الرؤية لازم احنا كمستثمرين او ناس متابعين
1: ورياضيين
0: بدينا اننا نستكمل هذه الامور.
1: ما شاء الله، يعني كانت فكره ذكيه منك انك تروح جهه العماله الهنديه اللي هي كثيره في السعوديه،
0: هنديه باكستانيه،
1: تسوي لهم ملاعب الكريكت. اي
0: باكستانيه دول،
1: ورحت للعماله الفلبينيه وسويت لهم ملعب سله.
0: ملعب السله عندنا،
1: عندكم ملعب سله
0: كل المقيمين، وعندي لاعبين من الموظفين اللي عندنا في المنتخب السعودي للكريكت.
1: ما شاء الله.
0: اي لا، وندعم المنتخبات يعني حتى وإن
1: في ماشي. لعبة الكريكت في عندكم؟
0: والله على مستوى العالم هي
1: لا في الرياض، لا
0: في الرياض طبعا لا، جيدة جدا. في اتحاد صراحة يشجعك ومن خيرة
1: لا أتكلم كبزنس. ماشي كويس،
0: جيدة.
1: ملعب السلة،
0: ملعب السلة.
1: مين أكثر مستأجر منكم؟ أي جنسيات في الرياض؟
0: طبعا الدول الهند وباكستان الكريكت، فلبينيين يستأجرون ملاعب السلة، وبالدول العربية.
1: يلا، اللي يبغى يلعب كريكت يا شباب في الرياض يكلم محمد النواصر.
0: الله يحييكم.
1: واللي يبغى يلعب سلة عادي، دعاية مجانية، بس ما قلنا وين مكانه.
0: اي لا ان شاء الله بيعرفون.
1: تمارس اي نوع من الرياضة؟
0: والله طبعا السباحة، مشي، رياضة، اي رياضات يعني المقبولة بالنسبة لي امارسها.
1: بس كرة القدم. تلعب كورة للحين؟
0: والعب كريكت شوي.
1: تلعب كريكت؟
0: العب شوي يعني، احاول اتسلى في بعض الاحيان عشان اعرف خبايا اللعبة.

0: ما شاء الله، يعني كريكت وسلة وكرة قدم وكل شيء. يعني الكريكت يقولون هي أكثر، ثاني أكثر لعبة في العالم عليها مراهنات، صحيح؟
1: والله المراهنات
0: أنتوا المراهنات سالفة.
1: لا شف كدخل يوم المباراة هي دخلها رقم 2 بعد الكرة الأمريكية، لأن مدتها قصيرة، وحتى نفس اليوم يعني الدخل عالي جدا على مستوى العالم، حتى حقوق النقل فيها من أعلى أرقام الحقوق، يمكن يجي ترتيبها الرابع الثالث على مستوى العالم.
0: في المراهنات هي الثاني،
1: وممكن في المراهنات، مراهنات داخلة عاد في كل الألعاب صراحة.
0: لا بس هي الثاني. خلنا نبدأ معك، يعني أنت عارف عندنا أربع محاور. يعني نبدأ اليوم أبدأ معك بمنتخب 2034. ليش؟ لأنه الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم أطلق مشروع تطوير أكاديميات الأندية. المشروع طبعا يستهدف الدوري، أندية الدوري السعودي المحترفين، دوري الدرجتين الأولى والثانية. يأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد لتطوير منظومة المواهب ورفع جودة العمل في أكاديمية الأندية وبناء مسار مستدام لإعادة وتطوير المواهب داخل الأندية. فهذه شمعة أضاءها الاتحاد السعودي اليوم، هذه جميلة الحقيقة، خطوة ممتازة حتى وإن قال البعض أنها متأخرة. لكن هذه يخليني أبدأ معك السؤال، كيف نؤسس منتخب 2034؟
1: طبعا أنا أول شيء المفروض يكون لك كيان مستقل بعيد عن الاتحاد السعودي كرة القدم، ممكن يربط باللجنة الأولمبية.
0: عفوا، تقصد المشروع وليس المشروع. المنتخب
1: المشروع.
0: وش المشروع أول شيء؟
1: المشروع هو منتخب يقدم صورة مشرفة لل
0: كيف نكونه.
1: شوف، متوسط أعمار اللاعبين في كأس العالم سواء في قطر أو الأخيرة هم 27 عام. شفت الأكاديمية اللي حين صايرة، أتوقع، أنا بعطيك رأيي الشخصي، حيخدم نسبة قليل منهم، لأنهم هذه الأكاديميات عادة تحت سن 16. تحت سن 16 معناه اللاعب مو واصل 26 27. 27 هذا أكثر اللاعبين الموجودين في منتخبات العالم في خلال كأس العالم الأخير هذا أعمارهم. فالأكاديميات فكرة جميلة وعلى طريق طويل ورائع، إضافة لليت المدارس مراحل الابتدائي. بس بضيف نقطة مهمة عن
0: بعد خلينا نسولك. ما وضح لي المشروع اللي أنت تبيه عشان نأسس 2034 منتخب 20. أعطني من A to Z.
1: شف، أول شيء لازم نعرف اللي بيشاركون في كأس العالم متوسط أعمارهم 27 عام.
0: اتفقنا.
1: في ناس بيكونوا معهم بس أعداد قليلة، لعيب الموهوبين جدا جدا، هذول ممكن يجي عمرهم 19 18، هذا مواهب، لكن ما أقدر أضيع وقتي

0: في هذه المواهب انها تطلع، لان يبغى لها صرف مال وصرف جهد. واحنا عندنا الاغلبيه، بروح للاغلبيه اللي هم هذه الاعمار. في لعيبه ايضا بيكون فوق الثلاثين موجودين، لكن هذا غالبا يا حارس مرمى يا المدافعين اللي عندهم خبرات. المنتخب هذا كله المشروع هذا 34 يجب ان يكون كيان مستقل خارج الاتحاد السعودي كره القدم، لانه ممكن يكون
1: تغييرات. عطني تفاصيله، من وين يجيب مواهبه؟
0: المواهب
1: ننتظر الانديه وش تنتج؟
0: لا لا لا لا، المواهب هالحين موجوده، الغالبيه العظمى
1: وينهم؟
0: انا موجود في المنتخب الحين اللي رايح اليابان، الموجود عمره 20 سنه
1: اللي بيلعبون بعد بكره،
0: بعد بكره هذول جزء منهم. اللعيبه الموجودين في الانديه بهذا الاعمار اللي هم تحت 19 سنه في الدوري، انا دوري على فكره بس على طاري هذا الموضوع 21 سنه اللي الدوري هذا مضيعه ايضا انا رايي للجهد والمال. انا ودي يركزون على الاعمار اللي غيرها، لأن هذا الأندية قاعدة تلعب وجمدون عدد من لعيبة المواهب عندهم. يعني برجع له في وقت لاحق الموضوع، يمكن نتكلم عن الاتحاد السعودي، لكن هاللعيبة لهم أجهزة إدارية تم اختيارهم بكل دقة، أجهزة فنية وأيضا رعاية طبية ومسؤولين التغذية، هذول عندهم ميزانية مستقلة وعندهم برامجهم مو أنهم يروحوا يلعبوا. أنا شخصيا لست مع أن اللعيبة ذول والمشروع هذا يروح يلعب في نرسلهم يلعبون برا، لا، أنا أبغاهم في السعودية وأبغاهم يشاركون في الدوري مع أنديتهم. اللاعب اللي ما يلعب مباريات رسمية في الدوري السعودي ويلعب مع فرقة وينسجمون مع بعض لا يمكن أن يستمرون. فهذا اللاعب عنده أو المشروع هذا لا مؤشرات ولا أهداف. أي خلل بعد كل فترة شاركوا في بطولة زي هذه البطولة شفتها الحين شاركوا فيه، في بعدها بجينا كاس آسيا 27 حيشارك جزء منهم، حنبدأ نجمع هاللعيبة. أنا شفت الغالبية العظمى زي ما قلت لك هم موجودين، ولا أقدر أعدل عليهم تعديلات كثير،
1: ما عاد يمدينا ننشئ جيل جديد،
0: لا يعني الغالبية العظمى.
1: أيه.
0: عشان أكون صادق وصريح، الجهود اللي قاعدة تصير تحت 10 سنوات و12 هذه المستقبل بعد 34 الغالبية، لكن المتوسط الأعمار علميا هذا أنا أرجع كاس عالم 27 28 26،
1: أيه،
0: هذول اللي يشاركون الغالبية. فهذه الأعمار الموجودة ركز على دوري 19 الموجود حالي، اللعيبة اللي يلعبون مع الأندية. هذا الموضوع بيقودني، لازم يلعبون. لما تجي للدوري المحترفين أعداد اللعيبة هذا موضوع
1: بنحكي فيه، هذا
0: جزء من المشروع. المشروع عشان يصير مكتمل لازم يرجع العدد إلى 6، لازم يشاركون. إذا اللاعب ما شارك ما سويت له، وأيضا لو خليته يسافر برا.
1: خليني ألخص، أنت تقول هذا المنتخب، يعني ما أدري بعض السعوديين يمكن ما يدري، منتخب البلاد بيلعب اللي هو تحت 19 سنة،
0: ايه؟
1: بيلعب بكرة في ناغويا.
0: صحيح.
1: بكرة بيلعب في ناغويا افتتاح الأسياد، كرة القدم تفتتح قبل.
0: صحيح.
1: فتابعوا منتخبكم، هذا فيكون في جزء كبير منه. صحيح. بيكون في 2034.
0: صحيح.
1: طيب هذا واحد. طيب هذول المواهب سواء في المنتخب أو في الأندية كيف نرعاهم ليكونوا منتخب يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم 2034؟ وش نسوي لهم برامج؟
0: شوف أنا
1: هل نكتفي بما تفعله الأندية؟
0: بما إيش؟
1: بما تفعله الأندية، تدريباتهم ولعبهم مع الأندية.
0: هو بيصير برنامج مكثف لهم، يعني لا من نوعية الأجهزة الفنية ولا نوعية الأجهزة الإدارية ولا أجهزة الطبية، وهذول بيشاركون. حتى لو ما يتوقف الموسم الرياضي حيروحون دورات، يروحون يلعبون في كوريا، في اليابان، يمكن في دورة ودية في شمال أي دولة عندها بطولات في وقت توقف، هذول حيشاركون فيها أو يكونون في داخل معسكرات.
1: حلو.
0: لكن لا، أنا ضد أنهم يلعبون مع أندية أوروبية أو أتركهم يعني كأفراد، يرجعون لأنديتهم ويلعبون معهم.
1: طيب.
0: أتابعهم البقية عند المواهب اللي ممكن تطلع ممكن تحت 18 سنة، الحمد لله خير ونعمة، لكن التركيز على المجموعة هذه.
1: إنشاء الأكاديميات اليوم هو لا يصب في منتخب 2034،
0: بعضهم يمكن واحد أو اثنين، أنا رأيي الشخصي واحد.
1: يعني
0: أو اثنين.
1: يعني صحيح. عبد الله ما في حد عمره 18 بيدخل أكاديمية؟
0: لا إيه طبعا
1: إيه
0: هما تحت 16 أكيد الأكاديمية.
1: لا حتى من في 16
0: 14.
1: لا أكاديميات من 10 سنين وتحت.
0: لا لا لا إلى 14. إيه؟ يلعبون إلى إيه؟ 14. عشان كذا حتى لو صار عمره يعني بعد نتكلم بعد 6 سنين 7 سنين حيوصل 21، مو
1: يعني
0: متوسط
1: يعني العمر. اللي بيدخل أكاديميات هذه الآن في الأندية عمره 10 سنين، بعد 8 سنين بيكون 18، كأس العالم 2034. إيه؟ يعني هذا يكون موهبة استثنائية إذا بيلعب منتخب أول.
0: بالضبط.
1: إذا بيلعب منتخب أول موهبة.

0: استثنائية.
1: أي وإذا بنرجع نرعى المواهب نفس الفكرة ممتازة، بس المدارس المرحلة الابتدائية في المدارس ترى صار عندنا.
0: خليني أخذ رأيك في شيء طرحوه بعض ضيوفي السابقين، قالوا أول شيء إحنا لازم نؤسس، خليني أسميه كود.
1: إيه؟
0: كود للثقافة كرة القدم السعودية. بمثال أنه مثلا كرة القدم الألمانية تعتمد على القوة والجسارة والشجاعة.
1: صحيح.
0: يعني ما لو تقدم معك 4-0 برضو بيسجلون.
1: صحيح.
0: الكرة البرازيلية تعتمد على المهارة، فيقول وش أبرز شيء في السعودية؟ تقول لهم المهارة.
1: صحيح.
0: يقول خلنا نؤسس أول شيء أنه ثقافة للعب السعودي، بعدين نبني عليها الجيل. إيش رأيك؟
1: شوف، أول شيء موضوع البنية هذا مهم. فعشان كذا لما تبدأ
0: النموذج
1: إيه تأخذ اللعيبة لأجسامهم كويس، ترى في لعيبة ينصنعون خاصة حراس المرمى. يعني الحارس أول ما يجي بس يكون صغير. أنا ما أقدر الحين أصل أعد اللاعب، أنا أتكلم على مراحل ابتدائية في المدارس. المدارس يعني إن عندنا أحلى ما في البلد هذه ما شاء الله، من أجمل شيء استخدام التقنية. يعني كل المدارس من خلال برنامج واحد تصدر وزارة الرياضة ما شاء الله ممكن يوصل لهم لكل المدارس تستخدمونه. مدرس الرياضة يقول هذا لاعب عندي موهوب من الابتدائي جسمانيا، يعطي بس يسجل معلومات يرسلها،
0: واضح.
1: بعدها تنتقل مراحل الفرز اللعيبة، فتشوف اللاعب رقم واحد عندك البنية اللي محتاجينها في السعودية. المهارات الفردية والإمكانيات موجودة ومليانة البلد مواهب، باقي إنك كيف بس تجمعهم في مراحل مبكرة. الشيء الجميل بس أعطيك أن هذا الكلام تكلمت عنه أول ما بدت قادة المرأة. أنت عارف أغلب المواهب في العالم اللي وصل للأكاديمية أمها. الأم هذه هي اللي تكتشف الموهبة رقم واحد. فالحمد لله هذه نعمة إن عندنا الفترة هذه، ما كنا محرومين منها الفترة الماضية.
0: طيب خليني أسألك برضو عن بعض الآراء اللي طرحت لتأسيس منتخب 2024. البعض قال إنه نحتاج إلى أكاديميات، نحتاج إلى نشتغل على كل الخطوط أكاديميات ونرسل لعيبة للخارج ونجنس. أول شيء بأخذ رأيك في التجنيس، أنت مع ولا ضد؟
1: أنا من يبضد، أنا مع، خاصة المقيمين ومواليد السعودية. هذا بالعكس عارف بيئتك وعارف تفكيرك وثقافتك وقريب منك. لكن حتى لو ما كان كذا وكان صغير،
0: لا في نوع من التجنيس قاعد يصير اللي هو تجيب اللاعب وعائلته من يوم عمره 12-13، هو لا يعني ما هو 12-13-16، لعب موهوب لعب فترة ناشئ، تجيبه وعائلته وتجنس.
1: اي ممكن هذا
0: بالنسبة لك هذا
1: مقبول؟ مقبول جدا، بالعكس يكون لاعب موهبة حيخدمني وحتى لو عمره ما وصل المتوسط الأعمار اللي يلعبون، بالعكس هذا مقبول. وحاصل كل دول الدول.
0: صحيح.
1: وعندنا أصلا حتى بعض الطلبة السعوديين اللي تكلم أهلهم يشتغلون في الخارج وإنما نعرف عنهم كثير.
0: صحيح.
1: في أكاديميات سعودية في مدارس.
0: صحيح.
1: يمكن نلقى مواهب فيها بعد.
0: طيب متفائل أو متحفظ على برنامج منتخب 2034 من الآن؟
1: لا.
0: يمكن يستجد مستجدات، بس أتكلم عن اللحظة الحالية.
1: اللحظة الحالية أنا أشوف فيه تأخر فيه، لكن ما فات شيء. أسرع ممكن خلال الفترة القصيرة أن نبدأ نشكل ونبدأ نحط يعني أرقام، كم لاعب نحط 100 لاعب 150 لاعب يبدون يدخلون القائمة هذه ونبدأ نتابعهم تدريجيا. أنا مر علي تجربة مثلا، أنا في نادي الشباب حضرت الناشئين، كان عندنا تخيل رايح كأس الخليج في البحرين، من اللي يلعب؟ أحمد عطيف، عبد عطيف، حسن معاد، شهيل، ناجي مجرشي، كنت حاط رجل على رجل كل مباراة تفوز بتسعة خمسة ثمانية، عرفت هذول اللعيبة حيجيبوا الدوري. فعلا جابوا الدوري،
0: جابوا دوري الكبار،
1: لأنك أنت تشوف قدامك فارق بينهم وبين الآخرين. إنتاج فاخر، ويمكن لو وفي نجوم كثيرين، يمكن عبده
0: يعني هذاك جيل مختلف لكم صراحه.
1: لا وتلاقي جيل، تلاقي جيل
0: يعني ما بعده جاء جيل في الشباب.
1: اي والله ان شاء الله.
0: لا هو الجيل فؤاد انور.
1: اي لا
0: ثم جيل عبد عطيف، هذا اللي ما بتغير، ما حد جاء بعدهم. في حد جاء بعدهم؟
1: حيجي. انا متفائل.
0: جيل فؤاد انور انتم ما شريتوا ولا لاعب من خارج الشباب الا صالح الداود.
1: صحيح.
0: ومن الدرعيه.
1: صحيح. لا وخالد الزيد.
0: وخالد الزيد من الفيحة.
1: الفيحة. على فكره اللاعب الوحيد جانا كبير. صالح الداود. عشان كذا انا اي لاعب كان يكلمني ولا اهلي يتصلون فيني يقول لي عندي ولدي كم عمره، اول ما يقول لي فوق 16 قلت لا لا لا ما شكرا.

0: وجيل عبد العطيف ما جبتوا الا زيد المولد.
1: بالضبط.
0: بس
1: بالضبط.
0: الباقيين كلهم انتاجكم.
1: كلهم انتاج نادي الشباب.
0: يا اخي رجعوا لنادي الشباب انتم وخالد بن سعد ارجوكم.
1: والله شفت تدري ليش؟
0: اذا بتطلعون هذا الاجيال ارجعوا تكفون.
1: تدري ليش؟ لان مشكله الشباب انه واقع بين الهلال والنصر. فصعب تجيب المواهب فنضطر.
0: صعب تشتري قصدك.
1: فنضطر ندفع اكثر منهم ونقنع اللاعب انه سهل انك تلعب اساسي. فنحاول على هذا. وبعدين كان عندنا كشافين على مستوى ترى سلطان طيب. خميس واحد من اهم الكشافين اللي خدموا نادي الشباب على الاقل في المرحله اللي انا كنت موجود فيها.
0: صحيح.
1: وغيره. لكن برضو انك تطورهم طيب. حتى على مية معليش بيع حتى تسمح للاعب انه ينتقل ما عندي مشكله اللاعب ينتقل. لكن لما يجيك من انتقال اللاعب مبلغ ترجع في الاكاديميات تجيب 10 لعيبه بداله. صحيح. فالتغذيه تصير مستمره.
0: صحيح. طيب هذا منتخب 34 ايش رايك في مشروع ايش رايك في مشروع مهد ومساهمته في منتخب 34
1: ممكن يساهم وبقوه. عندهم فتره الحين الفتره الحاليه عندهم فترات تجارب للعيبه بارقام عاليه. فهذا كل ما يزيد عدد المشاهدات من المتفرجين الكشافين كل ما يزيد يعني الرقم كل ما يرتفع اعرف انك حتلاقي عدد اكثر. وصراحه انا احييهم يتابع بقوه عندهم شغل.
0: شفت انت برامجهم عن قرب؟
1: والله تابعتهم انا على الاخ عبد الله.
0: على طاري ما تقول الحارس لازم يكون طوله كذا يعني حارس مهد يعني عمره 17 ما شاء الله 190 وشيء.
1: اي عندهم برنامج خاص بالحراس الحين بس للحراس. انا تابعهم وتابع الاخ عبد الله.
0: نقدر نعتبر مهد خطوه على الطريق
1: جزء منها كبير. لكن
0: غير مكتمل ولكن خطوه على الطريق.
1: خطوه لا وهذا هذا الشيء شيء فعلا مبني وموجود ويبنى عليه. بس على موضوع 34 بس عشان
0: عشان نختم الملف.
1: مو بس على هذا. انا ما همني بعد فقط اللاعب انا همني المشجع. ترى عندنا مشجع في 34 غير المشجع الحي الموجود. المشجع الحالي هذا مشجع تقليدي ولكن يحب التقنيه وكذا وكذا. المشجع 34 هذا صعب انك تلاقيه. فهذول كلهم يلعبون العاب الكترونيه يلعبون جيم يحبون سرعه في اللعب يبغى المباراه ويتفرج عليها يتفاعل معها. في الجانب هذا الحمد لله يعني اقول اسمه سيدي ولي العهد الامير محمد لما كان بباريس كان في بطوله العاب العالم الالكترونيه هذا بجا من فراغ. هذا لانه عارف المستقبل العالم كله رايح لهالالعاب. ففي منافسه مستقبلا حتكون بين وين الكرة القدم العاب الإلكترونية. المنافسة هذه مي سهلة لكن كيف هالحين نربط الألعاب الإلكترونية جمهورها بحقين كرة القدم لأن هذول هم اللي بيغذون هم اللي بيحضرون هم اللي بيتابعون هم اللي بيتفاعلون معك.
0: واضح.
1: تفاعلهم غير. ترى الموضوع مرة مهم أنا بالنسبة لي. أيضا في مؤثر الحين الأسبوع هذا معليش بطول عليك. الأسبوع هذا في دوري الملوك بيقام في السعودية.
0: أنت واضح أنك تلعب جيم صح؟
1: والله تها
0: تلعب.
1: ألعب على فكرة لعبة الفيفا كرة القدم أفتخر أني أنا واحد من اللي بدأ فيها والمشروع اللي بديت فيه. خليت السعوديين يلعبون من 2011 أو 2012 بالدوري السعودي في لعبة الفيفا.
0: طيب.
1: كان صعب الموضوع ذا. الشركة نفسها EA الحين تملكها الغالبية السعودية. فأنا الحين مبسوط. هذه جزء من الألعاب اللي تقدمها الكثير.
0: طيب خلينا نستعرض محاورنا. يعجبني تفاؤلك. جميلة هذه الأفكار. المنتخب السعودي ليش ما يحقق بطولات الحالي؟ خلينا نرجع الحالي. رحنا للمستقبل احنا في البداية. حاليا ليش ما يحقق بطولات؟
1: واحد من الأسباب ان اللاعب ما يلعب. عدد الدقائق اللي يلعبها اللاعب تلقاه قاعد احتياط في الفريق يروح يلعب اساسي.
0: سبب
1: هذا واحد شيء اساسي.
0: اثنين
1: ممكن اختيارات المدربين. الشيء الثالث
0: وش تقصد باختيارات المدرب؟
1: يعني يمكن المدرب ما يكون شوف مدرب المنتخب هو ما يعلمك اساسيات الكره هو مدرب تكتيكي. اللي يعلمك اساسيات الكره اللي يدربك في مرحله البراعم والناشئين والمدارس والاكاديميات. انا ما اطلب مدرب منتخب انه يعلمك.
0: طلعت عن الموضوع انت.
1: لا برجع لك عليه. لان مدرب المنتخب انا لازم اختار مدرب يحط التكتيك متخصص.
0: يعني عندنا خطا في اختيار المدربين
1: بعض في بعض الاحيان فيه خطا
0: في كل هالسنوات.
1: لا والله ترى احنا في كاس العالم 22 فزنا على الارجنتين. ما قلنا ما ما ما يعني ما كانت نتائج. وصلنا كاس العالم حتى في 25 خسرنا صحيح في اسيا لكن خسرنا من كوريا بضربات اتذكر
0: ضربات كاس العالم ملحق. في 22 صحيح في استعلاء

0: الأرجنتين فوز عظيم لا ينسى،
1: صحيح.
0: ذاكرة لا تمحى، ولكن أيضا خسرت أسهل تأهل في التاريخ لأنك فزت على فريق المجموعة الأصعب، صح. كان مفروض تتأهل بما أنك فايز على الأرجنتين،
2: وكل عاد كل سنة
0: لكن أيوة، لكن إحنا عشان نذكر الوجهين الزين والشين يعني في

0: إدارية في الاتحاد وعارف الوضع بشكل عام. فما أقدر أقول له بعض الأحيان ما يكون الأساس أصلا. ترى المنتخب هو يمثل الأندية. الأندية إذا ما تعطيك إنتاج عالي المنتخب شو ما يقدر. ترى يجيك متى؟ ما أبغى أدخل في تفاصيل دقيقة.
1: ممتاز. طيب أبدأ. وش الفرق ما بين إدارة الثمانينات والتسعينات في الكرة السعودية اللي كانت تحقق بطولات أوكي وإدارة الألفية
0: والإدارة الحالية؟
1: أيوة
0: والله شف أو طبعا أول شيء
1: أنت تقول المواهب نفس الشيء موجودة.
0: نفس المواهب
1: كلهم
0: نفس
1: الجيلين
0: نفس المواهب.
1: أجل الفرق الإدارة.
0: لا
1: شو الفرق بين الإدارة ذي وذي؟
0: اللعيبة في السابقا يلعبون أكثر دقائق وأكثر مباريات ما يلعبون حاليا.
1: يعني
0: لا أكيد ما في
1: كان أنا أتكلم عن عدد الدوري كان الفرق
0: 14
1: إيه لا
0: 12 بعدين 14
1: 10 12 14
0: إيه يعني أنا واحد يعني من اللي ساهموا في زيادة عدد
1: يعني الفرق. المنتخب السعودي لما حقق 84 كم كان الدوري؟ كان 10 ولا 12؟
0: لا يمكن 10.
1: طيب 10 يعني اللاعب
0: لا وفي أصعب منها
1: يعني اللاعب لحظة يلعب اللاعب اللي يطلع من الكاس أول مرة يلعب 18 مباراة في الموسم.
0: إيه 18 بس إيه يخلص الدوري كان عنده معسكرات بالثلاثة شهور الشهرين في البرازيل. بس أقول لك شيء الأصعوبة الأكثر إن عدد الأندية المتأهلة كان أقل في الثمانينات كان واحد بعدين بدأت تزيد الحين يمكن في الفترات الجاية
1: طلعت من الموضوع كعادتك كعادتك. المشكلة في الإدارة ولا في المواهب؟
0: في الإدارة.
1: في الإدارة أخيرا قلتها.
0: ارتحت الإدارة.
1: طيب لحظة مو برتحت أنا أبغى نستفيد.
0: إيه لا الإدارة.
1: شلون نطور الإدارة؟ شو مشكلة الإدارة الرياضية؟
0: كيف المشكلة؟
1: وش مشكلتها؟ أنت قلت المشكلة في الإدارة. طيب وش مشكلتها؟
0: يبغالك تختار الأشخاص المميزين في الإدارة واللي يفهمون في كرة القدم وتفاصيل كرة القدم.
1: وش صفاتهم هالناس؟
0: صفاتهم واحد عنده عاش في داخل الأندية لازم يكون متواجد فيه وفي ناس درسوا في مجال الإدارة الرياضية وفي ناس عندهم خبرات فنية وفي ناس عندهم خبرات إدارية وعندهم تجارب. يعني أنا أعطيك واحد من الأشياء. أنا مثلا في السعودية عندنا واحد بعيد عنا عصام السحيباني هذا شاب سعودي مدير إدارة التطوير في الشرق الأوسط في الفيفا ما إلى الآن ما استفاد منه. ليش بعيد؟
1: ما قد اشتغل أصلاً في السعودية.
0: ها؟
1: ما قد اشتغل أظن في السعودية.
0: اشتغل معنا في الرابطة.
1: اشتغل معكم.
0: اشتغل معي في الرابطة فترة طويلة وراح وإحنا بتعثنا يمكن في الرابطة راح تخرج ماجستير ورجع بعدين أرسلناه الاتحاد الآسيوي وتأسس راح الفيفا وتأسس أكثر.
1: الآن وين يعمل؟
0: الآن في الفيفا مدير التطوير في الفيفا في الشرق الأوسط. واحد من الشباب في غيره في ترى ما تكلم عنه في ناس في الإدارة والله في السعودية شيء. يملكوا في ناس أقراهم وتابعهم
1: كفاءات
0: عالية
1: ممتاز.
0: لكن يبغى لنا نبحث ونختار الأشخاص المناسبين.
1: صحيح هذه أهم صفات القائد
0: طبعًا.
1: أن يختار الأشخاص المناسبين واحدة من أهم صفات القائد
0: طبعًا لأن الفريق اللي معك هو اللي بيقدم حتى بنجحك. أنا إذا أنا جبت معي فريق متخصص
1: طيب خلصنا المنتخب
0: باقي واحد بس بضيفة على 34 ممكن الملاعب اللي قاعدة تصير تحفة وجميلة بس أتمنى الملاعب يصير عدة استخدامات فيها. مثلا تكلمنا على الكريكت أنا أتمنى ملاعب اللي بقى على قصد زي اللي في جدة أن يكون في ملاعب كريكت لأن الملاعب هذه بتطلع وقت طويل فاضية نبغى استخدمها في بطولات في مباريات الدخل حقها عالي والتكاليف المباريات استشغيلية لهذه الملاعب عالية يبغى لها حتى من الآن تشكل لجنة الإرث هذه موجودة في كل دول العالم.
1: صحيح.
0: تبغى الملاعب ذي بعدين وين تروح يبغى لها يعني اكيد حتى المسؤولين يعني اكيد مو غايب عنهم.
1: مركز على الكريكت انت
0: ها
1: مركز على الكريكت
0: لان تجيب فلوس يعني
1: الكريكت هي الدوري العالمي شهرين مدتها في السنه
0: تقريبا
1: شهرين
0: بس
1: يعني نقدر نستضيفه
0: تقدر تستضيفه وتقدر تستضيف بطوله مباريات من المنتخبات.
1: صحيح. طيب خلينا نروح للاتحاد السعودي. ما رايك في اداء الاتحاد السعودي
0: بدايه الاتحاد الحالي؟
1: لا ما اتكلم عن الحالي السابق ثم نذهب الى الحالي. الحالي ما له ايام
0: بس برضو
1: السابق كيف تقيم
0: أعطى مؤشرات السابق السابق شوف من أعطيك أشياء الأساسية اللي أنا طبعا دائما أعطي الأشياء الجميلة حتى لو عندي نصح ممكن أكلمهم وأقول لهم في الفترات الماضية وسبق
1: لا قل اللي تبي تقول ما راح نحط الحكي في فمك قل اللي تبي تقول.
0: شوف من ناحية تأهلات المنتخب تأهل مرتين منتخب هذا شيء إيجابي 22 و25 المنتخبات السنية برضو في منتخبات كثيرة تأهلت. في شيء أنا شفته الحين في الوقت الحالي عجبني بعد ما ترك الأخ ياسر في عمل مؤسساتي ما تأثر الاتحاد لما طلع بالعكس جاء الاتحاد الجديد العمل ماشي بطريقة

0: كويسة، وهذا هذا الشيء طبعا في إمكانيات مادية، لكن في عمل مقابلة، وفي أيضا مؤشرات أداء الاتحاد. يعني الدولة ما تعطي فلوس وتتركك، الحين أي مبلغ تأخذه تشوف المؤشر عندك الأداء وين راح وتبدأ تقيمه. عندهم أخطاء، أنا واحد من أنا زعلان عليها وأنا ما كنت أتمنى يصير، هذا دوري 21 بس أعطيك ليش.
1: طيب أنت كسعودي رياضي سعودي أصبح مقنعا لك حد الرضا، حد الرضا أن المنتخب يتأهل كأس العالم وبس؟
0: لا،
1: أنت قلت قبل شوي إنجاز هذا.
0: لا، إنجاز الفترة الماضية.
1: أيوة قلت إنجاز.
0: إيه طبعا
1: إنجاز. وأنت الحين تقول لي لا مو مرضي لي.
0: لا لا لا لا، أتكلم على الفترة القادمة، الفترة الماضية
1: لا لا، الفترة الماضية أنه تأهل 22 و26 إنجاز لك،
0: يعني عمل
1: والخروج من المجموعات إنجاز.
0: 22 لا، فزنا على الأرجنتين، قدمنا مستويات مشرفة. الأخير لا، ما ما ما ما أسعدني صراحة.
1: أي طب بشكل عام كيف ترى يعني أداء الاتحاد السعودي؟
0: أنا بالنسبة لي
1: مرضي ولا ممتاز؟
0: مرضي جدا.
1: مرضي.
0: إيه أعطيه جيد مرتفع.
1: جيد مرتفع. أي. جيد مش جيد جدا.
0: إيه نعم.
1: غير رأيك.
0: جيد. لا جيد جدا مرتفع.
1: يعني لو أسألك مرة ثالثة حتقول ممتاز.
0: لا والله يستاهلون، في أشياء كويسة يعني، أنا شفت حتى في اللجان الدولية أعدادنا عالي.
1: طيب.
0: يعني صراحة في أعمال لهم.
1: طيب. أشياء الاتحاد سبيل. الاتحاد الحالي يعني لهم أيام، بس كيف ترى بوادر؟
0: والله البوادر
1: البشائر
0: جدا جيد. أول شيء إنه ما غير في اللجان، ما اللجان عنده أشياء أهم. عنده موضوع المنتخب والبطولات قريبة، فركز على هذا الموضوع. وبعدين اليوم اللي صار الأكاديمية، أنا متأكد مو بعمل الاتحاد الحالي، هذا جاي من أول، لكن استمر، ما حد غير، يعني في سياسة وفي استراتيجية وفي أهداف قاعد يكملها.
1: حلو.
0: هذا شيء مرة مفرح، ما يجي كل واحد يغير.
1: البوادر طيبة.
0: بوادر طيبة.
1: مجلس الاتحاد عندك تعليق على الأسماء؟
0: لا والله ما عندي أي تعليق. أنا
1: تعرفهم؟
0: ها؟
1: تعرفهم؟
0: أعرف جزء منهم يعني.
1: ما في مولا واحد رياضي؟
0: لا والله فيهم، يعني الأخ لؤي كان رئيس نادي.
1: لؤي إيه؟
0: كان جدا مميز.
1: يعني لؤي سنة واحدة ترى رئيس اتحاد،
0: بس رجل معروف حتى
1: يعني جاي من عالم الطيران إلى الاتحاد أعتقد. بزنس هو لأرامكو أظن.
0: لا لا لا، ما كان في أرامكو، يعني كنت أنا موظف أرامكو.
1: أنت موظف أرامكو.
0: هو كان وكيل وزارة، وكان في
1: أي كان وكيل وزارة،
0: وزارة المواصلات.
1: بس نتكلم المجلس ما في رياضيين، عادي بالنسبة لك؟
0: والله مو بعادي كامل، لكن أقول لك هي إدارة، هم الحين من الفريق، شوف اللجان ملمسوها الحين. هم يحتاجون أي عمل.
1: أنا أبغى رأيك بس أنه المجلس الاتحاد عادي يكون ما في رياضيين، ما في مشكلة بالنسبة لك؟
0: لا مو بعادي، لكن ممكن يستعيد بخبرات.
1: تفضل أن يكون في رياضيين؟
0: طبعا طبعا. هم الأساس.
1: كم العدد؟ يعني إذا قلنا المجلس 11 كم تفضل يكون في رياضيين من 11؟
0: أول شيء لازم كلهم يكون،
1: هو طبعا من 7 إلى 11 بس. بس أبغى أسألك عنه.
0: طبعا كلهم لازم يكون عندهم خلفية رياضية، هذا شيء أكيد. لكن أنا بس مو عندي خلفية رياضية، أنا حتى أحتاج ناس عندهم خلفية حتى في غير الرياضة. يعني ترى الاجتماعات في الاتحاد الأسيوي والروحات.
1: لا لا، أنا الحين أحكي عن الرياضة.
0: إيه كل الثنتين أنا أحتاج.
1: كم واحد من 11 تبغى؟ تفضل تفضل.
0: أنا أفضل على الأقل يكون في 5
1: من 11.
0: طبعا لازم يكون الأغلبية يكونون عارفين تفاصيل وخبايا الرياضة. وشو يفرق شخص عن شخص؟ مثلا أنا أعطيك بس على عشان أتكلم عن نفسي، مش مثلا أنا جيت مرة رحت الإيران، وصلت قالوا لي اقعد ورا في الصف.
1: هذا في مباراة،
0: مباراة السعودية مع إيران اللي فزنا عليهم 2-1.
1: قالوا لي كأس العالم، تصفيات كأس العالم.
0: قالوا لي اقعد في الصف.
1: هذه المباراة الشهيرة اللي 2-1
0: فزنا عليها. فزنا عليهم الحمد لله. وصلت قالوا لي اقعد في الصف الثاني أو الثالث، رفضت.
1: لأنك رئيس البعثة.
0: لأن رئيس البعثة. رئيس البعثة أنا عارف بروتوكول الرياضة وعارف. قلت لي يجلس الصف الأول في هذا، يا أطلع برا لأني جاي أمثل بلدي وعارف النظام. صار حد شد بيني وبينهم لأن خلفيتي رياضية وعندي معلومات كافية، فصار شد. أخيرا جلست في صف، رجعوني بعد ما تركت الملعب المقصورة، وجاني وتفاجأت أن أحمد نجاد جاء
1: الشوط الثاني. جاء
0: وفزنا عليهم. حتى بعد ما خلصنا من المباراة ترى ما تحركنا، قعدنا في وسط الملعب ساعتين
1: في الدائرة.
0: ما نبغى في الدائرة، ما نبغى نحتك مع جمهور، لأن الجمهور هذولي ما عندهم أي مبادئ، ممكن يكسرون سيارتك. يبغالك تعرف عندك خلفية عن حتى بعض المعلومات حتى السياسية الأمنية،
1: يعني يبغالها حنكة دبلوماسية في هذا الوقت،
0: وأمنية وسياسية.
1: واضح.
0: وكل شيء
1: واضح،
0: حتى اتيكيت وبروتوكول
1: واضح. أنت قصدك أنه أعضاء مجلس الاتحاد لازم أن تكون فيهم كل هذه الصفات؟
0: بالضبط،
1: الصفات القيادية الرسمية الحكومية
0: اللي بتروح
1: الرياضية الفنية إلى آخره.
0: بالضبط.
1: طيب

0: غير السعودي شو اللي عجبك فيه؟ على العشب شو يعجبك؟
1: والله الدوري جميل
0: الحالي
1: اي حلو وفي مباريات وفي لعيبه تفرج عليها.
0: شيء يعجبك؟
1: والله اللي عجبني في منافسه صراحه.
0: تنافسيه عاليه.
1: والله التنافسيه
0: بين كل الفرق؟
1: لا اتكلم على كل الفرق لان في التفاوت.
0: طيب احنا عندنا انديه شركات ستة
1: تقريبا.
0: لا مو ستة سبعة. الخلود ملكية خاصة. يعني نفس الشيء يعني. والهلال الآن صار ملكية خاصة. عندنا ثلاثة شركات وعندنا يعني المهم ملكيات خاصة. خلينا نقول ملكيات خاصة مش ملكيات حكومية. وعندنا أندية ما تزال تابعة للوزارة. هل في فراغ كبير؟
1: في جاب. الحين
0: الجاب في
1: ماديا
0: إدارة ولا ماديا؟
1: ماديا.
0: طب كيف نردم هذه الفجوة؟
1: شفت النظام اللي الحين صاير؟ هو طبعا النظام اللي كان موجود في أوروبا وإنجلترا الفاينانشال فير بلاي واللعب النظيف. الحين عدلوه شوي غيروا اسمه صار اللعب يعني نفس اللعب له اسم آخر.
0: هذا ما وصلني أنا التعديل. أنا الحين عارف اللعب النظيف.
1: لا لا لا تعدل عام 26 27. هذا التعديل انا ماني عارف كيف يطبق. انا عشان خلينا نتكلم عن الرابطه. ودي اقول شيء عن الرابطه.
0: لا انا بك تجاوب على سؤالي.
1: اي بجاوب.
0: كيف نردم الفجوه؟
1: الفجوه هذه لازم يكون في سيستم ما يصير زي ارامكو او غيرها تدفع مبالغ اكثر من الاطراف الاخرى. هذا النظام المالي العادل.
0: هذا اللعب النظيف.
1: اللعب النظيف بس. أيه. هو نفسه بالضبط بس في تعديلات خفيفه عشان كذا. فهذا أيه. لو صار ترى يعني من اشد المطالبين فيه. ليش؟ لان
0: انت تتكلم عن النظام الجديد SSCR.
1: ايوه بالضبط. SSCR. أيه. هذا نظام هو على استدامه النادي تقريبا. فهذا النظام عشان تسوي الى الان ما طبق بالشكل كامل. يمكن هم يروحون للنادي كم ميزانيه توقعاتي انا ما عرفت انا ما قريت.
0: هو النظام هذا الجديد قائم على انه
1: كم دخلك كم ميزانيتك.
0: هو قائم على التكلفه.
1: تكلفه
0: يعني انت مثلا على سبيل المثال انت اذا تملك نادي الشباب لا يجوز ان تضخ اموال من خارج دخل النادي اوكي وتصرفها على النادي الا بتعاقدات موقعه. يعني مثلا لو محمد النويصل رئيس يملك نادي الشباب. الشباب الانكم الدخل حقه السنوي خلينا نقول 40 مليون الدخل.
1: إيه.
0: ما يجوز تصرف اكثر من 40 بس انت تبغى تدخل فلوس فيها طريقه.
1: إيه. انه توقع عقود منشآت رياضيه
0: توقع عقود ان شاء الله عقد بي ار.
1: إيه. حتى العقود
0: مش مشكله.
1: لا العقود في اوروبا.
0: إيه.
1: في لجنه خاصه ترجع تدرسها وترفضها.
0: طلعنا انا وياك عن الموضوع ما بقى وقت كثير. إيه. ترى
1: طيب
0: انا وياك نتشعب واجد اليوم.
1: إيه.
0: انت تشعب
1: الموضوع جميل هذا.
0: لا بس كيف نوقف الفراغ الكبير اللي صاير بين الأندية؟ يعني أكثر متضررين نادي بطولات زي الشباب.
1: صحيح.
0: يعني الشباب توب فايف ولا لا في السعودية؟
1: أكيد
0: توب فايف. لا في البطولات أقصد.
1: أي.
0: طيب الشباب وهو توب فايف ما يقدر الحين يسوي بطولة ما يقدر يفوز على الفرق الكبيرة.
1: الأندية أنت اللي قلت المعلومة ناقصة. ترى الأندية الميزانيات مفتوحة عندهم بس يعطونهم مبلغ عالي. مثلا يعطونهم نفترض 500 مليون. هم ما يطلعون على 500 مليون يحاسبون على 500 مليون. نادي الشباب يحاسبهم على 120 مليون اللي عنده. أنا رأيي
0: طب كيف نعدل؟ ما جاوبتني.
1: لازم يطبقون النظام المالي على كل الفرق أنهم يكون مبدأ واحد. ما حد يضخ إلا من نفس دخله. ممكن تزيد على فكرة إلى أعتقد 15% مسموح تزيد على 5 بس ما تتجاوزها. لكن دخلك مبيعاتك تذاكرك أشياء هذه حقك. لكن تقدر
0: طبعا هذا نظام وقانون اللعب النظيف نظام آخر فهم دمجت أعتقد بينهم.
1: إيه. ولكن ما طب إلى الآن حسب معلوماتي أنا ما دخلت في تفاصيل لأني واضح إنه ما طبق بالشكل الكامل على ميزانية كامل يحتاج. طيب. وقت.
0: 8 لعيبة جانب.
1: أنا المرحلة الجاية من الآن
0: أعطني رأي مباشر ضدها. لا. كم العدد العادل؟
1: 6 إلى 5.
0: ليش ترفض الـ8؟
1: أبغى اللعيبة يلعبون ورانا
0: كأس. بس هذا سببك الرئيسي
1: طبعا.
0: طيب اللي يجي يقول إحنا نبغى نسوي دوري عالمي نسخة عالمية يكون في الـ10 الأوائل في العالم. فنبغى نخلي الـ8 أجانب عشان يرفعون جودة. صحيح. التنافس. صحيح. الجودة الدوري والتنافسية وهذا صحيح حدث.
1: صحيح.
0: أوكي. فأنا يا صاحب هذا الرأي أيا كان هذا خط ابغى امشي فيه. صحيح. نقول له عندك المنتخب بيتضرر، يقول لا المنتخب عندي اشياء اخرى استطيع اساعده فيها. مثلا يقول ابى اقوي دوري يلو، دوري الدرجه الاولى، وبيصير اخذ منه لعيبه، ابى اودي لعيبه لدوريات عربيه واوروبيه.

0: بسوي تحالفات مع فرق أوروبية بحيث أني أعطيهم لعيبة وأشيل بعض يعني بعض التكلفة من اللعيبة السعوديين. أنت مع ولا ضد هذا الرأي؟
1: أنا ضده تماما. أنا بدل ما يكون
0: يعني نقدر،
1: أنا أقول لك، خليني بس أقول لك، بدل ما عندي 10 لعيبة عندي 5 لعيبة مميزين جدا ولا لعيب،
0: وستة سعوديين.
1: الخمسة دولي الميزانية اللي بدفعها في خمسة في عشرة وبعض جزء منهم ترى مستواهم مش عالي جدا.
0: صحيح.
1: أركز على 5 من أفضل إن شاء الله اللعيبة، ما عندي مشكلة، لكن أخدم الثنتين، بيصير عندي دوري قوي وبيصير عندي لعيبة.
0: إنه بيصير دوري قوي.
1: إيه، جيب لعيبة كويس. أنا الحين الأندية الموجودة اللعيبة عندهم كلهم مميزين، قاعدين يأخذون خانات ومستواهم بعضهم متقارب أو قريب من أو نفس مستوى اللاعب السعودي. فخلي ألعب.
0: طيب خليني بقول لك فكرة يعني تدور. فكرة تدور الآن، بأسمع رأيك فيها. في فكرة ممكن تطبق الموسم الجاي ولا اللي بعده، لأنه في نادي بنحدده في الدوري الممتاز وبنخليه ما يلعب فيه إلا سعوديين، ومنهم لعيبة المنتخب. بنجمع لعيبة المنتخب هذول كلهم بنحطهم في ذا النادي. اسمع الفكرة الأخيرة، لا تستهون بالفكرة.
1: لا لا عادي.
0: فبنجمع اللعيبة بيلعبون، يعني مثلا خلينا نقول محمد كنو، عبد الإله العمري، جميع اللعيبة اللي بيلعبون 20-30 ترى كأس العالم اللي قبل استضافة السعودية. فبيكونوا في نادي، أي نادي سمه ما شئت، وبيشارك في الدوري الممتاز، ما في ولا أجنبي فيه، وبنخليه اللعيبة يصيرون
1: يلعبون مع بعض،
0: لا يشاركون في الدوري. فهم يعني يلعبون باستمرار. هل الفكرة هذه ممكن تكون ناجحة مؤقتا؟ مؤقتا عشان 20-34 20-30 مش 20-34 ممكن تكون ناجحة مؤقتا، يعني فكرة مؤقتة.
1: طيب خلني أجاوب. أنا ترى ما عندي، أنا دائما أشطح في الأفكار. أنا ويمكن تعرفني أنت أكثر واحد، أنا اقترحت تلعب جولات خارج السعودية.
0: ما بقى شيء أبو عبد الله، تتشعب.
1: ها؟
0: ما بقى وقت فيه. تتشعب تراك.
1: أقول لك أنا
0: الفكرة جيدة.
1: لا.
0: يمكن تطبيقها.
1: لا.
0: طيب طبقت ترى على فكرة في ألمانيا وطبقت في اليابان.
1: أنا أقول لك، أنا شخصيا أنا ما مرت علي حتى لو طبقت.
0: لا، طبقت في الدوري الياباني.
1: أنا مع أول مرة معلومة عندي. أنا على فكرة كنت رئيس دوريات المحترفين في آسيا وأعرف اليابان وزورها دائما.
0: هي مرت علي. هي طبقت بتعديلات عشان أكون صادق معك، يعني بشكل مختلف شوي. طب ما تكون فكرة، يعني خلينا نسميها فكرة طوارئ، فكرة مدى قصير، لأنه 20-30 بعد 3 سنين، فش تسوي عشان بعد ما عندك لعيبة منتخب الآن؟
1: لا لا.
0: لازم تسوي فكرة طوارئ.
1: لا، يلعبون مع انديتهم. انا كل واحد يلعب على
0: ابدا. رافض للفكره ذي
1: ابدا. انا شفت 8 لعيبه ما تخدم والفكره هذه ما تخدم. الفكره شيء طبيعي، شيء طبيعي. حتى الفلوس الدفع هذا الزايد لو وزع على الانديه كان ممكن يكون الدوري اقوى اكثر.
0: جميل. الفي اي ار اضاف لكره القدم او قتل متعتها؟
1: والله هيك عادل صراحه.
0: عادل.
1: أيوة، أتوقع مستقبلا حيستخدمونه في الإعلانات الفخرة هذه. مستقبلا حيكون له دخل. يعني ممكن يوقفون دقيقة يتفرج، زي ما صار الحين في موضوع التوقف عشان يشربون موية. حيكون فترة التوقف يكون إعلان. هذا بيسوق.
0: بس في الكرة جيد ولا غير جيد؟
1: لا، جيد.
0: جيد.
1: عادل.
0: عادل.
1: عادل.
0: طيب رونالدو
1: أضاف الكرة.
0: رأس حربة في مشروع الدوري السعودي.
1: صحيح.
0: رأس حربة.
1: صحيح.
0: لكن هناك آراء ما بين محب وما بين متحفظ وما بين كاره لهذا اللاعب. فالبعض يقول لا، لاعب منتهي جاي ياخذ فلوس، ما لم يضف فنيا شيء. الجانب الآخر يقول أضاف فنيا وأضاف أيضا كقوة إعلانية وإعلامية للرياضة السعودية اللي مقبلة على مشاريع عالمية مثل كأس العالم 2034. أنت معي الرأيين؟
1: أنا مع الرأي الثاني أكيد. أضاف فنيا وأضاف حتى تسويقيا وأضاف أشياء كثيرة. يكفي أنه بهالعمر ما زال يلعب ويؤدي ويسجل وزال هداف. هذا قدوة للاعب اللي بيلعب فيه، يفكر يلعب في كأس عالم.
0: أضاف؟
1: طبعا أضاف لعب. اللي بيلعب كأس عالم الحين من اللعيبة وعمره يبغى يشد حيله، أول واحد هو بيكون قدوته. لاعب عمره يمكن 39-40
0: 42
1: ولا زال يعطي هالعطاء. هذا القدوة المفروض ممتاز. يكون عندنا.
0: الإعلام الرياضي،
1: الإعلام
0: جيد ولا سيء؟
1: شوف، الإعلام في السعودية بشكل عام
0: الرياضي
1: تتكلم عن الرياضة، يجب أخش في كل الألعاب المختلفة.
0: لا، كلها لا لا لا لا.
1: إعلام كرة القدم،
0: الإعلام الرياضي،
1: إعلام الرياضي إلى الآن مركز على كرة القدم بشكل كبير، عشان كذا الناس، لأن الجمهور الغالب

0: معليش معليش خلنا نستوقف هنا. أنا دافع عن الإعلاميين هنا. إيه؟ هل يوجد رياضة تنافسية في السعودية غير كرة القدم؟ تنافسية. لا تقول لي التظاهرات. يعني السعودية لما تضيف فورميلا 1 وتستضيف داكار وتستضيف يعني وزن ثقيل ملاكمة، الإعلام العالمي كله يغطي هذه.
1: صحيح.
0: بما فيهم الإعلام المحلي. حتى بس هل يوجد رياضة تنافسية داخل السعودية غير كرة القدم؟
1: إيه لأن
0: تنافسية.
1: لا ما في. تنافسية.
0: طب أجل لا تنتقد من ذا الجانب. لا انتقاد آخر.
1: نأسس مرحلة قادمة.
0: يعجبك ولا لا يعجبك الإعلام الرياضي؟
1: والله يعجبني، ماني من ضده، لهم لهم غلطات، لكن فيها الحين في رقابة أكثر بالعكس. لكن أنا أبغى أحب بس المتخصصين يكونوا موجودين. يعني أنا ما أنا يضايقني إداري يتكلم عن أشياء فنية. أو العكس.
0: حلو.
1: أو العكس. إحصائيات أحب أنها تطلع أكثر. أنا أحب الأرقام. أحب يقول لي هذا اللاعب سجل كذا، عدد كذا، لعب
0: جرى كذا، سوى كذا.
1: أرقام. إيه؟ يعطيني، لأن هذه هذه هذه اللي يفرق عن الناس.
0: واضح. واضح. دم. طيب. مع الرقابة على الإعلام أو ضد الرقابة على الإعلام الرياضي؟
1: شوف، الرقابة مطلوبة. ما تنفلت الامور. عشان ما تنفلت. يعني انا تعرف على فكره خريج اعلام.
0: اعرف.
1: اي فلو تركتهم ممكن إن الناس تنبسط وتتمادى اكثر. لان هذا طبع البشر. لكن في رقابه، انا الفتره الاخيره عجبني
0: الرقابه المقننه.
1: اي طبعا.
0: اي يعني طبعا. يعني ما هي بال
1: حدود.
0: اي
1: يعني حريه، ولكن حريه في حدود. ما اعطي واحد سياره واقول له روح اصدم واقول لا، لازم يكون. بعدين عندنا الحين المرحلة القادمة، معلش مهم، بس أبغى متحدثين باللغات. جاينا كاس، زي ما جهز كاس عالم جهز إعلاميين يتكلم فرنسي. عندنا طلبة مليان في البلد. آخذ على فكرة شغالين. يعني أنا قبل كم يوم كان فيه مؤتمر كان رائع عن المؤثرين والإعلاميين، وفي برامج تدريبية وزارة الإعلام قاعدة تشتغل. كلها تستهدف أن يكون عندنا أكثر إعلام للمرحلة القادمة.
0: جميل. شو الشيء اللي ما تبغى تشوفه في الدوري السعودي السنة الجاية؟ تقول يا جماعة وقفوا خلاص.
1: أنا أهم شيء عندي باللي ضايقني دوري 21 ودي يشيلونه. الشيء الثاني الدوري ما أحب ال
0: والدوري يعني 23 ما عندك مشكلة ها؟
1: إيش 21؟
0: 23
1: ولا 23؟
0: هيصير 23
1: ها؟
0: هيصير
1: لا إن شاء الله. يعني أنا هذا ليش تصدق أنا يمكن أكثر شيء
0: شو اللي ضايقك؟ دوري 21 اللي ضايقك؟
1: طبعا
0: بس
1: جدا يضايقني.
0: طيب احنا دائما الدقيقه الاخيره اسال ضيفي سؤال شخصي.
1: تفضل.
0: سؤال شخصي، غردت ليلة سيدني الشهيره بتغريده المراهنات في كره القدم. وجاء جمهور شالها معك، الجمهور اللي حزين ذيك الليله شالها معك. فاصبحت يعني تغريده تاريخيه. لم توضح حتى الان انت. فعلا كان ذيك الليله الهلال خسر بسبب المراهنات؟
1: أنا ما علي أنا من الهلال خسر بسبب مرات ولا بعطيك قاعدة.
0: أنا هذا سؤالي، هذا سؤالي.
1: أنا إلى الآن في شك، ما حد يقدر يثبت على أحد إلا بتحقيق في كل العالم في المراهنات. لكن بس بعطيك حقائق عن المراهنات. إذا الحكم أخطأ مرة مرتين، الثالثة تشك فيه.
0: تشك في المراهنات؟
1: تشك إذا تكررت الأخطاء أكثر.
0: يعني ما كانت تغريدة تطيب خواطر؟
1: لا ما كانت تطيب. أنا بطيب خاطر، طيبت خاطر الشبابيين قبل.
0: أنا جدا سعيد بالاستضافة.
1: الله يخليك.
0: جدا حبيب. جدا
1: الله يحفظك يا حبيب.
0: شكرا بعبد الله.
1: شكرا لك والله.
0: كل أربعاء ضيف جديد. ألقاك.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. معارك ضارية بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي بين لحج وتعز، ونزح أكثر من 122 ألف شخص بسبب التصعيد الحوثي. فرنسا يدافع مجددا عن قرار الحرب ضد إيران، والخزانة الأمريكية تجتمع مع مؤسسات مالية عالمية لتجديد العقوبات على طهران. البرلمان اللبناني يجدد الثقة في حكومة نواف سلام، ونواب حزب الله ينسحبون قبل التصويت. المغرب وإسرائيل يقرران رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء. وبوتين يدعو الروس للمشاركة في انتخابات الدوما بعد يومين، والعربية ترصد سير العملية الانتخابية في جبهات القتال. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة المنصورة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز. وذكر مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في السلسلة الجبلية بالمنطقة المحاذية لمديرية المضاربة جنوب غرب محافظة لحج، قبل أن تتمكن القوات الحكومية مسنودة بالقبائل من صد الهجوم الحوثي. هذا وأعلنت إدارة مخيمات النازحين تسجيل نحو 18 ألف أسرة نازحة تضم أكثر من 122 ألف نازح في 8 محافظات، وذلك منذ بدء تصعيد الميليشيات الحوثية في مطلع سبتمبر. وسجلت تعز العدد الأكبر بواقع 9500 أسرة، خاصة من مديريات المخا والوازعية وذباب ومقبنة. ينضم إلينا مشاهدينا من الرياض المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. أهلا بك سيد محمد معنا في هذه الساعة الإخبارية. يعني في ضوء التحركات العسكرية التي رصدناها الآن وفتح جبهات جديدة ضد الحوثيين، هل يمكن القول إن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من استعادة زمام المبادرة وتغيير أيضا مسار المعركة لصالحها، أم أن الوقت ما زال مبكرا لقول ذلك؟
1: أولا صباح الخير لكم جميع المشاهدين. بطبيعة الحال المعركة محتدمة في كثير من الجبهات اليمنية، منها ما هو تخوض مواجهات قتالية مباشرة كما يحصل في محافظتي لحج وتعز، وهي مواجهات شرسة جدا، و يعني الميليشيا الحوثية تتكبد خسائر فادحة بشكل كبير جدا، إضافة إلى أن هناك الطيران

0: القوات الجوية اليمنية يؤدي أدوار كبيرة جدا في تهيئة البيئة القتالية من خلال تدمير البنية القتالية لهذه الميليشيات، وأيضا تهيئة المعركة الفاصلة ما بين القوات المسلحة اليمنية والميليشيات. القوات المسلحة اليمنية استعدت زمام المبادرة بشكل مؤكد واستعدت جاهزيتها وتخوض مناورات عسكرية وأيضا يعني مواجهات أيضا محتدمة في جبهات الساحل الغربي، وبإذن الله قريبا سوف نسمع يعني تحركات واسعة جدا في هذه الجبهة إلى أن تصل إلى استعادة كامل الأراضي التي سقطت حتى الوصول إلى البقاء وما بعد البقاء، إضافة إلى أن هناك أيضا جبهات تعمل بفاعلية كبيرة من خلال أيضا استخدام الطيران المسير وأيضا بقية الأسلحة الحديثة المشتركة. لكن ما هو واضح أن الميليشيا الحوثية من خلال ما نتابع من أسماء القتلى وأعدادها وأيضا نوعية الضربات التي تقوم بها القوات الجوية وسائر الضربات المختلفة، يعني ينبئ أن هناك خسائر كبيرة جدا تتكبدها الميليشيات.
1: طيب.
0: وخسائر مزعجة يعني، وبالتالي أنا لا أعتقد أن الميليشيات الحوثية سوف تستمر في هذا الوضع، خصوصا أنها لم تستطع أن تتثبت على الأرض لا في الساحل الغربي ولا في تعز ولا
1: طيب.
0: في
1: أي جبهة. ولكن بالفعل يعني سيد محمد، بما أننا نتحدث أو أن مركز ثقل حاليا انتقل إلى ثلاثة مواقع مترابطة أو محاور مترابطة، باب المندب وكذلك المأرب ثم الجوف وتعز، هل تمتلك القوات الحكومية اليمنية الآن القدرة الفعلية على تنفيذ هجمات معاكسة، أم أن الأولوية الآن هي فقط لتثبيت خطوط الدفاع ليس أكثر؟
0: الآن هناك تعدد الجبهات، وهناك أيضا عرض المواجهة متسع بشكل كبير جدا، وهذا يعني يربك حسابات الحوثي بشكل كبير، خصوصا أن معركة الساحل الغربي لم تنتهي ولم تتوقف. وأعتقد أن المخطط الاستراتيجي للمستوى الأعلى يرى أن الأولوية الآن هو للتثبت في بعض الجبهات والاستمرار في الضربات الجوية، سواء الاسناد المصاحب القريب او الجهد الجوي المختلف، سواء في صندوق القتل المحدد في الساحل الغربي او في الجبهات الباقية كجبهات تعز ولحد والبيضاء والجوف ومارب. هذا الجهد الجوي والاسناد المصاحب القريب بدأ يؤتي ثماره. الحوثي اليوم يعني يواجه مشكله معنويه في اوساط الميليشيات الحوثيه وفي اوساط المناطق المحتله ايرانيا، يواجه من خلال يعني اعداد الصرعة ونوعيه القياده التي تسقط، وايضا الضربات المؤثره هي يعني تاتي في اطار العمل يعني المنهج للقوات الجويه اليمنيه، وانا اعتقد انها ستؤتي ثمارها. لكن في هذه المرحله انا اعتقد ان المخطط الاستراتيجي يرى في هذه المرحله انه الاستمرار في الاعمال الضربات الجويه هي الافضل في هذه المرحله. لكن طيب. إجمالاً القوات المسلحة اليمنية هي جاهزة قولاً وفعلاً، وهي جاهزة لخوض معارك حاسمة، لكن
1: طيب. هي جاهزة سيد محمد، ولكن يعني بمنتهى الموضوعية هناك أيضاً مكاسب ميدانية على الساحل حققها الحوثيون في الفترة الماضية، والسؤال هنا هل هذه المكاسب تجعل الحوثيين لهم قدرة فعلية بالفعل على تهديد خطوط الملاحة في باب المندب أم لا، هي قدرات محدودة حتى هذه اللحظة؟
0: الحوثي نعم حصل على يعني مكاسب آنية، لكنه لم يتثبت على الأرض ولم يستطع أن يتثبت يعني أن يستمر في هذه المكاسب. نعم هو يسيطر على الجبال الحاكمة المطلة على باب المندب، ويستطيع أن يؤثر على باب المندب بشكل مباشر ورئيسي، ويستطيع التأثير على خط الملاحة البحري بشكل كبير، لكنه مع استمرار صندوق القتل واستمرار يعني تدمير هذه المقدرات وتدمير هذه الوسائل القتالية، أنا أعتقد يعني هو يمر بمرحلة استنزاف حقيقية في هذه الجبهات، خاصة جبهة الساحل الغربي. نعم هو يعني هو موجود الآن على الساحل ويسيطر على التباب الحاكمة أو الجبال الحاكمة، لكن هل تثبت على الأرض؟ هل المعركة توقفت؟ هل أسعفته الظروف أن يتحرك في اتجاهات أخرى؟ أنا أعتقد أن الأمور مختلفة تماما على الأرض، مع أيضا معرفة الحوثي أن هناك استعدادات قتالية عالية
1: واضح
0: للهجوم في أي لحظة، للتحرك باتجاه استعادة المناطق التي سيطر على الحوثي إلى المقهى، وبالتالي ما زال الحوثي لم يتثبت، مع أيضا التأكيد أنه مسيطر على التباب الحاكمة ومؤثر بشكل كامل على خط من

0: العالم.
1: شكرا لك من الرياض المحلل العسكري اليمني محمد الكمي، تحياتي.
2: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذا لبنا
3: الحوثة
4: اطلقنا اطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: معي 5 قفال هربنا احنا وهون، لا معنا اي حاجة، يلا مشينا برواحنا، لا شلينا حتى الصواريخ فوقنا، الظرف فوقنا، كله فوقنا، ولا شلينا حاجة طول الله فيه. احنا احنا 3 ايام على رز ولا ناكل اي حاجة.
7: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم، ما ادري اين هي، ولا اشوفها ولا اتصلت عليها، لحد الان مغلقين. ومعانا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد، لا اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا، لان احنا مشينا مشي ولا قدرنا نحملهم.
8: اول هربنا من بلادنا بعيد ولهنا ولهنا قد هربونا احنا لهنا، لا خيمة ولا الناس جالسين بيوتنا على بحقهم، يعني احنا قدرنا نروح.
1: دانت الإمارات بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، وشددت الخارجية الإماراتية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الخارجية الإماراتية التضامن الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها. كما أدانت الرئاسة التركية محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة، مؤكدة أن الحفاظ على أمن مكة وسلامتها يمثل أهمية بالغة للعالم الإسلامي. وأكدت الرئاسة التركية وقوفها وتضامنها التام مع السعودية، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. دافع نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس مجددا عن قرار الحرب ضد إيران، وأكد أن أسواق الطاقة العالمية كانت ستعاني إذا تأخرت أمريكا في مواجهة إيران مع هجماتها المستمرة على السفن، وأشار إلى أن القتال سيستمر طالما واصل طهران استهداف السفن. وشدد فانس على أن الرئيس ترامب اتخذ المسار الصحيح بشأن إيران وحماية المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط. هذا وعقدت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اجتماعا مع مؤسسات مالية عالمية لبحث سبل تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وقطع مصادر إيراداتها وشبكات التوريد المرتبطة بها. وقالت الخزانة الأمريكية إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز جهود عزل طهران والحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل الدولي. معنا من لندن مشاهدينا الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، أهلا بك دكتور جعفر معنا. يعني حينما تجتمع الخزانة الأمريكية مع مؤسسات مالية عالمية كما ذكرنا في هذا الخبر وتزودها بمعلومات عن شبكات إيرانية، ما دلالت هذه الخطوة بداية، وهل يمكن بالفعل تعطيل هذه الشبكات الإيرانية أم أنها قادرة على إعادة تشكيل نفسها يعني كلما أغلقت إحداها؟
9: أحييك أستاذ أحمد ومشاهديك الكرام. لا شك أن لها يعني واقع وتأثير جدا عميق على الاقتصاد الإيراني، لكنما السؤال هل يستطيع هذا الخنق وهذه الخطط الاقتصادية أن تأتي مفعولا يتجسد ويتحول إلى أوراق سياسية تضغط على النظام، سواء كان من خلال الشارع أو سواء كان دفع النظام إلى التنازل للولايات المتحدة الأمريكية. أتصور بأنه الوقت في غاية الأهمية، وبهذا المنحى الذي نشاهده من الحركة، حركة العقوبات والمحاولات التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لا أتصور أن يكون هناك وقعا في مستوى يدفع النظام إلى التنازل قبيل الانتخابات النصفية، أو حتى يولد مشاكل كبيرة تجعل الشارع ينتفض على النظام في ظل القبضة الأمنية والتجارب الماضية التي مر بها الشارع الإيراني.
1: ولهذا هناك من يتساءل يعني كيف يمكن قياس مدى نجاحات الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها الولايات المتحدة حاليا مع إيران في ظل الحديث عن ثغرات لا زالت تسمح لإيران بالحصول على العملة الصعبة وتمويل اقتصادها كذلك.
9: أكيد إيران تحاول يعني، وهذا تعودت دائما هي أن تخلق فرصا من هذه العقوبات، ولكنما هذه المرة ما نشهده وليس عقوبات وليس حصار، وإنما هو خنق اقتصادي في غاية الأهمية. اليوم نسمع بأن كثير من الدول

0: الدول المجاورة لإيران على رأسها ربما تركيا وحتى جورجيا منعت حتى دخول الطيران الإيراني إلى مطاراتها، وكذلك حتى سلطنة عمان. على ما يبدو بأنه الآن نحن دخلنا في هذه الإجراءات، وهناك من يتجاوب مع هذه القرارات الولايات المتحدة الأمريكية. أتحدث عن يعني كل العقوبات، ولكنما فيما يتعلق في الثغرات المالية أعتقد أن المسار سوف يكون أكثر تعقيدا، لأن الإيرانيين كسبوا خبرات وبالنتيجة جعلوا بدائل إذا ما كانت هذه المؤسسات المالية للالتفاف على العقوبات بشكل ما، وحتى تحويل العملات خاصة فيما يتعلق في العملات الرقمية والحوالات البنكية، ناهيك عن أنه حتى الإيرانيين في فترة زمنية يعني تركوا هذه العملات واستبدلوها بنقل الأموال بشكل كاش. لكنما الولايات المتحدة الأمريكية سيما وزارة الخزانة تريد هذه المرة لا تقطع فقط المسارات بقدر ما أنها تستهدف المقاصد وأيضا في نفس الوقت المبادئ لهذه المسارات. لكنما أعتقد هذا أمر معقد ويحتاج إلى فترة.
1: وهناك أيضا دكتور جعفر الصين التي تمثل تحديا حقيقيا لهذه الاستراتيجية الأمريكية في الضغط على إيران، فهل يبقى من الممكن بالفعل تحقيق عزل اقتصادي أوسع لإيران من دون الدخول في مواجهة اقتصادية مع الصين بالنسبة للولايات المتحدة؟
0: لا أتصور ذلك. يعني نحن رأينا في منذ شهرين حينما صدرت قرارات للعقوبات ومنع بعض المصافي لشراء النفط، المصافي الصينية، صدر هناك قرارا قضائيا في داخل الصين يجرم هذه المصافي إذا ما انخرطت في تنفيذ هذه العقوبات الأجنبية. تصريحات وزير الخارجية الصيني بالأمس جاءت بشكل واضح بأنه الصين تحرس حقوق إيران في المجتمع الدولي، وهذا التصريح ربما لافت وينبغي أن نأخذه في نظر الاعتبار. وأتصور بأنه يعني دون المواجهة على أقل التقديرات الاقتصادية مع الصين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون الأمر في غاية الصعوبة بأن تخضع الصين لهذه الإجراءات، إلا أن تتم هناك صفقات ربما أكبر وتنخرط فيها الصين. نعم. بمعنى آخر أنها تترك إيران جانبا من أجل مصالحها، وهذا أيضا احتمال قائم، ولكنما لا نستطيع حقيقة يعني أن نتفق مع هذا، لأنه الحرب هي ليست حربا فقط اقتصادية، وإنما ينبغي أن ننظر إليها بأنها حرب جيوسياسية. نعم. معقدة كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين أيضا.
1: نعم، شكرا لك من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، تحياتي لك. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يقول إنه مصمم على تجريد جنوب الليطاني من وجود حزب الله.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيراً في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصر أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: المشكلة. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. صوت مجلس النواب اللبناني بتجديد الثقة في حكومة نواف سلام بموافقة 68 عضوا ورفض 12 وامتناع عضوين عن التصويت، بينما انسحب نواب حزب الله قبل التصويت. وفي ختام مناقشة اتفاق الإطار الثلاثي مع أمريكا وإسرائيل، قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام إنه عبارة عن إطار سياسي للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني، وأضاف أن التفاوض مع إسرائيل لم يحقق النتائج المرجوة لكنه لم يكتمل بعد، مشيرا إلى أن المسار يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. ورد نواف سلام على منتقدي الإطار الثلاثي قائلا إنما لديه طريقا أقل كلفة لوقف الاعتداءات وإعادة الأسرى والأهالي إلى قراهم ستؤيده الحكومة. هذا وشدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام على ضرورة وقوف الجميع خلف الدولة حتى يكون موقفها أقوى في المفاوضات.
2: لكن علينا أيضا نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها. وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا.
1: من بيروت معنا مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط سيد علي حمادة. أهلا بك سيد علي معنا. ماذا تعني نتيجة تصويت مجلس النواب اللبناني سياسيا أولا، وما الرسالة السياسية التي يحملها أيضا انسحاب نواب من حزب الله قبل هذا التصويت؟
3: كان هناك حديث عن خطة من أجل محاولة الإطاحة بالحكومة أو أقله أضعاف هذه الحكومة في مجلس النواب. هذه الخطة فشلت وهناك معلومات كثيرة يعني لدينا في هذا الصدد. بكل الأحوال الحكومة باقية، رئيس الحكومة باق، رئاسة الجمهورية على موقفها وهي التي تقود المفاوضات، وموقف حزب الله معارضة شديدة للاتفاق الإطاري الثلاثي وللمفاوضات المباشرة، لكن حزب الله لا يقدم بدائل ولا يقدم أي شيء سوى القول بأنه يريد أن يقاوم وأن يقاتل. طيب. في الوقت الذي تواجه مسيرة واحدة من حزب الله تواجه بسيل من القصف وتدمير في العديد من القرى والبلدات. طيب. يعني يكون ساحقا.
1: طيب سنتحدث عن هذه الجزئية أستاذ علي، ولكن يعني سياسيا أيضا كيف يمكن للحكومة أن تقول الآن إنها تملك ثقة البرلمان إذا كان أحد أبرز الأطراف السياسية يرفض عمليا المسار الذي تتبناه بشأن السلاح والمفاوضات كذلك؟
3: عمليا هذا المكون فلنقل حزب الله لديه تمثيل جماهيري واسع، لكنه لا ينسحب من الحكومة، هو جزء من الحكومة، لا يسقط الحكومة، حتى أنه لا يحجب الثقة عن الحكومة، يكتفي بالخروج من القاعة في الوقت الذي يتم التصويت فيه على منح الثقة للحكومة. بمعنى آخر أن حزب الله يلعب فوق الطاولة شيء وتحت الطاولة شيء آخر، وعمليا لا يريد أن يذهب بعيدا في الصدام مع الحكومة، لأنه يعرف أنه ليست لديه أي خيارات أخرى وأي بدائل أخرى، وأنه عمليا هذه الحكومة تمثل مكونات البلد، ليس هناك من سر، واضح الأمور والتشكيلة والتوازنات والقوى السياسية الموجودة داخل الحكومة. أي حكومة جديدة سوف تكون مماثلة لهذه.
1: ولكن الحكومة نفسها أستاذ علي اعترفت بأن هذا التفاوض مع إسرائيل لم يحقق النتائج المرجوة، هذا ما قاله نواف سلام. فلماذا يعني يدافع أو ما الذي يدفع الحكومة الآن للاستمرار في هذا المسار؟
3: رئيس الحكومة يتحدث بنفس الطريقة كرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية

0: يقول ذلك أيضا، يقول بأنه هناك مشكلة أن هذا الاتفاق يعني هناك عقبات وعثرات كبيرة، وخصوصا من جهة إسرائيل ومن جهة حزب الله الذي يرفض الامتثال لقرارات الحكومة ويرفض تسليم مواقعه، وأبرز دليل أنه فضل أن يسلم تلة علي الطاهر لإسرائيل، ولم يرد في لحظة من اللحظات أن يسلم هذه التلة للجيش، وكانت لديه قدرة على فعل ذلك، وكانت هناك العديد من المقترحات التي قدمتها الدولة من أجل السيطرة على هذه التلة باسم الدولة اللبنانية وباسم الشعب اللبناني رفضها حزب الله.
1: نعم.
0: كل الأحوال هذا هو الواقع، ليست هناك من بدائل، هذا هو الموجود في الوقت الحاضر.
1: هو تأكيد لحديثك أيضا ما قال نواف سلام، لديه طريقا أقل كلفة لوقف الاعتداءات
0: صحيح
1: ستؤيده الحكومة. يعني هل يمكن قراءة يعني هذا التصريح باعتباره تحديا أيضا لمنتقدي المفاوضات مع إسرائيل؟
0: هذا تحدي، وهذا تحدي انفتاحي أيضا. يقول نواف سلام إذا لديكم طريق أفضل، لديكم وسيلة أخرى أفضل، تفضلوا، نحن نستمع إليكم. لكن الحقيقة أنه حزب الله ومنتقدي الاتفاق الإطاري الثلاثي ينتقدون، يرفضون، لكنهم لا يقولون ماذا يريدون. وحده حزب الله يقول نريد أن نستمر في القتال، ومعروف ما هو الثمن الباهظ الذي يدفعه لبنان في هذا السياق، والطائفة الشيعية تحديدا، والبيئة الحاضرة لحزب الله، أبناء الجنوب حيث تدمر مناطقهم ويتم تهجيرهم من مناطقهم بشكل خطير للغاية.
1: طيب،
0: هذه هي المفاوضات.
1: نعم، ما أهمية توصيف نواف سلام بالإطار الثلاثي بأنه اتفاق سياسي أو أنه إطار سياسي للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة يعني، وما الذي أيضا يمكن أن يتيح هذا التوصيف للحكومة سياسيا ودستوريا؟
0: بكل بساطة لأن القوانين واضحة، لأن الدستور واضح، لا تستطيع هذه الحكومة أو رئاسة الجمهورية التي تفاوض نيابة عن لبنان، تستطيع أن تفاوض لكنها لا تستطيع أن تبرم اتفاقات أو معاهدات. هذه المعاهدات يجب أن تذهب إلى مجلس النواب ويتم إبرامها في مجلس النواب، إنما رئيس الجمهورية لديه سلطة دستورية بالتفاوض، الحكومة لديها سلطة دستورية بالتفاوض. أما الآن ليس هناك من اتفاق، هناك تفاوض، هناك محاولة استكشاف لمسارات لحل الأزمات، لوقف الحرب، لطي صفحة الحروب على لبنان وفي لبنان وانطلاقا من لبنان، لكن ليست هناك من اتفاقات نهائية، هناك مقترحات وهناك مسارات تفاوضية. هذه حقيقة.
1: نعم، شكرا لك من بيروت مستشار العربية للشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، تحياتي. قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام تهديد حزب الله مستمرا، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك إلى أن يتغير الواقع الأمني. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ترجح وجود مواقع تحت الأرض لحزب الله شمال الخط الأصفر لم تعالج بعد، متهما الحزب بمحاولة استعادة قوته ونقل صواريخ ومسيرات من إيران ووكلائها. الآن مشاهدينا إلى متابعة كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: إننا نقوم بأشياء عظيمة، فأعتقد أن المستويات التي تقع عندها أسعار الفائدة تعد مرتفعة في هذا الغضون. جوهر الأمور هو أن هناك بعض الأوضاع الغريبة التي تمت معالجتها من قبل إدارة بايدن ومن قبل رئيس الـ FBI كريستوفر راي الذي كان شرطيا سيئا من وجهة نظري، وعلينا أن نتحقق من الأمر مع وكالة إنفاذ القانون. كل المسألة كانت قد عولجت بطريقة سيئة للغاية. لم أقنعه، بل قلت له أفعل ما الذي تراه مناسبا. كيفن وورش رجل جيد لكن لديه مجلس إدارة يتحلى بحس عدائي قليلا. لا أعلم ما الذي تشيرون إليه، لكن ما أراه أن أسعار الفائدة ما تزال مرتفعة. أود من كيفن أن يكون مستقلا.

0: لأن أسعار الفائدة مرتفعة، يجب علينا أن نحصل على أدنى أسعار فائدة في العالم. إن رفع أسعار الفائدة قد ينظر إليه من قبل البعض لكي يقوم ترامب بعمل قد لا يكون مناسبا. تذكروا بأننا حققنا استثمارات بتريليونات الدولارات، الأمر الذي يعد أعلى بخمسة أضعاف. قد يكون الدافع هو لأسباب سياسية. آمل أنه مع نهاية الحرب سوف تقوم إيران بإبرام اتفاق، فهي تقوم تتوسل لإبرام اتفاق، فلنرى كيف سوف تؤول إليه الأمور. لقد فقدنا أكثر من 50 مليار دولار بسبب العجز التجاري، وقلت بأننا لا نود أن نخسر مبلغا مشابها في المستقبل. كلا، أعتقد أن هذا أمر يدفع على الضحك، فكندا كانت شريكا تجاريا سيئا للغاية، وإذا أقدمت كندا على خطوة عدائية من هذا النوع فإنني سوف أقوم بوضع تعرفة جمركية مرتفعة. وإذا ما فعلت أوروبا ذلك، وإذا ما فعلت ذلك بنوايا سيئة، فسوف أفعل ذلك. أما إن كانت نوايا أوروبا سيئة، فسوف أفرض عليها تعرفة جمركية مرتفعة، وهذا احتمال قائم. هذا السؤال له إجابة سهلة. فقد تم فقدان مئات الملايين من الدولارات، وأماكن كثيرة أيضا قد تعرضت إلى فقدان أموال طائلة. وبالنسبة لي أعمل الآن على حل هذه المشاكل وأصلاحها، ولابد لي أن أقوم بدعمها ماليا لسنوات طويلة، لأنكم سوف تفقدون ما الذي قدمه كندي. أحيانا قد تصل المبالغ إلى مئات الملايين من الدولارات. بالنسبة لإدارة ترامب، لكي تشارك ولكي تتدخل أو لتقوم بجمع الأموال من أجل إصلاح هذه المشاكل، فإنني أرى أن إدارة ترامب يجب أن تحظى بالتقدير، لأننا لو لم نفعل ذلك فهذا سوف يؤدي إلى وضع خطر، وخاصة أن نرى أسقف من مباني كثيرة كانت تتهاوى بسبب سوء الصيانة على مر السنوات الخمسة الماضية. أود أن أقول ذلك، لكن الأمر سوف يحتاج إلى مساعدات كثيرة في المستقبل. وبالنسبة لنا كإدارة ومن أجل فعل ذلك، فإن إدارة الرئيس ترامب يجب أن تحظى بالتقدير والشكر.
1: إذن كنا في متابعة لهذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومما قاله ترامب: سأفرض رسوما مرتفعة إذا وافق الاتحاد الأوروبي على عضوية كندا. وأضاف أيضا: أريد من كيفن وارش أن يكون مستقلا. وأضاف أن سعر الفائدة مرتفع للغاية ولا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي. تحدث عن إيران أيضا وقال إنها تتوسل لعقد اتفاق في هذا التوقيت. نبقي إذن على ما قاله رئيس ترامب، وننتقل إلى الملف الإسرائيلي، حيث أن رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير شدد من جانبه على تصميم الجيش على قضية تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله. وقال زمير أيضا خلال زيارة له إلى المنطقة الشمالية العسكرية إن هدف نزع سلاح حزب الله لا يمكن تحقيقه في إطار الاتفاق مع لبنان إلا إذا قام الجيش اللبناني بتحسين فاعليته على الأرض بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحزب الله بإعادة بناء قوته أو ترميم قدراته أو إعادة ترسيخ بنى تحتية عسكرية. أجرى وفد من الجيش السوري برئاسة رئيس الأركان اللواء علي النعسان جولة في قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية. وقالت الدفاع السوري إن الوفد عقد لقاءات مع قيادات عسكرية روسية في ظل تفاهمات مع موسكو لإعادة تنظيم الوجود الروسي ومستقبل منشأتي حميميم وطرطوس. أعلنت أمريكا وإسرائيل والمغرب

يقدم في بيان مشترك الاتفاق بين تل أبيب والرباط على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات الكاملة وتبادل السفراء. وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد في نيويورك ضم وزير الخارجية الإسرائيلي قدعون ساعر ونظيره المغربي نصر بوريطة

0: أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض بمراكش، أهلا بك سيد الدكتور عبد الفتاح. لماذا اختارت الرباط هذا التوقيت تحديدا، يعني الانتقال من مكتبي اتصال إلى سفارتين مكتملتين مع إسرائيل، وما الذي تغير في حسابات أو في الحسابات المغربية حتى أصبحت هذه الخطوة ممكنة الآن؟
1: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة. أنا في تقديري أن التوقيت إذا أردنا أن نقرأه بشكل مباشر هو مرتبط بأن هذه الفترة تتزامن مع الفترة التي بدأت فيها هذه الدينامية برمتها، بمعنى الفترة التي تم فيها توقيع اتفاقية أبراهام فيما يتعلق بمجموعة من الدول العربية، وأيضا الاتفاق الذي كان في نهاية العام 2020 فيما يتعلق باتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي. إذن الفترة هي السياق هو هذا، هو سياق يعني ذكرى أو سياق توقيع، يعني مرور 6 سنوات على توقيع هذا السيل من الاتفاقيات. لكن فيما يتعلق بالترفيع نفسه من حيث معناه السياسي والدبلوماسي أنا لا يعني لي شيء كثير، لأن الأمر يتعلق بعلاقة بدأت من حيث المبدأ، يعني أساسا يوجد علاقات دبلوماسية، والترفيع هو شكل من الأشكال البروتوكولية القنصلية والدبلوماسية التي تعتمد عليها
0: طيب الدول. حتى نفهم هذا الشكل من العلاقات الآن، هل هي خطوة بروتوكولية شكلية فقط بين البلدين أم لا؟ يعني نتحدث عن انتقال نوعي في العلاقات المغربية الإسرائيلية، يمكن أن تكون لها انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية أعمق.
1: لا، يا المغرب يعني حينما قام يعني استئناف علاقاته في نهاية العام 2020 وصل في علاقاته مع إسرائيل إلى مستويات متقدمة، وصل إلى تعاون عسكري وإلى توطين صناعات عسكرية وتبادل تجاري، وصل إلى أمور متقدمة جدا، بمعنى الترفيه الدبلوماسي لا يمكن أن يكون هو الدافع التي ستدفع الآن إلى علاقات يعني أقوى من ما وصلت إليه العلاقات الدبلوماسية المغربية. وبالمقابل ربما أعتقد أن هذا يعني الترفيع للعلاقات الدبلوماسية هو سيزيد من منسوب التعاون بين المغرب وبين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في أطر أخرى فيما يتعلق بالعلاقات يعني المغربية الأمريكية الإسرائيلية في حيال القضية الفلسطينية. مثلا حينما نتحدث اليوم يعني في نهاية أكتوبر المقبل ستكون انتخابات في إسرائيل، ويعني على الأرجح بعض يعني التقديرات تتحدث عن إزنغوت أنه اليسار الإسرائيلي لديه حظوظ يعني في الانتخابات المقبلة، وبالتالي جاد إطار دبلوماسي يعني مرفع في العلاقات المغربية الإسرائيلية يمكن أن ينعكس على ما يمكن أن يرجى فيما يتعلق بإيقاف الضم في الضفة الغربية، وهذا جاء بعد
0: هذه نقطة مهمة. الآن في ظل ما خلفته حرب غزة يعني من غضب واسع في الشارع العربي، ألا تخشى الرباط يعني من أن ينظر إلى هذه الترقية أو ترفيع العلاقات مع إسرائيل في هذه المرحلة باعتبارها خطوة تتعارض مع المزاج العربي الشعبي؟
1: لا، هو التعارض يعني أو المزاج الشعبي وحتى المواقف السياسية هذا موجود ومن الوارد جدا، وأكيد أنه حتى في سياق الانتخابات المغربية الجارية حاليا يمكن أن يستثمر هذا بطريقة أو بأخرى وفي التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، وهذا المزاج موجود يعني لا يمكن إنكاره، وحتى المغرب لا يصطدم مع هذا المزاج، بل يعني أعتقد أنه هناك مزاج آخر أيضا يؤيد هذه العلاقات. إذن هناك سياق ديمقراطي في المغرب يستوعب كل هذا، لكن أنا أتحدث في العلاقة مع ما سيأتي، لأنه قبل أيام قليلة كان هناك بيان لدول أوروغربية وفي مقدمتها فرنسا وكندا وبريطانيا عارضت مشروع الاستيطان الذي فعل في نهاية العام 2025، أي مشروع A1، وفرضت حتى يعني تقييدات على التجارة الآتية من المستوطنات في الضفة الغربية، وهذه هذا سينعكس على الانتخابات المقبلة يعني اليسار الإسرائيلي.
0: إذا دكتور ماذا عن الكلفة التي قد يدفعها المغرب يعني على مستوى صورته ومكانته لدى الشعوب العربية، خاصة أنه كما ذكرت أن علاقة تل أبيب حاليا تتعقد مع دول أوروبية كبريطانيا وفرنسا وغيرها في الوقت الذي توثق على الرباط علاقاتها مع تل أبيب؟
1: لا، هذه الدول الغربية نفسها لديها علاقات دبلوماسية متقدمة مع إسرائيل، لديها سفارات ولديها علاقات دبلوماسية، لكن الآن النموذج الذي أصبح يعني هو السائد فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل هو يمكن بناء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل والحفاظ على مسافة وعلى مواقف تجاه القضية الفلسطينية وعلى التزام مبدئي والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهذا الفلسطينيون أنفسهم أيضا يتبنونه وينطلقون منه في علاقتهم مع إسرائيل، لا فيما يتعلق بأوسلو وما بعد أوسلو ولا حتى فيما يجري الآن في مفاعيل غزة والعملية السياسية التي انطلقت في غزة بعد أن توقفت الحرب. إذن الأفق السياسي هو هذا، هو أنه علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون التخلي عن مبادئ التي تنطلق وتطول.
0: طيب كيف يمكن للمغرب أن يستفيد من علاقاته الآن مع تل أبيب؟ يعني

0: للعب دور أكبر في القضية الفلسطينية ووقف إراقة الدماء هناك كما تفضلت.
1: صحيح، وهذا أعتقد هو أفق الدول العربية برمتها، يعني حتى الدول العربية كلها تتفق على هذا الأفق وعلى السقف، بل حتى دول أخرى، حتى تركيا وحتى دول أوروبية نفسها التي تتحدث في هذا الموضوع، هذا هو سقفها، هو إيقاف الجانب العدواني في إسرائيل، إيقاف الهمجية في الحرب، إيقاف الاستيطان، إيقاف الاعتداء على حقوق الفلسطينيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه العادل والمشروع في دولته بناء على القانون الدولي. وهذا لا يمكن أن يحدث خارج مجموعة من المنطلقات ومن المقولات الدبلوماسية، لأنه الصيغة الأخرى جربت صيغ الحروب وجربت صيغ المقاطعة أو القطيعة، وكلتاهما لم تأتي بنتيجة. يعني الصيغة الآن التي تجرب على الأقل في السنوات القليلة الماضية هي صيغة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، لكن بضمانات وبالتزامات وبضغوطات وأيضا بمواقف تبقى قائمة، وهذا ما تفعله حتى الدول الغربية، يعني وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة نفسها لديها نفس الموقف فيما يتعلق بوقف الاستيطان وفيما يتعلق طيب
0: وحتى العلاقات الدبلوماسية
1: طيب،
0: لكن قد يقول لك أحدهم حتى العلاقات الدبلوماسية لم تؤدي إلى وقف إراقة الدماء مع إسرائيل في ثواني قليلة، 10 ثواني، كيف ترد على ذلك؟
1: لكن هل هناك حل آخر؟ يعني مثلا هل يمكن إيقاف مثلا إراقة الدماء بحرب كونية أو بحرب نووية أو بحرب انتحارية مع إسرائيل؟ يعني النموذج الأول لم يأتي بأي نتيجة، بل على الأقل حينما تنتهي الحروب وتضع الحروب أوزارها يبدأ الزمن الدبلوماسي ويكون للدبلوماسية أدوار وتأثير، وهذا حصل يعني حتى على مستوى مبادرات الدول العربية حصل أن توقفت الحرب بعمل سياسي.
0: شكرا لك من الرباط دكتور عبد الفتاح نعوم، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض بمراكش. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها هجوم سبراني يستهدف ناقلتين متجهتين إلى أمريكا في مضيق جبل طارق، ولدينا أيضا تقارير تتحدث عن تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي.
2: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمريكا.
5: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
4: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
5: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
4: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
5: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
4: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا إلى الشعب الروسي قبيل انطلاق انتخابات مجلس الدوما المقررة في 18 و19 من سبتمبر، حيث قال إن البلاد تمر بحملة انتخابية مهمة وحاسمة من نواح عديدة، وأشار بوتين إلى أن سكان دونباس ونوفوروسيا سيشاركون في الانتخابات للمرة الأولى.
6: تجرى هذه الانتخابات الواسعة النطاق على خلفية العملية العسكرية الخاصة، وللمرة الأولى منذ إعادة توحدهم مع روسيا سينتخب سكان دونباس ونوفوروسيا نوابا في مجلس الدوما. أنا واثق من أن جنودنا وضباطنا المنخرطين حاليا في عمليات قتالية شاقة سيشاركون أيضا بفاعلية كبيرة في التصويت.
0: كما انطلقت الانتخابات البرلمانية الروسية على جبهات القتال في مقاطعة دونيسك مبكرا وفق خطة أمنية معقدة فرضتها ظروف القتال المستمر، حيث تصل صناديق الاقتراع للمقاتلين في خنادقهم وعلى الجبهات الساخنة. مراسل العربية رصد سير العملية الانتخابية في دونيسك في هذا التقرير.

0: إلى هذه النقطة العسكرية في شمال مقاطعة دونيتسك وصلت صناديق الاقتراع إلى الجبهات ليمارس الجنود الروس حقهم الانتخابي في الانتخابات البرلمانية التي تقام في روسيا مبكراً على الجبهات وستقام في جميع المقاطعات من 18 وحتى 20 من سبتمبر الحالي.
1: أرسلتنا قيادة الفيلق كأعضاء في اللجنة الانتخابية نتجول في مواقع القتال والتماس وكذلك في الأماكن حيث يخضع الأفراد لإعادة التأهيل الصحي والنفسي. هناك تم تجهيز مراكز صغيرة ليدلوا بأصواتهم.
0: وعلى مقربة من خطوط النار تحاول اللجان نقل إجراءات المراكز المدنية إلى الجبهة. تصويت سري، تدقيق في الأوراق الثبوتية، ومراقبون يتابعون العملية الانتخابية.
2: تم إنشاء مراكز انتخابية مؤقتة في كل وحدة، ولجاننا تنتقل إلى كل مواقع التماس والتموضع الأخرى لفحص العملية الانتخابية. بالنسبة للإقبال فهو جيد، حيث يؤدي الكثير من الجنود واجبهم الانتخابي بحماس.
0: لكن الوصول إلى صناديق الاقتراع هنا ليس كأي مكان آخر، فالطريق بين مواقع التصويت يمر عبر جبهة مفتوحة على مخاطر القتال، جنود أوكرانيون على خطوط المواجهة، ومسيرات في السماء تجعل حركة اللجان وصناديقها أكثر تعقيداً، لذلك تتحرك العملية الانتخابية على إيقاع الجبهة نفسها. وصول وتصويت وانتظار حتى يهدأ الميدان، ثم عودة الجنود إلى مواقعهم.
3: تتم العملية الانتخابية في ظروف صعبة ولكنها منظمة. يرافقنا دوما اختصاصي في التصدي للمسيرات، ويأتي الجنود للتصويت، ثم ينتظرون حتى تهدأ الأمور، ثم يعودون إلى مواقعهم، وهكذا تتم عملية التبديل.
0: هنا لا تغادر البنادق مواقعها، لكن صناديق الاقتراع وصلت إليها على خطوط القتال شمالي دونيتسك. يدلي الجنود الروس بأصواتهم مبكرا في الانتخابات البرلمانية قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في عموم روسيا. الصندوق ينتقل مع اللجنة الانتخابية من موقع إلى آخر، من نقاط التمركز والقتال إلى مراكز التأهيل الصحي والنفسي للجنود. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر من على حدود مدينة قسطنطينوفكا شمالي مقاطعة دونيتسك.
4: كشفت وول ستريت جورنال عن استهداف ناقلتين تحملان النفط والغاز ومتجهتين إلى السواحل الأمريكية بهجمات سبرانية قرب مضيق جبل طارق، فيما تحقق السلطات الأمريكية في اختراق أنظمتهما وسط مخاوف من تعطيل الملاحة أو فقدان السيطرة على السفن.
5: في عرض البحر تبدو ناقلة النفط مجردة كتلة فولاذية ضخمة تشق طريقها نحو الموانئ الأمريكية، لكن خلف هذا الهيكل أنظمة رقمية تتحكم بالمحركات والملاحة والاتصالات، والآن هذه الأنظمة نفسها أصبحت هدفاً لهجوم خفي. إذ كشفت وول ستريت جورنال عن استهداف ناقلتين تحملان النفط والغاز المسال متجهتين إلى السواحل الأمريكية بهجمات سبرانية أثناء عبورهما مضيق جبل طارق في أغسطس. لم يكن الاختراق مجرد محاولة للوصول إلى بيانات، فالهجوم على أنظمة تشغيل السفن قد يعني تعطيل المحرك أو التأثير في الملاحة وفقدان الطاقم السيطرة على الناقلة، بما يحمله ذلك من خطر تصادم أو انفجار أو تسرب نفطي. وبعد وصول الناقلتين إلى خليج المكسيك، صعدت فرق من خفر السواحل الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى متنهما في 21 و24 من أغسطس لفحص أنظمتهما والتأكد من سلامتها. وحتى الآن لم تحدد السلطات الأمريكية الجهة المسؤولة، فيما تدرس مخاوف مرتبطة بإيران وخصوم آخرين.
6: بالنسبة لسفينة تحمل عشرات الملايين من الجالونات من النفط الخام وهو شديد الاشتعال، هناك دائما خطر نشوب حريق أو انفجار، ودائما هناك خطر حدوث تسرب نفطي.
5: والخطر ليس افتراضيا، ففي 2017 أصاب هجوم

0: نوتبيتيا شركة ميرسك فعطل أنظمة وأعمالا واسعة، وقدرت الشركة أثره المالية بنحو 250 إلى 300 مليون دولار. وفي 2020 اضطرت شركة CGM إلى تعليق الوصول مؤقتا إلى أنظمة تقنية أساسية بعد هجوم فدية، وتعطلت خدمات الحجز والفواتير الإلكترونية لأسابيع.
1: إنفاق ضخم على الذكاء الاصطناعي يقابله تصاعد في تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة القطاع على تحقيق عوائد توازي حجم الاستثمارات وسط سباق تقني تقوده الولايات المتحدة والصين. المزيد في التقرير التالي.
2: تريليون دولار حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، رقم كبير يطرح سؤالا أكبر: هل ستأتي العوائد بالحجم الذي يبرر هذه الاستثمارات؟ مراكز بيانات ورقائق وبنية تحتية تتوسع بسرعة، فيما تضخ أكبر 5 شركات تكنولوجيا أكثر من 500 مليار دولار سنويا. مخاوف المستثمرين بدأت تتزايد، خاصة مع تقارير تشير إلى حاجة الصناعة لنحو 600 مليار دولار من الإيرادات سنويا لتغطية تكاليف البنية التحتية، مقابل عائد فعلي لا يتجاوز 100 مليار دولار. لكن الخلاف لا يدور حول المال فقط، بل يأخذ بعدا سياسيا. في قطاع التكنولوجيا تتعالى أصوات تطالب بإبطاء سباق تطوير النماذج المتقدمة، فيما يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التباطؤ، محذرا من أن ذلك قد يمنح الصين فرصة للتقدم. تأتي المخاوف الأمريكية فيما أطلقت بكين صندوقها السيادي الثالث لأشباه الموصلات بتمويل يتجاوز 47 مليار دولار لتوطين صناعة الرقائق وتحدي القيود الأمريكية. المستثمر يريد عائدا يبرر تريليون، والشركات تريد مواصلة السباق، وترامب يخشى أن يمنح التباطؤ الصين فرصة للتقدم.
3: I'm telling you it's all a hoax. The data centers are great. It's the oil of the next 20-25 years. We're not going to let that happen. It's a hoax.
4: And you're right. We're not going to let that happen, sir.
2: وبين مخاوف الفقاعة وسباق التفوق التكنولوجي يبقى السؤال: هل تستطيع صناعة الذكاء الاصطناعي تحويل هذا الإنفاق الهائل إلى عوائد حقيقية؟
1: وفي نهاية النشرة نذكر بالعناوين: معارك ضارية بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي بين اللحج وتعز، ونزح أكثر من 122 ألف شخص بسبب التصعيد الحوثي. فانس يدافع مجددا عن قرار الحرب ضد إيران، والخزانة الأمريكية تجتمع مع مؤسسات مالية عالمية لتشديد العقوبات على طهران. البرلمان اللبناني يجدد الثقة في حكومة نواف سلام، ونواب حزب الله ينسحبون قبل التصويت. المغرب وإسرائيل يقرران رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء. وبوتين يدعو الروس للمشاركة في انتخابات الدوما بعد يومين، والعربية ترصد سير العملية الانتخابية في جبهات القتال. نهاية النشر مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: فمن هنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماءً.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك في الحمام.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
1: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
9: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائماً شرعاً.
10: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
9: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
10: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
9: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
10: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
11: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يؤكد أن إيران ترغب بشدة بإبرام اتفاق وأن الحرب في آخر مراحلها. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. البرلمان اللبناني يجدد الثقة في حكومة نواف سلام، ونواب حزب الله ينسحبون قبل التصويت. بوتين يدعو الروس للمشاركة في انتخابات الدوما بعد يومين، والعربية تصد سير العملية الانتخابية في جبهات القتال.

0: عليكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من العربية. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، كما بحثا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنها تريد التوصل إلى اتفاق. وانتقد ترامب بشدة قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة قائلا إنه لا يعكس الوضع الاقتصادي وتم اتخاذه لأسباب سياسية، داعيا كيفن وارش إلى إظهار استقلالية عن مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي العدائي بحسب تعبيره. كما هدد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا وفرض عقوبات على كلا الجانبين.
1: They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
0: قبل ذلك دافع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن قرار الحرب ضد إيران، وأكد أن أسواق الطاقة العالمية كانت ستعاني إذا تأخرت أمريكا في مواجهة إيران مع هجماتها المستمرة على السفن، وأشار إلى أن القتال سيستمر طالما واصلت طهران استهداف السفن. وشدد فانس على أن الرئيس ترامب اتخذ المسار الصحيح بشأن إيران وحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. عقدت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اجتماعا مع مؤسسات مالية عالمية لبحث سبل تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وقطع مصادر إيراداتها وشبكات التوريد المرتبطة بها. وقالت الخزانة الأمريكية إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز جهود عزل طهران والحد من قدرتها على الوصول إلى التمويل الدولي. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البراح المخا غربية تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة المضاربة بمحافظة الحج. كما قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة المنصورة الحدودية بين

محافظتي لحج وتعز. وذكر مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في السلسلة الجبلية بالمنطقة المحاذية لمديرية المضاربة جنوب غرب محافظة لحج قبل أن تتمكن القوات الحكومية مسنودة بالقبائل من صد الهجوم الحوثي.

0: عرضوا ان احنا نموتنا وخرجوا ان احنا وبهذا لبنا
1: الحوثة
2: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
3: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
4: معي 5 قفال هربنا احنا وهلا معنا اية حاجة. يلا مشينا برواحنا لا شلينا حتى الصواريخ فوقنا الظرف فوقنا كله فوقنا ولا شلينا حاجة. طول الله فيه احنا 3 ايام على رز ولا ناكل اية حاجة.
5: معي بنت هناك بالكدحة غارق هي والغنم ما ادري اين هي ولا اشوفها ولا اتصلت عليها لحد الان مغلقين. ومعنا هناك شيبان خليناهم تركناهم عقواد اضطرينا نحملهم ولا قدروا يمشوا لان احنا مشينا مشي ولا قدرنا نحملهم.
6: اول هربنا من بلادنا بعيد وزح لهنا وزح قد هربونا احنا لهنا لا خيمة ولا الناس جالسين بيوتنا على حقهم يعني احنا قدروا نروح.
7: دانت الإمارات بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، وشددت الخارجية الإماراتية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الخارجية الإماراتية التضامن الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها. كما أدانت الرئاسة التركية محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة مؤكدة أن الحفاظ على أمن مكة وسلامتها يمثل أهمية بالغة للعالم الإسلامي. وأكدت الرئاسة التركية وقوفها وتضامنها التام مع السعودية داعية إلى الوقف الفوري للهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. أفادت مصادر أمنية عراقية بأن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت معسكرا تابعا لجماعة معارضة إيرانية كردية شمال غربي سليمانية بالعراق، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الاستهداف. صوت مجلس النواب اللبناني بتجديد الثقة في حكومة نواف سلام بموافقة 68 عضوا ورفض 12 وامتناع عضوين عن التصويت، بينما انسحب نواب حزب الله قبل التصويت. وفي ختام مناقشة اتفاق الإطار الثلاثي مع أمريكا وإسرائيل، قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام إنه عبارة عن إطار سياسي للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني. وأضاف أن التفاوض مع إسرائيل لم يحقق النتائج المرجوة لكنه لم يكتمل بعد، مشيرا إلى أن المسار يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. ورد نواف سلام على منتقدي الإطار الثلاثي قائلا إنما لديه طريقا أقل كلفة لوقف الاعتداءات وإعادة الأسرى والأهالي إلى قراهم ستؤيده الحكومة. شدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أيضا على ضرورة وقوف الجميع خلف الدولة حتى يكون موقفها أقوى في المفاوضات.
8: لكن علينا أيضا نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها. وكلما عززنا وحدتنا الوطنية ومكننا جيشنا من القيام بمهامه وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عززنا عناصر قوتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا.
7: قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام تهديد حزب الله مستمرا، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك إلى أن يتغير الواقع الأمني. وأضاف المسؤول أن إسرائيل ترجح وجود مواقع تحت الأرض لحزب الله شمال الخط الأصفر لم تعالج بعد، متهما الحزب بمحاولة استعادة قوته ونقل صواريخ ومسيرات من إيران ووكلائها.

0: وفي واشنطن أعلن غريغوري ميكس كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أنه لن يمنح موافقته على صفقة أسلحة وذخائر لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار تشمل 40,000 قنبلة تزن الواحدة منها 2,000 رطل. وقال ميكس إن إدارة رئيس دونالد ترامب لم تقدم ضمانات كافية بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستستخدم هذه الأسلحة بما يتوافق مع القانون الأمريكي ومع توفير الحماية المناسبة للمدنيين. أعلنت أمريكا وإسرائيل والمغرب في بيان مشترك الاتفاق بين تل أبيب والرباط على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات الكاملة وتبادل السفراء. وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد في نيويورك ضم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. وجددت الولايات المتحدة وإسرائيل اعترافهما بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. في موضوع مغربي مختلف، جدد المحامون في المغرب تمسكهم بمواصلة إضرابهم المهني المستمر منذ يونيو الماضي احتجاجا على قانون جديد ينظم مهنتهم. ورغم دخول القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي، لا يزال الخلاف قائما فيما تمتد تداعياته إلى المتقاضين وملفاتهم. مراسلة العربية فتحة علي والتفاصيل.
1: هنا في المحكمة الابتدائية بالرباط تمضي الأمور في ظاهرها بشكل اعتيادي، متقاضون وموظفون وقضاة وجلسات مدرجة على الشاشات، لكن أحد الأطراف الأساسية في منظومة العدالة يغيب عن هذا المشهد، المحامون الذين توقفوا عن الترافع للشهر الرابع على التوالي. هذا التوقف يأتي احتجاجا على قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، ويتركز اعتراض المحامين على عدد من المقتضيات التي جاء بها، من بينها إخضاع حسابات وودائع وأداءات المحامين للرقابة وإسناد الإشراف على التكوين الخاص ببعض المترافعين أمام محكمة النقض إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب مقتضيات تتعلق بالتأديب وأخرى توسع تدخل السلطة الحكومية في تدبير شؤون المهنة. ويعتبر المحامون أن هذه المقتضيات تمس استقلال المهنة وتنظيمها الذاتي.
2: ملي كدير الوصاية على بعض المهام المهنية كتمس مبدأ الاستقلالية ومبدأ أمامي، ماشي مبدأ جا عطا لينا شي حد، هذا مبدأ يمارسه المحامي أيا كان وفي أي بلد كان. وهذا المبدا ديال الاستقلاليه كتفرع عليه مجموعه ديال الاجراءات التي ان مست ستمس بمبدا الاستقلاليه.
1: وخارج دائره الخلاف المهني ثمه من يدفع ثمن هذا الانتظار. امام محكمه الاستئناف تنتظر هذه العائلات مثول ابنائها امام القضاء، فيما تبدو اغلب الملفات مرشحه للتاجيل بسبب غياب الدفاع.
3: اليوم ولدي عنده جلسه في المحكمه ما كاينش محامي، لان غيطلب هو غيطلب تاجيل، لان ما يقدرش يدافع على راسه، ولو يدافع ماشي بحال دفاع المحامي. المحامي ولدي يكون قاري الدوسي وعارف الدوسي وعارف شنو فيه.
1: حاله تختصر جانبا من تداعيات التوقف على اصحاب الملفات الذين يجدون انفسهم عالقين بين مسار قضائي متواصل ودفاع غائب. وبينما يتمسك المحامون بمواصلة إضرابهم، تؤكد وزارة العدل أن القانون الجديد يأتي في إطار إصلاح المهنة وتحديثها وتعزيز ضمانات الدفاع وتنظيم الممارسة المهنية. وبين الموقفين يتأجل الحسم في كثير من القضايا إلى حين أن يجد هذا الخلاف طريقه إلى الحل. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
0: أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع بغالبية 262 صوتا مقابل 159 في أكبر تحرك تشريعي أمريكي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وأحال مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون إلى دونالد ترامب لتوقيعه. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا إلى الشعب الروسي قبيل انطلاق انتخابات مجلس الدوما المقررة في 18 و19 سبتمبر، حيث قال إن البلاد تمر بحملة انتخابية مهمة وحالة.

0: حاسمة من نواح عديدة. وأشار بوتين أيضا إلى أن سكان دونباس ونوفوروسيا سيشاركون في الانتخابات المرة الأولى.
1: تجرى هذه الانتخابات الواسعة النطاق على خلفية العملية العسكرية الخاصة، وللمرة الأولى منذ إعادة توحدهم مع روسيا سينتخب سكان دونباس ونوفوروسيا نوابا في مجلس الدوما. أنا واثق من أن جنودنا وضباطنا المنخرطين حاليا في عمليات قتالية شاقة سيشاركون أيضا بفاعلية كبيرة في التصويت.
0: كما انطلقت الانتخابات البرلمانية الروسية على جبهات القتال في مقاطعة دونيسك مبكرا وفق خطة أمنية معقدة فرضتها ظروف القتال المستمر. مراسل العربية رصد سير العملية الانتخابية في دونيسك في هذا التقرير.
2: إلى هذه النقطة العسكرية في شمال مقاطعة دونيسك وصلت صناديق الاقتراع إلى الجبهات ليمارس الجنود الروس حقهم الانتخابي في الانتخابات البرلمانية التي تقام في روسيا مبكرا على الجبهات، وستقام في جميع المقاطعات من 18 وحتى 20 من سبتمبر الحالي.
3: أرسلتنا قيادة الفيلق كأعضاء في اللجنة الانتخابية نتجول في مواقع القتال والتماس، وكذلك في الأماكن حيث يخضع الأفراد لإعادة التأهيل الصحي والنفسي. هناك تم تجهيز مراكز صغيرة ليدلوا بأصواتهم.
2: وعلى مقربة من خطوط النار تحاول اللجان نقل إجراءات المراكز المدنية إلى الجبهة. تصويت سري، تدقيق في الأوراق الثبوتية، ومراقبون يتابعون العملية الانتخابية.
4: تم إنشاء مراكز انتخابية مؤقتة في كل وحدة، ولجاننا تنتقل إلى كل مواقع التماس والتموضع الأخرى لفحص العملية الانتخابية. بالنسبة للإقبال فهو جيد، حيث يؤدي الكثير من الجنود واجبهم الانتخابي بحماس.
2: لكن الوصول إلى صناديق الاقتراع هنا ليس كأي مكان آخر، فالطريق بين مواقع التصويت يمر عبر جبهة مفتوحة على مخاطر القتال، جنود أوكرانيون على خطوط المواجهة، ومسيرات في السماء تجعل حركة اللجان وصناديقها أكثر تعقيداً، لذلك تتحرك العملية الانتخابية على إيقاع الجبهة نفسها. وصول وتصويت وانتظار حتى يهدأ الميدان، ثم عودة الجنود إلى مواقعهم.
5: تتم العملية الانتخابية في ظروف صعبة ولكنها منظمة. يرافقنا دوما اختصاصي في التصدي للمسيرات، ويأتي الجنود للتصويت ثم ينتظرون حتى تهدأ الأمور ثم يعودون إلى مواقعهم، وهكذا تتم عملية التبديل.
2: هنا لا تغادر البنادق مواقعها، لكن صناديق الاقتراع وصلت إليها على خطوط القتال شمالي دونيتسك. يدلي الجنود الروس بأصواتهم مبكرا في الانتخابات البرلمانية قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في عموم روسيا. الصندوق ينتقل مع اللجنة الانتخابية من موقع إلى آخر، من نقاط التمركز والقتال إلى مراكز التأهيل الصحي والنفسي للجنود. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر من على حدود مدينة قسطنطينوفكا شمالي مقاطعة دونيتسك.
0: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس إن مؤشرات مشجعة تظهر على تراجع وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع انخفاض معدلات انتقال العدوى في المناطق الأكثر تضررا.
6: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo had a big head start and were playing catch up in the response. We are now starting to see encouraging signs that we are gaining ground. In the most affected parts of Ituri province, transmission is going down. South Kivu has reported no new cases since May. More than 1,700 people have recovered. And after 4 months, the epidemic has been contained mostly in the northeastern DRC.
0: نهاية النشرة.

كيف العناوين؟ ترامب يؤكد أن إيران ترغب بشدة بإبرام اتفاق وأن الحرب في آخر مراحلها. القوات المسلحة اليابانية تستهدف تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. البرلمان اللبناني يجدد الثقة في حكومة نواف سلام ونواب حزب الله ينسحبون قبل التصويت. بوتين يدعو الروس للمشاركة في انتخابات الدوما بعد يومين والعربية ترصد سير العملية الانتخابية في جبهات القتال. نهاية النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: بنكفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.
3: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
4: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
3: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
4: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
3: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
5: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: من داخل المشهد الإسرائيلي بين حسابات الميدان وموازين السياسة الداخلية تتقاطع قضايا الحرب والسلام وتتداخل الرؤى الأمنية مع الضغوط الدولية لتسلط الضوء على ملفات إسرائيلية شائكة. في هذه الليلة نحاول صوتا لطالما دافع عن وجهة نظر اليمين الإسرائيلي متجاوزا في رؤيته حتى حكومة نتنياهو نفسها. رجل يرى أن الحل العسكري الشامل هو الطريق الوحيد أمام إسرائيل، يرفع سقف المطالب الإقليمية والاستراتيجية إلى مستويات لا تقبل التسويات أو التنازل، بل تمثل ربما في صميمها دعوة لتجاوز حدود السياسة الرسمية نحو خيارات أكثر استقطابا وتشددا. أهلا بكم في حلقة جديدة من قابل الجدل. أرحب بضيفي من تل أبيب الكاتب والباحث الإسرائيلي جولان برهوم. سيد جولان، مرحبا بك معي في قابل الجدل.
1: تحياتي لك وللجميع وشكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة الكريمة.
0: أهلا فيك. الحكومة الإسرائيلية تواصل يعني تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق خصوصا في الضفة

0: الغربية وحتى في مناطق كانت محرمة أن يقام عليها أو تقام عليها هذه المستوطنات منذ 2005. تعود إسرائيل الآن لبناء المستوطنات أيضا في هذه المناطق. كيف تبررون هذا التوسع الذي تراه المنظمات الدولية الأمم المتحدة خرقا أصلا للقانون الدولي ويعوق أي تسوية سياسية مقبلة بينكم وبين الفلسطينيين؟
1: أولا هناك حقائق، هناك تاريخ، يعني لدينا حق في هذه المنطقة، في هذا الأرض، أرض أجدادنا، يعني أصلنا فصلنا كشعب يهودي في مناطق يهودة وسامرة، ما تسمى بالغلط في اعتقادي الضفة الغربية. بالإضافة أستاذي الكريم، هناك زيادة طبيعية، هناك حاجات إنسانية، بناء حدائق، مدارس، أحياء جديدة، أمر طبيعي. أنا لا أريد أن أجمد البناء للعرب، وأنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود. السؤال كيف أنت تفسر القرارات الدولية؟
0: كيف أنتم هل أصلاً أنتم تأخذون بالقرارات الدولية حتى تفسرونها؟ إذا أنا الآن مثلاً قلت بأنكم تخالفون القوانين الدولية ببناء هذه المستوطنات، وأنت تقول بأن هذه أرض أجدادنا تتحدث عن تاريخ قبل 3000 سنة، وكأن هذا الأمر يعطيك الحق في بناء هذه المستوطنات وبطرد السكان الأصليين الفلسطينيين في هذه المناطق ومصادرة أراضيهم.
1: ما حد تحدث عن طرد.
0: ماذا تسمي الاستيطان إذن؟ وتهجير الأهالي ومنعهم من حق العودة.
1: أنا أريد أن أوضح إجابتي إذا أسمح لي بالاختصار الشديد. أولا حق التاريخي هو بالنسبة لحق قضائي قانوني، يعني لدينا حق قضائي قانوني.
0: ما هو الحق القضائي القانوني الدولي؟
1: سان ريمو سنة 1920. أولا بالنسبة لطرد فلسطينيين، عندما أنا أتحدث عن بناء في مناطق،
0: لا أريد شرح الحق القانوني. ما هو الحق القانوني لكم؟
1: غير معنى ذلك،
0: ما هو الحق ذكر المشاهدين بما حدث في 1920.
1: نحن لا نريد ذلك.
0: أذكر المشاهدين بهذا القانون الدولي الذي تقوله، هذا الحق الذي أعطي لكم في 1920.
1: العالم اعترف بحق اليهود، العالم اعترف بحق اليهود في هذه المنطقة سنة 1920، مؤتمر سان ريمو.
0: لماذا تسمي الفلسطيني المسلح بأنه مخرب أو إرهابي، بينما المستوطن الذي يمنحه بن كفير السلاح لقتل الفلسطيني ولترهيب الفلسطيني ولطرده من أرضه أو لطرده من بيته أو لإصابته أو لحرق منزله أو حقوله أو تسميم مواشيه بأنه لم يرتكب جرما وبأن هذا حق تاريخي لأنه في أرض أجداده؟ هل تستوي هذه قانونيا وإنسانيا حتى؟
1: أستاذي، ماذا وصف الآن هذه، اعتذر ولكن أقول ذلك، دعاية. لا توجد أي تعليمات. الامتحان الحقيقي، الفحص الحقيقي، هو غير مقولة معينة أو عملية معينة فردية هامشية استثنائية. هل هناك كتب، أوامر، تعليمات عسكرية، مدنية، رسمية التي تتحدث؟
0: نعم، هناك تحريض، هناك تحريض، هناك تحريض، هناك تحريض، هناك تحريض، هناك تحريض. لا لا لا لا لا، هناك، نعم. أنت تسأل تقول هل هناك تعليمات؟ هل هنا بن كفير يحرض على الفلسطينيين؟ أقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، منح المستوطنين حق حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم تجاه العزل الفلسطينيين. طيب سأقول لك، لا أضلل، هذا الكلام صحيح. يهودا شمعون، يهودا،
1: يهودا، أنا حريص على ذلك. طيب
0: رد
1: عندما أنت تتحدث.
0: أنا لا أضلل، أنا أسأل. نعم، قتل الفلسطينيين. كم قتل فلسطيني؟ كم قتل مستوطن إسرائيلي فلسطيني في 2026؟ هل تعلم؟
1: بكلامك
0: أكثر من 1000 فلسطيني قتل على أيدي المستوطنين.
1: أنا حريص.
0: أليس هذا بغطاء حكومي وغطاء سياسي، غطاء من بن كفير من الجيش الإسرائيلي؟
1: أنا أقول لك بوضوح من قتل فلسطينيين.
0: ما الذي قتلهم؟
1: الملك حسين قتل فلسطينيين.
0: الملك حسين قتل فلسطينيين؟ الملك حسين هو من ضم الفلسطينيين وأتى بالفلسطينيين وأعطاهم الجنسيات وأخذهم إلى داخل الأردن، لم يقتلهم. أنتم من تقتلون، أنتم من تقتلون الفلسطينيين، المستوطنين هم من يقتلون الفلسطينيين في الضفة الغربية.

0: أنتم من قتلتم 70,000 فلسطيني بدم باردة في قطاع غزة ودمرتم كل قطاع غزة.
1: تتحدث عن قانون معين أو تتحدث عن غزة الآن؟
0: أنا أتحدث عن الضفة وأنت تتحدث عن الملك حسين. أنا أيضا أستطيع أن أذهب إلى مواضيع أخرى. جاوبني عن سؤالي الذي سألته بشكل مباشر.
1: أعطيني حق الجواب.
0: أعطيك حق الجواب وأطرح عليك الأسئلة.
1: حقي أن أرد.
0: من حقك أن ترد
1: بالتفصيل.
0: ورد بالتفصيل. أنا لا زلت في سؤالي وأنت تقاطعني. لم أكمل حتى سؤالي. دعني أكمل سؤالي وبعد ذلك لك الحق في الإجابة الكاملة.
1: تفضل.
0: طيب، هذا محامي اسمه يهودا شمعون، أحد سكان بؤرة حفاد جلعاد الاستيطانية، وهو ممثل قانوني بالمناسبة لمستوطنين متهمين بالاعتداء على فلسطينيين. قال بأن على إسرائيل قتل جميع أهالي قرى تل وسارة وجيت وفراتة بالضفة الغربية. تخيل بأنه قال هذا الكلام. آخر أيضا مستوطن يقول في مقابلة لهيئة الإذاعة البريطانية بأن حياة اليهودي الواحد تساوي حياة 10 ملايين فلسطيني. هل هذا كلام يعقل منطقي ونحن اليوم في 2026؟
1: إذا تريد جواب، إذا تريد جواب
0: عن ما سألت،
1: أقول لك
0: أريد جوابا عن ما سألت.
1: أولا لا يوجد أي واحد في إسرائيل الذي يبرر ذلك، لا يوجد أي واحد. ما حد يريد قتل فلسطينيين. أنت تحدثت بالغلط وهذه غلطة، وأنت قلت أنا أقتبس. هو تحدث عن قانون معين وهذا القانون متعلق لا سمح الله لقتل فلسطينيين، قتل مخربين. نعم،
0: ولكن أنت تسأل عن التصريحات الرسمية. بن كفير أليس هو وزير الأمن؟
1: سلام. أليس سلام هي مصلحة أي. بالإضافة العربية.
0: طيب. أليس وزير الأمن القومي بن كفير أليس مسؤولا؟ يمكن الاستدلال بتصريحاته والسؤال عنها. أنت تقول أعطني تصريحات
1: رسمية. أنا لا أمثل بن كفير.
0: أنت لا تمثل بن كفير، أنا أعرف، ولكنه وزير إسرائيلي، وزير في الحكومة التي تمثل بلادك وتمثلك أنت، أليس صحيح؟
1: هذا صحيح.
0: طيب، بن كفير يقول حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة. تخيل. يقول أيضا ردا على الدعوات الدولية لإدخال مساعدات لغزة مثلا، يقول الشيء الوحيد الذي يجب أن يدخل إلى غزة هو مئات الأطنان من المواد المنفجرة وليس جراما واحدا من المساعدات. يقول أيضا في تصريح لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن تشجيع هجرة سكان غزة هو الحل الصحيح والأخلاقي والوحيد، وإعادة الاستيطان هناك واجب. تعرف أيضا بأنه هو من أقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو من يدخل إلى الأسيرات الفلسطينيات. ليسوا مخربين، ليسوا مخربين.
1: من قتل ومن اغتصب،
0: من قتل ومن قتل ومن اغتصب ومن تم محاكمته وأقر واعترف. هنا يمكن أن نقول أنه مخرب، أو أن أقول أنه قاتل، أو أقول أنه إرهابي أو غيره. لكن إيه، لا لا لا لا لا، أنا لا أطلق اتهامات، لا أطلق اتهاما على أحد، لا أطلق اتهاما على أحد دون بينة ودون محاكمة ودون أن يعرض على محاكمة قانونية ويتم إدانة هذا الشخص. أما أن يؤخذ الناس قسرا،
1: من خطف أولاد
0: يؤخذ الناس قسرا ويعتقلون، وبعد ذلك تريد مني أن أقول بأنهم مخربين أو إرهابيين؟
1: الصراحة
0: لم أسمعك جيدا، كنت أطرح عليك سؤال وأنت لا تريد أن تستمع.
1: أنا قلت لك شكرا جزيلا، عندما أنت تقول أن من خطف أولاد في أكتوبر 23 هو غير مخرب، شكرا جزيلا لك.
0: لا، من يخطف ومن يقتل هو مخرب وهو إرهابي وهو قاتل. نفس المسألة تنطبق على من يقتل الأطفال والنساء ويمنع دخول المواد الغذائية ويعزلهم في قطاع غزة لمدة 3 سنوات ويقتل 100,000 فلسطيني بينهم نساء وأطفال وشيوخ. رملوا النساء، دمروا الغزة بكاملها، أكثر من 95% من غزة مدمرة، أصبحت منطقة موبوءة. ماذا تريد أن أسمي من فعل هذا الفعل؟ هل هو فعل خير؟
1: أولا أنا أريد أن هذا يكون واضح. أنت لا وهذا هو الفرق المركزي. المركزي بين الطرفين.
0: أي.
1: عندما هناك مخرب يهودي أنا أدين ذلك. أنت لا تستطيع أن تقول أن من حصل في 7 من أكتوبر 2023 أن تصنفه كمخرب. أولا الآن أنت تتحدث عن غزة وتحدثت وطولت بالحكي، 70,000 كبرت إلى 100,000.
0: فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل.

0: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
1: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: حياكم الله مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة مع الكاتب والباحث الإسرائيلي جولان برهوم. المحكمة العليا الإسرائيلية قالت في قضية مرعبي، تتذكر القضية، أن الضفة الغربية واقعة تحت احتلال حربي وأن القائد العسكري ليس صاحب السيادة عليها. ماذا يعني هذا الحكم من المحكمة العليا الإسرائيلية؟ هل يعني بأن الأرض الضفة الغربية محتلة إسرائيليا؟
5: هاي وجهة نظر معينة، نحن نحترم المحكمة العليا، ولكن هناك ظروف معينة، نحن في حالة حرب، نحن في وقت طوارئ. أستاذي أنا أحترم طبعا المحكمة العليا، ولكن على سبيل المثال،
4: هل ترفض حكم المحكمة العليا أنت؟ هل ترفض هذا الحكم؟
5: ببعض من النقاط بالنسبة لأشياء يومية أو أشياء وطنية أنا موافق وغير موافق. نحن دولة إسرائيل، نحن ديمقراطية.
4: من الذي كان يعطي الأموال لحماس داخل غزة ويدخل الشنط الأموال إلى داخل قطاع غزة؟ أليس بنيامين نتنياهو؟
5: حدود 67 هي حدود
4: قطع. جاوبني على هذه المسألة ولا تعود إلى 67. من الذي كان يدخل الأموال وملايين الدولارات؟
5: أو أنت تتحدث عن التمويل؟
4: أتحدث عن التمويل.
5: أنا أريد أن أفهم.
4: الآن أتحدث عن التمويل.
5: إذا تتحدث عن التمويل، أنا في اعتقادي وفي اعتقاد كثير من الإسرائيليين، تمويل حماس كان غلط. ممكن ربما كانت فكرة خاطئة أن إذا نشجع ونقوي حماس هذا يكون على حساب السلطة الفلسطينية، وممكن كانت غلطة بالنسبة لهذا التفكير. أنا موافق. التهديد الفلسطيني مدعوم من قبل الاحتلال الإيراني، مثل ما تعرفوا الفلسطينيين شركاء الاحتلال الإيراني، وأنا أريد أن هذا
4: لا تعمم الفلسطينيين. لا تعمم. من تقصد الإيراني. من الفلسطينيين؟ من تقصد؟ هناك حركة حماس، هناك السلطة الفلسطينية، هناك الجهاد، هناك
5: جزء من الفصائل الفلسطينية، فصائل بارزة داخل المجتمع الفلسطيني. نعم، لديهم
4: حماس
5: تعاون مع الاحتلال الإيراني. أنا أريد أن هذا الأمر يكون يتأصل في قلوب العرب.
4: لا تؤصل ولا تتحدث عن العرب كيف يمكن.
5: هو الذي يدفع الثمن في أعقاب الاحتلال الإيراني، والفلسطينيين جزء من هذا الاحتلال.
4: الفلسطينيين أيضا يدفعون الثمن جراء هذا الاحتلال الإسرائيلي أيضا.
5: الذي يدق على الباب فقط سوف يسمع الجواب أكيد.
4: طيب.
5: ما فكرتم؟
4: طيب
5: غير أنت أستاذي، ما فكرتم؟ اقتحمتم الحدود، قتلتم، خطفتم أولاد ربنا ساطر، ونحن نكون ساكتين؟ أنا أريد أن أفهم. وأنا أنصح
4: ليس بالمقابل يا سيد برهوم، بالمقابل يعني ما حدث من حماس في 7 أكتوبر أكيد لم يكن مقبولا، وأكيد هذا ليس فعلا يمكن أن نقول بأنه فعل خير أو فعل عظيم أن تخطف أو أن تقتل أو أن تنكل أو أن تخطف. بالتأكيد سواء فعلت هذا الأمر حماس أم جهة أخرى غير حماس، ولكن في المقابل لكل فعل رد فعل. هل يمكن أن يكون هذا الفعل رد فعله معاقبة كل شعب غزة؟ أن يعاقبون بالقتل، أن يعاقبون بالتجويع، أن يعاقبون بالحرمان من المياه، بالحرمان من المساعدات، بالحرمان من الدواء، إن لم يموتوا بالصواريخ من فوقهم فهم حتما سيموتون من الجوع، حتما سيموتون من الظمأ. هذه هي المسألة التي لم تكن عادلة في حرب غزة.
5: إذا هناك حرب وهناك خطر، أنا قلت دائما

0: عاقبوا حماس،
1: الكثير من
0: عاقبوا حماس ولا تعاقبوا الشعب الفلسطيني.
1: نفتح المعابر حتى في عهد الحرب ونعطيهم الفرصة إخلاء الفلسطينيين، غير تهجير إخلاء الفلسطينيين على الأقل، المرضى الجرحى، ونطلعهم برا من أجل إنقاذ على الحياة، من أجل الحفاظ على الحياة، غير من أجل طرد فلسطينيين فقط لأنهم فلسطينيين. الآن ماذا فعلت بريطانيا والولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق أو في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية؟ لكن إذا فعلا تريد أن تتحدث عن قصف جوي شواعي، نتحدث ما حصل في سوريا في السنوات الأخيرة، نتحدث عن جرائم الحوثيين في اليمن، نتحدث عن جرائم والتأثير الاحتلال الإيراني في العراق بلاد الرافدين. تريد أن نتحدث عن قتل المسلمين؟ نتحدث عن ذلك. من يهدد، من فعلا قتل مسلمين عرب مسلمين في مناطق الشرق الأوسط؟ بدون شك الاحتلال الإيراني. ولو أنا كنت عربي كنت اليوم واقف مع ولصالح دولة إسرائيل.
0: يعني لا تفرض على العرب يقفون مع من هم يعرفون مصلحتهم جيدا.
1: إن مصلحة كانوا العرب مع إيران؟
0: إن كانوا لا
1: مصلحة العرب
0: ليست
1: مع إيران؟
0: ليست بالضرورة إن لم تكن ليست بالضرورة ليست بالضرورة ليست بالضرورة ليست ليست بالضرورة ليست بالضرورة إن لم تكن مع إيران ليست بالضرورة ليست ليست بالضرورة إن لم تكن مع إيران فيجب أن تكن مع إسرائيل، هي مع مصالحها في نهاية الأمر.
1: عدوي صاحبي أستاذي،
0: ليس في كل الأحوال إذا كان إسرائيل يعني هو هي اللي هي الدولة المعنية، وأنت تعرف لماذا هي إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل تقوم بنفس الفعل. إسرائيل تقصف سوريا وتقصف لبنان وتقتل الفلسطينيين وتقصف غزة وتهجر الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: أنت غير خائف من الاحتلال التركي العثماني هناك؟
0: نحن لا نخاف.
1: أنت كعربي غير خائف من ذلك؟
0: نحن لا نخاف يا سيد برهوم، نحن لا نخاف. العرب الحقيقيون لا يخافون بالمناسبة، لأنهم أصحاب أرض وأصحاب حق، ولديهم مبدأ يقدمون مصالحهم أيضا.
1: كيف يعقل؟
0: أنت كيف يعقل؟
1: أنا متعاطف مع كل الضحايا في الشرق الأوسط ومع كل الأقليات المظلومة.
0: طيب تعاطف مع من قتلتهم، تعاطف مع من قتلتهم إسرائيل، تعاطف مع من قتلتهم إسرائيل في لبنان أو قتلتهم في سوريا أو قتلتهم في أو قتلتهم حتى في حتى في إيران بالمناسبة، حتى في إيران في الحرب الأخيرة هناك هناك هناك هناك من سقط من القتلى مدنيين ليس لهم علاقة بالحرب الأخيرة. هناك مدرسة بنات مثلا في ميناب تم قصفها، وإيران تتهمكم أنتم والأمريكيون بقصف هذه المدرسة.
1: إيران تتهم إسرائيل، إيران تقتل من شعبها وهي تتهم إسرائيل، إيران التي ذبحت إيرانيين، إيران تتهم إسرائيل.
0: هي تتهمكم.
1: تسامع؟
0: نعم.
1: لكلامك أستاذ.
0: نعم. إيران تتهمكم بأنكم قتلتم مدنيين في هذه الحرب.
1: وارتكبت جرائم ضد أبناء الشعب الإيراني المظلوم. وأنت تتحدث عن إيران، لكن أنت تحدثت عن لبنان. قلنا دائما لا نريد
0: بالمناسبة ليس عن لبنان فقط، لبنان وسوريا ولبنان وسوريا وفلسطين وأيضا إيران أخيرا.
1: إذا تريد أن تتحدث عن البلدان العربية والدولة العربية، كل واحد من جمهور المشاهدين يعرف بالضبط من شوش التشكيل الطائفي في لبنان. في داخل لبنان هناك أصوات الآن متعاطفين معي الآن، يريدون العلاقة مع الديمقراطية الإسرائيلية ولا الاحتلال الإيراني. وإذا تريد نفتح ذلك أكثر بكثير، كيف الجمهورية الإيرانية غيرت شكل، هذا يشمل التطهير العرقي، وجابت ناس جمهور من باكستان وأفغانستان إلى عمق سوريا قبل 5-6 سنين من أجل تشويش أو تحويل الدولة السورية إلى دمية إيرانية مثل ما فعلت في لبنان. والسؤال، هل العالم العربي يريد أمة عربية أو يريد الاحتلال الإيراني الفارسي الصفدي؟ يريد ذلك؟
0: بالتأكيد يريد أمة عربية، لكن

0: بالمناسبة أنتم تفعلون نفس الأمر، يعني مثلا أنتم تتقدمون في الجولان، أنتم تتقدمون في الجولان والجنوب السوري الآن، تحتلون هذه المناطق دون يعني وجه حق وبشكل غير قانوني وبشكل غير شرعي. مثلا حتى في جنوب لبنان بالمناسبة، إسرائيل وصلت إلى إلى إلى جنوب الليطاني تقريبا، كل هذه المناطق هي مناطق لبنانية ويجب عليها أن تنسحب من هذه المناطق وفقا لما تم الاتفاق عليه مثلا في واشنطن، الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان هناك بنود وغيرها، ولكنه وجود غير شرعي مثلا في جنوب لبنان، وجود غير شرعي في الجولان وجنوب سوريا مثلا. هذا الأمر يطرح حوله كثير من علامات الاستفهام على إسرائيل. كيف يمكن الآن أن تقول عن إيران بأنها جاءت إلى سوريا خربت أو أدخلت مجموعات جديدة أو حولت النظام فيها إلى دمية، وأنتم الحقيقة تقومون بنفس الفعل باحتلال أراضي سورية 100% خالصة، احتلال أراضي لبنانية خالصة 100%؟
1: أشرح لك. أولا بالنسبة أنا أشرح بالإضافة بالنسبة لسوريا، لكن بالنسبة للبنان أنا مؤمن فعلا هناك نية طائرة صادقة عند الحكومة اللبنانية، لكن هناك عنصر وحشي، أعتذر على الكلمة، عنيف ينفذ أوامر من طهران وهو الذي يمنع ذلك. نحن موجودين في لبنان، نحن قصفنا قرى التي استعملت كملجأ للمخربين، ولكن نحن لا نريد ولا شبر واحد من أرض لبنان. إذا فعلا تكون ضمانات دولية أمريكية لبنانية عندما يد الدفاع الإسرائيلية لن تكون محدودة، فنحن طبعا ننسحب الآن من لبنان. ولكن أنت تعرف أستاذي الكريم هناك منظمة التي تريد أكثر من ذلك. بالاختصار تواجد وجود حزب الله من سنة 1982 غير من أجل مزار معينة، بل من أجل احتلال كل إسرائيل، كل واحد يفهم ذلك.
0: طيب
1: عندما هو يستمع إلى الخطابات بالنسبة لسوريا، نعم نحن في منطقة معينة أمنية، ولكن نحن غير في سوريا، أنا لا أتحدث عن هضبة الجولان، غير من أجل زراعة أو غير من أجل بناء مثل ما أنت تقول مستوطنات.
0: لم أقل إذا أنا لم أقل، أنت ما قلت، أنت من اعترف
1: إذا
0: الآن.
1: أنت متعاطف،
0: أنت من اعترف الآن بهذه المسألة
1: بالنسبة لهذا الموضوع. إذا أنت متعاطف مع الدولة السورية والحفاظ عن السيادة السورية كاملة، اتفضل. المتهم فهو معروف، الاحتلال التركي في سوريا يريد أن يغير شكل الدولة ويسويها كدمية عثمانية
0: جهادية. لماذا قبلت
1: إسرائيل؟
0: لماذا
1: أسباب أمنية.
0: هل تريد أن أصدق مثلا، هل تريد أن أصدق هذا الحديث بأنها دمية وليست دولة، وهناك اعتراف من الولايات المتحدة فيها، اعتراف من المجتمع الدولي، هناك علاقات واسعة مع هذا النظام والسلطة الجديدة الموجودة اليوم في سوريا؟ أنتم أيضا تتفاوضون معها بالمناسبة، أنتم تتفاوضون معها بالمناسبة الآن، إسرائيل تتفاوض معها الآن.
1: لن تريد هذا النظام أستاذي، هذا الزعيم الجولاني، يعني هو في نهاية المطاف على سبيل المثل دك المية وهي مية، يعني هو مخرب، هو أصله وفصله ولونه لون الدولة الإسلامية، هذا فرع الدولة الإسلامية في سوريا. ما عندك أي خشية بالنسبة لذلك؟ لكن الفرق المركزي بين الوجود الإسرائيلي والتركي،
0: هي لا تسمي نفسها الدولة الإسلامية، هي الجمهورية العربية السورية، ولم تبين أبدا بأي شكل من الأشكال أنها ذات شكل إسلاموي أو متطرف أو جهادي أو غيره، بل على العكس، هذه السلطة تستقبل، واستمع إلى التصريحات، هذه السلطة التي تتحدث عنها يستقبل رئيسها في البيت الأبيض، يستقبل أيضا في الأمم المتحدة. والحقيقة أن إسرائيل كما يقال يعني تلقت الكثير من الضربات في سوريا، اندماج قسد في الدولة السورية، رفع سوريا عن قوائم الدول الداعمة للإرهاب، تراجع مثلا شعبية حكمة الهجري في السويداء، بالإضافة أيضا إلى مسألة تدفق الاستثمارات إلى سوريا وهذا الاعتراف الدولي والعلاقات الواسعة التي تقام. مع الرئيس الشرع ومع الحكومة السورية إذا كانوا بكل هذه الصفات التي لا تراها.

0: إلا إسرائيل الآن، فلماذا يطبع العالم العلاقات معها؟ لماذا يذهبون باستثمارات؟ المسألة لم تعد سياسية، أصبحت اقتصادية أيضا، والاقتصاد هو دليل على الثقة بالنظام السياسي الموجود هناك.
1: انظر، حتى في عهد أسد، يعني الأمة العربية للأسف أو على الأقل رسمية الجامعة العربية كان نوع من القبول هذا النظام، ولا والجرائم. هناك حقائق الآن، حتى إذا هناك طيبة أو مفيدة بين الإدارة الأمريكية وهذا المخرب التي مثل ما قلت أصله وفصله الدولة الإسلامية.
0: كل العالم عندك مخربين يا سيد برهان، هذا ليس مخرب، هذا رئيس لدولة معترف به في الأمم المتحدة، معترف به في كل العالم.
1: استمع إلى الأقاليات، استمع إلى الشعب السوري، من قال؟
0: كل الشعب السوري يعني يقف وراءه، إلا فئة واحدة محددة فقط تقف خلف إسرائيل.
1: هناك مظاهرات، هناك أكراد،
0: الأكراد اندمجوا، انتهت قصة الأكراد، أصبحت من الماضي.
1: الاتفاق بين قسد والنظام السوري كان تحت التهديد، أنا لا أصدق لصحة هذا الاتفاق.
0: لا يعني تصدق
1: الأوامر هي أوامر.
0: إذا لا تريد أن تصدق بكيفك، يعني ليس يعني شرطا لتحقيق حل قسد وغيرها أن تصدق يا سيد برهوم أو لا تصدق. هذا الشيء الجيد في هذا الاتفاق. أنا انتهى وقتي الحقيقة. شكرا لكم مشاهدينا على كرم ولطف المتابعة. هذه الحلقة من قابل للجدل انتهت، يمكنكم متابعة ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. الأسبوع المقبل موعد جديد لقابل الجدل، إلى اللقاء.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
7: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
1: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندب، ونستنكر.
2: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
3: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
4: يعني أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
2: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
3: طيب فيصل بس الحاك، إيه البديل لو ألغناها؟
4: البديل
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
2: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
1: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
3: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
4: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. تلقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واستعرض الجانبان تطورات الاوضاع والمستجدات الاقليمية، كما بحث الجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وتحقيق امن وحرية الملاحة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران في مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنها تريد التوصل لاتفاق. وانتقد ترامب بشدة قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، قائلا إنه لا يعكس الوضع الاقتصادي وتم اتخاذه لأسباب سياسية، داعيا كيفن وارش إلى إظهار استقلالية عن مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي العدائي بحسب تعبيره. كما هدد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطط الشراكة مع كندا وفرض عقوبات على الجانبين. ذكرت مصادر لأكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة وفود دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب أكسيوس فمن المتوقع أن يطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب ضد إيران. وأشارت أكسيوس إلى أن الخارجية الأمريكية وجهت الدعوات بالفعل بشأن هذا الاجتماع. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البراح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في محافظة لحج. هذا ودانت الإمارات بأشد العبارات محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. وشددت الخارجية الإماراتية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الخارجية الإماراتية التضامن الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها. أفادت مصادر أمنية عراقية بأن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت معسكرا تابعا لجماعة معارضة إيرانية كردية شمال غربي السليمانية بالعراق، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الاستهداف. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع بغالبية 262 صوتا مقابل 159 في أكبر تحرك تشريعي أمريكي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وأحال مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون إلى دونالد ترامب لتوقيعه. نهاية الموجز في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة.